0: الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم بأن هذا الأمر غير مقبول. أضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من جانب آخر، نقلت CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. أضاف ترامب لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. عن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتقد أن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وبأن إيران تقوم بما يتوجب عليها. وكان ترامب قال لموقع أكسيوس أنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل لوحده. ترامب أضاف أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طلبته بالضغط على نتنياهو. من ناحيته، قال بنيامين نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب الخطأ نفسه فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان وأن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني. أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. مشاهدين الكرام، نتوقف مع كل هذه المعطيات بمزيد التحديثات والتفاصيل من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما، كما تنضم إلينا أيضا فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله. يا هلا ومرحبا مراد هاشم، ننطلق معك والتصريحات الأمريكية الأحدث وما قاله دونالد ترامب فيما يتعلق بالاتفاق وما طالب به نتنياهو أيضا وذلك الموقف الأمريكي.
1: رئيس ترامب على الرغم مما جرى من تبادل للضربات بين إسرائيل وإيران أوشك أن يهدد المفاوضات مع إيران من أجل مذكرة التفاهم، لكنه ما يزال متفائل بهذا المسار التفاوضي. وكما تنقل عنه شبكة CNN خلال كلمة عبر الهاتف في مهرجان انتخابي لإعادة انتخاب السيناتور الجمهوري لينسي جراهام في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا، قال إن المفاوضات مع إيران جارية وإن إيران تتوق بشكل كبير إلى إبرام اتفاق جيد للغاية. قال أيضا إن إيران وافقت على كل شيء فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية، أشار تحديدا فيما يعنيه بذلك إلى موافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي تحديدا. أيضا هو قال إن النصر على إيران سوف يعلن بعد أسبوعين، وفي الواقع يوضع هذا في سياق الطمأنة التي يرسلها الرئيس دونالد ترامب للأمريكيين مرارا وتكرارا من أن هذه الحرب لن تطول ومن أنها سوف تتوقف وأن أسعار النفط والوقود التي تزعج الأمريكيين حاليا وتكبدهم خسائر بملايين الدولارات سوف تعاود الانخفاض. ومن ثم يفهم سياق حديث الرئيس ترامب في هذا المهرجان على أنه أيضا يأتي في سياق حساباته الانتخابية وحسابات حزبه الانتخابية. في المجمل هو قال أيضا لقناة سكاي نيوز البريطانية من أن وقف إطلاق النار أو وقف تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران مستمر وسوف يستمر، مؤكدا بلهجة قاطعة ذلك، ومن أن الأمور تسير فيما يتعلق بهذا الأمر بشكل جيد، وأن إيران أيضا في الجانب المطلوب فيما يتعلق بهذا الأمر، ورفض الإجابة على سؤال فيما سيفعله إذا عاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرب إيران إذ أنهى المقابلة بعد ذلك ترامب. في المجمل كما هو معروف الرئيس ترامب تمكن من خلال جهود واتصالات من وقف هذا التصعيد، ولا سيما خلال ساعات نهار الاثنين بل وقبل ذلك في الخامسة والنصف حينما نشر منشورا على تروث سوشيال يدعو فيه إسرائيل وإيران فورا إلى التوقف عن هذه الضربات، ثم بعد ذلك تلاه كما علم من أكثر من وسيلة إعلام ولا سيما موقع أكسيوس قام بالاتصال بنتنياهو ليطلب منه وقف هجمات أي هجمات مزيد وقف أي هجمات إضافية، ويكشف الموقع من أن إسرائيل كانت تعد بالفعل لهجمات واسعة النطاق على إيران، لكن أيضا أبلغه من أن إيران أنه تلقى اتصالات من الجانب الإيراني تؤكد أن إيران سوف تتوقف عن أي ضربات إذا توقفت إسرائيل عن توجيه ضربات إلى إيران. ومن ثم هذا يفسر بعد ذلك منشور الرئيس ترامب الذي جاء لاحقا ليؤكد من أن إيران وإسرائيل سوف تلتزمان بعدم تبادل الضربات، ومن أن هناك اتفاق جيد للغاية، وأن الجهل والحماقة هما الوحيدان فقط اللذان من شأنهما أن يعرقل اتفاق كهذا، في رسالة فهمت على أنها للخارج والداخل. محمد،
0: شكرا مراد. هاشم عمر هواش، في إيران أيضا هناك تصريحات في حين يتحدث ترامب ربما عن مدة أسبوعين، وبأن الإيرانيين سيقدمون على توقيع الاتفاق وبأنهم يريدون ذلك. في إيران ثمة تصريحات ربما مختلفة، لعل أبرزها ذلك التصريح الرسمي الذي أصدر به أو الذي صرح به مسؤول إيراني حصريا للجزيرة.
2: نعم بالفعل، مسؤول إيراني للجزيرة هنا في طهران قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير مذكرة التفاهم، مضيفا إن أهان هذا الأمر مرفوض بالنسبة لطهران. كذلك أكد على أنه لا يمكن التوصل لاتفاق في حال لم يتم الرفع عن الأموال الإيرانية المجمدة أو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران. لماذا يقول هذا الأمر هذا المسؤول الإيراني للجزيرة في هذا التوقيت؟ لأننا نعرف أن الطرفين الإيراني الأمريكي بوساطة باكستانية كانوا قد توصلا إلى مذكرة التفاهم من دون أن يتم التوقيع عليها في 23 من الشهر الماضي، وبعد ذلك استمر تبادل الرسائل بين الطرفين عبر باكستان. لكن يبدو أن الأمريكيين كما يقول المسؤول الإيراني للجزيرة قد غيروا موقفهم بشأن بعض البنود في مذكرة التفاهم، وهذا يتناغم في الحقيقة مع ما يصرح به دائما المسؤولون الإيرانيون لا سيما في الخارجية الإيرانية، إذ يقولون أن أحد أهم العقبات على طريق التوصل إلى الاتفاق هو تغيير المواقف الأمريكية والتناقض فيما يقولون وما يفعلون على أرض الواقع. وبالتالي إيران يبدو أنها تواجه هذه المشكلة ولا تزال، على الرغم من أن الوسيط الباكستاني وزير الداخلية محسن نقوي لا يزال في طهران وهو موجود منذ أيام لأجل سد هذه الفجوة بين الطرفين. يضاف إلى ذلك أن الملف اللبناني هو أيضا ملف ضاغط على طاولة الوسيط الباكستاني، ويبدو أن الإيرانيين لا يزالون يصرون على ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية، وهذا ما لمسناه عمليا من خلال تبادل الضربات خلال الساعات الماضية بين إيران وإسرائيل على خلفية استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية. والأمر في الحقيقة ليس فقط لأجل هذا الاستهداف، بل لأن طهران ترى في الأمر انتهاك كبير لوقف إطلاق النار. في 8 إبريل الماضي عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، كان هناك بند واضح بالنسبة للإيرانيين، وأعلن عنه الوسيط الباكستاني في حينها بأن هذا الأمر يشمل أيضا لبنان، لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك، اجتاحت الضفة الجنوب اللبناني واتجهت نحو قصف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك هذا كان خط أحمر بالنسبة للإيرانيين. طهران تعتبر أن أمن ما تسميه محور المقاومة هو جزء من أمنها القومي، والضغط على ذلك المحور لا سيما حزب الله في لبنان هو ضغط على إيران نفسها، لذلك تحركت خلال الساعات الماضية لإنقاذ الموقف وتثبيت معادلة جديدة بأن استمرار الضغط على جنوب لبنان لا سيما الضاحية الجنوبية سوف يؤدي إلى تصعيد من قبل إيران تجاه المناطق الشمالية لإسرائيل، وهذا ما فعلته خلال التصعيد الأخير بين الطرفين. فضلا عن ذلك، الأموال الإيرانية المجمدة طهران تقول إن مذكرة التفاهم تنص على بند واضح بأنه يمنح لإيران مجموعة من الأموال مع بداية التوقيع على المذكرة، لكن الأمريكيين لا سيما الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح قبل يومين بأنه لم يمنح إيران أي أموال. هذا الأمر يرى فيه الإيرانيين تغييرا للمواقف، تغييرا لمذكرة التفاهم، وهذا ما أكده المسؤول الإيراني للجزيرة. فضلا عن رفع العقوبات هو مطلب أساسي لإيران، طهران تريد رفع العقوبات الأولية ورفع العقوبات الثانوية، كل تلك العقوبات المتعلقة بالنفط بالغاز بالبتروكيماويات بالتصدير بالأموال وبالبنوك وبالصادرات والواردات، هناك قيود على كل ذلك هنا في إيران، وهذا يؤذي الاقتصاد الإيراني، وتريد طهران رفع كل ذلك بشكل عملي يتيح لها الاندماج في الاقتصاد العالمي، وعدم فعل ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنه لا يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.
0: شكرا عمر هواش، كنت معنا من طهران. فاطمة خميس، نجمل معك المشهد في إسرائيل أيضا وكل التصريحات القادمة من نتنياهو أو تلك المتعلقة بالميدان والتي جاءت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي.
3: نعم محمد، على العلن يحاول بنيامين نتنياهو أن يقول بأن هذا التصعيد المتبادل الذي وقع بين إسرائيل وما بين إيران لم يؤثر على المعادلة الأمنية الإسرائيلية، وبأن حتى اللحظة لا تزال إسرائيل تتمسك بموقفها بخصوص الجبهة اللبنانية وفصل هذه الجبهة عن إيران. نتنياهو يؤكد بأنه في حال أقدمت إيران مرة أخرى على استهداف إسرائيل، حين تستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت أو العاصمة اللبنانية بيروت، فإن إسرائيل سوف ترد بشكل أقوى، وبأن هذه المعادلة التي تحاول إيران فرضها على إسرائيل لن تكون مقبولة على الأقل على بنيامين نتنياهو بنفسه خلال توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتوعد إيران بالمزيد إن أعادت هذا التصرف مرة أخرى. أيضا قال في ذات السياق بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل في الأراضي اللبنانية، وبأن مهمة الجيش الإسرائيلي في إحباط تهديدات حزب الله حتى اللحظة لم تنتهي، ما يعني بأن هذه العمليات سوف تستمر. وهذا الأمر أيضا حظي بدعم وبتصريحات مماثلة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هذا هو الموقف الإسرائيلي المعلن إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، ولكن خلف الكواليس هنالك مواقف أخرى في إسرائيل محمد، هنالك غضب، هنالك استياء، هنالك حالة من ضياع القرار السيادي في إسرائيل، وهذا الأمر كان قد انعكس في هذه التصريحات الاستباقية التي وردت على لسان بنيامين نتنياهو، خرج للعلن إلى الجمهور إلى مخاطبة المجتمع الإسرائيلي قبل أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. كان من المفترض بأن يتم عقد هذه الجلسة، وبناء على مخرجاتها وعلى القرارات التي ستصدر عن هذه الجلسة أن يخرج بنيامين نتنياهو ويعلن القرار الإسرائيلي بوقف العمليات الهجومية على إيران. ولكن على ما يبدو بأن المكالمات المتتالية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي ما ترسم المعادلة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى استياء وغضب لدى وزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر. على سبيل المثال وبحسب التسريبات القليلة التي تم تداولها على وسائل وسائل الإعلام الإسرائيلية. إيتمر بن غفير وزير الأمن القومي يقول بأن الإدارة الأمريكية لا تفهم ما هي الخطوط الحمراء لدى إسرائيل، ويجب على بنيامين نتنياهو أن يشرح الموقف الإسرائيلي لدونالد ترامب، ويجب التحرر من هذه القبضة الأمريكية. هنالك اعتقاد وانطباع سائد في إسرائيل، في الأوساط السياسية، في الأوساط المجتمعية، بأن البيت الأبيض يقرر وفقط إسرائيل تنفذ، وكان هنالك حالة من التبعية المطلقة. وهذا الأمر تقاطع أيضا مع وجود نية إسرائيلية عسكرية على مواصلة شن هجمات عنيفة على إيران، ولكنها منعت إسرائيل من تنفيذ هذه الهجمات في الدقائق القليلة قبل أن تشرع الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ هذا الهجوم عقب هذا الاتصال الذي جمع نتنياهو بترامب. لذلك هنالك استياء على مستوى الداخل الإسرائيلي، على الرغم من هذه النبرة العالية لدى المستوى السياسي المتمثلة بتصريحات بنيامين نتنياهو، أيضا تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، على اعتبار أن كل هذا التصعيد لم يغير من المعادلة الإسرائيلية بأنها عازم على استهداف الضاحية الجنوبية في حال أقدم حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. وأيضا إن ردت إيران على ذلك فإن إسرائيل سوف ترد بشكل أقوى. محمد،
0: شكرا. فاطمة خميسي من رام الله كنت معنا. ينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر السمادي. مرحبا تامر. ميدانيا على الأرض، الغارات الإسرائيلية مستمرة في مناطق عدة من جنوب لبنان، حزب الله أيضا يعلن عن عمليات يستهدف من خلالها عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. كل هذا يحدث بالتوازي مع تصريحات سياسية مهمة لجوزيف عون ترسم مشهد لبنان الرسمي.
4: بالفعل تصريحات مهمة محمد خلال الساعات الماضية للرئيس اللبناني الذي تحدث عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ودافع عنها وأشار إلى أنها هي الفرصة بالنسبة للبنان ولتجنيب انزلاقه فيما لا يحمد عقباه، وتحدث أيضا عن شكل العلاقة المفترضة مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة عندما قال بأن هذه المفاوضات تسعى إلى اتفاق يمنع العداء وربما يذهب باتجاه اتفاق أمني، وتحدث أيضا عن اتفاق السلام وقال بأن لبنان يمضي ضمن المبادرة العربية للسلام، وتحدث أيضا عن حزب الله وعن تسليم سلاحه وأشار بأن ليس أمام الحزب سوى تسليم هذا السلاح، وفي حال رفض ذلك فإنه يضع نفسه في مواجهة الشعب. وأيضا تحدث الرئيس اللبناني عن أن هذا الخيار كان الخيار الأسلم بالنسبة للبنان، وهو كان التقى بالسفير الأمريكي. السفير الأمريكي أيضا كانت له جولة مهمة على يعني شملت الرئيس اللبناني بالإضافة إلى رئيس الحكومة الذي قال بأن لبنان يفاوض عن نفسه وهو يغمز بذلك من قناة إيران ويريد أن يفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني في هذه المفاوضات، والحديث هنا على لسان نواف سلام. وأيضا السفير الأمريكي التقى أيضا برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وعقب لقائه ببري كانت له تصريحات لافتة عندما أشار إلى المناطق التجريبية كمرحلة أولى في إشارة إلى القرى والبلدات التي من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية في حال الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، وقال بأن هذه المناطق التجريبية سوف تخضع لسلطة الدولة وبأن سكانها سوف يعودون إليها وسوف يخضعون لحماية الجيش اللبناني. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال بأن الأسرى سوف يعودون وبأن وقف إطلاق النار سوف ينجز وبأن الأراضي اللبنانية في الجنوب سوف تعود إلى لبنان. وبدأ بأن الرجل يحاول إرسال رسائل طمأنة إلى الشارع اللبناني وإلى أيضا القوى السياسية اللبنانية على اختلاف ألوانها، وهو ربما كان يؤشر إلى إمكانية الذهاب إلى نسخة محسنة ومعدلة من إطار التفاهم الذي جرى بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة، وخضع لنقد كبير من قبل حزب الله ومن قبل أيضا شريكتها حركة أمل وما تمثله من رمزية كبيرة بالنسبة لرئيس البرلمان نبيه بري الذي يمثل الطائفة الشيعية. وهذا الحديث وهذا التطور السياسي ترافق مع تطور ميداني كبير خلال الساعات الماضية، ما أن هدأت المواجهة بين إسرائيل وإيران حتى عاد الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف غاراته بشكل كبير على عديد الأقضية في الجنوب اللبناني. نتحدث عن عشرات الغارات التي طالت أقضية النبطية وصور وصيدة ومرج عيون وجزين وبنت جبيل. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن عدد كبير من الشهداء، أشارت إلى 7 شهداء و8 جرحى في صفوف المدنيين في بلدة زفتة في قضاء النبطية. تحدثت أيضا عن 5 شهداء و8 جرحى في قضاء صور، وأشارت إلى سقوط شهيدين بينهما طفل، بالإضافة إلى 10 جرحى في صيدا. وأيضا على وقع ذلك نهاية محمد، تكثفت الهجمات من قبل مقاتلي حزب الله باتجاه المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، لا سيما البلدات المحتلة في إرشاف وفي الناقورة وفي البياضة، وبطبيعة الحال في يحمر شقيف وفي محيط القلعة التاريخية قلعة شقيف. وتحدث الحزب عن خسائر في العتاد وأيضا في مواقع تجمع القوات الإسرائيلية هناك.
0: شكرا تامر رصمادي مراسل الجزيرة، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. مشاهدينا الكرام، ننوه بهذه المجموعة من الأخبار العاجلة التي نبثها تباعا على شاشة الجزيرة، وهي تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، يقول بأن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق كان غياب نظام تفتيش يضمن عدم تطوير سلاح نووي. جاي دي فانس قال أيضا بأن الأهم في أي اتفاق مع إيران ليس ما يكتب على الورق، بل التحقق من التزام طهران بتنفيذه. يقول أيضا جاي دي فانس في تلك التصريحات بأن إيران لا تريد الاستمرار في الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. جاي دي فانس يقول بأن ترامب يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وبأنه محق في ذلك. في تصريحات جاي دي فانس لفوكس نيوز يقول بأن تطورات الأشهر الماضية أوجدت مساحة للتوصل لتسوية طويلة الأمد بشأن الملف النووي الإيراني. يقول أيضا جاي دي فانس بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وبعد التحقق من تنفيذه فسيكون إنجازا كبيرا للشعب الأمريكي. نتابع معكم باستمرار باقي هذه التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس التي خص بها محطة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، ونتابعها بالتحليل والنقاش خلال تغطية الجزيرة المستمرة. ندعوكم الآن لمتابعة هذا التقرير الذي يتناول واحدة من انعكاسات تلك الحرب، إذ يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا. إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد، تحديدا ما يتعلق بعبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت لهذا التقرير.
5: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يومياً. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
0: من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، مرحبا بكما. أستاذ مختار حداد، المسؤول الإيراني في تلك التصريحات الحصرية للجزيرة يتحدث عن ربما إقدام الولايات المتحدة على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، يقول بأن هذا الأمر غير مقبول. تصريح مثل هذا في هذه اللحظات ربما الحاسمة التي قيل بأنها ربما قد تحمل في أي وقت ردا إيرانيا على التعديلات التي طلب بها ترامب، ما الذي يعنيه؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام ولضيفكم. في الحقيقة هناك يبدو بأنه الوسيط الباكستاني يسعى لإحداث خرق في المفاوضات. المفاوضات هي على وشك أن تصل إلى طريق مسدود بعد التعديلات الجذرية التي قام بها الرئيس الأمريكي، يعني فيما يخص موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، في موضوع العقوبات، رفع العقوبات، وكذلك إنهاء الحصار البحري على إيران. فلذلك يعني هناك هذه الأمور بدأت تشكل يعني مشكلة كبيرة، لأنه يعني المفاوضات هي معروفة تكون على أساس أخذ والعطاء. فلذلك يعني هناك إيران رأت يعني بعد هذا التغيير في الموقف الأمريكي يعني أصبحت الأمور من جانب واحد، يعني هناك إيران تعطي كل شيء ولكن في المقابل لا تحصل على امتيازات. فالأمور كانت على وشك أن تصل إلى طريق مسدود. يعني نرى أن الوسيط الباكستاني قد أرسل وزير الداخلية إلى طهران، كان يحمل رسالة، كذلك يحمل يعني رسائل أخرى فيما يخص موضوع المفاوضات. فلذلك باعتقادي الآن هناك نشهد مثل هذا المسعى، وكذلك بجانب الوسطاء الذين يعني يلعبون دور الداعم للوسيط الباكستاني. وكذلك يعني الأحداث الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني كذلك كانت يعني ستؤدي إلى يعني مواجهة طويلة الأمد، وهذا كان يعني معناه بأن هناك كانت ستتوقف هذه المفاوضات بشكل نهائي. ولكن الآن يعني هذا التصريح يشير أو يدل على أن هناك توجد مساعي، يوجد مسعى، وفي نهاية المطاف يعني إيران هي لديها حقوق تريد الحصول على هذه الحقوق على أساس يعني تفاوض حقيقي، وليس يعني فقط فرض الشروط وإبداءات من جانب واحد.
0: طيب لنفهم أكثر، بالنسبة ما تطالب به إيران من رفع الأموالية المجمدة ورفع للعقوبات، هل له علاقة بإعلان مذكرة التفاهم؟

0: التي مثل ما يعلم ستكون إطارا توافقيا يمهد لاتفاق النهائي، أم المقصود منها أن تكون حاضرة خلال الاتفاق النهائي الذي قد يكون بعد 30 أو 60 يوما؟
1: لا، هذه الأمور التي تذكر تكون ضمن هذا الإطار، اتفاق الإطار، يعني اتفاق الإطار يكون فيه رفع العقوبات، يعني رفع التجميد عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وفي مقابل يعني فتح مضيق هرمز، يتم مباشرة فتح موضوع أو فتح يعني أو رفع الحصار عن الموانئ. وذلك البند الأخير من الاتفاق يقول، يعني هذا الاتفاق وضح نقطة، هذا اتفاق لإنهاء الحرب، لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بشكل نهائي. والبند الأخير من الاتفاق يقول أن هناك إيران والولايات المتحدة خلال 60 يوم يبحثان ويصلان إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، وعلى أساس ذلك كذلك يتم رفع جزء آخر من العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة.
0: سيد بيتر، هل بالفعل دونالد ترامب يريد أن يأخذ كل شيء من إيران دون أن يعطيها شيئا، وهي تتحدث الآن عن رغبة شديدة في الحصول على رفع العقوبات ورفع للحظر على أموالها المجمدة؟
2: Good morning. Thank you.
3: شكرا على الاستضافة، وكذلك أحيي صديقي في طهران. كل هذا المسار ليس حوارا وليس تفاوضا، لو كان حوارا لكان قد اجتمع على نفس الطاولة لأتحدث. إذن هنالك العمانيين والقطريين وكذلك الباكستانيين يحملون الرسائل بين الطرفين، وهنالك حملة بروباغندا تنكر ربما أي تقدم في هذه المفاوضات. إيران لا تزال تقوم بأنشطة عسكرية وتهاجم إسرائيل وتهاجم البحرين وتهاجم الكويت، وتحاول كذلك أن تبقي الحصار على السفن التجارية في مضيق هرمز. وأعتقد بأنه طال تعطيل هذه السفن التجارية في المضيق. إذن أعتقد بأن هذا الجمود حسب رأيي في تصرفات الحرس الثوري الذي يواصل الهيمنة على البلاد، وطالما أنه لن يكون هنالك أي تغير في موقف النظام الإيراني فإن الأمور لن تتقدم. والرئيس ترامب يعلم بأن إيران بالإمكان هزمها عسكريا إذا تجاهلت وقع ذلك على المدنيين وكذلك على الصديقين الذين يريدون إعادة بناء وطنهم في إيران. وبسبب العقوبات الاقتصادية عبر حملة الغضب الاقتصادي، فإن النظام الإيراني لا يزال تحت الضغط، ونرى الفرق يتسع بين الطبقات في إيران الذين يتوقون إلى العودة إلى الحياة العادية.
0: طيب
3: والعودة
0: إلى التنمية
3: التي كان يعرف تعرفها إيران.
0: ربما لكي تسمح لي على المقاطعة فقط لنوسع لكي لا نتوسع ربما أكثر في هذه النقاط وهذه السردية التي ربما تطرقنا إليها أكثر من مرة، ولكن فيما يتعلق بدونالد ترامب، هو يقول صراحة ويكرر بأنه يريد اتفاقا، يريد أن يفعل الدبلوماسية، يريد أن يكون هناك نهاية لهذه الحرب بطريقة سلمية، وبالتالي يلجأ للتفاوض. وبالتالي إذا لجأ للتفاوض هذا يعني أن هناك ما يقدمه للجانب الإيراني وهناك ما يقدمه الجانب الإيراني للولايات المتحدة. الآن ترامب عندما يقول مسؤول إيراني للجزيرة بأن ترامب على ما يبدو غير شيئا في مذكرة التفاهم، خاصة في النقاط الأساسية التي تطالب بها إيران، وهي موضوع رفع العقوبات وتحرير جزء أو ربما كل الأموال المجمدة أو على الأقل جزء بحسب ما تشير إليه التقارير. هل ترامب الذي يريد التفاوض مستعد لتقديم لإيران هذه المطالب؟
3: أعتقد بأن المبدأ فيما يتعلق بالتنازل من جانب الولايات المتحدة هي رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، وذلك سيتزامن مع الانسحاب العسكري الإيراني من مضيق هرمز، وأن يتم إطلاق سراح السفن التجارية. أعتقد بأنها صفقة رابحة من الجانبين. كذلك إيران عليها أن تثبت أنها تنوي التفاوض في النقاط التي تسببت في اندلاع هذه الحرب، وهي الاستغناء عن البرنامج النووي وعدم التحول إلى قوة نووية. إيران كانت تنكر ذلك، ولكنها ترفض الآن التفاوض فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، تريد رفع العقوبات وإزالة التجميد عن الأصول وعن الأموال، ولكن بدل ذلك تواصل غلق المياه الدولية. وإذا ما كان هنالك أي عقلانية، كان يفترض أن يتحرك المجتمع الدولي ضد ذلك. أعتقد بأن الأمر متعلق بالطرق التي ينتهجها الرئيس ترامب فيما يتعلق بمفهومه بالنظام العالمي، وكذلك المواقف القادة فيما يتعلق بهذه الحرب وعدم التزامه.
0: وضحت الفكرة. صحيح، فقط على المقاطعة توجه للأستاذ مختار حداد. يقول ضيفنا بأن إيران سيقدم لها ترامب شيئا كبيرا، وهو رفع الحصار المفروض على موانئها. هل ستقبل إيران بهذا الشرط مقابل تقديم ما يريده ترامب؟ لا حديث عن العقوبات ولا عن تحرير الأموال المجمدة.
1: أي أصلا ما قام به الرئيس الأمريكي هو يعني إجراء في مقابل إجراء، وإجراء غير قانوني قام به أساسا يعني في إطار الحرب، وهذا ليس امتياز يعطيه لإيران. يعني هناك واضح، يعني هناك عندما يتم الحديث عن المفاوضات في على أساس العقل والمنطق، يعني هناك يكون على أساس يعني الأخذ والعطاء، ويعني مع هذه الإدارة الأمريكية لا يوجد يعني مثل هذا الشيء، يعني خاصة أن هذه الإدارة الأمريكية نسفت مرتين طاولة المفاوضات. يعني إذا نتحدث مثلا معها مثلا بشأن العقل والمنطق والعقلانية، ولكن في نهاية المطاف يعني كل مفاوضات يكون فيها يعني أخذ وعطاء، وهناك جانبان يتبادلان بينهما امتيازات، فلذلك هذا لا يعتبر امتيازا. يعني هو أمام فتح مضيق هرمز ويقوم برفع الحصار عن الموانئ، ولكن أن لا يكون هناك موضوع رفع يعني التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو رفع العقوبات، لا أعتقد أن إيران تقبل بمثل هذا الاتفاق، خاصة موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة تم التوصل إلى اتفاق حوله. يعني أصلا زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي وكذلك معه وزير الخارجية الإيراني إلى دولة قطر هي كانت تأتي في هذا الإطار، يعني إحدى أهدافها الرئيسية هو الدفع بهذا الموضوع، وعلى هذا الأساس كذلك يبدو تم التوصل إلى اتفاق، ولكن الجانب الأمريكي سرعان ما غير موقفه وتراجع في هذا المجال. فلذلك يعني هذا الأمر يعني لا أعتقد أن إيران تقبل وتتراجع أمام هذا الموضوع. وهناك يعني توجد نقطة أخرى أريد أضيفها، يعني الآن مثلا نائب الرئيس الأمريكي أشرتم إلى تصريحاته، يعني يتحدث وكأنه إيران هناك كانت لا تقبل بأن هناك يأتي مفتشين نوويين، وهناك كان لا يوجد أساساً يعني رقابة نووية على إيران. لا، هناك كانت توجد رقابة نووية على إيران، ولكن من تسبب بالمشكلة؟ يعني نفس الإدارة الأمريكية عندما قصفت منشآت إيران النووية وتماشى مع هذا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدلاً أن يكون شخصاً محايداً ويقوم بمسؤولياته الفنية في الوكالة، يعني أصبح رجلاً سياسياً يدعم المواقف الأمريكية، في الوقت الذي إيران أكثر دولة في تاريخ الوكالة هي التي خضعت للتفتيش النووي. هناك كاميرات الوكالة، تعرفون هي نوعين من الكاميرات، يعني
0: طيب
1: كاميرات الزرقاء هي كاميرات الخاصة بال يعني الام بي تي، يعني إيران كانت تقوم بإجراءات طوعية وكذلك التفتيش الطوعي في كل المنشآت النووية إلى جانب التفتيش العادي. يعني فلذلك نحن أمام مثل هذا السلوك من جانب الإدارة الأمريكية. يعني المشكلة الآن لن تكمن أنا يعني في طهران، المشكلة تكمن في الإدارة الأمريكية في نوع تعاملها. مثلا هو لا يريد أن يكون اتفاقي يكون شبيه أوباما، لأنه هو لديه مشكلة مع الديمقراطيين وأوباما وبايدن. هذه ليست مشكلة إيران، بل يريد
0: طيب
1: أن يأتي بمشاكله
0: شكرا
1: الداخلية ويطبقها على هذا الاتفاق أو في التعامل مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا لضيفنا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين اتهمهم بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ودعا الأطراف إلى العودة للحوار لمنع تصعيد الوضع. جاء كل ذلك خلال اجتماع لوزراء الدفاع الاتحادي في قبرص ناقشوا فيه قضايا دولية على رأسها الأزمة في الشرق الأوسط.
4: أحداث الساعات الأخيرة في الشرق الأوسط ألقت بثقلها على اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في قبرص، الذين جددوا دعوتهم إلى إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن والتدخل لمنع عودة الحرب.
5: لا تزال المنطقة عالقة بين مراحل من محادثات السلام ووقف إطلاق نار هش، والعودة إلى حرب شاملة ستكون كلفتها باهظة على المنطقة. يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات. كان الوزراء واضحين اليوم بأن أفعال إيران غير مقبولة، وردا على ذلك وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية متورطة في تعطيل العبور من مضيق هرمز.
4: الاجتماع تناول كذلك ملفي أوكرانيا والانفاق الدفاعي، وخلص المجتمعون إلى أن الأسلحة التي كانت منتظرة من واشنطن تحول كثير منها إلى الشرق الأوسط واستنزف خلال الأشهر الماضية، وأن روسيا تواصل رفع سقف إنتاجها العسكري، بينما لا تزال أوروبا تحاول اللحاق بهذه الوتيرة.
6: نحن في أوروبا كنا حتى الآن نشتري نحو 40% من الأسلحة الأمريكية، لكننا بشكل عام بحاجة إلى تعزيز إنتاجنا الدفاعي. لا تزال روسيا تتفوق على أوروبا في الإنتاج بفارق كبير، وهذا خطير. لهذا أطلقنا برامج مختلفة، لكننا بحاجة أيضا إلى النظر في العوائق التي تحول دون قدرة صناعاتنا الدفاعية على رفع إنتاجها بشكل أكبر.
4: وفي مواجهة هذه الأزمات لا تزال أوروبا ترى في الدبلوماسية مسارا لا مفر منه، مهما طالت الأزمات وتعقدت، سواء في مضيق هرمز أو على الجبهة الأوكرانية. بين اجتماع اليوم وما سيتلوه من اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، اختبار حقيقي لأوروبا، كيف ستواجه مستقبلا يتشكل بعيدا عن حلفائها التقليديين في خضم حروب على أعتابها لا تزال تكتفي فيها برد الفعل دون القدرة على أخذ زمام المبادرة. عبدالله الشامي، الجزيرة، نيقوسيا.
0: الملف اللبناني ميزته تصريحات إسرائيلية تحمل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال أي هجوم على بلدات شمال إسرائيل، مع التأكيد على مواصلة العمل ضد حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون متوجها بحديثه للحكومة الإسرائيلية إن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا، تلك التصريحات والمواقف، نناقشها مع ضيفي

0: يعني إذا كانت إسرائيل ظلت تبقى مصرة على شن الحروب ضد لبنان فهذا لن يؤتي لها بالسلام. كلما شنت حرب إسرائيل تتصدى لها مقاومة في لبنان. منذ العام 1948 قام الكيان الإسرائيلي، وإسرائيل تشن حروب تارة على لبنان وطورا على الدول العربية، وفي كل المرات في كل هذه المراحل كانت تتصدى لها. في فترة من الفترات كان يتصدى لها الجيش اللبناني، رغم أنه في اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل معقود بأدار تسوى في أذار 1947، كانت تخرق هذا الاتفاق إسرائيل وتعتدي على الأراضي اللبنانية، تحصل أحيانا مناوشات بينها وبين الجيش اللبناني. لاحقا عندما انطلق العمل الفدائي الفلسطيني في لبنان من عام 69 كثرت الاعتداءات الإسرائيلية. كان هناك اجتياح عام 1978، ثم تلاه اجتياح عام 1982، ثم كانت التحرير بالعام 2000 من الاحتلال الإسرائيلي، ثم ظلت لكن وبالعام 2006 صارت هذه الحرب. وفي كل هذه المراحل كانت هناك اعتداءات إسرائيلية على لبنان تتصدى لها المقاومة بكل هذه المراحل. فعندما يقول الرئيس الجمهورية إنه ما في حل بالحروب، يعني ما في حل، يعني طالب يعني تبقى إسرائيل 100 سنة تعتدي على لبنان وتشن حروب على الدول العربية، لكنها في النهاية لن تحقق ما تريد لأنه ستبقى هناك مقاومات تتصدى لها.
1: طيب
0: إذا كانت إسرائيل فعلا تريد سلام مع لبنان ومع الدول العربية، فما عليها إلا أن تتوقف عن الحروب. هي بطبيعتها كيانها كيان حروب، يعني من أساسها قائمة على الحروب، لكن إلى متى هذا الأمر يصدم إسرائيل؟ إذا كانت فعلا حريصة على أن تبقى، في تقديري إذا استمرت في هذه الحروب فإنها تأخذ نفسها شيئا فشيئا إلى ما الخراب الثالث المهجوس فيه.
1: دكتور محمد، كيف تلتقط إسرائيل هذه التصريحات اللبنانية؟
2: التحية لك أستاذ محمد ولطيف الكريم وللسادة المشاهدين. تلتقطها بكثير من الازدراء والاستهزاء، لأنها لا ترى فيها تصريحات تصدر من موقع قوة إنما من موقع ضعف. إنما يعني إسرائيل التي يعني تقول عن الطرف الذي يقاتلها ويكبدها أثمان حزب الله مثلا ويجهي منها أثمان في المواجهة، تقول عنه أنه مردوع، فما بالك عن الطرف الذي يأتي إلى طاولة المفاوضات مجردا من كل شيء. تقول عن الطرف الإيراني الذي يضربها بالصواريخ بأنه أيضا مسحوق ومردوع، فما بالك بالطرف اللبناني الذي يعني لا يملك أدوات لي يعني أوراق على طاولة المفاوضات. إسرائيل تعتاش على الحروب، لا يمكن ل يعني إسرائيل إلا أن تستمر في إشعال الجبهات والحروب، ولذلك هي هذه جزء من المقاربة التي تبقي المجتمع الإسرائيلي كما نعرف. الحديث عن أن تنزع إسرائيل إلى السلام، هذا ينزع من إسرائيل طبيعتها العدوانية وروح إسرائيل التي نشأت عليها. هرتزل قبل يعني أكثر من 70 عام، الأب الروحي للحركة الصهيونية، قال أن على شعب بني إسرائيل أن يبحث له دائما عن عدو، أن يخلق هذا العدو، لأن من مصلحة السلام أن يفتت الشعب الإسرائيلي. لاحظ كيف أن نتنياهو في إشعاله للحروب يحاول أن يبقي المجتمع الإسرائيلي يعني منقاد لأجندته، ولذلك تجد المجتمع الإسرائيلي اليوم في غالبيته معارضة ومجتمع وأحزاب سياسية ويعني مستوى شعبي يدفع باتجاه الذهاب إلى الحرب في لبنان ويدفع باتجاه استمرار الحرب في إيران، بخلاف مثلا المجتمع الأمريكي الذي يعارض مقاربة الحرب بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة وهذا الذي يمنعه من استمرار الحرب. المجتمع الإسرائيلي يختلف في سلوكه وفي نزعته إلى يعني الحرب وإشعال
1: ولكن إلى حد كبير نتنياهو
2: الأخرى.
1: ولكن نتنياهو ليس ربما حرا في قراراته كلها، هناك الجانب الأمريكي، هناك ما يريده دونالد ترامب قد يتفق أو يختلف معه، ولكن في نهاية المطاف يبدو أن ترامب من خلال رعايته لتلك المفاوضات المباشرة ووسطته بهذه الطريقة بين لبنان وإسرائيل ربما يريد الوصول إلى نقطة معينة. وبالتالي هل تعتقد بأن العلاقة بين لبنان وإسرائيل ستتغير بناء على ما يريده ترامب أيضا؟
2: وهل يختلف

0: أخي محمد، الذي يريده ترامب في الهدف النهائي عن الذي تريده إسرائيل، صحيح يبدو أن هنالك خلاف في الشكل، خلاف في التكتيك، خلاف في التوقيت، خلاف في الأدوات، لكن في الجوهر الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل على أن الحزب هو المشكلة وعلى ضرورة نزع سلاح الحزب. ولذلك يعني في كل المحطات التي بدأ فيها أن هنالك خلاف ما بين الرجلين، سواء فيما يتعلق بغزة أو في لبنان أو في إيران، غالبا ما كان رئيس الولايات المتحدة سواء ترامب أو ما سبقه من رؤساء للولايات المتحدة، ما يتعايش ويؤقلم نفسه مع المعاندة الإسرائيلية ومع الرغبات الإسرائيلية. نذكر المثال الأخير، ترامب قال سأتصل بنتنياهو وسأمنعه من شن أو رد على الضربة الإيرانية، ثم ساعات يتبنى المقاربة الإسرائيلية ويقول بأن الضربة يعني خفيفة ولم تؤثر وأطالب الطرفين بالتوقف. هذا حدث في محطات سابقة، ولذلك لا تعويل على أن
1: طيب، واضح.
0: يعني هذا الخلاف قد يصل إلى القطيعة ما بين الطرفين، أو قد يؤثر على سلوك نتنياهو واندفاعه نحو الحروب.
1: أستاذ طارق، عندما تحدث جوزيف عون عن أن ما يحدث حاليا وكل هذا التفاوض هو عبارة عن اتفاق عدم اعتداء، أو ربما يمكن وصفه بالاتفاقية الأمني، وقال بأن الحديث عن اتفاق سلام لن يخرج عن المبادرة العربية، هل هذا التصريح يطمئن الفريق الذي يعارض هذه المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في لبنان؟
2: بالطبع أستاذ محمد يطمئن، لأنه اللبنانيين متفقون بكل قواهم السياسية وعلى المستوى الرسمي متفقون أن لبنان لا يمكن أن يخرج عن الخيار العربي في موضوع السلام. هناك مبادرة عربية للسلام التي أطلقت من بيروت في قمة بيروت عام 2002، والتي كان صاحب المبادرة فيها المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه المبادرة تبنتها كل الدول العربية ولبنان من ضمنها، وبالتالي لبنان لا يمكن أن يخرج بأي خيار سلام أو ينفرد بأي خيار سلام باتجاه إسرائيل بمعزل عن الدول العربية. فلذلك هذا الموضوع موضع إجماع عند اللبنانيين، ليس فيه أي خلاف. إذا ذهب العرب إلى السلام فلبنان يلتحق مع العرب، لكن أن يذهب وحده إلى سلام، إلى تطبيع، إلى هذا ليس وارد ولا يمكن لبنان أصلا، لأنه هذا يحدث انقسام داخلي في لبنان هذا الأمر إذا كان لم يكن عليه إجماع. فلبنان مجمع مع العرب على الخيار الذي يرونه مناسبا لتحقيق السلام في المنطقة، هو السلام الشامل والعادل وفق مقررات مؤتمر مدريد على ما أعتقد، يعني صيغة المبادرة العربية من ضمن كل هذه المسائل. فالآن يعني لبنان يفاوض إسرائيل على رغم الاختلاف بين القوى السياسية، بين من أراد التفاوض مباشر وأراده غير مباشر، يفاوض إسرائيل على اتفاق أمني ينهي حال الحرب. أستاذ محمد مش رايح يعمل اتفاق سلام. هلا أعتقد أنه هالتطورات التي حصلت، أولا ما حصل من قصف للضاحية الجنوبية والرد الإيراني، كرس عاد وكرس معادلة الضاحية مقابل المستوطنات. ويعني اللي عم يحكيه نتنياهو اليوم بعتقد هذا كلام داخلي وليس كلام موجه لنا. هو يعرف أنه هذه المعادلة تكرست ولن يتمكن من قصف الضاحية مجددا. الآن لبنان ذاهب على جولة جديدة من المفاوضات. هذه الجولة الجديدة من المفاوضات من المؤكد أن الإعلان واشنطن الذي أعلن في الجولة السابقة من المفاوضات سوف تدخل عليه التعديلات بما يجعله أكثر توازنا. واليوم جولة السفير الأمريكي على الرؤساء الثلاثة وتحديدا زيارته للرئيس نبيه بري وللرئيس جوزيف عون ركزت على هذه المسألة. والرئيس بري كما قال السفير أبلغ موقف حزب الله، وهو أنه إذا إسرائيل أوقفت إطلاق النار حزب الله سيلتزم بإطلاق النار.
1: طيب دكتور محمد،
2: تم الحديث بكيفية أن يكون هذا الاتفاق، هذا الذي أعلن، أن يكون متوازن بحيث يكون هناك تنازل مقابل تنازل، وليس هناك تنازل، لا يكون هناك تنازل مقابل وعود إسرائيلية.
1: دكتور محمد يعني طيب اسمح لي فقط على المقاطعة فقط لضيق الوقت، اسمح لي أستاذ طارق. دكتور محمد، هل إسرائيل يمكن بالفعل أن تقدم خلال الجولة التفاوضية المقبلة للبنان هذا الالتزام، هذا الاتفاق المتوازن بالنظرة اللبنانية؟
0: يعني أنا في تقديري أن هنالك اعتبارات يأخذها بالحسبان نتنياهو في سياق طاولة المفاوضات أو المسار الدبلوماسي. أحدها أن أي تنازل أو تراخي أو تساهل إسرائيلي في موضوع الانسحاب أو جدولة الانسحاب سيشكل يعني مقتل له في موسم انتخابي وفي حالة يعني يرتفع فيها سقف الاستقطاب والانتقادات الداخلية الإسرائيلية. ورأيت كيف أن سهام يعني شركائه في الائتلاف وفي المعارضة وفي المجتمع الإسرائيلي وجهت له حينما يعني بدأ وكأنه يتعاطى إجابا مع الدعوة الأمريكية الحليف الاستراتيجي بعدم الرد على الضربة الإيرانية، فما بالك حينما يذهب نتنياهو إلى التعاطي إيجابا مع رغبة الدولة اللبنانية، وهو الذي يعلم بأن الدولة ضعيفة وليس لديها أوراق قوة، وهو الذي يعلم بأن الحل والعقد هو في يد الحزب الذي يقاتله وليس الطرف الذي يفاوض.
1: شكرا دكتور محمد. ولي الأستاذ طارق، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من تموز يوليو المقبل، في محاولة لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. أكدت الدول المشاركة خلال اجتماعها في فيينا أن هذه التعديلات تظل مرنة وقابلة للتسريع أو الإيقاف تبعا لتطورات السوق.
3: أقر تحالف أوبك بلس زيادة في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز لمواجهة تداعيات الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول المنتجة من خارجها الذي مهدت له اللجنة الاقتصادية للمنظمة باجتماع تقني في فيينا.
4: يواجه تحالف أوبك بلس معضلة حقيقية، فقد خفض إنتاجه 6 ملايين برميل ثم أعاد نصفها، لكن الباقي محتجز في دول خليجية تعجز عن تصريفه بينما يقتنص المنافسون حصصا من السوق. ومع ذلك أتوقع أن يضخ التحالف أكبر كمية ممكنة من النفط.
3: وخيم على الاجتماع بعد جيوسياسي ثقيل، فقد أبلغ الخبراء التحالف أن اضطراب الإمدادات بفعل إغلاق هرمز سيمتد حتى نهاية العام. وهنا المفارقة، حصص ترفع اسميا بلا آلية إنفاذ في سوق قفزت فيه الأسعار قرب 120 دولارا، أعلى مستوى في 4 سنوات.
5: اقتصاديا لم يغير القرار الكثير، فهو ليس ثوريا إذ يركز التحالف على الاستقرار، لكن تبعاته السياسية قد تكون واسعة، فهو يبعث برسالة قوة إلى الهند والصين وأمريكا، رغم أن التحالف وقطبي روسيا والسعودية يواجه تحديات كبيرة.
3: تتجاوز تداعيات سوق النفط إلى الاقتصاد العالمي، فارتفاع الأسعار يغطي ضغوطا تضخمية ويعقد قرارات البنوك المركزية فيما خفضت توقعات النمو، ويبقى السوق رهينا لمسار الحرب وحركة هرمز أكثر من قرارات فيينا. للمرة الرابعة يرفع أوبك بلس سقوف الإنتاج على الورق وحده بينما يختنق الضخ تحت شلل مضيق هرمز، فهل ما زال التحالف لاعبا يمسك بالخيوط أم هو متفرج على جغرافيا تعيد رسم قواعد اللعبة؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: مشاهدي الكرام، أحييكم من جديد وأصحبكم في ساعة متجددة من تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات نقلت CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. وأضاف ترامب في تصريحات لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. ترامب قال أيضا أنه لا يعتقد بأن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران، لأن الأمور تسير على ما يرام ولأن إيران تقوم بما يتوجب عليها. وكان ترامب قال لموقع أكسيوس أنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل لوحده. ترامب أضاف أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وإن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إنه رغم المصالح المشتركة لبلاده مع إسرائيل فإن هناك تباينا في بعض الملفات. أضاف أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. من جانبه قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذاكرة التفاهم بأن هذا الأمر غير مقبول. أضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من ناحيته قال بنيامين نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب الخطأ نفسه فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ندعوكم الآن مشاهدينا لمتابعة مزيد التحديثات حول كل هذه المعطيات مع مراسلي الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ينضم إلينا أيضا في هذه المتابعة المستمرة من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. مرحبا بكم جميعا. ننطلق من واشنطن، تصريحات جديدة مراد لدونالد ترامب ربما تطرقنا لبعضها خلال المراسلة السابقة، والأجد ما قاله جاي دي فانس نائب الرئيس.
6: بالفعل محمد، آخر التصريحات الصادرة من واشنطن جاءت على لسان جي دي فانس نائب الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. جي دي فانس حافظ على ذات اللهجة المتفائلة التي يتحدث بها الرئيس ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. الفارق هو أن جي دي فانس كان يتحدث عن اتفاق دائم وبعيد المدى مع إيران، حينما يقول إن الرئيس ترامب يعتقد أنه من الممكن إبرام اتفاق دائم وبعيد المدى مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه أي فانس يوافق الرئيس على ذلك. أشار إلى أن ما حدث خلال العام الماضي وخلال الشهور الماضية بالإشارة بطبيعة الحال إلى الضربات مع إيران، قال خلقت مساحة جعلت من هذا الاتفاق ممكنا، لكنه قال إنه المهم ليس ما هو على الورق ولكن المهم ما هو ما سينفذ، مشيرا إلى أن أحد عيوب الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما أنه كان يفتقر إلى آلية تحقق قوية من شأنها بالفعل أن تضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكنه قال إن الاتفاق الذي سيبرم مع إيران سوف يتجاوز خطأ كهذا، وأنه لن يعتمد على الثقة ولكن سيعتمد على التحقق. أشار حين مسؤول إلى الخلافات والتباينات مع إسرائيل، وقال واعتبر أن ذلك أمر طبيعي وأن المصالح البلدين تتباين من وقت لآخر. الرئيس ترامب في ذات اللهجة أيضا وفي كلمة عبر الهاتف خاطب فيها مهرجان انتخابي في ولاية ساوث كارولينا، حيث يعيد السيناتور لينسي جراهام ترشيح نفسه لمقعد الولاية عن أحد مقاعد مجلس الشيوخ. قال ترامب لهذا الجمهور إن المفاوضات جارية مع إيران وأن إيران تريد إبرام اتفاق واتفاق جيد للغاية. قال إن إيران وافقت على مطالب الولايات المتحدة، تحديدا أشار إلى المطلب المتعلق بعدم امتلاك سلاح نووي. والرئيس ترامب دائما ما يقصد بهذه المسألة تحديدا ما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب، والذي دائما ما يقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفقان الآن على الوصول إلى هذه الكميات، وهي مطمورة كما هو معروف بفعل الضربات التي نفذت في يونيو من العام الماضي، اتفقا على استخراج هذه الكميات وتدميرها، مع وجود أيضا مشاركة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضا يفسر هذا الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس ترامب كي لا يضيع هذا الجهد وهذا المسار التفاوضي الذي وصل إلى مراحله النهائية وإلى المربع الأخير، كما يقول المسؤولون الأمريكيون وسط التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، إذ بذل جهودا كبيرة كما ينقل خلال الساعات الاثنين وكذلك الأحد من أجل احتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران، ومارس ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما في ذلك القول تحذيره من أنه سوف يبقى وحيدا إذا واصل هذا التصعيد، وقاد ذلك إلى حرب واسعة مجددا. محمد،
1: شكرا مراد هاشم. عمر هواش، نتابع معك أيضا مجمل التصريحات الإيرانية.
7: نعم محمد، آخرها ما صرح به مسؤول إيراني للجزيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين الشهر الماضي، مضيفا أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة إلى طهران، مضيفا أيضا أن الأموال الإيرانية المجمدة في حال لم يرفع الحظر عنها، كذلك في حال لم يتم رفع العقوبات الأمريكية عن طهران في أي اتفاق محتمل، فإن هذا الأمر سوف يصعب عملية التفاوض وسوف يجعل الاتفاق غير ممكن بالتالي. أهمية هذه التصريحات محمد في الحقيقة تأتي أنها تتزامن مع تواصل وجود الوسيط الباكستاني هنا في طهران متمثلا بوزير الداخلية محسن نقوي، الذي لا يزال يعمل على تجزير الهوة بين الطرفين لأجل التوصل إلى حلول وسط بين إيران وأمريكا. لكن كما يقول الإيرانيون وفق ما يتحدثون دائما بأن أحد أهم العوائق على طريق التوصل إلى الاتفاق المنشود هو تغيير المواقف الأمريكية المستمر، من حيث تصلهم أحيانا رسائل متناقضة حتى عبر الوسيط الباكستاني نفسه، هذا ما تؤكده دائما إيران على لسان الخارجية الإيرانية، على لسان محمد باقر خالباف رئيس البرلمان رئيس وفد الإيراني المفاوض الذي أكد هذا الأمر قبل ساعات. وبالتالي هذه لا تزال مواقف ضاغطة على طاولة الوسيط الباكستاني وتعرقل التوصل إلى حل لها، سيما أنها تمس بعض الخطوط الحمراء الإيرانية. نعرف أن الأموال الإيرانية المجمدة هي مطلب إيراني واضح يصفه الإيرانيين بأنه حق بالنسبة إليهم، تلك الأموال التي تشكل عائدات النفط والغاز والبتروكيماويات التي كانت تصدرها إيران لكنها لم تكن تحصل على ثمنها على أموالها، وتحجز في الخارج جراء العقوبات الأمريكية. تقول مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين في 23 من الشهر الماضي بأن إيران يمكنها أن تحصل على مبلغ من أموالها المجمدة، تقدر هذه المبالغ بالدفعة الأولى ب 12 مليار دولار، ثم تحصل طهران على مبلغ مماثل مع نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات. هكذا هذا ما تم التوصل إليه بين إيران وأمريكا عبر الوسيط الباكستاني، لكن يبدو أن الأمريكيين غيروا مواقفهم حيال هذا الأمر، ورصدنا كيف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين أنه لن يمنح الإيرانيين أيا من أموالهم المجمدة. يضاف إلى ذلك أن مسألة العقوبات التي تحدث عنها المسؤول الإيراني تشكل أيضا عصب أي اتفاق بالنسبة للإيرانيين. صحيح أن الاتفاق المحتمل سيكون اتفاقا سياسيا بالدرجة الأولى بالنسبة لواشنطن، لكن هنا في طهران هو اتفاق اقتصادي بالدرجة الأولى، لما سيمنح طهران كما تريد عبر الاتفاق من انفتاح اقتصادي على العالم. هي تطالب برفع كافة أشكال العقوبات، العقوبات الأولية التي تفرض عليها بالدرجة الأولى، العقوبات الثانية التي تفرض على الدول والشركات المرتبطة بها في الخارج، سواء في مجالات النفط، الغاز، البتروكيماويات، الصادرات والواردات، الشحن، وكل أنواع تلك العقوبات، إضافة إلى العقوبات التي تطال كبار الشخصيات الأمنية والسياسية والعسكرية في البلاد. وتؤكد طهران أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق من دون رفع كل هذه العقوبات. فضلا عن ذلك محمد، نعرف أن الملف اللبناني هو أيضا من المطالب الإيرانية التي تؤكد طهران عليها، وقادت إلى التصعيد العسكري الذي شاهدناه خلال الساعات الماضية بين إيران وإسرائيل. إيران تؤكد على أنه لا يمكنها أن توقع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يزال حليفها حزب الله في لبنان يتعرض للضغط، للضربات، سواء في جنوب لبنان أو حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبر أي استهداف له هناك هو خرق لوقف اطلاق النار وخرق للحرب، وربما أيضا خرق للاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.
1: شكرا عمر هواش، كنت معنا من طهران. فاطمة صمادي، من حيث انتهى عمر هواش فيما يتعلق بجبهة لبنان، تراه إيران مهما جدا لاستمرار حالة وقف إطلاق النار والاستمرار في التفاوض، ولكن يبدو أن لدى الجانب الإسرائيلي تصريحات أخرى في هذا الصدد.
8: صحيح محمد، إسرائيل تسعى جاهدة للفصل ما بين الشراكة والحلف الإيراني أي اللبناني عبر توسيع ومواصلة العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية، ولا تزال تتمسك بمعادلة استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أن يقدم حزب الله على استهداف بلدات الشمال، على الرغم مما تترتب عليه هذه المسألة من تداعيات، وهو ما حصل من رد إيراني جراء هذه الخطوة الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك حتى هذه اللحظة التصعيد الذي حصل خلال الساعات الفائتة ما بين إسرائيل وما بين إيران لم يغير المعادلة الرسمية الإسرائيلية إزاء السياسة الأمنية لإسرائيل. لا يزال بنيامين نتنياهو يتوعد إيران بالمزيد من الضربات إن أقدمت على استهداف إسرائيل في حال قامت إسرائيل بالهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت. وهذا يأتي أيضا كما أشرت في إطار المساعي لفك هذا الترابط ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. هذا أيضا ينعكس في التصريحات الصادرة على لسان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ويتحدث عن شراكة وعن تنسيق أيضا وتوافق بالرؤى ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الحكومة الإسرائيلية. وهذا الأمر يأتي بمعزل عن التفاوض السياسي الإسرائيلي الداخلي. هنالك حالة من الاعتقاد داخل إسرائيل بأنها باتت تتبع للولايات المتحدة للإملاءات الصادرة عن البيت الأبيض، ولكن هذا السفير يتحدث عن تنسيق، عن شراكة وعن توافق بالرؤى. يقول بأن الإدارة الأمريكية تتفهم حاجة إسرائيل بالرد على الاستهدافات الإيرانية، تتفهم بأنه لا يجب أن يهيمن حزب الله على لبنان، وبأنه يجب القضاء على هذه الفكرة، بالإضافة على منع تحول إيران لقوة إقليمية في المنطقة. كل هذه الأمور تحظى بتوافق رؤى على المستوى الأمريكي الإسرائيلي. وكان هنالك محاولة من قبل هذه التصريحات لإظهار بأن هنالك تماسك بالمواقف، وبأنه لا يوجد هنالك تفاوت في وجهات النظر، وبأن الإدارة الأمريكية تفرض رغباتها على الحكومة الإسرائيلية. طبعا هذا الأمر انعكس في الجلسة الوزارية المصغرة المؤتمر التي عقدت بعد أن أدلى بنيامين نتنياهو بتصريحات قال من خلالها بأن الرد الإسرائيلي على الاستهداف الإيراني قد توقف، وبأن هذا الأمر كان قد حصل بعد أن تحدث بنيامين نتنياهو مع دونالد ترامب. طبعا هذا الموقف الإسرائيلي الرسمي لم يحظى بتأييد وبإعجاب لدى عدد كبير من وزراء المجلس الوزاري المصغر، على اعتبار أن هذا المجلس كان من المفترض أن يتخذ بدوره هو القرار الذي صدر عن بنيامين نتنياهو. طبعا حتى هذه اللحظة كان هنالك أيضا تطورات على مستوى الميدان. منذ منتصف هذه الليلة محمد تم تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي، وكان هنالك بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بخصوص هذه المسألة. فحوى هذا البيان في الحقيقة والمصطلحات التي استخدمت كانت حذرة للغاية، على اعتبار أن الجيش استخدم توصيف الجسم الجوي المشبوه دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. هل نتحدث عن مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي؟ لذلك هنالك أيضا حذر في اللغة المستخدمة على تلك الجبهة لما تحمله من تداعيات.
1: شكرا فاطمة خميسي من رام الله كنت معنا. تامر صمادي، نتابع معك أيضا المشهد اللبناني سواء كان فيما يتعلق بالتطورات الميدانية التي ترسمها الغارات والإسرائيلية المستمرة أو تلك التصريحات السياسية المتزامنة.
9: بالفعل مشهد لا ينفصل عن بعضه البعض سياسيا وعسكريا أيضا في الميدان. في الميدان تواصلت الغارات الإسرائيلية على كامل القرى والبلدات في الأقضية الجنوبية. نتحدث عن غارات متواصلة بالمدفعية، بالطيران الحربي، بالمسيرات أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي على أقضية صور وصيدة والنبطية ومرج عيون وجزين وبنت جبيل، والحديث عن خسائر في صفوف المدنيين. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 7 شهداء في بلدة زفتة في قضاء النبطية وتحدثت عن عدد أكبر من الجرحى، وأشارت إلى سقوط 5 شهداء أيضا في قضاء صور. في قضاء صور تكثفت الغارات الإسرائيلية بشكل كبير في بالطيران الحربي وبالمسيرات، والقصف طال عديد البلدات في صور وامتد إلى قلب المدينة أيضا أو قلب القضاء. والحديث أيضا عن شهيدين في صيدا، وهذه الغارات كما أشرت تزامنت مع قصف مدفعي مكثف طال عديد القرى والمناطق في الجنوب اللبناني. وهذا التكثيف للغارات وللقصف من قبل الجانب الإسرائيلي جاء بعد لحظات فقط من هدوء المواجهة سريعة بين إسرائيل وإيران، وترافق أيضا مع سلسلة طويلة من العمليات التي تبناها حزب الله خلال الساعات الماضية، وطالت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في عديد القرى والبلدات اللبنانية المحتلة. حزب الله قال بأنه استهدف تجمعات وآليات للقوات الإسرائيلية في يحمر شقيف، في رشاف، في الناقورة، في البياضة، في القنطرة، وتحدث عن أنه وجه إصابات دقيقة للقوات الإسرائيلية هناك، وكان يؤكد بأنه يرد بذلك على الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية. كنا خلال الساعات الماضية محمد أمام صراع إرادات صح التعبير في الميدان. إيران وحزب الله يريدان تثبيت وتعديل أيضا الشكل الذي بات سائدا خلال الفترة الماضية، الضاحية الجنوبية مقابل الشمال، وهما أيضا يريدان تجنيب جنوب لبنان أيضا تلك المواجهة وتلك الاعتداءات الإسرائيلية. وهو ما تحدث عنه بشكل واضح الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية السعودية عندما قال بأننا نريد أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة الجنوب اللبناني، ونهاية أيضا فيما يتعلق بالجانب السياسي الرئيس اللبناني أكد بأن خيار المفاوضات هو الخيار الأنسب والأمثل للبنان، وهو ما دفع بلبنان إلى الذهاب إليه، وأشار إلى شكل العلاقة نهاية المفترضة مع إسرائيل في حال الوصول إلى اتفاق. قال بأننا نبحث عن اتفاق أمني، واتفاق السلام هو يقول بأن لبنان يمضي ضمن إطار المبادرة العربية للسلام فقط.
1: شكرا تامر صمادي من بيروت كنت معنا. لأن مشاهدينا إلى طهران، من هناك مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما دكتور جابرييل. ترامب يقول بأن الفوز الحقيقية والإعلان الانتصار عليها على إيران سيكون بعد أسبوعين أو خلال أسبوعين، كيف تقرأ هذا التصريح؟
10: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأن المعلومات المتوفرة لدى الرئيس ترامب تجعله متفائل من هذه الناحية، ويعتبر بأنه في غضون أسبوعين سوف ينتهي النزاع الأمريكي الإيراني. ما هي شروط هذا النزاع، حل هذا النزاع؟ إلى الآن ما عندنا معلومات، ولكن إدارة الرئيس ترامب تطلب من إيران التخلي عن الإنتاج النووي. كما تعلم إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، الرئيس ترامب يطلب منها تخفيض هذه النسبة التي وصلت إلى 60% من اليورانيوم المخصب، تخفيضه وأن يكون تخصيب اليورانيوم أو إنتاج المسائل النووية للأسباب المدنية السلمية. أعتقد بأن إيران تميل إلى هذا الحل أيضا.
1: في العادة يقول سيكون ذلك قريبا جدا وأقرب مما تتصورون إلى غير ذلك، الآن يربطها بسقف زمني معين، هل في ذلك ربما ما هو أبعد من إمكانية الوصول إلى ذلك؟ هل هو رسائل تطمينية يبعث بها ربما للداخل الأمريكي، أو الأمر بالفعل تعتقد بأنه يتحدث عن شيء حقيقي، عن انتصار كما يسميه خلال هذه الفترة؟
10: كانت للرئيس ترامب مطالب من إيران. أول مطلب كان رقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العمل النووي الذي تقوم به إيران. يبدو بأن إيران وافقت على هذا الأمر. كان يريد قيود طويلة الأمد فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، بمعنى أن إيران وصلت إلى درجات عالية من تخصيب اليورانيوم بحيث أنها تتمكن من إنتاج السلاح النووي. يبدو بأن إيران أبدت رغبة في تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم. فإذا كان يطلب من إيران أيضا عدم اقتناء السلاح النووي، ويبدو بأن إيران تتفهم هذا الموضوع. فإذا هناك جملة أمور يبدو بأن الطرفين متفقين عليها.
1: أستاذ مختار، هل في إيران أي مؤشرات تربط الوصول إلى هذا الانتصار الذي يشير إليه ترامب خلال فترة أسبوعين؟
11: لكم والمشاهدين الكرام، يعني الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة عدة مرات قام بمثل هذه التصريحات وتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق أو نهاية يعني الحرب، ولكن لا أعتقد هذا الآن يكون قريب من الحقيقة ما دام أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتغييرات جذرية في الاتفاق المقترح، وهذا ما ترفضه إيران. يعني هناك الاتفاق المقترح كان من المفترض أن يتضمن رفع الحصار على الموانئ مباشرة بعد فتح مضيق هرمز، ولكن هنا رأينا تراجع أمريكي تحت عنوان
1: المختار
11: فتح تدريجي واستمراري حتى الشهر.
1: طيب للأسف شديد ربما ثمة مشكل في الاتصال مع الأستاذ مختار من المصدر، ريثما يعود إلينا من جديد. أعود إليك دكتور جابرييل، وتصريحات أيضا جي دي فانس وهي الأحدث تحدث فيها هو الآخر عن أن ترامب يريد تحديدا اتفاقا نوويا يراقب بطريقة جيدة، وقال بأن الاتفاق السابق في إشارة إلى اتفاق أوباما ربما ما كان ينقصه هو آلية الرقابة على إيران. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التصريح يمهد بالفعل إلى الوصول ربما إلى اتفاق قد يكون شبيها بما وقع عليه أوباما، ولكن ربما مع بعض التحديثات التي قد تحفظ ما وجه ترامب لأنه انتقد كثيرا ذلك الاتفاق؟
10: والاتفاق اتفاق 2015 الذي وقع عليه أوباما لا يمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، لأنه المفعول الاتفاق ينتهي في سنة 2030 يعني بعد 4 سنوات. فإذا بعد 4 سنوات بموجب اتفاق 2015 لا يوجد بند يمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. هذا يعني أنه بإمكانها في عام 2030 أن تبدأ بتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية يمكنها من إنتاج السلاح النووي. هذا ما كان يرفضه الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يقول بأنه لن يسمح لإيران بأن تقتني السلاح النووي. هذا يعني بأنه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية التي يمكنها من إنتاج السلاح النووي.
1: وبالتالي الأمر لا يتعلق في تقديرك بموضوع الرقابة، لأن من المعروف بأن آلية الرقابة التي كانت موجودة في إيران كانت إلى حد ما صارمة، وذلك باعتراف خبراء وكالة الطاقة الذرية. وبالتالي تعتقد بأن الأهم هو أن يجد ترامب هذا البند المتعلق تحديدا بامتلاك سلاح نووي وأن يكون مفتوح المدة الزمنية، هذا ما فهمه من كلامك؟
10: والما يطلبه الرئيس ترامب هو أنه يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. اتفاقية 2015 لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي بعد عام 2030. سياسة الرئيس ترامب هو يمنع إيران لمدة حوالي 20 سنة بأن لا تمتلك السلاح النووي. فإذا هناك فرق بين ما كان بين الاتفاقية 2015 وما يطلبه الرئيس ترامب في الوقت الحاضر.
1: أستاذ مختار حدد عاد إلينا من جديد، نسمع تكملة إجابتك على سؤال متعلق ب المؤشرات في إيران عن إمكانية الوصول بالفعل لاتفاق خلال أسبوعين كما يشير ترامب.
11: قلت لكم يعني هناك ما دام ان هناك لن يتم رفع التجميل عن الاموال الايرانيه المجمده وعن يعني الحصار على الموانئ بشكل مباشر بعد يعني فتح مضيق هرمز، وهناك عدم رفع العقوبات، يعني هذه الامور اذا لن تتم لا اعتقد ان ايران تقبل بهذا الصيغه من الاتفاق، لان يعني هذا الاتفاق الذي الان يريده الرئيس الامريكي من جانب واحد، وقلت لكم الرئيس الامريكي عده مرات صرح بهذا الامر بانه قريبا سنصل الى اتفاق، هناك سنشهد حلول وما شابه ذلك. وبالنسبه لما يتم الحديث عنه مثلا عن اتفاق امريكي يضمن بأن أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، أصلا إيرانية لا تمتلك أسلحة ولا تريد امتلاك أسلحة نووية، هناك كانت توجد فتوى من أعلى يعني مرجعية دينية في إيران، واتفاق أصلا 2015 كان ينص على ذلك. يعني هذا من الخطأ أن نقول أن هناك كان لا ينص على مثلا أن إيران.
1: دكتور جابرييل يقول بأن
11: بعد سنوات
1: دكتور يقول بأن ربما
11: هذا الكلام غير صحيح،
1: يعني ربما كان مربوطا بمدة زمنية معينة تنتهي في 2030، وعاد ترامب بحسب دكتور جابرييل لربما يفتح تلك المدة. ولكن إذا كانت إيران بالفعل لا تريد أن تحصل على سلاح نووي وفقا لتلك الفتوى من المرشد الراحل علي خامنئي التي أشرت إليها، أليس الأمر بسيطا جدا بالنسبة إليها أن تضمن ذلك في أي اتفاق مع ترامب؟
11: يعني هذا ليس أمر مرفوض من إيران، وهذا سيكون ضمن الاتفاق. وإيران إذا كانت تريد صنع قنبلة نووية كانت قبل سنوات تقوم بذلك عندما بدأت برنامجها النووي السلمي، ولكن هذا كان موجود ضمن حتى الاتفاق في عام 2015. أنا كنت حاضر في كل جولات تلك المفاوضات وقرأت الاتفاق، يعني ذلك ممكن عشرات المرات. يعني الاتفاق الذي الآن يريده الرئيس الأمريكي اتفاق من عدة صفحات، ذلك الاتفاق كان من مئات الصفحات، وكل صفحة كان لديه عشرات الصفحات من الملحقات لكي يقوم بضمان قانوني ليبقى برنامج إيران النووي سلميا. والآن عندما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي عن أن إيران يجب أن تخضع للتفتيش النووي، إيران كانت أكثر دولة في تاريخ الوكالة تخضع للتفتيش النووي. هناك يوجد نوعان من الكاميرات داخل المنشآت إيران النووية، الكاميرات الروتينية والكاميرات الزرقاء التي كانت يعني وفق البروتوكول الإضافي وبشكل طوعي تم تركيبه، إلى جانب التفتيش المفاجئ والدائم. وأصلا هناك مفتشي الوكالة كانوا حاضرين ومتواجدين يعني على مدار السنة في إيران ويفتشون ويحضرون. فلذلك يعني هذا هروب إلى الأمام، هذه الذرائع من جانب الإدارة الأمريكية، يعني هذه فزاعة اختلقتها الإدارة الأمريكية وإسرائيل من أجل شن العدوان على إيران. ولكن في نهاية المطاف يكتب داخل الاتفاق أن إيران لا تمتلك قنبلة نووية، وإيران أساسية لا تريد أن تمتلك قنبلة نووية، وليس لديها مشكلة في هذا المجال. ولكن هذا أمر دائما يتحدث عنه الأمريكان لكي يغطوا ويقولوا لأن بهذه الذريعة قمنا بالهجوم على إيران.
1: طيب دكتور جبريل، إذن إيران مستعدة أن تكتبها بأكبر خط يمكن أن تتصوره بأنه لا تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي هذا مقدم. ولكن نعود إلى العقدة التي ظهرت الآن فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مذكرة، أن إيران تريد رفعا العقوبات ورفعا جزئيا على الأقل للأموال المجمدة، ويبدو أن ترامب لا يريد ذلك. هل في اعتقادك بأن ترامب ليمضي قدما بالأمور يمكن أن يتراجع عن هذا القرار؟
10: ترامب يعتقد بأن إيران عليها أن تنفذ المطالب الأمريكية بالكامل بدون أي نقصان وبدون أي يعني limitations. الرئيس ترامب ما عنده مشكلة مع إيران فيما يتعلق بالسلاح النووي طالما أن إيران تخصب اليورانيوم إلى درجات أقل مستوى، يعني درجات لا يسمح لها بإنتاج السلاح النووي. عندما الزميل الكريم يقول بأنها لن تنتج السلاح النووي، عندما تخصب اليورانيوم إلى 60% فهذا يعني بأنك تتجه نحو إنتاج السلاح النووي. يجب على إيران أن تعود إلى 20% من نسبة تخصيب اليورانيوم لكي يعتبر آنذاك التخصيب هو المسائل السلمية. ولكن في الوقت الحاضر إيران ما زالت تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60%، هذا يعني بأنها تنوي العمل على إنتاج السلاح النووي.
1: طيب لا أدري، ليس لدي متسع من الوقت، ولكن يجب أن نمنح فقط الأستاذ مختار فقط 30 ثانية ليرد على ما قاله دكتور جبريل.
11: يعني 60% وليس معناه صنع قنبلة نووية، حتى الام بي تي يسمح ب 90%، ولكن 60% إيران قامت به ردا على نكث العهود الأمريكي وعدم تنفيذ يعني الأوروبيين تعهداتهم في الاتفاق النووي. وفق المادة 51 للاتفاق النووي كان يسمح لإيران بأن هي كذلك تخفض تعهداتها في الاتفاق النووي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا موصول للدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا من نيوجيرسي، كان معنا. في الملف اللبناني، تصريحات إسرائيلية تحمل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال أي هجوم على بلدات شمال إسرائيل، مع التأكيد على مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني متوجها بحديثه للحكومة الإسرائيلية أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا. تلك التصريحات والمواقف نناقشها مع ضيفينا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أستاذ سليمان بشارات، نفهم معك لو سمحت، نتنياهو وفقا لتلك التصريحات اللبنانية، وفقا أيضا لما حصل من قصف لإيران بسبب ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية إلى غير ذلك، هل هو مستعد خلال الجولة التفاوضية المقبلة للوصول مع لبنان الرسمي إلى اتفاق يتم من خلاله وقف إطلاق النار كما صرح جوزيف هون؟
12: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك والمشاهدين. بنيامين نتنياهو ربما يذهب إلى اتفاق، ولكن ليس اتفاقا يمكن أن يؤسس إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، لأن ذلك سيعمل على عملية هدم جوهرية للرؤية الإسرائيلية بشكل كامل ولما ذهبت إليه إسرائيل. وبالتالي الذهاب إلى أي اتفاق إسرائيلي لبناني سيعمل على عملية تجاوز مسألة الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وهذا ربما يخل بشكل كبير جدا من فكرة الاتفاق، بمعنى قد يكون هناك تفاهمات وليس

0: ولا تصل إلى درجة اتفاق كامل، بحيث ترتبط بوقف أو بشكل أو بآخر لوقف للتصعيد أو للحرب أو للمواجهة العسكرية، ولكن دون أن تكون هناك عملية إنهاء كاملة لها. وهذا ربما يذكرنا بمسألة ما جرى في قطاع غزة من اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم به بشكل كامل وأبقت على الاحتلال المباشر داخل منطقة الخط الأصفر ووسعت ذلك إلى الخط البرتقالي فيما بعد. هذه نقطة. النقطة الثانية، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة سيتشدد بشكل كبير جدا في رؤيته تجاه لبنان لمسألتين اثنتين. المسألة الأولى، سيحاول بنيامين نتنياهو أن يرد الاعتبار لنفسه ولمكانته السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل التيارات الإسرائيلية، وبالتحديد أمام المعارضة الإسرائيلية وأمام الحلفاء في الحكومة الإسرائيلية، لأن بنيامين نتنياهو ظهر في هذه المرحلة وبالتحديد فيما يتعلق بالملف اللبناني بأنه خاضعا لدونالد ترامب، وبأن بنيامين نتنياهو غير قادر أن يسيطر على مجريات ما يجري بالملف اللبناني، وبالتالي بنيامين نتنياهو سيحاول أن يتشدد بشكل كبير جدا في مسألة المسار التفاوضي. والأمر الثاني، أن هذا المسار بات يشكل تحديا للمنظور الإسرائيلي في مسألة الردع مع إيران، وبالتالي بنيامين نتنياهو سيحاول بشكل أو بآخر إما التلاعب بهذا المسار لمحاولة استفزاز إيران للذهاب إلى مواجهة تعيد من خلالها إسرائيل حسابات الردع مرة أخرى، وإما أن يحاول بنيامين نتنياهو أن يجعل من هذه المواجهة مع لبنان مواجهة استنزافية إنجاز التعبير لقدرات حزب الله لإضعافه مستقبلا، وبالتالي يجعل من إيران غير قادرة على إمكانية تحقيق ما ترغب به وهو الإبقاء على ربط مسألة لبنان مع الملف الإيراني. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل أمام اختبار حقيقي، وإسرائيل ربما ستكون لديها يعني مشكلة أو معضلة أساسية في أي الاتجاهات ستذهب إليها للتعاطي والتعامل مع مستقبل الملف اللبناني في ظل كل هذه المتغيرات التي عقدت المشهد أمام إسرائيل.
1: أستاذ طارق، المشهد ربما معقد أمام إسرائيل، كيف هو بالنسبة للبنان؟
2: يعني تحية لك وأستاذ سليمان والمشاهدين مجددا. أستاذي، لبنان ذاهب هذه المرة بوعود أمريكية، يعني عبر عنها اليوم السفير الأمريكي بلقائه مع الرؤساء الثلاثة، بأن يتم إدخال تعديلات على الإعلان واشنطن تأخذ في الاعتبار مضمون اتفاق 2024 الذي يقضي بانسحاب إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل وبانسحاب إسرائيل وبعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار، لأن النص الذي وضع في أعلن في الجلسة السابقة جاء خالي من أي التزام إسرائيلي تجاه لبنان، يعني كل الالتزامات ألقيت على لبنان وإسرائيل في المقابل لم تقدم أي التزام، حتى وعد بالانسحاب، وعد مجرد وعد لم يرد، كلمة انسحاب لم ترد في بنود الإعلان، ولا كلمة انسحاب، انسحب ستنسحب أو برنامج زمني تزامن، كل هذا لم يرد في. فإذا إسرائيل لن تقبل بهذا الأمر، ففي تقديري أنه يعني الجانب اللبناني بده يعول بهذه الحال على الجانب الأمريكي اللي هو الراعي، أن يقنع إسرائيل بأنه توصل لخلاصة، خصوصا يعني أنه الرئيس نبيه بري قدم أفكار من شأنه أن على الرغم أنه يعارض التفاوض غير المباشر، لكن قدم أفكار بما يرى أنه يجعل هذا الاتفاق متوازن، يعني يريد يعني حتى اليوم نقل عنه أنه أنا أعطوني وقف إطلاق نار حتى لو من بنغلاديش أنا بمشي فيه، بس مهم أن يصير في وقف إطلاق نار، إطلاق نار شامل. فالرئيس بري قدم هذه الأفكار وعلى أساسها يعني أعلن هذه ما يشبه التطمينات السفير الأمريكي بعدما التقى. إذا فشلت الجلسة المقبلة، أنا في تقديري بده يضطر الجانب اللبناني أن يعيد النظر في مشاركته، حتى لأنه هو ذهب أصلا إلى هذه المفاوضات وهناك معارضة كبيرة

0: في وجهه. معارضه على المضمون، على ما اعلن في المضمون الاعلان، وعلى اصل التفاوض. كيف يقول يعني في الفريق الاخر بيتهم السلطه في لبنان بانها ذهبت الى التفاوض من موقع ضعيف، وكانها استجدت التفاوض المباشر. يعني الرئيس عون وقت اللي اعلن مبادره التفاوض المباشر اعلنها منذ بضعه اشهر، منذ 4 اشهر اكثر. الاسرائيلي لم يرد عليها الا بعد بالفتره الاخيره يعني، ويعني وتصرف نتنياهو كانه يعني اعطى لبنان جائز يعني انه قبل انه يجلس الى طاوله التفاوض مع لبنان. فهذا الموضوع استاذ هلا بعتقد انه الاسرائيلي هامش المناوره يضيق امامه في هذا الموضوع. الخيار الاخر اذا لم يدخل في الحل وفي تطبيق اتفاق 2024، الحل الاخر انه يبقى الوضع على ما هو عليه الان. يعني هو يتعرض يوميا لاستنزاف من رجال المقاومه الذين حولوا المنطقه التي يحتلها مصيده لكل لجنوده ولالياته يعني واضح يعني طيب. عم بيصير هناك تدمير، وهناك قتل، وهناك يعني غارات، ولكن يوميا يتعرض لخسائر بشريه وبالاليات اللي الى اي مدى يتحمل هذا الامر؟ هل يستطيع ان يستمر طويلا الاسرائيلي في هذا الامر في الوقت الذي كل يعرف ما يعاني نتنياهو في الداخل من مشكلات ومن
1: طيب اسمح لي على المقاطعه استاذ طارق. نعم استاذ سليمان، اذا كان بالفعل الخناق ضاق عن نتنياهو سيضيق أكثر بناء على العمليات التي يقوم بها حزب الله في الجنوب، وأيضا بناء على الوضع السياسي الذي فرضته الحرب على إيران، وممكن يتم الوصول إلى مذكرة إلى غير ذلك. إلى أي مدى تعتقد بأن الشأن الداخلي الإسرائيلي سيؤثر على قرار نتنياهو، وتبعنا كل تلك الانتقادات التي تلقاها خلال الساعات الماضية عندما لم يقصف إيران، ثم عندما قصفها، ثم عندما عادت الطائرات الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تقصف مزيد المواقع في إيران بناء على طلب أمريكي؟
2: العامل الداخلي هو عامل مهم وركيزة أساسية لبنيامين نتنياهو، وربما هو أيضا يعد نوعا ما ميزانا لنجاح سياسات بنيامين نتنياهو. لهذا السبب لاحظ الخطاب الإسرائيلي أو خطاب بنيامين نتنياهو دائما ما يركز في جله على محاولة تقديم نفسه على أنه هو من هو الشخصية التي ما زالت قادرة في إسرائيل على إدارة كل التحديات التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصا خطاب الجبهات الثمانية الذي دائما هو يروج لنفسه أنه قائد هذه الجبهات في التوقيت نفسه. ولكن المسألة هنا أستاذ محمد هي يعني ربما تتخطى أيضا المسألة الداخلية الإسرائيلية. الجبهة اللبنانية تحولت الآن إلى معيار في النجاح أو الإخفاق الإسرائيلي فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط ككل، وبالتالي هنا مسألة التحدي الكبرى. الرؤية الاستراتيجية لإسرائيل ربما تتبعثر بشكل كبير جدا إن لم تستطع إسرائيل فعليا حسم الملف اللبناني لصالحها. ولهذا السبب المواجهة التي جرت خلال اليومين الماضيين مع إيران هي شكلت ضربة مهمة وضربة قاسمة للرؤية الإسرائيلية، أنها لم تستطع أن تكسر المعادلة التي تربط ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني، بل ربما تقيدت إسرائيل وقيدت نفسها وقيدها دونالد ترامب وقيدتها إيران بأن هذا الملف لا يمكن لإسرائيل أن تتلاعب به وأن تحوله إلى مساحة سهلة التعاطي والتعامل بها. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو صحيح أنه سيحاول أن يقنع الشارع الإسرائيلي بأنه حقق إنجازات، ولكن على الأرض ربما بنيامين نتنياهو يريد أن يتخطى الخطاب السياسي إلى الخطاب العملي، إلى التطبيق العملي الذي يمكن أن يقدمه على أنه إنجاز. ولهذا السبب إما سيذهب بنيامين نتنياهو إلى عملية تصعيد مبرمجة وممنهجة وربما متزنة نوعا ما في لحظة معينة من الأيام المقبلة مع لبنان، أو الذهاب إلى التعويض عن ذلك بعمليات اغتيال، أو ربما مرة أخرى يعيد شكل وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف اللبناني. أكان

0: تدفع الشأن اللبناني؟
1: يعني هذا الموقف الطبيعي للبنان استاذ اللي عبر عنه، اللي عم بيعبر عنه الرئيس مدري، واللي عم بيعبر عنه فخامه رئيس الجمهوريه. موقف لبنان انه يريد من التفاوض مع اسرائيل، وبرجع بقول هون يعني هون يعني المؤيدين للمفاوضات المباشره والمعارضين للمفاوضات المباشره متفقون على أهداف من التفاوض، في هناك اتفاق شامل على الاتفاق على رغم اختلافهم على الأسلوب. لبنان يريد اتفاق أمني ينهي حال الحرب بجنوب، أما اتفاقية السلام إذا كان بده يطرح سلام فلبنان واضح. مرتبط بالمبادرة السلام العربية ولن يخرج عنها
0: شكرا سلطان الخشيشي.
1: ما يقرره العرب
0: يقرره لبنان. شكرا جزيلا لك وشكرا للأستاذ سليمان. الآن إلى نشمان حسين وفقرة تحليلية خاصة بقراءة الأبعاد العسكرية والسياسية لجولة القتال الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
2: مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تداعيات المواجهات العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتي هددت بانهيار وقف إطلاق النار في المنطقة. فقد شكلت موجة الهجمات التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية أولى المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل منذ وقف إطلاق النار، وذلك في نيسان أبريل الماضي، ما يهدد بتقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. إسرائيل خرجت من هذه الجولة الحربية برفضها معادلة إيران العسكرية الجديدة تجاه لبنان، والتي تربط ضربات طهران بضربات تل أبيب في لبنان. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل العمل ضد حزب الله. في المقابل جددت إيران عبر تصريحات رئيس برلمانها ورئيس وفدها التفاوضي إلى إسلام أباد محمد باقر قاليباف القول إن طهران منعت الهجوم على بيروت مرة من خلال التهديد بالرد ووقف المفاوضات، ومرة أخرى من خلال الهجوم. بينما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة حسب تعبيره، وذلك من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر. قواعد الاشتباك في المعادلات الميدانية بين إيران وإسرائيل تغيرت استنادا لعدة معطيات ومحددات وتطورات، ويعد لبنان واحدا من أبرز المحددات الرئيسية في المعادلات الراهنة. فاعتبرت إيران استمرار التصعيد الإسرائيلي وضرب الضاحية الجنوبية في بيروت خرقا واضحا وتجاهلا لشروط وقف إطلاق النار، ما استدعى شن هجمات صاروخية ضد مواقع في إسرائيل. هو تكريس جديد لقواعد الاشتباك يذكر بمعادلات وصفت باستراتيجيات الردع لدى حزب الله في لبنان. كان الأمين العام الراحل للحزب حسن نصر الله يقول بوضوح إن أي استهداف للضاحية الجنوبية سيقابله استهداف مباشر لحيفا، ولطالما ربط أيضا معادلة الهجوم على بيروت بالرد من خلال استهداف العمق الإسرائيلي أي تل أبيب. خلال حرب إسناد حزب الله لغزة تغيرت المعادلة المكرسة إلى مناطق الشمال الإسرائيلي مقابل مواقع الحزب في الجنوب اللبناني وحتى ضاحية، فتركزت ضربات حزب الله على مناطق في شمال إسرائيل مقابل تركيز الإسرائيليين على القرى والبلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية، مع شن غارات مكثفة في العمق اللبناني والضاحية استلفت بنى تحتية وأودت بحياة قادة ومسؤولين في الحزب. عقب استهداف حزب الله واستئناف حزب الله عملياته على إسرائيل لعدم توقفها عن مهاجمة لبنان بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأيضا بعد بدء الجولة الثانية من الحرب على إيران، غيرت إسرائيل معادلة الاشتباك، فاتسعت رقعة الضربات الواسعة لتشمل أيضا الجنوب والضحية الجنوبية ومواقع في العاصمة بيروت وفي البقاع، كما وسع الحزب من ضرباته التي شملت مواقع في شمال إسرائيل ووصلت إلى العمق أيضا. اليوم أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران عن وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل إثر ضربها الضاحية الجنوبية في لبنان.

0: فقال صراحة إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خصوصا في جنوب لبنان سيستدعي ردا إيرانيا أكبر، ما يعني أن قواعد الاشتباك أصبحت شاملة للجنوب إلى جانب الضاحية وفق الرؤية الإيرانية، هي معادلة ترفض إسرائيل تكريسها. وقال وزير دفاعها إسرائيل كاتس إن حكم الضاحية الجنوبي في بيروت كحكم بلدات الشمال الإسرائيلي، فكل هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية. هذا الصراع على رقعة الشطرنج الجيوسياسية نحلله مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري الاستراتيجي، ومع الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم العميد حسن جوني، سأبدأ معك لنحاول أن نفهم هنا من الناحية العسكرية ما جرى يوم أمس وتأثيره على المعادلة ككل، لا نتحدث فقط عن لبنان، نتحدث عن مجمل الصراع وأطرافه ثلاثة رئيسية: الولايات المتحدة، إيران، وإسرائيل.
1: نعم، هو ما حدث بالأمس، هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية هو كان نقطة انطلاق لها تأثيرها وصداها وتداعياتها على الصراع بشكل عام بالمنطقة، لأن هذا الاستهداف الذي قام به نتنياهو في الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس لم يكن الاستهداف لهدف نقطي في الضاحية بقدر ما كان هو استهداف للضاحية بعينها، وبالتالي من هنا أعتبره وكأنه كان نقطة اختبار أو تحدي لإيران التي أعلنت كانت قبل أيام من هذا الاستهداف أنها وضعت أو رسمت خطا أحمر على الضاحية وأنها ستستهدف شمال إسرائيل إذا استهدفت الضاحية، وبالتالي هذا الاستهداف بالأمس ربما كان نقطة اختبار من قبل نتنياهو من أجل كسر قاعدة ولو كانت خطابية أو كلامية أو إعلانية إذا صح التعبير. هذا بالإضافة إلى احتمال آخر لابد من استنتاجه، أن استهداف الضاحية من قبل نتنياهو ربما أيضا برأيه يساهم بعرقلة جهود معينة كادت أن تصل إلى نتيجة تتعلق بالاتفاق المزمع أو المرتقب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: فرحت، هل أثر هذا التصعيد على مسألة الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: نعم، هناك على الأقل ثلاث تأثيرات حدثت على المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران. أولا، أن ما حدث بالأمس هو خطف الأضواء عن المفاوضات، وأصبحت المفاوضات اللي هي على الهامش، وفي رأس الأحداث هو التطورات العسكرية بهذا. هذا واحد. ثانيا، أن التطورات العسكرية هي هددت المفاوضات، بمعنى أنه كان بالإمكان أو أحد السيناريوهات أن تنزلق المنطقة إلى حرب عسكرية شاملة، وهذا السيناريو كان قائم بهذا الاتجاه. ثم هذا لو حدث وتطور ولم تستطع الإدارة الأمريكية تحديدا أن تضبط الوضع لكنا في موضع آخر، وكان لا يوجد هناك وقت للمفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة. المسألة الثالثة، أنها أعطت أو وضعت ضغطا على المسار التفاوضي بالنسبة للإدارة الأمريكية، بمعنى أن المسودة الأولى من أجل أن يكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران هي في ضوء التطور منذ أكثر من أسبوعين على الأقل، منذ الاجتماع الشهير الذي قام به ترامب مع الإدارة من أجل أن يقرر. الآن ترامب وجد نفسه أنه ليس تحت ضغط وبإمكانه أن يفاوض لفترة أطول. أحداث الأمس هي ضغطت على الإدارة الأمريكية بأن الوقت هو لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير كأحد التكتيكات التفاوضية، وأن الموضوع قد ينزلق وأنه لابد من هناك أن يكون تسريع بصنع قرار.
0: وهذا الحقيقة يطرح مرة أخرى تساؤلا يبدو صعبا فيما يتعلق بمدى علم أو توقع الإدارة لما حدث، لكن سأعود لك في هذه النقطة.
2: نعم
0: العميد حسن جوني، هل تبقي أحداث التصعيد هذه منطقة التفوق، منطقة الرمادية غير واضحة، أم تعطي تفوقا لطرف على آخر باعتبار من يملك المبادرة وبإمكانه تغيير المعادلة حتى فيما يتعلق بقواعد الاشتباك؟
1: لابد من التركيز على نقطة أساسية هنا، وهي المبادرة الإيرانية في مهاجمة إسرائيل، وهذه سابقة، تعتبر سابقة إلى حد ما بالنسبة لإيران، يعني لطالما كان ضربات إيران الصاروخية على إسرائيل تأتي بمعرض الرد، إما على اعتداءات معينة على الأراضي الإيرانية أو اغتيالات أو ضربات هجمات إسرائيلية على إيران. الآن بادرت إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من أجل تهديد كانت أطلقته ومن أجل منطقة أخرى، يعني نتحدث عن لبنان، عن الضاحية الجنوبية في لبنان، ونتحدث عن تحد كانت أعلنته إيران وهو يتعلق باستهداف الضاحية، هي غارة حصلت على مبنى في الضاحية الجنوبية. يعني حجم الهدف الذي قامت إسرائيل باستهدافه في الضاحية لا يعني لا يركز إليه أو يعني لا يستحق بالمعنى العسكري بمسألة التوازنات، لا يستحق الدخول في حرب إقليمية، ولكن هذا يعني أن إيران فعلا بادرت إلى إطلاق صواريخها على إسرائيل كنوع من التحدي وإثبات الوجود، وهذه المبادرة إلى حد ما سببت تحولا في قواعد الردع الذي لطالما عملت عليه إسرائيل منذ أمد بعيد. وبالتالي يعني مسألة نظرية الردع التي كانت تحمي إسرائيل منذ زمن طويل، وخاصة إذا عدنا ما قبل الحروب الإيرانية الإسرائيلية قبل حرب 2025، أعتقد أن إيران كانت لتتردد كثيرا في أن تهاجم إسرائيل لأي سبب إذا لم تكن تتعرض أراضيها لهجوم.
0: والآن أي أحد بإمكانه أن يتوقع مهاجمة إسرائيل في أي وقت، وبالتالي تغير هذا
1: الآن هذا حصل وهذا مستجد، وهذا يغير فعلا في معادلة الردع إن لم نقل كسرها.
0: يعني أكسيوس نقلت أمسي على مصادرها أن لا أذكر كانت إسرائيلية أو أمريكية لكن مصادر مقربة لاتخاذ القرار في كل من واشنطن وتل أبيب أن نتنياهو أخبر ترامب بنيته فيما يتعلق بالضربة على الضاحية، وما سمعناه من ترامب خاصة في محاورته للتهدئة بين الإيرانيين والإسرائيليين يشي بأنه كان يركز على الجهد الدبلوماسي، وبالتالي كيف يمكن فهم ما تريده الإدارة في ظل هذا التعقيد؟
2: شكرا. هناك جدل على الكلمة المستخدمة في هذا الإطار، هل هو أخبر أم نسق، informed أو coordinated؟ هناك فرق كبير ما بين أخبر ونسق. أخبر معناها أنه هو من اتخذ القرار ويمضي به بهذا الاتجاه، وهذا ما تم تناقله. نسق بمعنى أنه كان أخذ وعطاء، وأن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر، وهو ما تنفيه الإدارة الأمريكية. الآن ما بين نسق وأخبر يعني نبحث عن مؤشرات أخرى. المؤشرات الأخرى لا تقترح بأن الإدارة الأمريكية كانت معنية بهذا التصعيد، لسبب أن الإدارة الأمريكية معنية بالتركيز على المفاوضات، واحد. اثنين، أن الإدارة الأمريكية عندما حدث التصعيد تدخلت من أجل وقف هذا التصعيد لأنه بيهدد مصالحها وبيهدد إدارتها للمعركة، بمعنى أنه نقل حرفيا عن ترامب بأنه قال لنتنياهو إذا ذهبت إلى هذه الحرب فستكون لوحدك اللي هو في مواجهتها. وهذا يشير ربما أن أخبر أكثر من نسق في هذا الموضوع.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الإذاعات الدولية في معهد الدوحة دراسات العليا، والعميد حسن جولي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لكم على تواجدكما. وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، نقلت CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. وأضاف ترامب لأكسيوس إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وقال ترامب إنه لا يعتقد بأن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها. وكان ترامب قال لموقع أكسيوس إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. بدوره قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إنه رغم المصالح المشتركة لبلاده مع إسرائيل فإن هناك تباين في بعض الملفات. وأضاف أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. من جانبه قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول، وأضاف أنه لا يمكن التواصل

0: وصول لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من ناحيته قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. والآن إلى شبكة مراسلينا لنستطلع آخر التطورات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر سماضي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، نبدأ معك ونرصد أبرز التصريحات سواء للرئيس ترامب أو نائبه جيدي فانس أو للسفير الإسرائيلي في واشنطن.
1: مرحبا منى. آخر التصريحات الصادرة في واشنطن جاءت على لسان جيدي فانس نائب الرئيس، والتي قال فيها إن الرئيس ترامب يعتقد بإمكانية إبرام اتفاق طويل المدى ودائم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه أي فانس يتفق مع الرئيس في ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يسعى إلى تحقيق مصلحة الولايات المتحدة في هذه الصفقة. لكن كما قال فانس، المهم ليس ما سيتم التوافق عليه على الورق، ولكن كيفية تنفيذه وأيضا الرقابة على هذا التنفيذ، مذكرا بما قال إنه حدث في الاتفاق النووي السابق الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في 2015 مع إيران، والذي قال فانس إنه كان يفتقر إلى آلية رقابة وتحقق قوية تضمن عدم امتلاك إيران في النهاية لسلاح نووي. قال إن هذه المفاوضات تجري مع إيران ليس وفق قاعدة الثقة ولكن التحقق. هو أيضا قال إن إبرام التوصل إلى صفقة كهذه سيكون أمر في غاية الأهمية ويصب في مصلحة الشعب الأمريكي، ومن أن الرئيس ترامب انتخب لهذا الغرض. ذكر أيضا إن إيران تسعى إلى إنهاء هذه الحرب، وإن إنهاء هذه الحرب يصب في مصلحة إيران لا سيما بالنظر إلى وضعها الاقتصادي كما قال. وفيما يتعلق بالتباينات مع إسرائيل، قال إن هناك الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل وهناك توافق فيها، ولكن أيضا تحدث تباينات في المصالح من وقت لآخر، مشيرا إلى أن مصلحة الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هي منعها من امتلاك سلاح نووي، وأن هدف الولايات المتحدة من هذه المفاوضات هو تحقيق هذا الهدف. الرئيس ترامب أيضا في خطاب عبر الهاتف لجمهور انتخابي في ولاية ساوث كارولينا ودعما للسيناتور لينسي جراهام الذي يعيد الترشح، قال إن المفاوضات مع إيران جارية، وإن إيران تريد إبرام اتفاق واتفاق جيد للغاية، مشيرا أيضا إلى أن إيران وافقت على المطالب الأمريكية المتعلقة بعدم امتلاك سلاح نووي. قال إن الولايات المتحدة سوف تعلن النصر في غضون أسبوعين أو بعد أسبوعين تحديدا. وبطبيعة الحال هو دائما ما يتحدث عن أن إبرام الصفقة مع إيران هو أيضا نصر، أو في حال فشل هذا المسار فإنه سوف يعاود الحرب لتحقيق ذات الهدف. في المجمل الرئيس ترامب كان تمكن من وقف التصعيد الذي حدث بين إسرائيل وإيران، والذي شكل تحديا وامتحانا في الواقع كما نظر إليه الاتفاق الوقف إطلاق النار مع إيران، وأيضا تحديا وامتحانا لهذه المفاوضات مع إيران من أجل إبرام اتفاق، ولكنه نجح باتصالات وجهود وضغوط من إيقاف هذا التصعيد.

0: دمنا.
1: مراد، كيف أثر ما حدث بالأمس من تصعيد ووقف لهذا التصعيد من قبل الرئيس ترامب وتصريحه أيضا بأن إيران جاهزة لتوقيع اتفاق على أسعار العملات وعلى أسعار النفط في الولايات المتحدة؟
0: نعم، بالفعل كان هناك تأثير، أولا تأثير سلبي حينما كان هذا التصعيد في ذروته مع معاولة الأسعار، أسعار النفط إلى الارتفاع، ولكن فور التوصل إلى اتفاق وأيضا منشور الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن، بدأ هناك تراجع في مؤشرات الأسعار فيما يتعلق بسعر جالون البنزين هنا، تراجع ولكن ببضعة سنتات، وصل إلى 4 دولارات و14 سنتا، نسبة ضئيلة، ولكن هناك الأمريكيون يتطلعون إلى هذا الانخفاض بشكل كبير. أيضا ما يتعلق بسعر الديزل، أسواق الأسهم أيضا في وول ستريت شهدت بعض الاضطراب ولكنها عادت إلى التعافي سريعا محققة بعض المكاسب. الخام النفط أيضا برنت وتكساس ما يزالان تحت $100، ولكن كان هناك انخفاض أيضا سجل بعد الإعلان عن وقف التصعيد الإسرائيلي الإيراني. بطبيعة الحال هذا يحدث بشكل متكرر، ولكن مع بقاء المشكلة ذاتها تراوح بالنظر إلى إغلاق مضيق هرمز. ولذلك نرى الرئيس ترامب دائما ما يطمئن الأمريكيين من أن هذه الحرب وهذا الوضع مع إيران سوف ينتهي، وكما سمعنا في الساعة الماضية وهو يحدث الجمهور الناخبين في ساوث كارولينا من أن الولايات المتحدة ستعلن النصر بعد أسبوعين، وهو يشير تحديدا إلى هذه الفترة، كما دأب سابقا من أن هذه الصفحة سوف تطوى وستعود أسعار النفط إلى انخفاض مجددا. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. عمر هواش، رئيس ترامب يقول أن إيران سترغب في التوصل إلى اتفاق وذلك سيتم قريبا، هذا ما يقوله ترامب، ماذا تقول إيران؟
2: نعم، إيران تقول أن ترامب يتحدث دائما عن أن الاتفاق قريب لكنه لا يحقق أو لا يلبي ما تطلبه طهران. هكذا كان قد قال المتحدث وزير الخارجية الإيراني قبل أيام عندما صرح ترامب ببعض القضايا التي ترى فيها إيران أنها تتعارض مع ما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين عبر الوسيط الباكستاني خلال الشهر الماضي. في الحقيقة الإيرانيون يقولون دائما أن أحد أهم العراقيل أمام التوصل إلى هذا الاتفاق المنشود هو المواقف الأمريكية التي تتغير دائما والتي تتناقض أحيانا ما بين الفعل والقول. مسؤول إيراني للجزيرة قال ليلة أمس هنا في العاصمة طهران إن الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنها تعمل على تغيير ما جاء في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة إلى طهران، وأشار تحديدا إلى مسألتين اثنتين هي القضايا التي تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. يعرف إلى حد بعيد منى أن مذكرة التفاهم التي وصل إليها الطرفان الشهر الماضي تنص في إحدى بنودها على أن تمنح طهران مبلغ مالي من أموالها المجمدة في الخارج بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين، لكن هذا الأمر يبدو أنه وجه بموافقة أمريكية أولى عبر الوسيط الباكستاني الذي كان حينها متواجدا في العاصمة طهران، لكن بعد ذلك طرأ تغيير على الموقف الأمريكي كما شهدنا قبل يومين فقط عندما قال الرئيس ترامب أنه لن يمنح إيران أيا من أموالها المجمدة. هنا طهران تقول أن هذا الأمر هو خط أحمر وأن هذه الأموال هي حقها وليست مطالب، لأنها الأموال الناجمة عن بيعها للنفط والغاز والبتروكيماويات في أوقات سابقة، لكنها لم تحصل على الأموال نتيجة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك مسألة العقوبات، يقول المسؤول الإيراني أنه في حال لم يتم رفع العقوبات أو لم يتم رفع التجميد أيضا عن الأموال الإيرانية المجمدة فإنه لن يكون هناك اتفاق بالمطلق. العقوبات في الحقيقة تشكل أحد أهم المطالب الإيرانية.

0: وإذ تنظر واشنطن الاتفاق المحتمل على أنه اتفاق سياسي بالدرجة الأولى، لكن هنا في طهران ينظر إليه على أنه اتفاق اقتصادي بالدرجة الأولى لما تطمح له طهران من رفع العقوبات وعودة اندماجها في الاقتصاد العالمي. تعرفين منى أن هناك عقوبات كبيرة مفروضة على إيران سواء اقتصادية أو غير اقتصادية، والاقتصادية منها تلك التي تعود لتصدير النفط والغاز والبتروكيماويات والشحن والنقل، والعقوبات المفروضة على البنوك والتحويلات المالية، إلى ذلك من عقوبات على شخصيات أمنية وعسكرية وسياسية. كل هذه تقول طهران إنها ليست فقط مطالب، إنها حقوق تريد أن تحصل عليها في هذا الاتفاق. فضلا عن ذلك، المسألة اللبنانية لا تزال أيضا إحدى أهم القضايا العالقة، وهنا أيضا طهران تقول إن واشنطن تغير مواقفها في ذلك. نعرف أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل الماضي نص فيما ينص على أن وقف إطلاق النار في إيران ينبغي أن يكون مشمولا أيضا بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن طهران وجهت بما تسميه انتهاك لهذا البند من خلال إسرائيل أولا على الساحة اللبنانية. هنا الإيرانيون يقولون أن هذا الأمر ينبغي أن تلتزم به واشنطن، تلتزم به بالتالي إسرائيل، وما حصل من مواجهات عسكرية خلال الساعات الماضية يأتي ضمن هذا الإطار. الإيرانيون يريدون أن يكون هناك إنهاء للحرب في لبنان، ومن وجهة نظرهم ليس هذا الأمر يخص بيروت فقط بل كل الجنوب اللبناني. وقبل أيام أيضا تحدث الرئيس الأمريكي عندما قال إن مذكرة التفاهم لا يمكن أو ليس فيها بند يخص الشأن اللبناني. هذا الأمر يثير حفيظة الإيرانيين ويعتبرون أنه ينتهك وقف إطلاق النار وينتهك مذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها وتم التوصل إليها الشهر الماضي. وبالتالي نتحدث عن بعض القضايا التي لا تزال عالقة واتهامات طهران لواشنطن بأنها تغير مواقفها.
1: نعمر، إذن يعني هذه النقاط التي تتحدث عنها سواء العقوبات أو الأصول المجمدة أو الملف اللبناني كلها تجعلنا، وهي نقاط خلافية حتى اللحظة، نسأل عن مهمة وزير الداخلية الباكستاني الذي لا يزال يتواجد حتى اللحظة في طهران، وكيف ينظر إيرانيا إلى هذه المهمة بعد الذي كان من تصعيد. إذن عمر لا يستمع إلينا، شكرا جزيلا لك عمر هواش، وننتقل إلى رام الله، ومن هناك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. فاطمة، وسط السعي الإسرائيلي الحثيث في الفصل بين ساحتي لبنان وإيران هنالك أفعال وأقوال نرصدها معك، خاصة ما قيل حول ربط الضاحية الجنوبية لبيروت ببلدات الشمال على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي.
2: نعم منى، لنبدأ بالأقوال والتي تمثل الموقف الرسمي الإسرائيلي والذي ورد على لسان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، والذي قال علنية بأنه سوف تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وأن أقدمت إيران على استهداف إسرائيل مقابل استهدافها للضاحية الجنوبية لبيروت فإنها سترد على إيران بطريقة أقوى وبشكل أعنف. وقال بأن أنها إيران كانت قد حاولت أن تفرض معادلة على إسرائيل وبموجبها أن تستهدفها في حال أقدمت إسرائيل على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن بنيامين نتنياهو لن يسمح بتكرار ذلك منى، ووصف هذا القرار الإيراني بمثابة الخطأ الجسيم ولن يسمح بأن يتكرر. بالإضافة إلى ذلك، هو أكد بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية سوف تستمر، بأن مهمة الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة ضد حزب الله لم تنتهي بعد، وأيضا توعد إيران بعدم تحولها أيضا لدولة نووية، ما يعني بأن إسرائيل أيضا تتمسك بهذا المطلب. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أيضا قال بأن لا يوجد هنالك أي قبول إسرائيلي بمحاولة الربط ما بين لبنان وما بين إيران، وبأن هذا الأمر لن يكون مقبولا على إسرائيل. وأيضا توعد حزب الله باستهداف

0: استهداف الضاحية الجنوبية في حال أقدم الحزب على استهداف البلدات الحدودية الشمالية. إذا ما أردنا أن نتطرق إلى الأفعال منى، نحن نتحدث عن دويل صفارات الإنذار بعد منتصف هذه الليلة في مناطق الجليل الغربي، ولكن كيف تعامل الجيش الإسرائيلي مع هذا التطور الميداني؟ كان هنالك حذر، كان هنالك مصطلحات قد استخدمت بشكل دقيق لتوصيف ما جرى في تلك المنطقة. بداية الجيش الإسرائيلي قال بأنه تم رصد جسم جوي مشبوه، وعلى إثره تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي، وبأن هذا الحدث انتهى. لم يذكر ما هو الجسم الجوي المشبوه، عادة يستخدم هذا التوصيف عندما يتم رصد مسيرة، ولكن من أين أطلقت هذه المسيرة وما هو مصيرها؟ لذلك على ما يبدو بأن هذا الحذر الشديد وهذه اللغة المستخدمة في البيانات الرسمية الإسرائيلية حيال الجبهة الشمالية تفسر حساسية الوضع الأمني وما يترتب عليه من تداعيات في محاولة لترسيخ معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل.
1: لكن فاطمة، داخليا كيف ينظر إلى نتائج التصعيد الأخير سواء على المستوى السياسي أو حتى على مستوى الإعلام؟
0: هناك استياء كبير على مستوى الداخل الإسرائيلي سواء في صفوف المعارضة الإسرائيلية أو حتى في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. طبعا بنيامين نتنياهو استبق الاجتماع الذي كان مقرر يوم أمس للمجلس الوزاري المصغر، وخرج بتصريحات قال بأن هنالك وقف لإطلاق النار وبأن العمليات الإسرائيلية التي تستهدف إيران قد توقفت نظرا لتوقف إيران عن استهدافها لإسرائيل بسبب الرد الإسرائيلي العنيف. كان من المفترض أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أن يناقش هذه التطورات الميدانية، أن يتخذ القرار في نهاية المطاف، ومن ثم أن يخرج بنيامين نتنياهو للعلن لكي يفصح عن الموقف الإسرائيلي. ولكن بنيامين نتنياهو استبق هذا المجلس عندما أجرى مكالمة أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا الأمر أدى إلى حالة الاستياء الداخلي هذه في إسرائيل، على اعتبار أن الإملاءات باتت تكتب من البيت الأبيض، وبأن هنالك حالة من التبعية، وبأن الجيش الإسرائيلي لم يحسم المعركة ضد إيران، وبأن هنالك أيضا احتمالية بتجدد هذه الجولات التصعيدية بين الحين والآخر.
1: جزيل الشكر لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، يعني غارات بالمدفعية وطيران الحرب والمسيرات يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي، ما هي القرى والبلدات والمدن التي طالتها هذه الضربات وما الذي أسفرت عنها؟
2: أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين خلال الساعات الماضية منى. وزارة الصحة تتحدث عن 7 شهداء و8 جرحى في بلدة زفتة في قضاء النبطية، تتحدث عن 5 شهداء أيضا وعدد أكبر من الجرحى في قضاء صور، تتحدث أيضا عن شهيدين بينهما طفل أيضا و10 إصابات في قضاء صيدا. الغارات الإسرائيلية تكثفت بالطيران الحربي وبالمسيرات طيلة الساعات الماضية على أقضية النبطية وصور وصيدا ومرج عيون وجزين وبنت جبيل، وكانت الهجمات تتكثف بشكل واضح على قضاء صور، على القرى والبلدات، ومن ثم توغلت إلى العمق، وبدأ واضحا بأنه وما أن هدأت المواجهة بين إسرائيل وإيران حتى عاد الطيران الحربي ليكثف من غاراته بشكل واضح في الجنوب اللبناني، لم يستثني قضاء، لم يستثني بلدة. نتحدث عن 10 الغارات التي طالت كثير المواقع، كثير المناطق، وأيضا القصف المدفعي تكثف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. وفي مقابل تلك الغارات وذلك القصف المدفعي قام حزب الله بسلسلة طويلة من العمليات التي استهدفت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني. تحدث عن استهداف تجمعات القوات الإسرائيلية وآليات تلك القوات في يحمر شقيف وفي محيط القلعة التاريخية قلعة شقيف، وتحدث أيضا عن استهدافات في رشاف وفي البياضة وفي القنطرة وفي الناقورة، وقال بأنه يرد على هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق القرى والبلدات وبحق المدنيين. وبدا واضحا منى بأننا أمام صراع إرادات إن صح التعبير، إيران وحزب الله من جهة يريدان تعديل الشكل الذي بات يعني راسخا خلال الساعات الماضية، تحييد الضاحية الجنوبية في مقابل تحييد الشمال الإسرائيلي، وهما أيضا يريدان تحييد الجنوب اللبناني عن تلك الانتهاكات الإسرائيلية. وهما تحدث عنه الجانب الإيراني بشكل واضح عندما قال بأننا نريد أن تتوقف الاعتداءات بحق الجنوب اللبناني، وبدأ نهاية يعني موقف إسرائيل واضح بأنها تريد أن يعني تغل أو تطلق يدها في الجنوب اللبناني حرية الحركة بالنسبة لمقاتليها وتواصل تلك الانتهاكات والخروقات.
1: تامر، خيار المفاوضات هو الخيار الأنسب يقول الرئيس اللبناني، الذي تطرق أيضا في تصريحاته عن شكل العلاقة مع إسرائيل. نرصد هذه التصريحات معك.
2: بالفعل الرئيس اللبناني عاد ليدافع عن خيار المفاوضات، يقول بأنه الخيار الأمثل الذي يجنب لبنان مزيدا من الخسارات والخيبات، وهو أيضا يتحدث عن شكل العلاقة المفترضة في حال الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل. يقول بأنه يسعى أو لبنان يسعى إلى الوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، اتفاق أمني كما يصفه، ويتحدث أيضا عن مسألة الذهاب إلى خيار أو اتفاق سلام، ويقول بأن هذا الخيار بالنسبة للبنان واضح، لبنان مع المبادرة العربية للسلام. وأيضا يغمز من قناة حزب الله بشكل واضح عندما يقول بأن على الحزب أن يسلم سلاحه، وأنه في حال رفض تسليم السلاح فإنه سيجعل نفسه في مواجهة الشعب. ونهاية الرئيس الحكومة أيضا يقول بأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه، في إشارة واضحة إلى امتعاض لبناني واضح رسمي من تدخل إيران كما يصفه أو تصفه السلطة اللبنانية.
1: جزيل الشكر لك تامر سماضي مراسل الجزيرة، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالمياً، إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد، وتحديدا عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كبلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
3: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 204

0: 20 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا. ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق، فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: والآن إلى النقاش، ومعنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران دكتور حسين ريفيوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نابلس سيد سليمان مشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد ماركو مسعد، نبدأ معك بقول الرئيس ترامب والذي نقلته عنه CNN، حيث قال إنه الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. ما الذي سيحدث في الأسبوعين المقبلين الذي سيؤدي بالرئيس ترامب بإعلان الانتصار الكامل على حد وصفه؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي ما يعنيه الرئيس دونالد ترامب بأنه يحاول أن يعطي رسائل سواء للداخل الأمريكي أو للخارج بأن المفاوضات لن تدوم إلى الأبد، وأن هناك مهلة أو على الأقل هناك فترة زمنية محددة بالنسبة لدونالد ترامب، وهي فترة الأسبوعين. ولكن هو في اعتقادي مبني على معلومات وبيانات من أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح. باعتقادي دونالد ترامب من الممكن أن يكون لديه، يعني وصلت إليه معلومات من خلال المفاوضات أو الجانب الإيراني يريد التنازل عن أشياء معينة. هذه الأشياء من الممكن أن تعطي الرئيس دونالد ترامب وتعطي الإدارة الأمريكية ما تريده، وهذا ما يقاله الرئيس دونالد ترامب. ولكن دعنا نقول بأن تعويل الرئيس دونالد ترامب على المفاوضات أو التصريحات الإيجابية بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الجيد ليست المرة الأولى. يعني دونالد ترامب كان قال مرارا وتكرارا بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الجيد وأن الإيرانيين يريدون الاتفاق معنا بشكل كبير. ولكن هذه التصريحات في اعتقادي لا أعول عليها كثيرا إلا إذا كان هناك تفاصيل عن هذه المفاوضات. ماذا أعني بذلك؟ بأن التصريح فقط لوحده بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الإيجابي فقط، فاعتقادي هذا ليس بالكافي. الكافي هو الحديث عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني. ماذا سوف تقدم إيران من تنازلات؟ ماذا سوف تقدم أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل؟ بكل تأكيد هذه التفاصيل لم نعلمها بشكل كبير وبشكل موثوق.
1: ربما سيد ماركو، من المبكر أن نتحدث عن تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران، لأن أصلا بنود مذكرة التفاهم حتى اللحظة خلافية بين الطرفين، سواء كل موضوع الأصول المجمدة، العقوبات، ملف لبنان، كلها لا تزال نقاط خلافية.
2: هذا ما أعنيه تماما، وفاعتقادي بسبب أن هناك نقاط خلافية كثيرة، أما ذال هناك الموقف الأمريكي بعيد كل البعد عن الموقف الإيراني. فذلك أقول بأن تصريحات بإيجابية المفاوضات وأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح ونحن على بعد أسبوعين، فاعتقادي من الممكن أن لا نعول عنها كثيرا. ولكن هذا ليس معناه بأن الرئيس دونالد ترامب لا يريد التفاوض، هو يتفاوض بحسن نية كما يقول، ويقول أيضا بأن المفاوضات هي الخيار الأفضل والأكثر تكلفة للولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا. لذلك نقول التصريح لوحده فقط ليس كافيا، ولكن ما دامنا نتحدث عن تفاصيل، هل هناك تقريب وجهات النظر في كثير من المواقف؟ نتحدث عن اولها الموقف النووي الايراني، والحديث عن الافراج عن العقوبات او الافراج عن الاموال الايرانيه المجمده. فاذا اقول بان هناك تفاصيل كثيره، نعم هناك تكتيم او سريه عن هذه التفاصيل، ولكن التصريح بان ايجابيه المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح هذا ليس بالكافي، كما اصلا كان هذا التصريح قبل حرب 12 يوما وقبل هذه الحرب اصلا. فاذا اقول لا اعول كثيرا على الامال والايجابيات وهذه المشاعر، ولكن اعول فقط على التفاصيل المهمه، وان كان بالفعل هناك تقريب لوجهات النظر على ارض الواقع وفي كثير من الملفات.
1: وعليه، هل ترى بان المساله قد تنتهي في غضون اسبوعين كما يقول الرئيس ترامب، ام ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت؟

0: لا أعتقد أن الأمر لا يحتاج كثيرا من الوقت. الموقف الأمريكي واضح، الموقف الإيراني واضح، ولكن هل بالفعل يكون الموقف الإيراني على سبيل المثال أو الطرف الإيراني قادر أو راضي سياسيا عن تقديم التنازلات التي يريدها دونالد ترامب؟ وفي المقابل هل دونالد ترامب يريد الإفراج عن هذه الأموال الذي أصلا يعني انتقد الرئيس جو بايدن على سبيل المثال عندما أفرج عن 6 مليار دولار؟ فكثير المواقف ما هو واضحة، ولكن هل الطرفان يريدان بالفعل تقديم تنازلات للطرف الآخر؟ هذا هو السؤال. وفي اعتقادي إن كان إجابة على هذا السؤال لا نحتاج كثيرا من الوقت، ولكن فقط نحتاج إلى الشجاعة السياسية من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإيراني.
1: سيد حسين ريفيوران، في ذات الإطار كان مسؤول إيراني قد تحدث للجزيرة وقال إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول، والحديث كان عن بند الأصول المجمدة. لكن قبل جولة التصعيد الأخيرة كان هنالك حديث عن كل موضوع سحب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران من المنطقة. بالنسبة لإيران هو بند أساسي في مذكرة التفاهم، لكن الرئيس ترامب كان قد صرح وقال أنه من التهور أو بمثابة التهور سحب هذه القوات من المنطقة. وضع كهذا، إلى أين من الممكن أن يوصل العملية التفاوضية برأيك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن أي عملية تفاوضية هي بحاجة إلى موقف ثابت، يعني في المواضيع المختلفة، أن يتعامل الرئيس الأمريكي مع المواضيع المختلفة تحت ضغوط ويغير هذه المواقف. في تصوري هذا لا يمكن أن يسمح باختراق حقيقي في هذه المفاوضات. الآن هناك تغيير في المواقف الأمريكية، يعني ترامب بعد يعني أن سربت أكسيوس أجزاء من الاتفاق، وبعد أن بدأت الضغوط من اليسار الديمقراطي إلى اليمين الإنجيلي، وهذا ما دفع الرئيس إلى تغيير بعض هذه المواقف. إيران تطالب أمريكا بالوفاء بالتزاماتها. موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية هو جزء من الاتفاق وافق عليه الرئيس ترامب سابقا، والآن هو ينقلب عليه بشكل أو بآخر. يعني موضوع القوات الأمريكية في المنطقة هي قد لا يكون موقفا ثابتا. إيران تقول أنها كانت ضحية تآمر وحرب أمريكية إسرائيلية، ومن الطبيعي أن تطالب بسحب هذه القوات باعتبار أنها تهديد حقيقي لإيران، ولكن هذا الطلب هو ليس جزء يعني أساسي من الاتفاق الذي المطروح للتفاوض بين الطرفين. إيران تقول أن إمكانية الوصول إلى اتفاق ممكن، ولكن هو بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل أمريكا، وإيران تقول أن فريق المفاوض الأمريكي لا يمتلك هذه الإرادة ولا زال يماطل.
1: طيب، وهذا الظرف الحالي الموجود من شأنه أن يوفر هذه الإرادة التي تقول أنها مفقودة، خاصة وأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد صرح قبل أيام وقال نقطة هامة أن أكبر تحدي يواجه عملية التفاوض هي التناقضات في التصريحات الأمريكية وبين ما تنص عليه مذكرة التفاهم. هل الظرف الحالي سيوفر هذه الإرادة التي تحدث عنها السيد حسين؟
2: يعني المشكلة أننا لا ندري التصريحات ترامب هي لتهدئة السوق أم موجهة لإيران، أم هي يعني رد على مسألة أخرى. الكثير من التصريحات التي تأتي من أمريكا هي بعضها موجه للداخل الأمريكي، بعضها يريد أن يعني يهدئ السوق بشكل أو بآخر، أسواق الطاقة. يعني هناك مشكلة أساسية أننا في حالة تفاوض، جزء من هذا التفاوض هو علني وعبر الإعلام، ولكنه متناقض بشكل كبير مع نفسه.
1: سيد سليمان بشارات، برأيك هل استطاعت إسرائيل بعد جولة التصعيد القصيرة هذه أن تفرض قواعد الاشتباك التي تحدثت عنها على لسان نتنياهو وكاتس؟
3: تحياتي أستاذ منى ولضيفيك والمشاهدين. ربما أخفقت إسرائيل في تثبيت معادلة فيما يتعلق وخصوصا ما يرتبط بربط الجبهة الشمالية مع لبنان مع الملف الإيراني، بل بالعكس ربما تعززت هذه المعادلة على خلاف ما ترغب به إسرائيل. ولكن باعتقادي أنا المساحة التي تستفيد منها إسرائيل بشكل كبير جدا هي مساحة المواقف المتناقضة أو المترددة الأمريكية، والتي تنتج عن تصريحات دونالد ترامب. هذه المساحة تعطي إسرائيل أيضا نوعا ما أريحية في عامل الزمن والتعاطي من أن الحرب حتى هذه اللحظة لا يمكن أن تطوي صفحتها بشكل كامل، وأن ما يجري حتى هذه اللحظة وفقا للمنظور الإسرائيلي هي عملية إدارة هذه الحرب، وهذا يخدم المنظور الإسرائيلي لأن إسرائيل غير معنية في نهاية هذه الحرب عند هذا الحد وبهذا الشكل دون أن يكون هناك تحقيقا للأهداف التي وضعتها إسرائيل في المنظور الاستراتيجي لهذه الحرب. هذا من جانب. الجانب الثاني، حتى هذه اللحظة صحيح أن بنيامين نتنياهو يتفلت من عقاله كما يقال ما بين الفينة والأخرى، ولكنه أيضا ما زال تحت إطار انضباط الإيقاع الذي يفرضه دونالد ترامب، وهذا يشكل عبئا لبنيامين نتنياهو ويشكل عبئا لإسرائيل نفسها من أن مصير هذه الحرب هو ما زال مرتهنا ومرتبطا بالرؤية الأمريكية. ولهذا السبب لاحظي محاولة بنيامين نتنياهو والمواقف الإسرائيلية المختلفة محاولة كسر هذه العلاقة التي تربط أو ترهن مستقبل الحرب ومستقبل إسرائيل ورؤيتها.
1: هذه نقطة غاية في الأهمية، يعني نفرز لها مساحة خاصة، لكن اسمح لي أن أعود معك إلى نقطة قواعد الاشتباك، وما إذا كانت إسرائيل قد فرضت أو ارتدعت، خاصة وأن بعد انتهاء هذه الجولة كان هنالك تصريح واضح لوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عندما قال الضاحية الجنوبية مقابل بلدات الشمال، إذا قصفت بلدات الشمال ستقصف الضاحية الجنوبية، في تحد واضح لإيران. لكن في أحد بيانات الجيش الإسرائيلي هذه الليلة كان هنالك حذر في استخدام المصطلحات بتوصيف جسم مشبوه دخل إلى الأجواء الإسرائيلية قادما من الأراضي اللبنانية، ولم يكن هنالك حديث عما إذا كانت هذه مسيرة وما هو وأين ذهبت وأين سقطت وما إلى ذلك. كيف تقرأ بين هذا وذاك؟
3: أولا باعتقادي نحن أمام مرحلة تشكيل المعادلات، وكل طرف من الأطراف يحاول أن يشكل المعادلة التي تخدم منظوره في إدارة هذه المواجهة. ولهذا السبب إسرائيل كما أشرت وتفضلت حاولت أن تقدم من خلال التصريحات أنها فرضت معادلة، ولكن هذه المعادلة باعتقادي معادلة ما زالت منقوصة ومعادلة مرهونة أيضا بطبيعة تطورات الحالة الميدانية. بمعنى آخر إسرائيل خسرت في جزئية تثبيت المعادلة بشكل قطعي، وربما تعول بشكل أو بآخر على عامل الزمن في كسر المعادلة التي فرضتها إيران. هذا من جانب. الجانب الثاني واضح جدا أن إسرائيل فقدت عنصر المفاجأة وفقدت عنصر الردع المسبق، وباتت تتعاطى وتتعامل بردود الأفعال أكثر منها يعني الردع الاستراتيجي أو الردع المسبق الذي كانت تعتمده إسرائيل. إسرائيل كانت دائما تذهب وفقا للعقيدة الأمنية أنها هي من تذهب إلى حالة الاستشعار والتدخل والضربات الاستباقية قبل أن يكون هناك وقوعا للخطر بشكل مباشر. اليوم إسرائيل فقدت هذا العنصر وبات عنصر المفاجأة ليس بيد إسرائيل لوحدها وإنما بيد خصوم إسرائيل، وهذا ربما يعد خسارة بالنسبة لإسرائيل. المسألة الثالثة في مسألة المعادلات، وهو أن إسرائيل الآن تتعامل بحذر شديد ليس مع الخطر المباشر. إسرائيل كانت تعتقد أن الخطر المباشر مع إيران تمثله الجبهة الإيرانية، ولكن الآن هي تتعامل مع الخطر يعني الجزئي، وبالتالي هذا أيضا يضعف الموقف الإسرائيلي. عندما نتحدث نحن عن معادلة لبنان بيروت أمام الجبهة الشمالية أو المستوطنات الشمالية، وهذه معادلة بالنسبة لإسرائيل تشكل معضلة أساسية أنها باتت تخضع لحسابات أقل من السقف الذي كانت تتعاطى وتتعامل معه إسرائيل. ولهذا السبب لاحظي هناك حالة من الارتباك بالتبرير الإسرائيلي لشكل وطبيعة ما آلت إليه الجولة الأخيرة من المواجهة. تحاول إسرائيل ويحاول بنيامين نتنياهو ووزير الجيش تسويق ذلك على أنه جزء من عملية ترتيبات أمنية، ولكن بطبيعة الحال يبدو أن إسرائيل فقدت أهمية وقدرتها على ضبط إيقاع المواجهة وفقا لما يحقق الأسبقية أو الأفضلية في المنظور الإسرائيلي. وهذا باعتقادي مهم جدا، وربما يشكل واحدة من الانتقادات التي باتت تناقش في الداخل الإسرائيلي. في الداخل الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بات ينظر إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل هو يضيع الإنجازات الاستراتيجية التي قامت بالبناء عليها خلال المراحل الماضية،
1: ولربما قامت بربط الجبهات بعد أن كانت يعني تنوي فصل ما بينها. سيد ماركو، يعني سأذهب معك إلى التصريحات الأخيرة سواء لنائب الرئيس جدي فانس وللسفير الإسرائيلي لدى واشنطن. هنالك تناقض بما يقولان هذه الليلة تحديدا. يقول جدي فانس أن هنالك تباين في بعض الملفات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل رغم المصالح المشتركة، بينما يقول السفير الإسرائيلي في واشنطن أنه المحادثات بين ترامب ونتنياهو ودية على حد وصفه، ودخلنا الحرب معا وأعتقد أننا سننهيها معا. ما الذي تقرأه في هذه التصريحات المتباينة؟
0: بكل تأكيد في تباين في المواقف، ويعني أميل بأن هناك يعني دقة في تصريح جيدي فانس، وأن هناك تباين فعلا في المواقف الأمريكية والإسرائيلية ليس فقط فيما يخص إيران، ولكن في كثير من الملفات رأينا هذا التباين في قطاع غزة، ملف قطاع غزة، ملف الضفة الغربية، ملف لبنان. في كثير من الملفات كان هناك رؤى مختلفة بين الرئيس دونالد ترامب وبين بنيامين نتنياهو، ولكن كان في كل هذه الأحوال، كان في كل هذه الظروف رأينا عندما يختلف دونالد ترامب مع نتنياهو يضغط على نتنياهو لكي يستمع إلى آراء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث خلال الساعات الماضية. حتى لو كان هناك تصريحات بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نتنياهو بألا يرد وكان هناك رد، ولكن في اعتقادي هذا الرد رد رمزي، وكان هناك ضوء أخضر غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأني أستبعد بأن إسرائيل تقوم بذلك دون موافقة أمريكية حتى لو كان هناك يعني هذا الرد رد رمزيا. ولكن أقول بأن الرئيس دونالد ترامب الآن يحقق أو يريد أن يقول نحن نحاول الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا أولا، ونعم نحن نأخذ في الاعتبار المصالح الإسرائيلية، وهذا هو لب الموضوع. الرئيس دونالد ترامب يريد أن يقول نحن دخلنا هذه الحرب للحفاظ على المصالح الأمريكية، والرئيس الوزراء نتنياهو يقول نحن مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن واضح أن هناك اختلاف في الرؤى. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يريد أن يدمر كل شيء في إيران حتى لو لا يهتم لعواقب ما سوف يكون بعمل
1: بما أنك عسكرياً، ولكن تصريح جدي فانس بأنه الأكثر دقة، كيف تقرأه؟ يعني هذا لربما من التصريحات القليلة الرسمية تصدر من قبل مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض يتحدث عن أن هنالك تباين بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. ما الذي يعني يؤدي به أن يتحدث عن ذلك بشكل مباشر، وأنت تقول أن الخلاف والتباين بين ترامب ونتنياهو كان موجود أصلا يعني منذ حرب غزة وفي الكثير من المواقف لم يعبر عنها بهذا الوضوح، لماذا الآن؟
0: دعنا نرجع بالذاكره لان تصريحات دونالد ترامب، ترامب اصلا تحدث عن هذا الموضوع وقال نحن لدينا كثيرا من الملفات نتفق مع بعضها، نتفق مع بعض في بعض الاحيان ونختلف في احيان اخرى. وايضا تحدث رئيس الوزراء نتنياهو وقال عندما شتمه الرئيس دونالد ترامب في احدى المكالمات اللاذعه قال هذا يحدث في احسن حالات. فاذا يعني هذا ليس بالموقف السري، هو فقط تحدث عنه جي دي فانس وقال هذا التصريح، ولكن دونالد ترامب تحدث عن ذلك. وفي أيضا ماركو روبيو تحدث عن أن هناك اختلاف في الرؤى، ولكن هذا الاختلاف في الرؤى متعمق لكثير من المواقف، يعني ليس اختلاف في الرؤى البسيطة ولكن المواقف المتجذرة سواء في التعامل مع الملف الإيراني على سبيل المثال. كما كنت أريد أن أقول بأن الموقف الإسرائيلي يريد الوصول إلى اسقاط النظام، عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية دون الحديث عن أي اعتبارات أو نتائج لما يريد أن يفعله رئيس الوزراء نتنياهو. على النقيض تماما الرئيس دونالد ترامب يريد الوصول إلى هذه الأهداف، ولكن المهم اختلاف الطريق. الطريق بالنسبه لدونالد ترامب مهم. لماذا؟ المفاوضات تحقق له ما يريده وهذا ما بين قوسين حتى الان، لانها تكون اكثر الطرق تكلفه سياسيه واقتصاديه وعسكريه. نتنياهو لا يهتم كثيرا لهذه الامور ويريد ان يكون نحن نقوم بما نفعله سواء للحفاظ على الامن القومي لاسرائيل ونحاول يعني تحقيق الرادع لصالح اسرائيل بكل تاكيد ضد ايران وميليشياتها. ولكن الاختلاف في الرؤى في اعتقادي لا يفسد للود قضيه، حتى لو خسرت اسرائيل يعني المستوى الشعبي بسبب ما حدث في قطاع غزه بسبب المأساة الانسانيه، ولكن في اعتقادي ما دارت اسرائيل مسيطره ومدعومه من القرار السياسي سواء الديمقراطي او الجمهوري. فاذا اقول هذا الاختلاف من الممكن ان يشهده في اوجه في اعلى نقطه له، ولكن في اعتقادي ما

0: عن ذلك سيد سليمان. لكن قبل ذلك سيد حسين، يعني سهولة اندلاع المواجهة ما بين الطرفين وجهوزية كل طرف لها يجعلنا نسأل، هل هذه جولة ضمن سلسلة قد تستمر ويحاول كل طرف تثبيت قواعد الاشتباك من وجهة نظره كل فترة برأيك، أم أنها يعني كانت آخر جولة وسنذهب إلى تفاوض واتفاق؟
1: يعني لا أتصور أن هذه قد تكون آخر جولة، يعني لا زالت العوامل قائمة في الذهاب إلى الحرب، ولكن في تصوري أن هذه الجولة حسمت جزء من الأمور. يعني إيران أثبتت في هذه الجولة أن هناك وحدة حقيقية في ساحات المقاومة، يعني إيران دخلت لدعم لبنان، اليمن دخل لدعم لبنان، وفي الطرف الآخر إيران استطاعت أن تفكك الجبهة المقابلة أو محور ما تسميه العدوان. أمريكا وقفت ونأت بنفسها عن هذه الحرب، وهذا في تصوري إنجاز مهم في تعريف قواعد الاشتباك في المنطقة. أن تبادر إيران إلى بدء الحرب على إسرائيل، هذا تغيير بنيوي. يعني لحد الآن كان الطرف الآخر وخاصة
0: على صعيد
1: أمريكا
0: المبادرة، لكن على صعيد النتيجة اسمح لي سيد حسين، هل برأيك هل ترى بأن إيران بالفعل غيرت قواعد الاشتباك؟
1: يعني لا يمكن أن نقول أن كل القواعد قد تغيرت، ولكن جزء نعم من هذه القواعد قد تغير. عادة ما كانت أمريكا تقول الخيار العسكري على الطاولة، الخيار العسكري على الطاولة، وتهدد به إيران. الآن إيران تهدد وتقول الخيار العسكري على الطاولة فيما إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، وهذا في تصوري تحول جدي ومهم، يعني يغير جزء من قواعد الاشتباك بين إيران وبين الطرف الأمريكي والإسرائيلي.
0: لكن فور انتهاء هذه الجولة، جولة التصعيد، كان هنالك تصريح واضح لوزير الدفاع الإسرائيلي بأنه إذا قصفت بلدات الشمال شمال إسرائيل سيكون هنالك قصف مباشر على الضاحية، في تحدي واضح لربما لإيران. فما الذي تغير؟ يعني ما الذي فرضته إيران على هذه المعادلة في ظل تصريح كهذا وقصف إسرائيلي مستمر على قرى وبلدات الجنوب أيضا؟
1: يعني في تصوري تصريح كاتس هو لي يعني هو عمل إعلامي للتغطية على ضعف إسرائيل، يعني بعبارة أدق قد يكون اليوم الخبر الذي بثته الجزيرة قبل قليل أنه مقذوف مجهول وجد في السماء، أنه كذا، هذا يعكس أن صحيح أنه كلاميا يحاول أن يعوض الخسارة، ولكن جديا إسرائيل فقدت الكثير من الأمور في هذه الجولة التي هاجمت فيها إيران الكيان الصهيوني.
0: سيد سليمان بشرات، يعني أعود لنقطة ذكرها سيد ماركو مسعد قبل قليل وتحدث عن أن هنالك اختلاف في الطريق لكن هنالك اتفاق على الأهداف، هل تتفق مع هذا؟ خاصة وأن بنيامين نتنياهو كان يواجه تحديا وضغطا داخليا للرد على الصواريخ التي قالت إسرائيل أنها أطلقت من لبنان باتجاه الشمال، وعليه قام بقصف الضاحية الجنوبية لما يعلم يعني لذلك من تبعات، وتعلم أيضا الولايات المتحدة. هل لا يزال يقف بالوسط ما بين ما تريده الولايات المتحدة وما يريده ائتلافه الحاكم والداخل الإسرائيلي، وإلى أين يتجه؟ ما هو يعني ما هو قراره برأيك؟
2: باعتقادي يا أستاذة منى، يعني ما بين الرؤية الإسرائيلية والأمريكية هناك اتفاق على الأهداف بطبيعة الحال، ولكن فعليا هو اتفاق أو اختلاف عفوا بالأدوات والمنهجيات، وهذا هو ذاته ربما أيضا ينعكس على الحالة الإسرائيلية الداخلية. الكل الإسرائيلي ما زال يجمع على الأهداف لأهداف التصعيد وأهداف الحرب، سواء كان ذلك مرتبطا ب

0: بإيران أو مرتبطا بالحرب على لبنان أو حتى في الصراع مع الفلسطينيين والمواجهة مع الفلسطينيين. هناك إجماع إسرائيليين على كل الأهداف في نهاية المطاف، ولكن الاختلاف المباشر في طبيعة المنهجيات والأدوات الإسرائيلية التي تختلف ما بين تيار وآخر أو ما بين شخصية وأخرى. ولهذا السبب لاحظي هناك حالة من التناغم ما بين المواقف التي يتبناها بنيامين نتنياهو في هذا التوقيت وطبيعة الانجراف اليميني المتطرف وطبيعة حالة الانزياح اليميني في الداخل الإسرائيلي والإجماع باتجاه التشدد في المواقف. هذا لا يعني أن باقي مكونات المجتمع الإسرائيلي أو باقي مكونات التيارات الإسرائيلية هي تتخلى عن الأهداف الحقيقية والاستراتيجية التي تقوم عليها ويقوم عليها المشروع الاحتلالي بشكل كامل، لكن النقطة التي تواجه بنيامين نتنياهو الآن باعتقادي هو رغبته في تحقيق كل الأهداف بسرعة، ورغبته بتحقيق كل الأهداف بمبدأ القوة الفائضة وليس بمبدأ إمكانية الدمج ما بين الأدوات والمنهجيات. ولهذا السبب هو يذهب في حالة تصادم تارة مع الإدارة الأمريكية وتارة أخرى حالة تصادم مع مكونات المجتمع الإسرائيلي الداخلي والمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وحتى مع الشركاء السياسيين. بنيامين نتنياهو هو في تصادم مع الكل لتحقيق رغبة أساسية متمثلة في إثبات قدرته على إدارة
1: المنفذ. اسمح لي بسؤال ربما يخرج قليلا عن السياق. تقول نقطة جدا لافتة، كما لو أن بنيامين نتنياهو بات يتعامل مع الولايات المتحدة كما يوازن ما بين يعني الخلافات الداخلية في إسرائيل، يعني وكأنه يوازن ما بين الداخل الإسرائيلي والولايات المتحدة، يرضي هذا تارة على حساب ذلك كما كان يفعل في سياسته سابقا. ولكن السؤال برأيك، وبما أن إسرائيل مقبلة على انتخابات، هل يوجد هنالك في إسرائيل قائد يستطيع أن يفعل ذلك كما يفعله بنيامين نتنياهو، أن يمشي بين النقاط ويحافظ على هذه التوازنات بين الداخل والولايات المتحدة؟
0: هي واحدة من الإنجازات التي حققها بنيامين نتنياهو لشخصيته، هو استطاع أن يفرض شخصيته كنموذج الأساس في إسرائيل، وهذه ربما واحدة بالمناسبة واحدة من القضايا التي تعطي بنيامين نتنياهو قوة في قدرته على إدارة الملفات والقفز من ما بين الملفات وحتى في قدرته على تحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى شريك، ولكن ليس كشريك استراتيجي بقدر شريك في إدارة الملفات التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يقدمها.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشيرات، لك ولضيوفنا الكرام. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين اتهمهم بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ودعا الأطراف إلى العودة للحوار لمنع تصعيد الوضع. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في قبرص ناقشوا فيه قضايا دولية على رأسها الأزمة في الشرق الأوسط.
2: أحداث الساعات الأخيرة في الشرق الأوسط ألقت بثقلها على اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في قبرص الذين جددوا دعوتهم إلى إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن والتدخل لمنع عودة الحرب.
3: لا تزال المنطقة عالقة بين مراحل من محادثات السلام ووقف إطلاق نار هش، والعودة إلى حرب شاملة ستكون كلفتها باهظة على المنطقة. يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات. كان الوزراء واضحين اليوم بأن أفعال إيران غير مقبولة، وردا على ذلك وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية متورطة في تعطيل العبور من مضيق هرمز.
2: الاجتماع تناول كذلك ملفي أوكرانيا والانفاق الدفاعي، وخلص المجتمعون إلى أن الأسلحة التي كانت منتظرة من واشنطن تحول كثير منها إلى الشرق الأوسط واستنزف خلال الأشهر الماضية، وأن روسيا تواصل رفع سقف إنتاجها العسكري، بينما لا تزال أوروبا تحاول اللحاق بهذه الوتيرة.
4: نحن في أوروبا كنا حتى الآن نشتري نحو 40% من الأسلحة الأمريكية، لكننا بشكل عام بحاجة إلى تعزيز إنتاجنا الدفاعي. لا تزال روسيا تتفوق على أوروبا في الإنتاج بفارق كبير، وهذا خطير. لهذا أطلقنا برامج مختلفة، لكننا بحاجة أيضا إلى النظر في العوائق التي تحول دون قدرة صناعاتنا الدفاعية على رفع إنتاجها بشكل أكبر.
2: وفي مواجهة هذه الأزمات لا تزال أوروبا ترى في الدبلوماسية مسارا لا مفر منه مهما طالت الأزمات وتعقدت، سواء في مضيق هرمز أو على الجبهة الأوكرانية.
5: بين اجتماع اليوم وما سيتلوه من اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة اختبار حقيقي لأوروبا، كيف ستواجه مستقبلا يتشكل بعيدا عن حلفائها التقليديين في خضم حروب على أعتابها لا تزال تكتفي فيها برد الفعل دون القدرة على أخذ زمام المبادرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، نيقوسيا.
1: أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من تموز يوليو المقبل في محاولة لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. وأكدت الدول المشاركة أن هذه التعديلات تظل مرنة وقابلة للتسريع أو الإيقاف.
6: أقر تحالف أوبك بلس زيادة في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو تموز لمواجهة تداعيات الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول المنتجة من خارجها الذي مهدت له اللجنة الاقتصادية للمنظمة باجتماع تقني في فيينا.
7: يواجه تحالف أوبك بلس معضلة حقيقية، فقد خفض إنتاجه 6 ملايين برميل ثم أعاد نصفها، لكن الباقي محتجز في دول خليجية تعجز عن تصريفه بينما يقتنص المنافسون حصصا من السوق. ومع ذلك أتوقع أن يضخ التحالف أكبر كمية ممكنة من النفط.
6: وخيم على الاجتماع بعد جيوسياسي ثقيل، فقد أبلغ الخبراء التحالف أن اضطراب الإمدادات بفعل إغلاق هرمز سيمتد حتى نهاية العام. وهنا المفارقة، حصص ترفع اسميا بلا آلية إنفاذ في سوق قفزت فيه الأسعار قرب 120 دولارا، أعلى مستوى في 4 سنوات.
8: اقتصاديا لم يغير القرار الكثير، فهو ليس ثوريا إذ يركز التحالف على الاستقرار، لكن تبعاته السياسية قد تكون واسعة، فهو يبعث برسالة قوة إلى الهند والصين وأمريكا، رغم أن التحالف وقطبيه روسيا والسعودية يواجه تحديات كبيرة.
6: تتجاوز تداعيات سوق النفط إلى الاقتصاد العالمي، فارتفاع الأسعار يغطي ضغوطا تضخمية ويعقد قرارات البنوك المركزية فيما خفضت توقعات النمو، ويبقى السوق رهينا لمسار الحرب وحركة هرمز أكثر من قرارات فيينا. للمرة الرابعة يرفع أوبك بلس سقوف الإنتاج على الورق وحده بينما يختنق الضخ تحت شلل مضيق هرمز. فهل ما زال التحالف لاعبا يمسك بالخيوط أم هو متفرج على جغرافيا تعيد رسم قواعد اللعبة؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
9: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، نقلت CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. ترامب أضاف لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا، وقال إنه لا يعتقد بأن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وبأن إيران تقوم بما يتوجب عليه. وكان ترامب قال إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل لوحده. ترامب أضاف أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بدوره قال لشبكة فوكس نيوز إنه ورغم المصالح المشتركة لبلاده مع إسرائيل فإن هناك تباينا في بعض الملفات. أضاف أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. من جانبه قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذاكرة التفاهم بأن هذا الأمر غير مقبول. أضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره قال إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب الخطأ نفسه فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال جوزيف عون الرئيس اللبناني لCNN، قال إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية، وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، فدى مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهدف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مراد هاشم، تصريحات كثيرة إن كانت على لسان ترامب أو نائبه جي دي فانس.
10: نعم محمد، ولنبدأ بتصريحات جي دي فانس، إذ أنه آخر من تحدث هنا في واشنطن ولا سيما في الشأن الإيراني. لافت في تصريحات فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أنه كان يتحدث عن الصفقة الدائمة مع إيران وليس على مذكرة التفاهم المؤقتة التي تمهد لمفاوضات تقود إلى الاتفاق النهائي. تفاؤل فانس ذهب بهذا الاتجاه بإمكانية إبرام هذه الصفقة الدائمة، قال إن الرئيس ترامب يعتقد بإمكانية إبرام هذه الصفقة اتفاق دائم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه أي فانس يتفق مع الرئيس ترامب في ذلك، مشيرا إلى أن ما حدث العام الماضي وما حدث خلال الشهور الماضية في إشارة على ما يبدو إلى المواجهات مع إيران وفر مساحة وظروفا تمكن من التوصل إلى هذه الصفقة، لكنه قال إنه ليس من المهم ما يكتب على الورق ولكن ما ينفذ على الأرض، وأيضا إمكانية التحقق من التنفيذ، مشيرا إلى أن ما حدث في الاتفاق النووي السابق الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما الرئيس السابق كان يفتقر وفق فانس إلى آلية تحقق ومراقبة قوية تضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه قال إن هذا الأمر مختلف في الاتفاق الذي يتم التفاوض أو سيتم التفاوض حوله هذه المرة، مشيرا إلى أن المبدأ لا يعتمد على الثقة ولكن يعتمد على التحقق، وأن الهدف هو في النهاية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن الرئيس ترامب إذا حقق في هذا الاتفاق هذا الهدف فإنه يكون قد حقق رغبة لدى الأمريكيين وحقق أحد الوعود. أشار أيضا إلى رغبة إيران ذاتها في إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى أنه إلى أن إيران تعتقد أنه من مصلحتها إنهاء هذه الحرب. فيما يتعلق بالتباينات مع إسرائيل حول الملف الإيراني، قال إن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن تحدث هناك تباينات فيما يتعلق بهذه المصالح، وأن الولايات المتحدة ترى في أن من مصلحتها الضمان عدم امتلاك سلاح إيران للسلاح النووي عبر صفقة، وأن الرئيس ترامب انتخب لتحقيق هذا الهدف وسوف يسعى إلى تحقيقه. الرئيس ترامب في تصريحات جديدة متفائلة أيضا قال في كلمة عبر الهاتف مخاطبا جمهور انتخابي دعما للينسي جراهام السيناتور الأمريكي الذي يترشح مجددا في ساوث كارولينا، قال إن المفاوضات جارية مع إيران وإن إيران تريد إبرام اتفاق واتفاق جيد، وقال إنها وافقت على كل ما طالبت به الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسلاح النووي، والإشارة هنا على ما يبدو كما دأب ترامب إلى الكميات اليورانيوم المخصبة بدرجة عالية أي 60%. في المجمل تحدث عن نصر بعد أسبوعين فيما يتعلق بإيران، وهو حديث تكرر من الرئيس ترامب ولا سيما حينما يخاطب الجمهور، هو يريد طمأنة الأمريكيين من أن هذا الملف ملف الحرب مع إيران سوف يطوى باتفاق، وبالتالي ما نجمع عن هذه الحرب من تبعات ولا سيما فيما يتعلق بالأسعار سوف ينتهي وستعاود الأسعار الانخفاض كما دأب على طمأنة الأمريكيين. في المجمل بذل الرئيس دونالد ترامب من الواضح خلال الساعات الماضية وعلى مدى يوم الأحد وكذلك الاثنين الكثير من الجهود من أجل الحفاظ على هذا المسار التفاوضي مع إيران، إذ أنه يرى أنه وصل إلى مراحله النهائية وأن الجهل والحماقة وحدهما هما ما قد يعيقان مسعى كهذا، كما أشار في أحد منشوراته في رسالة فهمت على أنها للداخل وكذلك للخارج. تمكن كما ينظر الرئيس ترامب عبر الضغوط من تحجيم الرد الإسرائيلي أولا على الهجمات الإيرانية يوم الأحد وجعلها في نطاق محدود، وفيما يتعلق بيوم الاثنين أيضا تمكن من إيقاف هجوم إسرائيلي واسع كما يذكر موقع أكسيوس، وذلك بعد تلقيه أيضا اتصالات من الجانب الإيراني كما قال هو ذاته لأكسيوس من أن طهران ترغب أيضا في وقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل هجماتها. بطبيعة الحال كانت هناك أيضا اتصالات كما كشف ترامب للموقع من 5 دول في المنطقة تطالب ترامب بأن يضغط على نتنياهو من أجل إيقاف هذا التصعيد. وقد وجه الرئيس ترامب كما قال لأكسيوس تحذيرا لنتنياهو من أنه إذا مضى قدما في هذا المسار التصعيدي وأدى إلى توسع الحرب مجددا فإنه سوف يترك وحيدا يقاتل الجانب الإيراني. بطبيعة الحال تحذير قوي اللهجة ويتم تناقله الآن عبر وسائل الإعلام الأمريكية كدلالة على الدرجة التي وصل فيها التباين الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بملف إيران. محمد،
9: شكرا مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. عمر هواش، نرسل معك أيضا أبرز التصريحات في إيران لعل أحدثها ما قاله المصدر الرسمي الإيراني حصريا للجزيرة ويتعلق تحديدا بمذكرة التفاهم وما يشوبها من خلافات مع واشنطن.
11: نعم محمد، بالفعل كشف المسؤول الإيراني للجزيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم، وقال أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لطهران، وأضاف أن عدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة أو عدم رفع العقوبات في أي اتفاق محتمل سوف يجعل المهمة صعبة وقد يؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق بالمجمل. يمكن القول محمد أن هذه التصريحات هي أيضا تتناغم مع ما كان يقوله الإيرانيون دائما أن هناك تغيير في المواقف الأمريكية وهذا التغيير مستمر وتلمسه طهران وتعتبره أحد أهم العراقيل على طاولة المفاوضات وعلى مسار تبادل الرسائل بين الطرفين. نعرف أنه تم الإعلان عن مذكرة التفاهم في 23 من الشهر الماضي عندما كان هنا في طهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لكن طيلة هذه الفترة لم تقم طهران بالتوقيع على المذكرة ولم تقم كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر تبادل الرسائل بينهما عبر الوسيط الباكستاني لأجل الوصول إلى صيغة نهائية. وفق ما تم تسريبه في ذلك التوقيت هنا في العاصمة الإيرانية فإن مذكرة التفاهم تنص على بعض البنود كان إحداها الإفراج عن أموال إيرانية مجردة بمجرد الإعلان عن هذه المذكرة وتوقيعها من قبل الطرفين. هنا يتحدث الإيرانيون عن أن المبلغ في البداية سيكون 12 مليار دولار، ثم مع نهاية المفاوضات في غضون 60 يوما تتسلم طهران أيضا 12 مليار دولار، ثم بقية المبالغ في حال التوصل إلى الاتفاق النهائي. لكن نعرف كيف أن قال ترامب قبل يومين أنه يرفض الإفراج عن أي من الأصول الإيرانية المجمدة، وهذا بطبيعة الحال ما يثير حفيظة الإيرانيين. فضلا عن ذلك، مسألة العقوبات هي مسألة مهمة بالنسبة إلى طهران، حيث هي ترزح تحت ضغط هائل من العقوبات الاقتصادية التي تخص تصدير النفط وتصدير الغاز والبتروكيماويات، وتلك العقوبات التي تخص الشحن والبنوك والتحويلات المالية والعملات المشفرة، إضافة إلى عقوبات تمس الشخصيات الإيرانية في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية. ومطلب رفع هذه العقوبات هو مطلب أساسي إيراني، وتقول إيران أنه من حقها الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع طهران اقتصاديا كدولة طبيعية. وهنا يؤكد المسؤول الإيراني في حال لم يتم ذلك لطهران وأن يتم ذلك بشكل عملي على أرض الواقع، فإنها لن توقع على اتفاق، والاتفاق سوف يكون في مهب الريح. الملف الآخر الأكثر أيضا تعقيدا هو مسألة لبنان، وشهدنا كيف أن هذا الملف ازداد تعقيده خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى نشوب حرب لساعات بين طهران وإسرائيل عندما قصفت إيران الشمال الإسرائيلي ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. والمسألة الأساسية تكمن في اتهامات إيران لأمريكا ومن خلفها إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، حيث أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل الماضي بين إيران وأمريكا كان يشمل الساحة اللبنانية، لكن إسرائيل خلال طيلة تلك الفترة توغلت في جنوب لبنان، ووصل الأمر إلى الضاحية الجنوبية وقصفت، وحينها ردت إيران بقصف شمال إسرائيل في محاولة للتأكيد على الربط بين الساحتين، وأن طهران لن تصمت عن المساس بحلفائها في المنطقة لا سيما حزب الله في لبنان. وهذا الأمر أدى إلى التصعيد الذي شهدناه قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الملف لا يزال ضاغط على الجانب الإيراني، كون أن إيران عندما تم يوم أمس إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل عادت وأكدت بأن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل أيضا جنوب لبنان، ولاحظنا كيف أن إسرائيل تزال تعمل في جنوب لبنان وتزال متواجدة وتقصف وتستهدف، وبالتالي هذا الأمر لا يزال يثير حفيظة الإيرانيين وقد يؤدي إلى عدم التوصل لاتفاق. على كل حال، الوسيط الباكستاني وزير الداخلية لا يزال هنا في طهران يعمل على تبادل الرسائل، ربما تعديل النصوص بين الطرفين، وكان قد قال صباح هذا اليوم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن هذه العملية لا تزال متواصلة وأنه لم يتم التوصل إلى النص النهائي وأن العمل لا يزال يجري لأجل التوصل إلى ذلك، مما قد يمهد إلى اتفاق مستقبلي.
9: شكرا عمر هواش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية. إذن في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أشهر تدحرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى ضربات متبادلة استعاد فيها طرفان أجواء الحرب بكل مظاهرها. هذا التقرير يستعرض تطورات الساعات 24 الماضية قبل صدور الدعوات إلى وقف إطلاق النار.
12: لم تدم جولة التصعيد بين تل أبيب وطهران طويلا، فبعد تدحرجها نحو مواجهة مباشرة بينهما إثر إطلاق صواريخ على بلدات الشمالية ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، فبعد ساعات فقط تحولت التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال. غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم طلب ترامب سابقا من نتنياهو التوقف عن ضرب بيروت. في مساء اليوم نفسه لوحت طهران بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر، بينما كتب أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة حملت دعوة لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. مع حلول الليل انتقلت المواجهة إلى مستوى جديد، موجات من الصواريخ الباليستية الإيرانية انطلقت باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر. وبينما كانت سفارات الإنذار تدوي، انتقلت الأنظار إلى واشنطن حيث قيل إن صراعا من نوع آخر دار هناك. وتحدثت تقارير أمريكية عن ضغوط مارسها الرئيس ترامب لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظا على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك بنيامين نتنياهو بموقفه. بعد ساعات قليلة فقط بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف داخل العمق الإيراني، فاستهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. ومن الجنوب البعيد أيضا دخل أنصار الله في اليمن على الخط معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانه إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل. ومع انتهاء موجة الضربات المتبادلة بدأت رسائل مختلفة بالظهور من العواصم المعنية. ففي طهران أعلن أن الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد أنجز، وبالتالي تتوقف العمليات بشرط عدم تكرارها، وأن أي تصعيد جديد في جنوب لبنان وليس فقط الضاحية سيقابل بإجراءات أشد وأكثر حسما. أما في واشنطن فتحدث ترامب عن مساع للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق مع إيران جارية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ما سماه الجهل والحماقة قد يعرقلان الوصول إلى هذا الاتفاق.
9: من طهران الدكتور حسين روي ورعن الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم أستاذ محمد. دونالد ترامب يتحدث عن فوز حقيقي وعن إعلان انتصار على إيران خلال أسبوعين، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه التصريحات مبنية على وقائع ملموسة؟
13: تحية طيبة لك والضيوف والمشاهدين. من المستحيل معرفة ماذا يقصد رئيس ترامب بهذا الإعلان اليوم. لديه أجندة ضخمة جدا ومليئة بالأحداث الهامة خلال الأيام القادمة قبل نهاية الأسبوعين. هناك بدء مراسم كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد أيام، وهي بطولة يعتد بها الرئيس ترامب كثيرا وروج لها كثيرا ولدوره فيها. وهناك الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس 80 في 14 من هذا الشهر في بداية الأسبوع المقبل، والذي سيشهد أيضا احتفالات صاخبة في البيت الأبيض. وأعتقد أن الرئيس ترامب يخطط أن بعد هذه الأحداث الهامة في مسيرته الرئاسية يريد أن يختتم هذه الجولة بالإعلان عن الانتصار على إيران. لكن لا أعرف ما الذي سيجدد خلال هذه الفترة لكي يعلن الرئيس ترامب بذلك بعد أسبوعين وليس اليوم أو غدا. أعتقد أن لديه الكثير من المصادر التفاؤل التي قد لا نعرفها كمحللين هنا في واشنطن عن هذه المفاوضات الجارية برعاية باكستانية، والتي تعرضت لضربات وخطوات للأمام وخطوات للوراء. لكن يبدو أن رئيس ترامب متفائل للغاية ويمهد الرأي العام الأمريكي لوقف القتال وتوصل لصفقة يروج لها ناس تكون الأفضل في التاريخ، وأنها أفضل من صفقة الرئيس السابق باراك أوباما الذي يمثل شبحه وشبح الاتفاق النووي لعام 2015 أحد أهم العقبات أمام التواصل الاتفاق الجديد، لأن الرئيس ترامب مصمم على التواصل الاتفاق أفضل من اتفاق الرئيس أوباما، وهذا ربما قد لا يكون نفس الهدف بالنسبة للإيرانيين. الإيرانيين يرون أنهم قدموا كثير للولايات المتحدة، قدموا كثير في مفاوضات التي سبقت هذه الحرب مع الوسيط العماني، ومع ذلك تم استهدافها وضربها من الولايات المتحدة وإسرائيل وعليه، فلديها كثير من الأسباب للتشدد. واعتقد أن رئيس ترامب يخفف من نقطة هذا التشدد الإيراني، ولديه كثير من التفاؤل، لكن لا يبدو أنه يعتمد على أساس قوي لهذا التفاؤل، وهو ما يثير استغراب الكثيرون هنا في واشنطن.
9: دكتور حسين، تفاؤل ربما كبير من دونالد ترامب، هل يقابله التفاؤل ذاته في إيران بقرب التوصل إلى شيء ما خلال أسبوعين؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أنه لا يمكن التعويل كثيرا على كلام ترامب، لأنه مع بدء الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني وقال أن الورقة كانت منجزة وكان من الموقع من المتوقع أن توقع خلال يوم الثلاثاء يعني اليوم. من هنا يعني هذه التصريحات التي يطلقها الرئيس ترامب ليست بالضرورة أن تعكس الواقع واقع المفاوضات، هي بعضها موجه إلى الأسواق، بعضها موجه إلى الداخل الأمريكي، بعضها يعني مرتبطة بشخصية الرئيس الأمريكي الذي يحاول أن يظهر بمظهر القوي. من هنا لا أتصور أن تصريحات ترامب يمكن أن تؤخذ بالمطلق يعني كأساس لأي تحليل سياسي. الموضوع الآخر، لا زادت الخلافات قائمة بالتفاوض بين إيران وبين أمريكا أولا، والوزير الباكستاني يعني بدأ عمله من طهران يعني في نقل الرسائل بين الطرفين مع استمرار تواجده هنا. من هنا أتصور أن هناك جهود تبذل في الوصول إلى حل ما في هذا الإطار، ولكن هذه نجاح هذه الجهود هو بحاجة إلى إرادة حقيقية في دفع هذا التفاوض إلى الاتفاق. من دون إرادة حقيقية لا أتصور أنه يمكن أن نتفائل خيرا في نتائج هذه المفاوضات.
9: عندما يقول مسؤول إيراني للجزيرة بأن ترامب لعب أو ربما غير في مسودة مذكرات التفاهم، ويشدد في حديثه بالإشارة إلى موضوع رفع العقوبات وموضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ما الذي نفهمه؟
14: يعني في مسودة الاتفاق أنه يعني ليس من الآن، منذ أسابيع هناك بند في المرحلة الأولى وهي مرحلة إنهاء العدوان ضد إيران، إطلاق 12 مليار دولار من الأموال المجمدة الإيرانية وتسليمها إلى إيران، وهذا كان بموافقة أمريكية. ولكن عندما قامت أكسيوس قبل أسبوعين بتسريب أقسام من هذا الاتفاق، أنه رأينا ضغوط من اليسار الديمقراطي إلى اليمين الإنجيلي على الرئيس، وهذا ما دفعه إلى إنكار هذا البند، وهو لا زال في طور الإنكار لحد الآن، في حين أن الطرف الباكستاني هو شاهد على ما يعني تم الاتفاق عليه قبل ذلك. هذا أن تكون المواقف متغيرة وتتأثر بالضغوط السياسية والإعلامية، أتصور هذه ليست ظروف مؤاتية لإنجاز اتفاق. تقلب المواقف يمكن أن يهدد الاتفاق بشكل حقيقي.
9: أستاذ عادل شديد، بالنسبة لإسرائيل تابعنا ما حصل من تصعيد وتراشق صاروخي بين إيران وإسرائيل وتوقف بعد دعوات ترامب، ولكن التصريحات الإسرائيلية الرسمية لا تزال تقول بأن جبهة لبنان لن تحيد، وإذا ضربت شمال إسرائيل ستضرب الضاحية، أما الجنوب فهذا أمر مفروغ منه.
15: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه هنالك شبه إجماع في إسرائيل على أنه إسرائيل تمر بالأزمة الأكبر منذ 7 أكتوبر، من ناحية أنه كما يجمع الإسرائيليين أنه إسرائيل أخفقت وفشلت في حسم أي ساحة من هاي الساحات، رغم الخطاب الذي تبناه بنيامين نتنياهو بالفترة الماضية أنه حقق انتصارات ساحقة ماحقة بهاي الساحات، ولكن تبين العكس تماما وتراجع نتنياهو. يعني الذي شاهد بنيامين نتنياهو بالأمس بحديثه المسجل كان واضح أنه ليس بنيامين نتنياهو الذي كان يتحدث عن النصر المطلق قبل شهور. المؤشرات القراءة السلبية في إسرائيل أن هنالك إجماع أنه قيام إيران بقصف إسرائيل أول أمس ردا على قيام إسرائيل بقصف دولة عربية لبنان وليس إيران، ومؤشر على أنه انتهى الردع الإسرائيلي، لم تعد إسرائيل تشكل حالة ردعية أمام إيران، وبالتالي هذا سينطبق على ساحات وعلى دول أخرى بالمنطقة، بمعنى أنه تداعياته ستكون استراتيجية سلبية على إسرائيل، ليس فقط أمام إيران وحلفائها الذين يسمون محور أو جبهة المقاومة بالمنطقة، واللي ضربة إيران تشكل أنه فشلت كل الحروب الثلاث الماضية من إضعاف وتحييد إيران. هذه القراءة باتت تشكل حالة إجماع، الوحيد الذي يحاول أن يتنكر وأن يكابر هو بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع لاعتبارات مفهومة، ولكن أيضا القراءة المستقبلية لإسرائيل في ظل أن هنالك قناعة في إسرائيل أن الرئيس ترامب ليس معنيا بالحرب، وهنالك أصوات في الولايات المتحدة ترفض الحرب أكثر بكثير من تلك التي تدعمها، وهذا سيقود إما لاتفاق وإما لعدم اتفاق، ولكن إسقاط الخيار العسكري، وهذا يعني أنه إضعاف للموقف والتأثير الإسرائيلي، وسيكون على حساب الدور والمكان والتأثير الإسرائيلي بالمنطقة، والذي سيؤثر سلبا على ساحات أخرى. ما يحدث الآن في لبنان وهذا الخطاب الذي يتحدث به إسرائيل كاتس حول أنه إن تعرضت مستوطنات الشمال إلى إطلاق نار سيتم استهداف الضاحية، معروف في إسرائيل أنه ضعف بنيامين نتنياهو وعدم قدرة الولايات المتحدة على حسم المواجهة مع إيران دفع إيران أن ترفع سقف تدخلها في لبنان وأن تقيد السلوك الإسرائيلي، وباتت الخشية أن يتم إسقاط هذا السلوك على ساحة أخرى مستقبلا، على غزة، على اليمن، على العراق، أن تتدخل إيران وتقيد سلوك إسرائيل وتكبلها بساحة أخرى. هذا الموضوع انعكس على النقاش الداخلي في إسرائيل باتجاهين، العلاقة مع الولايات المتحدة وكيف تتصرف إسرائيل. قال لهم نتنياهو باجتماع المجلس الوزاري بالأمس أنه بعيدا عن الإعلام نقدر نحكي ونصرح ونأدد اللي بدنا إياه، ولكن بالموضوع اللبناني والإيراني الأمريكي المقرر واللي بقول الأمريكي بدنا غصب عنا النفذ، ولكن أمام الآخرين نحكي أننا نحترم رأي الولايات المتحدة شركتنا وصديقتنا وحليفتنا، ونحترم صديقنا الرئيس ترامب، لأنه غير ذلك لا يمكن لنا،
9: لا يمكن لنا،
15: لا يمكن لنا أن نحقق أكثر من ذلك. ثم يتزامن هذا مع أجواء الانتخابات في إسرائيل، والتي باتت تشكل ضاغط على مكونات الحكومة الحالية.
9: واضح، قد نطور هذه النقطة في معرض هذا النقاش. نعود إليك أستاذ محمد لربما نلقي نظرة أوسع على تصريحات جي دي فانس. ركز على موضوع اتفاق أوباما وقال بأن المشكل الكبير الذي كان موجودا فيه هو آلية المراقبة، يتحدث الآن عن اتفاق جديد تكون فيها المراقبة أفضل، ما ينعكس على ما يريده ترامب وهو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. هل تعتقد بأن هذه التصريحات هي مقدمة لشيء ما، مقدمة لاتفاق ما ربما قد يكون شبيها لاتفاق أوباما ولكن مع بعض البهارات إنجاز القول التي قد ترضي ترامب؟
13: الإجابة بالاختصار نعم، أعتقد أن هذا كله تمهيد من أركان إدارة الرئيس دونالد ترامب لما هو قادم، وما ذكره الرئيس ترامب بنفسه أنه ربما يتم التوصل لاتفاق بعد أسبوعين أو خلال أسبوعين. ما قاله الرئيس نائب الرئيس فانس اليوم أكثر أهمية مما يقوله الرئيس ترامب، فهو رجل لا يبالغ مثل الرئيس ترامب ولديه الكثير من المصداقية أكثر من الرئيس ترامب، وكان من أشد أعداء الذهاب إلى حرب ضد إيران مع إسرائيل في بداية هذه المعارك قبل 3 أشهر، وكان ذلك معروفا على نطاق واسع في العاصمة الأمريكية، وكان دائما من أنصار صوت تيار أمريكا، أولا الداعي لعدم التورط في حروب في الشرق الأوسط. وأعتقد أن ما قاله اليوم يمهد الطريق للتوصل لاتفاق، لكن ما ذكره عن أن آلية المراقبة للبرنامج النووي الإيراني غير دقيق، هو يتحدث للقاعدة الانتخابية الأمريكية، لكن ما رأيناه هو أن بعد الانسحاب الأمريكي عن طريق إدارة الرئيس ترامب في فترة حكمها الأولى عام 2018، بعدها فقط بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم لمعدلات أعلى من التي كان متفق عليها في اتفاق الرئيس أوباما، أي أن إيران صعدت وتشددت في برنامجها النووي كرد فعل على إلغاء الاتفاق والانسحاب منه من جانب واحد من الجانب الأمريكي، وتجاهل الأوروبيين وعدم اكتراثهم بإيران وباتفاقها النووي بعد ذلك، لأنهم ركبوا إلى جانب الجانب الأمريكي في كل شيء واستمروا في فرض العقوبات التي فرضتها واشنطن في عهد الرئيس ترامب في فترة حكمه الأولى. لكن الرئيس ترامب وفانس وكل الإدارة الأمريكية يحيط بها شبح الاتفاق الأول، يريدون أن يكون الاتفاق القادم أكثر وضوحاً وأكثر شفافية وأكثر ميلاً للمصالح الأمريكية. هم لا يتحدثون إطلاقاً عن مصالح إيران أو خطوطها الحمراء أو ما يجب أن يقدم للمفاوض الإيراني، فهناك رأي عام أيضاً في إيران وهناك حسابات داخلية في إيران.
9: لكن طيب المفاوض الإيراني يركز على موضوع رفع العقوبات وموضوع الإفراج عن الأموال المجمدة ولو كان جزئيا أو تسلسليا، هل يمكن لترامب أن يجد مخرجا ونأخذ بعين الاعتبار حالة الرفض التي شهدتها الولايات المتحدة عندما تم الإعلان ربما عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت هاتان النقطتان ربما هي المسببان أو كانتا المسببتان الرئيسيتان لتلك الحالة؟
13: بالطبع، لكن الرئيس ترامب أعتقد هو وإدارته الآن يبحثون في مخرج للقضية الأولى، الجزء الأول من هذه المعضلة، والتي تترسل في أموال إيران المحجوزة في البنوك الأمريكية والمصارف الغربية وبعض مصارف الشرق الأوسط، أكثر من 100 مليار دولار هي من أموال الشعب الإيراني مستحقة للإيرانيين إذا توصلوا إلى اتفاق. وأعتقد أن الرئيس ترامب في قرارة نفسه مقتنع أن هذه أموال إيرانية وليست أموال أمريكية ويجب أن تعود للإيرانيين، لكن هو وضع سقفا عاليا وهاجم الرئيس السابق باراك أوباما عندما قدم نقدا أموال نقدية للجانب الإيراني، وهو يحاول أن يكون عكس الرئيس ترامب، لا عكس الرئيس السابق أوباما، أن يكون بتنفيذ ما لم يفعله ترامب أوباما. فأعتقد أن هناك الآن بحث في مخارج تحفظ ما وجه الرئيس ترامب بعد التشدد الذي ذكره في موضوع إعادة الأموال، مثل أن يكون هناك صندوق للإعمار أو صندوق تعويضات أو شيء من هذا القبيل. وأعتقد أن هناك انفتاح على ما يبدو في واشنطن على هذه الأفكار التي تأتي من خارج الصندوق التقليدي لإعادة الأموال للإيرانيين، والتي لن تلقى رواجا بين السياسيين الأمريكيين خاصة الجمهوريين منهم. النقطة الأخرى المتعلقة بالعقوبات هنا هي أكثر صعوبة من موضوع الأموال المحتجزة. العقوبات سنتها قوانين كثيرة جدا على مدار العشرين عاما الأخيرة، الكثير منها يحتاج إلى تدخل من الكونغرس وقرارات من الكونغرس، وهناك لوبي إسرائيلي قوي ولوبي جمهوري لا يريد أن لإيران أن تكون دولة طبيعية وتعمل في حرية في النظام المالي والاقتصادي العالمي، ويريدون أن تكون مقيدة بهذه العقوبات. فأعتقد أن هذه صورة أكثر تعقيدا، لكن الرئيس ترامب أظهر خلال العام الماضي نموذج يمكن أن يحتذى به في هذه الحالة، وهو النموذج السوري. كان هناك عقوبات كبيرة جدا على سوريا والنظام السابق فيها في كل المجالات، وأعتقد أن الرئيس ترامب بقرارات تنفيذية وضغط على الكونغرس استطاع إلغاء كل هذه العقوبات. فهناك مخرج إن صمم الرئيس ترامب عليه سيذهب معه الحزب الجمهوري والكونغرس في هذه النقطة.
9: دكتور حسين، لا تنازل إيراني عن موضوع العقوبات ورفع الأموال المجمدة، أم هناك ربما امتيازات أخرى إذا حصلت عليها إيران قد تغض الطرف عن هذين المطلبين؟
14: لا أتصور أن إيران يمكن أن تتغاضى عن هذين المطلبين. أولا هذه أموال إيرانية، وهناك تدمير كبير حدث بسبب الحرب، وإيران بحاجة إلى هذه الأموال. وموضوع رفع العقوبات أساسا، يعني هذه العقوبات فرضت على إيران على خلفية الملف النووي. إذا تم أي اتفاق في المجال النووي لا يمكن أن تبقى هذه العقوبات، لأنها مرتبطة هي بالموضوع النووي. من هنا إيران تقول، يعني ما تقوله إيران هو منطقي جدا، ليس خارج إطار المنطق. ما تقوله أمريكا هو غير منطقي، أن أمريكا ستقوم برفع جزء من العقوبات. يعني لماذا يجب العقوبات التي هي نتيجة الملف النووي إذا كان هناك اتفاق يجب أن تبقى؟ يعني هذا السؤال المنطقي الذي لا تمتلك أمريكا أي إجابة عليه، باعتبار أن الإصرار على إبقاء العقوبات هو سلوك يعني سلبي تجاه إيران، حتى وإن كان هناك اتفاق بين الطرفين.
9: بالنسبة لموضوع لبنان، إلى أي مدى تعتقد بأنه لا يزال يحظى إيرانيا بالمستوى ذاته الذي تربط أيضا إيران أي اتفاق بتلك الجبهة؟
14: يعني في تصوري هذه الحرب التي يعني حدثت في أقل من 24 ساعة هي تعكس أن التوجه الإيراني، إيران لا زالت تربط لبنان بالاتفاق، وليست إيران تربطه حديثا، لا، هو منذ اللحظة الأولى كان موجودا، وقف اطلاق النار على كل الجبهات، ولبنان من ضمن هذه الجبهات. وحتى عندما أنكر ترامب ذلك، الطرف الباكستاني قال أن النصوص فيها اسم لبنان بالتحديد، واضطر ترامب أن يقول لنتنياهو كفى كفى، ولكن نتنياهو لم يلتزم. والآن بعد أن يعني هدد السيد قاليباف في إسلام أباد أنه لن يبدأ أي حوار إلا بوقف إطلاق النار في لبنان، يعني أخرج الموضوع الرئيس ترامب أن لا تقصف بيروت وأن تكون حرية العمليات في الجنوب، ولكن إسرائيل انقلبت على ذلك أيضا. من هنا في تصوري أن لبنان هو جزء من هذه العملية، ولن تسمح إيران بإخراجه من ضمن إطار وقف إطلاق النار الشامل في المنطقة.
9: أستاذ عادل، كانت هناك جولات دبلوماسية أمريكية في بيروت مع مسؤولين لبنانيين، قرأ ذلك على أنه تمهيد لجولة تفاوضية جديدة مرتقبة مع إسرائيل في واشنطن. يقال أيضا بأن الولايات المتحدة قالت للجانب اللبناني بأن هناك ربما محاولة لإجراء أي تعديلات على الاتفاقيات، بما ربما قد يجعل الكفة تميل إلى حد ما أو تكون بالتساوي بين لبنان وإسرائيل. هل تعتقد بأن نتنياهو مستعد أن يقدم هذه الخدمة للولايات المتحدة ويوافق على ورقة ترضي لبنان وترضي إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على جبهة لبنان؟
15: يعني أستاذ محمد، ما يميز هذه المرحلة واللي بالتأكيد سينعكس على الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وهو محاولة تقديم أي شيء حتى بدون مقابل، فقط لإظهار أن الحكومة في لبنان تحقق شيء للبنان، بينما إيران وحزب الله يشكل عبء ويشكل يعني معيق لما يحدث. لكن بالنهاية هذا الموضوع سيجد معارضة في إسرائيل لسبب بسيط، أنه حتى اللحظة لم يطرأ أي تغيير على رؤية إسرائيل العامة تجاه لبنان وما تمثل. يعني كان قبل أسبوع خطاب تصالحي من قبل رئيس الجمهورية في لبنان تجاه إسرائيل، والحديث عن اتفاق سلام وما شابه وإنهاء حالة العداء، وأن هنالك نوايا حسنة بين الطرفين. هذا لم يغير شيء بالرأي العام الإسرائيلي. بعدها أجرت استطلاعات للرأي أشارت أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الإسرائيلي مع استهداف العاصمة بيروت، حتى وإن أدى ذلك إلى إضعاف الحكومة على أساس أنها أصلاً ضعيفة ولا تملك شيء لكي تقدمه لإسرائيل. هكذا ينظر الإسرائيلي، الإسرائيلي ينظر الأطراف في لبنان من القادر على تقديم شيء، يعني رغم حالة العداء مع حزب الله، ولكن الإسرائيليين مقتنعين أن الحل موجود عند حزب الله وليس عند الحكومة، لأنه لا توجد لهم أصلاً مشكلة عند الحكومة لكي يتم استنفاذ كل هذا الوقت من المفاوضات من أجل التوصل إلى السلام، لأنه يوجد سلام ولا توجد مواجهة مع الحكومة وما تمثل من قوى سياسية هناك. ولكن واضح أنه الإدارة الأمريكية تعتقد أنه تقديم شيء للحكومة من الممكن أن يضعف مسألة ربط الساحات، لأنه أيضا موضوع ربط الساحات وعدم قدرة الأمريكي والإسرائيلي على كسر هذه المعادلة، هذا سيقود إلى نتيجتين لا يمكن لهما أن يستقيما لا مع المصلحة الأمريكية ولا مع المصلحة الإسرائيلية، وهي
9: هل اقتنع نتنياهو رسميا بأن فصل الساحات ليس ممكنا؟
15: نتنياهو مقتنع، لكنه لا يمكن له أن يعترف، ويكابر ويكذب ويحاول إفشال ذلك. وأنا بتقديري بالأيام القليلة القادمة سنرى قيام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف الضاحية مرة أخرى لجس نبط الإيراني. هل لا زال على نفس الموقف أم لا؟
9: هل يريد أن يجس النبض مرة أخرى؟ يعني المرة الأولى قيل بأنها بالون اختبار وعرف الرد الإيراني، هل تعتقد بأنه سيفعلها مرة أخرى؟
15: وبضوء أخضر وبتكليف من قبل الأمريكي أيضا، لأنه فرض هذه المعادلة من قبل الإيراني يعني أن إيران تحولت إلى قوة إقليمية، وهذا يتناقض

0: المنافسة مع أهم أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية الحالية على إيران، أريد إضعافها لا أن تخرج قوية. ولكن الأخطر من هذا كله أنه فرض معادلة جديدة، معادلة ردع بموجبها وحدة ساحات، يعني أنه حزب الله سيكون هو المركب والمكون الأقوى بالداخل اللبناني، وسيكون الشيخ نعيم قاسم هو الشخصية المحورية الأقوى في لبنان، وسيكون على حساب القوى الأخرى. وهذا موضوع تحول استراتيجي لا يمكن لإسرائيل قبوله.
1: شكرا.
0: ولكن السؤال الجوهري ليس مرتبطا بأن إسرائيل ستقبل أم لا، هل بمقدور بنيامين نتنياهو أن يغير في هذا المشهد؟ لذلك
1: أشكرك، انتهى
0: ما
1: الوقت،
0: حدث بالأمس،
1: اسمح لي على المقاطعة.
0: شكرا.
1: شكرا لك أستاذ عادل وضيفي الكريمين. أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من تموز يوليو المقبل، في محاولة لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. الدول المشاركة خلال اجتماعها في فيينا أكدت أن هذه التعديلات تظل مرنة وقابلة للتسريع أو الإيقاف تبعا لتطورات السوق.
2: أقر تحالف أوبك بلس زيادة في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز لمواجهة تداعيات الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول المنتجة من خارجها الذي مهدت له اللجنة الاقتصادية للمنظمة باجتماع تقني في فيينا.
3: يواجه تحالف أوبك بلس معضلة حقيقية، فقد خفض إنتاجه 6 ملايين برميل ثم أعاد نصفها، لكن الباقي محتجز في دول خليجية تعجز عن تصريفه، بينما يقتنص المنافسون حصصا من السوق. ومع ذلك أتوقع أن يضخ التحالف أكبر كمية ممكنة من النفط.
2: وخيم على الاجتماع بعد جيوسياسي ثقيل، فقد أبلغ الخبراء التحالف أن اضطراب الإمدادات بفعل إغلاق هرمز سيمتد حتى نهاية العام. وهنا المفارقة، حصص ترفع اسميا بلا آلية إنفاذ في سوق قفزت فيه الأسعار قرب 120 دولارا، أعلى مستوى في 4 سنوات.
4: اقتصاديا لم يغير القرار الكثير، فهو ليس ثوريا إذ يركز التحالف على الاستقرار، لكن تبعاته السياسية قد تكون واسعة، فهو يبعث برسالة قوة إلى الهند والصين وأمريكا، رغم أن التحالف وقطبيه روسيا والسعودية يواجه تحديات كبيرة.
2: تتجاوز تداعيات سوق النفط إلى الاقتصاد العالمي، فارتفاع الأسعار يغطي ضغوطا تضخمية ويعقد قرارات البنوك المركزية فيما خفضت توقعات النمو، ويبقى السوق رهينا لمسار الحرب وحركة هرمز أكثر من قرارات فيينا. للمرة الرابعة يرفع أوبك بلس سقوف الإنتاج على الورق وحده، بينما يختنق الضخ تحت شلل مضيق هرمز. فهل ما زال التحالف لاعبا يمسك بالخيوط، أم هو متفرج على جغرافيا تعيد رسم قواعد اللعبة؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: الآن إلى عبد القادر عياض وفقرة سياق الحدث، قراءة في انعكاس الجولة الأخيرة من القتال بين إيران وإسرائيل على مسارات الحرب والسلم في لبنان والمنطقة.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع تداعيات التصعيد العسكري الذي عصف بالمنطقة في الساعات 24 الأخيرة، وأتى بعد 100 يوم من بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وبعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار والدخول في مسار دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في فقرة اليوم نسأل، هل سيسمح الرئيس ترامب للتصعيد الأخير بأن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق، أم إن التصعيد سيشكل له حافزا لتسريع المفاوضات وإبرام صفقة تضع حدا للحرب؟ وهل ستشمل الصفقة إن تمت وقفا لإطلاق النار على كامل الجبهات؟ وهل تسعى إسرائيل إلى قلب المعادلة التي حاولت إيران فرضها بربط الملف اللبناني بالإيرانية؟ لاعبون رئيسيون

0: وقف العمليات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة كما ورد في البيان. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه فتحدث عن محاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة على إسرائيل، مؤكدا أنه لم يقبل بها، بل وحذر نتنياهو من أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ حسب تعبيره فسترد إسرائيل بقوة. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إنه يعمل بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. إذن تصعيد ميداني لافت شهدته المنطقة وتمثل في البداية بقصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعقبه بعد ذلك صواريخ من حزب الله على شمال إسرائيل، وتبادل استهدافات إيرانية إسرائيلية كما تابعناها في الساعات الماضية. ولفت أيضا دخول جماعة أنصار الله في اليمن على خط التصعيد أيضا مؤشرا آخر. ملخص لهذه التطورات نتابعه معك سلام.
1: طبعا هناك مجموعة من المؤشرات يمكن أن نتحدث عنها في السياق الميداني. على المستوى السياسي التصعيد هذا يأتي على خلفية الملف اللبناني بشكل محدد جدا. إيران تريد أن تقول بأن ملف لبنان مربوط بملف التفاوض بينها وبين الولايات المتحدة وتاليا إسرائيل، بينما إسرائيل تريد أن تقول بأن الملف اللبناني منفصل كليا عما يجري في إيران. ولكن خلف جولة التصعيد إيران استهدفت إسرائيل وإسرائيل تستهدف إيران، وهناك أيضا تلويح للمرة الأولى ودخول أنصار الله على الميدان، هناك بعض الخيوط التي يمكن أن نتحدث عنها سبقت هذه الجولة وتلتها. عبد القادر، سبق هذه الجولة أنباء ميدانية من الجيش الإسرائيلي عن أن الجيش لديه خطة لتوسيع العمليات العسكرية البرية شمال نهر الليطاني، وقال الجيش أو نقل عن الجيش من قبل الصحافة الإسرائيلية بأنه ربما سيدفع باتجاه دخول مدينة النبطية. بينما كانت هذه الأنباء تتحدث عنها الصحافة الإسرائيلية كانت المناطق شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني وصور والخط الأصفر أيضا وضاحية بيروت الجنوبية تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي مستمرة ومركزة. عندما بدأت جولة التصعيد كان هناك مؤشر إضافي أظهر ربما ما تريد إسرائيل أن تقوم به في لبنان، وربط الجيش الإسرائيلي الملف اللبناني ميدانيا بملف غزة. قال الجيش الإسرائيلي بأنه سيطبق ما طبقه في غزة بلبنان، بمعنى في غزة لدينا الخط الأصفر وهو الخط الذي تحتله إسرائيل وتوقفت عنده افتراضا مع دخول وقف إطلاق النار بموجب شرم الشيخ حيز التنفيذ، لكن فعليا الجيش الإسرائيلي تقدم أكثر وبات لدينا عمق جديد تحتله إسرائيل ويتمثل بهذا الخط البرتقالي. أمس تحدثت يدعوة أحرنوت عن أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بربط المواقع التي يسيطر عليها ويحتلها في جنوب لبنان بعضها ببعض، وقالت هذا يعني انتقال أو نقل نموذج غزة إلى لبنان، هذا يعني هذا هو الخط الأصفر وهي المساحة التي تحتلها إسرائيل داخل لبنان. طيب. مع بعض الجيوب الأخرى، إن صح ما نقلته يدعو أحرنوت فإن هذه محاولات التقدم الإسرائيلية على أكثر من محور قد تكون تهدف إلى إيجاد مستوى آخر من الخطوط الوهمية التي تريد أن تسيطر عليها،
0: بمعنى وبالتالي توسيع هذه الدائرة الصفراء أو هذه الخطوط الصفراء،
1: الإبقاء على الخط الأصفر
0: عمليا
1: وتقديم الوجود العسكري الإسرائيلي إلى نقاط متقدمة في أكثر من منطقة، وبالتالي توسيع هذه أو ما تسميه خط الدفاع المتقدم وقدم المزيد من الأراضي اللبنانية. وهنا الخطورة الميدانية، ما سيجري في الميدان سيكون له انعكاس في السياسة، أو في هذه الحالة عبد القادر ما سيجري في السياسة قد يكون له انعكاس في الميدان، وننتظر أن نعرف ما هو القرار الأمريكي، خاصة وأن لبنان سيذهب إلى جولة تفاوض جديدة في 22 من الشهر الحالي مع إسرائيل في واشنطن. كل هذه الخيوط ترتبط سوية ليكون لدينا وضع متوتر في المنطقة، ولكن التوتر الأعلى ربما هو ما الذي سيحصل في الملف اللبناني على صعيد السياسة وعلى صعيد الميدان.
0: السفير الأمريكي في بيروت يبدو متفائلا في تصريحاته.

0: لكن نتنياهو قال بأن مهمتنا فيما يتعلق بحزب الله لم تنتهي بعد.
1: بالضبط.
0: شكرا لك سلام. إذن قرأت إسرائيل الرد الإيراني بوصفه محاولة تكريس معادلة الضاحية في مقابل البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، وهو رد يتجاوز الساحة اللبنانية إلى حسابات الردع الإقليمي والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقشها، ناقش تفاصيلها مع رفقة ضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور.
2: عبد القادر.
0: إذن لكن قبل النقاش دكتور دعنا نستعرض أوراق الضغط وكذلك نقاط القوة والضعف لدى إيران وكذلك إسرائيل حسب تطورات الجولة الأخيرة من القتال والتصعيد في المنطقة. إذن إيران تمتلك أوراق عدة، أهمها المضائق أولا، هرمز وكذلك باب المندب والحلفاء الإقليميون، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وتراجع كذلك في القوة العسكرية بسبب العقوبات الاقتصادية وكذلك ما خلفته الحرب الأخيرة. ماذا عن إسرائيل التي تتمتع أيضا بتفوق أمني وعسكري واستخباراتي ودعم أمريكي عسكري وسياسي؟ فهي تعاني من تعدد جبهات القتال من إيران إلى اليمن وكذلك لبنان، ما يؤدي إلى توزيع قدراتها الحربية. إذن دكتور محجوب، تطورات متلاحقة، شيء موضوع على الطاولة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وبالتالي إلى أي مدى نحن أمام وضع دقيق يمكن أن يدفع بهذا الملف، ملف التفاوض، إلى الأمام أو يعيده أشواطا إلى الوراء؟
2: اعتقادي ما جرى ليلة أمس في لبنان هو نقطة الفصل في قضية أساسية ومهمة، وهي أين موضع لبنان في الملف التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. إيران بما قامت به أمس قالت كلمة واضحة عسكريا بلغة السلاح أن الملف اللبناني جزء من هذا التفاوض، كما أقر في الأيام الأولى لوضع خريطة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل لا زالت تصر عبد القادر على فكرة أن الملف اللبناني ليس له علاقة بالتفاوض الأمريكي الإيراني، والولايات المتحدة بشكل خفي وبشكل حتى ليس خفيا بشكل استراتيجي تقول أنه مفصول، بدليل أن هناك مسارا دبلوماسيا إسرائيليا لبنانيا بوساطة أمريكية. ولذلك باعتقاد المشهد الآن هو عبارة عن محاولة عض الأصابع لتحقيق سحب الملف اللبناني من ملف التفاوض الأمريكي الإيراني.
0: كثر الحديث في الساعات الماضية خاصة بعد العملية الإيرانية عن مسألة فرض معادلة جديدة، وتابعنا أيضا هذا اليوم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال حاولوا طبعا في الإشارة إلى حزب الله وكذلك إيران أن يفرضوا علينا معادلة لن نقبل بها. وبالتالي ما الذي تكرس الآن في هذا المشهد بعد الاستباقية الإيرانية والرد الإسرائيلي؟
2: أنا باعتقادي ما فعلته إيران هذا أحد تفسيرات له، بأنه محاولة لإرساء قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل على أساس أن إيران يمكنها أن تبدأ كما حصل 7 أكتوبر، يمكن للاعبين الآخرين أن يبدأوا وليس إسرائيل أن تبدأ. لكن أيضا عبد القادر أنا لا أستطيع أن أتجاهل قضية أساسية، أنه نحن الدومينو حالة الانهيار في العمليات العسكرية كانت موجودة منذ أسابيع، وكانت مساحاتها بالخليج، وكان الاشتباك الأمريكي الإيراني موجود، وهذا باعتقادي هو امتداد لحالة الاشتباك العسكري في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. الفارق الوحيد الآن أن إيران بدأت باعتقادي بدافع أساسي. إيران تتعرض إلى حملة انتقادات شديدة على ما فعلته من اعتداءات في دول الخليج. باستحضارها إسرائيل وقصف إسرائيل واستهداف إسرائيل هي تستعيد نوعا من ثقة الرأي العام في أن ما تفعله ليس مستهدفا به دول عربية أو إسلامية، وبالتالي العامل الإسرائيلي هنا هو عامل استراتيجي لبناء صورة ولمقاومة حالة الانتقاد الشديدة لحالة الاعتداءات على دول الخليج.
0: طبعا بما أن نتكلم عن وقف لإطلاق النار وافق عليه الطرفان حتى الآن، ماذا عن الاحتمالات بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية؟ رصدنا مع طبعا ضيفنا الدكتور محجوب السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في المنطقة. طبعا السيناريو الأول يتمثل باستمرار التصعيد في المنطقة بأسرها عبر جولات قتال متقطعة بين الإيرانيين والإسرائيليين. أما السيناريو الثاني فيتجسد في فصل جبهة لبنان

0: المصاري وقف إطلاق النار مع إيران واستبعاد معادلة الضاحية الجنوبية مقابل الصواريخ الإيرانية. أما السيناريو الثالث فهو التوصل إلى هدنة مؤقتة ولو ضعيفة على جميع الجبهات بحيث تحفظ على الأقل الحد الأدنى من اتفاق وقف إطلاق النار. دكتور محجوب، كيف رسمت هذه النساء فيما يتعلق بهذه السيناريوهات الثلاث؟
1: أولا موضوع الهدنة المؤقتة، نحن لا يمكن، خلينا نبدأ بالأقل حظوظا. الهدنة المؤقتة الأطراف كلها تريد أن تغادرها، هذا الوضع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، استنزاف اقتصادي وسياسي وأمني، وبالتالي كل الأطراف منخرطة فيه تريد مغادرته. تريد مغادرته إما لخيار هدوء أو لخيار ربما أسوأ وهو حرب شاملة. الخيارين الذين أرى بأنهم متقاربين، جولات القتال المتقطعة وفصل لبنان عن وقف إطلاق النار، هنا الحقيقة أنا أرى بأن الأطراف المنخرطة في الصراع كلها لديها جملة من التعقيدات على الأرض وجملة من عدم القدرة على فرض الكلمة بالكامل لها، وبالتالي هي مضطرة أن تتحالف وأن تهزم أو تخسر مرة وتربح مرة، وهذا الأمر يجعل إمكانية أن تحصل في جولات قتال متقطعة وارد، وأيضا إمكانية أن يفصل لبنان عن وقف إطلاق النار الكامل وهو متعلق بالأمريكي الإيراني. لكن أنا باعتقاد الخيار الأمريكي الإيراني الآن وصل إلى مرحلة متقدمة، وبالتالي قد يلقي بظلاله على الملف اللبناني، خاصة أنه الأمريكيين حاضرين بالملف اللبناني بشكل كامل وهم أيضا الطرف الأساسي في المفاوضات.
0: وهذا ما أردت أن أفصل عنه أكثر فيما يتعلق بحسابات الطرف الأمريكي أمام هذين الاحتمالين المتكافئين.
1: الولايات المتحدة بالتأكيد لا تريد جولات متقاطعة، ولا تريد أيضا وتريد تعزيز فصل لبنان عن الملف اللي خلينا نقول الأمريكي الإيراني، لكن أيضا الفصل لا يمكن أن يتحقق، لأن يبدو أن إيران أمس أرسلت رسالة أنه الفصل لن يتحقق حتى لو كان ذلك على حساب أعمال عسكرية تقوم بها إيران. إذا ما تكرر هذا الأمر، مع ذلك الولايات المتحدة مضطرة أن تقبل بأنه المسارات موحدة ويجب التعامل معها بشكل وحدة واحدة.
0: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر التطورات. نقلت CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. وأضاف ترامب لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وقال ترامب أنه لا يعتقد بأن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران، لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها. وكان ترامب قال أنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. بدوره قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إنه ورغم المصالح المشتركة لبلاده مع إسرائيل فإن هناك تباين في بعض الملفات. وأضاف أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. من جانبه قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول، وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من ناحيته قال نتنياهو أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق إنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نستعرض آخر المستجدات مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك محمد في واشنطن. إذن تصريحات لافتة للرئيس دونالد ترامب، وتحدث فيها عن استعداد إيران لمنحه كل شيء، وتحدث حول النصر الكامل. نستعرضها معك ونسأل عن صداها في الأروقة السياسية في الولايات المتحدة.
3: نعم، صباح الخير منى. ينظر إلى هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدلى بها خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي دعما للسنتور لينزي غرام الذي يخوض معركة إعادة ترشح لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا، باعتبارها جزءا من مساعي متواصلة من ترامب لتسويق الاتفاق المحتمل مع إيران على أنه انتصار سياسي واستراتيجي للإدارة الأمريكية. ترامب تحدث عن أن الإيرانيين باتوا مستعدين لتقديم تنازلات لم يكونوا يتصورون قبولها سابقا، في مقدمتها التخلي عن امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الفوز الحقيقي والنصر الحقيقي سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين إذا نجحت المفاوضات الجارية. في الأوساط السياسية والإعلامية هذا الخطاب لا يشير بالضرورة إلى إعلان اتفاق وشيك، بقدر ما ينظر إليه كجزء من معركة داخلية أيضا من حيث السردية التي يحاول تسويقها الرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه انتقادات في الحقيقة واسعة من الديمقراطيين وأيضا من بعض الجمهوريين الذين يخشون تكرار نموذج اتفاق عام 2015، ولذلك يحرص ترامب على التأكيد على أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية لن يتم إلا بعد تنفيذ التزامات واضحة وقابلة للتحقق في المسألة النووية. بحسب التقارير والتصور المطروح هنا في واشنطن، فإن توقيع مذكرة التفاهم لن يكون نهاية المفاوضات، بل بداية مرحلة جديدة تمتد لنحو 60 يوما يجري خلالها التفاوض على أكثر الملفات خلافا بين الجانبين، في مقدمتها مصير اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك آليات التحقق و الرقابة، إضافة إلى مسألة العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. أما إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي يستجيب للشروط الأمريكية، فإن واشنطن تؤكد بالمقابل أنها ستكون مستعدة عندها للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية ضمن إطار أي اتفاق شامل بين الطرفين. ترامب تحدث أيضا وتوقع أن أسعار النفط ستنهار فور التوصل لاتفاق، وذلك بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية التي خلفتها هذه الحرب على جيوب الأمريكيين في موسم انتخابي حاسم بالنسبة لترامب والجمهوريين. لذلك الرسالة الأساسية التي يحاول ترامب التأكيد عليها أنه بالرغم من أن الاتفاق لم ينجز بعد، لكن من وجهة نظر ترامب فإن هذا الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى بحسب ما يشير إليه مرارا منى.
2: محمد، أيضا هنالك تصريحات لافتة ومتباينة لكل من نائب الرئيس جيدي فانس، حيث قال بأن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، بينما يقول السفير الإسرائيلي في واشنطن أن المحادثات بين ترامب ونتنياهو اتسمت بالودية. كيف نقرأ هذا التباين؟
3: في الواقع لا يوجد تناقض كامل بين التصريحين، بقدر ما يعكسان مستويين مختلفين من العلاقة بين واشنطن وتل أبيب ونظرة كل طرف للملف الإيراني. نائب الرئيس جي دي فانس أقر بوجود ملفات تباين تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما ظهر بوضوح خلال الأيام القليلة الماضية في طريقة التعامل مع إيران. إدارة ترامب ترى أن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد كما قال فانس، يقيد البرنامج النووي الإيراني عبر التفاوض وآليات تحقق صارمة، بينما تميل إسرائيل بالمقابل إلى إبقاء الضغوط العسكرية حاضرة بقوة بهدف تحسين شروط أي اتفاق أو منع ما تعتبره تنازلات مفرطة لطهران. في المقابل السفير الإسرائيلي يحيى ليتر يركز خلال سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام الأمريكية على مساحة التوافق مع إدارة ترامب، يؤكد أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو وثيقة، أن مستوى التنسيق بين الجانبين غير مسبوق، وأن الهدف المشترك لا يزال واحد.

0: واحد، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وعدم تحولها إلى قوة إقليمية مهيمنة. واللافت أن السفير الإسرائيلي حاول أيضا التقليل من أي خلاف حول لبنان، مؤكدا أن إسرائيل وواشنطن تتفقان على ضرورة فصل الملف اللبناني عن المفاوضات مع إيران، ومنع طهران من استخدام حزب الله كورقة تفاوضية مع واشنطن.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. ينضم إلينا من هناك عمر هواش. عمر، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لا يزال يتواجد في طهران وسط الجهود لتقريب وجهات النظر في ظل الخلافات على عدد من البنود والقضايا. كيف ينظر إيرانيا إلى هذه المهمة الآن بعد التصعيد الذي كان؟
2: نعم، بالفعل وزير الداخلية الباكستاني لا يزال متواجد منذ أيام في العاصمة طهران في محاولة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن في عدد من الملفات، بعد أن طالت دراسة إيران لآخر المقترحات الأمريكية التي وصلتها عبر الوسطاء الباكستانيين، حيث أن الإيرانيين يقولون أنهم يتأنون جدا في دراسة كل التفاصيل وكل الجمل ويدققون في كل العبارات لأجل تجنب أي ثغرة يمكن أن تكون في أي اتفاق محتمل، في أي نص محتمل قد تفسر بشكل مختلف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما لا يخدم المصالح الإيرانية. لذلك إيران لا تزال تؤكد على أن هذه الوساطة هي الوساطة الوحيدة بين الطرفين، وأنها تعمل معها بشكل مكثف لأجل حل آخر العقد الموجودة بين الطرفين. ويمكن القول أن أحد أهم العقد هنا بالنسبة للإيرانيين هي عقدة الملف المتعلق بالساحة اللبنانية، وإن كان هذا الملف قد لا يعني كثيرا الجانب الأمريكي لأن الولايات المتحدة الأمريكية تركز أكثر على القضايا المتعلقة بالملف النووي. هنا يقول الإيرانيون إن الملف النووي هو ملف معقد جدا لا يمكن حله عبر مفاوضات لأي أيام أو أسابيع، وبالتالي تؤجل تلك القضايا إلى الحل النهائي وبعد التأكد من انتهاء الحرب. الإيرانيين يصرون في الدرجة الأولى على القضايا التي تتعلق بالملف اللبناني، ويمكن القول أن لبنان هي مركز الثقل في هذا الاتفاق المحتمل بالنسبة لطهران، أو حتى الرسائل التي لا يزال يجري التبادل بشأنها. ولاحظنا كيف أن إيران خاضت حربا لساعات ربما مع إسرائيل لأجل أن تحصل على ما تريد في الملف اللبناني. إيران تريد أن تربط الساحة اللبنانية مع الساحة الإيرانية، وأن تفرض معادلة جديدة بأن قصف الضاحية الجنوبية سوف يؤدي إلى قصفها لشمال إسرائيل، وهذا ما شهدناه خلال اليوم الماضي مع التصعيد بين الطرفين. إيران تقول إن إنهاء الحرب في إيران ينبغي أن يترافق مع إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. ومن وجهة نظر إيران، انتهاء الحرب في لبنان لا تعني فقط وقف العمليات العسكرية، بل تعني انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما كان عليه الوضع في 2 مارس الماضي، وبالتالي انسحاب من كافة الجنوب اللبناني، إضافة إلى عودة النازحين وتحرير الأسرى اللبنانيين، وحتى أن تكون هناك وعود حقيقية بإعادة إعمار ما تدمر في جنوب لبنان. هذا الملف لا يزال ضاغط، لا تزال عقدة لم تحل حتى هذه اللحظة، لأننا لن نزال نرى كيف أن إسرائيل تزال تضرب في الجنوب اللبناني، وهذا ما لا يزال أيضا يثير حفيظة الإيرانيين. نعرف أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في 8 أبريل الماضي كان أحد أهم بنوده وقف الحرب أيضا في لبنان. إيران تقول أن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بهذا البند، لذلك هناك اتهامات من قبل طهران للأمريكيين بالدرجة الأولى وتحميلهم المسؤولية عن كل ذلك بأنهم غير ملتزمين بوقف إطلاق النار، وهذا من شأنه أن يهدد المفاوضات ويهدد بالتالي التوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يتحدث عنه دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالمجمل إيران تقول إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في 23 من الشهر الماضي عبر الوسيط الباكستاني، لكنها تتهم الطرف الأمريكي

0: يتنصل من كل ذلك، بل وتتهم أيضا بانتهاك وقف إطلاق النار هنا في إيران عبر بعض الاحتكاكات التي تجري بين الفينة والأخرى في جنوب إيران، في مضيق هرمز، في جزيرة قشم وباقي المناطق الإيرانية، عبر الضربات التي تنفذها أمريكا في الداخل الإيراني في الجنوب تحديدا.
1: عمر، أحد البنود الخلافية أيضا في مسودة الاتفاق هو ما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة وما تم التوصل إليه عبر الوسيط الباكستاني. نستعرض معك ما اتفق عليه وأيضا مكمن الخلاف.
0: نعم، وفق الرواية الإيرانية لمذكرة التفاهم، نحن في الحقيقة لا يوجد نص معلن من قبل الوسيط الباكستاني، لذا الرواية الإيرانية تقول أن أحد بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها هي الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. كل الأموال الإيرانية المجمدة تبلغ وفق بعض التقديرات إلى 100 مليار دولار. إيران تقول وفق بعض التسريبات هنا أنها تريد الحصول على 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم هذا، وأن تحصل أيضا على مبلغ مماثل 12 مليار دولار أخرى بعد نحو 60 يوما خلال عملية التفاوض، ثم تحصل على البقية عند التوصل إلى الاتفاق النهائي. هذا الأمر تم الاتفاق عليه وفق ما تقول طهران مع الوسيط الباكستاني، والوسيط الباكستاني كان قد نقل هذا الأمر إلى الجانب الأمريكي، وأمريكا وافقت على ذلك وفق ما يقول الإيرانيون، ومن ثم أعلن عن مذكرة التفاهم عبر باكستان. لكن الإيرانيون يقولون الآن أن هناك تراجع من قبل واشنطن عن هذا الأمر. هذا ما أكده قبل ساعات مسؤول إيراني هنا في طهران للجزيرة، من أن أمريكا تعمل على تغيير بعض المواقف في مذكرة التفاهم وتعديل بعض البنود، وأشار إلى أنه في حال لم يتم رفع الأصول الإيرانية المجمدة ولم يتم رفع العقوبات فإنه لن يكون هناك اتفاق. رصدنا كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قال أنه لن يفرج عن أي من الأموال الإيرانية المجمدة. هذا الأمر يثير حفيظة الإيرانيين، يدفعهم لاتهام واشنطن بالتغيير مواقفها وبأنها لديها شكوك بشأن جدية واشنطن وحسن نيتها في التوصل لاتفاق. لذلك تعتبر هذه النقطة هنا أحد النقاط التي تزال عالقة، وربما الوسيط الباكستاني الذي لا يزال متواجد في طهران قد يكون يعمل على حل هذا الخلاف بشكل ما لأجل التوصل إلى حل وسط يرضي كل من الطرفين الإيراني والأمريكي.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالمياً، إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد، وتحديداً عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لبيانات منصة كبلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد.

0: والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا. ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: وإلى النقاش ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن دكتور حسن منمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن الخليل سيد عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور منمنة بهذا التصريح اللافت للرئيس دونالد ترامب الذي يقول إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. كيف سيعلن الانتصار الكامل خلال أسبوعين برأيك دكتور منمنة وهنالك خلافات واضحة ومتباينة تقريبا في شتى البنود، بنود الاتفاق في الملف اللبناني، في موضوع العقوبات، في الأصول المجمدة، وحتى في سحب القوات الأمريكية من المنطقة؟ يعني ما الذي من الممكن أن يحدث خلال أسبوعين ولم يحدث في 100 يوم الأخيرة؟
2: كلام يكرره الرئيس ترامب منذ أن ابتدأت المفاوضات، وهو يهدف بطبيعة الحال إلى طمأنة الأسواق المالية، التأثير على أسواق النفط، الأبعاد الداخلية ولا سيما الانتخابية منها. علينا أن نتذكر هذا الكلام جاء في إطار حملة انتخابية للينزي جرام. ولكن سيدتي سألت الزميل المراسل من طهران عن عما تبقى من أوجه الاختلاف التي تمنع التوصل إلى اتفاق. طبعا هو أجاب وفق المعطيات المتوفرة له، ولكن علينا بصراحة أن نقول ليس هناك توافق على أي بند على الإطلاق. منذ أن ابتدأت المفاوضات قبل أكثر من شهرين الآن ولم يجري تقريب وجهات النظر على الإطلاق. ما طالبت به إيران لا يزال كما هو، وما طالبت به الولايات المتحدة لا يزال كما هو. هذه المفاوضات إلى اليوم عقيمة، والكلام في أحسن الأحوال إذا كان لابد من التوصل إلى نتيجة ما فهي إلى التوقيع على مذكرة تفاهم تمهيدية لإطار تفاوضي لعل وعسى خلال الفترة الانتقالية 60 يوما 90 يوما يجري الحل. والخلاف اليوم على كيف يتم التوافق على ذلك من خلال تدليل بعض المسائل التي كان يبدو وكأنها قابلة لأن تذلل مثلاً، وإلى اليوم لم تذلل، تحديدا مسألة الأموال، مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة. ولكن هذا الموقف الإيراني هنا وكأنه يفترض بأنه يتفاوض مع الوفد الباكستاني أو مع الباكستانيين، لأنه لا تفاوض مع الأمريكيين. من الذي يفاوض من الجانب الأمريكي؟ لا أحد طبعا، لأنه ليس هناك مفاوضات، هناك تبادل لرسائل مع تعليقات عليها ومع توضيحات من الجانب الباكستاني الذي يمكن أن يتحدث مع هؤلاء وأولئك من أجل أن يوضح وأن يوضب الكلام ويرتب الكلام. ولكن علينا أن نسمع الجانب الأمريكي بكل صراحة ووضوح. صاحب القرار الفصل هو دونالد ترامب، ودونالد ترامب قال لن يسمح بالإفراج عن أي أموال قبل الاتفاق النهائي. إذن على ما التفاوض مع الباكستانيين بهذا الصدد؟ دونالد ترامب قد يتراجع، ولكن ما لابد من التشديد عليه هو بأن موقف دونالد ترامب هو المعيار وليس ما يطرحه الباكستانيون. ما أشدد عليه هنا، الجانب الأمريكي يريد هذا التسويف، يريد التأجيل لأنه يستفيد منه. هو يعتبر بأن منهجية الحصار المفروضة على إيران من شأنها أن تؤدي إلى تآكل النظام وإلى تمرير الاستحقاقات التي يريدها دونالد ترامب، ذكرى الاستقلال، الـ250، الفيفا، إلى ما هنالك. ثم بعد ذلك يمكن أن ينتقل إلى حرب ميدانية ترضي الجميع. ما جرى مؤخرا مع نتنياهو فيما يتعلق بالضربات المتبادلة هنا هو دليل على ما يمكن أن يحدث في مرحلة لاحقة. أقصد بذلك تنصل ترامب من موضوع ما لم يتأكد بأنه قادر على الانتصار، ولكن السماح الضمني له بأن يحدث. هذا ما يبدو، ما يتبدى اليوم وكأنه كان قد حصل، لأن العلاقة طبعا ليست علاقة آمر ومأمور، العلاقة مرضية ولكنها ثلاثية مع جانب ضاغط في الولايات المتحدة. ما أشدد عليه بالتالي الكلام عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هو مجرد موضوع استهلاكي. واقع الأمر بأننا حيث كنا وقد نستمر على هذه الحالة إلى أمد، إلى أن يتبدى بأن العودة إلى الحرب الميدانية أكثر نجاعة.
1: طيب، ذكرت نقطة جدا هامة ودقيقة سيد منيمنا، قلت أن موقف دونالد ترامب هو المعيار وليس ما يريده الباكستانيون أو حتى الإيرانيون في هذا المشهد، لكن يعني إيران تقول بأن هنالك تباين بين ما يقال وبين ما يكتب في مسودة الاتفاق في عدد من القضايا، آخرها عندما تحدث مسؤول إيراني مؤخرا للجزيرة وقال أن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم فيما يتعلق بموضوع الأصول الإيرانية. كذلك قبل هذه الجولة، جولة التصعيد الأخيرة، كان هنالك تغيير في كل موضوع اتفاق في مسودة الاتفاق على سحب القوات الأمريكية من المنطقة، فيما صرح الرئيس ترامب عكس ذلك وقال أنه يعني لن يقوم بسحب هذه القوات ووصف الأمر أصلا بالتهور. فإيران تقول أن هنالك تصريحات تقول شيء ويكتب في يعني مسودة الاتفاق شيء آخر، هذا مكمن المشكلة.
2: نعم سيدتي، ولكن من الذي يكتب؟ الذي يكتب ليس دونالد ترامب، وبالتالي المعيار يبقى دونالد ترامب. أي الباكستانيون يكتبون، هم الذين يعدلون ويلطفون ويعملون على أساس ما فهموه من الجانب الأمريكي. من هو الفريق المولج بالتفاوض أمريكيا؟ هل نعلم؟ هل هو كوشنر وويتكوف؟ هل هو جي دي فانس؟ من هو هذا الطرف الذي يكتب؟ لا أحد. نحن هنا نتحدث عن حالة أمريكية يرسلون التعليقات التي يترجمها الباكستانيون بشكل يسمح بالتوصل إلى توافق ما، والإيرانيون يتمسكون بها وكأنها منزلة، وإذا قال دونالد ترامب ما يخالف ذلك يصبح وكأن في الأمر تبديل وتجاوز.
1: يعني
2: الموقف
1: أنت تقول
2: الأمريكي
1: أن
2: واضح
1: الوسيط
2: وصريح.
1: يقوم بتلطيف مواقع غير لطيف فعلياً.
2: نعم سيدتي، وأكثر من هذا أقول بأن الموقف الأمريكي كان ولا يزال استسلموا وإلا فالضربة قادمة. هذا هو الموقف الأمريكي، لم يتبدل، لم يتغير، لم يقل الأمريكيون ما يخالف ذلك،
1: جيد.
2: لا دونالد ترامب ولا ماركو روبيو ولا بيت هكسيث.
1: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة دكتور منيمنا الاستمرار بوضع كهذا؟
2: هي تريد الاستمرار بوضع كهذا إلى أن تنتهي الاستحقاقات التي أشرت إليها، وأن في آن واحد أن يضعف النظام بانتظار إمكانية القيام بضربة قد تكون قاضية حينها. الضربة هي الأمر الأكثر ترجيحا بعد انتهاء هذه المهلة، لأن دونالد ترامب لا يستطيع الخروج بأي نتيجة يمكن أن تؤدي إلى أن يقال له. وعما تختلف هذه النتيجة عما كنا عليه قبل الحرب؟ إذا أنت أقحمتنا بحرب لا جدوى منها على الإطلاق. هذا الثمن مدفوع. العودة إلى الحرب الميدانية قد يؤدي إلى نتيجة مختلفة، أو إن لم يؤدي إلى نتيجة مختلفة فالخسارة واحدة.
1: جيد. دكتور حسين ريفيوران يقول دكتور منيمنا نقطة هامة، ليس هنالك توافق على أي بند على الإطلاق، ما طالبت به إيران وما طالبت به الولايات المتحدة لا يزال على حاله وكما هو. كيف تقرأ أنت المشهد فيما يتعلق بالحديث عن اقتراب بالتوصل لاتفاق من يعني أطراف عدة في المشهد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني قد يكون الأستاذ حسن متشائم بشكل كبير جدا، ولكن يعني هناك نقاط

0: النفاق. وأشار الرئيس ترامب نفسه إلى أن أكثر من 90% من الاتفاق قد أنجز. من هنا القول أن ليس هناك أي نقاط اتفاق قد لا يكون يعني قد يكون مجاف في الواقع، لا يتطابق معه. نعم هناك نقاط اختلاف، ويعني السؤال قد يكون هو هل يمكن ردم نقاط الاختلاف هذه؟
1: اسمح لنا
0: يعني في
1: سيد حسن
0: تصوري
1: فيوران ننتقل إلى هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب.
2: بأمور أخرى مثل كذلك مواطن الشغل لدينا حاليا من العاملين أكثر من ذي قبل في تاريخ الولايات المتحدة، وأعتقد أننا بلغنا رقما قياسيا جديدا في ظرف سنة ونصف. إذن 73 نقطة في سوق الأسهم، رغم أننا نعيش في نزاع عسكري. وكذلك بالنسبة للنفط سينخفض سعر الوقود، ورغم ظروف النزاع فإن سعر الوقود أرخص مما كان عليه في عصر في عهد بايدن. كذلك هنالك سيطرة على إيران، قلنا بأنه لا يمكن أن تمتلك السلاح النووي. كذلك نهتم بالبيئة، ولدينا كذلك أفضل رفاهية، ولدينا كذلك مصانع جديدة، والعديد من الدول الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة، وقد بلغ رقما قياسيا ولم يحدث في تاريخ أن يبلغ بلدا 80 تريليون دولار من عفوا 18 تريليون في أقل من سنة ونصف من الاستثمار. هنالك اللاعبين الممتازين في فريق سبيرز، وأعتقد بأن كانت ليلة رائعة، الجو كان رائعا، وأعتقد بأن كلوتش وبرانسون لعبا أبلي بلاء حسنا، لقد استمتعنا. إذن هو يعلم، هو يعرف جيدا، يعرف كل اللاعبين. كنا نشجع وكنا مشغولين مثلما ننشغل بالحرب. وصلت إلى نيويورك، وأعتقد بأننا كذلك سنقر مشروع الأنابيب لنقل الوقود بين الولايات. لقد اتفقنا مع حاكم نيويورك، وكذلك حتى سيصل الوقود إلى مختلف الولايات، وهذه الأنابيب ستكون تحت الأرض، وكذلك سينخفض سعر الوقود. لدينا حاكم لم يكن يسمح بمثل هذه المشاريع، والآن مع الحاكمة عقدنا صفقة وصححنا خطأ كبيرا، وسيصل إلى لونغ آيلاند، وهو وكذلك إلى نيو إنجلاند كذلك، وهنالك يحتاجون إلى الوقود. ومنذ عقود توافق توقف ضخ هذا الوقود وسيعود مرة أخرى. نحن نبني بالأن حسنا. أعتقد بأنها كانت ليلة رائعة. كان ليلة مذهلة وكان لقاء رائعا مع الجماهير. السؤال ليس واضحا. أعتقد بأنه رجل لطيف، وأعتقد بأنه ربما يحتاج إلى ذكاء أكبر إذا ما أراد أن يترشح للرئاسة. السؤال متعلق بنتنياهو. كانت مكالمة هاتفية رائعة، ومثل ما قلت لا ألومه لأنه تعرض للقصف، وأعتقد بأنه ربما ستهدأ الأمور. ومثل ما قلت هنالك نزاع منذ 3000 سنة، والآن اتفق الطرفان على وقف القتال، ونأمل بأننا سنصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وكذلك سيتم إعادة فتح مضيق هرمز. قلت له أن يقوم بالأمر الصحيح، وقلت له توقف وسينتهي هذا الأمر في لبنان أيضا. لم يصب أحد. غدا سنصدر تقريرا، ولكن الطيار بصحة جيدة. هل تقول بأن سيتم إعادة فتح المضيق بعد يومين أو ثلاثة أم أسبوعين أو ثلاثة؟ لا، بعد يومين أو ثلاثة أيام سيتم إعادة فتح المضيق. أعتقد بأننا قريبون جدا من الوصول إلى صفقة جيدة. بإمكاننا أن نعود لاستئناف النزاع، وبالإمكان أن يتم إعادة فتح المضيق بعد شهر، ولكن سنخسر العديد من الأرواح، وأعتقد بأننا سيكون لدينا صفقة أفضل من صفقة أوباما. وأعتقد بأن الحصار كان أكثر فعالية من الاقتتال، وقد عانوا كثيرا في اقتصادهم. أعتقد بأننا سنبني صفقة جيدة. السؤال غير مسموع. نحن نتحدث معهم و سنصل، ودوغ والعديد يشاركون في هذا المشروع الكبير، وهو ستكون محطة جديدة للقطارات في نيويورك، وهو صديق لي منذ زمن طويل، وهو شخص رائع. تحدثنا بخصوص كرة السلة وكذلك بالمباراة وبالنهائي الثالث. وعندما لم نراهم يفعلون ذلك منذ 10 سنوات، وهو يفهم جيدا كرة السلة. أعتقد بأنها كانت مباراة جيدة، مباراة صعبة لكنها جيدة. لقد كانت ليلة رائعة. السؤال متعلق بسعر الوقود. نحن نرى سفنا تمر عبر المضيق، ولا يعتبر سعر الوقود مرتفعا جدا إذا ما قارنت ذلك بعصر بايدن. ومثل ما قلنا لن نتركهم يحصلون على سلاح

0: النووي، وكانت صفقة أوباما فاشلة جدا. نحن نقوم بالعكس، نحن نتجه إلى حرمان إيران بالكامل من السلاح النووي. تقدمنا فعلا، تقدمنا كثيرا. هل ستحض الكونغرس على تقديم الموافقة على ذلك؟ ما يحصل والديمقراطيون يعطلون كل شيء، هم يؤذون وطننا. شكرا جزيلا لكم جميعا.
1: إذن كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن عدد من القضايا أبرزها فيما يتعلق بإيران، وقال قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، وقال سنصل إلى صفقة رائعة، وسيتم إعادة فتح مضيق هرمز، سيتم إعادة فتح المضيق بعد يومين أو ثلاثة. هذا ما قاله حينما سئل عن موعد فتح المضيق إذا ما كان سيستغرق الأمر إلى أسابيع، قال يومين أو ثلاثة، وقال بإمكاننا أن نعود لاستئناف النزاع، وطبعا شدد على أنه سيكون لديه صفقة أفضل من تلك التي كانت لأوباما، وتحدث عن أن الحصار كان فعالا والحصار الاقتصادي بالنسبة له أفضل من الخيار العسكري، وتطرق أيضا لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، وأن سعر الوقود سينخفض رغم ظروف النزاع، وأن الأسعار الحالية في ظل النزاع هي أرخص مما كان الوضع عليه في عهد بايدن، وتحدث وشدد أكثر من مرة بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. إذن هذا أبرز ما جاء في كلمة الرئيس دونالد ترامب. عودة إلى الحوار مع ضيوفنا الكرام، واسمحوا لي أن أعود لأسأل دكتور حسن منيمنة عن هذه التصريحات. دكتور حسن، يعني أنت كنت تقول أنه ليس هنالك أي توافق على أي بند على الإطلاق، الرئيس ترامب يعني في ظل النقاط الخلافية يتحدث بأنه خلال أيام قليلة سيكون لديه فكرة بشأن الاتفاق، ويتحدث عن أن هرمز سيفتح في غضون أيام. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ في أي إطار تضعها؟
2: تنصب تماما في إطار ما كنت أقوله. ربما في هذه الحالة لم يقل 90%، ولكن 90%، رقم 90% الذي قد يستعمله دونالد ترامب مشابه جدا لرقم 3000 سنة من الصراع. الرجل لا يعبأ بالأرقام، هو يؤكد على أن الاتفاق والشيك منذ أن ابتدأت هذه المفاوضات ولا يزال. هل علينا أن نعيد الاستماع إلى كلامه بالأمس وقبل الأمس وقبله وقبله؟ بشكل دائم الاتفاق وشيك والاتفاق عظيم والتوافق نهائي، وأخضعنا إيران وردخنا إيران. أطلب من الزميل الكريم عندما يقول لا أوجه الاتفاق قائمة وتشاؤم أن نقول أنها ليست قائمة، أن يشير إلى نقطة واحدة فقط كانت إيران مصرة عليها، أو كانت الولايات المتحدة مصرة عليها، وتراجع هذا الطرف أو ذاك. ليس هناك أي نقطة على الإطلاق. ثم أعود وأقول، مع من يتفاوض الجانب الإيراني؟ هل يعلمون مع من يتفاوضون؟ يقولون جرى تبديل في نص الاتفاق، في نص المسودة أو في نص المقترح إلى ما هنالك. من كتبها؟ لا يعلمون، لأنه في نهاية المطاف الجانب الباكستاني هو الذي يقدم لهم المقترح، وكيف يصل الجانب الباكستاني هو السؤال. حقيقة الأمر، هذه المفاوضات هي مفاوضات غير ذات مضمون. إذا كان ثمة أمل بالتوصل إلى نتيجة فهي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم لإطار تفاوضي يمدد أجل هذه الهدنة، لأنه كما قال دونالد ترامب وهو هنا صادق، الحصار هو الهدف والحصار مستمر والحصار يهدف إلى الضغط. كما قال، يريد إنهاك إيران، يريدون إنهاك إيران، يريدون تآكل إيران من أجل العودة إلى النزاع كما هو قال، عند إذا كان الأمر يتطلب ذلك. وبطبيعة الحال طالما أن إيران لن تستسلم فالأمر يتطلب ذلك.
1: طب أنتقل سيد عادل شديد لما تبقى لدينا من وقت. سيد عادل، يعني هل برأيك فيما حدث في الأيام الأخيرة في جولة التصعيد السريعة هذه، هل وثق نتنياهو من حيث يحتسب ولا يحتسب الربط بين ساحة لبنان وساحة إيران بعد أن يعني كان طيلة الفترة الماضية يحاول الفصل فيما بينهما؟
3: ولن يتراجع بنيامين نتنياهو عن محاولات الفصل، لأنه قبوله يعني نجاح إيران وحزب الله من فرض معادلة تمت بالقوة وفرضها لن يكون تداعياته فقط بالمسار العسكري بقدر ما سيكون لذلك من تداعيات على نفوذ إيران بالمنطقة وتحولها إلى قوة إقليمية، وهذا يتنافى ويتناقض مع الهدف الأهم للحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. ثم سينقل حزب الله من مكون مهم في لبنان إلى المكون الأهم والمقرر في لبنان، وهذا تداعياته استراتيجية. لذلك لا يمكن لإسرائيل سواء موجود نتنياهو أو غيره أن يقبلوا هكذا معادلة. ولكن السؤال المهم، هل بمقدور بنيامين نتنياهو أن يعمل أكثر من ذلك وأن يفشل هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أنه إذا الأمريكي بات مضطرا للتعاطي مع هذا الواقع، هذا يعني أنه الأمريكي وصل إلى قناعة باستحالة تفكيك هذه المعادلة وتفكيك الساحات. ولكن إسرائيل لن تتوقف، أعتقد أنه بالأيام القليلة القادمة سنرى محاولة إسرائيلية جديدة باستهداف الضاحية لجس النبط، وأنه مدى تدخل إيران هل بالفعل ستتدخل كما تدخلت أمس الأول وقصفت إسرائيل بعشر صواريخ باليستية، أم أنه الاهتمام وذروة التفاعل الإيراني مع هذا الموضوع سيتراجع كلما طرأ تقدم بملف المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران، وخاصة أن القراءة في إسرائيل أنه طالما هنالك تراجع بالخيار العسكري على لدى الرئيس ترامب، هذا يعني أنه سيدفع الرئيس ترامب لتصليب مواقفه تجاه بنود المفاوضات والاتفاق، وهذا من شأنه أن يبعد احتمالية أو فرصة التوصل إلى اتفاق. إسرائيل لا تريد أي اتفاق، إسرائيل تريد إبقاء الخيار العسكري، لأنه إبقاء الخيار العسكري سيبقي أيضا الخيار العسكري على الساحة اللبنانية. وبالتالي اليوم تزامن هذا الموضوع مع ابتعاد الرئيس ترامب عن الخيار العسكري وعن إعادة بناء هذا المحور من قبل إيران بطريقة فاجأت الجميع بالأيام الماضية، واستعداد أكثر من ساحة للتحرك،
1: سيد عادل،
3: وتزامن هذا مع الانتخابات في إسرائيل قربها يجعل الخيارات أمام إسرائيل أغلبها خيارات سوداوية وسلبية، سواء على صعيد إسرائيل ومكانتها بالمنطقة أو على صعيد بنيامين نتنياهو وكيفية إدارته لأزمة الانتخابات القادمة
1: والشأن الداخلي. نعم سيد عادل، نتنياهو بالأمس في كلمته قال بأنه لن يسمح لإيران أن تفرض معادلة اشتباك على إسرائيل. بقراءة لنتيجة ما كان من تصعيد في اليوم الأخير، من الذي فرض معادلة اشتباك على الآخر إذا كان موجود من فرض فعليا هذه المعادلة؟
3: باستثناء بنيامين نتنياهو هنالك إجماع في إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية في إيران فرضت معادلة جديدة من شأنها أن تكبل إسرائيل ليس فقط بالساحة اللبنانية، إنما سيكون لها تداعيات على ساحات أخرى قد تشمل غزة مستقبلا، قد تشمل اليمن، قد تشمل العراق، وهذا سيكون على حساب الهامش المتاح أمريكيا لإسرائيل بالمنطقة. بالتالي إسرائيل تنظر إلى ما حدث بالأيام الماضية أنه تطور سلبي، وهنالك يعني حالة من القلق الكبير في إسرائيل حول كيفية قبول الرئيس ترامب لهكذا معادلة. لذلك الأغلبية في إسرائيل تدفع باتجاه التزام بوقف الحرب مع إيران، ولكن التصعيد على جبهة لبنان وتحديدا الضاحية هنالك عملية تحريض وضغط قوي على نتنياهو من أجل إعادة استهداف الضاحية وتدمير عشرات المباني والأبراج يوميا مهما كان الثمن. إسرائيل بالنسبة لها كان الموضوع اللبناني كموضوع غزة والضفة شأنا إسرائيليا داخليا، أن يتحول السلوك الإسرائيلي في لبنان مرتبطا ومحددا بالسقف الأمريكي، هذا تراجع بالموقف الإسرائيلي، بالتأثير الإسرائيلي، بالنفوذ الإسرائيلي وتدخل أكثر أمريكي، وهذا التدخل يعكس ويكشف أن هنالك قناعة أمريكية أن لإيران دور بالمنطقة.
1: شكرا.
3: لا يمكن إلغاء، وهذا الموضوع الذي لا يمكن أن يلتقي نهائيا مع مصالح اسرائيل، سواء كان على راس الحكم في اسرائيل بنيامين نتنياهو ام شخصيه اخرى.
1: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد لك.

0: المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. إسرائيل خرجت من هذه الجولة الحربية برفضها معادلة إيران العسكرية الجديدة تجاه لبنان، والتي تربط ضربات طهران بضربات تل أبيب في لبنان. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل العمل ضد حزب الله. في المقابل جددت إيران عبر تصريحات رئيس برلمانها ورئيس وفدها التفاوضي إلى إسلام أباد محمد باقر قاليباف القول إن طهران منعت الهجوم على بيروت مرة من خلال التهديد بالرد ووقف المفاوضات، ومرة أخرى من خلال الهجوم. بينما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة حسب تعبيره، وذلك من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر. قواعد الاشتباك في المعادلات الميدانية بين إيران وإسرائيل تغيرت استنادا لعدة معطيات ومحددات وتطورات، ويعد لبنان واحدا من أبرز المحددات الرئيسية في المعادلات الراهنة. فاعتبرت إيران استمرار التصعيد الإسرائيلي وضرب الضاحية الجنوبية في بيروت خرقا واضحا وتجاهلا لشروط وقف إطلاق النار، ما استدعى شن هجمات صاروخية ضد مواقع في إسرائيل. هو تكريس جديد لقواعد الاشتباك يذكر بمعادلات وصفت باستراتيجيات الردع لدى حزب الله في لبنان. كان الأمين العام الراحل للحزب حسن نصر الله يقول بوضوح إن أي استهداف للضحية الجنوبية سيقابله استهداف مباشر لحيفا، ولطالما ربط أيضا معادلة الهجوم على بيروت بالرد من خلال استهداف العمق الإسرائيلي أي تل أبيب. خلال حرب إسناد حزب الله لغزة تغيرت المعادلة المكرسة إلى مناطق الشمال الإسرائيلي مقابل مواقع الحزب في الجنوب اللبناني وحتى الضاحية، فتركزت ضربات حزب الله على مناطق في شمال إسرائيل مقابل تركيز الإسرائيليين على القرى والبلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية، مع شن غارات مكثفة في العمق اللبناني والضاحية استلفت بنا تحتية وأودت بحياة قادة ومسؤولين في الحزب. عقب استهداف حزب الله واستئناف حزب الله عملياته على إسرائيل لعدم توقفها عن مهاجمة لبنان بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأيضا بعد بدء الجولة الثانية من الحرب على إيران، غيرت إسرائيل معادلة الاشتباك، فاتسعت رقعة الضربات الواسعة لتشمل أيضا الجنوب والضحية الجنوبية ومواقع في العاصمة بيروت وفي البقاع، كما وسع الحزب من ضرباته التي شملت مواقع في شمال إسرائيل ووصلت إلى العمق أيضا. اليوم أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران عن وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل إثر ضربها الضاحية الجنوبية في لبنان، وقال صراحة إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خصوصا في جنوب لبنان سيستدعي ردا إيرانيا أكبر، ما يعني أن قواعد الاشتباك أصبحت شاملة للجنوب إلى جانب الضاحية وفق الرؤية الإيرانية. هي معادلة ترفض إسرائيل تكريسها. وقال وزير دفاعها يسراي كاتس إن حكم الضاحية الجنوبي في بيروت كحكم بلدات الشمال الإسرائيلي، فكل هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية. هذا الصراع على رقعة الشطرنج الجيوسياسية نحلله مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري الاستراتيجي، ومع الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم العميد حسن جوني. سأبدأ معك لنحاول أن نفهم هنا من الناحية العسكرية ما جرى يوم أمس وتأثيره على المعادلة ككل. لا نتحدث فقط عن لبنان، نتحدث عن مجمل الصراع وأطرافه 3 رئيسية: الولايات المتحدة، إيران، وإسرائيل.
1: نعم، هو ما حدث بالأمس هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية هو كان نقطة انطلاق لها تأثيرها وصداها وتداعياتها على الصراع بشكل عام بالمنطقة، لأن هذا الاستهداف الذي قام به نتنياهو في الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس لم يكن الاستهداف لهدف نقطي في الضاحية بقدر ما كان هو استهداف للضاحية بعينها، وبالتالي من هنا أعتبره وكأنه كان نقطة اختبار أو تحدي لإيران التي أعلنت كانت قبل أيام من هذا الاستهداف أنها وضعت أو رسمت خطا أحمر على الضاحية وأنها ستستهدف شمال إسرائيل إذا استهدفت الضاحية. وبالتالي هذا الاستهداف بالأمس

0: ربما كان نقطة اختبار من قبل نتنياهو من أجل كسر قاعدة ولو كانت خطابية أو كلامية أو إعلانية إذا صح التعبير. هذا بالإضافة إلى احتمال آخر لابد من استنتاجه، أن استهداف الضاحية من قبل نتنياهو ربما أيضا برأيه يساهم بعرقلة جهود معينة كادت أن تصل إلى نتيجة تتعلق بالاتفاق المزمع أو المرتقب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: رفحت، هل أثر هذا التصعيد على مسألة الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: نعم، هناك على الأقل ثلاث تأثيرات حدثت على المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران. أولا، أن ما حدث بالأمس هو خطف الأضواء عن المفاوضات، وأصبحت المفاوضات اللي هي على الهامش وفي رأس الأحداث هو التطورات العسكرية بهذا. هذا واحد. ثانيا، أن التطورات العسكرية هي هددت المفاوضات، بمعنى أنه كان بالإمكان أو أحد السيناريوهات أن تنزلق المنطقة إلى حرب عسكرية شاملة، وهذا السيناريو كان قائم بهذا الاتجاه. ثم هذا لو حدث وتطور ولم تستطع الإدارة الأمريكية تحديدا أن تضبط الوضع لكنا في موضع آخر، وكان لا يوجد هناك وقت للمفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة. المسألة الثالثة، أنها أعطت أو وضعت ضغطا على المسار التفاوضي بالنسبة للإدارة الأمريكية، بمعنى أن المسودة الأولى من أجل أن يكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران هي في ضوء التطور منذ أكثر من أسبوعين على الأقل، منذ الاجتماع الشهير الذي قام به ترامب مع الإدارة من أجل أن يقرر. الآن ترامب وجد نفسه أنه ليس تحت ضغط وبإمكانه أن يفاوض لفترة أطول. أحداث الأمس هي ضغطت على الإدارة الأمريكية بأن الوقت هو لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير كأحد التكتيكات التفاوضية، وأن الموضوع قد ينزلق وأنه لابد من هناك أن يكون تسريع بصنع قرار.
1: وهذا الحقيقة يطرح مرة أخرى تساؤلا يبدو صعبا فيما يتعلق بمدى علم أو توقع الإدارة لما حدث، لكن سأعود لك في هذه النقطة.
2: نعم.
1: العميد حسن جوني، هل تبقي أحداث التصعيد هذه منطقة التفوق، منطقة الرمادية غير واضحة، أم تعطي تفوقا لطرف على آخر باعتبار من يملك المبادرة وبإمكانه تغيير المعادلة حتى فيما يتعلق بقواعد الاشتباك؟
0: لابد من التركيز على نقطة أساسية هنا، وهي المبادرة الإيرانية في مهاجمة إسرائيل، وهذه سابقة، تعتبر سابقة إلى حد ما بالنسبة لإيران، يعني لطالما كان ضربات إيران الصاروخية على إسرائيل تأتي بمعرض الرد، إما على اعتداءات معينة على الأراضي الإيرانية أو اغتيالات أو ضربات هجمات إسرائيلية على إيران. الآن بادرت إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من أجل تهديد كانت أطلقته، ومن أجل منطقة أخرى، يعني نتحدث عن لبنان، عن الضاحية الجنوبية في لبنان، ونتحدث عن تحد كانت أعلنته إيران، وهو يتعلق باستهداف الضاحية، هي غارة حصلت على مبنى في الضاحية الجنوبية. يعني حجم الهدف الذي قامت إسرائيل باستهدافه في الضاحية لا يركز إليه أو يعني لا يستحق بالمعنى العسكري بمسألة التوازنات، لا يستحق الدخول في حرب إقليمية، ولكن هذا يعني أن إيران فعلا بادرت إلى إطلاق صواريخها على إسرائيل كنوع من التحدي وإثبات الوجود، وهذه المبادرة إلى حد ما سببت تحولا في قواعد الردع الذي لطالما عملت عليه إسرائيل منذ أمد بعيد. وبالتالي يعني مسألة نظرية الردع التي كانت تحمي إسرائيل منذ زمن طويل، وخاصة إذا عدنا ما قبل الحروب الإيرانية الإسرائيلية قبل حرب 2025، أعتقد أن إيران كانت لتتردد كثيرا في أن تهاجم إسرائيل لأي سبب إذا لم تكن تتعرض أراضيها لهجوم.
1: والآن أي أحد بإمكانه أن يتوقع مهاجمة إسرائيل في أي وقت، وبالتالي تغير هذا.
0: هذا حصل وهذا مستجد، وهذا طيب. يغير فعلا في معادلة الردع إن لم نقل كسرها.
1: يعني أكسيوس نقلت أمس على مصادر أن لا أذكر كانت إسرائيلية أو أمريكية، لكن مصادر مقربة لاتخاذ القرار في كل من واشنطن وتل أبيب، أن نتنياهو أخبر ترامب بنيته فيما يتعلق بالضربة على الضاحية، وما سمعناه من ترامب خاصة في محاولته للتهدئة بين الإيرانيين والإسرائيليين يشي بأنه كان يركز على الجهد الدبلوماسي، وبالتالي كيف يمكن فهم ما تريده الإدارة في ظل هذا التعقيد؟
2: شكرا. هناك جدل على الكلمة المستخدمة في هذا الإطار، هل هو أخبر أم نسق، informed أو coordinated؟ هناك فرق كبير ما بين أخبر ونسق. أخبر معناها أنه هو من اتخذ القرار ويمضي به بهذا الاتجاه، وهذا ما تم تناقله. نسق بمعنى أنه كان أخذ وعطاء، وأن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر، وهو ما تم فيه الإدارة الأمريكية. الآن ما بين نسق وأخبر، يعني نبحث عن مؤشرات أخرى. المؤشرات الأخرى لا تقترح بأن الإدارة الأمريكية كانت معنية بهذا التصعيد، لسبب أن الإدارة الأمريكية معنية بالتركيز على المفاوضات، واحد. اثنين، أن الإدارة الأمريكية عندما حدث التصعيد تدخلت من أجل وقف هذا التصعيد، لأنه بيهدد مصالحها وبيهدد إدارتها للمعركة، بمعنى أنه نقل حرفيا عن ترامب بأنه قال لنتنياهو إذا ذهبت إلى هذه الحرب فستكون لوحدك اللي هو في مواجهتها. وهذا يشير ربما أن أخبر أكثر من نسق في هذا الموضوع.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الإذاعات الدولية في معهد الدوحة دراسات العليا، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لكم على تواجدكما، وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر التطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، مضيفا أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من الخيار العسكري. وكانت شبكة CNN نقلت عن ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. وأضاف ترامب لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وقال ترامب إنه يعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار، مضيفا أنه لا يلوم نتنياهو نظرا لأن إسرائيل تعرضت للقصف. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. بدوره قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إنه ورغم المصالح المشتركة لبلاده مع إسرائيل فإن هناك تباينا في بعض الملفات. وأضاف أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. من جانبه قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول. وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من ناحيته قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات الشمال شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لسي إن إن إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. أضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. مزيد من التفاصيل نستعرضها مع شبكة مراسلين. قبل ذلك ننوه إلى هذه الصور لغارة إسرائيلية على العباسية جنوب لبنان. إذن هذه الصور على قرية العباسية جنوب لبنان كما تظهر الآن. والآن إلى شبكة مراسلين من بيروت، ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وأيضا من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وهنا في الاستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا ومرحبا بكم جميعا. إيهاب العقدي، نبدأ معك بهذه الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قرية العباسية، وهي جزء من سلسلة غارات طالت قرى وبلدات الجنوب هذه الليلة، سواء بقصف المدفعية أو الطيران الحربي أو المسيرات الإسرائيلية.
4: نعم، وفي الحقيقة هناك ثلاث غارات شنت على بلدة العباسية التي تقع إلى الشمال من مدينة صور، وهي عمليا تقع على تخومها وتعد من ضواحيها، وجرت الإغارة عليها في داخل النطاق السكني لهذه البلدة شبه الخالية من السكان بعد الإنذارات الإسرائيلية المتتالية خلال الأسابيع الماضية لسكان منطقة صور بضرورة إفراغها. وأيضا كانت هناك عمليات قصف مدفعي الليلة الماضية باتجاه أماكن مختلفة على طول خط الجبهة الممتد من منطقة القليلي ووصولا حتى منطقة القطاع الشرقي وحتى مرتفعات الريحان في القطراني. وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد واصلت شن ضرباتها العسكرية العنيفة على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، شملت عدة أقضية بينها قضاء منطقة النبطية الذي يتعرض لسلسلة من هذه الغارات، شملت عددا من القرى والبلدات الواقعة في هذا القضاء الذي يتعرض لهجوم بري إسرائيلي منذ عدة أيام، بالإضافة إلى ذلك قصف جوي باتجاه منطقة جزين، وهي المنطقة التي فيها ما يعرف بمرتفعات الريحان التي تعرضت كذلك لغارات إسرائيلية. واستمرت الغارات كذلك باتجاه منطقة بنت جبيل وتحديدا القرى والبلدات التي تقع على تخوم خط المواجهة هناك، بالإضافة إلى الغارات التي وقعت على المناطق التي تقع في نطاق قضاء صور، بالإضافة إلى الغارة التي وقعت على أطراف المدينة في زقوق المفدي، وهي المنطقة التي تعد المدخل الشمالي لمدينة صور، وتعرضت لإنذار إسرائيلي للسكان بضرورة إخلائها، ومن ثم تعرضت لغارة إسرائيلية. وهذا الأمر جاء بعد الضربات الجوية أو بعد الضربات الصاروخية الإيرانية، وربط إيران المسألة المرتبطة بوقف إطلاق النار على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان بوقف الصواريخ. لكن حتى اللحظة استمر حزب الله بالقيام بعملياته لكن ضمن نطاق جغرافي لجنوب لبنان، مسددا صواريخه وأيضا المحلقات الانقضاضية على المواقع الإسرائيلية المختلفة، تركزت في معظمها في محيط ما يعرف بقلعة شقيف في منطقة النبطي، وكذلك باتجاه عيناتا في القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل، وكذلك عمليات باتجاه القطاع الغربي من جنوب لبنان. وهذا الأمر تزامن مع كذلك ما أعلنه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمسألة المرتبطة بأن لبنان يريد التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، في إشارة إلى المفاوضات التي كانت تجري في واشنطن والتي من المفترض أن تعود وتنعقد في 22 من الشهر الجاري.
3: جزيل الشكر لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. والآن إلى الاستوديو نجوان، أهلا ومرحبا بك. إذن وسط السعي الإسرائيلي الحثيث للفصل بين جبهتي لبنان وإيران، هنالك أفعال وأقوال إسرائيلية نستعرضها معك، خاصة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عندما عاد وكرر بأن معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل قرى وبلدات أو مستوطنات شمال إسرائيل.
5: بالفعل منى، وربما الساعات والأيام القريبة المقبلة هي الامتحان بالنسبة لهذه المعادلات. هناك من يسمي هذا التصعيد أو هذه الجولة خلال 24 ساعة الماضية بين إيران وإسرائيل هي أشبه بحرب المعادلات، كل طرف يريد تثبيت معادلة. ولكن من يقرأ أيضا للمحللين والخبراء العسكريين والاستراتيجيين المواطنين في إسرائيل يستطيع أن يرى بأن هذه الحرب حرب تثبيت المعادلات كانت نتيجتها فشل كبير لإسرائيل، فشل استراتيجي ولكن أيضا فشل تكتيكي. أكثر من محلل وأكثر من خبير عسكري استراتيجي يوجهون انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويصفون هذا التصعيد الأخير بغير الضروري وبأنه لم يحقق أي هدف، بل على العكس ثبت المعادلة الإيرانية وأعاد ربط الجبهتين، في حين سعت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة الماضية بكل الوسائل وبشتى الطرق من أجل فصل هاتين الجبهتين، لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة بين طهران وبين واشنطن لكي لا يشمل أي اتفاق محتمل بين الجانبين لبنان. هناك خشية واضحة تعبر عنها ربما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفقا لتسريبات تتكرر في وسائل إعلام إسرائيلية بأن حديث نتنياهو وحديث كاتس عن المعادلة ربط استهداف البلدات الشمالية في شمال إسرائيل باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، استهداف الضاحية، هذا فقط للاستهلاك الإعلامي، هكذا يوصف إسرائيليا أيضا، ولكن الأفعال ستختلف وهناك قيود يتحدث عنها مسؤولون أمنيون على شن هجمات على الضاحية، وهذا حدث عمليا أكثر من مرة، قالها ترامب بصريح العبارة بأنه منع هجمات عن بيروت، وقالها أيضا يوم أمس بأنه هو من منع هذا التصعيد ومنع إسرائيل من شن مزيد من الهجمات في إيران حتى يمنع حرب شاملة أو تدحرج العمليات الإسرائيلية في داخل إيران إلى حرب شاملة.
3: نجوان، لو نلخص معك بعد جولة التصعيد القصيرة هذه، كيف ينظر في إسرائيل إلى النتائج سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي أو حتى ما يقال في الإعلام؟ كيف تقرأ نتائج جولة التصعيد هذه؟
5: بالفشل الاستراتيجي والتكتيكي حتى، يعني يقال بأن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز من وراء هذا التصعيد، بل على العكس أعادت ربط الجبهتين، جبهة لبنان وجبهة إيران، وهناك خشية حقيقية من أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيشمل لبنان وسيفرض هذا الاتفاق على إسرائيل دون الرجوع إليها، لأن إسرائيل تقريبا مغيبة عن المفاوضات الدائرة بين واشنطن وطهران، وبالتالي نرى بأن هذه الغارات وهذه الهجمات المكثفة أيضا التي تواصلها إسرائيل هي ضمن هذه المخاوف أن يتم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، ليس فقط في بيروت وفي الضاحية الجنوبية وإنما أيضا في الجنوب، لأن هذا ما تحدث عنه الجانب الإيراني في الأيام الأخيرة الماضية، وأيضا هذا ما تخشاه إسرائيل. لذلك نرى بأن هناك تصعيد خطابي من قبل نتنياهو وكاتس للتغطية ربما على هذا الفشل الذي يوصف في وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن أيضا في محاولة لتثبيت معادلة أن الحرب على في جنوب لبنان والعمليات العسكرية الإسرائيلية، العدوان عمليا على لبنان وعلى الضاحية الجنوبية سيستمر، لكن كما قلت الاختبار هو بما سيحدث خلال الأيام القريبة المقبلة. هل ستعود إسرائيل إلى ضرب الضاحية رغم ما يتسرب في وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك قيود وهناك شرط أمريكي بعدم ضرب هذه المناطق، لكن هذا أيضا يترافق مع مواصلة العمليات في جنوب لبنان، وهذا لا يقل أيضا عن العدوان على بيروت والضاحية الجنوبية مع استمرار هذه العمليات ونسف القرى وليس فقط المنازل في الجنوب اللبناني.
3: نجوان، ما تقولينه يذكر أيضا بما قاله زمير في الأيام الماضية قبل هذه الجولة الأخيرة عندما تحدث وقال إما أن تطلقوا يد الجيش وأن يدخل ليكمل المهمة وإما الانسحاب.
5: بالفعل، وزمير لا يسعى إلى وقف إطلاق النار، القرار سياسي بطبيعة الحال منى، لكن المؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي يرى أن ما يصفه بعدم تحرك القوات الإسرائيلية وتوسيع نطاق العمليات في لبنان يعرض القوات إلى الخطر، بمعنى هو يطالب بتوسيع العمليات، وإن لا فيقول إنه من المفضل التوصل إلى اتفاق لكن شرط ألا تبقى القوات في حالة جمود كما يصفها رغم كل العمليات،
3: لأن عليه أن ينسب عدم الإنجاز إلى جهة ما فيفضل نسبها إلى المستوى السياسي.
5: وأيضا كلما قتل جندي في الأراضي اللبنانية هو يحاول أن يبرر تكرر ذلك بأن القوات باتت هدفا سهلا لعناصر حزب الله لأنها لا تتحرك، لا تتقدم، لا تقوم بعمليات أخرى في شامل أنحاء لبنان، وهذا ما يعرض الجنود إلى الخطر. لكن من الواضح بأن كل ما حدث حاليا هو وفقا لما يوصف أيضا من قبل المحلل الاستراتيجي رونين بيرغمان في دعوة أحرونوت هذا اليوم بأنه فشل استراتيجي كبير وعودة لربط الجبهتين وعدم قدرة إسرائيل على استدراج هذه المرة ترامب إلى العودة إلى الحرب في إيران، وهذا بالنسبة للإسرائيليين هو الفشل الأساسي في هذه الحرب. شكرا. حرب تثبيت المعادلات.
3: شكرا جزيلا نجوان سمري مراسلة الجزيرة من فلسطين. والآن إلى واشنطن محمد الأحمد ينضم إلينا من هناك. محمد، نرصد معك ما جاء في تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة عندما قال من ضمنها أنه سيكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام.
6: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل إبداء تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه قد تتشكل لديه فكرة واضحة بشأن مصير المفاوضات في هذه الفترة. في تصريحات قبل قليل من نيويورك قال ترامب أيضا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إبرام صفقة جيدة مع طهران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي ويؤدي كذلك إلى إعادة فتح مضيق هرمز قريبا. الرئيس دونالد ترامب أكد أيضا أن الاتفاق المرتقب سيكون أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما السابقة، وهو الاتفاق الذي طالما وجه ترامب له انتقادات متكررة مشددا على أن هدف إدارته هو حرمان إيران نهائيا من أي مسار يؤدي إلى امتلاك سلاح نووي. في الوقت نفسه اعتبر ترامب أن الحصار الاقتصادي والضغوط المفروضة على إيران أكثر فاعلية بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري، رغم تأكيده أن الولايات المتحدة قادرة أيضا على العودة إلى التصعيد إذا فشل المسار الدبلوماسي. فيما يتعلق بالتوترات الأخيرة مع نتنياهو، قال ترامب إنه لا يلوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد تعرض إسرائيل للقصف، مشيرا إلى أن محادثاته الأخيرة مع نتنياهو كانت إيجابية وبأنه طلب منها التوقف عن التصعيد، معربا في ذات الوقت عن اعتقاده بأن الأوضاع ستتجه إلى التهدئة في المنطقة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأن ذلك سينعكس أيضا على الساحة اللبنانية. كان ترامب قد أكد خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي دعما للسيناتور لينزي جرام في ولاية ساوث كارولاينا بأن المفاوضات مع إيران مستمرة وبأن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. اعتبر أن الإيرانيين باتوا مستعدين للتخلي عن خيار امتلاك السلاح النووي، كما توقع أن يؤدي أي اتفاق مع إيران إلى انخفاض سريع في أسعار الطاقة داخليا، مضيفا أن ما وصفه بالفوز الحقيقي سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين. منى
3: محمد، أيضا نسأل على ما تحدثت عنه نيويورك تايمز عن مصادر فيما يتعلق بمروحية حربية أمريكية سقطت قرب مضيق هرمز أمس الاثنين، والرئيس ترامب أيضا تحدث عن هذا الموضوع وقال أن الطيارين تم إنقاذهما وهما بخير. تفاصيل أوفى عن هذه الحادثة.
6: نعم، في أول تعليق مباشر على هذه الحادثة أكد ترامب في هذه التصريحات التي أدلق بها قبل قليل في نيويورك بأن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية الأمريكية التي سقطت قرب مضيق هرمز بخير، وذلك بعد ساعات من تقرير نشرته نيويورك تايمز أفاد بسقوط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي وإنقاذ طاقمها المكون من فردين. حتى الآن لا تزال أسباب هذا الحادث غير واضحة. صحيفة نيويورك تايمز كانت نقلت عن مصادر مطلعة بأن التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كانت هذه المروحية قد تعرضت لنيران إيرانية أو لعطل فني أو لأي سبب آخر. والحادث يأتي في الحقيقة في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، خاصة بعد المناوشات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، في الوقت أيضا الذي تنفذ فيه القوات الأمريكية عمليات مكثفة مرتبطة بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وبالجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. طبعا مروحية الأباتشي إلى جانب الأصول القتالية الأمريكية في المنطقة، سواء مقاتلات الـ F-18 أو الـ F-35، تعد من أبرز الأصول العسكرية التي تعتمد عليها واشنطن في المنطقة، خصوصا في مهام حماية مضيق هرمز ومواجهة الطائرات المسيرة وكذلك الزوارق السريعة من جانب إيران. المعطيات الأمريكية تشير إلى أن هذه المروحيات باتت تعمل في مناطق أقرب إلى السواحل والجزر الإيرانية داخل مضيق هرمز والخليج في الآونة الأخيرة، في إطار نهج عسكري أكثر تشددا تتبعه القيادة المركزية الأمريكية بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح المضيق. وفي أحدث حصيلة لعملياتها البحرية، القيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت الاثنين أنها لحد الآن منذ بدء الحصار أجبرت حوالي 134 سفينة على تغيير مسارها، وأيضا عطلت 7 سفن تجاهلت التحذيرات الأمريكية، كان آخرها يوم الاثنين عبر إيقاف ناقلة نفط ترفع علم بالاو وكانت متجهة إلى إيران عبر بحر عمان بعد استهدافها بنيران دقيقة من قبل طائرة تابعة للقوات الأمريكية من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن منى.
3: شكرا جزيلا محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى طهران ينضم إلينا عمر هواش. عمر، الرئيس ترامب يقول أنه سيعلن النصر الكامل خلال أسبوعين، وأن إيران ستكون راغبة في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. هذا ما يقوله ترامب، ما الذي تقوله إيران؟
7: نعم، منذ التوصل إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن قبل أكثر من أسبوعين، قال الإيرانيون إنهم قريبون جدا من التوصل للاتفاق، لكنهم في الوقت نفسه أيضا بعيدون جدا عن التوصل إلى ذلك الاتفاق. في عندما يتحدث الإيرانيين عن قربهم من التوصل للاتفاق، يتحدثون تحديدا عن رغبتهم بتلبية مطالبهم التي ينقلها دائما الوسيط الباكستاني الذي لا يزال متواجد هنا في العاصمة الإيرانية طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما لا يتم ذلك من قبل واشنطن، فإن الإيرانيين يقولون أنهم بعيدين عن التوصل الاتفاق. لذلك الآن في هذه اللحظة، وبعد أن رصدنا كيف أن مسؤول إيراني قد قال يوم أمس للجزيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، وأن هذا الأمر مرفوض، وأنه في حال لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، فإن الاتفاق سوف يكون بعيد المنال. لذلك نحن الآن في هذه الأثناء قد نكون بعيدين عن التوصل للاتفاق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل نحو أسبوعين، نظرا لما تصفه طهران بالمواقف الأمريكية المتقلبة وتغيير المواقف، وما تصفه أيضا بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية بالمفاوضات وعدم حسن نيتها. والمقصود تحديدا في الأموال الإيرانية المجمدة كون أن مذكرة التفاهم وفق ما تسرب من معلومات هنا في طهران تنص على أن تمنح إلى طهران نحو 12 مليار دولار من الأموال المجردة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، كذلك مبلغ مماثل أثناء عملية التفاوض التي تقدر بنحو 30 إلى 60 يوما. لذلك هذا الأمر جاء وفق الإيرانيين في مذكرة التفاهم، لكن الآن يتحدث الأمريكيون، وكان ذلك لتصريح ترامب قبل نحو يومين، أنه لن يمنح إيران أيا من أصولها المجمدة. هذا الأمر يثير حفيظة الإيرانيين ويدفعنا للقول إن الاتفاق قد يكون بعيد المنال إذا ما أصر الطرفان على هذه المواقف. يضاف إلى ذلك إلى أن الساحة اللبنانية أيضا كانت ضمن ما يجري الحديث عنه من تنصل الأمريكيين مما وعدوا به في مذكرة التفاهم، وقبل ذلك في وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. إيران لا تزال تصر على ربط الجبهتين معا، تقول إنهما جزء لا يتجزأ من بعضهما البعض، بل وتضيف أن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان وأن يعود الوضع هناك إلى ما قبل 2 مارس. وبالتالي هذا الملف لا يزال ضاغط على الطاولة، لا يزال يشكل مركز ثقل يعيق عملية التوصل إلى الاتفاق المنزلي. منشود، كون أيضا كما رأينا كيف أن ترامب قبل يومين أيضا قال أنه لن يدرج أي بند يتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم أو في الاتفاق الذي يجري العمل عليه. وشاهدنا أيضا كيف أن إيران كانت قد صعدت خلال الساعات الماضية عبر قصف شمال إسرائيل بعد استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية، وضمن تثبيت معادلة جديدة تريد طهران أن تربط الجبهتين الإيرانية واللبنانية مع بعضهما، وهذا ما لا يزال يواجه بمعارضة إسرائيلية ومن خلفها معارضة أمريكية، وبالتالي لا نزال نتحدث عن بعض القضايا التي لم يتم حلها حتى هذه اللحظة في إطار تبادل الرسائل. لكن على الرغم من ذلك كما ذكرنا الوسيط الباكستاني وزير الداخلية محسن نقوي لا يزال موجود في طهران ويعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين عبر ربما تعديل بعض النصوص وتبادلها والتواصل مع الطرفين. وهناك مقترحات يجري الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن الأموال الإيرانية المجمدة على سبيل المثال، يذكر أنه يمكن أن يكون أحد الحلول أو تكون أحد الحلول نقل هذه الأموال إلى دولة ثالثة ثم يتم تسليمها إلى إيران بعد المضي في مراحل متقدمة من التفاوض. هذا الأمر لم يحسم بعد، وكما ذكرنا لا يزال إحدى النقاط العالقة التي تعيق التوصل إلى ذلك الاتفاق.
3: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أشهر تدحرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى ضربات متبادلة استعاد فيها الطرفان أجواء الحرب بكل مظاهرها. التقرير التالي يستعرض تطورات الساعات الماضية قبل صدور الدعوات إلى وقف إطلاق النار.
8: لم تدم جولة التصعيد بين تل أبيب وطهران طويلا، فبعد تدحرجها نحو مواجهة مباشرة بينهما إثر إطلاق صواريخ على بلدات الشمالية ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، فبعد ساعات فقط تحولت التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال. غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم طلب ترامب سابقا من نتنياهو التوقف عن ضرب بيروت. في مساء اليوم نفسه لوحت طهران بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر، بينما كتب أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة حملت دعوة لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. مع حلول الليل انتقلت المواجهة إلى مستوى جديد، موجات من الصواريخ الباليستية الإيرانية انطلقت باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر. وبينما كانت صفارات الإنذار تدوي انتقلت الأنظار إلى واشنطن حيث قيل إن صراعا من نوع آخر دار هناك، وتحدثت تقارير أمريكية عن ضغوط مارسها الرئيس ترامب لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظا على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك بنيامين نتنياهو بموقفه. بعد ساعات قليلة فقط بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف داخل العمق الإيراني، فاستهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. ومن الجنوب البعيد أيضا دخل أنصار الله في اليمن على الخط معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانهم إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل. ومع انتهاء موجة الضربات المتبادلة بدأت رسائل مختلفة بالظهور من العواصم المعنية، ففي طهران أعلن أن الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد أنجز، وبالتالي تتوقف العمليات بشرط عدم تكرارها، وأن أي تصعيد جديد في جنوب لبنان وليس فقط الضاحية سيقابل بإجراءات أشد وأكثر حسما. أما في واشنطن فتحدث ترامب عن مساع للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق مع إيران جارية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ما سماه الجهل والحماقة قد يعرقلان الوصول إلى هذا الاتفاق.
3: والآن إلى طاولة النقاش ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد فرانكو وأسأل يعني ما حدث على الأرض من تصعيد والخلافات التي يجري الحديث عنها في البنود المختلفة، سواء في كل موضوع رفع العقوبات، الأصول المجمدة، ملف لبنان، وحتى سحب القوات الأمريكية من المنطقة، يعني ألا تشي بأن الاتفاق أو المسألة لم تصل إلى مرحلة انبثاق مذكرة تفاهم، وأن المشهد لا يزال بعيدا؟
9: إذا ما فهمت سؤالك، أنت تسألين إذا ما كان هنالك نقاط اختلاف. الجواب ببساطة هو نعم، لأنه ليس لدينا اتفاق. هنالك تقارير من كلا الطرفين في الماضي أننا اقتربنا من اتفاق، ويقول جانب أن الطرف الآخر قد وافق على أمر ما وهو ليس كذلك علنا. هنالك الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالقضايا القانونية، وأيضا هنالك المحافزات، بمعنى أن هنالك يوافق الطرفان على أن النقطة ما يتم الاتفاق عليها ولن تخضع للمفاوضات، وبعد ذلك تبدأ عملية التنفيذ. أعتقد أنه نحن ما زلنا بعيدين عن هذا الأمر فيما يتعلق بالحصار البحري أو العقوبات أو حتى حرية الملاحة في مضيق هرمز. بشكل عام يبدو أن هنالك توافق أن كل هذه الأمور ما تزال مطروحة للنقاش، خصوصا الاتفاق حول أمر ربما سيحصل بشكل مؤكد. يبدو وكأنه لم يتم التوافق عليه لحد الآن، بالتالي هذا هو التأخير، مكمن التأخير، لأنه أعتقد أن من المؤسف أنه لم قد نقول أنه لدينا اتفاق وبعد أيام قليلة نأتي ونقول أننا كلا لم نتفق على هذا الأمر. مرة أخرى، مذكرة التفاهم هي ليست قائمة بالأمور التي سيتم نقاشها في المفاوضات. هذا الأمر رفض من قبل الولايات المتحدة. مقترح إيران قال أننا نوافق على الاتفاق على هذه النقاط، لكن ليس بالضرورة أن نقوم بتنفيذ أي منها، بمعنى مسألة تصدير اليورانيوم، هل هذا أمر مضمون؟ هذه قضية أساسية للولايات المتحدة، وكل القضايا المتعلقة بتعليقات وتصريحات الرئيس أنه لن يكون هنالك تخصيب لليورانيوم. إيران قالت أننا سنفاوض هذا الأمر. هنالك فرق بين الأمور التي سيتم نقاشها والأمور المتفق عليها، وتفاصيل كيفية تنفيذها. إذن هنالك الكثير من الفروقات وهي مختلفة، ويجب أن تكون الأمور بغاية الوضوح. لا يمكن الاستعجال بهذه العملية، ولم نستعجل، لذلك بالتالي كان هنالك ربما تفاؤل وتشاؤم. ليس مسألة أننا وافقنا على شيء أو لم نوافق على شيء آخر، لم يوافق أي طرف على أي شيء. أنا محام إلى أن يتم التوقيع على شيء، هذا لا يعني أنه تم الاتفاق عليه. لا يهم الذي يتم نشره علنا أو قوله علنا، عندما يجلس الطرفان ويوقعان في ذلك الوقت يكون لدينا اتفاق.
3: نعم، لا نتحدث عن التوافق، نتحدث عن الخلاف. سيد فرانكو، الأمر يعني ذكرت موضوع النووي وإخراجه وما إلى ذلك، نحن أصلا يعني المشهد لا يزال بعيد عن مرحلة النووي. نسأل حتى عن الأمور التي يجري التفاوض عليها الآن في مذكرة التفاهم، مثلا مسألة لبنان، الأصول المجمدة التي قال الرئيس ترامب أنه لن يسلمها لإيران في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. كل موضوع مثلا كان هنالك شبه توافق على خروج القوات الأمريكية من المنطقة كما قالت إيران، فيما بعد كان هنالك تصريح للرئيس ترامب بأن ذلك لن يتم فعليا. إذن وهذا يعني يحيلنا إلى سؤال الوقت، برأيك هل نحن نقترب من أن يكون هنالك مذكرة تفاهم بين الطرفين كما يتحدث الرئيس ترامب على أن الأمر سيحدث في غضون أسبوعين ويعلن الانتصار الكامل، أم أن هذه الخلافات ستحتاج لمزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر؟
9: من الصعب الجزم. قد أعتقد أن الأمر يتطلب وقتا أطول. أعتقد أن هذا ما أعتقده أنا والكثير من المراقبين، لكنني أريد أن أختلف معك في السؤال. أحد أجزائه قالت إيران أنه لن تقوم رفضت موضوع أنه توقف عن التخصيب. هي قالت أننا لن يقوم بتطوير سلاح نووي. نريد تأكيدا أنها ستقوم بتصدير أو إخراج اليورانيوم عالي التخصيب تحت رقابة دولية. سمعت إيران أنها ترغب بالتفاوض حول هذه الشروط، لكن مرة أخرى هذا ليس مقبولا. ما سيكون مقبولا هو أن يجب أن يكون هنالك توافق على هذه الأمور، وبعد ذلك سيتم التحديث عن كيفية تطبيقها. مرة أخرى ليس هنالك اتفاق، ما لم يكن هنالك توقيع على وثيقة. ويجب أن نميز بين ما يوافق الناس على القيام به وما يوافقون على القيام به وضمن جدول للتطبيق. هذان أمران مختلفان. إيران تريد مفاوضات بلا نهاية، ونحن هذا أمر ليس مقبول الولايات المتحدة. نحن نصر على اتفاق يؤدي إلى تطبيق، وهذا مكمن الصعوبة. كلا طرفين يريدان أن يتسما بالمرونة، لكن إذا ما كان هذا الحال سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق، لأن الأمر سيكون معتمدا على المفاوضات بنية صادقة. ولا أعتقد أن هذا الأمر موجود، ونحن لا نثق بالإيرانيين بالتأكيد، ولا أعتقد أن معظم العالم يثق بالإيرانيين، لأنهم كانوا يغشون لمدة 47 عاما.
10: سيد عباس أصلاني، سمعت هذا الكلام، ونسأل فعليا عن الاتفاق وإبرام هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم طبعا قبل ذلك. هل المشهد قريب أم بعيد، سواء في ظل هذه ما يرشح طبعا من كلا الطرفين عن خلافات في موضوعات عدة، وبعد جولة التصعيد القصيرة هذه، هل يبدو المشهد قريب من عقد اتفاق أم أنه بعيد فعليا؟
9: أعتقد أن الأفضل وصف لوضع المفاوضات بين الولايات المتحدة ستكون لعبة الأفعى والدرج. رأينا أن كل الطرفين يحرزان تقدما، وهما يقومان بأخذ خطوات إلى الأمام وإلى الوراء، وبعد ذلك نرى أن الأمور تعود إلى المربع الأول. كان هنالك مفاوضات عديدة في مرتين قامت فيها الولايات المتحدة خلالها بمهاجمة إيران عسكريا، وفي كل الحالات وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم والتي هي تخضع للنقاش، يبدو أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط تحت مذكرة التفاهم هذه، لكنها انسحبت من الاتفاقات السابقة. السبب في ذلك أن الولايات المتحدة تريد اتفاقا يعتمد على الشروط التي تشبه استسلاما إيرانيا، وتريد أن يكون هنالك متنازلات من جانب واحد بدون أن تقدم أي شيء لإيران. في المفاوضات وفي الحوار يتطلب الأمر الطرفين للتوصل إلى اتفاق، لكن هذه السياسات والتغير فيها تأتي من جانب الرئيس ترامب. أعتقد أن هذه ليست بالمؤشرات الواعدة، وتخلق الكثير من العقبات وتثير الكثير من الأسئلة في طهران. إذا ما كانت الولايات المتحدة تسعى حقا من أجل تكريس هذا الجهد الدبلوماسي والوصول إلى اتفاق، رأينا أن ترامب عندما كان يتحدث عن مسألة الوصول إلى اتفاق سلام ومناقشة القضية النووية وفي المرحلة الثانية، لكن قد يأتي في اليوم الثاني ويقول شيئا آخر. كان هنالك اتفاقات وتم تيسير هذا الموضوع عن طريق دول المنطقة من أجل إنهاء الحرب على كل الجبهات. هذه نقطة تمت مناقشتها أيضا.
10: لو تسمح لنا، إلى أي مدى من شأن إيران أن تستمر في وضع كهذا؟ في الحديث عن مفاوضات تتقدم وتتأخر، ووصفتها أنت بوصف مثير، قلت كما لعبت الأفعى والدرج. إلى أي مدى تستطيع أن تستمر بوضع فيه هنالك حصار مستمر، وضع اقتصادي يتراجع، والآن تقرير البنك المركزي الإيراني يتحدث عن نسبة تضخم تفوق 77%.
9: نحن نرى مساران، أولهما الدبلوماسي وتبادل الرسائل، والمسار الثاني هو ما يحصل في أرض المعركة وتبادل لإطلاق النار. إذن كلاهما يتم إحراز تقدم فيها، وحسب الظروف نرى أن أحد المسارات ربما يحظى بزخم أكبر. إيران كانت تحاول أن تعطي للدبلوماسية فرصة على الرغم من مهاجمتها عسكريا في خضم المفاوضات في السابق، والسعي لرؤية إذا ما كان هنالك ربما أي مذكرة تفاهم يتم التوصل إليها. وأيضا بعض الوسطاء الإقليميين يلعبون دورا ويساعدون في دفع قدما بهذه العملية، لكن في هذا في الوقت الحالي هذا الأمر لا يعني أن إيران تغلق عنها عما يحصل في مضيق هرمز وفي الإقليم أو في لبنان. وإذا ما كان استمرار الوضع الحالي، وإذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تطيل هذه العملية بهدف ضغط إيران عن طريق الحصار البحري وعن طريق ربما الاشتباكات في مضيق هرمز أو في لبنان، أعتقد أن هذا الأمر قد يؤدي إلى استفزازات وإلى تصعيد إضافي. الولايات المتحدة تريد أن تبقي مستوى التصعيد بمستوى معين، لكن ليس هناك ضمانات أن هذا الوضع سيبقى على حاله. أي العمليات الأخيرة التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل كانت إشارة أن إيران لن تتحمل هذه السياسة واستمرارها لمدة طويلة. هذا التوتر الحذر، وقد يكون هنالك فرصة لخروج الوضع عن السيطرة وحصول تصعيد تدريجي لمواجهة أكبر ربما مستقبلا. إذن بالرغم من وجود هنالك جهد على الجانب الدبلوماسي، هنالك فرصة أيضا مشابهة له على مستوى التصعيد، وأعتقد أن الاستمرار في الوضع الحالي قد يكون مخاطرة، وقد نشهد عمليات استفزازية أو ربما ظهور لجولة أخرى من التوترات، والتي لن تكون بالضرورة محسوبة أو تحت مستوى معين من السيطرة.
10: سيد نهاد أبو غوش، المحلل السياسي والعسكري في دعوة أحرنوت هذا الصباح رونان بيرغمان يقول ويصف ما جرى بالهزيمة الاستراتيجية لإسرائيل، ويقول أن طهران هي من حددت سقف الجولة وموعد انتهاء هذه الجولة. وعليه نتساءل، إذا كانت إسرائيل تمتلك هذه القدرات الاستخباراتية والعسكرية التي تفوق إيران في كثير من المؤشرات، كيف من الممكن أن نفسر بأن إيران هي من بدأت ووضعت خط البداية وخط النهاية لهذه الجولة؟
11: نعم، صباح الخير. يعني هذا وجه من وجوه الأزمة المركبة التي تعيشها إسرائيل، وهذه الأزمة بعضها يرتبط بطريقة سلوك نتنياهو وكيفية إدارته للحروب والسياسة، وبعضها الآخر موضوعي بمعنى لا يرتبط بشخص نتنياهو. القرار الإسرائيلي بات مرتهنا بقرار الرئيس ترامب، وبالتالي دائما إسرائيل مقيدة في حدود سلوكها العسكري السقوف التي يحددها الرئيس ترامب، ولذلك كان عليها أن ترد على قصف مستوطنات الشمال، ردت، وهذا الأمر كان محل إجماع في إسرائيل، الكل عزز وشجع الحكومة على الرد، لكن النتائج لم تكن كما تشتهي، خصوصا بعد هذه المكالمة الصاخبة، مكالمة شتائم جديدة كانت بين ترامب ونتنياهو. وهنا يعني هناك مشاعر خليط ما بين الدهشة والعجب، يعني لماذا يفشي الأمريكيون أسرار هذه المكالمات ويفضحون نتنياهو ويظهرون يعني درجة ضعف نتنياهو في اتخاذ القرار، خصوصا أن كشف مضامين هذه المكالمات يعزز موقف إيران في مواجهة الولايات المتحدة. يعني هذا يجعل إيران تشعر أنها قوية وتستطيع أن تفرض ما تريد على الجبهة اللبنانية من جهة، وتشعر أن الولايات المتحدة متعجلة في الوصول إلى اتفاق، وبالتالي الإسرائيليون فعلا في حالة حيرة، لأن نتيجة هذه الجولة من تبادل اللكمات والضربات التي بدأت بقصف الضاحية ثم القصف المتبادل، هي في يعني إذا كانت العبرة بالخواتيم فهي لصالح إيران بكل تأكيد، من حيث أنها أولا أثبتت أنها قادرة على التدخل لصالح لبنان ولصالح حزب الله وتدخلت فعلا، ثانيا أكدت عملية الربط، ثالثا أظهرت أن خيارات إسرائيل العسكرية محدودة وأن قرارها ليس بيدها بل بيد إسرائيل. ولذلك في هذه من هذه المعايير تعتبر هذه فعلا فشلا يعني مركبا لإسرائيل، وهذا ليس فقط رأي بريجمان، رأي كثير من المحللين والسياسيين الذين باتوا يرون
10: من المحللين
11: أن هذا
10: أيضا
11: سنوات طويلة.
10: اسمح لي سيد نهاد، أيضا يعني ذكرت نقطة أن الكثير من المحللين أيضا يرون أن إسرائيل كانت قد ربطت الجبهات بدلا من فصلها ما بين إيران ولبنان، وعليه نسأل هل هذا نتيجة غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة أم أن القيادة الإسرائيلية تقبل بهذا الثمن وتعتبره مقبولا؟
11: هي مزيج، يعني كما قلنا يعني هناك حسابات شخصية جدا لدى نتنياهو الذي يوقت يعني سلوكه ويبرمج يعني خطواته حتى العسكرية والأمنية والسياسية بما ينسجم مع مصالحه. مثلا هو يطيل الحرب عمدا كما فعل في غزة من أجل أن يذهب إلى الانتخابات وهو في حالة حرب، لكنه أيضا يعني يحاذر من أن يتورط أكثر ب يعني إضعاف صورة إسرائيل والتسبب ب تردي مكانتها وصورتها الدولية وتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة. هو رهن أمره منذ بداية عادة ترامب بالرئيس ترامب، والسؤال الأكثر إلحاحا في إسرائيل الآن ما الذي سيحصل لنا بعد نهاية ولاية ترامب؟ إسرائيل لم تحظى في تاريخها برئيس مؤيد لها كما الرئيس ترامب، ولذلك فعلا إذا لم تحسم معاركها الآن وهي لم تحسم أي معركة لا في غزة ولا في إيران ولا في لبنان، فمتى ستحسم هذه المعارك وقد فتحت على نفسها كل هذه الأبواب للحروب والمعارك؟ ولذلك هذه أزمة مركبة فعلا بسبب أن إسرائيل كانت مقتنعة دائما أن القوة العسكرية التي تملكها كفيلة بحل جميع مشاكلها. هذه النظرية لا يتبنها نتنياهو وحده بل كل القيادات السياسية والعسكرية أو معظمها يتبنون هذا المنطق الذي يقول أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد القوة، وأن فائض القوة الذي تملكه إسرائيل يمكنها من فرض السلام الذي تريده، أي فرض الاستسلام ويعني فرض إملاءات على كل دول المنطقة. تبين الأمور ليست هكذا وهناك أطراف يعني لا تخضع ولا تستسلم بسهولة.
10: سيد فرانكو، قلت في إجابتك السابقة أن إيران تريد المفاوضات بلا نهاية، وهنالك أيضا من يرى بأن الرئيس ترامب يريد الحصار أن يستمر إلى ما لا نهاية حتى ينهك إيران ويحصل على ما يريد. برأيك في ظل انعدام الثقة الواضح ما بين الأطراف، هل يوجد اليوم ممر دبلوماسي حقيقي للخروج من هذه الأزمة أم أن الجميع يفاوض لكسب الوقت؟
9: أعتقد أن هنالك مسار للأطراف للدبلوماسية، هو ليس طريقا سهلا لكنني أعتقد ذلك. لا أعتقد أن الاستراتيجية هي محاولة تجفيف إيران وإضعافها، هي أداة فعالة. عندما يكون هنالك نظام دكتاتوري إرهابي لا يهم الناس، ليس علينا أن نخوض في الأرقام. هنالك إيران اقتصادها ينهار، نسبة التضخم كبيرة، وهذه نفس الأمور التي تحصل في روسيا وفي الصين. ما دام هنالك نظام دكتاتوري بإمكانهم أن يجبروا البلد ويخضعوه بقوة السلاح، هذه ليست استراتيجية. أعتقد أن هذا هو ضغط تستخدمه الولايات المتحدة. أعتقد أن هنالك قلق، وأنا أتحدث من على الجانب الأمريكي، أن أهداف التي بدأت بها الصراع يجب أن يتم تحقيقها. هذه قضية اليوراني ويجب أن تكون مفصلة ومحددة، هذا لم يحصل. الضيف من إيران قال أنه لدينا كان هنالك اتفاق، لم نصل إلى اتفاق حول أي شيء إلى أن يكون يتفق الأطراف على اتفاق. قد يكون هنالك نقاشات لكنهم لم يوافقوا على أي شيء ولم أقرأ أي شيء بهذا الخصوص. هنالك ربما محاولات إيران قالت في أوقات معينة أن مضيق هرمز سيتم فتحه وأنه سيكون هنالك رسوم تفرض وستعمل مع عمان. لم يكن هنالك أي خطوات تم اتخاذها في هذا السياق، هذا لا بأس به، لكن حتى لو أن إيران تقول هذه الأمور بأوقات مختلفة لن تحصل إلى أن يكون هنالك اتفاق. لكن من المهم جدا أن نفهم، وذكر ضيفكم من إيران أن هذه استراتيجية ربما قد تقود لعمل عسكري مرة أخرى، هذا ليس صحيحا، لأنه لو أردنا الخيار العسكري لربما قمنا به الآن. لماذا سنسمح لإيران بإعادة بناء إمكانياتها؟ سيكون من الأفضل لنا، وكما اقترحت إسرائيل طبعا، أن نستمر بالنشاطات العسكرية والعمليات العسكرية. بالتالي هذا يوضح ما يريده الرئيس ترامب، يريد حلا دبلوماسيا، وحقيقة الأمر أنه لا يريد قضية لبنان أن تعقد المفاوضات حول اليورانيوم، وهذا هو هدفنا في مواجهتنا مع إيران، هو يفصل الأمور المهمة عن لبنان من هذه المفاوضات ويبعدها، لأنه لا يريد من قضية لبنان أن تعقد من المشهد. هذا واضح.

0: وليست عليها أن تتدخل في شؤون لبنان.
1: نعم،
0: إذا ما
1: وصلت
0: أصبحت
1: السلام.
0: القضية اللبنانية فعلا جزءا من هذه النقاشات والتي ربما ترغبه إسرائيل، سيعقد من الأمور بشكل كبير.
1: سيد عباس أصلاني، يعني قلت في الإجابة السابقة أيضا وتحدثت عن جولة أخرى من التوترات، يقول ضيفنا من واشنطن بأن هذه يعني هو يتعارض مع هذه النقطة ويقول أنه لو نريد القتال كنا قاتلنا في هذه المرحلة. وبالتالي هل ترى بأن نقل المواجهة أو الوضع الحالي في طاولة التفاوض قد يؤدي مرة أخرى إلى نقل المواجهة إلى الساحة، ساحة القتال، لأن ذلك من الممكن أن يسهل على الأطراف رسم حدود القوة مرة أخرى في طاولة التفاوض؟
0: إيران كانت تحاول أن تساعد الوضع في المفاوضات. كان هنالك وزير الداخلية الباكستاني من أجل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، ورأينا الهجمات والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وكان هذا ليس عشوائيا وليس صدفة، وقد تم القيام بهذا الأمر بشكل متعمد. الولايات المتحدة أيضا غيرت من مواقفها، وكان هذا عدم الوضوح لا يساعد عملية المفاوضات بالضرورة. هنالك انعدام في اتساق الموقف الأمريكي، لا أحد يعرف ما الذي يريد ترامب أن يحقق، ولا أعرف، ولست متأكد إذا ما كان ترامب نفسه يعرف ما الذي يريده. الضيف الكومة من واشنطن حاول أن يصف حزب الله وإيران على أنهما إرهابيون، الكل يستخدم هذه الكلمة، لكن تعريف هذه الكلمة قد تغير. المقاومة ضد الاحتلال وضد العدوان تسمى إرهابا، لكن السيطرة على النفط الفنزويلي وقتل الأطفال الأبرياء في غزة ومهاجمة لبنان وسوريا وإيران، كل هذه الممارسات تسمى ديمقراطية، وهذا هو موقع السخرية. أعتقد أن الأمور واضحة بشكل كبير. أعتقد أنه بدلا من التركيز على مسألة الحل الدبلوماسي، فإن الجانب الأمريكي يحاول بطريقة ما أن يحدد ويعرف المفاوضات على أنها استمرار للقتال وحملة الضغط على إيران.
1: هي الصورة. نعم سيد عباس، شكرا لك. سيد نهاد أبو غوش، يعني فيما يتعلق بالخيارات الآن أمام إسرائيل والأيام المقبلة فيما يتعلق بجبهة لبنان، كيف يعني تتوقع أن يكون التصرف والأداء الإسرائيلي ميدانيا فيما يتعلق بالجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ولنتذكر أكثر من تصريح، الأول لوزير الدفاع كاتس عندما قال أن الضاحية مقابل بلدات الشمال من جهة، وتصريح آخر لأيال زمير رئيس هيئة الأركان عندما قال قبل جولة التصعيد الأخيرة وطالب المستوى السياسي بأن يطلق يد الجيش أو يعني يأمره بالانسحاب كي يقوم من جنوب لبنان فعليا.
2: يعني الحقيقة يعني أن إسرائيل لديها الكثير من العمل في لبنان تقوم به، وهو عمليات التطهير العرقي والتدمير المنهجي الشامل لكل الأبنية والمنشآت وإجلاء السكان ودفع الناس للهجرة إلى شمال الليطاني إلى بيروت. حتى الاستثناء الوحيد كان للعمليات العسكرية في لبنان من قبل الإدارة الأمريكية كان الضاحية أو بيروت بشكل عام، وللأسف الشديد أن هذا ورد يعني فقط في الموقف الأمريكي ولم يأتي ضمن يعني الموقف الرسمي اللبناني، الذي عمليا يعني كأن العمليات في الجنوب اللبناني مسكوت عنها إلى حد ما. الأخبر في ما يجري في لبنان هو ما يجري في الجنوب اللبناني. عملية الضاحية كانت عملية رمزية، وكما قال بعض المحللين الإسرائيليين أن إسرائيل قصفت مبنى خاليا مثلما كان يفعل نتنياهو في غزة قبل 7 أكتوبر حين كان يقصف الكثبان الرملية دون أي نتائج. ولذلك طبعا إسرائيل تقول أنه أي هجوم من قبل حزب الله على مستوطنات الشمال سيقابل برد في الضاحية، وهذه هي المعادلة التي حاولت إسرائيل تثبيتها، لكنها باتت تدرك الآن أن هذا يستوجب ويستدرج ردا إيرانيا، وبالتالي نعود إلى نفس

0: الدوامة مرة أخرى، قصف للضاحية يستتبعه تدخل إيران، وبالتالي أنا أعتقد بدون قصف الضاحية إسرائيل تنفذ أبشع وأكبر
1: شكرا.
0: عملية تطهير عرقي في جنوب لبنان، وتدفع الناس يعني أكثر من مليون شخص هاجروا من
1: جزيل
0: قراهم،
1: الشكر.
0: وهذه القرى لن تسمح إسرائيل بعودة الناس لها حتى لو جرى وقف إطلاق النار
1: جزيل
0: في
1: الشكر
0: المدى
1: لك
0: القريب
1: سيد
0: طبعا.
1: داني هاد أبو غوش، لك ولضيوفنا الكرام. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين اتهمهم بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ودعا الأطراف إلى العودة للحوار لمنع تصعيد الوضع. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في قبرص ناقشوا فيه قضايا دولية على رأسها الأزمة في الشرق الأوسط.
2: أحداث الساعات الأخيرة في الشرق الأوسط ألقت بثقلها على اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في قبرص، الذين جددوا دعوتهم إلى إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن والتدخل لمنع عودة الحرب.
3: لا تزال المنطقة عالقة بين مراحل من محادثات السلام ووقف إطلاق نار هش، والعودة إلى حرب شاملة ستكون كلفتها باهظة على المنطقة. يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات. كان الوزراء واضحين اليوم بأن أفعال إيران غير مقبولة، وردا على ذلك وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية متورطة في تعطيل العبور من مضيق هرمز.
2: الاجتماع تناول كذلك ملفي أوكرانيا والانفاق الدفاعي، وخلص المجتمعون إلى أن الأسلحة التي كانت منتظرة من واشنطن تحول كثير منها إلى الشرق الأوسط، واستنزف خلال الأشهر الماضية، وأن روسيا تواصل رفع سقف إنتاجها العسكري، بينما لا تزال أوروبا تحاول اللحاق بهذه الوتيرة.
4: نحن في أوروبا كنا حتى الآن نشتري نحو 40% من الأسلحة الأمريكية، لكننا بشكل عام بحاجة إلى تعزيز إنتاجنا الدفاعي. لا تزال روسيا تتفوق على أوروبا في الإنتاج بفارق كبير، وهذا خطير. لهذا أطلقنا برامج مختلفة، لكننا بحاجة أيضا إلى النظر في العوائق التي تحول دون قدرة صناعاتنا الدفاعية على رفع إنتاجها بشكل أكبر.
2: وفي مواجهة هذه الأزمات لا تزال أوروبا ترى في الدبلوماسية مسارا لا مفر منه، مهما طالت الأزمات وتعقدت، سواء في مضيق هرمز أو على الجبهة الأوكرانية. بين اجتماع اليوم وما سيتلوه من اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، اختبار حقيقي لأوروبا، كيف ستواجه مستقبلا يتشكل بعيدا عن حلفائها التقليديين في خضم حروب على أعتابها لا تزال تكتفي فيها برد الفعل دون القدرة على أخذ زمام المبادرة. عبد الله الشامي، الجزيرة، نيقوسيا.
1: أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو المقبل، في محاولة لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. وأكدت الدول المشاركة خلال اجتماعها في فيينا أن هذه التعديلات تظل مرنة وقابلة للتسريع أو الإيقاف تبعاً لتطورات السوق.
5: أقر تحالف أوبك بلس زيادة في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز لمواجهة تداعيات الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي مهدت له اللجنة الاقتصادية للمنظمة باجتماع تقني في فيينا.
6: يواجه تحالف أوبك بلس معضلة حقيقية، فقد خفض إنتاجه 6 ملايين برميل ثم أعاد نصفها، لكن الباقي محتجز في دول خليجية تعجز عن تصريفه، بينما يقتنص المنافسون حصصا من السوق. ومع ذلك أتوقع أن يضخ التحالف أكبر كمية ممكنة من النفط.
5: وخيم على الاجتماع بعد جيوسياسي ثقيل، فقد أبلغ الخبراء التحالف أن اضطراب الإمدادات بفعل إغلاق هرمز سيمتد حتى نهاية العام. وهنا المفارقة، حصص ترفع اسميا بلا آلية إنفاذ في سوق قفزت فيه الأسعار قرب 120 دولارا، أعلى مستوى في 4 سنوات.
7: اقتصاديا لم يغير القرار الكثير، فهو ليس ثوريا، إذ يركز التحالف على الاستقرار.

0: لكن تبعاته السياسية قد تكون واسعة، فهو يبعث برسالة قوة إلى الهند والصين وأمريكا، رغم أن التحالف وقطبيه روسيا والسعودية يواجه تحديات كبيرة.
1: تتجاوز تداعيات سوق النفط إلى الاقتصاد العالمي، فارتفاع الأسعار يغطي ضغوطا تضخمية ويعقد قرارات البنوك المركزية فيما خفضت توقعات النمو، ويبقى السوق رهينا لمسار الحرب وحركة هرمز أكثر من قرارات فيينا. للمرة الرابعة يرفع أوبك بلس سقوف الإنتاج على الورق وحده، بينما يختنق الضخ تحت شلل مضيق هرمز. فهل ما زال التحالف لاعبا يمسك بالخيوط، أم هو متفرج على جغرافيا تعيد رسم قواعد اللعبة؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد إسرائيل نفسه يقاتل لوحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. من جانبه، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، وهذا الأمر غير مقبول. وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من ناحيته، قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. إلى ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني. أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق في قضائي النبطية والسور جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وننوه إلى هذه الصور الآن لغارة إسرائيلية على العباسية في جنوب لبنان. أرحب بمراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما. أبدأ معك محمد، والجديد الذي حملته هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: نعم، في الحقيقة هي تصريحات يواصل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام، مؤكدا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من صفقة جيدة بحسبه تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وتؤدي أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ترامب شدد في تصريحات من نيويورك على أن الاتفاق المرتقب سيكون أفضل من اتفاق عام 2015، في إشارة إلى الاتفاق الذي كان أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي انتقده ترامب مرارا، حيث اعتبر أيضا الرئيس دونالد ترامب أن الضغوط والحصار البحري أكثر فاعلية من الخيار العسكري، مع إبقاء كل الخيارات مطروحة إذا فشلت المفاوضات. أكد أيضا أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وبأن أي نجاح في هذا المسار قد ينعكس سريعا على أسعار النفط واستقرار المنطقة، فيما تواصل أيضا الإدارة الأمريكية ربط أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية بخطوات نووية ملموسة وقابلة للتحقق، كما شدد على ذلك نائب الرئيس جي دي فانس في التصريحات له خلال مقابلة مع فوكس نيوز. في تطور ميداني أيضا، الرئيس ترامب أكد أن طاقم المروحية الأمريكية من طراز أباتشي التي سقطت قرب مضيق هرمز بخير بعد نجاح عملية الإنقاذ. لا تزال أسباب هذا الحادث قيد التحقيق سهام، لا يعلم لحد الساعة سبب سقوط هذه المروحية، وهو الحادث الذي يأتي أيضا في وقت تواصل فيه القيادة المركزية الأمريكية عملياتها البحرية والجوية المرتبطة بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك تأمين الملاحة في مضيق هرمز، حيث أعلنت السنتكوم الاثنين أنها منذ بدء الحصار أجبرت حوالي 134 سفينة على تغيير مسارها، وعطلت كذلك 7 سفن أخرى تجاهلت التحذيرات الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أيضا في مقابلة مع فوكس نيوز كان قد رسم ملامح المقاربة الأمريكية الجارية تجاه إيران، أكد أن إدارة ترامب تجمع بين الانفتاح على التفاوض والتشديد في مسألة التحقق من تنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران. فانس أقر كذلك بوجود تباينات مع إسرائيل في بعض الملفات، لكنه رأى أن العمليات الأمريكية سواء الأخيرة أو العام الماضي أوجدت فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، وشدد كذلك على أن العبرة ليست في نص الاتفاق بحد ذاته بل في آليات الرقابة والتحقق، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في اتفاق أوباما كان ضعف منظومة التفتيش، فيما تعتقد الإدارة ترامب أن إيران تطرح حاليا أفكار جيدة وجدية على طاولة التفاوض في إطار التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيمر أولا بمذكرة تفاهم محتملة بشأن فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مسار تفاوضي أكثر تفصيلا يبحث المسألة النووية، مقابل أيضا بحث مسألة تخفيف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
2: ولكنه أيضا أشار إلى الإبقاء على الحصار على الموانئ الإيرانية مشيرا إلى نجاعته، كيف فهم ذلك في إطار حديثه عن قرب توصل إلى اتفاق وقرب فتح مضيق هرمز؟
3: ويفهم ذلك في إطار التعديلات الأمريكية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم التي كان البيت الأبيض قد أكد أنه جرى التوصل إليها مع إيران بانتظار الموافقة النهائية من جانب الرئيس دونالد ترامب، وهي تعديلات تركز في المقام الأول على 3 ملفات. أولا، إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري عقب التوصل إلى هذه أو فور التوصل إلى مذكرة التفاهم مع طهران، وكذلك ضمان حرية الملاحة مع رفض أي رسوم تفرضها إيران على حركة العبور في المضيق، ومن ثم التعامل النهائي مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ومستقبل التخصيب مستقبلا من جانب إيران، إضافة إلى العقوبات وكذلك الأصول الإيرانية المجمدة. حتى الآن سهام واشنطن تؤكد أنه لا رفع للعقوبات ولا إفراج عن الأموال المجمدة قبل الحصول على ضمانات واضحة وقابلة للتحقق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما أنها في هذه المرحلة ترسم معادلة واضحة بشأن الاتفاق الأول الإطاري مع طهران، وهو فتح مضيق هرمز بشكل فوري مقابل رفع الحصار من جانب الولايات المتحدة. واشنطن أيضا تنظر إلى المسار التفاوضي بتركيز في نفس الوقت على مسألة الضمانات وآلية التفتيش والمراقبة وضمان أن يكون أي اتفاق أقوى وأكبر من الاتفاق الذي أبرمته إدارة باراك أوباما السابقة، التي يقول ترامب إن ذلك الاتفاق منح إيران أموال ساهمت في تمددها إقليميا، وكذلك فسح لها المجال لمسار نحو إنتاج قنبلة نووية. وبالتالي ترامب يؤكد على هذه الأولويات في هذه المرحلة، يؤكد أن الاتفاق مع إيران قريب. التقارير الأمريكية أيضا تشير إلى نقلا عن مسؤولين أمريكيين تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بتفاؤل، لا بل إنه يصر على أن الولايات المتحدة قريبة جدا من إبرام هذا الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري مذكرة التفاهم ومن ثم الاتفاق على النقاط الخلافية التي سيجري بحثها في مسار قد يمتد من 30 إلى 90 يوم، كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. عدنان بوريني من طهران. إذن حسب ما صرح به هذا المسؤول الإيراني للجزيرة، فقد أقدمت واشنطن على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم. هل من الواضح أو هناك تسريبات حول طبيعة هذه التغييرات التي لا تروق لطهران في مذكرة التفاهم.
4: ليست هناك تفاصيل دقيقة سهام، ولكن ربما نستطيع الحديث عن أن الإشكال الأساسي بالنسبة لطهران بحسب التصريحات المتلاحقة، وربما نستطيع الحديث هنا عن لازمة حاضرة في كل هذه التصريحات، هي أرضية الثقة. هذه الثقة المعدومة بالنسبة للإيرانيين بالجانب الأمريكي، مردها إلى مخاوف من أن الجانب الأمريكي هو عمليا يغير دائما في مذكرة التفاهم المقترحة وبنودها، عمليا لا توجد ضمانات بشأن التزام الجانب الأمريكي بأي اتفاق حقيقية طبعا نتحدث، بالإضافة إلى التجارب السابقة التي عانت منها طهران بالدخول بمسارات تفاوضية تبعتها عمليا استهدافات أمريكية لإيران. لكن عمليا نحن نتحدث عن تصريحات واضحة، ما قاله المسؤول الإيراني للجزيرة بالأمس عن أن الجانب الأمريكي غير في بنود مذكرة التفاهم، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لطهران، وأشار إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتحدث عن عدم الإفراج عن هذه الأصول ورفع العقوبات، وهذا أمر مرفوض كليا بالنسبة لطهران باعتباره جزءا من الاتفاق. قبل ذلك كانت هناك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين طبعا، تحدث فيها عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الاتفاق والدبلوماسية، مشيرا إلى نقطة انعدام الثقة. لكن لنذكر سهام، أين وصلت حقيقة هذه المفاوضات؟ في أي مرحلة نحن؟ حاليا يتواجد وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران، والحديث عن أنه بقي في طهران بطلب أمريكي باعتباره ممثل الوسيط الباكستاني. الوزير الباكستاني أتى قبل أيام حاملا رسالة وصفت بالمهمة، والحديث عن أنه حمل رسالة فيها مقترحات تتعلق ببنود المذكرة، مذكرة التفاهم، وحلول تتعلق تحديدا بقضية الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى فكرة أن تقدم واشنطن وطهران تنازلات، وهنا نتحدث عن قبول في هذه النقطة. طهران قبل ذلك كانت قد أعدت ردها ووضعته على طاولة المرشد الإيراني للموافقة عليه. طبعا نتحدث على الرغم من كل هذه التصريحات الخلافية إلى حد ما عن حالة تفاؤل، وهذا التفاؤل مرده إلى أن هذه المفاوضات مستمرة، والحديث عن تبادل الرسائل مستمر، وأيضا الحديث عن توافق على الخطوط العريضة مستمر. في طهران على هذه القاعدة تؤكد بشكل دوري أنها لا تستطيع تقديم تنازلات ولا تستطيع عمليا تجاوز خطوطها الحمراء فيما يتعلق ببنود هذه المذكرة، وهنا نتحدث بشكل أساسي عن الأصول الإيرانية المجمدة. تطالب طهران بالإفراج عن هذه الأصول دون قيد أو شرط باعتبارها حق إيراني، وكانت تحدثت عن أن هناك توافق على الإفراج عن هذه الأصول، والخلافات كانت مرتبطة عمليا آلية تسليم هذه الأصول المالية. البند الثاني هو عمليا مرتبط بمضيق هرمز. طهران تقول إن فتح المضيق هو خطوة بخطوة، يرفع الحصار الأمريكي ثم يفتح المضيق، لكن أيضا ضمن المحددات التي تصر عليها طهران فيما يتعلق بإدارة المضيق وتحديد المسارات ومنع السفن المعادية وفرض رسوم خدمات على السفن التي تريد عبور المضيق. البند الثالث، وهو ربما نستطيع أن نقول عن البند الإشكالي حاليا، هو وقف إطلاق النار في لبنان. تقول طهران بأن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من البند الأول المتعلق بوقف الحرب، بمعنى وقف الحرب يعني وقف الحرب وإطلاق النار في كل الجبهات وخصوصا لبنان، وهذا ما كان بوابة للتصعيد خلال اليومين الماضيين. طهران تقول بأنها خطت بعد ذلك معادلتها الجديدة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكاته، بأن قالت بأنه لا شيء على الورق، إن انتهك أي وقف إطلاق النار فسيرد عليه بشكل فوري، وبأن الباب سيبقى مفتوحا لهذه الفكرة. وهنا نعود لتصريحات أيضا لقاليباف تحدث فيها عن أنه لا يستطيع أحد أن يفرض على طهران أن تختار ما بين الحرب والتفاوض، تتفاوض طهران عندما ترى ذلك مناسبا، وتخوض الحرب عندما ترى ذلك مناسبا، وترى أيضا بأن أي من الأمرين منفردا لا يحقق النتائج المرغوبة. طهران لديها قناعة مطلقة بأن الدبلوماسية وحدها لا تحقق شيء، وأيضا أيضا الحرب والمعارك نفس لوحدها لا تحقق شيء، ولكن الأمرين معا ربما يستطيعان تحقيق شيء ما في هذا المسار التفاوضي الذي تسعى من خلال طهران للوصول إلى صياغة مقنعة فيها مكاسب حقيقية لطهران في هذه المذكرة.
2: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأرحب بضيوفنا في النقاش من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وايتس، يعني كيف نفهم هذا التفاؤل في حديث دونالد ترامب وتكراره لقرب التوصل إلى اتفاق وقرب فتح مضيق هرمز، بينما لا نجد هذا التفاؤل في التصريحات الإيرانية، بل مزيد من التشكيك ومن الاستياء من التغييرات التي تحاول واشنطن فرضها على مذكرة التفاهم؟
5: أعتقد أن هنالك عدة عوامل يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. الرئيس ترامب هو متفائل فيما يتعلق بقضايا السلام، يقول أن السلام وشيك في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط وإلى آخره، بالتالي هذه هي رؤيته بشكل عام. ثانيا، هو يقع تحت انتقاد متزايد في الولايات المتحدة من حول الحرب، وكان هنالك أرقام جديدة تقترح أن الحرب تكلف معظم الأمريكيين آلاف من الدولارات، وأيضا أن الكلفة ستتزايد، وأن هنالك وخلال عدد من المقابلات التي قام بها مع الكثير من المراسلين المحليين والأجانب توجب عليه أن يدافع عن الحرب. النقطة الثالثة، يبدو أن هنالك جهد من قبله من أجل أن يقيد الإسرائيليين، وأيضا كانت محاولته الأخيرة في إيقاف الهجمات الإسرائيلية على إيران من أجل منع إعاقة هذه جهود المفاوضات. بالتالي هنالك عدة عوامل، على الرغم من أنه على الواقع لا يبدو أن هنالك تقدم كبير قد أحرز.
2: يعني نحن نعرف أنه هو يقول عن نفسه رئيس سلام ويقول الحرب مكلفة ويريد اتفاق، ولكن على الأرض نحن كنا قريبين من إطار اتفاق، ثم عاد ليفرض شروطا جديدة كما يقول الإيرانيون. في جولات تفاوض سابقة كان هناك تقدم، ثم اختار الخيار العسكري وهجم إيران، وإيران الآن تتحدث عن أنها لا تثق في هذا الرئيس. بالتالي ما زلنا نحاول أن نفهم أساس هذا التفاؤل في كلامه.
5: السبب لهذا التفاؤل ذكرته. أعتقد أن السبب الذي يدفع الإيراني لعدم الشعور برضا أن أسلوب التفاوض الخاص بالرئيس ترامب هو خاص به، هو يميل إلى أن يضع المفاوضين شركائه من الطرف الآخر، ربما يجبرهم على إفقاد توازنهم عن طريق ربما تقديم مطالب جديدة وتصريحات متناقضة متعارضة. هذا هو أسلوبه، وقد يسبب صعوبة ويمثل صعوبة لأن يتابعه أي طرف أو أي شخص، قد يكون هو يتعمد هذا الأمر. أعتقد أن الإيرانيين ربما كانوا سيفضلون المفاوضون أو شركاء مفاوضين تقليديين بشكل أكبر، كما حصل وكما كان الرئيس أوباما ووفد التفاوض الخاص به. المطالب الأساسية في حقيقة الأمر لا يجب أن تكون مفاجئة للإيرانيين بشكل كبير. ترامب قام بذكر هذه المطالب بداية وقد يقدم بعض التنازلات حولها.
2: السيد أصلاني، ما الذي تغير بالنسبة لإيران في اعتقادك بعد جولة التصعيد الأخيرة؟
5: إن العناصر الخاصة بالمفاوضات تشكلها الدبلوماسية وما يحصل على الأرض، بمعنى أن ما يحصل في الميدان سواء ما كان هنالك مواجهات أو تبادل إطلاق النار وأيضا تبادل الرسائل الدبلوماسية هو

0: أمور متداخلة، هي أمور متداخلة مع بعضها البعض، ومساران لا يمكن فصلهما. بالتالي عندما نرى توترا في الميدان، هذا الأمر يشير إلى وجود خلافات على طاولة المفاوضات أيضا. لكن ما عني التصعيد الأخير أن إيران بإمكانها أن تفاوض من مبدأ إعادة الردع، بمعنى أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولا أن يقوموا بمسألة فصل إيران ولبنان في وقف إطلاق النار، لكن إيران حاولت أن تبقي جبهة المقاومة. من المثير أن الجانب الآخر، كان هنالك تقارير حول مسألة الاختلافات بين ترامب ونتنياهو. إذا ما كانت هذه التقارير الصحيحة، قد يكون هنالك ربما انشقاق وبين الطرفين. أعتقد أن رد الفعل الذي قد لم يكن ربما متوقعا من الإسرائيليين والأمريكيين، إيران أرادت أن تغير الحسابات،
1: ولكن سيد أصلاني
0: في واشنطن وفي تل أبيب،
1: ما زالت إسرائيل تقصف جنوب لبنان، تحتل أراضي من لبنان، وتصريحات ترامب لا توحي بأي تغيير في موقفه. بالتالي ما الذي تحقق لطهران من جولة التصعيد هذه؟
0: نعم، إن إسرائيل مستمرة بمهاجمة لبنان، وأيضا قد يكون هناك تصعيد من إيران، قد يكون هناك تصعيد من إسرائيل، وقد تهاجم بيروت مرة أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة، موقفها في المفاوضات لم يتغير، لكن النقطة المهمة أن الولايات المتحدة وإسرائيل أرادتا أن تضغط على إيران وأن تهاجم لبنان وأن تستمر بالضربات في مضيق هرمز بدون رؤية أي رد فعل يأتي من الجانب الإيراني على مستوى كبير. أرادوا أن يبقوا مستوى التوتر بمستوى محدود، لكن ما أرادت إيران أن ترسل أرادت إيران أن توضحه أنه خلال الأسابيع الماضية أن إيران مستعدة للانخراط بصراع أكبر، وقد هذا الأمر يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية جديدة. إيران قامت بشن هجمات ضد إسرائيل واليمن، أيضا حاولت أن أيضا قامت بمنع حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. هذه إشارة مفادها أن إيران هي توحد في نفس الخندق مع جبهات المقاومة الأخرى، وكان هنالك رسالة أنه إذا ما استمر الحصار البحري والهجمات على لبنان، فإن هذا الأمر قد يكون مخاطرة لبدء حرب إقليمية أخرى. هذا جزء من جهد الطرفين من أجل إعادة تعزيز الردع وحسب صيغة جديدة وحسب مرحلة جديدة. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور خلال الأيام والأسابيع القادمة، لكن من المحتمل أن نرى ربما توتر وتصعيد، وقد هذا الأمر في نفس الوقت الذي تتحدث فيه الأطراف عن المفاوضات وعن المسار الدبلوماسي.
1: سيد وايتس، إيران أرسلت من خلال هذا التصعيد رسالة مفادها أنها يمكن أن تبادر بالتصعيد العسكري لتحريك الجمود وللرد على ما تعتبره خروقات. في اعتقادك، وبعيدا عن تصريحات ترامب وتكراره للشروط الأمريكية وما إلى ذلك، كيف سيؤثر ما حدث من تصعيد على مسار التفاوض؟ كيف ينظر الأمريكيون لما أقدمت عليه طهران في مسار التفاوض ومستقبله؟
0: كما تعرفون، فإن الناس هنا منقسمون. من جهة بإمكانه أن يعيق المفاوضات إذا ما قال الإيرانيين بزيادة ربما نطاقاتهم الأمنية أو مطالبهم، يقولون أن أي هجوم على الوكلاء مثلا حزب الله والحوثيون وأيضا الشيعة في العراق ويساوي هجوما على إيران. الإسرائيليون خصوصا لا يريدون أن يحرموا من حقهم في مهاجمة جنوب لبنان إذا ما تمت مهاجمتهم من قبل حزب الله وتم مهاجمة شمال إسرائيل، والولايات المتحدة تفهم هذه النقطة. من الجانب الآخر الناس يعتقدون أن التصعيد قد يصيب الجميع بصدمة كافية لتفكير الناس بالبديل، البديل لعملية السلام هذه، بالتالي قد يكون هنالك مضاعفة للجهود من أجل التوصل إلى اتفاق لمنع مثل هذه الحرب الأوسع.
1: سيد أصلاني، إذن من الواضح كما يفهم من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالأمس، قال إن الدبلوماسية تسير مع الحل العسكري في حماية مصالح البلاد. إذا بقينا على الوضع الحالي، هذا الجمود، ما قال ترامب إنه سيكون من استمرار للحصار، الضربات الإسرائيلية المتواصلة لجنوب لبنان، هل نتوقع جولة أخرى من التصعيد، هجمات أخرى إيرانية على إسرائيل كما حدث؟ ولكن قبل أن تجيبني فقط دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل عن مراسلة الجزيرة تقول غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبية لبنان، وهذه الصور لأثار هذه الغارات نشاهدها على الشاشة. إذن غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبي لبنان كما تشير إلى ذلك مراسلة الجزيرة، ونشاهد تصاعدا لأعمدة الدخان في هذه المنطقة المستهدفة، وطبعا يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان. أعود إليك سيد أصلاني، تفضل.
0: المسؤولون الإيرانيون يقولون يتذكرون ما حصل في السابق، إيران كانت تفاوض وخاصة في الوقت الذي كان فيه قد تم إحراز تقدم ملحوظ، تم مهاجمة البلاد، بالتالي ما نسمعه من المسؤولين الإيرانيين أن الدبلوماسية والميدان يتحركان يدا بيد، بمعنى أنه في نفس الوقت الذي تجري فيه مفاوضات و جهود دبلوماسية هم يرقبون ما يحصل في الميدان، وهم يحاولون أن يتجنبوا أن تتم مفاجأتهم بأي تحرك عسكري. في نفس الوقت رأينا الولايات المتحدة خلال المفاوضات تحاول أن تستخدم الأدوات العسكرية والتوتر والهجمات وتمارس الضغط والتهديد من أجل أن تؤثر على المفاوضات، بالتالي إيران تحاول، رأت أن من الضروري أن تقوم بالرد بطريقة وتستخدم الأدوات المختلفة من أجل أن يكون لها نفوذ على طاولة المفاوضات. بالتالي كما ذكرت سابقا أن المساران لا يمكن فصلهما عن بعضهما، أن المسارين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. بالنسبة لإيران التي تعتقد أنها تواجه نهجا متعددا للجهات من الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة تقول أنها تريد أن تتفاوض مع إيران، لكنها تستمر في نفس الوقت بالتهديد بالضغط ومهاجمة المصالح الإيرانية. بالتالي فإن من وجهة النظر الإيرانية هذان مساران مزدوجان، ويجب أن يكون اهتمام عليهما كلاهما.
1: سيد وايدز، أيضا عندما يقول ترامب في تصريحاته الأخيرة يمكن العودة للقتال لاحقا، والشرط الأساسي بالنسبة لإيران للتوقيع على اتفاق هو وقف الأعمال الحربية والتعهد بعدم العودة إلى الحرب، وحتى تقديم ضمانات لذلك، لأن إيران لا تريد أن تجد نفسها في كل مرة توقع اتفاق ثم تهاجم أو تفاوض وتهاجم في وسط هذه المفاوضات. ما الهدف من التصريح بشيء كهذا ونحن يعني في مرحلة جمود، في مرحلة يقول فيها الرئيس الأمريكي إنه يسعى لاتفاق قريبا مع إيران؟
2: Well,
0: أعتقد أن سلوك الرئيس خلال الأسابيع القليلة الماضية أعطانا نوعا من التأكيدات. هو بداية رفض أن يربط لبنان والصراع الإسرائيلي بأن الإيرانيين أصروا عليه أن يقوم بذلك، وأصر على مسألة التعامل مع القضية النووية فورا، وأيضا بشكل متماشي مع مضيق هرمز، وهو تراجع عن هذا الموقف وقاوم الإيرانيين ذلك. بالتالي هو أظهر مرونة. كان هنالك ربما حالات تصعيد محدودة في الخليج، وهو لم يستخدم هذه الحوادث كذريعة للبدء بحرب أوسع. أنا أعرف أن الإيرانيين لن يثقوا به على الإطلاق، لكن سلوكه الأخير يجب أن يسمح لهم بالإحساس أو بالشعور أن هنالك اتفاق وشيك واتفاق ممكن أيضا.
1: والآن في هذا الخبر العاجل، إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة المستوطنات تقول: لدينا قيود على الهجوم على بيروت، ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. والسؤال هنا لك أيضا سيد وايتس، يعني ترامب يقول إنه لا يريد تصعيدا بين إسرائيل و يعني بين إسرائيل وإيران. إيران واضحة في أن وقف إطلاق النار يشمل الجبهة اللبنانية بأكملها. كيف يمكن له أن يوازن بين ترك حرية التحرك لإسرائيل في جنوب لبنان وعدم العودة إلى جولة تصعيدية أخرى قد تبدأها إيران لاستمرار هذه الضربات الإسرائيلية في لبنان؟
0: إذا ما قام الإيرانيون بالتدخل، وإذا ما قامت في حالة قيام إسرائيل بمهاجمة أي جزء في لبنان، بغض النظر إذا ما كان الإيرانيون والمجموعات التي تدعمها إيران حزب الله قامت بمهاجمة إسرائيل أم لا، هذا الأمر لن ينجح. جزء من أجزاء من شمال إسرائيل لا تصلح السكن الناس هنا، لأن السكان هنالك غادروها منتظرين أن يحل نوع من الهدوء والسلام بها، بانتظار جهود الجيش الإسرائيلي في إخراج حزب الله، والأمريكيون سيدعمهم. إذا ما قام الإيرانيون بالتدخل والدفاع عن كل لبنان وليس فقط عن الضاحية الجنوبية في بيروت، فإن هذا ربما قد يكون فرصة لاندلاع مواجهات أخرى.
1: سيد أصلاني، أيضا في نفس النقطة، هل هذه المعادلة كافية بالنسبة لإيران، تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت واستمرار الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، هل هي كافية لعدم الدخول في تصعيد جديد مع إسرائيل؟
0: بالتأكيد لن يكون هذا الأمر كافيا لإيران، لأن ما تصر عليه إيران هو إيقاف الهجمات على لبنان وليس على بيروت. نعم، مؤخرا كان هنالك تصريح أن مهاجمة بيروت كان خطا أحمر، لكن هنالك تصريحات من المقرات العسكرية في إيران تقول أن الهجمات أيضا ضد جنوب لبنان يجب أن تتوقف. في الوقت الحالي يبدو وكأن إسرائيل لن تقوم بالتوقف عن مهاجمة جنوب لبنان. ربما مرة أخرى قد يكون هنالك تصعيد في الهجمات، وقد تستهدف بيروت، أجزاء من بيروت أيضا. بالتالي يجب أن يكون هنالك إيقاف لكل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وليس ولا تقتصر فقط على جزء من البلاد. أعتقد أن إيران ستستمر بالإصرار على إيقاف هذه الهجمات على لبنان بأكمله.
1: سيد وايتس، يعني في مرحلة ما كان يبدو الملف النووي هو أكبر عقدة، وإذا ما تم تحقيق تقدم فيها فنحن بالفعل نقترب إلى اتفاق. اليوم عديد من الملفات تشكل عقد، يعني الأموال المجمدة، العقوبات، مضيق هرمز، الحصار الأمريكي والعقوبات إلى آخره. في اعتقادك لماذا عوض أن نتقدم أكثر نعود إلى ملفات أخرى تبقى خلافية بهذا المستوى بين الطرفين، ما تفسيرك؟
0: يبدو وكأن هذا الأمر عنصر قد أتى بسبب أن إيران أقوى مما كانت عليه قبل 12 عاما، وإسرائيل أكثر عدائية وتواجه إيران بدلا من قبول ربما التركيز على إضعاف المجموعات التي تدعمها إيران. بالتالي كل من إسرائيل وإيران أكثر عدوانية، وأيضا الأمريكيون أيضا. أعتقد أنه ناقشنا قبل ذلك في مناسبات عدة أن الكثير من الرئيس ترامب كان لديه فرصة لمهاجمة إيران لعدة مرات وبضغط من الإسرائيليين، لكن إذا ما كانت كل الأطراف تعتقد أن من الضروري أن تستخدم القوة وتواجه بعضها البعض، وليس هذا الأمر يزيد من تعقيد المسألة وبالتالي يعقد المواضيع ويجعلها صعبة الحل.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا من واشنطن. والشكر موصول من طهران لضيفنا عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا، إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد، وتحديدا عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كابلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: إلى الملف اللبناني، حيث شهدت مناطق عدة في قضائي النبطية وصور صباح اليوم غارات إسرائيلية خاصة على بلدتي العباسية وكفر صير. وننوه إلى هذه الصور التي تظهر آثار قصف إسرائيلي على بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور قبل قليل. وفي هذا الخبر العاجل عن الجيش الإسرائيلي يقول: إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. أرحب بمراسلينا من بيروت، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما، والبداية معك إيهاب. جديد هذا المشهد، إذن استمرار للغارات الإسرائيلية والمزيد من إنذارات الإخلاء.
3: نعم، وهذه الإنذارات بالإخلاء تشمل مدينة صور وكل المناطق المحيطة بها، بما فيها ثلاث مخيمات فلسطينية هي الرشيدية والبص والبرج الشمالي، بالإضافة إلى تجمع في الشبريحة، وكذلك البلدات والقرى التي تتاخم هذه المخيمات ومدينة صور. وعمليا تشكل كلها مجموع هذه البلدات والقرى والمخيمات ضواحي المدينة الرئيسية، والتي تعد من أكبر التجمعات السكنية في القطاع الغربي من جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد أن أغارت المقاتلات الإسرائيلية على بلدة العباسية التي تتاخم مدينة صور ثلاث مرات، على دير قانون رأس العين غارات أيضا، وكذلك على منطقة المساكن التي تتبع لبلدية برج الشمالي المحاذية تماما لمدينة صور، والتي كذلك أنذرها الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلائها، بالإضافة إلى المخيم الذي يتبع لهذه البلدية. كل ذلك ترافق مع قصف كذلك جوي باتجاه النبطية التي تعرضت لغارتين بمسيرتين إسرائيليتين باتجاه كفر صير، باتجاه أماكن أخرى كذلك في هذه المنطقة. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري، لكنه حتى الآن لازال يتركز في مناطق تقع في منطقة جنوب الليطاني، ولم يتوسع باتجاه الأماكن الأخرى التي تقع في منطقة الزهراني. لكن منطقة النبيطية تتعرض كذلك لقصف جوي وضغط عسكري بري، وكل ذلك يأتي بعد أقل من 24 ساعة على وقف العمليات العسكرية الإيرانية باتجاه إسرائيل، والتي كانت طلبت فيها بأنها ستتوقف عن هذا القصف مقابل وقف قصف الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. الآن كل القصف والعمليات العسكرية الجوية الإسرائيلية تتركز على مناطق في جنوب لبنان، وأيضا حزب الله يواصل عملياته على المواقع الإسرائيلية وعلى تجمعات الجنود التي تقع داخل الأراضي اللبنانية، وهو يستخدم المسيرات، الصواريخ، وكذلك المحلقات الانقضاضية التي أعلن أنه استخدمها في عملياته على قوات إسرائيلية في منطقة النبطية، واستخدم كذلك صواريخ وصواريخ موجهة باتجاه القوات الإسرائيلية التي تتموضع في محيط شقيف. العمليات شملت كذلك وفقا لما أعلن حزب الله عينات التي تقع قرب بنت جبيل، والتي تعرضت قوات إسرائيلية فيها لعملية قصف من جانب حزب الله، بالإضافة إلى منطقة القطاع الغربي التي استمر حزب الله بتسديد الصواريخ والمحلقات والمسيرات باتجاه المواقع الإسرائيلية التي تقع داخل الأراضي اللبنانية. لكن كل ذلك يأتي بالتزامن مع التحرك أو مع ما أعلنه الرئيس اللبناني من أن مسار المفاوضات هو المسار الذي يريده لبنان. يريد لبنان في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق أمني ليس أكثر مع الولايات المتحدة، وأن أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إسرائيل. وكذلك تزامن مع تحركات للسفير الأمريكي الذي هو عضو في الطرف الأمريكي الذي هو الوسيط بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بين إسرائيل ولبنان في المفاوضات، جاء تحركه مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ليجري توضيح بعض النقاط التي كانت أعلنت خلال جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن، والتي كان رفض حزب الله ومعه أيضا رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان أكد على ضرورة وقف إطلاق النار بما فيه الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية على لبنان.
1: إيهاب، يعني ما الملاحظ في الميدان فيما يخص العمليات الحربية الإسرائيلية المستمرة بعد جولة التصعيد بين إيران وإسرائيل؟ هل لمستم أي فرق أو اختلاف فيما يخص نطاق العمليات وكثافتها ووتيرتها؟
3: عمليا القصف الجوي الإسرائيلي، وحتى لو كان دقيقا يشمل عدد من المباني، توقف باتجاه الضاحية الجنوبية هنا خلفي، وأيضا استمر في منطقة جنوب لبنان. لكن الواضح أن إسرائيل تواصل عملياتها وزادت من كثافتها خلال الساعة الأخيرة، وربما المناطق التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي وأنذرها بالإخلاء ستكون هدفا لغارات جوية إضافية. بمعنى آخر، أن هناك استهدافات للتجمعات السكنية الرئيسية في جنوب لبنان وتحديدا في صور، بعد إنذارات مماثلة وقصف جوي باتجاه مناطق أخرى من النبطي. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يستمر في حالة الوتيرة المرتفعة لقصفه الجوي على المناطق اللبنانية في جنوب لبنان، دون أن يتخطى المناطق التي تقع خارج نطاق الجنوب اللبناني، حتى ولو كانت في منطقة جزين التي تعتبر مرتفعاتها منطقة كذلك مشرفة على مناطق واسعة من منطقة العمليات العسكرية البرية الرئيسية التي تواجه النبطي وكذلك مناطق مرج عيون، وكلها كانت عرضة للغارات وكذلك لقصف مدفعي إسرائيلي استمر حتى ساعة متأخرة من هذه الليلة.
1: نجوان سمري، إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، كيف يفسر أو يبرر الجيش الإسرائيلي هذا الإجراء؟
4: الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سيبدأ بعمليات في هذه الأحياء وهذه المدينة ومحيطها بسبب تحركات لحزب الله، لكن من الواضح بأن هذا الإعلان هو تصعيد كبير فيما يتعلق بأوامر الإخلاء لمدينة بحجم صور، والتشديد أيضا في نص البيان وفقا لما جاء في هذا الإنذار الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الأحياء تشمل الحي المسيحي أو الحارة المسيحية في مدينة صور، والتي امتنع حتى الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصدار أمر إخلاء هذا الحي وأحياء أخرى، بمعنى أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر أمر إخلاء لكل مدينة صور والأحياء والمخيمات المحيطة بها، والتجديد هنا على قضية الحي المسيحي في هذه المدينة هو ضمن التحريض الطائفي الذي ينتهجه أيضا الجيش. كان في مرات سابقة قد دعا المسيحيين في مدينة صور من عدم السماح لعناصر من حزب الله بالتحرك في هذه الأحياء، وإلا فإنه سيقوم بإصدار مثل هذه الإنذارات والعمل عسكريا في داخل هذه المناطق أيضا. لكن من الواضح بأن هذا التصعيد مرتبط بنتائج ربما جولة القتال التي توصف إسرائيليا مع إيران خلال 24 ساعة الماضية بأنها جرت نتائج فاشلة، بل وثبتت معادلات ما كانت قبل هذه الجولة من القتال فيما يتعلق بلبنان، بمعنى أن إسرائيل وفقا لما يتحدث عنه الكثير من الخبراء والمحللين، وهناك أيضا تسريبات عن مسؤولين أمنيين في وسائل إعلام إسرائيلية نستطيع أن نقرأ من خلالها، بأن نتيجة هذه الجولة التي تسمى أيضا أو توصف في الإعلام الإسرائيلي بأنها جولة تثبيت معادلات، أتت بنتائج سلبية. نعم. على الجانب الإسرائيلي ولم تحقق أي إنجاز.
1: نعم.
4: بل على
1: نجوان.
4: العكس.
1: عفوا، الآن تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، قربينا من المشهد بعد هذا الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء لمدينة صور والأحياء والمخيمات المحيطة بها.
5: نعم سهام، هو الإنذار الأشمل منذ وقف إطلاق النار باتجاه هذه المدينة، لأن الجيش الإسرائيلي كان أمس الأول وجه إنذارا أيضا لمدينة صور وبعض المخيمات والأحياء المحيطة بها. قبل نحو 10 أيام كان وجه الإنذار الأول لها بعد وقف إطلاق النار، إذن نحن أمام الإنذار الثالث، ولكنه الأشمل كما يعني كنتم تتحدثون قبل قليل.

0: صور ملجأ لعدد كبير من سكان مدينة صور عندما تصدر الإنذارات باعتبارها محيدة عن القصف الإسرائيلي. ولكن اليوم نحن للمرة الأولى إزاء تهديد لهذه المنطقة بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قبل أيام تحدث بمسألة أن هذه المنطقة يتواجد فيها عناصر من حزب الله ومقاتلون يلجؤون إلى هناك للاحتماء بسكانها، لذلك هم كان طالبهم بمنع هؤلاء المقاتلين والعناصر من التواجد هناك. كان هذا في بيان للجيش الإسرائيلي قبل نحو 3 أو 4 أيام من الآن. أما اليوم فنحن إزاء طلب بإخلاء هذه المنطقة كما كافة المناطق المحيطة بها والمخيمات الفلسطينية. طبعا ليس هناك الكثير من السكان في مدينة صور إثر إنذارات الإخلاء السابقة كما ذكرنا، معظم وغالبية سكانها حتى غالبية النازحين الذين قد لجأوا إليها في فترة الحرب وما بعد وقف إطلاق النار حتى غادروها منذ أيام، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن إخلاء تام لأنه تبقى دائما عائلات ترفض الخروج من منازلها أو حتى أنها يعني ربما تخشى من أن لا تجد مساكن بديلة أو أن لا تتمكن من إيجاد أماكن في مراكز الإيواء التي باتت مكتظة، لذلك هي تبقى. وربما الآن بعد هذا الإنذار علينا أن نرصد أكثر ما الذي سوف يكون عليه الوضع، ولكن يمكن القول أن مدينة صور كانت منذ أيام الحركة فيها مشلولة، كل المحال تقريبا كانت مغلقة، ونادرا ما نجد سيارة أو أي حركة على طرقاتها الأساسية. وهذا الإنذار الذي نحن إزاءه الآن والذي نتوقع إثره أن نكون أمام غارات إضافية، كانت سبقته قبل قليل 3 غارات على منطقة المساكن الشعبية المحيطة بهذه المدينة أيضا منذ نحو نصف ساعة تقريبا. صباحا كنا أمام أيضا غارات عنيفة ومتتالية على عدد من البلدات المحيطة بمنطقة صور، تحديدا في قضاء صور نتحدث عن العباسية ودير قانون النهر. وبالأمس أيضا كان هناك تصعيد لافت باتجاه هذه المدينة بالتحديد، بحيث تعرضت لسلسلة غارات، تعرضت سيارة فيها لغارة من مسيرة ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح 9 آخرين بينهم 4 مسعفين من الصليب الأحمر، لأن الغارة وقعت على مقربة من مركز للصليب الأحمر هنا في مدينة صور. وهذا كان مؤشر إضافي على هذا التصعيد الذي لا يقف فقط على صور كما نعلم وكما تحدث إيهاب قبل قليل. الغارات منذ الصباح كانت على النبطية، على كفر الصير وعلى مناطق أخرى، وبالتالي نحن أمام يعني مشهد تصعيدي تحديدا هنا في صور، وسنترقب ما الذي سوف يكون عليه الوضع الميداني هنا سواء بالنسبة لسكانها أو بالنسبة لحجم الغارات التي يمكن أن تتعرض لها في الساعات المقبلة.
1: وسنبقى معك في متابعة المشهد في صور بعد هذا التطور. كاترين حنا شكرا لك، أعود إليك نجوان. كنا نتحدث عن يعني ما يجري في الميدان بعد جولة التصعيد الإسرائيلية الإيرانية ومحاولة فرض معادلات جديدة.
2: إسرائيل فشلت بفرض ربما معادلة خطط لها نتنياهو والقيادة السياسية في هذه الحكومة المتطرفة فيما يتعلق بفصل الساحتين، ساحة إيران وساحة لبنان، وبالتالي جرى تثبيت معادلة إيرانية فرضت عمليا في نهاية الأمر بسبب الأمر الذي فرضه الرئيس ترامب على إسرائيل ومنع تدحرج القتال إلى حرب أوسع كما ربما خطط لها في الجانب الإسرائيلي مع إيران. هناك من يقول في الجانب الإسرائيلي أنه قبل جولة القتال الأخيرة كان ربما يمكن لإسرائيل شن هجمات وإن كانت محدودة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن ما حدث في هذه المواجهة في هذه الجولة منح الضاحية الجنوبية حصانة باعتبار أنه بسبب هذه المعادلة التي فرضتها إيران بأنه في حال استهداف الضاحية الجنوبية سيتم إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. وبالتالي كنت أقول إن نتائج هذه الجولة سلبية على إسرائيل وفقا لما يتحدث عنه الكثير من المحللين والخبراء، ووفقا أيضا للكثير من تسريبات لمسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لأنها ثبتت معادلات مختلفة عما خطط له إسرائيليا. وربما هذا التصعيد الذي نراه في جنوب لبنان هو

0: محاولة أولاً للتغطية على هذا الفشل الاستراتيجي. يعني محلل شؤون استراتيجية واستخباراتية في صحيفة يدعوت أحرونوت رونين بيرغمان يصف ما حدث بأنه فشل استراتيجي مضاعف بل وفضيحة أيضاً على المستوى الإسرائيلي. لذلك ربما للتغطية على هذا الجدل وعلى هذا النقاش الدائر في الجانب الإسرائيلي من المتوقع أن يتم تصعيد هذه العمليات في جنوب لبنان، وسنرى ربما كما حدث قبل قليل إنذارات لمناطق لم يتم إصدار إنذارات بشأنها في السابق، أحياء في مدن معينة، بلدات معينة. لذلك ربما نحن بصدد تصعيد من الجانب الإسرائيلي في عملياته العسكرية في جنوب لبنان للتغطية ربما على هذا الفشل ولتثبيت معادلة ما تحدث عنه يوم أمس نتنياهو وكذلك كاتس بأن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل.
1: لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات، وأرحب من القدس بالدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. إذن قراءة في الشكل التصعيد الإسرائيلي بعد جولة التصعيد مع إيران.
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. في الواقع سيكون لدى نتنياهو أكثر من سبب لاستمرار هذا التصعيد. أولها هو السبب القديم الممتد الأمني السياسي، حيث يعجز نتنياهو عن تثبيت الوقائع التي يريد فرضها على لبنان، لا في المسار السياسي التفاوضي ولا في المسار العسكري. ثانيا، النتيجة التي أفضت إليها هذه الجولة من التصعيد على إيران، والتي ثبتت ربط الساحات عوضا عن الفصل ما بينها، ويريد نتنياهو من استمرار التصعيد أن يؤكد أنه بالنار، يعني لا علاقة ما بين الملفين. والثالث هو أنه ربما بسبب شعور إسرائيل على إصرار إيران رغم يعني احتمالية العواقب التي قد تترتب على ضربها لإسرائيل، إصرارها وجرأتها على ضرب إسرائيل، ربما هذا يفتح الباب أمام إسرائيل لاستفزازها في ساحة لبنان. ولذلك هو يصعد الآن على أمل أن جولة ربما قادمة من يعني رد إيراني بسبب تصعيد في جبهة لبنان يكسر حدود الضوابط التي التزمت بها إسرائيل حتى اللحظة كما حدث في الجولة الأخيرة، ربما هذا يدفع إيران إلى رد، وبالتالي في الجولة القادمة يستطيع نتنياهو أن يجر الولايات المتحدة إلى مقاربة الحرب المفتوحة عكس ما حدث في هذه الجولة. لذلك يعني الجولة الأخيرة أفضت إلى ضيق أكثر لدى نتنياهو سياسي وأمني، وبالتالي أنا أعتقد بأن التصعيد هو مفتاح لمحاولة فكفكة هذا الضيق.
1: يعني إذا كان يعتبر ما حدث فشلا بالنسبة لنتنياهو، وزيرة الاستيطان كانت تشير إلى أن القيود على بيروت موجودة، ولكن على الجنوب إسرائيل حرة في استمرار الضربات والاعتداءات. السؤال هنا، لو هاجم حزب الله الشمال الإسرائيلي كيف سيكون رد إسرائيل؟ هل جواب هذا السؤال واضح في إسرائيل؟
2: أولا، نتنياهو وحكومته يعيشون حالة من الإنكار بالنسبة للنتائج التي ترتبت عليها هذه الجولة. هم يقولون عكس ذلك، وربما تذكرين تصريح نتنياهو بالأمس، فاخر بأن حزب الله مردوع بأنه يستمر في ضربه ويستمر في ضرب إيران. على مستوى الموقف الإسرائيلي أعتقد نعم بأن نتنياهو ثبت سقف لا يستطيع التنازل عنه فيما يتعلق بالرد على توجيه حزب الله صواريخ لمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، ولذلك وينتظر ربما مثل هذا المشهد كما قلت في المداخلة السابقة ليعود إلى الكرة مرة أخرى، على أمل أن المرة القادمة ستخلط الأوراق لمصلحته، ولن تقف حدود الضربة الإسرائيلية عند الضوابط الأمريكية، ولن يقف الموقف الأمريكي أيضا وفق المقاربة الإسرائيلية عند حدود يعني إصراره على أن تكون الضربة رمزية وشكلية ومن ثم تنتهي الأمور. ما زالت إسرائيل تعول على أن يعني هذا الربط الذي يجري عمليا وميدانيا بين وسياسيا بين الساحتين اللبنانية والإيرانية ربما يسمح لنتنياهو كما قلنا باستفزاز شديد في الساحة اللبنانية، وكأنها جزء من الأرض الإيرانية يدفع في نهاية المطاف إلى توجيه يعني إيران للقيام بخطوة ما، ومن ثم الرد الإسرائيلي عليها، وتدخل الأطراف مرة أخرى في رد ورد مضاد، وربما لن تبقى الولايات المتحدة يعني عند حدود انضباطها وعند حدود رغبتها في منع انفجار الأمور كما فعلت في المحطة الأولى. مرة أخرى الثمن الذي قد يترتب على نتنياهو في الانصياع مرة أخرى لرد رمزي سيكون ثقيل عليه في الداخل الإسرائيلي، خاصة كما أشارت نجوان قبل قليل إلى يعني الانتقادات التي طالت نتنياهو من محللين عسكريين وسياسيين وحتى على المستوى المجتمعي من أن هذه الضربة لم تكن إلا ضربة رمزية لحفظ ماء الوجه على إيران، أقصد رده على إيران، ولذلك هو بحاجة مرة أخرى إلى يعني إعادة ضبط الأمور بما يشتهي. وموضوع يعني تعويل إسرائيل على أن الحرب قد تعود خاصة مع استمرار هذه المراوحة في المسار التفاوضي اللبناني الإيراني،
1: شكرا
2: ربما يعني تكون
1: لك.
2: شرارتها هو التصعيد في ساحة لبنان.
1: دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، ويعد هذا الإنذار هو الأوسع الذي يوجه للمدينة منذ وقف إطلاق النار. هذا وتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان تركزت في قضائي النبطية وصور. سياسيا، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يتفاوض في الوقت الحالي على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل لوحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. من جانبه، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، وهذا الأمر غير مقبول. وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من ناحيته، قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. معنا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. وحول سينضم إلينا أيضا إذن من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك كاترين، وما ترصدونه في الميدان تحديدا بعد هذا الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء وهو الأشمل لمنطقة صور؟
3: نعم، بالفعل سهام، هو تصعيد إسرائيلي متواصل، واليوم كان هذا الأمر إضافيا على ما كانت عليه الأمور ميدانيا في الأيام الماضية، لأننا كما ذكرت نتحدث عن إنذار إسرائيلي هو الأوسع والأشمل لمدينة صور وكافة المخيمات الفلسطينية والأحياء وعدد من البلدات أيضا المحيطة بها. هذا يعني من شأنه أن يكون يعني يضع آلاف السكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين أيضا أمام تحديات إضافية، لأننا نتحدث عن منطقة هي من أكثر المناطق كثافة سكانية في هذا المحيط. المدينة وحدها تضم أكثر من 120 ألف نسمة، وبالإضافة إلى المناطق المحيطة بها هناك إذن عشرات الألاف من السكان المعنيين بهذا الإنذار، على الرغم من أنه كما سبق وأشرنا في رسائل سابقة هذه المدينة كانت وجهت تهديدات وإنذارات إخلاء لها قبل أيام أيضا، وهذا ما أحدث حالة نزوح. لم يعد هناك أعداد كبيرة من سكان وأبناء هذه المناطق هنا وهذه المدينة، ولكن هذا لا يعني أنها مخلات. هناك مئات أو ربما حتى آلاف العائلات ما زالت موجودة في هذه المناطق التي شملها الإنذار الإسرائيلي، لا سيما عندما نتحدث عن المخيمات، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تضم بدورها آلاف اللاجئين، والذين قد يجدون صعوبة أكثر في الانتقال الانتقال إلى مناطق أخرى وإيجاد مساكن بديلة. إذن نحن إزاء نزوح فلسطيني في موازاة نزوح المواطنين اللبنانيين من هذه المناطق، ونتحدث أيضا عن مدينة هي من أكبر المدن في لبنان وحتى في جنوب لبنان، ولها أهميتها السياسية والتاريخية والأثرية نظرا لأنها تضم أيضا عددا كبيرا من الآثار، بالإضافة إلى أهميتها السياسية مع المروحة الواسعة من التيارات السياسية والأحزاب الأساسية، وطبعا من بينها حركة أمل وحزب الله، بالإضافة إلى أن هذا الإنذار شمل وللمرة الأولى أيضا بعد وقف إطلاق النار الحارة المسيحية المعروفة هنا بهذا الاسم، والتي كانت محيدة نوعا ما في الأيام الماضية وحتى الغارات، يعني لم يسبق أن تم تهديدها أو تعرضت للقصف، ولكن اليوم نحن إزاء تهديد أيضا لهذه الحارة المسيحية هنا في مدينة صور، والتي كان الجيش الإسرائيلي تحدث قبل أيام أن توجه إلى سكانها وأبنائها وطلبهم بعدم السماح بدخول عناصر أو مقاتلين من حزب الله للاختباء في مناطقهم وأحيائهم، ونحن الآن أمام تهديد بإخلاء هذه الحارة أيضا. لابد من الإشارة إلى أن هذه الإنذارات كانت سبقتها غارات مدينة صور، كانت منذ يومين في عين الغارات الإسرائيلية، يمكن أن نتحدث عن سلسلة غارات عنيفة تعرضت لها منذ أمس الأول، بالأمس أيضا تعرضت لسلسلة من الغارات، وكانت هناك ملاحقة أيضا لسيارة من مسيرة وقصفت هذه السيارة، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص في قلب مدينة صور وجرح 9 آخرين بينهم 4 مسعفين من الصليب الأحمر، لأن مركزهم كان قريبا من النقطة المستهدفة. وهذا الصباح كانت الغارات مستمرة أيضا على محيط المدينة، حيث قصفت منطقة المساكن الشعبية بغارات متتالية، قصفت أيضا بلدتا العباسية ودير قانون النهر وعدد من البلدات الأخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي كذلك على بلدة صريفة في قضاء صور، علما أن يعني طلبات الإخلاء والقصف لا يقتصر على المدينة ومحيطها إثر هذا الإنذار. نعلم أن قضاء صور والذي يضم عشرات البلدات، أكثر من 60 بلدة كلها تتعرض للقصف الإسرائيلي العنيف، سواء من المقاتلات والمسيرات أو حتى تتعرض للقصف المدفعي بشكل شبه متواصل. إذن أعود لما بدأنا به هذه الرسالة سهام، هو تصعيد إضافي لا يقتصر فقط على صور، إذ أننا إزاء غارات متتالية أيضا على مناطق أخرى في النبطية، في صيدا، في جزين، وهذا ما يؤشر إلى أن إسرائيل هي مستمرة على الرغم من كل التطورات التي حصلت بالأمس ووقف تبادل النار بينها وبين إيران. يبدو أن لبنان هو في مكان آخر، الميدان لا يزال مشتعلا وساخنا في مقابل أيضا هجمات مستمرة لحزب الله على الجنود الإسرائيليين داخل الحدود اللبنانية، تحديدا باتجاه البلدات المحتلة في جنوب لبنان، هجمات متواصلة بالصواريخ والمسيرات ومحاولات تصد مستمرة أيضا لمحاولات تقدم بريا على أكثر من محور في الجنوب.
1: وبالعودة لهذا التطور اللافت، يعني منطقة صور طبعا نزح منها أصلا عدد من السكان جراء استمرار القصف الإسرائيلي وأيضا إخلاءات سابقة لبعض المناطق فيها، هل هناك تقديرات من الدولة اللبنانية الآن بعدد من تبقوا أصلا في هذه المناطق، وأيضا إلى أين سينزح هؤلاء في ظل أزمة النزوح الخانقة في البلد؟
3: من الصعب سهام حاليا أن يكون لأي طرف هنا في لبنان، سواء الدولة أو أي منظمات خاصة أخرى، إحصاءات دقيقة، لأننا نعلم أن النزوح حصل على مراحل، يعني خلال الحرب منذ 2 آذار مارس الماضي حصلت حركة نزوح كثيفة من هذه المدينة ومن المناطق المحيطة بها، ولكن بعد وقف إطلاق النار حصلت حركة عودة، وإن كانت لم تكن عودة كاملة وشاملة، حتى أن أعدادا كبيرة آلاف من البلدات المحيطة بمدينة صور نزحوا إليها. كنا نجد هنا في هذه المدينة عندما نمر في طرقاتها نازحين في خيم، في الحدائق العامة وعند الدوارات الرئيسية وحتى في المنازل وبعض الفنادق، فيها عدد كبير من النازحين. ولكن عندما وصلت الإنذارات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار مجددا إلى مدينة صور حصلت حالات متجددة من النزوح، لذلك يعني كانت تحصل على مراحل، البعض كان ينزح ومن ثم يعود بعد يوم أو يومين ظنا منه بأن المدينة ربما أصبحت خارج إطار التهديد، ثم يعود لينزح مجددا إثر إنذارات أخرى. لذلك الأمور يعني من الصعب أن نتحدث عن عدد دقيق من النازحين، علما أن هذه الحال هي حال كل المناطق في جنوب لبنان. ينزح السكان ثم يعودون ثم ينزحون، البعض يبقى، ولكن كما سبق وذكرت هذه المدينة هي ذات كثافة سكانية كبيرة وفيها نازحون. ربما سألت عن البدائل، البدائل هي عملية صعبة جدا إيجاد بدائل حاليا في لبنان، بدائل سكن. أولا لأن هناك ضيق حال بالنسبة لآلاف العائلات، لم يعد بإمكانها أن تستأجر منازل، الأمور أصبحت صعبة جدا بالنسبة للكثيرين، لا سيما وأن

0: الحرب طالت، هناك نازحون هم يعني نازحون منذ حرب الإسناد منذ أكتوبر من العام 2003 من مناطق كثيرة ليس فقط من هذه المدينة، وبالتالي الأمور صعبة. لذلك أشرت سابقا إلى أن هناك مئات العائلات التي تبقى رغم الخطر تفضل البقاء، أولا لأنها تخشى كما ذكرنا من عدم تمكنها من إيجاد مساكن بديلة أو ليس بإمكانها البقاء أكثر عند الأقارب، بالإضافة إلى ضيق الحال ويعني الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي كانت أصلا موجودة في لبنان قبل الحرب وتفاقمت بنتيجة هذه الحرب المستمرة والتي كانت قد بدأت منذ أكتوبر من العام 2023 بأشكال مختلفة ومستويات مختلفة إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من يعني أزمة على جميع المستويات في لبنان، وهذا ما يدفع ثمنه بشكل خاص المدنيون في لبنان ليس فقط في مدينة صور ولكن بشكل خاص في المناطق الجنوبية التي ما زالت تتعرض للتهديدات لإنذارات الإخلاء بشكل شبه يومي وتتعرض للقصف أيضا الذي يطال مباني سكنية وأيضا يزيد من أعداد الشهداء، نحن إزاء أكثر من 3600 شهيد وفقا لوزارة الصحة اللبنانية منذ بدء هذه الحرب في آذار الماضي، وأمام أكثر من 11000 جريح، عدد كبير من هؤلاء سقطوا شهداء وجرحى بعد وقف إطلاق النار، بين هؤلاء أطفال ونساء وبطبيعة الحال يعني مدنيون مسعفون وإعلاميون، وهذا ما من شأنه أن يشكل مؤشرا على أن الأمور هنا في لبنان ما زالت معقدة جدا والوضع لا يزال على حاله ومرشح لسيناريوهات مختلفة في الساعات والأيام المقبلة.
1: وسنبقى معك في متابعة المشهد كاترين حنا من صور، شكرا جزيلا لك. أرحب من رام الله بمدير مكتبنا وليد العمري. وليد، ليس الإنذار الأول بالإخلاء لصور في صور بل ولكنه الأشمل ويشمل هذه المرة حتى الحي المسيحي في المدينة، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن هذا الإجراء؟
2: أن يأتي مثل هذا التهديد بهذا الإنذار لإخلاء مدينة صور بكامل ساكنيها يؤكد على أن إسرائيل تريد مواصلة أو تعتبر أن الحرب مستمرة في لبنان وأن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشملها. إسرائيل قالتها بالأمس وتقولها اليوم، وقالها نتنياهو في الليل، هم لا يريدون أن يسمحوا لإيران بأن توسع من المعادلة لتشمل أيضا لبنان وليس جنوب لبنان بكامل مكوناته من مدن وقرى وليس فقط منطقة الضاحية. كما هو معلوم فإن إيران كانت قد هددت بأنه إذا إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت فهي ستضرب إسرائيل، وقد نفذت ذلك خلال يوم أمس وأمس الأول ليلا فيما بات يعرف بحرب أو معركة 17 ساعة. وهذه المرة تريد أن لا يشمل ذلك جنوب لبنان بكل مكوناته، وأعلن ذلك نتنياهو هذه الليلة بأنه لن يسمح، لأن نتنياهو إذا توقف إطلاق النار في لبنان بكامل أجزائه سواء في جنوبه أو في منطقة الضاحية والمدن صور وصيدا وغيرها يكون كما يقول المحللون في إسرائيل قد خرج من هذه المعركة التي افتعلها دون أي طائل أو دون أي نتائج، وهذا من شأنه أن يعود عليه بالخسائر حتى الانتخابية وليس فقط على الصعيد الحربي المتواصل منذ 3 سنوات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في اجتماع الأمس في المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر في هيئته الموسعة كانت هناك مناكفات أيضا بين نتنياهو وبعض الوزراء الأشد تطرفا منه مثل بن غفير، وحاول نتنياهو أن يحول الأنظار إلى أن ما يفعلوه في عملية رفض وقف إطلاق النار هي فقط للمزايدات الانتخابية. هذا جانب. الجانب الآخر، سكان شمال إسرائيل تحديدا المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان يعتبرون بأن الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار بعد أن قررت الحكومة والجبهة الداخلية رفع كافة الإجراءات والقيود التي الطوارئ التي كانت قد فرضتها وأبقى فقط على البلدات والكيبوتسات المتاخمة للحدود وعددها ليس بكبير، إنما تكون الحكومة قد واصلت عملية إهمال شأنهم، وهي بذلك تؤكد من جديد بأنها تفشل في إدارة هذه الحرب. لذلك يأتي هذا الإنذار الآن كتأكيد من جانب الإسرائيلي بأن الحرب مستمرة في لبنان بغض النظر عن التطورات الحاصلة مع إيران والتقديرات التي كان قد نقلها نتنياهو وغيره إلى بعض الوزراء ونقلها عنه صحفيون مقربون منه، هو أن هذه الجولة انتهت، لكن هناك جولات أخرى من المواجهة ستكون مع إيران وأيضا مع حزب الله في لبنان. هذا الوضع يشير إلى أن المطلوب من قبل من وجهة نظر إسرائيل هو أن تستمر هذه الحرب لأنها تخدم مصالح داخلية انتخابية حاليا مع اقتراب الانتخابات في أكتوبر المقبل، وتخدم أيضا محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية عن هذا التدهور الحاصل منذ 3 سنوات. لذلك يتذرع الإسرائيليون ترة بأن هناك مسيرة قد خرقت الأجواء في ساعات الليل من قبل حزب الله، وفي ترة أخرى بأنهم يحاولون منع إيران من تحقيق مكسب يتمثل بتوسيع المعادلة التي تشمل الضاحية لتشمل أيضا جنوب لبنان، بمعنى أنه إذا قصفت في جنوب لبنان فإن إيران سترد عليها بقصفها مثلما فعل في قضية الضاحية الجنوبية. وواضح بأن إسرائيل تحاول أن تفصل بين الساحات، لأن من وجهة نظرها ما تفعله إيران هو محاولة توحيد الساحات خاصة اللبنانية حزب الله وكذلك الإيرانية، وإسرائيل لا تريد ذلك، تريد أن تكون الجبهة اللبنانية منفصلة تماما عن الجبهة الإيرانية كي تتمكن من الاستفراد بها على خاطرها.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، وأرحب هنا في الاستوديو بضيفنا العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد جميل. بداية، مدينة صور والأحياء والمخيمات المحيطة بها، عن أي مساحة هنا نتحدث يطلب اليوم الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء؟
3: صباح الخير. نتحدث عن مدينة صور والمخيمات المحيطة بها. مثلا مخيم الرشيدي الفلسطيني يضم حوالي 50,000 فلسطيني، وهو يقع عدة كيلومترات إلى جنوب مدينة صور. كما أن هناك مخيمان البص والبرج الشمالي يقعان على الأطراف الشرقية لمدينة صور. نحن نتكلم عن مساحة كبيرة تضم أحياء ومخيمات، وهذه هي المرة الأولى التي تشملها هذا الإنذارات، وخاصة الحي المسيحي كما يقال في غرب صور. هذا الحي كان محيدا بعض الشيء، وكانت الجيران هذا الحي أو أهالي مدينة صور يلتجئون إلى هذا الحي من أجل الابتعاد عن القصف الإسرائيلي، لأنهم يعلمون هذا الحي لا تستهدفه إسرائيل، وهم يدخلون المنازل يفترشون الطرقات، وهم أصلا هذا الحي يربطه بصور أواصر قربة وصداقة وحسن جوار. منذ يومين أصدر الجيش الإسرائيلي أمر تحذير لسكان هذا الحي لكي لا يستقبلوا بيئة حزب الله أو البيئة الشيعية كما يقال في لبنان. والآن عندما رأوا الإسرائيلي أن هذا لم يفلح طلب من الجميع الإخلاء، وكذلك يفعل ذلك في المناطق الأخرى. عندما قام بتهجير منطقة النبطية وتكدست الناس في منطقة عنقون وجوارها، طلب منهم المغادرة فاتجهوا غربا نحو بلدة مغدوشي المسيحية، وكذلك طلب منهم المغادرة. إذن هو يدفعهم باتجاه الغرب وباتجاه الشمال لكي يدفع بيئة حزب الله باتجاه شمال النهر الأولي باتجاه بيروت.
1: طيب، ما الرسالة الإسرائيلية من تصعيد كهذا؟ أشمل إنذار بالإخلاء لمنطقة صور تحديدا بعد أو في أول صباح بعد وقف التصعيد مع إيران؟
3: الرسالة واضحة، أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب 17 ساعة. إسرائيل تريد أن تثبت أن المستوطنات الشمالية مقابل الضاحية، ولكن لي حرية التحرك في الجنوب. لذلك البارحة قصفت الأغذية السبعة لمحافظتي الجنوب والنبطية كلها، جميع الأغذية، واليوم تبدأ بتصعيد كبير لكي تثبت قواعد الاشتباك التي كانت سابقا، أن لدي حرية حركة، وإذا قصفت المستوطنات الشمالية سوف أقصف الضاحية من جديد.
1: بمعنى لو قصف حزب الله مناطق الشمال ستعود إسرائيل لقصف الضاحية بغض النظر عن ما جرى مع إيران؟
3: نعم، أن هذا الأمر

0: له طبعا له بعدان، بعد سياسي الذي هو يتعلق بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، ولكن هناك بعد عسكري. الإسرائيلي كان قبل أن تبدأ هذه الحرب كان يتوجه باتجاه مدينة النبطية، وكان يتوجه باتجاه مدينة تبنين من منطقة حداتة وبيت يحون. عندما استشعر حزب الله أن هناك ضغطا إسرائيليا يمكن أن يؤدي إلى الاقتحام النبطية، صعد الموضوع لأنه اعتبر أن سقوط النبطية سيكون ضربة معنوية كبيرة. طبعا إسرائيل ستلاقي صعوبة كبيرة في احتلال النبطية، ولكن من البعد العسكري هذا هو السبب العسكري الأساسي لاشتعال المشاكل أو المواجهات في إسرائيل وضرب الداخل الإسرائيلي.
1: نشرك معنا أيضا في هذا النقاش ضيفينا من جبل لبنان. أرحب بجوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس بالدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأبدأ معك سيد حباس، ما زلنا نحاول فهم الرسائل والأهداف الإسرائيلية من تكثيف التصعيد في جنوب لبنان بهذا الشكل بعد جولة التصعيد الأخيرة مع إيران.
2: نعم، شكرا لك. يعني إذا وضعنا جانبا المواقف السياسية للمعارضين لنتنياهو وأيضا المتطرفين من داخل ائتلافه والإعلام الذي صور أن هذه فضيحة لإسرائيل، إذا وضعناها جانبا ونظرنا إلى ماذا يقول الجيش الإسرائيلي في تحليلاته التي صدرت اليوم والبارحة، نستطيع أن نرى لوحة مختلفة، أنه إسرائيل في موقع ربما يكون أفضل. ودعني نشرح لماذا. حرية العمل في داخل الجنوب اللبناني أصبحت أمر واقع بالنسبة لإسرائيل، وهي خارج المعادلة الجديدة التي يراد أن تثبت ما بين إيران وبين الضاحية وبين إسرائيل. وإذا اعتمدنا معيار الحسم العسكري يعني التقليدي، فإنه نعم إسرائيل فشلت في 82 وفي 93 وفي 96 وفي 2006، والآن هي تفشل في الحسم المعركة. ولكن بعيدا عن هذا التحليل الضيق لأهداف الحرب، هل أنجزتها إسرائيل أم لم تنجزها، نستطيع أن ننظر بطريقة مختلفة أن إسرائيل تغير الواقع في جنوب لبنان. فالسؤال ليس إذا استطاعت إسرائيل أن تهزم حزب الله أو تردعه، وإنما ماذا فعلت بلبنان وبالجنوب اللبناني وبقواعد الاشتباك وحرية العمل العسكرية، ماذا فعلت بعلاقة حزب الله بالدولة، ماذا فعلت بالمجال الحدودي إلى آخره. هنا تنظر المؤسسة العسكرية أنه نعم هناك إنجاز واضح. وهنا أريد أن أعود بالذهن أنه المفكرين أو المنظرين للمؤسسة العسكرية سابقا كانوا يحسبون أنه نجاح الحرب تكون في أنها خلقت واقع أفضل لإسرائيل. اليوم إسرائيل تقلب هذه المعادلة. مفكرين آخرين مثل السابيوني مثلا ينظر أنه لا، نجاح الحرب هو أنه خلقنا واقع أسوأ للبنان، وهذا ما تعتزم إسرائيل فعله. في قضية أخرى أساسية ربما تغيب عن الذهن هنا، أنه أيضا إسرائيل في حرب مع اللجوء الفلسطيني. إذا إحنا يعني عملنا هيك بوز لكل اللوحة هاي من إيران إلى لبنان إلى كذا، ونظرنا ماذا تفعل إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة على غزة في مخيمات اللاجئين، هي أبادت ومحت بشكل كامل كل مخيمات قطاع غزة، وهي أكبر مخيمات. هي أيضا أبادت بشكل شبه كامل ثلاث مخيمات داخل الضفة. هي ألغت الأونروا وشرعت تشريعات تحظرها داخل إسرائيل. نعم. وهي الآن تستكمل المهمة في لبنان. إذن فيه لا يجب أن يخفى علينا في أجندة إسرائيل لا تتعلق تماما بحزب الله، وإنما هناك بعد فلسطيني أيضا.
1: طيب ابقى معنا سيد حباس. سيد منير، خطوة كهذه ما الذي تعنيه بالنسبة لمختلف الأطراف في لبنان؟ التبعات على الدولة اللبنانية إنسانيا سياسيا، وأيضا بالنسبة لحزب الله وحسابات السياسة والميدان.
3: أولا تحياتي لك وضيوفك. طبيعي أن هذه الموجة الجديدة من التصعيد تأتي بعد يعني مسألتين أساسيتين. الأولى الصراع أو يعني المواجهة الصاروخية التي حصلت، والتي كان عنوانها فصل المسار اللبناني أو ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني. واضح أن إسرائيل تقول من خلال هذا التصعيد أنها تستكمل الوضع في لبنان وكأن شيئا لم يحدث، وبالتالي أنها تؤكد على فصل المسار اللبناني على المسار الإيراني. النقطة الثانية وهي التي علاقها لها ربما بتوسيع إطار الاستهداف العسكري ليصل اليوم إلى مدينة صور وإلى الحالة المسيحية، ولهذا معناها السياسي. أولا يحصل ذلك بموازاة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الحاصلة في الخارج، وبالتالي هذه المفاوضات كان الرئيس بري نبيه بري بالأمس قد أبلغ الرأي للسفير الأمريكي بوضوح وعمم ذلك أنه يرفض موضوع المنطقة التجريبية كما تطرحها إسرائيل كما طرحتها في المفاوضات، وأيضا يطالب بوقف شامل وكامل لوقف لإطلاق النار إن كان جوا وبحرا وبرا. وطبيعي أن هذا الموقف هو يتعارض بشكل كامل مع ما طرحته إسرائيل، لذلك صحيح أن صور هي تشكل المدخل البحري والساحلي الكبير للجنوب، لكنها في الوقت نفسه هي تشكل معقل الكبير الأول والأساسي للرئيس نبيه بري الشعبي الانتخابي للرئيس نبيه بري. وبالتالي ما يحصل هو نوع من الرسائل والضغط على الرئيس نبيه بري أيضا على موقفه. وثانيا عندما تستهدف المنطقة المسيحية في صور هي ضغط أيضا على كامل السلطة اللبنانية وسعي لإحداث شغب داخلي، فوضى داخلية، ولما لا إذا أدى ذلك إلى حصول دماء. المهم الضغط الداخلي أكثر، وهدفه موضوع المطالب التي حملتها في المفاوضات التي عرضتها أخيرا.
1: أعود إليك عميد الجميل، يعني هناك إجماع على أن كل طرف يعني إيران وإسرائيل حاول من خلال التصعيد بالأمس يعني فرض معادلة معينة. اليوم ما المعادلة في لبنان؟ هل هي واضحة؟
0: المعادلة لغاية الآن واضحة، أن إسرائيل أعادت المعادلة لما كان سابقا. الآن ننتظر رد فعل إيران التي قالت كذلك الجنوب مشمول بهذه المعادلة، وإسرائيل تصر أنه ليس مشمولا. إذا كان هناك رد من حزب الله إلى الداخل الإسرائيلي بالصواريخ، يعني هذا الموضوع يعني أن المعادلة قد كسرت وسنتعرض لجولة أخرى داخل لبنان. هذه هي المعادلة الآن، ولذلك تصر إسرائيل على القصف بالجنوب بشكل هستيري وبإخلاء أماكن كبيرة. منطقة صور 20 كيلومتر مربع، هذه المنطقة التي تتكلم عنها إسرائيل تحوي أكثر من 150 ألف شخص تطلب منهم المغادرة، هذا تصعيد كبير.
1: شكرا لك عميد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، وأواصل هذا النقاش. وأعود إليك سيد حباس، يعني نريد أن نفهم أين يكمن الفشل الذي تتحدث عنه أصوات داخل إسرائيل بعد ما حدث بالأمس والحديث عن فضيحة واستياء كبير، إذا كان ما يفهم من التصريحات الإسرائيلية مثلا تصريحات وزيرة الاستيطان أنه لم يتغير شيء عمليا، يعني إسرائيل لديها فقط قيود فيما يخص بيروت الضاحية الجنوبية، ولكن العمليات مستمرة في الجنوب، وقالت إذا ضرب حزب الله إسرائيل سوف يلقى ردا قاسيا.
2: نعم، يعني هناك يعني أطراف داخل الائتلاف الحاكم، ونذكر بالاسم أوريت ستروك وزيرة الاستيطان، وأيضا بتسر إيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وهؤلاء من المتطرفين المتشددين جدا والذين يجبلون، دعيني أقول، رؤية ثورية مع يعني فاشية متطرفة جدا. ولكن هؤلاء الوزراء واللي هم موجودين في الكابينيت الأمني والسياسي لم يعني يشاركوا أصلا في الجيش، وليس لديهم رؤية ما هي الاستراتيجية العسكرية، وإنما هم ينطلقون من منطلق المنظر التبشير الديني للحكومة، وهم لا ينظرون أن هناك فشل وإنما هناك تقصير تقييد أو تكبيل لأيدي إسرائيل. وهذا يعني ليس يعني هكذا يريدون أن تكون وجهة إسرائيل اليمينية في الشرق الأوسط، خصوصا بعد عامين ونصف أو 3 أعوام من حرب مستعرة في الشرق الأوسط. ولكن دعينا ننظر إلى الأصوات اللي يعني تدرك ما هو الاستراتيجية العسكرية من داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل. في هناك فشل يكمن في التالي في علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة وقدرة إسرائيل على التمتع بحرية عمل عسكري وباستمرار أن يكون هناك مباركة من الإدارة الأمريكية. ولكن في اللحظة اللي دخلت فيها الولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي تدخل بحرب مشتركة مع إسرائيل منذ تأسيس هذه الدولة، دولة إسرائيل. في اللحظة اللي دخلت فيها الولايات المتحدة لم تعد العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة كما كانت عليه، لأن هناك دخلت أيضا مصالح غريبة عن إسرائيل، مصالح الولايات المتحدة نفسها. مثلا إسرائيل لا تنظر إلى مضيق هرمز تماما كما تنظر إليه الولايات المتحدة باعتبارها تسيد نفسها على الاقتصاد العالمي. ومن هنا بدأت الخلافات تظهر ما بين حرية العمل العسكري الإسرائيلي وما إلى الضبط الذي تريده الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يعني أن هناك اختلاف في الاستراتيجية بعيدة المدى كيف يريد الطرفان رؤية الشرق الأوسط. من هنا إذا نظرنا إلى لحظات آنية خلال هذا التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذا سميناه توتر طبعا، نستطيع أن نفهم لماذا تظهر أصوات من داخل إسرائيل تنتقد الأداء، أداء نتنياهو وأداء المؤسسة العسكرية. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك أصوات أخرى داخل المؤسسة العسكرية تتحدث عن فشل في توجيهات المؤسسة السياسية، بمعنى نتنياهو وحكومته كيف يوجهون الجيش. هناك أصوات داخل الجيش كانت تقول منذ البداية أن الحرب مع حزب الله ليست فقط حرب عسكرية بالنار والبارود، يجب أن نضرب أيضا البنية الاجتماعية، البنية المالية، المؤسسات الاقتصادية، وهذا لا نضربه بالقصف من الجو، وإنما هناك يجب أن يكون تدخل لديه مركب سياسي نشرك فيه أطراف داخل الدولة اللبنانية، أطراف إقليمية، بمعنى يجب أن نمضي أكثر من مجرد جولة في واشنطن للمفاوضات، أن نمضي فعليا على الأرض بشيء ملموس. بدون هذه القدم السياسية التي يسير عليها الجيش الإسرائيلي أثناء الذهاب إلى الحرب سوف يظل هناك فشل، والفشل هو أنه الجيش الإسرائيلي يضرب باستمرار ولكنه لا يغير من قواعد اشتباكه مع حزب الله. حزب الله هو حزب عقائدي موجود داخل لبنان، لديه حاضنة اجتماعية، وهذا لا يمكن إنهائه كما تحسم الحرب مع الجيوش التقليدية أو مع دولة. هذا الصوت واضح داخل المؤسسة العسكرية، ولهذا ربما قال زمير اللي هو رئيس الأركان قبل أسبوع إنه الآن وصلت إسرائيل حتى التخمة في إنجازاتها ومكاسبها الاستراتيجية، وما بعد هذه اللحظة قد تكون الخسائر أو أكثر من المكاسب، أو قد تكون المكاسب تتآكل، فبالتالي يجب أن يكون هناك مسار سياسي.
1: طيب سيد منير، تطور كهذا كيف تتوقع أن يكون رد حزب الله تحديدا عليه؟ كيف تبدو خيارات الحزب؟
3: أعتقد أن خيارات الحزب يعني ليس لديه خيار كما رسمه حتى الآن سوى الاستمرار في المواجهة، العسكرية، لكنه سيعمد للضغط داخليا باتجاه الذهاب، يعني دفع الحكومة اللبنانية لإعادة ربط شبك موقفها مع إيران من خلال المفاوضات الحاصلة عبر باكستان. وعلينا أن نتذكر هنا جيدا بأن قائد الجيش موجود هناك، وفي الوقت نفسه يعني التمسك بالموقف عبر الرئيس نبيه بري. بالأمس حصل على حسب ما فهمت اجتماع مطول، ليلي مطول، بين وفد من حزب الله والرئيس نبيه بري من أجل إعادة رسم كامل الصورة وكيفية التعاطي إلى الأمام. وبالتالي هذا الموقف الذي أصدره الرئيس نبيه بري أو الذي أبلغه للسفير الأمريكي من دون أدنى شك هو حصل بالتفاهم مع حزب الله حول يعني تجاوز النقاط التي كانت طرحت خلال المفاوضات التي حصلت ما بين لبنان وإسرائيل، وهي يعني والتركيز على أولا كما قلنا الوقف الجدي الفعلي لإطلاق النار و إبلاغ إسرائيل، يعني إلزام إسرائيل بالبدء بانسحابها مقابل انسحاب حزب الله من جنوب لبنان. إذن في المعنى الجوهري ليس هنالك من تبدل على الموقف السابق أو موقف ما قبل القصف الذي حصل، ولا حتى ليس هنالك من تبدل له علاقة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي هي حاصلة. ما يوحي بأن الواقع الميداني في جنوب لبنان سيبقى على هذه الوتيرة من الاستنزاف العسكري طوال المرحلة المقبلة إذا لم يطرأ شيء جديد أو أساسي. وأعتقد في المقابل أن إسرائيل أيضاً لن تترك المجال للذهاب باتجاه تحقيق خطوات يعني انسحاب أو تفاوض أو تفاهم تفاهم جدي، لأنها تريد أن تحقق تغييرات، أيضا لديها أطماع بحصول تغييرات ميدانية تصل ربما النقطة التي تركز عليها هي النقطة الممتدة ما بين علي الطاهر وجبل الريحان، وهي المنطقة التي يقال بأنها تشكل الثقل أو ما تبقى من أو الخط الخلفي، خط الدفاع الثالث والأخير لحزب الله في منطقة الجنوب، والتي تتضمن قدرة وبنية تحتية صاروخية وقتالية ما تزال قوية، لا تستطيع الطائرات الإسرائيلية الوصول إليها، وهي تحاول دائما القصف هناك، لكنها موجودة في قلب الأرض وفي قلب الجبال، وبالتالي لا يمكن يعني إنجاز نزع السلاح حزب الله هناك إلا بالوصول برا، وهو ما تريد أن تقوم به إسرائيل، أو ربما دفع الجيش اللبناني للقيام بذلك.
1: سيد حباس، يعني هل يمكن أيضا أن يفهم من هذا التدمير الممنهج الإسرائيلي لمدن الجنوب اللبناني الكبرى، صور، النبطية، صيدا وغيرها، على أنه أيضا تعويض بالنسبة لإسرائيل على عدم القدرة على ضرب الضاحية؟
2: هذا تماما 100% صحيح، نعم. وليس فقط على عدم قدرتها على ضرب الضاحية، وإنما على عدم قدرتها على الرد على إيران كما توعدت إسرائيل، يعني قبل يوم ونصف قبل أن تبدأ هذه الجولة توعدت إسرائيل في حال إيران ضربت، وبالتالي خرجت بموقف محرج أمام الجمهور الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي، وأيضا الجيش قد يكون فقد جزء من هيبته. وأريد أن أذكر أنه الكاريكاتير الذي نشر هذا الصباح في دعوة أحرنوت، وهو يعني أسد يتحدث مع نتنياهو ويقول له ألهذا أيقظتني، لأنه نتنياهو أسمى الحربين الأخيرتين على إيران باسم الأسد، الأسد الصاعد وزير الأسد إلى آخره. إذن هناك في إحراج داخل إسرائيل، يعوض هذا الإحراج بتدمير أكثر وأكبر في داخل الجنوب اللبناني.
1: ولكن هل هذا
2: طبعا
1: التعويض
2: هذا
1: يسكت؟
2: التدمير
1: هل يسكت ويرضي الأصوات المتطرفة داخل الحكومة وأيضا فئات من الجمهور الإسرائيلي، ونحن نقترب أكثر فأكثر من الاستحقاقات الانتخابية؟
2: نعم، يعني هذه تتذبذب الأصوات وكيف تقرأ، لأن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع في أنماط تصويته في جزء كبير منه ذبذبة يتعلق بالمتغيرات والمجريات، ولا يقف عند حدود هذه اللحظة اللي تعرض أو يعني امتنعت إسرائيل عن أنها ترد على إيران. ولكن فيما يخص التدمير المتصاعد، نعم، هو جزء من تعويض عن عقدة نقص داخلية كيف تصرفت إسرائيل تجاه إيران في هذه الجولة الأخيرة استمرت 17 ساعة، ولكن أيضا من جهة أخرى هي تثبيت للعقيدة الإسرائيلية التي بدأت بعد 2006. أيزنكوت اللي هو جاد أيزنكوت اللي هو حاليا منافس لنتنياهو كان في حينها رئيس الأركان، وهو ثبت عقيدة الضاحية، وبعد أن انتهت حرب 2006 قال في 2008 إنه ما حدث في الضاحية الجنوبية، من هنا جاءت عقيدة الضاحية، سيحدث في كل قرية يطلق منها النار. وهذا يعني لم يعد مجرد رؤية، وإنما هذه خطة اعتمدت داخل الجيش الإسرائيلي. وأريد هنا أن أذكر إذا سمحت لي أنه بعد 1973 انتهت حروب إسرائيل مع الدولة، يعني دولة مصر أو دولة الأردن أو مع الجيوش النظامية، وانتقلت تدريجيا إلى حروب مع منظمات غير دولانية، منظمة التحرير بداية في 82 ثم حزب الله وحماس إلى آخره. هذا وضع إسرائيل أمام مكسب ومخسر. المكسب هو عندما تحارب إسرائيل منظمة غير دولانية هي تستطيع أن تشيطنها وتقول إنه هذه ميليشيا وهي تعارض الدولة وهي تخرب الدولة من الداخل، فبالتالي عندما تقصف المدن وتطهر الحيز السكني تلام هذه التجمعات لأنها لا تنتمي إلى مركب الدولة مثل الدولة اللبنانية. ولكن من جهة أخرى المخسر الإسرائيلي أن هذه الجماعات لديها قواعد شعبية، هي ليست كالدولة، الدولة يمكن أن تكون يعني أحيانا لا تعبر تماما، خصوصا في الشرق الأوسط، عن القاعدة الشعبية أو الجماهيرية، تكون أكثر مربوطة في مصالح خارجية مع دولة غربية، مصالح نفطية إلى آخره. ولكن هذه الجماعات مثل حزب الله مثل حماس لديها قاعدة شعبية كبيرة، ومن هنا مأزق إسرائيل. هي من جهة لديها قاعدة شعبية لا تنضب، ومن جهة أخرى هي تسمح لإسرائيل بشيطنتها واعتبارها منظمة إرهابية خارجة عن إرادة الدولة التي تحتضنها، وتسمح لنفسها إسرائيل إذن أن تهدم وتقصف وتطهر يعني الحيز هذا. هذا ما نراه الآن في داخل الجنوب اللبناني، وهذا هو خطاب أصلا إسرائيل، ولهذا هي تذهب لمفاوضات مع لبنان، لأنه حزب الله لا ينتمي إلى مكونات الدولة الرسمية المعترف بها، وإنما هو ميليشيا كما
1: نعم.
2: تريد إسرائيل لنا أن نراها.
1: سيد منير، نريد أيضا أن نفهم كيف ينظر اليوم لبنان الرسمي إلى الدور الإيراني. هو كان يتحدث عن أن لا خيارات لديه سوى مواصلة التفاوض لما يحققه ذلك من مكاسب مع الجانب الأمريكي مثل تحييد بيروت. اليوم وبعد ما حدث بالأمس تحديدا، يرى كثيرون أن إيران هي من تفرض الآن تحييد بيروت مع الضوء الأخضر الأمريكي للإسرائيليين باستهداف الضاحية من فترة لأخرى. هل يتغير موقف لبنان الرسمي فيما يخص دور إيران حاليا؟
3: موقف لبنان الرسمي مختلف عن السياق التي ذكرته. هو ينظر للأمور بطريقة مختلفة، ويقول أن كل ما يحصل اليوم في لبنان هو نتيجة يعني الصراع أو النفوذ الإيراني والذي يدفع لبنان ثمنه، وبالتالي هذا صراع لا ناقة للبنان فيه ولا جمل كما يقال، وبالتالي يعني الطموح الإيراني من أجل تنفيذ مكاسب إقليمية كبرى أدى إلى أن يدفع لبنان.
1: نعم، أنا أقصد فيما يخص
3: الوقت.
1: المخرج المحتمل مما يجري الآن، هل يرى لبنان ربما الدور الإيراني أيضا كأساس ما، كنوع من الضغط يمكن أن يمارس على إسرائيل للخروج أو للجمها على الأقل في اعتداءاتها هذه المتوسعة؟
3: طالما أنه يرى بالأساس بأن الدور الإيراني هو سبب المشكلة، لا يمكن أن يرى أن ما حصل من خلال إيران خلال اليومين الماضيين ممكن أن يكون مساعدا، لا بل العكس. وقد أبلغ ذلك، قال ذلك بوضوح، إن كان رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة حتى خلال الساعات الماضية. وبالتالي كل ما يريد أن يقول هو أنه خروج إيران من لبنان، خروج النفوذ الإيراني الواسع من لبنان، وهذا النفوذ موجود من خلال التركيبة العسكرية لحزب الله، وبالتالي كلما ذهبنا باتجاه نزع أو إنهاء هذا الوجود العسكري، يعني إخراج النفوذ الإيراني من لبنان ليعود ويصبح من دولة إلى دولة، كلما ذهبنا بلبنان دفعنا بلبنان أكثر باتجاه بر الأمان. قال أكثر، يعني العبارات كانت واضحة مع رئيس الجمهورية وأيضا حتى مع رئيس الحكومة في عدة مناسبات، وكان آخر حديثه إلى CNN أن هذا النفوذ كلف لبنان، يعني أدى إلى صراع المشاريع في لبنان وأدى وكلف لبنان الكثير من الدماء. وبالتالي حتى بالأمس مع الدخول الإيراني كما قال في سعي لربط المعادلة، هو يرى في ذلك أن ما حصل كان من أجل ربط المسارين التفاوضيين، وبطريقة أوضح أن تمسك إيران بالورقة اللبنانية من أجل تعزيز أوراق التفاوضية على الطاولة مع الأمريكيين، وهذا ما يعتبرونه هو باب المشكلة. ولذلك ذهب لبنان الرسمي إلى المفاوضات مستقلة، رغم أنه لبنان الرسمي ليس طرفا ميدانيا في الجنوب، الطرف الميداني هو حزب الله، هو الذي يؤدي يعني يمسك الرابط فعليا مع إيران، لكن رغم ذلك ذهب لبنان الرسمي إلى مفاوضات دبلوماسية وحتى عسكرية مستقلة، الهدف منها القول والتأكيد على أن المسار التفاوضي يبقى بيد الدولة اللبنانية ولا يمكن أن يعطى لإيران. وبالتالي
1: نعم.
3: القصف الإيراني الذي حصل بالنسبة لبيروت كان في إطار الرفض، وهذا ما يرفضه لبنان الرسمي.
1: دكتور، أو شكرا لك جوني منير الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان، والشكر موصول للدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى تطورات المواقف الأمريكية الإيرانية بعد جولة التصعيد الأخيرة بين طهران وتل أبيب، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك محمد، وجديد التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي حد توضح الصورة أكثر فيما يخص الموقف الأمريكي حاليا من ملف المفاوضات؟
4: أما سيام، هي تصريحات واصل فيها الرئيس ترامب إبداء تفاؤله الذي عبر عنه مرارا خلال الفترة الماضية بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه قد تتشكل لديه فكرة واضحة بشأن اتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، وفق تصريحاته التي أدلى بها من نيويورك قبل عودته للبيت الأبيض في وقت سابق. قال ترامب إن الولايات المتحدة في المراحل النهائية من هذه المفاوضات، وبأن إبرام اتفاق جيد مع إيران بات قريبا، مؤكدا أن أي اتفاق سيمنع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، كما سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز قريبا فور التوقيع على هذا الاتفاق، الذي ألمح ترامب أنه قد يكون وشيكا تحدث عن أيام قليلة بالمناسبة. في الوقت نفسه اعتبر ترامب أن الحصار البحري على إيران أكثر فاعلية بالنسبة

0: بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري، رغم تأكيده أن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى التصعيد إذا فشلت المفاوضات، لكنه لا يرغب في ذلك لأنه بحسبه سيؤدي ذلك إلى مزيد من القتلى وتعطيل فتح المضيق لأشهر وفق تصريحات ترامب. أكد كذلك أن الاتفاق المرتقب سيكون أكثر قوة من القصف، وتوقع أن يكون أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما السابقة، وهو الاتفاق الذي طالما انتقده الرئيس ترامب وخرج منه عام 2018. وهذا التقدير يستند أيضا إلى قناعة داخل الإدارة بأن إيران ليس لديها الكثير من الخيارات في هذه المرحلة في ضوء الحصار المفروض على إيران الذي يواصل استنزاف الاقتصاد الإيراني. لإدارة ترامب تتحدث عن خسائر يومية تقدر بنصف مليار بالنسبة لإيران. فيما يتعلق بالتوترات الأخيرة مع نتنياهو،
1: نعم،
0: سعى ترامب للتخفيف من ذلك وقال بأنه لا يلوم نتنياهو بعد تعرض إسرائيل للقصف، مشيرا إلى أن محادثاته الأخيرة معه كانت إيجابية وأنه طلب منه التوقف عن التصعيد، ومعربا عن اعتقاده بأن الأوضاع ستتجه إلى التهدئة في المنطقة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الأخير بين طهران وتل أبيب.
1: لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. عدنان، أيضا قربنا من آخر المواقف والتصريحات الإيرانية، خصوصا ما صرح به مسؤول إيراني للجزيرة عن تغييرات أقدمت الولايات المتحدة على إجرائها على مسودة مذكرة التفاهم مع إيران.
2: نعم سهام، هذه كانت آخر التصريحات حقيقة وكانت للجزيرة عبر هذا المسؤول الإيراني الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت تغييرات على مسودة مذكرة التفاهم، وهذا الأمر مرفوض كليا بالنسبة لطهران التي لا تلغي فكرة وجود مفاوضات مستمرة وتبادل للرسائل ومباحثات مستمرة. إحدى النقاط التي ربما ألمح لها هذا المسؤول بتصريحاته الحديث عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة التي تقول طهران بأنه لا غنى عنها وبأن أي حديث أمريكي عن عدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات هو أمر أيضا مرفوض ولا يمكن الذهاب لاتفاق دون ذلك. إضافة إلى ذلك تحدث المسؤول الإيراني للجزيرة عن أن طهران تحاول تثبيت وجود آليات للردع، بالإضافة إلى الحديث تحديدا عن ملف لبنان ووقف إطلاق النار هناك باعتباره أساس لا غنى عنه. هذه التصريحات سبقتها تصريحات أخرى لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو أيضا كبير المفاوضين كما تعلمين سهام، تحدث فيها أيضا عن النقطة ذاتها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد اتفاقا ولا يريد دبلوماسية، وبأنه يتحدث بأشياء عملية هي غير موجودة على طاولة التفاوض في تصريحاته المتتابعة. إيرانيا يتم الحديث عن أن هذه المفاوضات تبحث بشكل أساسي الأصول المجمدة، مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان، وبطبيعة الحال رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وتقول طهران بأن هذه النقاط، هناك ربما نستطيع الحديث عن توافقات تتعلق بالخطوط العريضة. سهام، هذه الأجواء عمليا تأتي في ظل وجود وزير الداخلية الباكستاني المستمر هنا في طهران، ويتم الحديث عن أن هذا الوجود هو بطلب أمريكي لتفعيل الدبلوماسية وتبادل الرسائل، وهو أتى قبل أيام حامل الرسالة يتم الحديث عن أنها فتحت الباب لتقديم كل من واشنطن وطهران تنازلات، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق تحديدا بقضية الأصول الإيرانية المجمدة. وكان يتم الحديث قبل جولة التصعيد بالأمس عن أن هناك تفاؤلا كبيرا بحلحلة إنجاز التعبير في بعض التفاصيل التي كانت عالقة تحديدا في ملف الأصول الإيرانية المجمدة. ثم عدنا لنستمع إلى بعض الخلافات المرتبطة بهذه البنود والحديث الإيراني عن تغييرات أمريكية وعن عدم التزام. هذه النقطة هي محورية سهام، طهران تقول بشكل دوري بأن الإشكال الأساسي بالنسبة لها هو الخوف من الاتفاق، وتشعر بخشية وقلق من عدم وجود ثقة حقيقة بالجانب الأمريكي، وهذا مرده للتغييرات الأمريكية المستمرة بالمذكرة، لعدم وجود التزامات، ولأنها أشعلت حربا خلال جولات مفاوضات سابقة. ولكن سهام في نقطة أخيرة، النقطة الإشكالية الأكبر عمليا التي ترتقب هنا من طهران هي عمليا وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة التي كانت بوابة للتصعيد خلال الأيام الماضية هي النقطة التي تشدد طهران على أن لبنان كانت

0: يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. قبل ذلك صرحت أيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بالقول: مسارا الدبلوماسية واستخدام قدراتنا الدفاعية سيسخران لاستيفاء حقوق شعبنا. وهذا التصريح تحديدا أحمله إليك دكتورة صادقي، ما تقوله المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يتطابق مع ما ذكره بالأمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن يعني المزاوجة بين مساري الدبلوماسية والتصعيد العسكري؟ هل يتعلق الأمر هنا بأسلوب جديد؟ يعني إيران لن تقبل بعد الآن باستمرار الجمود، بل ستدخل في كل مرة بضربات عسكرية لتحقيق تغيير ما في المسار التفاوضي مع واشنطن؟
1: نحن لاحظنا على مدى الأسابيع الماضية بأن البلدين يتواصلان بطرق مختلفة، عن طريق الدبلوماسية وأيضا عن طريق التحركات العسكرية، وإيران تقوم بالرد على الجانبين، فهي لم تتخلى عن الدبلوماسية، فالمفاوضات ما زالت جارية، والبلدان يتحركان من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم، أو على الأقل يحاولان ذلك، وهناك وساطات تساعد في ذلك من لاعبين مثل باكستان وقطر ودول أخرى. ولكن أيضا إيران وضحت بأن أي تحرك عسكري ضد إيران وضد سواحل إيران وضد مضيق هرمز سيتم الرد عليها بطريقة متكافئة متماثلة، وحتى ضد الحلفاء في المنطقة، لأن إيران في العادة كانت ترد فقط ضد هجمات تستهدف أراضيها، ولكن هذه المرة الأولى ترد إيران في إطار مذكرة التفاهم، وأنها سوف ترد على الهجوم على حلفائها أي حزب الله داخل لبنان. وإيران أيضا تظهر تحويلا في عقيدتها العسكرية من أن تكون تعمل كردة فعل إلى أن تكون مبادئة. بالإضافة إلى ذلك، مسار الدبلوماسية ما زال جاريا ولم تتخلى عنه.
0: ما الذي تحقق لها من جولة التصعيد مع إسرائيل الأخيرة، ونحن ما زلنا نرى يعني توسيع التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتصريحات ترامب الأخيرة؟
1: هذا الأمر كان يتطلب تعديلا في المعادلة الإيرانية فيما يخص المنطقة. الآن إيران هي التي تحدد نطاق العمل العسكري الخاص بها، وتحدد المواقع، وتحدد الجدول الزمني لتحركاتها، وهذه هي طريقة إيران بالعمل في إطار الدبلوماسية، وذلك من خلال تعزيز المعادلة الإقليمية التي حققتها في إطار هذه الحرب.
0: سيد مارا، التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب لا توضح بقدر ما تلقي بالمزيد من الضبابية حول الموقف الأمريكي. يتحدث عن استمرار حصار الموانئ، العودة للحرب متى أرادت الولايات المتحدة ذلك، ولكن نحن نقترب من اتفاق مع إيران وسيفتح مضيق هرمز أيضا قريبا، كيف يفهم ذلك؟
1: بكل تأكيد أصبح الأمر واضحا تماما بأن الجبهة اللبنانية هي تحرك وتسوق الجبهة الإيرانية في الحرب. مؤخرا الرئيس ترامب قال عددا من الأمور الخاصة بلبنان. أولا هو قال أنه إذا ما عادت إسرائيل إلى الحرب ضد إيران فإن إسرائيل ستخوض هذه الحرب بنفسها ولوحدها، إذن فهو كان واضحا هنا، وهو يريد الاستمرار بعامل الردع في لبنان. وأيضا صرح بأنه عندما سئل هل سيخوض الحرب بطريقة مختلفة في إطار هذا الصراع الجاري في لبنان التي يقوم بها نتنياهو، هو قال إنه كان سيتخذ إجراء جراحيا ضد حماس. إذن فهو الآن يحاول تخفيف مستوى التصعيد في لبنان، وكان هذا هو الموقف الأمريكي دائما بأن الشعب اللبناني يستحق دولته ذات السيادة بدون أن يكون في لبنان حزب الله مسلح.
0: طيب إذن فقط هناك نقطة أريد استيضاحها، هو قال إن نتنياهو إذا عاد للقتال مع إيران سيكون وحيدا، ولكن في المقابل ويترك مجال لإسرائيل للتحرك بشكل ما زالت تعتبره إيران خرقة لوقف إطلاق النار ما قد

0: يعني تصعيدا إيرانيا جديدا في لبنان، في ضد إسرائيل من أجل لبنان؟
1: ما كان يشير إليه هو الصواريخ التي تنطلق ذهابا وإيابا بين إسرائيل وإيران، لأن هذا يعقد قدرة الولايات المتحدة بالوصول إلى مذكرة تفاهم لكي نتوصل إلى اتفاقية. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم، إلى أن يكون لدينا مذكرة تفاهم فمن الصعب رفع الحصار البحري، لأنه حاليا المضيق كما رأينا على مدى أسبوع ماضي. الولايات المتحدة عليها أن تستمر بالحفاظ على الأمن الإقليمي، وإيران أطلقت صواريخ على مطار محلي في الكويت، لذلك الولايات المتحدة تشعر بقوة بأن الأمن المحلي يجب الحفاظ عليه. وفي المضيق نفسه، حتى عندما ننظر إلى كل هذه الإجراءات الدفاعية من قبل الولايات المتحدة ضد الصواريخ والمسيرات والرادارات، هذا كله أيضا يصب في خلق وضع للمضيق لكي يكون آمنا. وإذا ما فتحتم المضيق اليوم، من سوف
0: يصبح الوقت مخصص لهذه المقابلة. شكرا لك السيد مارا وللسيدة صادقي. صادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا.
2: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يوميا. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق، فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، كذلك تداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. كالعادة نبدأ

0: نبدأ بالمستجدات. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذاراً عاجلاً بالإخلاء لسكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. هذا الإنذار يعد الأوسع الذي يوجه للمدينة منذ وقف إطلاق النار. وقالت مراسلة الجزيرة إن بلدة تل منصورة في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما تواصلت الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. على المستوى السياسي، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يتفاوض في الوقت الحالي على اتفاق عنب اعتداء مع إسرائيل، وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. أما بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مساري الدبلوماسية واستخدام القدرات الدفاعية سيسخران لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني. وأضافت أن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر، ولديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافها. أما نتنياهو فقال من جانبه أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب الخطأ نفسه فإن إسرائيل سترد بقوة. ونشير إلى هذا الخبر الذي يأتي نقلا عن الدفاع المدني في جنوب لبنان، والذي صرح للجزيرة بأن هناك 8 شهداء إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. ومن صور تنضم إلينا مراسلتنا كاترين حنة، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. كاترين ووليد، أهلا بكما. وأبدأ معك كاترين، وهذه المستجدات، 8 شهداء إذن بعد استهداف منطقة المساكن تحديدا في صور، تفضلي.
1: نعم ليلى، هذه الغارات الإسرائيلية على المساكن هذا الصباح سبقت صدور الإنذار الإسرائيلي بدقائق قليلة، وكما ذكرت الدفاع المدني أفاد عن 8 شهداء، ولكنها حصيلة أولية، بحيث أن الفرق الإسعافية أفادتنا بأنها لا تزال تعمل على انتشال مزيد من المصابين من تحت الأنقاض، فيما يؤشر إلى أن الغارات الصباحية على تلك المنطقة المساكن الشعبية التي تقع في محيط مدينة صور كانت عنيفة جدا، وهي تزامنت مع غارات أخرى أيضا على بلدات محاذية لمدينة صور كالعباسية ودير قانون النهر، بالإضافة إلى قصف مدفعي على المنصوري التي هي في خلفية هذه الصورة، بالإضافة إلى مناطق أخرى. ولكن بالنسبة للإنذار ليلى، يعني كما ذكرت في المقدمة، هو الإنذار الأشمل والأوسع الذي يوجهه الجيش الإسرائيلي إلى مدينة صور ومحيطها منذ وقف إطلاق النار. نتحدث عن كافة المناطق داخل هذه المدينة وفي ضواحيها ومحيطها، بالإضافة إلى المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. نتحدث عن 3 مخيمات، البرج الشمالي والبص والرشيدي، ونحاول أن نرصد بكاميرا الزميل علي ماجد في هذه الأثناء جزءا من المنطقة المهددة. هي لا تظهر كلها في نطاق رؤيتنا الآن، ولكن ما نشاهده هو مخيم الرشيدي، وسننتقل أيضا إلى كافة المناطق الأخرى التي يمكن أن نصل إليها بالكاميرا من عين بعال والحوش، وصولا لاحقا إلى المعشوق والبرج الشمالي، الواجهة البحرية أيضا، وكل المناطق التي تقع عندها مهددة بهذا الإنذار. علما أنه يعني صحيح أن الجيش الإسرائيلي كان أنذر سكان مدينة صور ومحيطها بالإخلاء قبل أيام أيضا، ولكن هذا الإنذار شمل كل هذه المناطق مرة واحدة، بالإضافة إلى ما يعرف هنا بالحارة المسيحية أو الحي المسيحي الذي يهدد للمرة الأولى من قبل الجيش الإسرائيلي. وأفدنا عن حركة نزوح كثيفة من تلك المنطقة في السنة.

0: الساعة الماضية، لا سيما وأن تلك المنطقة بالتحديد كانت قد حيدت عن القصف الإسرائيلي وعن الإنذارات طوال الفترة الماضية، حتى أن بعض سكان سور كانوا يلجؤون إليها عند صدور التهديدات وعند حصول قصف على هذه المدينة كونها محيدة، وكانوا يعتقدون بأنها لن تتعرض للقصف. الجيش الإسرائيلي كان تحدث عن الحي المسيحي بالتحديد قبل أيام الليلة، وحذر سكانه من استقبال أي عناصر أو مقاتلين من حزب الله، وقال إن هؤلاء يعملون على الاختباء في مناطقكم وفق قوله، وحذرهم من ذلك. وها هو اليوم يوجه إنذارا إلى ذلك الحي، علما أن نتحدث يعني عن المنطقة التي يشملها الإنذار يمكن أن نتحدث عن آلاف السكان. مدينة صور وحدها طبعا قبل يعني كل هذه التطورات الميدانية في الشهرين الماضيين كانت تضم أكثر من 130 ألف نسمة، إضافة إلى المخيمات التي تحدثنا عنها يمكن أن نتحدث عن أكثر من 50 أو 60 ألف فلسطيني يعيشون فيها. وطبعا أعداد كثيرة منهم كانت قد نزحت سابقا إثر التهديدات السابقة وإثر القصف المستمر على هذه المنطقة، مع تهديد وبدون تهديد، ولكن طبعا هذه المنطقة ليست مخلاة بشكل كامل، وبالتالي اليوم نتحدث عن الآلاف ممن لم يعرفوا إلى أين يمكن أن يتجهوا وكيف يمكن أن يعني يكون وضعهم في المرحلة المقبلة. علمنا أن بعض الناس لجأت إلى القوارب وذهبت إلى البحر في يعني باتجاهات مختلفة نحو صيدا وغيرها. نعلم أن مدينة صور هي مدينة ساحلية تقع مباشرة عند البحر، هذه المناطق التي تقع عند الواجهة البحرية أيضا كلها مهددة، لهذا يعني الكثير من الدلالات، أولا الدلالات الأمنية والسياسية التي تؤشر إلى تصعيد إسرائيلي متواصل، وبأن لبنان ليس مشمولا بأي اتفاقات لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. نعم. ثانيا على مستوى الدلالات السياسية، مدينة صور لها أهميتها السياسية، وهناك وجود ونفوذ لحزب الله ولحركة أمل بشكل أساسي في هذه المدينة، لها أهميتها أيضا في وجدان الجنوبيين بشكل خاص، هي رابع أكبر المدن في لبنان، لها أهمية تجارية واقتصادية وغيرها، إضافة إلى أنها تضم الكثير من الآثار الرومانية والبيزنطية والمسيحية، حتى الحي المسيحي الذي هو مهدد هو جزء من المنطقة الأثرية بأزقته وطابعه المعماري المميز. إذن نحن نتحدث عن تصعيد على جميع المستويات باتجاه هذه المنطقة، ونترقب ما سيكون عليه الوضع، يعني مزيد من الغارات ربما نتوقعها ربما خلال الدقائق المقبلة لا نعلم، لا سيما ان الطيران الحربي يحلق بين الحين والاخر على علو منخفض جدا فوقنا.
1: وسط كل هذا كيف يمكن وصف حجم حركه النزوح الفعلي في ظل هذا القصف المتواصل، وكذلك وضع الطواقم الصحيه المستشفيات وقدرتها على استقبال المزيد من المصابين؟
0: الوضع صعب جدا. حركة النزوح كانت قد بدأت كما ذكرنا قبل أيام إثر إنذارات سابقة وجهت لعدد من الأحياء الأساسية في مدينة صور ومحيطها، ولكن كما سبق وأشرت المدينة لم تكن مخلاة بشكل كامل، وبالتالي هناك حركة نزوح إضافية في هذه الأثناء. البعض أفادنا يعني كانوا في على الطرقات قبل قليل أفادونا بأن الحركة مشلولة بشكل شبه كامل، كل المحال أغلقت أبوابها، نكاد لا نلتقي بشخص واحد على الطرقات. أما بالنسبة للحي المسيحي تحديدا الذي كان عادة عند صدور إنذارات إسرائيلية يعج بالسكان، كما نعلم يعني هناك عيش مشترك، هناك روابط اجتماعية وعائلية بين الحي المسيحي والأحياء الأخرى المجاورة له، وكانت هناك يعني دائما حركة لجوء إلى هذا الحي كما أشرت. أما الآن هذا الحي كان يشهد حركة نزوح كثيفة، والأصعب أن هؤلاء لا يعلمون إلى أين يمكن أن يتجهوا، هذه المرة الأولى التي ينزحون منها من هذا الحي الذي كان محيدا كما ذكرنا سابقا عن القصف والتهديدات الإسرائيلية. وكما سبق وأشرت يعني بعض الأشخاص لجأوا إلى القوارب، ذهبوا في البحر باتجاه مناطق أخرى ربما شمالا نحو صيدا، الإنذار كان طالب هؤلاء بالتوجه نحو شمال الزهراني. إذن الوضع صعب جدا. بالنسبة للمستشفيات ليلى، نعم. هناك مستشفيات أساسية في هذه المدينة، وهي بدورها كانت تعرضت للأضرار، وكان القصف الإسرائيلي طال مستشفى جبل عامل كما نعلم، مستشفى حيرام أيضا تعرضت هذه المستشفيات لأضرار جسيمة. نعم. مؤخرا يعني قبل أيام قليلة عندما حصلت الغارات في محيطها وبمواقع قريبة

0: جدا منها، وسقط مصابون من الطواقم التمريضية والطبية في هذه المستشفيات، وبالتالي الوضع فعلا هو حاليا يشهد حذرا كبيرا وتوترا شديدا وترقبا لما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة من غارات إضافية على هذه المدينة ومحيطها.
1: أشكرك كاترين، يعني ما يمكن أن تحمله الساعات القادمة، خصوصا مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن استمرار العمل ضد حزب الله في لبنان وليد العمري، حول هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع وما يقوله المستوى السياسي أيضا عن التطورات في جنوب لبنان والاستهدافات. تفضل وليد.
2: نعم، إسرائيل ماضية في التصعيد وبعملياتها الحربية في جنوب لبنان، والتي شملت أيضا مدينة صور مرة أخرى من خلال تهديد بإخلائها وإنذار أهلها بالنزوح. هذا يأتي تعبيرا من جانب إسرائيل أولا لرفضها قرار وقف إطلاق النار مع إيران، رفضها أن يشمل جنوب لبنان ولبنان، لأنها ترفض وحدة الساحات، رغم أن ذلك كما هو واضح جاء بقرار أمريكي بعد 17 ساعة من المواجهة بين إسرائيل وإيران يوم أمس، وطيلة يوم أمس على وجه الخصوص وأمس الأول. ثانيا، إسرائيل وفلسفة الجيش الإسرائيلي وفق ما رشح خلال الأسابيع الماضية لديه خطة، وهي تحديد حدود أمنية جديدة لإسرائيل في لبنان، هي ما تسميه بالخط الأصفر الذي لم تحدد معالمه في قلب وفي عمق الجنوب اللبناني، والذي يشمل نحو عشر مساحة لبنان من ناحية، بالإضافة بطبيعة الحال ل 60 أو 70% من قطاع غزة، و 400 كيلومتر مربع على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، وتريد تثبيت ذلك كواقع خلال المرحلة المقبلة. يضاف إلى هذا كله أن الجيش الإسرائيلي والقيادات الأمنية الإسرائيلية، ووفق ما كان قد صرح به قبل قليل إلي عازر مروم من كان قائدا لسلاح البحرية الإسرائيلية، وقاله الإذاعة الإسرائيلية، بأن على إسرائيل أن تواصل عملياتها الحربية ضد حزب الله في لبنان، لأنه ثبت بأن لبنان وحزب الله هامان جدا لإيران، وأن من خلال استمرار العمليات الحربية هذا سيشكل ضغطا على إيران كي تتراجع في بعض مطالبها أو تلين مواقفها في المفاوضات مع الولايات المتحدة. الأمر الثالث هو أن نتنياهو إذا تم وقف إطلاق النار بالفعل في لبنان أيضا، يكون إيران قد حققت وحدة الساحات من ناحية، ويكون نتنياهو وحكومته قد خرجوا من هذه الحرب في هذه المرحلة على الأقل دون أي إنجازات استراتيجية تذكر، وهو يلام إسرائيليا بأنه عندما قصف بيروت قبل يومين وتسبب بهذه الجولة الجديدة من المواجهة مع إيران، لم تكن لديه أي أهداف استراتيجية بهذا الخصوص. إسرائيل بطبيعة الحال تتذرع مباشرة بأنه كان خلال الليلة الماضية مسيرة قد دخلت الأجواء الإسرائيلية وتم اعتراضها، وأن مسيرة أخرى انقضاضية قد استهدفت قوات إسرائيلية في منطقة النبطية، لكن واضح بأن إسرائيل تريد أن تمضي بعملياتها الحربية لتثبيت أيضا قواعد الاشتباك التي كانت سارية، ومحاولة الاستفراد في لبنان وحزب الله بشكل واضح، وهذه الأمور مجتمعة جعلتها تواصل صباح هذا اليوم هذه العمليات. وزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا نتنياهو والتصريحات التي صدرت عنهما خلال الليلة الماضية جميعها لا يبدو أنها مقنعة حتى للشارع الإسرائيلي. سكان الإسرائيليين في البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان والتي استثنيت من رفع الإجراءات التحوطية أو إجراءات القيود الطوارئ التي كانت مفروضة، يرون بأن الحكومة التي يقودها نتنياهو تواصل إهمال شأنهم وأبقتهم صيدا سهلا لحزب الله ومسيراته على طول الحدود. والمطالبة في إسرائيل تتواصل سواء من داخل الحكومة أو خارجها بضرورة مواصلة الحرب في لبنان حتى الإجهاز على حزب الله، لأن الهدف المعلن كان من قبل نتنياهو هو نزع سلاح حزب الله، والواضح أن حتى الآن هذا الموضوع على الأقل من خلال الدور الإيراني من وجهة نظر إسرائيلية هذا الموضوع لا يبدو أنه قيد الإنجاز في هذه المرحلة. هذه الأمور مجتمعة تجعل إسرائيل تواصل كل هذه العمليات التصعيد والعمليات الحربية، لأنها أيضا تخدم نتنياهو في الانتخابات، وهو في اجتماع الليلة الماضية عندما أصبحت هناك نوع من المناكفة بينه وبين بعض الوزراء الأكثر تطرفا منه مثل إيتمار بن غفير، قال بأن باقي الانتخابات ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن كل ما يجري من قرارات ومن سلوك إسرائيلي أيضا يهدف خدمة المصلحة الانتخابية، ويخشى نتنياهو إن توقفت الحرب دون نزع سلاح حزب الله أو على الأقل إبعاده إلى شمال الليطاني والعمل ضمن خطة أمريكية على نزع سلاحه داخل لبنان أن ذلك سيتسبب بانهيار شعبيته في هذه المرحلة. في جميع الأحوال بالنسبة لإسرائيل الحرب مستمرة في جنوب لبنان، وهذا ما قاله وزير الدفاع وما كان قد أشار إليه نتنياهو أيضا.
1: وكذلك كانت لافتة تصريحات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك التي تحدثت عن التزام بعدم ضرب بيروت، ولكن دون ذلك فإن الأمر مفتوح. يعني المضي قدما في هذه الحرب يبدو لا خلاف عليه، ولكن هل هناك اختلاف على سقف العملية ربما؟ هل هذا ما يمكن توصيفه في هذه المرحلة؟
2: فعلا ما قالته ستروك هي أشارت لما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأمن السياسي المصغر الموسعة الليلة الثانية والليلة الماضية، وكانت هي الجلسة الثانية، لأن إسرائيل ترفض وأعلنت ذلك لا تريد توسيع المعادلة، تقول أن إيران تريد توسيع المعادلة لتشمل أيضا الجنوب اللبناني وليس فقط منطقة الضاحية الجنوبية وبيروت، وترى بأنه إذا استثنيت بيروت بضغط أمريكي فأنها لا تريد أن يستثنى الجنوب اللبناني، لأنها تريد أن تواصل العمليات بذريعة محاربة حزب الله في هذه المنطقة. وتصريح ستروك وهي أشد تطرفا من بن غفير هي أيضا تشير في ذلك إلى أنهم يرفضون تغيير قواعد الاشتباك ويرفضون معادلة أنه إذا قصفت بيروت فإن إيران ستقصف إسرائيل مثلما جرى خلال اليومين الماضيين في معركة 17 ساعة.
1: نعم.
2: والتي انتهت أيضا بإعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
1: وفي الأثناء إذن الغارات الإسرائيلية على الجنوب مستمرة وأخرها على بلدة صريفة في قضاء سور. أشكرك وليد، وطبعا الشكر موصول لكاترين حنان، ولكن لا زالت هذه التطورات الميدانية الأخيرة بحاجة لتحليل أكبر نستعرضه الآن في هذه النافذة مع سهام أشطة. تفضلي سهام.
3: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وتواصل القصف الإسرائيلي على مدن وبلدات بجنوب لبنان. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية كالعادة معك عبد القادر.
4: نعم سهام، سأبدأ بجغرافيا الاستهدافات بشكل عام خلال 24 ساعة الماضية، ثم ننتقل فعلا إلى هذا التحذير والإنذار الجديد بالنسبة للصور. لو انطلقنا من المناطق الشمالية، كانت النبطية هدفا لغارات إسرائيلية عديدة خصوصا على مستوى مناطق النبطية نفسها في حبوش، في الدوير، كفر سير، كفر تبنيت، أيضا منطقة شقيف. كان هناك عمليات قصف إسرائيلي واضحة في النبطية ولو بحدة نوعا ما أقل مقارنة مع ما شاهدناه خلال اليومين أو ثلاثة أيام الماضية. كان هناك أيضا استهدافات على مستوى جبل صافي، وهو طبعا من الجبال الاستراتيجية، وكانت استهدفت مواقع فيه في وقت سابق بسبب ما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها قد تكون هناك تواجد لحزب الله سواء بآليات سواء بتمركزات على مستوى هذه المواقع. وأيضا علي الطاهر وهو من الجبال، وهو أيضا موقع مهم جدا أكثر ارتفاعا من قلعة تشقيف التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن السيطرة عليها، ولكن كان أيضا هناك استهدافات في القطراني وبلاط، في وتحديدا نتحدث أيضا عن قضاء النبطية ولكن أيضا عن قضاء جزين. لو ذهبنا إلى جنوب الليطاني نحن نتحدث عن استهدافات مركزة بالأساس في خصوصا في صور، في قضاء صور، وحينما نتحدث عن قضاء صور نحن نتحدث عن قضاء تبلغ مساحته أكثر من 410 كيلومترات مربعة. هذا القضاء الذي يضم نحو 69 بلدة وقرية كان الاستهداف واضح خصوصا في هذه المناطق. آخر عاجل كنا نقلناه في منطقة المساكن، كان هناك 8 شهداء سقطوا في منطقة المساكن، لكن الاستهدافات طالت عددا كبيرا من المناطق على غرار العباسية، على غرار المنصوري، الرمادية، دير قانون رأس العين، معشوق، زقوق المفدي، ولكن أيضا كان هناك استهدافات في مناطق أخرى هنا على غرار صريفة وعلى غرار قلوية. بالنسبة لحزب الله كانت إعلاناته تتعلق باستهدافات خصوصا واللافت استهدافات لرابع مرة على مستوى يحمر الشقيف، وقال بأنه استهدف آليات واستهدف أيضا قوات، ولكن كان أيضا حديث لحزب الله عن استهدافات لقوات متمركزة أو آليات سواء بمسيرات أو بصواريخ في منطقة الطيري وفي أرشاف، ولكن أيضا على مستوى النقورة. لكن ماذا عن صور؟ لو ذهبنا إلى صور تحديدا وهي الآن في قلب التطورات الميدانية نحن نتحدث عن إنذار جديد. هذا هو الإنذار الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي ويدعو سكان هذه المناطق إلى إخلاء المناطق والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر تفصيلا نحن نتحدث عن مواقع هامة تتعلق بالأساس في 3 مخيمات للفلسطينيين على غرار مخيم الرشيدية، مخيم البص، ولكن أيضا برج الشمالي. ولكن الإنذارات طاولت أيضا عددا من المواقع المهمة على غرار جل البحر، على غرار شبريحة، الحمادية والحوش. الاستهدافات على مستوى صور تأتي بينما تعرضت هذا القضاء والمدينة تحديدا إلى عملية قصف تقريبا بشكل يومي، وكنا نتابع خصوصا في المناطق الجنوبية على غرار المنصوري تعرضت لأكثر من مرة إلى عمليات قصف. واللافت الآخر هو أن أغلب السكان كانت حركة نزوحهم إلى مناطق في داخل مدينة صور وتحديدا إلى ما يعرف بالحارة المسيحية، ويبدو بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستثني أي منطقة إلا وأندرها بضرورة الإخلاء. أسئلة عديدة تتعلق بهذا التطور على مستوى صور. سهام، لماذا صور؟ ولماذا هذه الإنذارات الجديدة؟ وماذا يمكن قراءته كاستراتيجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الاستهدافات الجديدة؟
3: فعلا عبد القادر شكرا جزيلا لك. عميد جميل، ليس هذا الإنذار الأول في منطقة صور بالإخلاء من الجيش الإسرائيلي ولكنه الأشمل. ماذا تقرأ في أهداف ورسائل الجيش الإسرائيلي من هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدا؟
5: مرحبا. الرسائل التي يرسلها الجيش الإسرائيلي أن القاعدة
3: فقط قبل أن تجيبني أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الدفاع المدني اللبناني، يقول 3 مصابين منهم 2 من طواقمنا في غارة إسرائيلية على بلدة الشرقية جنوبي لبنان، كما تشير مراسلة الجزيرة إلى غارة إسرائيلية على بلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. أعود إليك الآن في هذا التطور في صور.
5: صور، لماذا صور؟ لأن صور هي أكبر مدينة في منطقة جنوب لبنان، وهذه المنطقة قد نزح إليها معظم السكان الذين هجروا من المناطق المرتفعة من النبطية، من مناطق المنصور إلى هذه المدينة. وفي هذه المدينة بالتحديد كعندما هذه المدينة يقول الجيش الإسرائيلي أنه سوف يقصفها، السكان يتوجهون إلى هذه المنطقة، إلى منطقة الحارة المسيحية، وهو أنذرها منذ يومين أن لا تستقبل النازحين. لهذا السبب الناس تستقبل النازحين طلب منهم المغادرة. عسكريا منطقة صور لأنها أهم مدينة في هذه المنطقة يقوم بقصفها بشكل كبير من أجل تهجير سكانها باتجاه الشمال، باتجاه الداخل اللبناني. إذا انتقلنا إلى منطقة التحذير، هذه منطقة التحذير. لماذا قام بتحذير هذه المنطقة؟ هذه المنطقة تضم 3 مخيمات فلسطينية من أصل 12 مخيم في لبنان ومن أصل 5 مخيمات في الجنوب. مخيم البص هو مخيم ليس كبيرا كفاية، المخيم الكبير هو الرشيدية، وهناك مخيم برج الشمالي. هذا هؤلاء المخيمات، هذا المخيم يبعد عن منطقة صور حوالي 3 كيلومترات وليس أكثر. هذه المنطقة التي تضم حوالي 200,000 نسمة، وكذلك مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع، تكدس فيها النازحون، والآن يطلب من الجميع الاتجاه

0: باتجاه شمال لبنان، باتجاه الداخل اللبناني، باتجاه الزهراني. إذن هناك ضغط ديموغرافي وهناك تدمير، ولكن الأهم هو تثبيت المعادلة أن إسرائيل لديها حرية الحركة في جنوب لبنان والضاحية مقابل المستوطنات. يعني إذا ضربت المستوطنات سنضرب الضاحية، والآن لنا حرية حركة هنا. وهذا ما حاولت حزب الله وإيران الهروب منه في هذه الهجمات الصاروخية التي حصلت منذ يومين.
1: يعني هو أيضا رد على إيران بعد جولة التصعيد الأخيرة، والتي دخلتها إيران لاعتبار أن ما يجري في لبنان هو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن.
0: طبعا هذه رسالة لتثبيت قواعد الاشتباك السابقة، ولغاية الآن لم يكن هناك رد من حزب الله إلى الداخل الإسرائيلي أو رد إيراني على إسرائيل. إذا بقينا لغاية الغد ولم يحصل شيء، فإذا المعادلة كانت أعيد تثبيتها.
1: كيف يؤثر تطور كهذا على حزب الله وأيضا على حركة أمل؟ أن هناك الحاضنة الشعبية لنبيه بري تتواجد بكثرة.
0: نعم، في منطقة صور هي منطقة كبيرة وتضم من جميع الأطياف، وهي كذلك معقل كما يقال لحركة أمل. هذه المنطقة هي كذلك تضم بنى عسكرية لا لحزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي، كما تضم النبطية. فإذا هو يحاول إنهاك حزب الله في هذه المنطقة، وبالتالي كذلك يحاول إخلاء هذه المنطقة هنا. جميع هذه المناطق يحاول إخلاءها من سكانه، لكي يقول أن أي أحد يتحرك في هذه المنطقة هو هدف مشروع لنا، وبالتالي إذا حصل هناك خسائر مدنية أو مجازر يقول الإسرائيلي أنا قد قمت بتنبيهكم في هذه المنطقة لذلك أخلو. والآن الأخبار التي ترد من لبنان أن هناك نزوح كثيف من مخيم البص ومن مخيم الرشيدية ومن مخيم برج الشمالي باتجاه الشمال، وكذلك من هنا من الحارة المسيحية النزوح إلى الشمال.
1: طيب عادة عندما ينذر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء لمنطقة يعني ذلك أنه سيضربها، ما طبيعة الأهداف التي سيستهدفها في اعتقادك الجيش الإسرائيلي في مدينة صور مثلا؟
0: أنا أعتقد أنه في مدينة صور لم يعد هناك بنك أهداف. أعتقد أن الأمر لا يعد هو ذريعة إعلامية لكي يقوم بقصف هذه المنطقة، ليس أكثر.
1: أيضا كان هناك تصريح لافت نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين بالقول إن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على 20% من مساحة لبنان، هل هذا الكلام صحيح؟
0: هذا الكلام غير صحيح، ولكن لماذا يقول الإسرائيلي هكذا؟ الإسرائيلي يقول أنه يسيطر على 20% من مساحة لبنان، هو بالحقيقة يسيطر على 500 كيلومتر مربع اللي هي المنطقة الصفراء. هذه المنطقة اللي يسيطر عليها بريا، يعني الجيش هو متواجد فيها، ولكن هو يقصد باقي المنطقة الجنوب، باقي منطقة الجنوب التي يسيطر عليها بالنار ويقصفها كل يوم. هذه المنطقة تضم محافظتين من أصل 8 محافظات في لبنان، أي ربع المحافظة، ومساحتها حوالي 20,000 كيلومتر مربع، تقريبا ربع مساحة لبنان، والأقضية فيها 7 أقضية من أصل 26 قضاء. لهذا يقول طبعا هذه المساحة التي تحدث عنها ومسيطر عنها بالنار تضم 20% من مساحة لبنان، ولكن السيطرة البرية الصحيحة هي في المنطقة الصفراء فقط، وهي 500 كيلومتر مربع.
1: طيب ما يجري اليوم في صور سبقه ما جرى في النبطية؟ نعم. أيضا المدينة الكبيرة في الجنوب التي طالب الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء وألحق بها دمارا كبيرا، ما الذي يجري اليوم في محور النبطية؟
0: في محور النبطية الجيش الإسرائيلي يتمركز هنا في منطقة أشقيف وفي منطقة أرنون، والاستهدافات تكون في هذه المنطقة. جميع الاستهدافات تتم في هذه المنطقة هنا. لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي يحاول ضرب البنى التحتية وأي طريق إمداد لوجستي أو إمداد مقاتلين لكي يصلوا إلى هذه المنطقة. لذلك نرى أن الجيش الإسرائيلي يحاول قطع كل الطرق الإمداد التي توصل إلى عناصره، وهو تمهيد ناري، وربما في يوم من الأيام ينوي الوصول إلى علي الطاهر وينوي الوصول إلى منطقة النبطية. لذلك يعمد إلى أفرغها من السكان وضرب طرق الإمداد لكي لا يصل المسلحون إلى المناطق التي يتمركز فيها.
1: طب بناء على هذا المشهد الميداني ومخرجات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ما المعادلة اليوم حقيقة في لبنان؟
0: المعادلة لغاية الآن واضحة. إسرائيل لدي حرية الحركة في جنوب لبنان، ليس لدي حرية حركة في الضاحية الجنوبية وبيروت إلا إذا تم قصف المستوطنات. هذه المعادلة التي كانت سبب الإشكال الذي حصل أو الحرب الصاروخية التي حصلت منذ يومين. إذا اليوم كما قلت لك من خلال 24 ساعة لم يحصل أي تطور باتجاه الداخل الإسرائيلي، فهذه المعادلة للأسف تكون قد أرسيت في لبنان.
1: ولكن هل تتوقع إذن تجدد للتصعيد الإيراني ردا على هذا المشهد الذي تحاول إسرائيل فرضه؟
0: كما كنا كان يحصل عادة في لبنان. ماذا يحصل؟ يقوم حزب الله، هذا فيها متوقع، أن يقوم بإرسال مسيرات إلى المستوطنات القريبة. واليوم أعتقد أرسل مسيرة، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يحدد، قال بشكل مبهم جسم. أنا أعتقد أنه سيحاول كسر هذه المعادلة، ولكن ليس بالصواريخ إنما بالمسيرات الانقضاضية. إذا طبق هذه المعادلة يمكن أن يطورها إلى صواريخ في حال تأزم الوضع في منطقة النبطية خاصة.
1: شكرا لك ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك سهام. في الواقع سنبقى في إطار ما يجري في جنوب لبنان وننوه إلى هذه المشاهد التي وردت قبل قليل من بلدة الشرقية في جنوب لبنان. الدفاع المدني اللبناني كان أعلن أن 3 أشخاص أصيبوا، بينهم 2 من طواقم الدفاع المدني، في غارة إسرائيلية على بلدة الشرقية جنوبي البلاد. وهذه الصور التي تشاهدونها هي جراء هذه الغارة. ننتقل الآن لمتابعة تطورات المواقف الأمريكية الإيرانية بعد جولة التصعيد الأخيرة بين طهران وتل أبيب. معنا من واشنطن مراسل جزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلنا عدنان بوريني. أهلا بكما محمد وعدنان. وأبدأ معك محمد بتصريحات ترامب التي قال أن قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق ولكن في غضون أيام قليلة. هل هناك أي فكرة أو مؤشر لما ينتظره ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يكون فكرته؟
3: في الحقيقة ليلى، هو لم يقدم تفاصيل عن ما الذي ستحمله الأيام المقبلة، لكنه أكد بأن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة كما قال، في إطار التصريحات التي يواصل فيها ترامب إبداء تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث أكد بأنه قد تتشكل لديه فكرة واضحة بشأن هذا الاتفاق مع إيران في غضون هذه الفترة القليلة المقبلة. في تصريحاته في نيويورك قبل عودته إلى البيت الأبيض، ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة في المراحل النهائية من هذه المفاوضات، وبأن واشنطن قريبة من إبرام صفقة وصفها بالجيدة مع طهران، حيث أكد أن أي اتفاق مع إيران سيمنعها بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، كما سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز قريبا فور التوقيع على هذا الاتفاق، الذي ألمح ترامب إلى أنه قد يكون وشيكا. تحدث عن يوم أو يومين بالمناسبة ليلى. في الوقت نفسه اعتبر ترامب أن الحصار المفروض على إيران أكثر فاعلية بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري، رغم تأكيدها أن الولايات المتحدة قادرة أيضا على العودة إلى التصعيد إذا فشلت هذه المفاوضات، لكنه لا يرغب في ذلك لأنه بحسبه سيؤدي ذلك إلى مزيد من القتلى وتعطيل فتح المضيق لأشهر في حال استئناف الأعمال القتالية. ترامب أكد أن الاتفاق المرتقب سيكون أكثر قوة حتى من القصف، وتوقع أن يكون أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما السابقة، وهو الاتفاق الذي طالما انتقده ترامب وخرج منه عام 2018. وهذا التقدير يستند أيضا إلى قناعة داخل الإدارة الأمريكية بأن إيران ليس لديها الكثير من الخيارات ليلى، في ضوء هذا الحصار المفروض على إيران الذي يواصل استنزاف الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. فيما يتعلق بالتوترات الأخيرة مع نتنياهو قلل ترامب من هذه التوترات، وأشار إلى أنه لا يلوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تعرض إسرائيل للقصف. لكن رغم ذلك ذكرت أكسيوس بأن ترامب كان حذر نتنياهو من أن توسيع المواجهة الأخيرة مع إيران إلى حرب واسعة سيترك إسرائيل وحيدة في مواجهة تداعياتها، بمؤشر على حجم تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي في هذه الفترة.
2: كان لافتا ما أشار إليه ترامب من أن 5 دول ضغطت عليه بشأن وطلبته بالضغط على نتنياهو. هل هناك تفاصيل أكبر بهذا الخصوص؟
3: نعم، هذا ما جاء في تقرير أكسيوس، بأن هناك ضغوط إقليمية على الرئيس دونالد ترامب من أجل كبح جماح نتنياهو في هذه الفترة في ضوء التصعيد الأخير، والذي قرأ على أنه محاولة إسرائيلية لتقويض هذه المحادثات التي وصلت إلى مراحل متقدمة. وكما ذكرت الرئيس ترامب حذر نتنياهو بشكل واضح جدا بحسب أكسيوس من أن توسيع المواجهة مع طهران إلى حرب واسعة سيترك إسرائيل وحيدة في هذه الحرب، في مؤشر على أن الولايات المتحدة تتمسك بالمسار الدبلوماسي وتريد أخذ مسافة من الأطراف في هذه المرحلة، في ضوء حقيقة أن ترامب يسعى إلى الدفاع على المصالح الأمريكية في هذه المرحلة والوصول إلى اتفاق مع إيران، خاصة في ضوء تداعيات هذه الحرب الداخلية.
2: نعم،
3: سواء فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الكونغرس، التداعيات الداخلية والضغوط الإقليمية، والتي تندرج كلها في إطار الضغوط على ترامب من أجل إبرام هذا الاتفاق وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. ليلى،
2: أشكرك محمد على هذه التفاصيل. طبعا في الأثناء وبينما ينتظر الرئيس ترامب لتتشكل الفكرة عنه بشأن الاتفاق، عدنان مسؤول إيراني يخبر الجزيرة بأن هناك تغييرات في مسودة التفاهم، وهذا الأمر اعتبر غير مقبول إيرانيا. هل من تفصيل بهذا الشأن؟
4: نعم، هذا تصريح إلى جانب نقاط أخرى أدلى بها هذا المسؤول الإيراني للجزيرة ليلى بحديثها عن أن واشنطن تجري تغييرات على مسودة مذكرة التفاهم، وبأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لطهران. في تصريحاته الأخرى ربما نلمس بعض النقاط التفصيلية التي لا تقبلها طهران بشكل أو بآخر، الحديث بشكل أساسي عن الأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة التي تقول طهران بأنه لا تنازل عنها، وبأن هذه الأصول هي حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط. ويشير المسؤول الإيراني للجزيرة بأن أي حديث عن عدم الإفراج عن الأصول المجمدة هو أمر مرفوض، ولن يكون هناك اتفاق دون هذه النقطة. هذا التصريح إلى جانب تصريح آخر تحدث به عن لبنان أيضا، النقطة الأساسية والإشكالية في هذا الملف، بالإضافة إلى حديثه عن أن طهران تحاول تثبيت سياسة الردع عمليا ضد الاعتداءات عليها بشكل أساسي. إذن هي تصريحات تنتقد هذا المسار، لكن عمليا لا تلغي حقيقة وجود مسار دبلوماسي مستمر، وحقيقة وجود تفاؤل نسبي حذر في ظل استمرار العملية تبادل الرسائل. المعلومات الأخيرة ليلى تقول بأن وزير الداخلية الباكستاني غادر طهران، وبالتالي هنا ربما تطرح أسئلة ما إن كان حمل معه شيئا كرد إيراني، خصوصا وأننا كنا نتحدث قبل أيام عن أن طهران حضرت ردها على الملاحظات الأمريكية، وبأن الأمر كان على طاولة المرشد. ثم أتى وزير الداخلية الباكستاني بعد ذلك حاملا رسالة مهمة للمرشد الإيراني، وكان يتم الحديث عن أن هناك أرضية لتقديم تنازلات أمريكية إيرانية، وهناك موافقة على هذه النقطة، بالإضافة إلى مقترحات مرتبطة ببعض النقاط التفصيلية الإشكالية. وهنا مجددا نتحدث عن إشكالية الأصول الإيرانية المجمدة، وبالإضافة إلى قضية مضيق هرمز. عموما هذه النقاط التي يتم بحثها، يتم الحديث إيرانيا عن أن هناك توافقات على الخطوط العريضة فيما يتعلق بها، ولكن الإشكال هو يكمن بالتفاصيل عندما نتحدث تتحدث عن آلية تسليم الأصول المالية الإيرانية، ما إن تم التوصل الاتفاق، النقاط التفصيلية المتعلقة بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، هذه النقاط تعتبرها طهران بالمبدأ خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها، ولكن التفاصيل ربما تكون مبحث مهم في هذه المفاوضات. لكن النقطة الإشكالية الثالثة ليلى هو الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي تصر طهران على أنه لا يمكن المضي قدما نحو توقيع مذكرة التفاهم دون وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي كانت مدخلا خلال اليومين السابقين للتصعيد الكبير الذي رأيناه واحتمالية العودة إلى مربع الحرب الأول، وبالتالي جددت طهران المعادلة بما يتعلق في هذه النقطة، مشيرة إلى وجود تفاهمات حتى بعد الحرب التي شاهدناها بالأمس، حرب 17 ساعة إنجاز التعبير، بأن هناك تفاهمات على أن لبنان سيكون فيه وقت إطلاق نار، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يرضي، ربما على الأقل نقول التصريح الذي أطلق من مقر خاتم الأنبياء بالأمس بأن طهران وافقت على وقت إطلاق الصواريخ مقابل أن توقف إسرائيل هجماتها على بيروت وعلى الضاحية الجنوبية وعلى جنوب لبنان، بالإضافة بطبيعة الحال للأراضي الإيرانية. إذن مشهد حقيقة هناك ترقب كبير حاليا للمسار الدبلوماسي بشكل أساس، وما إن كان سيرشح شيء لاحقا عن مخرجات هذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الباكستاني، وما إن كان حمل معه ردا إيرانيا أم لا، هذا الأمر ربما تكشفه الساعات المقبلة، لكن هذا لا يلغي أن أي حديث دبلوماسي وأي تفاؤل نسبي قائم عمليا هو محاط أيضا بهذه النقاط الإشكالية التي ما زلنا نستمع إليها في التصريحات بين فينة وأخرى فيما يتعلق بالأصول المجمدة وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.
2: ولعل الرئيس ترامب ينتظر أيضا ما يحمله الوسيط الباكستاني في هذه الفترة الحرجة جدا، والجميع في حالة ترقب. أشكرك عدنان على هذه التفاصيل، وسنبقى في مناقشة هذه المستجدات مع ضيفينا هنا في الاستوديو، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كذلك الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، أهلا بكما. سيد باتريك مارا، دعني أبدأ بما يقوله ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، يقول خلال يوم أو يومين، في الوقت نفسه يضع شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بالجانب النووي. هل فعلا الإدارة الأمريكية تتفاوض على اتفاق أم تشتري وقتا في هذه الفترة؟
5: الولايات المتحدة هي صادقة بالنسبة للتفاوض من أجل التوصل إلى الاتفاقية، ولهذا رئيس ترامب قال إن القضية النووية هي ما جعل الولايات المتحدة تخوض هذه الحرب. وعندما ننظر إلى العقوبات والأصول المجمدة، كل معظم هذه العقوبات مرتبطة بالملف النووي، إذن من غير المرجح أن العقوبات سوف يتم رفعها قبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم، وبعدها قد يتم رفعها بالتدريج. ولكن بالنسبة للأصول المجمدة، هذه سوف تكون تستند في الإفراج عنها إلى تقييم الأداء الإيراني، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة بدراسة القضية. ومؤخرا أصبح أخبارا بأن سكوت بيسنت الآن هو شكل فريقا لدراسة هذه القضية، وهو وزير الخزانة، ولذلك سوف يتم العمل بشأن هذه القضية في إطار إقليمي يشمل دول الخليج كلها. إذن فالأصول المجمدة من غير المرجح أنها كلها 24 مليار دولار سوف تعاد إلى الإيرانيين قبيل مذكرة التفاهم، وقد يكون ممكنا أن جزءا بسيطا منها يعاد للإيرانيين، هذا ممكن، ولكن لن يحصلوا على كل الأصول المالية المجمدة قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم.
2: دعني فقط أشير إلى ما تنقله مراسلتنا الآن من سور، يبدو أن هناك نزوح كثيف من سور والأحياء والمخيمات الفلسطينية حولها في جنوب لبنان، وذلك إثر إنذار إخلاء الإسرائيلي. هذا الملف الذي نتابعه طبعا عن كثب، وكان هناك استهدافات أدت إلى عدد من الشهداء، وصل عددهم إلى 8 كتقدير أولي. على العموم نتابع، وربما أنطلق من هذا الموضوع تحديدا بالنسبة لما كانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أعلنت عن نفي للوكالة وانتقلت إلى صيغة العدو المشترك الذي يريد تجزئة إيران وتدمير لبنان في وقت نفسه. يعني هل كيف تقرئين هذه التصريحات؟ فك ارتباط مع حزب الله تحت الضغط أم إدارة تموضع للتفاوض الآن في هذه المرحلة؟
5: إيران ترى حزب الله والمجموعات المقاومة الأخرى كحلفاء، وهم أطراف غير دول وهم شركاء، وتعريف الوكيل يكون مختلفا، فالوكيل يعمل من أجلك ولكن أنت لا تعمل من أجل الوكيل. إيران تدعم هؤلاء الشركاء من غير الدول، وهذه علاقات ثنائية حيث الطرفان لديهما مجال معين للتحرك خاص بكل منهما، ولذلك إيران لا تتدخل بشكل كبير فيما يتعلق بما يجري في جنوب لبنان، بل هي تعطي الحيز والمساحة لحزب الله لكي يعمل لوحده. وبعيدا عن ذلك، هناك فهم داخل إيران، وخاصة أن إيران وللمرة الأولى قامت بالرد على هجوم على حليف لها وليس على أراضيها، وهذا يشير إلى أن هناك توحيدا لجبهات المقاومة. على سبيل المثال، أنصار الله في اليمن يقومون بالرد على هجمات إسرائيل على جنوب بيروت، وإيران أيضا ترى ذلك بأنه مهم، ولذلك كانت هذه إشارة إلى أن هناك عمليات موحدة بين مجموعات المقاومة وإيران ضد العدو المشترك وهو النظام الإسرائيلي، لأنهم كلهم ضحايا لاعتداءات النظام الإسرائيلي. وهذا ليس فقط مجرد أن هناك شراكة استراتيجية بين هذه الأطراف، ولكن لأننا كلنا ضحايا لهذا العدو المعتدي إسرائيل. ولذلك كان هذا إعلان ينم عن عقيدة عسكرية جديدة من إيران تأخذ دورا ابتدائيا وبدلا من أن يكون كرد فعل.
2: في الوقت نفسه سيد باتريك مار، نتنياهو يتحدث عن معادلة جديدة تربط لبنان بالرد الإيراني، بينما طبعا يأتي ما تصرح به المتحدثة الإيرانية لتنفي الوكالة وتنفي أي علاقة لإيران بهذا. كيف تقرأ واشنطن هذا الموقف؟
5: بينما الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا حليفتان، إلا أن الولايات المتحدة لديها تكتيكات مختلفة عن إسرائيل في هذه المرحلة من الحرب. الولايات المتحدة تود السيرة في الدبلوماسية إلى أقصى قدر ممكن على الجبهتين، ولهذا هناك محادثات تجري في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وهذه سوف يعاد عقدها في 26. وهناك مذكرة تفاهم أيضا مع إيران، ولكن بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لديها وجهة نظر مختلفة عن الولايات المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة لديها وجهة نظر مختلفة عن إسرائيل. فالرئيس ترامب يود الوصول إلى السلام أسرع مما هو الحال لدى نتنياهو، ولكن الولايات المتحدة سوف تركز على نزع فتيل الأزمة وتخفيف التصعيد وعلى الردع في المنطقة. وبالنسبة للولايات المتحدة
2: ولكن إذا سمحت سيد مارا، يعني أنا أريد أن أركز على هذه النقطة، ما أعلنته المتحدثة عن نفي أي علاقة بالوكالة، هذه النقطة تحديدا، يعني هل تعتبرها واشنطن نوع من التراجع يمكن البناء عليه لإحياء مذكرة التفاهم، أم ربما يمكن القول أنه مناورة من الجانب الإيراني في هذه المرحلة كسب الوقت؟
5: حزب الله هو وكيل للإيرانيين، هذا أمر واضح، والولايات المتحدة بل إسرائيل هي ليست وكيل للولايات المتحدة. لذا ما أقوله هو أنه من وجهة النظر الأمريكية حزب الله المسلح لطالما كان القضية الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة في لبنان، ورئيس ترامب وماركو روبيو وزير الخارجية كانا واضحين تماما بأنهما يودان للبنان أن يكون ذا سيادة وخاليا من حزب الله المسلح، وإلى أن نتخلص من الجناح العسكري لحزب الله فإنه سوف يستمر بأن يكون مشكلة.

0: قتل عن نفسه فقط كما توحي المتحدثة الإيرانية، يعني هل يعني هذا أن فكرة يعني المقاومة تبخرت؟ ما الذي بقي من هذه الفكرة إذا محور المقاومة؟
1: كما قلت، هذا يعتبر توحيدا لكل جبهات المقاومة. يمكن أن نستمر باستخدام كلمة الوكيل، وذلك لنزع الشرعية عن الحلفاء مع إيران، ولكن يمكن أن نستخدمها أيضا بأن نقول الولايات المتحدة لديها حلفاء في أجزاء من العالم. ولكي نفهم بأن هناك علاقة بين الطرفين كل له سيادة، يمكن أيضا أن نقول كم من الأمريكان ماتوا من أجل إسرائيل وكم من الإسرائيليين ماتوا من أجل أمريكا. إذن فهذه مجموعات مقاومة تعمل على حماية سيادتها، وهناك ظروف عمل كل منهما بطريقة مستقلة، لأن لكل منها مصالح استراتيجية خاصة ولديهم أسباب تجعلهم يسيرون في تحركات خاصة بهم أحياناً باستقلالية. إذن فهذا هو يهدف إلى نزع الشرعية عن المجموعات المقاومة، وأن نصمهم بأنهم هم وكلاء لأطراف ثانية. ولكن ما نراه في لبنان هو بالضبط يظهر أن حزب الله هو لاعب لبناني، وهو يقوم بالعمل لوحده ومن أجل مصالحه، بعيدا عن المجموعات الأخرى وبعيدا عن إيران. هذه كانت السردية الإمبريالية لنزع الشرعية عن هذه المجموعات المقاومة. ونعلم أيضا أن نيلسون مانديلا قد وصم بأنه إرهابي، ولكن هذا لا يغير الوقائع على الأرض.
0: إذن الوقائع على الأرض لا تبشر ربما بقرب التوصل إلى اتفاق مثل ما يذهب الجانب الأمريكي في هذه المرحلة. ومرة أخرى نريد أن نفهم إلى ماذا يستند الرئيس الأمريكي، وما الذي ينتظره أن يحدث خلال يومين من أجل أن يبلور هذه الفكرة التي يتحدث عنها بشأن الاتفاق.
1: عندما يكون هناك عمل من أجل اتفاقية، وخاصة في ظل ظروف معقدة كهذه كالتي تتعامل معها إيران والولايات المتحدة، يكون أحيانا صعب توصل لاتفاقية. وأيضا إيران علنا تود أن تحصل على أصولها المجمدة كلها في توقيعها للمذكرة، أيضا تود للعقوبات أن ترفع. الولايات المتحدة صارمة في هذا الشأن، والرئيس ترامب يضع الآن التفاصيل الأخيرة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن هناك تفاؤل كبير قادم من الولايات المتحدة. والرئيس ترامب قال إنه يجب أن نحصل على اتفاقية سريعة خلال أسبوعين قبل أن تعود الصواريخ أن تطلق بين إسرائيل وإيران، ويبدو أن هذا الأمر كان سيحدث خلال يومين أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. والرئيس ترامب يتحدث إلى مجموعة من الناس وقال إن الأمور ستعود إلى سابق عهدها خلال 90 يوما، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك استكمال لهذه القضايا خلال بضعة أسابيع. ولكن الآن الأمور ترتبط بتقارير إخبارية هي ليست جزءا من المفاوضات. إذن يمكن أن نأخذ ما يقوله ما الإيرانيون وترامب وأن نحلل الأمور من خلال ذلك.
0: نفعل خلال الفترة الماضية. أشكرك باتريك مارا، وأشكرك دكتورة ستاري الصادقي. والآن ننتقل إلى التطورات في قطاع غزة، إذ أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و34 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال 24 ساعة. في الأثناء قال اتحاد لجان الصيادين إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة. من مدينة غزة ينضم إلينا غازي العلول مراسلنا هناك. إذا نحن مع

0: معك نتابع المشهد، وخصوصا فيما يتعلق بملاحقة حتى صيادين في هذه الفترة. كيف يبدو المشهد؟ تفضل.
1: تماما ليلى، وخلافا لما يحدث في المناطق الشرقية في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات النسف والتدمير لما تبقى من منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، يمارس الاحتلال الإسرائيلي عبر زواريقه الحربية في أرض البحر جرائم جديدة تتعلق هذه المرة باعتقال 9 من الصيادين، وفق بيان الاتحاد لجان الصيادين الذي أعلن اعتقال 9 من الصيادين في عرض البحر مقابل شاطئ مدينة دير البلح. هذه الحادثة هي متكررة في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتعلقة بهذا الجانب، علما بأن الاحتلال الإسرائيلي كان في السابق يسمح للصيادين بالدخول إلى نحو 12 ميلا بحريا لصيد الأسماك، ولكنه اليوم بفعل هذه الخروقات والتقييد وكذلك الحصار المشدد يمنع حتى الصيادين من الإبحار إلى أكثر من 3 ميل بحرية، أي عمليا هو يلاحقهم في رزقهم وكذلك فيما يتعلق بمهنتهم، إما من خلال إطلاق النار المباشر على مراكبهم المهترئة أساسا أو حتى من خلال ملاحقتهم كما جرى صباح هذا اليوم. وفي جانب آخر كانت المنطقة الشرقية في شارع صلاح الدين قد شهدت أيضا حالة مماثلة، ولكن هذه المرة وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية استنكرت خلاله اعتقال 7 من ضباط الإسعاف الذين كانوا يتوجهون لعملهم وهم العاملين والتابعين للهلال الأحمر الفلسطيني. اعتقال هؤلاء الضباط قالت وزارة الصحة عنها أنه يأتي في إطار الانتهاك المستمر للقانون الدولي ويعيق عمل المنظومة الصحية والطواقم الطبية التي تحاول إنقاذ حياة الفلسطينيين. هذا أيضا ينسحب كذلك على كثير من الحالات في ضوء التقييد المستمر على إخراج المرضى للسفر في خارج القطاع. كذلك كان هنالك مؤتمرا قبل نحو نصف ساعة من الآن لوزارة الصحة ناشدت خلاله بضرورة السماح لنحو 18 ألف مريض ومصاب بالسفر وتلقي العلاج في الخارج. هذه الحالة التي تستمر فيما يتعلق بشقها الإنساني تشهد أيضا تقييدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتقييد وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وعمليا 5 منافذ مغلقة يسمح فقط بفتح واحد منها إما كرم أبو سالم في جنوبي القطاع أو حتى أو منفذ أو معبر زكيم في المنطقة الشمالية الغربية. يعني الاحتلال الإسرائيلي أيضا ينتهك البروتوكول الإنساني فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. عمليا ميدانيا الأوضاع تزداد صعوبة، كذلك فيما يتعلق بالشق الإنساني المتعلق بالمرضى أيضا هو الآخر يزداد صعوبة، وكذلك فيما يتعلق بالوضع الإنساني الذي تشهده أيضا الحياة الطبيعية داخل القطاع في ضوء التقييد المستمر للفلسطينيين والحصار المشدد عليه.
0: أشكرك غادي العلول طبعا، ونحن نتابع هذا المشهد والحركة من خلفك. فقط غازي، لابد أن نسأل عن وضع الناس الآن وسط كل هذا، ويعني إذا كانت هناك جديد فيما يتعلق بوضع أنس. عفوا، آسفة، يبدو أن الوقت قد انتهى، وهذه الأخبار العاجلة التي تأتي نقلا عن حزب الله: قصفنا بالصواريخ قوة مدرعة للعدو حاولت التقدم باتجاه بلدة بيوت سياد وأجبرناها على الانسحاب. إذن هذه آخر الأخبار نقلا عن حزب الله فيما يتعلق إذن بقوة مدرعة للعدو استهدفت بالصواريخ. إذن رأس الساعة وقد وصلنا الآن إليها، ونتابع معكم هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 8 أشخاص استشهدوا إثر غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، وقال إن 3 أشخاص أصيبوا، 2 منهم من عناصره في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الشرقية في الجنوب اللبناني. وقالت مراسلة الجزيرة إن مدينة

0: تسور والأحياء والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها شهدت حركة نزوح كثيفة، وذلك إثر إنذار إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم للسكان. وقالت مراسلة الجزيرة إن بلدة المنصورة في قضاء سور تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما تواصلت الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، بينما قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ قوة مدرعة للعدو حاولت التقدم باتجاه بلدة بيوت السياد وأجبرتها على الانسحاب. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الدولة التي نسعى إليها دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران، وذلك في غضون أيام قليلة. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده، وأضاف أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مساري الدبلوماسية واستخدام القدرات الدفاعية سيسخران لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني، وأضافت أن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر، ولديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافها. أما نتنياهو فقال من جانبه أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب الخطأ نفسه فإن إسرائيل سترد بقوة. نبدأ إذن بالمستجدات في لبنان مع الزميل حسن جمول في نافذة يقدمها من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. حسن تفضل.
1: شكرا لك ليلى، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نافذتنا الآن سنبدأها مباشرة من التطورات الميدانية الهامة التي تشهدها الساحة الجنوبية بمختلف مدنها وأقضيتها. الغارات الإسرائيلية استمرت، بعضها أسفر عن مجازر كما حصل في المساكن الشعبية بالقرب من مدينة سور. هذه المدينة التي تشهد في هذه الأثناء نزوحا كثيفا بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها بأكملها بما فيها الحي المسيحي الذي توجه إليه إنذارات للمرة الأولى منذ بدء هذه الحرب. أما في الجبهات الأخرى فمحاولات التوغل الإسرائيلية مستمرة، لا سيما في القطاعين الشرقي والأوسط، والمعارك تحتدم في أكثر من محور مع عمليات ينفذها حزب الله ويعلن عنها. نبدأ بالتفاصيل مباشرة من مدينة سور مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا لتنقل إلينا المشهد بعد المجزرة في المساكن الشعبية والإنذار الإسرائيلي بإخلاء المدينة بأكملها. كاترين.
2: نعم حسن، كل الأنظار تتجه إلى مدينة سور ومحيطها في هذه الأثناء، وتلك المجزرة التي وقعت في منطقة المساكن الشعبية في محيط المدينة حصلت ونفذتها مقاتلات إسرائيلية بثلاثة صواريخ على الأقل قبل دقائق فقط من صدور الإنذار الإسرائيلي الذي هو الأوسع والأشمل لمدينة سور وكافة الأحياء المحيطة بها، وكذلك لثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين تضمها هذه المدينة، هي مخيم الرشيدي، مخيم البرج الشمالي ومخيم البص. وكما ذكرت للمرة الأولى كان هناك إنذار أيضا للحارة المسيحية كما تسمى هنا من قبل أبناء هذه المدينة أو الحي المسيحي، ولكن لابد من الإشارة أيضا بالنسبة لمجزرة المساكن الشعبية أن 8 شهداء وفق ما قالت فرق الدفاع المدني، ولكن هذه الحصيلة ليست نهائية، هناك أكثر من 25 مصابا أيضا، هناك مفقودون، فرق الإسعاف الإسعاف أفادتنا قبل دقائق فقط بأنها لا تزال تعمل في تلك المنطقة لانتشال مزيد من المصابين تحت الأنقاض، لا سيما وأن هذه الغارات التي وقعت بشكل متزامن أصابت على ما يبدو 3 مبان في تلك المنطقة وأحدثت دمارا كبيرا، وما زال إذن هناك مفقودون حتى هذه اللحظات تحت الأنقاض. بالعودة إلى إنذار الإخلاء، تشهد هذه المنطقة حركة نزوح، لا سيما وأننا نتحدث عن منطقة واسعة تشمل أحياء كثيرة، لا سيما تلك المخيمات التي تضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين. بطبيعة الحال ليس كل أبناء صور موجودين فيها في هذه المرحلة، لأنها سبق أن تعرضت لطلبات إخلاء وأوامر إخلاء في الأيام الماضية، ولكن كان لا يزال هناك المئات بل الآلاف ربما في هذه المنطقة حاليا ينزحون إلى وجهات أخرى، والإنذار كان طلب منهم التوجه إلى منطقة شمال نهر الزهراني.
1: نعم، ولكن بالنسبة لعمليات الإخلاء والنزوح التي تتابعينها، في أي اتجاهات يخرج أهالي مدينة صور ومنطقتها، وخصوصا بأن المسيرات الإسرائيلية عمليا تلاحق المر على الطرقات وحتى الدراجات النارية كاترين؟
2: نعم، التهديد والخطر موجود في كل مكان، ولكن ليس هناك من خيارات كثيرة، يعني أهالي هذه المنطقة مضطرون للتوجه شمالا، لا خيارات أخرى. عندما نتحدث شمالا أي باتجاه قضاء صيدا الذي يحد قضاء صور من ناحية الشمال، أو ربما يبتعدون أكثر من قضاء صيدا نحو مناطق أخرى في جبل لبنان، أو ربما حتى وصولا إلى بيروت، لأن كل هذا القضاء كما نعلم قضاء صور، وحتى المناطق التي تحده من الشمال يعني بنت جبيل، قضاء بنت جبيل لناحية الجنوب تحده بلدات أخرى في هذا القضاء، كلها في دائرة الخطر، في دائرة القصف الإسرائيلي، وكانت توجهت إليها إنذارات إخلاء في الأسابيع الماضية، بالتالي لا خيارات أخرى سوى شمالا. وهذا ما يحدث في هذه الأثناء، علما أن الحارة المسيحية تحديدا أفدنا بأنها كانت يعني شهدت حالة خوف شديد وبلبلة وفوضى، لسيما وأنها للمرة الأولى يتم تهديدها بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قبل أيام ذكر وحذر أبناء تلك المنطقة حسن بأنهم عليهم ألا يستقبلوا عناصر ومقاتلين من حزب الله يحاولون الاختباء في أحيائهم، وها هي اليوم تهدد من ضمن المناطق الأخرى في هذه المدينة ومحيطها. وأشير إلى نقطة أيضا، إلى أنه بالنسبة لحالات النزوح كان هناك أشخاص كثيرين بالعشرات يتجهون عبر البحر في قوارب، في القوارب نحو من يعني الشاطئ لناحية صيدا.
1: طيب، يبقى أيضا منطقة صور والمخيمات، أيضا ما زالت المعلومات ترد عن استمرار لغارات إسرائيلية متفرقة على مناطق صور وقرى قضاء صور، حيث تتابعون هذا الأمر مباشرة من حيث تتواجدين كاترين؟
2: نعم بالفعل حسن، إضافة إلى المساكن، هذا الفجر كانت هناك غارات على بلدة دير قانون النهر، 3 غارات أخرى على العباسية، كلها بلدات محاذية لمدينة صور، غارة أخرى على صريفة، وقصف مدفعي على صريفة وأيضا على المنصوري. واسمح لي أن أشير إلى نقطة مهمة استنادا إلى ما كان ذكره حزب الله قبل قليل فقط في بيانه، من أن كانت هناك مواجهات ومحاولات تصدي لتقدم بري بالمدرعات من قبل القوة الإسرائيلية المتواجدة في بلدة البياضة المحتلة هنا في قضاء صور باتجاه بلدة بيوت السياد المحاذية للبياضة، وقال حزب الله أنه تصدى طوال ساعات الليل وصولا إلى الفجر لهذه القوة بالصواريخ، وهذا ما يمكن أن نربطه أيضا بطلبات الإخلاء لهذه المدينة ومحيطها بكل ما تتعرض له من غارات وقصف في الأيام الماضية، وحتى بالقصف المدفعي الذي شهدته المناطق المحيطة ببيوت السياد وبالبياضة طوال الأيام الماضية. نتحدث عن بلدات المنصوري، القليلي، مجد الزون وغيرها، كلها بلدات محاذية لبيوت السياد وللبياضة وتتعرض لقصف مدفعي، ربما طبعا ربطا بمحاولات التقدم البرية نحوها من البياضة.
1: شكرا لك كاترين حنا، حدثنا من منطقة صور. وبالانتقال مباشرة إلى القطاع الشرقي لمتابعة التطورات الميدانية على الأرض، تنضم إلينا كارمن جو خدار من مرجعيون. نبدأ معك كارمن أيضا بالتطورات الميدانية في القطاع الشرقي قبل أن ننتقل إلى القطاع الأوسط، وأنت تسجلين ما يجري من عمليات قصف ومحاولات توغل إسرائيلية مستمرة في أكثر من محور.
3: حسن، آخر ما سجلناه لناحية التوغل في البلدات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة دبين التي تقع في خلفية هذه الصورة. توغلت عند منتصف ليل أمس بآليات وجرافات استطعنا سماعها من حيث

0: نتواجد مصحوبة بتمشيط مكثف بالإضافة إلى تحليق من المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض. أمضت هذه الأليات ليلتها داخل بلدة دبين ثم عادت وانسحبت في ساعات الصباح الأولى. أهمية ما جرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد انسحبت من هذه البلدة بعد أن نفذت تفجيرات ضخمة وهائلة خلال الأسبوع الماضي. وقال الجيش اللبناني إنه أغلق هذه البلدة وفتح الطريق الواصل بين مدينة مرج عيون وبين أبن السقي وحصبية. ولهذا الأمر ارتدادات بطبيعة الحال إذا ما كانت ستحول هذه القوات هذه المنطقة إلى منطقة تدخل إليها حيثما تشاء وحينما تشاء، أم أنها ستعود وتنسحب إلى الخيام كما كنا قد رصدنا، كما أن القطاع الشرقي وخاصة حين نتحدث عن قضاء جزين ووادي برغوز وكل هذه المنطقة وصولا إلى مرتفعات سجد وجبل صافي كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية، قصف مدفعي وأيضا قصف من قبل بالغارات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية على تلك المنطقة، كما أن حزب الله ماض باستهدافاته لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. قبل دقائق رصد إطلاق صواريخ باتجاه هذه التجمعات في البلدات اللبنانية المحتلة.
1: طيب إذا انتقلنا كاترين إلى القطاع الأوسط، ثمة معلومات كانت تتحدث عن تحركات إسرائيلية في منطقة هامة جغرافيا هي منطقة الغندوري وهي محاذية لوادي الحجير، هل من معلومات لديك في هذا الإطار؟
0: حسن، القطاع الأوسط هو يشهد وهو ميدان للعمليات بالإضافة إلى ميدان آخر هو قضاء النبطي الذي يعلن حزب الله عن سلسلة عمليات باتجاه يحمر شقيف وقلعة شقيف التاريخية، استهداف لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياتهم في تلك المنطقة. ولكن هناك محور أيضا في القطاع الأوسط، حزب الله تحدث عن عيناثة وعن الطيري وعن أطراف بلدة بيت يحون، ولكن أضيف إليها معطى بلدة الغندوري وفق ما أفدنا من مصادر عسكرية ميدانية بأن هناك اشتباكات ضارية جرت في هذه البلدة، وكما أشرت هي تشكل البوابة الغربية لوادي الحجير والغندورية. قبل أيام كان حزب الله قد تحدث عن تصديه لمحاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهها، وقال إن في رحى تلك البلدة الواقعة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان دارت اشتباكات ضارية. كما أننا خلال الأيام الماضية أفدنا عن تحليق للمروحيات في أجواء وادي الحجير ومحاولات تقدم مستمرة من أكثر من محور للوصول إلى وادي الحجير، هذه المنطقة التي تشكل وفق التوصيفات العسكرية قاعدة لوجستية بالغة الأهمية بالنسبة لحزب الله، وسعت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت الوصول إليها في هذه الحرب كما وصلت إليها عام 2006. نذكر بأن وادي الحجير يشكل أحد أبرز العناوين للمعارك الضارية التي جرت آنذاك حتى بات يوصف بمقبرة الدبابات، فهناك دمر حزب الله عشرات دبابات الميركافا. ولكن في عام 2024 وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وادي الحجير جرفت فيه كثيرا، وكنا قد وثقنا هذه الانتهاكات في هذه المنطقة.
1: طب يبقى فقط في إطار الحديث عن الميدان والحديث أيضا عن المناطق التجريبية التي أثارها من جديد تصريح السفير الأمريكي في بيروت بالأمس، ميدانيا على الأرض كيف تبدو تلك المناطق التي يتم الحديث عن أنها أول المناطق التي ستكون تجريبية، وماذا أيضا عن المواقف السياسية في لبنان المرتبطة بها كارمن؟
0: كان لافتا هذه المواقف كانت لافتة من قبل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي التقى الرئيس اللبناني رئيس الجمهورية رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ثم أدلى بدلوه لناحية المنطقة التجريبية وقال إن إسرائيل لن تقصف هذه المناطق سيعود إليها السكان، تحدث عن انسحاب إسرائيلي عن عودة للأسرى، وهذه مواقف نسمعها للمرة الأولى لم تكن قد ذكرت في ما تم التوصل إليه في واشنطن قبل نحو أسبوع بعد الجولة الرابعة من المصاري التفاوضي. نذكر بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد تحدث عن منطقة أولى تقع في زوتر وأيضا في تلك المنطقة لناحية أن تكون مختبرا لهذه المنطقة التجريبية، ولكن هذه المنطقة حتى اللحظة تشهد مواجهات محتدمة للغاية. حسن، إذا هناك ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة لناحية إمكانية انحسار المواجهات خاصة مع المساعي العربية والدولية، ولكن أيضا في إطار المواقف الرسمية. كانت هناك مواقف لرئيس الجمهورية مرتبطة بما يجري، ويقول إن لبنان يريد مسارا أمنيا ولكن لا يريد اتفاق سلام، وأي اتفاق سلام مرتبط بمظلة عربية وبمبادرة السلام العربية التي جرت قبل أكثر من 20 عاما في بيروت.
1: نعم، شكرا لك كارمن جو خدار، حدثتنا من مرجيون في القطاع الشرقي في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر، والكاتب والمحلل السياسي صلاح تقي الدين. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد صلاح. أولا، هناك موقف لحزب الله، ونحن نتابع التطورات الميدانية. صدر بيان لحزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة وتصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من هذا الدعم الإيراني لتحقيق الأهداف الوطنية على ضوء تشكل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد. طبعا هذا البيان يأتي عقب الرد الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية. ماذا تقرأ في ثناياه؟
2: أولا، هناك أسئلة تطرح حول بيان حزب الله. أولا، هل فعلا مصالح لبنان هي نفسها مصالح إيران ومصالح حزب الله في هذا التشكيل الإقليمي الجديد الذي ينتظر أن ينبثق؟ المظلة الإقليمية التي حدث عنها بيان الحزب هي الأمن الإقليمي الجديد الذي يتبلور شيئا فشيئا. السؤال الثاني هو، هل حقيقة لبنان عليه تصحيح العلاقة مع إيران أم العكس هو المطلوب؟ فإيران لا تكف عن الاستهزاء برئيس الجمهورية، وأي دولة يدعو حزب الله لكي يصحح علاقته معه وهي تستهزئ برئيسها؟ هذه أسئلة بديهية تطرح. أما على المستوى السياسي العام، فإن العلاقة بين إيران ولبنان لم تصل إلى هذا المستوى السيء كما وصلت خلال هذه الفترة. علاقة إيران بلبنان كانت علاقة نموذجية، إنما تدهورت بفعل انحياز إيران إلى فريق داخلي وحيد ضد مصلحة الدولة. وكما قال رئيس الجمهورية بالأمس، أبناء الجنوب يقتلون، أبناء الجنوب يهجرون، الجنوب يدمر خدمة لمصالح إيران وليس لمصلحة لبنان. هذه مسألة في غاية الأهمية، يجب النظر إليها بدقة. وبالتالي نعم، نحن مع إقامة علاقات سوية مع كل الدول وبالأخص الدول المحيطة، لكن على أساس المساواة بالمثل، أن إيران تتعاطى مع الدولة اللبنانية بموقع الوصي، وهذا مرفوض.
1: سيد فيصل،
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم وكل المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وكل التضامن والمواساة. طيب، مع أهلنا النازحين.
1: اسمح لي قبل أن تبدأ، للأسف يعني، لكن هذه الصورة من مدينة صور، إحدى الغارات على ما يبدو أنها من مدينة صور كما يفيدني الزملاء. ونعم، كما هو واضح من داخل مدينة صور على ما يبدو، وهذا بعد الإنذار الذي تم توجيهه للمدينة، والتي كانت حتى هذه اللحظة يعني قبل قليل كنا ما زلنا نتحدث مع كاترين حنا، وكانت تشير إلى حالات نزوح كثيفة من المدينة بعد الإنذار. مباشرة بدأ تنفيذ القصف الآن على ما يبدو. كاترين، أنت معي؟
4: نعم حسن، هي الغارة الأولى نفذتها مقاتلة إسرائيلية قبل لحظات على هذه المنطقة من الواجهة البحرية لمدينة صور. حلقت المقاتلات الإسرائيلية على علو منخفض جدا فوق هذه المدينة، قصفت بداية بلدة المنصوري في قضاء صور قبل لحظات، ومن ثم قصفت هذه النقطة بالتحديد التي غالبا ما تتعرض للغارات الإسرائيلية. سبق أن قصفت هذه المنطقة على امتداد الكورنيش البحري هنا في مدينة صور مرات عدة خلال الأسابيع الماضية، وهي تقصف من جديد. ما زال الطيران في أجواء المدينة في هذه الأثناء، ما يؤشر إلى أن القصف وموجة القصف باتجاهها قد بدأت على ما يبدو بعد انذار الإخلاء. الإنذار كان صدر قرابة الساعة العاشرة، نحن الآن بعد ساعتين وعشرين

0: 20 دقيقة تقريبا من صدور الإنذار، كنا تحدثنا عن حركة نزوح من هذه المنطقة ومن كافة المناطق الأخرى المجاورة لها إثر صدور الإنذار الإسرائيلي. حسن، طبعا سنبقى في المتابعة لأي غارات إضافية قد نشهدها في الدقائق المقبلة.
1: ونحن أيضا سنبقى معك للمتابعة ميدانيا. كاترين، أعود إلى ضيفي هنا في استوديو التغطية. سيد فيصل، قبل أن نتحدث عن الموقف الإيراني وموقف حزب الله، وإن كانت مصالح لبنان تتطابق مع مصالح إيران، لكن ربطا بما نشاهده على الشاشة الآن، يبدو بأن إسرائيل لم تكترث وهي غير معنية حتى بالتحذير الذي قدمه أو أعلنه مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن أن الرد الإيراني سيستمر إذا لم تتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها على جنوب لبنان. كما يلحظ هذا الأمر لم تأخذه إسرائيل بعين الاعتبار.
2: نعم، في الشكل الأول يبدو أنك على حق في هذا الإطار، لكن إذا ما دخلنا إلى مضمون ما يقوم به نتنياهو، هو أبعد بكثير من هذا القصف على الجنوب. لقد كان القصف على الجنوب منذ فترة طويلة، ولم تتحرك إيران ولم تقل أنها تريد رسم معادلات في هذا السياق، باعتبار أن المقاومة كانت تقوم بالمطلوب. لكن عندما أصبح هذا الأمر مترابط إلى حد كبير، وبعد أن أشيع أن هناك معادلة رسمت من قبل الإيرانيين لها علاقة ببيروت والضاحية، تبين أن هذه المعادلة صحيحة. وعندما قصفت الضاحية ردت إيران، أضافت إيران اليوم ربطا بعدم استهداف الضاحية الجنوب اللبناني. هنا يبقى السؤال، ما الذي يريده نتنياهو بالقفز فوق المعادلة التي رسمت من إيران؟ المصلحة العامة تقول أن نتنياهو يريد استمرار الحرب ويريد استدراج أمريكا لهذه الحرب، وهذا الذي عبر عنه جدي فانس بالأمس، أن هناك تباينا بين أمريكا وبين إسرائيل في لحاظ مسألة استراتيجية لها علاقة بالبعد بعد المفاوضات مع إيران. لكن ردا على ما تفضلت به قبل ذلك بالحديث عن بيان حزب الله وهل المصلحة الإيرانية هي مصلحة لبنانية في إطار المظلة الإقليمية التي تتشكل، طيب إذا لم يكن لبنان على مصلحة مع إيران ولم تكن إيران على مصلحة مع لبنان، ما هي مصلحة لبنان؟ أن يذهب في مظلة إقليمية تكون إسرائيل هي العرابة لهذه المظلة؟ هل هذه مصلحة لبنان؟ إذا كانت هذه هي مصلحة لبنان، فأنا أعتقد أن الذين يقومون السياسة في لبنان أو يعني يبتكرون المعادلات السياسية في لبنان لديهم قصور نظر سياسي ولديهم قصور نظر مستقبلي، لأن هذا الأمر سينعكس على الواقع اللبناني بشكل كبير. نحن نتحدث عن بحر من الدماء، ويخرج من يقول أنه يريد أن تتعاطى معه إيران من دولة إلى دولة. إيران لم تتعاطى بغير ذلك على الإطلاق، فعندما كانت إيران تتعاطى من دولة إلى دولة رأينا الرئيس الإيراني يأتي إلى ملعب المدينة الرياضية ويذهب إلى كفركلة على الحدود مع لبنان. لم تكن حين ذاك دولة لبنانية. الدولة اللبنانية فقط عندما يأتي رجال يعني مختلفين في وجهة النظر مع المقاومة تصبح هذه دولة، وعندما يكون الأمر متطابق بين رئيس جمهورية ورؤساء آخرين تصبح لا دولة.
1: سيد صلاح، لماذا لا يستفيد لبنان، يحاول الاستفادة أو الاستثمار فيما حصل؟ يعني كما يقول يعني المؤيدون لحزب الله ولإيران إن هذه فرصة يمكن اغتنامها وورقة قوة يمكن أن تستخدمها الدولة اللبنانية حتى في مفاوضاتها في واشنطن.
3: عندما أشار الأستاذ مصطفى صديق الأستاذ فيصل الصديق العزيز إلى زيارة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، كان الظرف مختلف، كانت الإدارة الإيرانية مختلفة، كانت النظرة الإيرانية إلى لبنان مختلفة. لا ننسى أن السيد الرئيس خاتمي كان من الإصلاحيين، وهو كان على تنسيق مباشر مع المرشد السيد علي خامنئي. اليوم المرشد شبه غائب، بمعنى ليس قواما على الإدارة السياسية، ولا يمكن لأحد أن لا يبصر ولا يرى أن هناك فارقا بين الإدارة السياسية والإدارة العسكرية التي تمثلها الحرس الثوري. هذا أولا. ثانيا، لبنان يريد الاستفادة من الدعم الإيراني. لم أشاهد الدعم عندما تعرض شخص قدوة بالنسبة لي على الأقل عندما اغتيل السيد حسن نصر الله فقدنا قيمة كبيرة بالنسبة للبنان، لم تتعاطى إيران ولا بأي شكل من الأشكال لدعم لا لبنان ولا للمقاومة عندما نفذ العدو الصهيوني هذه الغارة التي أودت بالسيد حسن. اليوم المسألة مش مسألة أن نستفيد، أن نستفيد يجب أن تكون المصالح مشتركة. ولا أقول أن لبنان ذاهب باتجاه الارتماء في الحضن الإسرائيلي، هذا مرفوض، مرفوض قطعا. إنما على الأقل البعد العربي للبنان، وإذا كان هناك لا يزال بعد عربي، البعد العربي هو الأصح بالنسبة للبنان تاريخيا حاضرا ومستقبلا. علينا أن نفتح المجال أمام لبنان للالتحاق بالركب العربي، هذا ما قصدته بالاستفادة من الوضع الموجود.
1: سيد فيصل، سأبقى أيضا ربطا بتطورات الميدانية، هل تتوقع أن يكون هناك ترجمة أو حتى إعادة تجديد إنذار إيراني بالنسبة لمناطق الجنوب؟ لأنه هل من المفيد البقاء في هذه المعادلة؟ يعني تضرب مناطق الجنوب، يتم التوغل الإسرائيلي في معظم مناطق الجنوب، في حين فقط التحييد هو لمنطقة بيروت والضاحية.
2: إذا سألتني عن رأيي الشخصي وما أتمناه، أتمنى أن يكون هذا التفعيل لكل ما يتعرض له لبنان بطبيعة الحال، وعلينا أن نستفيد من القوة الإيرانية باعتبار أن الصواريخ الإيرانية صواريخ مؤلمة. بالأمس كشفت تقارير إسرائيلية عن حجم ما فعلته هذه الصواريخ البسيطة، يعني بالعدد الكمي، يعني على المستوى الكمي، كشفت عن أضرار هائلة جدا. وأعتقد أن هذا الأمر سيربك الواقع الإسرائيلي بشكل كبير. لكن علينا أن نرى أيضا فيما له علاقة بالبعد الأوسع، إيران في مواجهة أمريكا، لا ننسى أن هذا الأمر أيضا هو يعني على المحك. لكن إذا ما قلت لي الآن أن المصداقية الإيرانية هي محل اختبار مجددا، نعم أقول لك، وأنا أتابع ما يجري في إيران على المستوى الفعاليات الميدانية والجماهيرية، نعم كان هناك يعني بالأمس مظاهرات غريبة عجيبة في كل أنحاء المدن الإيرانية، كانت تطالب بأن تبقى إيران وتستمر إيران بقصف الكيان الإسرائيلي. المسألة مسألة ساعات تحسم هذه القضية، لأنه مقر خاتم الأنبياء أوقع نفسه في مكان يعني عليه أن يثبت أن المصداقية الإيرانية على المحك. وأنا يعني أقول أن هذا الأمر ليس أمرا بسيطا، لكن أنا أتوقع أن يكون هناك ردا إيرانيا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مسألة يعني وقت. ثانيا بالنسبة لإيران، إيران لم تختلف، لبنان الذي اختلف. إيران في كل مسارها المرشد هو الذي يرسم السياسات العامة، سواء كان الرئيس إصلاحي أو متشدد. طيب حتى عندما كان خاتمي كان الإمام الخامنئي،
1: لا نريد وعندما كان نجاد كان الإمام الخامنئي. في تفاصيل الشأن الإيراني فقط أود باختصار، هل ترى أن المساعي المستمرة حتى الآن يمكن أن تؤدي إلى نتيجة بالنسبة لوقف إطلاق النار بغض النظر عن أي مسار؟
3: أستاذ حسن، المسألة الأساس هي فعلا مقدار الضغط الذي سيمارسه ترامب على نتنياهو لكي يقتنع نتنياهو بوقف إطلاق النار الشامل والكامل والانسحاب من جنوب لبنان. نعم. لا خيار، ولا يحب الزميل فصل استخدام كلمة لا، أي نقضي على كل مسار. نعم. آخر، إنما الخيار الوحيد المتوفر اليوم هو الذهاب إلى المفاوضات لكي يكرر السفير سيمون كرام ما فعله عندما هدد بالانسحاب من الجلسة لكي تضغط أمريكا على إسرائيل.
1: هناك حديث بالتفاصيل، يعني باختصار، لها علاقة بالمناطق التجريبية، وظهر وكأن هناك حراك حقيقي لوقف إطلاق النار. هل هذا حقيقي فعلا أو واقعي؟
2: لا أفشي سرا إذا ما قلت أن هناك اجتماعا كبيرا حصل بالأمس بين قيادة حزب الله والرئيس بري، وكان لساعات طويلة.
1: هذا سر أفشيته؟
2: لا لا لا لا أفشي سرا، لأنه سينكشف يعني. نعم. المسألة مسألة ساعات. نعم. كان حصل حتى ساعات متأخرة، وكان هناك تفهما لطبيعة يعني ما يطرح الآن في هذا السياق، وكل الأجواء كانت تشي بأن هناك أمور ما ممكن أن تطبخ في هذا الإطار. تصريح السفير الأمريكي بشكل أو بآخر وما أشارت إليه الزميلة كارمن جو خدار في رسالتها ربما يوحي بمثل هذا الأمر، لكن هذا يعتمد على صدقية ترامب ومصداقية ترامب في أن الاختلاف والتباين بين أمريكا وإسرائيل يجب أن

0: يعني يحسمه الخيار الأمريكي في هذا الإطار. الرئيس اللبناني يقول صديقه ترامب ويقول صديقتنا أمريكا، فعلينا أن نستفيد من هذه أخيراً الصداقة بالضغط على العدو الإسرائيلي.
1: أخيرا اتفقت مع السيد صلاح على أن الرئيس ترامب هو الأساس في هذه النقطة. شكرا لك. شكرا. فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك صلاح تقي الدين أيضا الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى ليلى في غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا جزيلا حسن، وشكرا لضيوفك الكرام. نتابع في الملف نفسه مع مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري للوقوف على مستجدات الموقف الإسرائيلي بخصوص التصعيد، مع تصريحات مختلفة سواء عسكرية وسياسية بشأن الموقف. تفضل.
3: فعلا الساعة الأخيرة شهدت 4 تصريحات جميعها مؤشرات إلى أنه ربما نكون قبل تغول في تصعيد الحرب التي تواصلها إسرائيل في الجنوب اللبناني. العضو الكنيست سكوت وهو من الائتلاف الحاكم ومن الصهيونية الدينية يطالب نتنياهو بطرد قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب الجيش باعتقال زوجات وأبناء عناصر حزب الله وإحضارهم للسجن في إسرائيل. وعضو الوزيرة ستروك كشفت، وهي عضو في المجلس الموسع الوزاري الأمني الموسع، وقالت بأنه صحيح أن هناك قيود على إسرائيل بالنسبة للضاحية في بيروت، لكن ليس عليها قيود في جنوب لبنان. وقائد السابق لقوات البحرية الإسرائيلية لعازر مروم قال من ناحيته بأن أمام إسرائيل فرصة لتصعيد ضربها لحزب الله، لأن هذا سيوجع إيران ويضغط عليها من أجل أن تتنازل في شروطها بالمفاوضات مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت فيه الجيش الإسرائيلي ميدانيا ووفق مصادره وما نقلته عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفعل قد صعد ووسع من نطاق عملياته في الجنوب اللبناني. وذكرت نقلا عن مصادر عليا بأن ذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية هدفها بالفعل توسيع نطاق هذه العمليات، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوسيع المنطقة الآمنة كما يسميها، أو حدوده الأمنية في داخل الجنوب اللبناني لتشمل المزيد من المناطق. ويذكر أن هذا الجيش كان له خطة واضحة، وهي تحديد حدود أمنية إسرائيلية جديدة بعمق الأراضي اللبنانية، أو ما كان يسميها بالخط الأصفر الذي لم يتحدد إحداثياته ولا يعرف أحد أين ينتهي، وإنما يتوسع في عمق الأراضي اللبنانية يوما تلو الآخر. وكل ذلك مؤشرات تؤكد بأن ما تهدف له إسرائيل هو أولا إخراج منطقة الجنوب اللبناني من معادلة الضاحية، بمعنى أن التهديد الإيراني الذي كان يهدد بأنه إذا ضربت إسرائيل الضاحية تضرب إيران إسرائيل لن يشمل ما تقوم به إسرائيل في منطقة جنوب لبنان من ناحية. من ناحية أخرى، إسرائيل لا تريد أن يكون هناك تغيير في قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، وأنها تريد أن تواصل هذه العمليات على أمل أن تصل إلى قواعد اشتباك ومعادلة شبيهة بما عليه الحال في غزة، بمعنى أن يكون وقف إطلاق نار تام من جهة حزب الله، بينما هي تستطيع أن تواصل عملياتها الحربية بذرائع أنها دفاع عن النفس وغيره. والأمر الثالث هو محاولة الاستمرار كي يثبت نتنياهو للإسرائيليين أنه هو صاحب القرار وليس الرئيس الأمريكي مثلما يتهموه، حيث يتهمونه بأنه حول إسرائيل إلى محمية لدى الإدارة الأمريكية، وأن الرئيس ترامب هو الذي يتخذ القرار بالحرب ويتخذ القرار بوقف إطلاق النار. ومعروف أن وقف إطلاق النار في أمس ووقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي بعد حرب 40 يوما ووقف إطلاق النار أيضا في حرب 12 يوما في حزيران الماضي، جميعها كانت قرارات من الرئيس ترامب وفرضت على نتنياهو فرضا، وهو ما لا يريده نتنياهو ولا يريده الإسرائيليون في معظمهم، لأنهم يعتقدون أنه حتى الآن لم يحققوا تلك الأهداف التي من أجلها شنوا سلسلة الحروب هذه.
2: أشكرك جزيلا وليد العمري على هذه التفاصيل من رام الله، وننتقل لمتابعة تطورات الملف الإيراني وأين وصلت المفاوضات بين طهران وواشنطن مع مراسلينا عدنان البوريني من طهران ومن واشنطن محمد الأحمد. أهلا بكما من جديد، وأبدأ معك عدنان لمتابعة إذا كان هناك مستجد فيما يتعلق بالموقف الإيراني، خصوصا بعد أن استمعنا إلى ما صرحت به المتحدثة باسم الحكومة بشأن الربط بين المسارين اللبناني والإيراني. تفضل.
4: نعم، هو حديث إيراني متجدد عن عدم التنازل عن الحقوق الأساسية في هذه المفاوضات وضرورة تحقيق المكاسب، بالإضافة إلى الإشارة إلى مصير لبنان ووقف إطلاق النار هناك. هذا المسار الذي تؤكد طهران على أنه مسار أساسي لا يمكن التنازل عنه في هذه المفاوضات، وحقيقة ربما نستطيع القول أن الأعين تتجه إلى هناك، وهو أحد المؤشرات الأساسية التي تعتبرها طهران لحالة انعدام الثقة إذا ما جاز التعبير في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنها تقول في تصريحات في أكثر من مرة جاء بعضها على آخرها على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو كبير المفاوضين بطبيعة الحال، عندما تحدث عن أن هناك تفاهمات كانت موجودة تتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. هذا الحديث عن لبنان ليلى هو منطلقه بأن طهران تقول أن البند الأول من مسودة مذكرة التفاهم التي يجري بحثها والسعي للوصول إلى الصياغة النهائية فيها هو عمليا يتحدث عن وقف الحرب، هذه الحرب بكل جبهاتها، ولبنان تحديدا هو على هذه القائمة التي تطالب طهران بأن يتوقف إطلاق النار فيها. وأيضا هذه النقطة هي عمليا كانت مدخلا للتصعيد الذي شهدناه خلال اليومين الأخيرين، بالتالي تطالب طهران بتصريحاتها بأن وقف إطلاق النار هو ضرورة للوصول إلى توقيع مذكرة التفاهم، وبأن هذا الأمر غير متنازل عنه. هذا فيما يتعلق بالشق السياسي، بالشق الميداني أو العسكري طهران أيضا تقول في آخر إعلاناتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بالأمس بأن طهران وافقت على طلب الوسيط عمليا بوقف إطلاق النار ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن أبقت الباب مفتوحا بشأن ما إذا استهدفت إسرائيل بيروت أو الضاحية الجنوبية أو جنوب لبنان، وبالتالي ما زلنا نرى هذا التصعيد في جنوب لبنان، وهذا ما يطرح أسئلة بشأن الموقف الإيراني كيف سيتطور. عموما نحن نتحدث حاليا عن ترقب لمخرجات زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران التي انتهت عمليا، سلم فيها رسالة وصفت بالمهمة، تم الحديث عن موافقة طهران وواشنطن على تقديم تنازلات، تم الحديث عن مقترحات تتعلق بقضية أو ملف الأصول المالية، لكن كل هذه الزيارة لحقتها تصريحات جاء بعضها على لسان مسؤول إيراني للجزيرة تحدث فيها عن أن واشنطن غيرت في بنود اتفاق مذكرة التفاهم، وهو ما تعتبره إيران مرفوض بشكل كامل، مشيرا إلى أن قضية الأصول المالية الإيرانية لا تنازل عنها، وقف إطلاق النار في لبنان لا تنازل عنها. سبقت هذه التصريحات أيضا تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أشار فيها بوضوح إلى أن الرئيس الأمريكي لا يريد الوصول اتفاق ولا يريد الدبلوماسية، وهنا عرج على قضية الثقة وهي الإشكال الأكبر عمليا. لكن ليلى ختاما بالأمس تحدث قليباف عن نقطة غاية في الأهمية عندما أشار إلى أنه لا يستطيع أحد أن يفرض على طهران الحرب أو التفاوض، مشيرا إلى أن طهران تتفاوض عندما ترى ذلك مناسبا وتخوض الحرب عندما ترى ذلك مناسبا، في إشارة إلى معادلة جديدة تقوم على المزاوجة بين هذين المسارين.
2: أشكرك عدنان بوريني على هذه التفاصيل. إذن طهران واضح أنها تتحدث ما زالت بلغة قوة، وعلى الأقل هذا ما نتابعه. محمد الأحمد في واشنطن، كيف يستقبل مثل هذا التصريح، خصوصا وأن الرئيس يتوقع الوصول إلى فكرة أوضح عن مذكرة التفاهم خلال أيام قليلة، ولكن إيران تتحدث عن تغيير في بنودها؟

0: هنا في واشنطن ليلى، الإدارة الأمريكية تعتبر أن إيران لا تملك الكثير من الخيارات في ضوء الحصار الأمريكي المطبق على موانئها والذي يكبدها خسائر تقدر بنصف مليار دولار يوميا، وهو ما يجعلها وسيدفعها بحسب التوقعات الأمريكية إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يلبي المطالب الأمريكية الرئيسية. هنا في واشنطن القناعة داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلتها الحاسمة، وبأن نافذة التوصل إلى اتفاق قد تكون أقرب من أي وقت مضى رغم التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. من نيويورك وقبل عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، قال ترامب إن لديه مؤشرات تدفعه للاعتقاد بأن صورة الاتفاق ستتضح خلال أيام قليلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إبرام صفقة وصفها بالجيدة مع طهران. بحسب ترامب دائما فإن أي اتفاق محتمل سيضمن منع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، كما سيقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز فور التوقيع على هذا الاتفاق. ترامب شدد أيضا على أن الضغوط الاقتصادية والحصار المفروض على إيران أكثر فاعلية بالنسبة لواشنطن حتى من اللجوء إلى الخيار العسكري، معتبرا أن الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر البشرية وتعطيل الملاحة في المضيق لفترة أطول، بالرغم من أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائما، كما أكد أن الاتفاق الذي يسعى إليه سيكون أقوى وأكثر فاعلية من اتفاق عام 2015 الذي أبرمه أوباما والذي انسحب منه ترامب عام 2018. في هذا السياق تواصل الإدارة الأمريكية الرهان دائما على تأثير الضغوط الاقتصادية المتواصلة على إيران، انطلاقا من قناعة بأن طهران لا تملك هامشا واسعا من الخيارات، وبأن استمرار الحصار يزيد الضغوط الاقتصادية عليها وسيدفعها نحو تقديم التنازلات المطلوبة في الملفات الأساسية سواء في مضيق هرمز أو في المسألة النووية. ليلى،
1: أشكرك جزيلا محمد الأحمد من واشنطن. كما ذكرت، إذن في قلب هذه الأوضاع الاقتصادية هو مضيق هرمز الذي كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أهميته البالغة، والذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي. ففضلا عن أهمية المضيق، مضيق هرمز العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه، فقد تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول إلى رهان اقتصادي وازن، يتسبب إغلاقه في خنق حركة العبور التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. نور الدين دغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الوضع من هناك.
2: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز. فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك.
3: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
2: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
3: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
2: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
3: وصلنا إلى جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
2: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نوردين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: ويسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك أستاذ. دكتور محمد، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن أدبيات التسوية يتم الحديث عن ربما تبادل جمود مؤلم قبل أن ينضج الحل. أين نحن من مرحلة النضج في هذه الحرب الآن؟
4: لا خلاف على أن الطموح المنشود هو أن نصل إلى مرحلة التسوية، تسوية صراع مسلح بكل التعقيدات. لكن الآن ونحن في الأسبوع الثاني من الشهر الرابع لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، لازلنا فقط في مرحلة إدارة الصراع على أمل أن نصل لاحقا إلى تسوية الصراع. وللأسف هناك مرحلة تعقيد لم تكن في الحسبان لدى الأطراف يوم 28 من فبراير مثلا، كانت الغايات إسقاط النظام وما إلى ذلك. الآن بالنسبة لترامب على الأقل يحتار بين هل يمسك بالملف النووي، هل يتمسك بقضية اليورانيوم المخصب، هل يحتوي سلوكيات إسرائيل، هل يحفز إيران إلى مائدة المفاوضات، هل يسعى إلى تجميد دور حزب الله والحوثيين. الآن تظهر إليه إلى السطح مجموعة من التحديات لم تكن في خلده يوم توافق مع نتنياهو على الحرب. أيضا لا أرى أننا الآن أن هذا الصراع يمشي بصيرورة الخط المستقيم أو لينير.

0: الآن
1: طيب
0: إسلام أباد، ما صار إسلام أباد غير لم يعد فعالا لأنه لم يصل بعد إلى توحيد أولويات.
1: هل تعتقد أنه لم يعد فعالا لأن الفاعل المصعد غير موجود على طاولة التفاوض؟ هل هذا هو السبب؟ يعني إذا كانت لفتني، يعني اليوم الجيش الإسرائيلي يقول أن تم إيقاف ضربة واسعة على إيران بقرار سياسي. إذا كان إسرائيل أصلا، إسرائيل ليست موجودة على طاولة التفاوض، ولكن هي الطرف المصعد. إذا ما قيمة ما يجري من تفاوض إذا لم تكن تشمل هذا الجانب؟
0: من يعلق آمالا كبيرة على مسار إسلام أباد يختزل الصراع في أن هناك طرفا إيرانيا وآخر أمريكيا، وإذا سعينا لتجسير الهوة بينهما يمكن التبشير باتفاق بمذكرة تفاهم بأي شيء من هذا القبيل. ولكن للأسف هناك من يتناسى حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها، أن الصراع، وهذا قلته في عدة مناسبات، أنه ليس صراعا ثنائيا، دايدادي كونفليكت، هو صراع ثلاثي، بمعنى الزاوية الإسرائيلية هي التي الآن لها الثقل الأكبر في أنها تفتعل موقف مع حزب الله، مع الجنوب اللبناني، مع الضاحية، فبالتالي تشجع السلوكيات الإيرانية على الرد. إذا لم نحتوي الزاوية الإسرائيلية، وهذا متروك لترامب،
1: إذا هل يمكن احتوائها دون أن فعلا تجلس على طاولة التفاوض؟
0: هذا في النهاية أعتقد أنه سيطول أمد المفاوضات وتتعطر إلى أن تبرز القناعة أنه لن تنجح المفاوضات الإيرانية الأمريكية إلا إذا كانت هناك مفاوضات إيرانية إسرائيلية. وقد يبدو هذا الكلام غريبا للبعض، ولكن طبيعة الصراع هو صراع ثلاثي، بل أقول أكثر من هذا، إن العداء الإسرائيلي الإيراني المتبادل أكثر قسوة وأكثر سلبية من العداء الأمريكي الإيراني، لأن ترامب كان، لو لم يكن العنصر الإسرائيلي، كان من الممكن لترامب وللإيرانيين أن يتوصلوا إلى صفقة. ترامب لماذا تحلل من الاتفاق النووي 2018؟ قد تكون الاعتبارات نووية، ولكن في حقيقة الأمر هو انزعج أن من يقطف ثمار الاتفاق كان الأوروبيون، بحكم أنهم هم الذين دخلوا لتحديث الأسطول الجوي. لم تحصل بوينغ على صفقة، حصلت عليها الإيرباص الأوروبية. إذا لو وجد ترامب صفقة مغرية كان سيتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، لكن لأن الزاوية الإسرائيلية تدخل على الخط،
1: ولكنه بدل ذلك وجد نفسه في ورطة حقيقية، وماء الوجه مهم في هذه الحرب، أليس كذلك؟
0: أعتقد
1: يعني كيف يمكن إيجاد مخرج مع الإبقاء على ماء الوجه للطرفين، إيران المنهكة وترامب الباحث عن سردية نصر وإنجاز؟
0: إذا أخذنا بمعايير الوساطة الدقيقة، بمعنى أن ترامب الآن يريد أن يتوصل عبر مسار في إسلام أباد إلى اتفاق مع الإيرانيين، لا يريد الحرب، هذه أصبحت حتمية استراتيجية فرضت نفسها وتفرض نفسها على بلاد. إذن يحتاج إلى مسألتين، المسألة الأولى أن يمارس ضغوط حقيقية على نتنياهو وعلى الجيش الإسرائيلي لاحتواء إسرائيل بأنها لا تعود إلى القصف مع الإيرانيين، بمعنى تهدئة كاملة، هدنة مستدامة بين إسرائيل وإيران. في المقابل أيضا يقدم حوافز حقيقية إلى الإيرانيين ليبقوا معه على خط المفاوضات ولا ينقلبون إلى خط القصف، بمعنى هم الآن حتى من الناحية النفسية أعتقد أهل الحل والعقد في طهران منشغلون الآن بالتهديد الإسرائيلي أكثر من أهمية المفاوضات مع الأمريكيين، فينبغي أن ننظر إليها بطريقة
1: جديرة
0: مختلفة.
1: جديرة فعلا بالتوقف والتحليل، وأشكرك جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، شكرا لك. إذن التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل يصادف مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا. إذن انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد، تحديدا عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كابلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت إلى هذا التقرير.

0: مئة يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية وللوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور جنوبية لبنان لغارة إسرائيلية، وذلك بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا هو الأشمل بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات المحيطة بها. وشهدت صور والمناطق المحيطة حركة نزوح كثيفة بعد الإنذار الإسرائيلي. في الأثناء قال الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة إن 8 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، بينما قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ قوة مدرعة للعدو حاولت التقدم باتجاه بلدة بيوت السياد وأجبرها على الانسحاب. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى ما سماه الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان في مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات. بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة إن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض، ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر، ولديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافها. معنا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا من قضاء مرج عيون جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جخدار في الاستوديو، أيضا مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين جوان سمري. مرحبا بكم جميعا. ونبدأ من صور إذن، والسؤال عما يجري من قصف، وكذلك كاترين حنا حركة النزوح من هذه الأحياء التي تلقت إنذارا؟
2: نعم محمد، منذ العاشرة من قبل ظهر هذا اليوم صدر الإنذار الإسرائيلي لهذه المدينة بكافة أحيائها وكذلك الأحياء والمناطق المحيطة بها والمخيمات، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الموجودة فيها، أيضا مخيمات البرج الشمالي والرشيدي والبص. وبالفعل منذ ذلك الوقت وحتى قبل وقت قصير من الآن كانت حركة نزوح كثيفة رصدناها في هذه المنطقة، واتجه الجميع باتجاه نحو وشمال الزهراني وفقا للإنذار، وأصلا وفقا لما هو متاح، لأن هذه المدينة لناحية الجنوب تضم بلدات تقع جميعها في جنوب الليطاني وصولا إلى الحدود، وبالتالي لا يمكن الرجوع إليها. شرقا قضاء بنت جبيل الذي هو أيضا مهدد ويتعرض للقصف، من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال قضاء صيدا. لذلك حركة النزوح كانت باتجاه مناطق في قضاء صيدا وأبعد من قضاء صيدا نحو مناطق أخرى في جبل لبنان وحتى نحو العاصمة بيروت. هذا الإنذار هو الأشمل والأوسع لمدينة سور بعد وقف إطلاق النار، وحتى أن التطور الأبرز في هذا الإنذار أنه شمل إضافة إلى ما ذكرناه من أحياء ومن مخيمات للاجئين الفلسطينيين، شمل الحي المسيحي للمرة الأولى في هذه المدينة، وهذا تطور لا سيما أنه جاء بعد أيام على توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان الحي المسيحي بأن لا يستضيفوا وأن لا يسمحوا لمقاتلين أو عناصر مقربين من حزب الله بالاختباء في أحيائهم ومناطقهم. وجاء اليوم هذا الإنذار ليشمل هذا الحي الذي كان عادة يلجأ إليه عائلات كثيرة من مدينة صور فور صدور التهديدات والقصف، كانوا يلجؤون إلى ذلك الحي لاعتبار أنه محيد نسبيا عن القصف والغارات الإسرائيلية، ولكن اليوم بات هذا الحي مشمولا بالتهديد، وربما نكون في الساعات المقبلة أمام مزيد من القصف، علما أننا رصدنا حتى هذه اللحظة غارة على هذه المدينة بعد الإنذار، غارة أخرى على بلدة المنصوري. ولكن قبل الإنذار بدقائق، ولابد من الإشارة إلى هذه النقطة المهمة محمد، قبل الإنذار بدقائق قليلة شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة المساكن الشعبية في محيط مدينة سور. نفذت هناك ما يمكن وصفه بالمجزرة، لأننا أفدنا من فرق الدفاع المدني عن 8 شهداء في حصيلة غير نهائية، عن نحو 30 جريحا، وعن عمليات إنقاذ لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة بحثا عن مفقودين ومصابين آخرين ما زالوا تحت الأنقاض. وقد أسفرت تلك الغارات عن تدمير 3 مبان على الأقل، بالإضافة إلى غارات أخرى طالت أيضا المناطق المحيطة والمحاذية لمدينة سور، من بينها دير قانون النهر والعباسية.
1: شكرا جزيلا لك كاترين. كامن، أنت في متابعة باقي التطورات والقصف الذي طال مناطق أخرى في الجنوب، قبل قليل أيضا قضاء مرجعيون.
3: حقيقة هذه المنطقة هي أيضا في عين القصف ولكن بدون تهديدات، فقضاء النبطي يستهدف بشكل مكثف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمرابض ومرابض المدفعية تطلق تباعا قذائفها وصواريخها باتجاه تلك المنطقة التي تشكل ميدانا أساسيا على المستوى العسكري. فعمليات حزب الله هي مركزة بهذا الاتجاه. هنا نتحدث عن يحبر شقيف وقلعة شقيف التاريخية التي تدور في رحاها أعتى المواجهات منذ أسابيع. حزب الله يقول إنه يستهدف هذه القوات المتوغلة والمتموضعة في تلك المنطقة بالقذائف المدفعية، أيضا بالمسيرات الانقضاضية، وكنا خلال الساعات 24 الماضية إزاء توسع للغارات حتى قضاء جزين. جبل صافي كان قد استهدف بسلسلة غارات، بالإضافة إلى مرتفعات سجد أيضا كانت في عين الاستهداف. هدفات القصف المدفعي طاول منطقة القطراني، بالإضافة إلى وادي برغوز فجر هذا اليوم. وفي القطاع الشرقي دائما توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة دبين المتاخمة لنا، هذه البلدة التي كانت هذه القوات قد انسحبت منها قبل أيام، ولكن ليلة أمس كانت قد نفذت بالآليات وبالمدرعات والجرافات توغلا باتجاهها، مصحوبا بتمشيط مكثف، وأيضا المسيرات الإسرائيلية كانت تحلق على علو منخفض في هذه المنطقة بالتحديد. إذا ما انتقلنا من القطاع الشرقي باتجاه القطاع الأوسط من جنوب لبنان فهو عنوان عسكري آخر لناحية ما يقوله حزب الله لناحية المواجهات والاستهدافات التي ينفذها باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان في الطيري أو حتى في أطراف بلدة بيت حون، ويستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم. كونين أيضا كانت في عين المواجهات خلال الأيام الماضية، وأفدنا عن أن ليلة أمس بلدة الغندورية شهدت محاولات تقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لماذا الغندورية؟ هذه المحاولة تتجدد مرة أخرى للتوغل باتجاهها لأنها تشكل البوابة الغربية باتجاه وادي الحجير، هذا الوادي الذي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليه، وكانت قد سجلت خلال الأيام الماضية حركة مروحيات في وادي الحجير، هذا الوادي الذي وصفوا بأنه منطقة وقاعدة لوجستية بالغة الأهمية بالنسبة لحزب الله. أيضا جنوب لبنان وهذه المنطقة كانت قد شهدت غارات وقصفا مدفعيا حين نتحدث عن قلاوي وبرج قلاوي والمناطق المحيطة بها، وتطورات ميدانية لا يمكن فصلها عن الإعلانات السياسية وما تحدث عنه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لناحية المنطقة والمناطق التجريبية التي ستخرج منها إسرائيل وسيعود إليها السكان، انسحاب إسرائيلي وأيضا وقف للقصف في هذه المناطق وعودة الأسرى، هذه المرة الأولى التي نسمع هذه التصريحات من المستوى الرسمي أو من المستوى الرسمي الأمريكي في لبنان عقب الجولة الرابعة من التفاوض وما تمخض عنها. ميشيل عيسى أدلى بكل هذه المواقف عقب لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة. ننتظر ما ستحمله الساعات المقبلة من تصعيد ومن إمكانية تطبيق ما تحدث عنه ميشيل عيسى، خاصة أن رئيس الجمهورية كان قد قال أن زوتر ستكون إحدى هذه المناطق التجريبية وستكون المختبر الأول لها.
1: شكرا جزيلا لك من قدام رجعيون كارمن جوخدار. والآن إلى نجوى السمري. إذا إسرائيل ما الذي تقوله؟ ما الذي تريد أن تفعله في هذه المناطق المتواجدة فيها؟ ثم الانتقال إلى ما يجري بشكل موسع في صور.
4: حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي إسرائيلي عن هذه الغارات هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان بعد أمر الإخلاء الذي أنذره لسكان مدينة صور وأحيائها للمرة الأولى. هذا الإنذار يشمل كل هذه المناطق الجغرافية الواسعة، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر بأن هذه الغارات تأتي ضمن استراتيجية لتكثيف هذه العمليات وربما لتوسيع أيضا هذه المنطقة التي تدعي إسرائيل بأنها منطقة أمنية وتوسيع العمليات العسكرية. أيضا من الواضح أنه يأتي ضمن أو استجابة لدعوات واسعة من قبل وزراء في المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد الليلة الماضية في أعقاب القرار بوقف الهجمات على إيران. كان هناك اجتماع للكابينت للمجلس الوزاري المصغر، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية سربت عن الوزراء الذين يمثلون الجناح الأكثر تطرفا في هذه الحكومة، سواء كان سموتريتش وسواء كان بن غفير، أيضا وزيرة الاستيطان هذا اليوم تحدثت في هذا السياق. بن غفير يطالب باعتقال زوجات وأبناء فتية أطفال لعناصر حزب الله، يقول إن ما نقوم به مهم، احتلال الأراضي، هدم المنازل، عمليات القتل والاستهداف لعناصر حزب الله وغيرهم، لكن اعتقال زوجات وأبناء عناصر من حزب الله من شأنه أن يوجع حزب الله أكثر. وزيرة الاستيطان تقول إنه في هذا الوضع الذي توجد هناك قيود على استهداف الضاحية الجنوبية، وبالمناسبة هناك إقرار إسرائيلي بأنه يوجد قيود رغم تصريحات وزير الدفاع كات ورغم تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بأنه لا توجد قيود وأن الاستهداف البلدات الإسرائيلية سيقابل باستهداف للضاحية الجنوبية رغم ما تسرب عن هذه القيود. وزيرة الاستيطان تقول بأنه يجب حاليا تشديد الهجمات في منطقة جنوب لبنان، وهذا أيضا ما تحدث عنه قائد سلاح البحرية السابق في الجيش الإسرائيلي قبل قليل للإذاعة العبرية، وقال إنها فرصة مواتية الآن من أجل العمل على توجيه ضربات موجعة لحزب الله تحييده وعزله.
1: لماذا الآن هنالك فرصة؟
4: فرصة بعد ربما أن خسرت إسرائيل ورقة اعتبرتها قد تنجح في إقناع الولايات المتحدة مجددا في استئناف الحرب في إيران. الكثير من المحللين الإسرائيليين في وقت المقربون من نتنياهو يحاولون إظهار أن جولة القتال التي يسميها الجانب الإسرائيلي بالسبعة عشر ساعة مع إيران، هناك من يقول من المقربين من قبل نتنياهو بأنها أرست معادلة بأنها لن تسمح لإيران بالتدخل وفصل الساحات، هناك من يقول العكس بطبيعة الحال، وانتقادات واسعة أيضا من قبل كتاب ومحللين وخبراء أمنيين في إسرائيل، حتى ممن لا يعتبرون من اليسار الإسرائيلي بأن هذه الجولة أضرت بإسرائيل أكثر مما أفادت. لكن مع ذلك هناك من يدعو إلى استغلال هذه الفترة تحديدا بعد وقف الرئيس ترامب لتوسيع الهجمات في إيران لتعزيز هذه المعادلة في لبنان، بأن هذا الاتفاق لا يشمل جنوب لبنان وأن على إسرائيل تغيير الواقع الأمني والديموغرافي بعدما أخفقت وفقا للوصف الإسرائيلي باستدراج الرئيس ترامب إلى حرب واسعة. بطبيعة الحال هناك من يقول أن الولايات المتحدة تستغل إسرائيل في بعض الأحيان ضمن هذا الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات، لكن من جهة أخرى هناك إقرار في الجانب الإسرائيلي حتى من قبل وزراء الذين يطالبون بالتصعيد في جنوب لبنان بسبب ما يوصف بأنها قيود أمريكية على استهداف الضاحية الجنوبية، ولكن بالأساس أيضا على عدم استمرار القتال في إيران.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. والآن معنا من بيروت دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، من حيفا دكتور مطنس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأبدأ معك دكتور شحادة لنكمل هذا السياق الذي كانت تتحدث به نجوان حول أهداف إسرائيل في تغيير الواقع ليس فقط في الجنوب وإنما في لبنان، ما الذي تقرأه في الساعات المقبلة والتحركات الإسرائيلية في هذا السياق؟
5: تحياتي. يعني أولا إسرائيل تحاول عمليا كسر المعادلة التي تحاول فرضها إيران. إسرائيل تعبر عن رفضها لمعادلة إيران أنها تريد أن تربط بين الجنوب اللبناني واستئناف الضربات أو الحرب على إسرائيل، قصد الضربات الإيرانية.
1: طيب الاتصال إذن ينقطع يتقطع. دكتور مطانس تفضل.
5: أنا سامع تمام.
1: تفضل أكمل.
5: يعني إيران فرضت معادلة الضاحية مقابل إسرائيل، وتحاول فرض معادلة الجنوب مقابل إسرائيل. هذا غير مقبول على إسرائيل وغير مقبول على الولايات المتحدة بطبيعة الحال. لذلك إسرائيل ما يعني تقوم به اليوم هي رسائل أولا إلى لبنان وإلى حزب الله وإلى إيران أن المعادلة مرفوضة، والأهم منها رسائل داخلية. يعني إسرائيل محرجة ومأزومة بعد ما يعتبر قسم كبير من المحللين ورطة استراتيجية دخلت بها إسرائيل بعد ضرب الضاحية والرد الإيراني ووقف الرئيس الأمريكي ترامب الحرب أو الضربات الإسرائيلية على إيران. إسرائيل دخلت في أزمة إضافية، أزمة استراتيجية وأمنية، لكن أزمة سياسية داخلية لنتنياهو. لذلك يرسل رسائل إلى المجتمع الإسرائيلي أو يحاول عملياً إقناع المجتمع الإسرائيلي أن لا قيود على إسرائيل في حربها على جنوب لبنان، وأن إسرائيل على العكس تعمق هذه الحرب، وبذلك هي تنتقم من حزب الله ومن إيران وترسل رسائل طمأنة إلى الداخل الإسرائيلي أيضا.
1: طيب أبقى معك فيما يتعلق بالرسائل الداخلية الإسرائيلية قبل الانتقال إلى الاستراتيجيات بعيدة المدى، خاصة ونحن على أبواب انتخابات إسرائيلية، فالحديث عن شهور، هل يستطيع هذا الائتلاف الحاكم أن ينفذ كل يعني ما تقدمت بذكره حتى فيما يعرف بالتفريغ الضغط، تفريغ الضغط الداخلي باتجاه لبنان، هل يستطيع أن ينفذ كل ذلك؟ وتصريحات الولايات المتحدة كانت ليست داعمة في العلن لهذه الأعمال أو حتى فيما يتعلق بإيران، أم أنها في المقابل تحظى بإجماع داخلي بعيدا عن ضغط الانتخابات؟
5: يعني هي تعويض عن الأزمة الاستراتيجية التي أدخلت إسرائيل نفسها بها في الشق الجهة الداخلية هناك دعم كامل، هناك إجماع إسرائيلي على مواصلة الحرب على لبنان وتوسيع الحرب على لبنان، استطلاعات معهد دراسات الأمن القومي الشهرية تقوم باستطلاع شهري ويفحص موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه كل الجبهات. في جبهة لبنان هناك إجماع على استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا انتصار بالنسبة للنتائج، يعني غالبية المجتمع الإسرائيلي

0: أن إسرائيل لم تحقق أهدافها على لبنان، ولكنها مع مواصلة الحرب، يعني شوف هاي المفارقة، المجتمع الإسرائيلي يعي أن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب وأن هناك صعوبة في تحقيق أهداف الحرب، لكن مع ذلك يؤيد استمرار الحرب.
1: نعم،
0: المعارضة
1: إذا دكتور،
0: الإسرائيلية تؤيد توسيع الحرب،
1: إذا هنالك دعم
0: والإعلام
1: داخلي،
0: الإسرائيلي يحرض على الحرب.
1: نعم
0: هي.
1: هنالك إذا دعم وتوافق على هذه العمليات في لبنان، لكن ماذا بشأن تحقيق الأهداف استراتيجيا؟ إسرائيل أو الائتلاف الحاكم حاليا، هل يستطيع أن يحقق أهداف استراتيجية متفق عليها بين المؤسسة العسكرية والسياسية، أم الحرب من أجل الحرب ومن أجل الاستمرار وبعد ذلك نناقشه استراتيجيا؟
0: يعني إسرائيل لم تضع أهداف استراتيجية للحرب غير الأهداف الأمنية والعسكرية المعلنة، وطبعا هناك أهداف غير معلنة بطبيعة الحال، ولكن إسرائيل اليوم على قناعة أنه أحد أهم أهداف الحرب وهو نزع سلاح حزب الله لن يتحقق. ثانيا، منع إطلاق صواريخ على البلدات الشمالية لا يكفي عمليا ما تقوم به إسرائيل، ومنع مواصلة حزب الله على عملية الوقوف أمام إسرائيل والتصدي إسرائيل لن يتحقق أيضا، لأن إسرائيل يعني تعرف أن تفكيك حزب الله سلاح حزب الله، نزع سلاح حزب الله، يعني الحاجة للاحتلال كله، وهذا بطبيعة الحال غير يعني وارد في المرحلة الحالية، لا إسرائيليا ولا أمريكيا ولا على أرض الواقع تستطيع القيام به يعني بسهولة. هذا يتطلب أثمان رهيبة وكبيرة جدا
1: طيب
0: إسرائيليا.
1: دكتور
0: ثانيا،
1: شحاده، الولايات
0: يعني
1: المتحدة تقول الاتفاق
0: التوسيع
1: مطروح على الطاولة،
0: التصدع،
1: فكيف ستتعامل إسرائيل في خضم هذه السياسة الحالية مع طلب الولايات المتحدة بالانضمام مجددا طبعا إلى المفاوضات أو حتى الموافقة على هذا المقترح الأمريكي؟
0: انا اعتقد انه الحل في لبنان ينتظر اتفاق نهائي بين ايران والولايات المتحده، اتفاق وقف اطلاق نار، حينها سيكون ضغوطات جديه على اسرائيل، وكما قال ترامب يعني انه نتنياهو سيقبل بهذا الاتفاق، وانا اعتقد انه سيقبل، لكن هذا لن يؤدي بالضروره الى انسحاب اسرائيل، يمكن ان يقف الحرب على لبنان. ولكن في جهه المفاوضات الاسرائيليه اللبنانيه، اسرائيل لا تعول كثيرا على هذه المفاوضات، تستعملها للعلاقات العامة الداخلية ولإرضاء الرئيس الأمريكي ولتوسيع التصدع اللبناني الداخلي، يعني إسرائيل على قناعة تعرف تماما أن هذه المفاوضات تؤدي إلى إشكاليات داخلية لبنانية، وإسرائيل بالنسبة لها هذا من مصلحة إسرائيل توسيع التصدعات اللبنانية الداخلية. فبالمجمل الحالة اللبنانية تنتظر اتفاق بين إسرائيل، بين آسف الولايات المتحدة وإيران، ولكن انا اعتقد اذا لم يعني اذا خلال الايام القريبه اليوم او غدا لم يكن هناك تقدم في المفاوضات، اعتقد اننا قد نكون امام تصعيد اضافي في المنطقه، يعني هناك احتمال جدي ان تعود ايران لتتدخل في هذه الحرب في محاوله لفرض معادله جديده، وحينها اسرائيل سترد بطبيعه الحال، ولن يعني لن يمنعها الرئيس الامريكي من الرد على الاقل لعده ايام. فلذلك إذا لم يكن هناك اتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران، قد نكون أمام تصعيد إضافي وجديد في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مطانس شحادة، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. إذا كنت تستمع معنا إلى استغلال إسرائيل من وجهة نظر ضيفنا طبعا للتفاوض وعدم نيتها إلى الانسحاب تحت أي ظرف من لبنان حتى بعد الاتفاق إذا ما وافقت عليه طبعا، لكن داخليا كيف يؤثر ذلك هذا العمل العسكري وهذه السياسة التفاوضية الإسرائيلية، كيف يؤثر على الموقف الرسمي اللبناني مما طرح ويطرح أمريكيا؟
2: أن الجانب الرسمي اللبناني لا ينتظر الكثير من ما تقوم به إسرائيل، ولكنه يعول أكثر على الموقف الأمريكي، لأنه يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأساسي لهذه المفاوضات، وهي من مصلحتها دعم الدولة اللبنانية وتثبيت وجودها، لأن سقوط الدبلوماسية وسقوط الدولة اللبنانية في هذه العملية التفاوضية يعني انتصار وظهور حزب الله بأن الكفة تميل لصالحه ولصالح المنطق، الذي يقول أن تحرير الأرض يكون فقط على أساس العمل العسكري. فالدولة اللبنانية تعول الكثير على الدولة الأمريكية. هلا هناك انقسامات داخلية لبنانية في هذا الموضوع، أكيد أن حزب الله يعارض الدولة اللبنانية.

0: الثانية في هذه المفاوضات، ويعتبر أن كل هذه المفاوضات هي على نزع سلاحي، يعني هي ضده، وهي لا تعطي الجانب الإسرائيلي ما يستحق من موضوع الضغط للانسحاب. لذلك يعني هو معارض لهذه الموضوع، ويعول على المفاوضات الإيرانية الأمريكية لكي تحميه في هذه المعركة. وشاهدنا أيضا أن الدور الإيراني قد
1: طيب
0: قام بحسم بعد هذه المعركة في الأمس،
1: كيف
0: حيث
1: أثر،
0: يعني
1: يعني
0: أعطى
1: ما تقول إنه
0: حزب
1: حسم إيراني لهذه الجولة، كيف أثر على العلاقات اللبنانية اللبنانية؟ ما هي وجهات النظر التي قواها؟
0: أكيد يعني الدولة اللبنانية تعتبر أن إيران تتدخل في الأمور الداخلية اللبنانية وفي سياستها الخارجية وفي التفاوض، والدولة اللبنانية تحاول أن يكون لها ذاتيتها في هذه المسار، فهي مع فصل المسارات، ولكنها أيضا تعتبر أن هذا الفصل من الصعب أن يكون، وخاصة مثلا في الأمس عندما ردت إيران على استهداف الضاحية أوجدت نوع من يعني توازن رعب إذا صح القول، ووضعت أمريكا الضغط على إسرائيل للوقوف. فلذلك الدولة اللبنانية تعي أن الدور الإيراني دور أساسي ومهم، وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي أساس، ولكنها بنفس الوقت تقوم بمفاوضات موازية حتى تكسب على الميلتين كما يقولون. ولذلك هي أوفدت قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان، يعني لما ذهب قائد الجيش إلى باكستان هي لم تكن يعني ذهاب بريء، هو محاولة لربط المسارين بحيث أن يكون هناك دور باكستاني داعم للبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية،
1: طيب،
0: وممكن أن
1: وجهة نظر
0: يترتب عن
1: أخرى
0: ذلك في
1: دكتور
0: المستقبل.
1: عماد، أن هذه الزيارة بالأساس كانت مجدولة، والتصريحات
0: نعم
1: اللبنانية الرسمية كانت غير مسبوقة باتجاه إيران، أي حتى العلاقات الرسمية لم تكن على هذه الشاكلة سابقا، لكن الدعوة إلى تصحيح ذلك واستغلال الدور الإيراني، كيف بالإمكان أن تتقبلها الحكومة والرئاسة؟
0: حتى الآن يعني هناك مثل ما ذكرنا انقسامات في لبنان، فيعني إذا أخذناها على المستوى الطائفي المسيحيين والسنة في لبنان لا يريدون تدخل إيران، خاصة أن التدخل الإيراني هو محصور بطائفة وبدعم طائفة في لبنان هي الطائفة الشيعية، لذلك هي تقوم بحماية حزب الله ودور حزب الله ومصالح حزب الله دون أن تعطي الدولة اللبنانية الكثير من الدعم. لذلك يعني الانقسام هو طائفي في هذا الموضوع، إلا أن الدولة اللبنانية تحاول قدر المستطاع مثل ما ذكرت أن يكون لها حيثيتها المستقلة، وتدفع بالأمور نحو المفاوضات والتعويل على المفاوضات والتعويل على الدعم الأمريكي لها، وخاصة فيما بعد يعني إذا كان هناك نوع من اتفاق وقف العمليات العدائية ووقف إطلاق النار أن يكون للجيش اللبناني دور أساسي. بس دعني أقول أن زيارة قائد الجيش إلى باكستان صحيح أنها كانت كانت ممهد إليها بشكل مسبق، ولكن أتت في ظرف يعني جديد، وهذا الظرف يعني أكيد الدولة اللبنانية تريد دورا باكستانيا ليس فقط في وضع الورقة اللبنانية على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن في أي نوع من الترتيبات المستقبلية الأمنية في جنوب لبنان، وممكن للجيش اللبناني أن يستعين بخبرات الجيش الباكستاني أو حتى بدور للجيش الباكستاني في الجنوب اللبناني. هذا ممكن أن يكون مقبول إيرانيا ومن حزب الله، وممكن إسرائيل أن تقبل به أيضا إذا كان هذا الشيء مدعوم أمريكيا. لذلك هناك دور جديد يعني تحاول الدولة اللبنانية القيام بخرق في هذا يعني الستاتس كو، وجعل الترابط بين المسارين التفاوضين، ولكن الداخل اللبناني كما ذكرت هو مقسوم بهذا الموضوع ولا يريد أن يكون هناك هيمنة إيرانية على لبنان، وتعتبر أن إذا كان هناك هيمنة ودور إيراني
1: طيب،
0: في كل ما يجري في المحادثات وفي وقف إطلاق النار هذا يعني سقوط لبنان مجددا في قبضة النظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية. الآن مشاهدينا إلى الملف الإيراني، ونبدأه بهذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. وكالة إرنا تقول إيران شددت على أن تطبيق الضمانات في المنشآت النووية التي قصفت يتطلب وصولا آمنا لها لتقييم وضعها. إذن هنالك تصريحات جديدة سياسية ومثل تلك التي ذكرناها متعلقة تقنية وتفصيلات في الملف وفي الاتفاق. عدنان بوريني مرحبا بك. إذن ونرحب بمحمد الأحمد من واشنطن، وسنبدأ إذن مع محمد الأحمد. هناك أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي عن إمكانية أن يكون هناك الاتفاق جاهز خلال أيام أو ربما يطلع عليه الرئيس الأمريكي. محمد.
2: نعم تماما، الرئيس دونالد ترامب قال إن لديه مؤشرات تدفعه للاعتقاد بأن صورة هذا الاتفاق المنتظر مع إيران ستتضح خلال أيام قليلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إبرام صفقة جيدة مع طهران. بحسب الرئيس ترامب فإن أي اتفاق محتمل سيضمن منع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، كما سيقود بحسبه إلى إعادة فتح مضيق هرمز فور التوقيع على هذا الاتفاق. ترامب أيضا أشار إلى أن الحصار المفروض على إيران أكثر فاعلية بالنسبة لواشنطن من اللجوء إلى خيار الحرب. اعتبر أن الخيار العسكري لن يؤدي إلا مزيد من الخسائر البشرية وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة، بالرغم من أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائما في نفس الوقت. كما أكد أن الاتفاق الذي يسعى إليه سيكون أكثر فاعلية من اتفاق عام 2015 الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي انسحب منه دونالد ترامب عام 2018 كما هو معروف. في هذا السياق أيضا إدارة ترامب تواصل الرهان على تأثير الحصار البحري على إيران، انطلاقا من أن طهران لا تملك هامشا واسعا من الخيارات، وبأن استمرار هذا الحصار يزيد الضغوط الاقتصادية عليها ويدفعها نحو تقديم التنازلات المطلوبة في الملفات الأساسية. فيما يتعلق بالتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، ترامب قال إنه لا يلوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تعرض إسرائيل للقصف، لكن بحسب ما كشفه موقع أكسيوس ترامب كان قد حذر نتنياهو في الحقيقة من أن تحويل المواجهة مع إيران إلى حرب واسعة قد يترك إسرائيل تواجه تداعياتها بمفردها، في إشارة لافتة تعكس حجم تمسك البيت الأبيض بالمسار التفاوضي. ترامب تمكن بحسب أكسيوس في نهاية المطاف من إقناع نتنياهو بإلغاء موجة واسعة من الضربات كانت إسرائيل تستعد لتنفيذها ضد أهداف حساسة داخل إيران. وبحسب ترامب فإن واشنطن أيضا تلقت من الجانب الإيراني رسائل تفيد باستعداده لوقف الهجمات إذا أوقفت إسرائيل عملياتها العسكرية، وهو ما وفر أساسا للتحرك الأمريكي الهادف إلى احتواء التصعيد، مع توقعات ترامب بأن الاتفاق بات وشيك وبأن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد، عودة إلى عدنان مع هذه الأخبار العاجلة طبعا المتعلقة عدنان بوكالة إرنا وتركيز إيران الآن على بعض الأمور المتعلقة بالوصول إلى هذه المنشآت النووية أو العلاقة حتى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عدنان، ولدينا خبر عاجل، مشروع القرار الأوروبي الأمريكي إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. إذن وهي تقول استئناف التطبيق الاعتيادي لإجراءات الضمانات يتطلب تفاهما مع الوكالة الذرية، هكذا تقول طهران. عدنان.
3: نعم محمد، بالحقيقة طهران تعتبر هذا البيان مشروع القرار الأمريكي الأوروبي مسيسا واستفزازيا، ومنذ أيام وهي تتحدث عن فكرة التسييس لعمل الوكالة في هذا السياق، في إشارة إلى أن طهران لم تخفق بعملية التفتيش أو تسيير عملية تفتيش المنشآت النووية، وإنما الحرب عمليا عطلت هذه العملية، وبأن الوصول الآمن للمنشآت النووية النووية عمليا هو مستحيل ويصعب في ظل ما جرى وفي ظل الاستهدافات التي طالت هذه المنشآت والمخاطر. لا يوجد تقييم آمن لزيارة هذه المنشآت في ظل الضربات التي طالتها، وبالتالي

0: هذا هو الموقف الرسمي الإيراني الذي يتحدث حقيقة بشكل دوري عن تسييس هذه التقارير الصادرة فيما يتعلق ببرنامجها النووي خلال هذه المرحلة وخلال الصعوبات التي فرضتها الحرب على المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، ولا تفصل بطبيعة الحال طهران هذا السجال وهذا السياق عن مجريات الأمور بكاملها. نحن نتحدث عن هذا البرنامج النووي الذي هو جزء من السجال الأمريكي الإيراني، حيث تصر طهران على أن هذا الملف عمليا هو ملف قيد البحث وقيد التعاون فيما يتعلق بشق الوكالة وقيد التفاوض في حال تم الوصول إلى اتفاق مذكرة التفاهم، ولكن ليس في المرحلة الأولى وإنما في المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع اتفاق مذكرة التفاهم في حال تم ذلك. تصر طهران على هذه النقطة، ولكن وإن كان هناك حديث حقيقة محمد عن أن ربما يكون هناك خلال المفاوضات رسم لمسار التفاوض المرتبط بهذه الأمور، لكن الحديث عن التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، المنشآت النووية، الحديث عن نسب تخصيب اليورانيوم، الحديث عن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، تلك الكمية التي يتم السجال بشأنها، كل ذلك وكل تلك التفاصيل تقول طهران إنها مرجأة حقيقة لمرحلة لاحقة. كل هذا محمد يأتي وسط مسار دبلوماسي تحيط به الكثير من التصريحات والكثير من الغموض أيضا. طهران تقول بأن واشنطن غيرت في بنود مذكرة التفاهم التي يجري العمل على صياغتها، وهذا الأمر يعيد التصريحات الإيرانية إلى أرضية الحديث عن عدم وجود ثقة في الطرح الأمريكي الذي يتراجع عن الصياغ المقترحة ويواجه إشكالية عدم وجود التزام أمريكي ومخاوف أيضا إيرانية من الانقلاب على فكرة التفاوض كما حدث لمرتين على الأقل خلال المواجهات السابقة والحربين السابقتين. نتذكر محمد عندما نتحدث عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتذكر أن طهران أيضا هاجمت الوكالة في حرب 12 يوما. في تلك الحرب طهران تحدثت عن أن عتبة الدخول إلى تلك المواجهة وتلك الحرب كانت تقريرا مسيسا أيضا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي نتحدث عن سجال مستمر. لكن بالعودة إلى المسار الدبلوماسي محمد، نتحدث عن وزير الداخلية الباكستاني الذي يتم الحديث عن أنه غادر طهران بعد أن وصلها منذ أيام حاملا رسالة مهمة، وبالتالي يرتقب الآن أي تفاصيل أو ترتقب أي تفاصيل تتعلق بما انتهت إليه هذه الزيارة، ما إذا كان حمل الوزير الباكستاني الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية أم لا.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا. إذا كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي، ففضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه، فقد تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن يتسبب إغلاقه في خنق حركة العبور التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. مراسل الجزيرة نور الدين دغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
2: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجاء الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل

0: للعبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث: قشم، هرمز، لارك. ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز، وخروجا عبر جزيرة لارك. جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق. ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى. نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة. جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وصلنا إلى جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري. إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول: من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: معنا في الاستوديو باتريك مارا رئيس سابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ودكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. مرحبا بكما دكتورة صادقي. أبدأ معك بهذا المشروع، المشروع الأوروبي الأمريكي. هل من الممكن أن تقدم طهران معلومات حول المنشآت والمواد النووية كما يطالب المشروع، أو العلاقة مع الوكالة الدولية دون يعني دون الحديث بشكل منفرد مع الولايات المتحدة واتفاق تفصيلي لاحق للمجتمع الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
2: الحظ فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا فشلت في إظهار أنهم ملتزمون في تعهداتهم الدولية أو تعهداتهم حسب القانون الدولي. مثلا خلال الاتفاق أو خطة العمل الشاملة أو الاتفاق النووي الذي تم توقيعه تحت إدارة أوباما، قبلت إيران بالسماح للمفتشين مفتشي الوكالة أن يقوموا بمراقبة منشآتها على مدار الساعة، وهذا كان نظام مراقبة الأكثر، ربما أكثر نظام مراقبة تقييدا و انضباطا تم فرضه على أي بلد أو أي منشأة نووية. لكن برغم ذلك إيران رأت أن علمائها النوويون تم اغتيالهم، وأن إسرائيل والولايات المتحدة قاما بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وبإفلات تام من العقاب، ولم تقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي منظمة دولية أخرى بالقيام بأي شيء لعكس ذلك أو لمعاقبة المرتكبي هذه الأفعال. بالتالي أي التزام بالسماح لمفتشين من لتفتيش المنشآت النووية سيتطلب من إيران أن تحصل على ضمانات ملموسة أن هذه أن العمليات التفتيش لن تؤدي إلى نتيجة نفسها، إلى مهاجمة إيران واغتيال العلماء، وأن لن يكون هناك رد من المجتمع الدولي. بالتالي سيكون هناك معارضة من إيران.
1: سابتك مارا، لماذا تدخل الولايات المتحدة في مثل هذا المشروع؟ طبعا إيران تتهمه بالمشروع المسيس. لماذا تدخل في هذا المشروع المسيس من وجهة نظر إيران، وهي التي قد تحصل على هذه التفاصيل في تفاوض لاحق؟ الحديث طبعا عن المنشآت وعن المعلومات المتوفرة حول المواد النووية.
2: نعم، لهذا الرئيس ترامب قال أننا ذهبنا إلى الحرب مع إيران كان بسبب البرنامج النووي. وتم ملاحظة وذكر من الوزير روبيا والرئيس ترامب عدة مرات، قالوا أنه إذا ما كان هذا برنامج نووي سلميا لا يتوجب عليه أن يكون مدفونا تحت الجبال، وبإمكان هذا البرنامج أن يكون مفتوحا وشفافا. هو هنا يتوقع أن، وأيضا من المتوقع أن يكون هذا اليورانيوم بكمية 450 كيلوغرام بإمكانه أن يكون يتم تخصيبه إلى درجة أنه يتم استخدامه في سلاح نووي خلال أسابيع وليس أشهر. الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تزر إيران منذ يونيو الماضي، بالتالي الوضع النووي هو وضع ملح بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه كما رأيتم أن إيران ليس لديها أي مشكلة في مهاجمة أي من جيرانها من دول الخليج. من الواضح إذا ما استطاعت أيضا تقوم أيضا بمهاجمة إسرائيل، ولا يمكن للسماح لإيران بأن تمتلك سلاح نووي.
1: في الاتهامات الإيرانية من أن الولايات المتحدة غيرت في مذكرة التفاهم في اللحظات الأخيرة، كنا يعني أمام ساعات حرجة، ورئيس أمريكي تحدث عن قرب التوصل لاتفاق وكرر ذلك مرارا، قرب التوصل في غضون أيام لاتفاق. ما الذي غيره الرئيس الأمريكي برأيك في اللحظات الأخيرة؟
2: من المحتمل أن يكون الأمر مرتبطا بالموضوع النووي، ربما العقوبات وبالتأكيد الأصول المجمدة. كما قالت الولايات المتحدة فإن هذه الأصول المجمدة ستستلمها إيران على بطريقة تعتمد على طريقة حسابية وحسب الحاجة إيران حسب مذكرة التفاهم. لكن بالنسبة للعقوبات فإن العقوبات مرتبطة بشكل مباشر للبرنامج النووي الإيراني والقضية النووية. بالتالي أنا أتوقع أن معظم هذه الأمور قد تتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة، بالإضافة إلى أن مسألة صياغة المذكرة، وهذا سمعت أخبارا عن هذا الموضوع، أنها تشير وهذه الصياغة تشير إلى أن الولايات المتحدة سترفع الحصار بشكل متوازي عن مضيق هرمز، وبالتوازي مع قيام الإيرانيين برفع الألغام. بالتالي هذه عندما نصل إلى التفاصيل النهائية في أي عملية تفاوضية، هذا هو الجزء الأصعب من المفاوضات. الرئيس ترامب هو مفاوض متمرس في مجال العقارات، بالتالي هو يجيد هذا الأمر.
1: على ذكر دور الرئيس الأمريكي في هذا النوع من المفاوضات، دكتور الصادقي، جولة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل يعني جرت تقريبا أثناء وصول الوفد الباكستاني أو وجود الوفد فعليا في إيران. وهنا سؤال عن تأثير هذه الجولة على المذكرة، وإلى ما انتهت أصلا الزيارة الباكستانية في إيران؟
2: إن الوفد الباكستاني كان في طهران من أجل تيسير اتخاذ خطوات إضافية من أجل التوصل لمذكرة التفاهم، لكن إسرائيل قامت بخرق عنصر وجزء مهم جدا من إطار العمل المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان وأيضا في الضواحي الجنوبية.

0: نوبية في بيروت، بالتالي إسرائيل قامت بخرق هذا الأمر، وكان على إيران أن ترد على هذا الخرق. بالتالي الأمور أن كل ما قامت به إيران كان في حقيقة الأمر ردا على الخروقات والتصعيد ومحاولات التصعيد التي قامت بها إسرائيل أو الولايات المتحدة. إيران أوضحت أنها في الوقت الذي ستعمل فيه على طريق الدبلوماسية من أجل التوصل لمذكرة تفاهمية، في نفس الوقت سيكون لديها رد مناسب على أي اعتداء عسكري على بلادنا، وللمرة الأولى على حلفائنا المتمثلون في لبنان في هذه الحالة، من أجل دعم معادلة الجديدة التي بدأتها إيران في والتي فرضت في المنطقة بعد الحرب. وأن أريد فقط أيضا أن أوضح نقطة مهمة فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، أن بداية إيران تعاونت بشكل كبير مع الولايات المتحدة وتفاوضت معها، وتم مهاجمتها خلال المفاوضات، وكفاعل متعقل منطقي لا تتوقع من إيران أن تعيد نفس السيناريو لكي تحصل على نفس النتيجة. لكن أيضا الذرائع والاستخدام القضية النووية هي تم استخدامها دائما ضد إيران بنفس الطريقة وبنفس السردية التي سمعناها في العراق في السابق. قالوا أن هنالك أسلحة دمار شامل لم يتم اكتشافها أبدا، كان هذه دعات أمريكية قبل عقدين من الاحتلال وغزو البلاد. هذا نفس السيناريو، وحتى التقديرات الاستخباراتية للولايات المتحدة في العام 2025 قالت ذلك.
1: شكرا جزيلا لكما دكتورة صادقي وباتريك مارا. ونناقش الآن مشاهدينا التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ليلى الشيخ. تفضلي ليلى.
2: شكرا جزيلا محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة والوضع طبعا في مضيق هرمز في قلب المعادلة. معنا في الاستوديو عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، أهلا وسهلا. لكن قبل ذلك لنتابع مع عبد القادر عراضة آخر المستجدات في مضيق هرمز والتداعيات، ولكن من خلال الخارطة التفاعلية. تفضل.
3: نعم ليلى، وحركة الملاحة ستعطينا مؤشرات إن صح القول على وضع المضيق. وفق منصة كيبلر تتحدث عن 4 سفن عبرت مضيق هرمز، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، أي في 8 يونيو. وحينما نتحدث عن عبور السفن فهي مؤشر على حركة الملاحة على مستوى المضيق. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام تحديدا وأحصيناها من الفاتح من يونيو وحتى الآن، نحن نتحدث على أن أقصى ما تم عبوره وفق منصة كيبلر طبعا هو يتعلق ب 15 أو 16 سفينة، وذلك في 2 يونيو. لكن اليوم نحن نتحدث عن 4 سفن، أمس كان العدد 3 وقبلها 7 سفن، أي نحن في معدل كما نلاحظ يتراوح بين 4 و15 سفينة. والملاحظ أيضا على أن عدد السفن التي تعبر المضيق في اتجاه تنازلي. هذه السفن التي عبرت المضيق تأتي بينما تحدد القيادة المركزية أرقامها المتعلقة بالعبور، وأيضا ما يتعلق بالسفن التي أعيد توجيهها. نتحدث عن 134 سفينة تم إعادة توجيهها، وأيضا السماح بمرور، وهذا لافت أيضا، 42 سفينة بسبب حمولتها وتتعلق بمساعدات إنسانية. ولكن اللافت هو هذا الرقم، 7 سفن تم تعطيلها، وآخر هذه السفن كانت سفينة تم تعطيلها أمس، وهي سفينة ماري فيكس. وهذه السفينة قالت القيادة المركزية بأن هذه السفينة لم تمتثل لأوامر بالتوقف، وكانت وفق القيادة المركزية تحاول التوجه باتجاه إيران، مما أدى إلى ضرب غرفة المحركات في السفينة بصاروخ وتوقيف هذه السفينة. إذن وهذه هي السفينة 7. إذن هذا هو الوضع بشكل عام. لكن لو ذهبنا إلى الخريطة كي نختم هذا العرض، نحن نتحدث عن تداعيات بالنسبة لإغلاق هرمز. وحينما نتحدث عن إغلاق هذا المضيق، تشير مراكز أبحاث حديثة إلى أن التأثيرات بالنسبة لآسيا والصين بسبب إغلاق مضيق هرمز وخصوصا عدم عبور الغاز المسال أثرت على الطلب على الفحم، الذي هو مرشح أن يرتفع بشكل كبير. وردت المنطقة، منطقة آسيا، قارة آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع أن يرتفع الطلب إلى نحو

0: كس العبور التي لا زالت بطيئة.
1: وسنبدأ من حيث انتهيت عبد القادر، أشكرك جزيلا. إذن نرصد أسعار النفط التي انخفضت خلال التداول اليوم لتبدد معظم المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات. يأتي هذا طبعا هذا الهبوط رغم الضغوط التي تشكلها زيادة وتيرة السحب من المخزونات النفطية العالمية لتعويض النقص الناجم عن تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. إذن حاليا سعر خام برنت يسجل عند نحو 92 دولارا ونصف الدولار للبرميل الواحد. عامل آخر أيضا يحد من ارتفاع أسعار النفط وهو تراجع واردات الصين من الخام، سجلت الشهر الماضي أدنى مستوى منذ 8 سنوات. وفقا لبيانات الجمارك الصينية، فقد هبطت الواردات في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم إلى نحو 7,800,000 برميل يوميا. نسبة التراجع بلغت 29% على أساس سنوي، وذلك عندما سجلت الواردات نحو 11 مليون برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي كما تشاهدون. طبعا هذه النسبة ما تقارب واردات شهر مايو من عام 2024، بينما سجلت أكثر من 12 مليون برميل يوميا في الشهر ذاته من عام 2023 كما تشاهدون. مجددا إذن نناقش هذه التطورات مع ضيفنا هنا عامر الشبكي، الخبير في شؤون الطاقة والنفط. أهلا وسهلا بك. إذن نحاول أن نفهم هذا التناقض، يعني أسعار النفط تهبط وفي نفس الوقت يعني المخزونات في تراجع، يعني هذه النسبة نسبة كبيرة، 8 ملايين برميل في الربع الثاني من السنة، كيف يفسر هذا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليلى. الأرقام مترابطة وتفسر ما نعيشه الآن. الأسواق تعيش حالة تصحيح أوضاع وسط اضطراب. الأسعار لم تنهار، انخفضت اليوم قرابة 2.5%، أمس قرابة 5%، هي ما زالت عند مستويات مرتفعة، علاوة سعرية ما زالت تقريبا 45% على الأسعار التي كانت قبل هذه الأزمة. الآن أيضا مع هذا الجو العام، السوق كأنها تقول بأنها ينقصها البراميل وينقصها عدم اليقين أيضا. هنالك هنا عدم ثقة في السوق، وهنالك عدم ثقة بما سيحدث في الأيام القادمة. لذلك حالة الضبابية أيضا التي تعيشها الأسواق تجعلها تستشعر أي شرارة أزمة مثلا أو تصعيد بسرعة ترتفع، وأيضا أي إشارات تهدئة تستجيب أيضا بسرعة، لكن تبقى ضمن مستويات مرتفعة. كما ذكرتي، الواردات الصينية كانت أيضا من أحد أسباب عدم انفجار أسعار النفط وارتفاعها إلى نسب كبيرة، عدا طبعا السحب من المخزونات، عدا تخفيض الاستهلاك، وعدا أيضا استخدام موارد أخرى مثل الفحم لتوليد الطاقة، عدا النفط والغاز.
1: نعم. طيب، هذه يعني تحدثت عن عدم يقين، مشاعر غموض وربكة تسود الأسواق، وهذا أيضا يغذيه أن إيران أعلنت أنها تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، وكذلك البحرية الأمريكية لم تتوقف عن استهداف الناقلات في بحر عمان. إذن يعني كل هذا نسأل كيف يمكن أن يهدئ الأسواق، يعني إذا كان هذا ما زال جاريا الآن.
2: هي تصحيح وليست تهدئة كاملة، ما زالت الأسعار مرتفعة 45%، ما زال الضغط على المخزونات بشكل كبير، لكن الأسواق أيضا تقرأ الحاجة إلى التهدئة، تقرأ ما يخرج من مضيق هرمز من براميل يومية، عدا مثلا السفن التي تحدث عنها عبد القادر. هنالك أيضا عند قراءة المشهد بشكل معمق ترين السفن ترصد داخل الخليج وترصد بعد أيام خارج منطقة الخليج، دليل على أنها ربما تطفئ أجهزة التتبع وتسير مسار التخفي للخروج. الرصد الآخر يقول أن هنالك من 2 إلى 2.9 مليون برميل، 2.9 مليون برميل تقريبا 3 مليون برميل تخرج يوميا حتى مع هذه الأزمة أيضا عدا هذا يخفف من الصدمة العالمية. هذا لا يلغي أيضا بأن هنالك 10 مليون مفقودة من الأسواق هدأتها

0: نقص الواردات الصينية هدأتها السحب من المخزونات العالمية.
1: أستاذ عامر، يعني فعلا موضوع التهدئة وكيف يستجيب لتصريحات، يعني إذا كان يستجيب لشيء يستجيب لتصريحات ترامب يعني، ولكن في النهاية يتضح أن الأمور تتجه باتجاه آخر. آخر تصريح لترامب يتحدث فيه عن نصر كامل خلال أسبوعين، ويقول أنه يتوقع أن تنخفض أسعار النفط مع هذا الإعلان. هل يعني تعول الأسواق كثيرا على مثل هذه التصريحات؟
0: ممتاز ليلى، الأسواق تعول على حديث الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، لكن هذه التصريحات أخذت يعني تضعف في التأثير على الأسواق. هذا الحديث عن أسبوعين وتنتهي هذه الأزمة أو تعلن الولايات المتحدة النصر، لولا تصريحات متضاربة للرئاسة في الولايات المتحدة السابقة لكان تأثيرها أكبر على الأسواق، لكنت رأيت الأسعار أقل من 85 دولار للبرميل. لكن مع التصريحات المتضاربة بدأت الأسواق تقلص من تصديق مثل هذه الشعارات، لكن وليس بنسبة كبيرة، بنسبة خفيفة. ترين مثلا انخفاض اليوم 2.5%، لا يقابل أو يوازي التصريح الكبير من الرئيس،
1: خصوصا أن هناك حديث الآن عن هدنة وهمية، سيناريو هدنة وهمية، ويعني أن يستمر إغلاق المضيق وفق هذا السيناريو بكلفة ربما تصل إلى 3 تريليون دولار. ما هو القطاع الأكثر تأثرا الآن؟ يعني
0: قطاع النقل بداية سيتأثر، صحيح يعني كل القطاعات ستتأثر، ليس فقط النفط والغاز، 9 سلع استراتيجية تخرج عن طريق مضيق هرمز إلى العالم: النفط، الغاز، اليوريا، الكبريت، البتروكيماويات، البولي أثيلين، الهيليوم، الألمنيوم. هذه كل السلع تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. 3 تريليون التي ذكرتها نسبة كبيرة من اقتصاد العالم، وبالتأكيد هذا مؤثر كبير أيضا في الطلب على النفط. لذلك التوقعات كلها جاءت مثلا حتى من أوبك وهي تمثل بائعي النفط في العالم، تقليص يعني توقعات نمو الطلب على النفط، عدا أن وكالة الطاقة الدولية مثلا توقعت انكماش بالطلب على النفط. كل هذا الأمر يدخل في خضم أيضا حتى التصريحات الأمريكية لتخفيف مثل هذه التصريحات والتأثيرات على الأسواق. هذه التصريحات الأمريكية في مواجهة هذه الأخبار والأرقام من الجهات الدولية والمالية أيضا لتصنع أو تخلق توازن في سوق النفط. يعني مثلا حتى حديث أيضا الوكالة الدولية عن نقص واستنزاف كبير في المخزونات الذي بدأ به العد التنازلي لقرب،
1: وهذا ما يتابعه الجميع. أشكرك أستاذ عامر الشبكي على وجودك معنا. رأس الساعة نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك ليلى. نحن على رأس الساعة ومشاهدين هذه التغطية أيضا مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية للوضع في مضيق هرمز، وكذلك لتداعيات الهجمات الإسرائيلية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة أن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض، ولديهما عدو مشترك يريده تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافها. في الأثناء أورد مشروع قرار أوروبي أمريكي في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات، كما طالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد والمرافق النووية والسماح للوكالة بإجراء المعاينة للتحقق منها. من جهتها وصفت بعثة إيران في مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار بالمسيس والاستفزازي، وأكدت أن التزامها باتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن فصله عن الهجمات على منشآتها النووية. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور وبلدات في قضائها لقصف إسرائيلي، وذلك بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا هو الأشمل بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات المحيطة بها. في الأثناء قال الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة إن 8 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق المساكن الشعبية في مدينة صور. جهتها قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ قوة مدرعة للعدو حاولت التقدم باتجاه بلدة بيوت السياد وأجبرها على الانسحاب، ودعا الحزب والسلطة اللبنانية إلى ما سماه الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان في التشكل مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. مرحبا بكم جميعا. نبدأ إذن مع محمد الأحمد والتصريحات الأمريكية في السياق، وكذلك الترقب لما يقوله دوما يذكر به الرئيس الأمريكي للاتفاق والمذكرة بشكل نهائي.
3: نعم محمد، بداية لو بدأت فقط بهذه المعطيات العاجلة، القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أعلنت في بيان قبل قليل إنقاذ فردين من طاقم المروحية الهجومية من طراز الأباتشي التي كانت قد سقطت في وقت سابق الاثنين قرب سواحل سلطنة عمان أثناء مهمة دورية في المنطقة. أكدت أيضا أن الطيارين في حالة مستقرة بعدما جرى إنقاذهما خلال نحو ساعتين من وقوع الحادث. أوضحت أيضا أن القوات البحرية الأمريكية والفرقة 82 المحمولة جوا قادتا عملية الإنقاذ بدعم من وحدات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب سقوط هذه المروحية من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحارثة. الرئيس ترامب كان أيضا قد أكد يوم الاثنين أن الطيارين اللذين كانا على متن هذه المروحية التي سقطت قرب مضيق هرمز بخير، وذلك بعد التقارير عن هذا الحادث. طبعا هذا الحادث يأتي بعد يوم واحد فقط من التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران، وأيضا في وقت تنفذ فيها القوات الأمريكية عمليات مكثفة مرتبطة بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. سياسيا كما ذكرت محمد، الرئيس دونالد ترامب يواصل إبداء تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه قد تتشكل لديه فكرة واضحة بشأن اتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة فقط. في تصريحاته من نيويورك قبل عودته للبيت الأبيض، ترامب قال إن الولايات المتحدة في المراحل النهائية بحسب تعبيره من المفاوضات التي باتت قريبة من إبرام صفقة وصفها بالجيدة مع طهران، أكد بأن أي اتفاق سيمنع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، كما سيؤدي هذا الاتفاق بحسبه إلى إعادة فتح مضيق هرمز فور التوقيع عليه على الاتفاق بطبيعة الحال، الذي ألمح ترامب أنه قد يكون وشيكا. تحدث في الحقيقة عن أيام قليلة فقط بحسب إجاباته للصحفيين. في الوقت نفسه اعتبر ترامب أن الحصار المفروض على إيران أكثر فاعلية في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن من خيار الحرب، بالرغم من تأكيده أن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى التصعيد إذا فشلت المفاوضات، لكنه لا يرغب في ذلك لأنه بحسبه سيؤدي إلى مزيد من القتلى وكذلك تعطيل فتح مضيق هرمز لأشهر. أكد ترامب أن الاتفاق المرتقب سيكون أكثر قوة من القصف، وتوقع أن يكون أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما عام 2015. فيما يتعلق أيضا بالتوترات الأخيرة، قال ترامب إنه لا يلوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تعرض إسرائيل للقصف، مشيرا إلى أن محادثته الأخيرة مع نتنياهو كانت إيجابية، وأنه طلب منه التوقف عن التصعيد معربا عن اعتقاده أن الأوضاع ستتجه إلى التهدئة في المنطقة بعد الاتفاق بطبيعة الحال على وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأن ذلك سينعكس أيضا على الساحة اللبنانية كما أشار.
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. وننوه إذن بالأخبار العاجلة، إذن بعثة إيران في وكالة الطاقة الذرية تقول من السخف أن تقدم أمريكا المعتدية مشروع قرار ضدنا بشأن أنشطتنا النووية السلمية. إذن بعثة إيران تقول عدوان أمريكا جعل تنفيذ إجراءات الضمانات في منشآتنا النووية المتضررة مستحيلا. تقول البعثة إذن إن العدوان والتهديدات المستمرة التي أوجدت الظروف الاستثنائية الحالية لم تتوقف، وأن ترامب هدد قبل أيام بمهاجمة مواقعنا النووية مرة أخرى. إذن نفتح هذا الملف مع مراسلنا من طهران عدنان بوريني. وكذلك

0: مع مراسلنا في فيينا عيسى طيبي. التلفزيون الإيراني الآن يقول عدنان بوريني: بحرية الحرس الثوري تؤكد استمرار حركة السفن في مضيق هرمز وفقا للقواعد المتفق عليها مسبقا. لكن اسمح لي عدنان وعيسى أن نبدأ بهذا الملف، سواء باجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية أو حتى فيما يتعلق بمشروع القرار الأمريكي الأوروبي. ولأبدأ معك عدنان في ردود البعثة وفي الموقف من الوصول إلى كامل المعلومات كما أشرنا سابقا المتعلقة بالمواد أو المنشآت والظرف الحالي الذي أفرزته الحرب. عدنان.
1: نعم محمد، بطبيعة الحال طهران تضع هذا الموقف سواء فيما يتعلق بمشروع القرار الأمريكي الأوروبي أو بموقف الوكالة الدولية بالعودة إلى تصريحات للوكالة قبل أيام في خانة التسييس والاستفزاز ولا تعزله عن حالة الهجوم على إيران. بطبيعة الحال تقول طهران إن التزامها باتفاق الضمانات الشامل هو عمليا لا يمكن عزله عن الهجمات الأمريكية التي طالت المنشآت الإيرانية، وتقول بأن طهران لم تتخلى عن التزاماتها وإنما فرضت الحرب توقفا إلزاميا وإجباريا في هذه المساحة. وبالتالي فإن الهجمات الأمريكية بحسب تصريحات البعثة حالت عمليا دون الوصول إلى المنشآت، وبالتالي هذا الطلب هو عمليا يفتقر للأساس القانوني والأمني عمليا والفني. وتقول إن هذه الظروف عمليا الأمنية خلقتها الهجمات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية. عندما تتحدث طهران عن هذه النقطة محمد نتحدث عن منشآت مقصوفة، وبالتالي طهران تقول إنه ليس من الآمن الذهاب إلى هذه المنشآت أو الاقتراب منها باعتبار أنه لا يعلم على وجه الدقة تأثيرات هذا الأمر من ناحية السلامة والأمن. وبالتالي نحن نتحدث عن موقف إيراني واضح من هذا الموضوع، تحيل هذا الأمر إلى سلوك أمريكي تصفه بأنه ساخر عمليا، بأن أمريكا هي من هاجمت المنشآت وهي من تطالب بتفتيشها، وبالتالي هذا الأمر يستحيل ضمنا. هذا هو الموقف الإيراني. على أي حال محمد، طهران منذ البداية ومنذ حرب 12 يوم تحدثت عن أن هناك تسييس لتقارير الوكالة الدولية فيما يتعلق بإيران. في ذلك الوقت اتهمت طهران الوكالة الدولية بأنها أمنت عتبة للدخول نحو حرب 12 يوما بتقرير لها يتعلق بالمنشآت النووية.
0: ابقى معي عدنان. عيسى، أنت تتابع اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وكذلك الرد الإيراني أو هذه الورقة التي من المفترض أن يكون فيها رد إيراني على ما جاء في الاجتماع.
2: المعركة التي تدار الآن في مجلس حكام الوكالة، المعركة الدبلوماسية لا تقل عن المعركة الجارية الآن في الخليج وفي مضيق هرمز. 4 مشاريع قدمت لمجلس حكام الوكالة كانت في مجملها متضاربة وتضغط نحو الطرف الآخر. المشاريع الأربعة الجزيرة حصلت على بشكل حصري على المشاريع الثلاث، لكن ما تجري الإشارة إليه الآن أن الولايات المتحدة قدمت مشروعا منفصلا، ثم ترويكا مع الولايات المتحدة قدمت مشروعا آخر، مجلس حكام الوكالة قدموا مسودة أيضا لمشروع قرار فضلا عن قرار المدير العام. وبالتالي اليوم أيضا شهدنا ورقة بين قوسين لإيران داخل مجلس الحكام. التقاطعات الموجودة هنا أو السر هو اليورانيوم المخصب الذي تعرض للقصف. الآن الوكالة تقول بأن بعضه تحت الردم، هناك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، أكثر من 60%. تقول الوكالة بأنه هو البوصلة الآن لبحث أين مصيره وكيف ذهب. الوكالة وحتى المشاريع ترويكا والولايات المتحدة يستعملون كلمة تحريف. تقوم الحكومة الإيرانية الآن بتحريف هذه المواد، وهذه المواد هي الخطرة. وتقول الوكالة ويقول المشروع الأوروبي سواء ترويكا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأننا نريد الدخول بشكل سريع والسماح للمفتشين بتتبع آثار هذه المواد الخطرة قبل أن تقوم إيران بإخفائها. الأمر الآخر هو مصير المنشآت التي تم قصفها الآن. الوكالة تقول بأنها فقدت منذ 98 يوما أي اتصال مع هذه المنشآت ولا تعرف كيف الوصول إليها وما يجري داخلها، وتتحدث بأن هذه المواد المشعة أصبحت تشكل بوصلة في موضوع الضمانات، اتفاق الضمانات. لذلك جاء البيان اليوم يتضمن هذه النقاط الرئيسية: الكشف عن المواد المخصبة وأيلولتها، وأيضا الكشف عن المنشآت النووية. لكن قبلها هو اتهام إيران بشكل صريح بالإخلال باتفاق الضمانات والسماح ودعوتها بالسماح للمفتشين بالدخول سريعا إلى هذه المواقع. روسيا والصين أيضا اجتمعت مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، حذرتهم من الانجرار وراء السردية التي سموها السردية الغربية. مندوب الصين، مندوب روسيا داخل الوكالة، داخل مجلس حكام الوكالة، قال للجزيرة، ميخائيل يورنيوف قال للجزيرة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما اللتان شنتا عدوانا على إيران، وبأن هذه المواد وهذه المواقع لم تصبح آمنة، وبأن المفتشين إذا دخلوا إلى هذه المناطق تحت هذا الظرف من الحرب قد يقتلون. قال هكذا للجزيرة. وبالتالي المعركة تدور الآن، تريد الوكالة أن تضغط بالذهاب مباشرة لجعل إيران توافق بدخول المفتشين، لكن الترويكا والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترفض هذا الأمر، تريد مباشرة عودة إيران للإذعان لاتفاق الضمانات والسماح بدخول الوكالة دون قيد أو شرط. نعم
0: عيسى، شكرا جزيلا لك. أريد أن أعود لعدنان بوريني في الخبر الذي ورد عن التلفزيون الإيراني الآن من جديد. بحرية الحرس الثوري تؤكد استمرار حركة السفن في مضيق هرمز وفقا للقواعد المتفق عليها مسبقا. عدنان، في هذه النقطة هل من تفصيل، هل من توضيح لحركة السفن أصلا الجارية حاليا باختصار؟
1: نعم، هي عمليا تأكيد من قبل الحرس الثوري الإيراني على المعادلة التي تسير فيها السفن. الحرس الثوري يقول بأن مسار مضيق هرمز مفتوح، لكن ضمن الآلية الإيرانية، بمعنى تسجل السفن التي تريد العبور بهذه الآلية، ثم تحدد السفن التي تستطيع العبور والسفن التي يمكن تفتيشها، وتمنع السفن التي لا تسجل أو السفن التي تصنف كسفن معادية أو السفن التي ترفض التفتيش. وبالتالي نرى منذ بين الوقت والآخر بيانات للحرس الثوري يتحدث فيها عن عبور 30 أو 40 سفينة. كل يوم نرى هذه البيانات، يقول فيها أن هذه السفن قامت بالتسجيل بالآلية التي تحاول طهران فرض معادلتها، وهذا جزء عمليا من السياق التفاوضي. طهران محمد تحاول فرض هذه المعادلات لأنها عمليا موجودة على طاولة المفاوضات. مثلا عندما نتحدث عن مضيق هرمز في مذكرة التفاهم، طهران تقول إن المضيق ينبغي أن يكون تحت إدارة إيرانية تحدد فيها مسارات السفن بشكل مباشر، وتحدد السفن التي تستطيع العبور أو المعادية والسفن التي ينبغي تفتيشها، بالإضافة إلى رسوم الخدمات ورسوم الملاحة والتأمين والأضرار البيئية. وبالتالي يوضع تصريح الحرس الثوري بهذا الشأن في هذه السلة، وهو عمليا مرتبط بشكل مباشر في المسار الدبلوماسي القائم حاليا والذي لم ينقطع بعد حتى اللحظة على الأقل، على الرغم من التصريحات الإيرانية التي أشارت إلى أن واشنطن غيرت في مسودة مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها.
0: عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. انضموا إلينا الآن في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. في الاستوديو الدكتورة ستري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور صالح مطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. يعني نريد أن نفصل بين الحديث عن الملف النووي والتخصيب وبين الجزئية الأخيرة المتعلقة بالسفن، المطالبات الإيرانية بالتحديد المسارات وكذلك تحديد الرسوم. لنبدأ بالأخبار العاجل المتعلق بتأكيدات الحرس الثوري حول المسارات والسفن، ثم ننتقل لنناقش كل مشرع القرارات التي تركز حول الملف النووي أو حتى اليورانيوم المخصب. دكتور صالح، مناورة إيران ومفاوضاتها حتى اللحظة على طريقة عمل جديدة في مسارات السفن في المضيق وتحصيل الرسوم، إلى أين يمكن أن تنتهي؟ هل تستطيع أن تفرض وجهة نظرها إيران في مذكرة التفاهم في المرحلة الأولى، لأن الحديث أولا حول فتح المضيق.
3: نعم، شكرا لك. أنا بظني أن إيران هي أول من يدرك بأنها لا تستطيع أن تفرض أمرا خارج القانون الدولي ومعاهدات أعالي البحار، وهي أكثر من يعرف ذلك تماما، ولذلك هي لم تقل بأنها أغلقت، وإنما عادت أو أرادت أن تفرض قواعد جديدة، وهي ليست المرة الأولى. إذا رجعت إلى حقبة

0: الثمانينات تجد أن إيران أيضا فرضت أمرا واقعا على هذه الممرات بالتلغيم، وكذلك استخدمت هذه المرة، لأنه الممرات في هرمز واضحة، هناك ممر في الخروج من الخليج العربي باتجاه بحر عمان، خليج عمان وبحر العرب، وهناك ممرا آخر اتجاها آخر للدخول. الآن ما الذي حصل مع بداية هذه الحرب؟ إيران كما يقال بأنها قد قامت بتلغيم الممر المحاذي للشواطئ العمانية في جزيرة أو قبالة جزيرة مسندم وهي مياه صالحة، وحولت هذا المسار إجباريا لمن يريد أن يقوم بالعبور بين جزيرتين إيرانيتين بين لارك وغشم، وبالتالي هذا المسار الذي تقول به البحرية الإيرانية أو الإدارة الإيرانية بأنه هذا الممر الصالح للعبور طالما هناك تنسيق، فجاءهم الحصار الأمريكي من الجهة الأخرى وبدأ يحاصر الموانئ الإيرانية، فبدأت عرقلة مثل هذا الأمر، حتى وإن كانت هناك بعض الشركات التي تريد أن تدير أمرها للعبور من خلال دفع رشاوى، من خلال دفع أتاوى، من خلال التنسيق كما تقول إيران، لكنها تصطدم بالحاجز الآخر وهو الحصار البحري المقابل. أنا بظني أنها آخر ما صدر عن إيران، اترك عنك قضية أن تفرض رسوم، هذه لا تستطيع، هذه بحاجة إلى إعادة صياغة معاهدات دولية والذهاب مرة أخرى. قرار 2817 الذي صدر من مجلس الأمن في مارس الماضي كان واضحا وقاطعا بأن حرية الملاحة والمرور العابر مكفول تماما، لا يمكن مراجعة. اسمح لي بس بإضافة أخيرة فقط، ولذلك تجد أن الخطاب الإيراني هذه المرة يقول سننسق مع دول الإقليم وفقا للقانون الدولي. الآن وفقا للقانون الدولي للقراءة الإيرانية أم للقراءة الصحيحة وفقا للمؤسسات والمنظمات الدولية؟
1: طيب دكتور الصادقي، السؤال إصرار إيران على هذه الرسوم أو الآلية الجديدة، وكما قال دكتور صالح حتى بالتفاهم مع الدول الإقليمية وبتفسيرات إيران للقانون الدولي أو قانون البحار، هل هو تعويض عن التشدد الأمريكي فيما يتعلق بالضمانات العقوبات عفوا والأموال المجمدة؟
2: أيضا يخدم كسبيل للتخلص من عقود من العقوبات على البلاد، وهذا العقاب الجماعي الذي تعرضت له إيران، وإيران تقول إن كان الوضع سيكون كذلك وليس هناك رد من المجتمع الدولي فإن إيران ستستخدم أوراقها لكي تتخلص من العقوبات، ولكن هذا ليس السبب الوحيد. السبب الرئيسي لنفوذ إيران على المضيق هو أن هذه تعتبر ورقة فعالة للتحرك مع الولايات المتحدة، وأيضا لتشكيل واقع جيوسياسي جديد في المنطقة ومعادلات تستند على القانون الدولي. هناك نقاشات بشأن القانون الدولي، ولكن أولا إيران هي ليست عضوا في اتفاقية قانون البحار التابعة للأمم المتحدة، ومضيق هرمز هو في أراض إقليمية لعمان وإيران، وهو ليس مياه دولية حسب القانون المتعلق بالبحار، لأن هناك مسافة معينة وهذه المسافة لا تنطبق على الوضع الحالي، لذلك هناك حق لإيران كدولة مشاطئة أن تنظم العبور.
1: سريعا أعتذر على المقاطعة دكتور محجوب، سريعا نريد أن نقفل هذه النقطة لننتقل إلى ما يجري الحديث عنه في مشاريع القرارات الأمريكية. هل التفاهم حول المضيق سيجري بين إيران والولايات المتحدة أم سيكون وفق يعني التفسير القانون والدول الإقليمية والتجارب المضائق الأخرى؟ في النهاية ما الذي يسعى عليه طرفان؟
3: إيران قامت بتسليح المضيق عمليا، وبالتالي هذا المضيق قامت بتسليحه من أجل الحصول على مجموعة من المكتسبات الاقتصادية تتعلق بالعقوبات وأوائدها المالية، وما لم تحصل على منها على جزء من هذه الأشياء بشكل مباشر وتدريجي أو على المدى القصير والمتوسط فإن المضيق ورقته ستصبح في يد إيران ويمكن إغلاقه في أي لحظة. المشكلة الحقيقية أن ما قامت به إيران غير قانوني، لكن نفس القانون لا يساعد. المجتمع الدولي كله تخلى عن مسألة فتح المضيق لأنه لا يريد الدخول في صراع بسبب حرب غير قانونية، ولذلك ظروف إغلاق المضيق للأسف خلقت ظروف منعت الدول من التدخل لفتحه، بالتالي ورقة المضيق ستصبح ورقة إيرانية مهمة في المستقبل لتعديل المواقف السياسية.
1: طيب، تحسين تعليق سريع. نعم، تعليق سريع أيضا ماتيو كمارا فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية للحل. التفاوض يتطلب ربما شيئا من التنازلات، وإيران تريد ضمانات فعليا من الولايات المتحدة. أين من الممكن أن تقدم أو أن يقدم رئيس ترامب فعليا شيئا لإيران في المضيق، في الرسوم، في المسارات الجديدة، اتفاق ثنائي، أم في الأموال؟
2: المشكلة في هذه الأخبار الجديدة هي أن الولايات المتحدة ومعظم دول العالم تؤمن بأن هذا معبرا مائيا دوليا، ويبدو أن إيران تسمح فقط لسفن هي تختارها بالمرور في هذا الممر الدولي، وهم الآن يبدو بأنهم يقومون بفرض رسوم على الناس وعلى السفن التي تمر، بما في ذلك الصين. هناك قضية الألغام ما زالت قائمة في المضيق، وهذا جزء من مسودة مذكرة التفاهم بأن إيران عليها أن تزيل الألغام في أول 30 يوما، وبالتالي الولايات المتحدة ترفع الحصار. ولكن هناك أيضا قضية التأمين، من سيقوم بتأمين هذه السفن لكي تمر عبر هذا المضيق بحيث يمكن أن تضرب بصاروخ أو مسيرة؟ وهناك أيضا الحرس الثوري يتجول ذهابا وإيابا في المضيق. إذن لا يبدو بأن الولايات المتحدة سترفع الحصار، ويبدو أن هذا إعلان فقط قادم من الحرس الثوري الإيراني.
1: ننوه طبعا في تطورات في لبنان، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بثمانية شهداء و32 جريحا في غارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور، والعملية طبعا والقصف مستمر منذ وقت طويل في صور، وإنذارات إسرائيلية بإخلاء يعني أوسع وكذلك غير مسبوق في صور، وتحديثا لبيانات الدفاع المدني وكذلك وزارة الصحة. سنبقى في متابعة التطورات في هنالك في لبنان في صور وباقي المناطق. أريد أن أنتقل إلى مشاريع القرارات حول باتيك مارا، أبقى معك، ولكن هذه المرة في مشاريع القرارات حول اليورانيوم المخصب. ما الذي تكسبه الولايات المتحدة من المشاركة في هذه المشاريع سواء مع الجانب الأوروبي أو بشكل منفرد، وهي فعليا تخوض تفاوض مع إيران وإن كان مرحلا حول البرنامج النووي؟ ما الذي يدفع الولايات المتحدة لطرح كل هذه المشاريع النووية المتسارعة؟
2: هذا يعتبر نفوذا وأفضلية دولية من وجهة نظر الولايات المتحدة. فبالنسبة للولايات المتحدة هذه هي القضية الأولى، أي البرنامج النووي الإيراني، وأيضا 440 كيلوغرام المخصبة من اليورانيوم. إذن فهذا خط أحمر للولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا يعتبر مصدرا إضافيا للدعم لوجهة النظر الأمريكية. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بالتفتيش منذ يونيو الماضي، ولذلك هناك مشكلات هنا متعلقة باليورانيوم المخصب والبرنامج النووي.
1: طيب،
2: الإيراني
1: دكتور محجوب، إيران تتحدث في نقطة مهمة، أننا أمام نمط وتكرار وتسييس هذه المشاريع أو حتى تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينبئ بحرب كما جرى سابقا.
3: محمد، إذا سمحت لي أوضح سياق ما يجري في الوكالة الدولية. هناك ثلاث تطورات حصلت أخذتنا لهذا. التطور الأول يتعلق باستعانة الوفد الأمريكي بمجموعة من العلماء النوويين الذين قاموا بدراسة آخر تطورات البرنامج النووي وأعلن عنها الأسبوع الماضي ووتكوف وكوشنر. وهناك اعتقاد بأن هؤلاء العلماء وضعوا مجموعة من الأسئلة للإدارة للحصول على معلومات حتى هذا يساعدهم في الاتفاق المزمع عقده. ثم المسألة الثانية، كروسني كان قد زار كازاخستان قبل حوالي أسبوعين، وتم الحديث عن كازاخستان والبنك الدولي المعتمد هناك لتخزين اليورانيوم المخصب كاحتمالية لنقل اليورانيوم على التخصيب الإيرانيا. الشيء الثالث أن البرنامج النووي الإيراني الآن عام هناك تقريبا غائب عن المراقبة بسبب أسباب التدمير الذي لحق به.
1: تقول إيران كيف تهاجم المنشآت وتطالب بتفتيشها؟
3: بالضبط. لذلك الآن الوكالة الدولية تدعو إلى هذا الاجتماع، ولكن أمريكا تريد أن تبني عليه ضغطا سياسيا بالاتفاق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ويبدو أن مشروع القرار الآن
1: يتم. طيب سنكمل دكتور، فقط ننوه بهذه الصور التي ترد منصور ومزيد من الغارات كما قلنا في العملية العسكرية المستمرة، والإنذارات بإخلاء معظم أحياء وحتى المخيمات في صور. سنبقى في متابعة التطورات في لبنان. دكتور محجوب، كما قلنا إيران يعني أكمل في هذه الفكرة، إيران تقول أن هذا مخطط لتبرير عدوان آخر.
3: بالتأكيد، لأنه أولا الولايات المتحدة والوكالة الدولية تعرف أن الوصول إلى هذه المنشآت في صعوبة كبيرة، هناك غياب حتى للمواد الفلمية التي تم أخذها، لا أحد يعرف كيف يمكن الحصول عليها والوصول. بمعنى آخر، هناك عقبات ما يسمى لوجستية تعقد المسألة. لفت انتباهي بالقرار وهو مطالبة إيران فورا وكأن طرق معبدة، حتى الوصول للمنشآت في مشكلة أصلا لوجستية، وبالتالي ورقة ضغط سياسية باعتقادي تريد الوكالة الدولية أو الولايات المتحدة عبر الوكالة الدولية فرضها على إيران تحسبا ربما
1: للاتفاق. طيب تقنيا ما مصير اتفاق الضمانات أصلا؟ أين هو اتفاق الضمانات من الواقع؟
3: الحقيقة أنه معطل. هناك مستوى من التوافق حصل، أنا أعتقد 85% من القضايا تم التوافق عليها، هناك 15% وهي القضايا التي تتعلق بموضوع لبنان ومكانته في المفاوضات، والموضوع الثاني كيفية التصرف حجم العوائد المالية الاقتصادية التي ينبغي إعادتها لإيران. الولايات المتحدة مترددة بسبب ضغوط إسرائيلية أساسا، وبسبب آخر يتعلق بربما أطراف الرئيس الأمريكي يقول لماذا نريد تقوية النظام الذي كنا قد فكرنا بإسقاطه، وبالتالي هذا الأمر جعلهم مترددين في إعطاء عوائد مالية للنظام في إيران. الحكومة الإيرانية طيب. بدون عوائد مالية الاتفاق لن يكون قابلا للمضي.
1: طيب سنتحدث عن الاتفاق، لكن نبقى في التطورات طبعا وعمل الوكالة. اتهامات إيران دكتور الصادقي بتسييس عمل الوكالة، إيران كيف تدير هذا الضغط عليها الآن المتعلق باليورانيوم المخصب، وهي التي تريد بالأساس ترحيله إلى يعني وقت لاحق من المفاوضات وليس الآن.
2: هناك سجل متعلق بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران واجهت ضغوطا هائلة وهجمات أيضا على مواقعها النووية العلمية، والولايات المتحدة والموساد والاستخبارات الإسرائيلية خلال إدارة بوش قاموا بتدريب مجاهدي خلق في نيفادا وهم إرهابيون، وذلك ليقوموا باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. أيضا إيران لديها منشآت نووية قصفت على يد الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي مقاومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو اعتراض على ذلك. وأناس كثيرون في إيران قاموا باتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي بتسريب معلومات أدت إلى هذه الهجمات وهذه الحرب. وفي إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وافقت إيران على أن يكون هناك برنامج تفتيش صارم أكثر مما فرض على أي دولة في العالم، وكرد على ذلك حصلت على القصف لعلمائها ومواقعها النووية العلمية. إذن إيران لا تريد الخوض في هذا الموضوع إلى أن يكون هناك ردع كامل، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحترم معاييرها.
1: نعود لمتابعة التطورات في لبنان، وقد توضحت الغارة. إذن هذه الصور تأتي من صور، وإذا هنالك قصف على أحد المخيمات للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبية لبنان، ونعلم بأن أغلب مناطق صور مما فيها من مخيمات للاجئين الفلسطينيين أو حتى ما يعرف بالحي المسيحي تم إنذاره لأول مرة، وبالتالي تقع كل هذه الأحياء والمخيمات تحت طائلة القصف الإسرائيلي المستمر منذ ساعات. صالح المطيري، في هذه النقطة هنالك حالة عدم ثقة إذن بين إيران وبين الوكالة وبين الولايات المتحدة، تحديدا في هذه النقطة، نقطة الملف النووي ومصير اليورانيوم المخصب. هنا أريد أن أسألك عن المنطقة. المنطقة أين لديها خشية، لديها تخوفات؟
0: صحيح.
1: الإقليم، الدول، كيف يمكن أن تستثمر تخوفاتها ومطالباتها المشروعة المنطقة للبحث عن حل؟

0: أو حتى لجسر هذه الهوة الكبيرة وأزمة الثقة الموجودة بين إيران والمجتمع الدولي.
1: ولذلك تجد الدور الخليجي واضحا وقائما وفاعلا أيضا بالمناسبة في محاولة تسير هذه الفجوة الشديدة. وتعرف الدور القطري أصلا في حتى في هذا الاتفاق كان دورا يعني واضحا وشكل انعطافه. كذلك دور للمملكة العربية السعودية في التهدئة وعدم التصعيد وتخفيض هذا التصعيد. وأنا أعتقد الإشارة واضحة من الرئيس ترامب عندما يقول استمعت إلى نصيحة من 5 دول. لا شك بأن على الأقل 3 منها من دول الخليج إضافة إلى باكستان وقد تكون تركيا على سبيل المثال. لكن ليست هي المرة الأولى التي تتدخل. هناك أيضا وفود سواء من إيران أو من دول الخليج ذهبت إلى طهران لتجسير. ولكن هي القضية الضمانات أيضا مطلوبة من إيران. أنت تتحدث اليوم عن ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا الإيرانيون مطالبون بتقديم هذه الضمانات في عودة حرية الملاحة والحديث مرة أخرى. حتى الحكومة الإيرانية لم تتحدث في هذه النقطة. أنا استغرب من بعض الأكاديمية الذين يقولون الدول غير الموقعة على اتفاقات دولية غير ملزمة. لا، هو في قانون، في القانون الدولي العرفي، ما يسمى العرفي، هناك فرق بين الحكومة الموقعة والدولة غير المصادقة. إيران كحكومة وقعت على قانون، على معاهدة أعالي البحار جامايكا، البرلمان الإيراني لم يصدق، وبذلك هذه الجزئية تلزم الحكومة الإيرانية أيضا، وخصوصا فيما يتعلق في جزئيتين في القانون الدولي، في قضية الرق أي بمعنى التجار بالبشر والقرصنة. هذين البندين تحديدا. أنا استغرب من بعض الأكاديميين الذين لا يدركون مثل هذه الجزئيات. الحكومات ملزمة، لا بس أكمل هذه الجملة، الحكومات ملزمة بعدم القرصنة والاتجار بالبشر سواء وافقت أم لم توافق على هذه الاتفاقيات. الأمر الآخر فيما يتعلق بمعاهدة جامايكا، أيضا هناك في القانون الدولي العرفي بندا مهما في حرية المرور العابر ترانزيت، هذا أيضا لا نقاش عليه. لكن ما يتعلق الآن في قضية
0: دكتور، يمكن تجاوز كل ذلك بمفهوم مثلا الخدمات، يعني الرسوم مقابل خدمات فنية.
1: هذه في المادة،
0: يعني أقصد التعمق في هذا الموضوع.
1: اسمعني، في المادة 14 من جامايكا تقول بهذا الكلام وتتكلم عن التغيير التضاريسي في الممر. عموما هذا الكلام إذا ما صدقت إيران بأنها ستنسق مع دول الإقليم ودول الإجار دول الجوار في هذا الموضوع وفقا للقانون الدولي، فإن الأمور سهلة. بعد الحرب ستكون هناك بالتأكيد ترتيبات بما يتوافق مع مصالح الجميع. وهذا ليس فيه من عيب أو مانع.
0: شكرا جزيلا دكتور، وشكرا لضيوفنا جميعا. إذا كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي. مراسل الجزيرة نور الدين دغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
2: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز. فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه. فالحركة تبدو شبه متوقفة، ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك.
3: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
2: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
3: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
2: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
3: وصلنا إلى جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
2: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
0: الآن إلى التطورات في لبنان، حيث تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب. وقالت وزارة الصحة أن 8 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي المساكن بمدينة صور. وقد شهدت صور والأحياء والمخيمات المحيطة بها حركة نزوح واسعة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا هو الأوسع بإخلاء المدينة منذ بدء وقف إطلاق النار. معنا إذن من قضاء مرج عيون جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، وفي الاستوديو نجوان سمري مراسل قناة الجزيرة. مرحبا بكما كارمن، أبدأ معك بالسؤال حول هذا القصف الجديد وهذا العدد الكبير من الشهداء بالإضافة لكل التطورات في القطاع الشرقي.
4: حقيقة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان لا تتوقف، كما أشرت هناك غارة على حي المساكن الشعبية في صور بالإضافة إلى غارة أخرى أيضا على منطقة الزراعة بالتحديد على مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين في صور. ويبدو أن هناك إصابات أيضا أضيفت إلى الحصيلة التي تحدثت عنها وفق وزارة الصحة اللبنانية. الشهداء سقطوا والجرحى في استهداف في المساكن، ولكن مدينة صور ومحيطها اليوم كانت في عين التهديدات الإسرائيلية التي أطلقت باتجاه منطقة واسعة وأحياء واسعة. هذا التهديد الأوسع منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي، تهديد لصور وقصفها ومناطق محيطة فيها وبلدات محيطة فيها في قضاء صور، لا يمر يوم إلا وتستهدف تلك المنطقة، وهناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة من قصف جراء هذا التهديد، خاصة أن المدينة

0: قضاء سور كان قد شهد موجة جديدة من النزوح جراء التهديدات الإسرائيلية، ولكن سور ليست الوحيدة التي تقصف النبطية، وقضاؤها أيضا كان في عين الاستهدافات، غارة قبل قليل باتجاه كفر رومان من مسيرة، غارات في محيط قضاء النبطية، بالإضافة إلى قضاء صيدا أنصاري وزراري، كلها كانت قد استهدفت خلال هذا النهار. أقضية جنوب لبنان هي في عين الاستهدافات الإسرائيلية، صحيح التهديد يطاول سور، ولكن الغارات لا تتوقف على منطقة بعينها أو قضاء بعينه أيضا. نعم. قضاء بنت جبائل كان قد قصف منذ ليل أمس وحتى خلال هذا النهار.
1: ابقي معنا، سنعود إليك لنشرك نجوان فيما تقوم به إسرائيل فعليا، ما الذي تقوله عن العمل في سور وباقي المناطق والتهديدات المستمرة سواء من كاتس أو باقي الوزراء في العمل في الضاحية أو بيروت إذا ما استمر حزب الله بالقصف؟
2: بالمبدأ لم يصدر أي بيان رسمي للجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة عن هذه العمليات وهذه الغارات في منطقة سور بعد آخر إنذار أصدره لإخلاء هذه المدينة ومحيطها للمرة الأولى. ربما الإنذار كان يشمل كل منطقة سور، لكن دعني أبدأ بالشق السياسي أيضا محمد، وأشير إلى ما نشره مراسل الشؤون السياسية في قناة التلفزة الإسرائيلية 14 قبل قليل، وهو الوحيد الذي تطرق إلى ما قال إنه قرار صادر عن المجلس الوزاري المصغر الكابينت الذي اجتمع يوم أمس، ويقول إن هذا المجلس أو الكابينت قرر شن هجوم بشكل فوري على بيروت، على الضاحية الجنوبية تحديدا، مقابل أي صاروخ يطلق من لبنان ويتجاوز إلى الجانب الإسرائيلي، بمعنى أنه في حال تم استهداف البلدات الحدودية الإسرائيلية أو حتى صواريخ تستهدف القوات المتموضعة في الجنوب اللبناني المحتل ويتجاوز هذا الصاروخ ويسقط في الجانب الإسرائيلي، سيكون هناك رد في الضاحية الجنوبية. هذا النشر لم يتم تداوله إلا في هذه القناة المحسوبة على اليمين المتشدد في إسرائيل، على نتنياهو، قناة مؤيدة لنتنياهو بطبيعة الحال. والصحفي للشؤون السياسية يقول بأن هذا القرار اتخذ وحتى سيتم مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت دون إذن وتصديق مسبق من القيادة السياسية أو من نتنياهو كما هو متبع. هذه القناة تحاول بطبيعة الحال إبراز أن ما يتحدث عنه الكثير من المحللين الإسرائيليين والخبراء وتسريبات أيضا تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه بعد جولة القتال مع إيران يوم أمس تم فرض قيود جديدة من الإدارة الأمريكية تتعلق بعدم مهاجمة الضاحية الجنوبية، وهذا بطبيعة الحال ينعكس في انتقادات واسعة لنتنياهو. وبعض المحللين يقولون بأنه غامر في مهاجمة الضاحية الجنوبية، وكان هناك خطأ كبير بتقديرات إسرائيلية بأن إيران لن ترد بقصف إسرائيل أو إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل كرد على استهداف الضاحية.
1: شكرا نجوان. أعود لكارمن. إذن على إثر هذه التهديدات أو حتى التسريبات بمهاجمة الضاحية من إسرائيل إذا ما قام حزب الله طبعا بالهجوم أو إطلاق النار على إسرائيل، حتى وإن كانت هذه العمليات جنوب لبنان، ما طبيعة العمل أصلا والعمليات التي يعلن عنها حزب الله في هذه المناطق؟
0: منذ انتهاء الجولة القتالية بين إيران وإسرائيل، نيران حزب الله موجهة ومكثفة باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. هو صبيحة هذا اليوم أعلن عن التصدي لمحاولة إسرائيلية جديدة للتوغل من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد في القطاع الغربي من جنوب لبنان. هذا محور تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهه والوصول إلى هذه البلدة، وبالتالي هي تقترب من سور ويمكن يمكن فهم كل هذه التطورات والقصف الذي يطاول القطاع الغربي من جنوب لبنان في إطار العمليات العسكرية المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ ولكن العمليات العسكرية لا تقتصر فقط على القطاع الغربي، فنحن نتحدث عن قضاء النبطي الذي يشهد عمليات مكثفة باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في يحمر شقيف وقلعة شقيف التاريخية. وفي القطاع الأوسط، حزب الله أعلن خلال الساعات 24 الماضية عن عمليات أكان باتجاه الطيري وبأطراف بلدة بيت يحون، بالإضافة إلى أننا أفدنا عن مواجهات محتدمة في بلدة الغندوري. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية تسعى للتقدم والسيطرة على هذه البلدة لما تشكله من أهمية كبوابة غربية لوادي الحجير، ولكن حزب الله يقول إنه تصدى لهذه القوات منعها من التمركز والسيطرة على هذه البلدة. كما أننا شاهدنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان توغلا إسرائيليا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بألياتهم إلى بلدة دبين المحاذية لنا، والتي كانت انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، توغلت خلال ليل أمس وانسحبت خلال هذا صبيحة هذا النهار. وبالتالي المشهد في جنوب لبنان وعلى مختلف قطاعاته يشهد مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى مزيد من القدم في الأراضي اللبنانية، ونيران حزب الله ودفعاته الصاروخية وأيضا مسيراته الانقضاضية موجهة باتجاه هذه التجمعات. حاليا ننتظر ما ستحمله الساعات والأيام المقبلة، خاصة أن هناك مساع دبلوماسية وسياسية تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار له محدداته على المستوى اللبناني الذي يطالب بوقف شامل لإطلاق النار حتى هذه اللحظة لم يترجم. هناك أيضا مساع وهناك زيارة من قبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى باكستان. هناك أيضا مساع للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. سيمون كرم كان قبل قليل في بعبدة والتقى رئيس الجمهورية، وهناك جلسة مرتقبة في 22 من الشهر الحالي في
1: واشنطن. كارمن شخدار، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بكما. سيد جورج، أبدأ معك من يعني تأثيرات هذا العمل العسكري الإسرائيلي غير المسبوقة الكبيرة في صور حالة النزوح التي شاهدناها، أو حتى عدد الشهداء، التأثيرات الكبيرة على لبنان وعلى اللبنانيين بكل أطيافهم، جراء ربما خطوات تقوم بها إسرائيل حتى اللحظة غير مسبوقة.
3: طبعا الانعكاسات كبيرة على المستوى البشري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التدميري، على مستوى الثقافي. يعني هناك تدمير لآثار تاريخية ولها رمزية تاريخية، لا شك أن التداعيات كبيرة. أما في السياسة فأعتقد أن الجانب الإسرائيلي، وبعد أن ألزم أمريكيا بوقف القصف على إيران، يحاول التعويض عن ذلك، أو وبالتالي يحاول كسر المعادلة التي حاولت تثبيتها إيران الجنوب مقابل مستوطنات الشمال. ولكن يعني ما زال الأمر محدودا، بحيث يعني لا يستدعي تدخلا أمريكيا جديدا لمنعه من ذلك. نلاحظ أن الوتيرة بدأت تخفض تدريجيا، رغم
1: أي وتيرة؟
3: وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، رغم يعني النتائج القاسية، ولكن قياسا على ما سبق الاتفاق الجديد أو الضغط الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب، أعتقد أن الوتيرة انخفضت.
1: طيب، هل لك نفس الرؤية دكتور علي فيما يتعلق بوتيرة عمل الجيش الإسرائيلي وتداعيات كل ذلك؟ ونحن نشاهد يعني التصريحات الأخيرة للحزب تدعو الدولة لاستثمار ما جرى وتحسين العلاقة مع إيران من أجل تحقيق مكاسب أخرى.
4: محمد، المسألة ليست مستجدة، موضوع العلاقة مع إيران واستثمار كل نقاط القوة، وليس فقط إيران. يعني المشكلة أن السلطة في لبنان ذهبت باتجاه خيارات في وقت أنها تحتاج إلى أن تضم كل نقاط القوة وكل من يمد اليد المساعدة للبنان، لأجل أن تكون كل هذه النقاط تتضافر في سبيل الوصول إلى حل في لبنان. المشكلة أن السلطة ذهبت باتجاه أن تكون ضمن الخيارات الأمريكية فقط، وأن تسير مع الخيار الأمريكي. وهذا الخيار الأمريكي اليوم هو جزء من الصراع وجزء من الحرب، وهو شريك الإسرائيلي في الحرب الدائرة في المنطقة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك وسيط، وهذا الوسيط في نفس الوقت هو من يدير الحرب على المنطقة. بالحد الأدنى كان
1: لكن
4: هناك،
1: لكن الولايات المتحدة تحتاج لنجاح هذه الحكومة وتجربة الحكومة. لماذا لا تثق الحكومة بالولايات المتحدة؟ لماذا يعني مثلا تستنكر

0: للحكومة اللبنانية أي قضية يمكن أن يقول أننا حققنا من خلال هذا المسار، يعني أن تقول السلطة للبنانيين أننا حققنا من خلال هذا المسار الاختراق التالي، لكن الولايات المتحدة والإسرائيليين لم يقدموا أي نقطة. لما أصبحت الأمور واضحة وشاهدنا هذا الاتفاق، الكثير حتى من معارضي حزب الله، وليس فقط المؤيدين، حتى معارضي حزب الله اعتبروا أنه هذا البيان وغير سيادي وأيضا لا يأتي بأي مصلحة للبنان. لذلك المسألة اليوم السلطة معنية أنه هناك حصل تطور كبير جدا في المنطقة، الإيرانيون أثبتوا معادلة وتدخلوا وكان هناك قصف لإسرائيل للكيان الصهيوني بالطريقة التي حصلت لأجل الدفاع عن لبنان ولأجل الرد على استهداف الضاحية، أي أن الإيرانيين ثبتوا معادلة وثبتوا أن لبنان قبل البعض أم لم يقبل هو جزء من التفاوض الحاصل في المنطقة، وهو نقطة أساسية من النقاط التي يتم العمل عليها في المنطقة. لذلك هذا الباب مفتوح، لماذا يتم إقفاله مقابل لا شيء نحصل عليه من الأمريكيين؟
1: طيب هي لا تريد ذلك، الحكومة تقول لا نريد أن نكون ورقة في يد أحد. أستاذ جورج، أيضا ألا تشعر الحكومة أنها ورقة مثل ما تريد إيران استثمارها، تريد الولايات المتحدة استثمارها، تريد الولايات المتحدة الضغط على إيران بورقة لبنان؟
2: دون شك لبنان يعاني منذ عقود من الزمن أنه ساحة استقطاب من أطراف متعددة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، منها إيران إلى آخره، من أجل أن يكون جزءا من محور على حساب محور آخر. وللأسف تحول لبنان إلى صندوق بريد أو ساحة تصفية حسابات في لعبة المحاور في المنطقة. ولكن أعتقد أنه كلما اندلع صراع أو تفاقم في الإقليم، كلما كان هذا الموضوع مادة خلافية في الوضع اللبناني الداخلي، وكلما عادت الأمور إلى مسارها المستقيم بمعنى تسويات إقليمية أو الأخيرية، يعني يستعيد لبنان أنفاسه. هذه قاعدة يعني معمول بها منذ عقود من الزمن، منذ الاستقلال. فأعتقد أننا باللغة المباريات كرة القدم أن الوقت الأصلي للحرب قد انتهى، وأننا في الوقت الإضافي الآن. فهل تنتهي بضربات ترجيح الحرب؟ يعني هذا سؤال يعني يحتاج إلى بضعة أيام للإجابة.
1: لكن حتى نهاية الحرب، تقصد طبعا الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع اشتراط إيران أن تشمل كل المنطقة، هذا ليس في وارد إسرائيل مثلا أن تنسحب، يعني ليس في واردها أن تنسحب من لبنان. ما الذي يجبر إسرائيل؟ هل المسار التفاوضي هذا قد يأتي بانسحاب إسرائيلي؟ إذا كانت حتى الحرب أو الاتفاق، إسرائيل تقول أنا لست معنية بالانسحاب من لبنان.
2: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال بالأمس أن حكومته مع انسحاب إسرائيل من الجنوب، وهذا تطور بعد إعلان المبادئ اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكا في واشنطن، الذي خلى من أي إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي. هو تحدث عن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني من دون أن يشير إلى انسحاب إسرائيل. هذا تطور الإعلان الأمريكي أمس. أعتقد أنه يحتاج إلى بضعة أيام، خصوصا بعد أن يتبلور أكثر أو أن ينضج أكثر مسار إسلام أباد، خصوصا وقد قرأنا اليوم خبرا في وكالة الصحافة الفرنسية أن زيارة قائد الجيش اللبناني لباكستان القائمة حاليا تندرج في إطار أن لبنان جزء أساسي من المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران.
1: طيب النتائج، المهم النتائج دكتور علي، إذا كانت الحكومة قد لا تحصل على شيء من هذا المسار أو الرئاسة اللبنانية، مسار التفاوض مع إسرائيل بمعنى النتائج، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي، إلى أي مدى هناك ثقة في حزب الله مثلا وحتى الرئيس بري في إيران أنها إذا ما توصلت الاتفاق ستحقق شيئا مفيدا للبنان ولا تعزز انقساما؟
0: الدليل على ما كان أنه كان، يعني هذه قاعدة منطقية،

0: حصل تهديد إيراني واضح أنه إذا ضربت الضاحية ستدخل إيران، رغم معرفتها أن الدخول والقصف الرد الإيران على إسرائيل نتيجة ضرب الضاحية هذا سيؤدي إلى ضرب في إيران وقد يؤدي إلى اتساع الحرب في المنطقة، لكن مع ذلك كان هناك وعد وتم تطبيق هذا الوعد. إذن الإيرانيين اليوم
1: هذا في خضم عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب
0: تماما
1: في
0: وهذا يعني لما يكون في خضم العملية العسكرية يعني أن الوعد يلي هو أصعب يلي هو العمل العسكري، معناها أنه في التفاوض أيضا هم كانوا أصروا على هذه النقطة أكثر من مرة، وأيضا هناك نقطة أساسية أنه لو كانت إيران لا تريد أن تكمل هذه المعركة وأن لا تضع لبنان من ضمن النقاط الأساسية أو ضمن نقاط الاتفاق لكان حصل الكثير من النقاط حصلت، يعني وكان الاتفاق أنجز الكثير من المراحل في المرات السابقة، لأنه في كثير من المحطات توقف التفاوض على العقدة اللبنانية. اليوم تم تثبيت هذه النقطة اللبنانية أنه لا يمكن أن يحصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة دون أن يتم تطبيق البند الأول منه، وهو وقف إطلاق نار في كل المنطقة. ووقف إطلاق النار في كل المنطقة لا يعني فقط في بيروت والضاحية، يعني في بيروت والضاحية والجنوب وكل لبنان برا بحرا وجوا، هذا هو الأصل. وهذا أما بالنسبة للأمريكي وما يحاول الأمريكي خاصة السفير الأمريكي قوله في المحادثات الداخلية خاصة بالأمس مع رئيس مجلس النواب.
2: طيب أعتذر لأننا سننوه بالأخبار العاجلة الآن. يدعى تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي يقول أمرنا الجيش بالحفاظ على المعادلة التي وضعناها مع حزب الله. ونتابع هذه الصور طبعا من أثار القصف الإسرائيلي المستمر في المساكن الشعبية في صور حيث تجري العمليات ويعلن عن حصيلة مرتفعة من الشهداء والإصابات وأعداد أيضا الغارات التي شنت في المناطق الجنوبية للبنان القطاع الشرقي، كنا نتابع ذلك قبل قليل، لكن الحدث الأكبر هي الإخلاءات الواسعة لمناطق في صور. التغطية هذه مستمرة مع سلمى الجبل.
3: شكرا محمد. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ بتفاعلات طرح مشروع قرار أوروبي أمريكي على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، حيث اتهمها مشروع القرار بالإخفاق في التعاون مع الوكالة، ما يمثل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. من جهتها وصفت بعثة إيران في مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار، وصفته بالمسيس والاستفزازي. وأضافت البعثة الإيرانية أن عدوان أمريكا جعل تنفيذ إجراءات الضمانات في منشآتها النووية المتضررة مستحيلا. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. كما أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور وبلدات في أقضيتها لقصف إسرائيلي بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات المحيطة بها. في الأثناء قال الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة إن 8 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ قوة مدرعة للعدو حاولت التقدم باتجاه بلدة بيوت السياد وأجبرها على الانسحاب. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات. كما ذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون اطلع من رئيس وفد التفاوض على أجواء الجلسة الأخيرة بواشنطن والتحضير للجلسة المقبلة. وقبل المتابعة مع مراسلين أنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. يدعو تحرنوت تقول عن مسؤول إسرائيلي سنطلق النار على الضاحية الجنوبية لبيروت إن عبرت النار السياج لمناطقنا. وهناك عاجل آخر أيضا يدعو تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي تضيف أمرنا الجيش بالحفاظ على المعادلة التي وضعناها مع حزب الله. على كل حول هذه التطورات جميعها نذهب إلى شبكة مراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. ونبدأ معك فادي منصور، أطلعنا أكثر على طبيعة الترتيبات التي تقوم بها واشنطن ضمن مجلس محافظي الوكالة، وما هو المبتغى من طرح مشروع القرار مع الأوروبيين؟
4: سلمى، الولايات المتحدة تحاول أن تضغط في بكل السبل على إيران من أجل فرض معادلة جديدة، سواء من خلال الدبلوماسية أو من خلال العقوبات أو حتى من خلال الترويح بإمكانية العودة إلى الحرب، من أجل الضغط على إيران لإحداث تغيير في سلوكها. أولا، سواء من خلال إمكانية إجراء عمليات تفتيش، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يصر في أي اتفاق مع الجانب الإيراني على مسألة الحصول أو إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران، ورغم أنه يقول أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى المنشآت الإيرانية في حزيران يونيو من العام الماضي أدت إلى تدمير البرنامج النووي، لكن هناك قلق حقيقي حول مسألة مصير نحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تقول واشنطن أنه يسمح لطهران بإنتاج 10 قنابل نووية. وبالتالي هناك نقطة التقاء واضحة مع الجانب الأوروبي في هذا السياق لممارسة ضغوط إضافية على إيران في إطار نوع من الترابط ما بين عامل الحصار البحري، مسألة التفاوض المستمر، وأيضا استخدام القنوات الدولية والهيئات الدولية من أجل محاولة الحصول على تنازلات من إيران، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب مرة أخرى هذا الأسبوع عن اعتقاده بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يومين أو 3 أيام، وهو ما قاله الأسبوع الماضي أيضا وقبل ذلك. يسمى أولا يحول دون امتلاك إيران ويضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، فضلا عن فتح مضيق هرمز بشكل فوري بدون أي عوائق. لكن في إشارة ربما إلى تقدم المفاوضات، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أشار إلى أن الجانب الإيراني يأتي إلى طاولة المفاوضات بطروحات جادة، وهو أعرب عن اعتقاده بأن الأحداث الفترة الماضية الأشهر الماضية في إشارة إلى الحرب وإلى الحصار وإلى الدبلوماسية القائمة تتيح المجال أمام تحقيق الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو التوصل إلى تسوية مع إيران تضمن أن لا تمتلك سلاحا نوويا على المدى البعيد. الأبرز أيضا في إطار هذه التصريحات إقرار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن هناك خلافات مع إسرائيل ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أن هناك الكثير من المصالح المشتركة، لكن أحيانا المصالح ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل تفترق، وفي هذا الإطار لكل طرف هدف مختلف فيما يتعلق بإيران، وقال إن الولايات المتحدة الهدف الأساسي هو الحفاظ على مصالحها من خلال ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لم يعجبها. وبالتالي في نهاية المطاف إدارة ترامب تحاول استخدام كل الوسائل المتاحة لها للتوصل إلى هذا الاتفاق، مع استمرار إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية التفاوض قد تؤدي إلى نتيجة واختراق في غضون أيام قليلة.
3: شكرا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. نور الدين، بعثت إيران في مجلس محافظي الوكالة وصفت مشروع القرار بالمسيس والاستفزازي، وضح لنا تفاصيل الرؤية الإيرانية.
5: سلمى، بكل تأكيد في البداية يجب أن نضع السياق، وهو السياق مهم لمعرفة ماذا يحدث الآن بين طهران وواشنطن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هو اجتماع دوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على رأس كل 3 أشهر تجتمع الوكالة تدرس الملفات. من بين الملفات المطروحة هناك الملف الإيراني الذي لم يغادر الوكالة منذ عقود، وبالتالي لا يزال متواصلا ومطروحا. ما يحدث إذا أردنا أن نفهم هو عبارة عن سجال سياسي ربما قد لا يرقى إلى مشادات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هو سجال سياسي لإثبات فكرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية على أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال تحت الرصد، تحت المراقبة، لن يغادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هي فترة قصيرة كانت إيران قد غادرت الوكالة الدولية مباشرة بعد توقيع الاتفاق النووي إلى أن جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخرج من الاتفاق، فعاد الملف مرة أخرى إلى الوكالة. إذن الوكالة الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإبقاء عليه كأحد الملفات الساخنة التي يمكن أن تناور عليها سياسيا. أين يكمن الخطر ربما إذا ما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وحصلت على إجماع لدى مجلس حكام الوكالة؟ حينما يتم التنسيق والتدقيق في المقترح الأمريكي أو في القرار الأمريكي على أن يتم تحويل الملف إلى مجلس الأمن، ما دام أن هذه النقطة غائبة فيبدو أن الأمر لا يزال في حالة عادية جدا، ربما لن يؤدي إلى توتر، لأن عودته إلى مجلس الأمن يعني عودة المباحثات، ربما إعادة فرض عقوبات أخرى على البرنامج النووي الإيراني. إذن نحن الآن في المجمل وفي العنوان العريض هو سجال سياسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. العنوان لدى الولايات المتحدة الأمريكية الإبقاء على الملف داخل الوكالة كملف حساس ومهم ويجب أن يتم النظر فيه في كل مرحلة، مع إثارة مجموعة من النقاط منها عدم الوصول إلى المنشآت النووية، وجود اليورانيوم العالي التخصيب. في المقابل هنا بكل تأكيد طهران تريد أن تجد لها مصوغا قانونيا للإفلات من أي قرار أو من أي إجماع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالحديث على أن اليورانيوم العالي التخصيب المنشآت النووية الإيرانية تعرضت للهجوم، وبالتالي ليس هناك لا عملية تخصيب في إيران، ليس لدى إيران حتى اللحظة إمكانية الوصول إلى اليورانيوم العالي التخصيب. من هنا تبني إيران رؤيتها في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو على محددات متنوعة. المحدد الأول هو محدد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الهجمات، باعتبار أنها المسؤولة عن المنظومة النووية العالمية. طهران تطالبها بالتنديد، لحد الساعة تقول بأن الوكالة لم تندد بأي هجوم استهدف المنشآت النووية الإيرانية، وطهران عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي الـ NPT، وكذلك عضو في الضمانات الشاملة. هذه النقطة. المبنى الثاني أن الوضع الأمني الذي فرضه الهجوم الأمريكي يستحيل ويصعب على إيران الوصول إلى المنشآت النووية، وكذلك يصعب على الوكالة في الظروف الحالية الوصول إلى المنشآت النووية في ظل وجود تهديد أمريكي كذلك، وهو ما أشارت إليه ممثلية إيران على أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي هدد مؤخرا باستهداف هذه المنشأة. إذن ما هو الذي تطرحه طهران في هذه المعادلة؟ تقول طهران بكل وضوح بأن أي عملية تفتيش جديدة تحتاج إلى توافق وإلى بروتوكول إضافي ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الوصول إلى المنشآت، من أجل الوصول إلى اليورانيوم العالي التخصيب، ومن أجل وصول كل آليات البرنامج النووي الإيراني. إذن بالمجمل هي عملية سياسية ربما قد تؤثر نوعا ما على طبيعة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر وارد، خاصة أن هناك إشكالات عالقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في الأموال المجمدة في إنهاء الحرب، وكذلك في مسألة مضيق هرمز والحصار. وبالإشارة سلمى، كنا في مضيق هرمز بالتحديد وقمنا بجولة هناك، حاولنا أن نستقرئ الوضع في المضيق على المستوى السياسي وبالتحديد على المستوى الأمني والعسكري ومدى مراقبة إيران للمضيق، وأعددنا هذا التقرير.
6: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة، ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث: قشم، هرمز، لارك. ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز، وخروجا عبر جزيرة لارك.
7: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
6: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
7: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
6: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
7: وصلنا إلى جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
6: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول: من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نوردين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
3: رحبوا بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا في الاستوديو أيضا دكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وفي الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. مرحبا بكم جميعا. تيم، أبدأ معك، ولماذا تفعل واشنطن باتجاه مشروع القرار داخل مجلس محافظي الوكالة في هذا التوقيت؟
8: إنهم وكالة مستقلة يقومون بتقييم القضايا المتعلقة بالقضايا النووية، وهم ليسوا جزءا من الولايات المتحدة، وهم معروفون دوليا بأنهم محايدون، وهم عبارة عن خبراء ليس لهم أي أجندة مرتبطة بأي بلد. إذن بالنسبة لهم القدرة على تقييم ما يجري في إيران مهمة، إن كان هناك مواد نووية وكم قدرها وما هي ظروفها وحسب فهمهم لم يستطيعوا الوصول إلى المواقع لمدة من الزمن، لذلك يجب أن يقيموا هذه الأمور، واعتمادا على ما يجري في نقاشات الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يعرفوا ما الذي سيحدث للمواد النووية. أحيانا لا نعرف ما الذي سيحدث إن كنا لا نعرف طبيعة المواد التي نتعامل معها.
3: لماذا الآن في الوقت الذي يجري التحضير فيه لمذكرة التفاهم، ما الذي سيفيد مشروع القرار داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية ضمن هذا السياق السياسي للسجال داخل مجلس المحافظة؟ ما الذي سيفيد حالة التفاوض ما بين إيران وواشنطن حول مذكرة التفاهم؟
8: عندما نتحدث بشأن الولايات المتحدة ورفع العقوبات ورفع الحصار وهذه التنازلات، هذه يمكن قياسها، أي كم من الأموال سوف يفرج عنها أو العقوبات وما الآثار الاقتصادية عليها. إذن يجب أن نعرف إن كانت إيران مستعدة لكي تفرج عن اليورانيوم المخصب، ويجب أن نعرف كم قدر هذا اليورانيوم المخصب وما هي الطريقة السليمة لنقله أو إتلافه حسب الاتفاقية، ولكن يجب أن يكون هناك أهداف يمكن قياسها. ولذلك فالوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الأساس والسبيل الوحيد لذلك وليس الولايات المتحدة، لذلك يجب أن يكون هناك طرف محايد يقيم هذه القضايا. إذا كانت هذه القضايا التي تناقش في إطار المذكرة، إذن فهذا منطقي بأن يكون هناك تقييم لما يجري وما يدور في إيران بالنسبة للمواد النووية،
3: وبالتالي سيدعم الموقف في موضوع التفاهمات في مذكرة التفاهم التي يجري التباحث فيها.
8: أعتقد أن الجواب هو نعم، والمواد النووية إذا ما كانت جزءا من المذكرة لا نعرف، ولكن إن كانت كذلك يجب أن يحدد الموضوع بوضوح، وإن كانت إيران منفتحة بأن يكون هناك هيئة دولية مستقلة تقوم بتقييم هذا الأمر، وهذا كله يصب في فائدة ترتبط بمذكرة التفاهم.
3: دكتورة الستاري، لماذا سارعت إيران إلى وصفه بالاستفزازي والمسيس مثل هذا المشروع داخل أروقة الوكالة الدولية؟
8: لأن تاريخ تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبت بأن هذه الوكالة هي بعيدة عن كونها مستقلة ومحايدة، بل تغلغل فيها أجندات إسرائيلية وأمريكية، والدليل على ذلك هو أن هناك إطار لخطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت في عهدة أوباما. هذه الاتفاقية فرضت أكثر أنظمة التفتيش صرامة على منشأة إيران النووية على الإطلاق، مما فرض على أي دولة في العالم في إطار الصراع المسلح، ولكن مقابل ذلك إيران لم ترفع العقوبات عنها، ولكن رغم ذلك هوجمت إيران وهوجمت المواقع النووية والعلماء النوويين بخدمة وتعاون بين الموساد والاستخبارات الأمريكية في نيفادا، الذين قاموا بتدريب أناس إرهابيين يقومون باغتيال العلماء النوويين في إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفعل شيئا لتمنع هذا أو لتحمي أرواح العلماء النوويين الإيرانيين. الهجمات التي كانت في يونيو 2025 كانت رغم أن إيران هي موقعة وهي جزء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذن فهكذا فشلت هذه الوكالة في حماية إيران من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ضد منشآتها النووية. وأيضا الوكالة أيضا فشلت مرة أخرى في حماية إيران وهي عضو في معاهدة منع الانتشار النووي، وإسرائيل هي ليست عضو في هذه الاتفاقية ولديها سلاح نووي ولكنها لا تكشف عن مدخراتها وترسانتها النووية. ولذلك هناك بلدان أو دولتان، إسرائيل تمتلك مخزونا من الأسلحة النووية وأمريكا أيضا، ولكن الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي هي تفرض هذا على دول أخرى، بينما هي يجب أن تقوم بجهود ترمي إلى التوصل إلى اتفاقية.
3: دكتورة ستارة، يعني السجال هو سياسي لا زال داخل أروقة محافظي الوكالة، يعني ليس لديه أبعاد حتى الساعة لنقله إلى مجلس الأمن ليأخذ بشكل قرار قد يزعج إيران. إذن هو محصور داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا هذه المسارعة لوصفه بأنه مسيس ومستفز؟
8: كما قلت، لأنه سابقا هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشلت في حماية إيران بموجب التزاماتها من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، ولم تعاقب الجنى، والولايات المتحدة تضع سابقة بأنه إذا ما تعاونت مع هذه الوكالة حتى لو قمت بالكشف عن اليورانيوم المخصب وعن كل شيء لديك يمكن أن نهاجمك والوكالة الدولية لن تهب مساعدتك وإنقاذك. إذن فهذا يعتبر مثالا خطيرا، ولذلك إيران تتعامل بالحكمة ولا تكشف عن المعلومات، ولذلك هي تقوم بالعمل على حماية مواطنيها وعلمائها النوويين.
3: دكتور شرقوي، ما الذي ستستفيد واشنطن من بحث مثل هذا المشروع، مشروع القرار حتى الآن داخل مجلس محافظي الوكالة مع الأوروبيين ضمن سياق ما هو معروف عنه يعني حتى الآن من بنوده لمشروع القرار؟
9: بعد أكثر من أسبوعين من توصل ترامب بمسودة مذكرة التفاهم، يبدو أنه استقر في رأي على أن القضية النووية أو منع إيران من أن تصبح قوة نووية أصبحت هي القضية الرئيسية، هي القضية المحورية، المدخل إلى أي مفاوضات. الآن يريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضع لمستها بأن الموضوع هو باسم الشرعية الدولية وأننا بحاجة لرقابة دولية وليست فقط رقابة أمريكية. هو استحضر دور 100 من الخبراء النوويين الأمريكيين، والآن يكمل المبتدأ بخبر عالمي. هذه الوكالة الدولية قامت ولا تزال تقوم بعملية المراقبة، لكن المشكلة ليست فيما يبدو أنه منطقي من الناحية الأمريكية. المشكلة أن القراءة الإيرانية تقول كأن ترامب يريد إعادة صنع اختراع العجلة، أن الاتفاق الأصلي 2015 كان يستند إلى رقابة الوكالة الدولية، فلا جديد في هذا. وأيضا للأسف كلما أثير موضوع الوكالة الدولية لا ينظر إليه إيرانيا على أنه يشجع على المضي قدما، بل يعود بالإيرانيين إلى مزيد من التشكيك، وهنا تكبر سردية التسييس. هم الإيرانيون يعتقدون أن دور الوكالة ليس دورا تقنيا محضا، رقابة محايدة، وإنما فيها ضلع مسيس. ولماذا الآن في هذه اللحظة بعد أن يعني ظهر دور 100 خبير نووي في الولايات المتحدة؟ المشكلة في الصراعات ليس ما يحدث في أرض الواقع، وإنما بالانطباعات وبالتصورات وكيف تنمو السرديات المتنافرة. فأعتقد للأسف أن موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما هو دورها الآن في هذه المرحلة سيعقد المفاوضات، لأن يبدو بالنسبة للإيرانيين على الأقل أن هذا يعزز موقف البيت الأبيض ولا يخدمهم، وإن كانوا يعتقدون أنهم تساهلوا وتواضعوا كثيرا عندما اتفقوا مع أوباما عام 2015.
3: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، دكتورة ستارة صادقي وتيم كونستانتاين ضيوفنا في الاستوديو. نوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، إذاعة الجيش الإسرائيلي، إغلاق شارع يربط يفتاح والمنارة قرب الحدود مع لبنان بعد إطلاق نار على قوات من الجيش، وأيضا هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري المسلح لم يتجاوز الحدود مع لبنان إلى الجانب الإسرائيلي. سنقف عند هذه التطورات وأيضا هناك عاجل متعلق بالأمر. وسائل إعلام إسرائيلية أيضا تقول الحدث الأمني في منطقة مزقاف عام والمنارة بالجليل الأعلى مستمر. إذن سنذهب إلى مزيد من التفاصيل حول ورودها، ولكن نوه أيضا إلى العاجل المتعلق بالأمر. الجيش الإسرائيلي قواتنا قتلت مسلحا أطلق النار عليها في المنطقة الحدودية في الجليل الأعلى. إذن هذه كانت جملة الأخبار العاجلة حول هذا الحدث الأمني الذي تصفه هيئة البث الإسرائيلية بأنه مستمر في منطقة الحدود مع لبنان في الجليل الأعلى. سنتابع التطورات في سياق التغطية المستمرة. نتحول الآن إلى هذه النافذة والتطورات العسكرية المتلاحقة في الجنوب اللبناني، في هذه النافذة التي يقدمها محمد حمدان، تفضل.
2: شكرا جزيلا لك سلمى. بالفعل ممكن أن نبدأ من هذا الحدث الميداني والتطورات بشكل عام في لبنان، خاصة ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن قرار المجلس المصغر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية، بالإضافة طبعا إلى تعرض صور وبلدات في قضائها لقصف إسرائيلي بعد إنذارات بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات فيها. هذه التطورات إذن نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، ونبدأ مع الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية تتابع أيضا الأخبار العاجلة، زميلي، وكذلك المناطق التي تقصف الآن، تفضل.
10: نعم محمد، ولو ذهبنا مباشرة إلى الخريطة، نحن نتحدث بالنظر إلى هذا العاجل الذي نقلناه قبل قليل، نحن نتحدث تحديدا عن هذه المنطقة التي إلى أن تترسم معالم هذا الخبر المتعلق بتسلل، محاولة تسلل أو عملية استهداف لقوات إسرائيلية على مستوى الحدود. فنحن نتحدث عن هذا الحيز الجغرافي حيث تقع يفتاح ومرغليوت، وكما نتابع على الحدود الإسرائيلية. فهذا التطور يأتي بينما كان لبنان مسرحا لغارات إسرائيلية متلاحقة. هذا التحرير أيضا الإسرائيلي الجديد نقلا عن قنوات أو وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس المصغر قرر بأن استهداف الضاحية سيكون مباشرا دون العودة إلى القرار السياسي في حال ما إذا استهدفت إسرائيل خصوصا على مستوى الشمال. بالنسبة للغارات ربما سأبدأ بشمال الليطاني، واللافت هو أن الاستهدافات طالت بشكل كبير وملحوظ قضاء النبطية. وحينما نتحدث عن قضاء النبطية سنشير بالتحديد إلى هذه الجغرافيا التي طالتها الغارات المتلاحقة، سواء ما تعلق مثلا كحبوش وسجود التي تعرضت خلال 3 أيام إلى أكثر من غارة في اليوم الواحد، ربما 3-4 غارات على المكان ذاته. على مستوى حاروف هي من بين الأخبار الأحدث في يتعلق بالاستهدافات، كفر تبنيت، ولكن أيضا كفر سير التي تعرضت أيضا إلى غارات إسرائيلية. الاستهدافات على مستوى النبطية ترافقت أيضا على مع استهدافات جنوبي الليطاني، ونحن نتحدث بالأساس من بين الأخبار الأخيرة التي رصدناها وهي أيضا لافتة أن الغارات طالت قضاء بنت جبيل مثل حاريس وبرعشيت. واللافت في كل هذا وفي كل القصة هو الاستهدافات التي طالت قضاء صور. نحن نتحدث عن مجموعة من المناطق التي استهدفها القصف المنصوري كان التركيز عليها، برج الشمالي، المساكن العباسية، دير قانون، رأس العين، الرمادية وغيرها. وحينما نذهب إلى صور بشكل مباشر نحن نتحدث عن ثلاث مخيمات فلسطينية على غرار الرشيدية، البص الذي كان هناك استهداف بالقرب منه، ولكن أيضا بالقرب من برج الشمالي وصولا إلى أطراف قضاء صور في شبريحة. وهذه الاستهدافات تأتي بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق تحذيرا ودعا سكان هذه المناطق، مناطق في قضاء صور، إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وهذه التطورات على مستوى صور التي تحتاج إلى تفكيك، لماذا صور تحديدا في هذا الظرف، تأتي بينما حزب الله وضمن إعلاناته أعلن عن استهدافات لعل آخرها ما أعلنه هنا في بيوت السياد في المنطقة، أي ليس بعيدا عن صور، عن استهداف لفرقة أو لقوة مدرعة بصواريخ. ولكن أيضا كان هناك إعلانات له اليوم عن استهدافات في الناقورة، في رشاف، في الطيري، وأيضا في عناتة. وأغلب هذه الاستهدافات هي إما بمسيرات أو إما بصواريخ على واستهدافات لقوى متحركة أو لآليات إسرائيلية. محمد، هذا هو المشهد بشكل عام، ولكن اللافت فيه هو هذا التطور على مستوى الصور واستهدافها المركز.
2: بالتأكيد سناقش ما يجري من إخلاء لصور كذلك القصف النبطية، لكن اسمح لي أن أبدأ بالخبر العاجل معك ست العميد. كنت تتابع موضوع إطلاق النار على مسلح، ما المعلومات المتوفرة عن هذه المنطقة الجليل؟ أيضا عن قدرة أحد أن يتسلل وأن يتجاوز كل هذا التجاوز هذا التواجد الإسرائيلي في المنطقة، لأن الأخبار الإسرائيلية تقول أنه تجاوز الحدود، أطلق النار عليه وهو يحاول تجاوز الحدود أو تجاوز الحدود ثم بدأت عملية التمشيط.
9: المنطقة التي تتحدث عنها القناة 12 الإسرائيلية هي هذه المنطقة، المنطقة جبال رميم، يقال لها جبال رميم. هذه تقع بين مستوطنة مرجليوت أو ما كان يعرف سابقا بهونين ويفتح التي كانت تعرف سابقا بقدس، ولكن هذه المنطقة تبتعد حوالي 7 كيلومتر عن أقرب نقطة في وادي السلوقي. هذه ليست طريقة قتال حزب الله. حزب الله لا يقاتل بهذه الطريقة، أنه عنصر منفرد. هو هذا العنصر إما هو من ضمن مجموعة لم تكتشفها إسرائيل، أو أنه كان مختبئا داخل هذه المباني المدمرة هنا، وعندما وجد نفسه لمفرده توجه بالاتجاه إسرائيل. ولكن حزب الله لا يقاتل بهذه الطريقة، وأن يتجاوز حوالي 7 كيلومتر ليصل إلى هنا في ظل المراقبة الإسرائيلية، هذا شيء مستغرب وأنا أستبعده. أنا أعتقد أنه كان عنصرا منفردا مختبئا سابقا داخل هذه المنازل.
2: محاصر.
9: نعم محاصر.
2: طيب الآن ننتقل بعد تفكيك هذا المشهد، ننتقل لعملية القصف، ونبدأ من صور.
9: نعم.
2: ما الذي تقرأه في إنذار الصور بهذه الطريقة ومحاولة إخلائها والإنذارات التي وصلت إلى مناطق غير مسبوقة في كامل المحافظة؟
9: نعم، منطقة صور هي منطقة كبيرة، وحوالي يعني الآن هنا إذا أخذنا هذه المنطقة هي حوالي 20 كيلومتر مربع ويقطنه أكثر من 200,000 شخص. فيها 3 مخيمات فلسطينية، مخيم الرشيدية، مخيم برج الشمالي، ومخيم البص. المعلومات الواردة أن كل هذه المدينة معظم سكانها نزحوا باتجاه الشمال. كان معظم السكان عندما يوجه لهم أنذار يأتون إلى هذه المنطقة التي هي تدعى الحي المسيحي، ولكن أنذر الحي المسيحي فغادر السكان باتجاه الداخل اللبناني. هذه المنطقة يزداد القصف فيها لكي يتم إنهاك عناصر حزب الله الذين تعتبرهم إسرائيل هي منطقة خزان لهم في منطقة سور. وكذلك هناك شيء آخر، إن في منطقة جنوب الليطاني حاولت قوة إسرائيلية التقدم من هذه المنطقة هنا، من منطقة الرأس البياضة باتجاه المنصوري. وهذه المنطقة حاولت عدة مرات التقدم إليها. هنا إذا كنا نحلل عسكريا، القصف الكبير يعني تمهيد ناري. لازم مش مؤشرات على اجتياح، تمهيد الناري يسبق الهجوم. ولكن هذه المنطقة قريبة جدا من صور، حتى صور هناك 11 كيلومتر، وهي طريق ساحلية وسريعة.
2: يعني طريق ساحلي تمهيد ناري، فأنت ترجح تقدم للقوات من المنصوري.
9: نعم.
2: أو حتى بيوت السياد.
9: بيوت السياد والمنصوري يقعون قرب بعضهم. أنا لا أرجح توغلا، ولكن هذه مؤشرات أن هناك قصف كبير وهناك توغل استطلاع بالقوة. لا مؤشرات من حجم القوى الإسرائيلية الموجودة في هذه المنطقة لا تؤشر إلى اجتياح كبير، ولكن لبنان تم اجتياح صور عدة مرات في السابق بهذه الطريقة.
2: بنفس الطريق.
9: نعم بنفس الطريق.
2: لننتقل إلى النبطية.
9: نعم.
2: ما الذي يجري حتى اللحظة؟ والنبطية القصف فيها منذ فترات طويلة، ربما صور المشهد فيها الآن يأخذ زخما، لكن النبطية أيضا تقصف على يعني مسافات زمنية طويلة. ما التغيير الذي يحدث ربما لا تراه الكاميرا في هذه المنطقة؟
9: الذي يحصل في منطقة صور، إن في منطقة النبطية، إن هذه المنطقة وصل الإسرائيلي إلى هذه المنطقة هنا إلى أرنون. حاول منذ يومين التقدم باتجاه علي الطاهر أو باتجاه كفر تبنيت، ولكن تمت مقاومته. الآن الذي يحصل هو نفس الشيء الذي يحصل بصور. هذه المنطقة كلها تتعرض لتمهيد ناري.
11: حجم القوى الموجود لا يوحي باجتياح، ولكن هذا التمهيد ومحاولات التوغل يعتمدها الإسرائيلي قبل أي محاولة، وأصلا يقول أننا سنحاول التوسع بالداخل اللبناني. هذا التوسع يمكن أن يحصل على أحد هذين المحورين، لأنهما يمثلان بالنبطية وصور أهم منطقتين في منطقة الجنوب.
2: طيب نختم بقرار مجلس الوزاري الإسرائيلي بأن أي قصف باتجاه الأراضي الإسرائيلية أو حتى إطلاق نار يصل إلى الحدود، حتى وإن كانت العمليات داخل لبنان، هذا يعني قصفا للضاحية. ما طبيعة هذه المعادلة التي يريد الاحتلال تثبيتها، طبعا دون الرجوع للجانب السياسي؟
11: جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تثبيت الأمور التي كان يرتكبها قبل الموضوع الصواريخ مع إيران، قبل موضوع 17 ساعة. ماذا يفعل؟ كان يقوم بحرية حركة في منطقة الجنوب، ولكن لا تصله الصواريخ. الذي كان يثبت معادلة أن مستوطنات الشمال مقابل الضحية، جاء حاول حزب الله كسر هذه المعادلة، ولكن للأسف لغاية الآن عاد الإسرائيلي وثبت معادلته، حرية الحركة في الجنوب والضاحية مقابل المستوطنات.
2: شكرا جزيلا لك ضيفنا سيادة العميد، وشكرا لزميلي أيضا عبر الخريطة التفاعلية. لنعود لاستكمال هذه التغطية طبعا في غرفة الأخبار مع سلمى.
3: شكرا لك محمد، ونحن بدورنا نذكر بتطورات الأوضاع في جنوب لبنان والأخبار العاجلة التي نوهنا عنها قبل قليل، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرا اقترب من الحدود في جنوب لبنان. وذكرت الهيئة الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن الشخص المسلح لم يتجاوز الحدود مع لبنان إلى الجانب الإسرائيلي. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإغلاق شارع يربط يفتاح والمنارة قرب الحدود مع لبنان بعد إطلاق نار على قوات من الجيش. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث الأمني في منطقة مسقاف عام والمنارة بالجليل الأعلى لا يزال مستمرا. على كل حول هذه التطورات نرحب بشبكة مراسلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. وقبل أن أذهب إليكم نوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، الجيش الإسرائيلي يقول قواتنا قتلت مسلحا أطلق النار عليها في المنطقة الحدودية في الجليل الأعلى. وأيضا الجيش الإسرائيلي أو إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر تقول مسلح نجح بالتسلل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود وأطلق النار باتجاه قواتنا. إذن جملة هذه العواجل نجوان بماذا تخبرنا به حتى الساعة حول هذا الحدث الأمني المتطور؟
12: بالفعل هو حدث متواصل وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. سأبدأ بالبيان الرسمي عمليا بعد كل الأخبار المتضاربة أيضا في بعض الأحيان فيما يتعلق بأين وقع هذا الحدث، فيما إذا كان هذا المسلح أطلق النار من داخل الأراضي اللبنانية أم أنه تمكن من تجاوز الحدود وانتقل إلى الجانب الإسرائيلي. هناك بيان رسمي يحسم أصدره الجيش الإسرائيلي قبل قليل، مسلح تمكن من تجاوز الحدود في منطقة القطاع الشرقي تحديدا في الجليل الأعلى عند البلدات الحدودية مسقاف عام يفتاح منارة في هذه المنطقة. ووفق ما أقرأه في هذه الأثناء تمكن من الاختباء لفترة زمنية طويلة، لذلك حتى هذه الأثناء يجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي يقول إن القوات أطلقت النار عليه بعد أن قام هو في البداية بإطلاق النار نحو الجنود وتم قتله وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، وأضاف بأنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود. وأكد الجيش أيضا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة خشية أن يكون هناك أكثر من عنصر، لأن واحدة من الصحف الإسرائيلية إسرائيل هايوم ذكرت أنه تم رصد أكثر من مسلح، لكن هذا النبأ أيضا لم يتم تأكيده من مصادر رسمية.
3: نجوان يعني قبل أن تتابعي في هذه الأخبار وهي جميعها مهمة، يعني من الضروري ربما أن نفهم المنطقة هذه، اشرحي لنا عندما يجري الحديث، يعني بحثت عنها في الخارطة وهي موجودة ضمن يعني المنطقة الحدودية في إصبع الجليل، وهذه المنطقة من المفترض بأنها يعني مؤمنة منذ يعني بداية هذه الحرب حسب الجانب الإسرائيلي، ضمن شريط حدودي دخلت فيه إسرائيل ما سمته الشريط الأصفر أو الخط الأصفر، دخلت فيه إلى تلك المناطق المحاذية لها بعشرة كيلومترات في بعض الأماكن.
12: بالفعل سلمى، وسؤالك في مكانه. أولا، هذه هي المنطقة التي تسمى منطقة إصبع الجليل، الجليل الأعلى باللغة العبرية، أيضا يطلق عليها سلسلة جبال رميم، أعتقد أيضا في الجانب اللبناني. هي عدة بلدات إسرائيلية في أقصى الجليل مقابل المطلي، ومقابل عدة بلدات حدودية مقابل منطقة كفار كلا، المطلي، وإلى الجنوب منها نحو الغرب. كل هذه المنطقة تسمى سلسلة جبال رميم، تقع إلى الشمال من مدينة كريات شموني. هناك وقعت عدة أحداث بالمناسبة، قتل قبل فترة وجيزة جندي في تلك المنطقة بعد أن تم استهدافه وهو على الجانب الآخر أيضا من الحدود، لكن الموقع مؤمن كثيرا. هذه المنطقة بها الكثير من الحشود.

0: العسكرية، مواقع متقدمة للجيش الإسرائيلي سواء كان على الجانب الإسرائيلي من الحدود، عدة معسكرات كانت قبل عام 2023 مع بدء الحرب والمعركة الأولى مع حزب الله، وتم تعزيز هذه القوات أيضا خلال المعركة الحالية، وهناك عدة نقاط عسكرية، مرابط للمدفعية، معسكرات للجيش، وهذا بالإضافة أيضا إلى كل المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي، لكن تحديدا في القطاع الشرقي هناك كان يدور الحديث عن سيطرة محكمة لهذه المنطقة، لا سيما وأن بعد نهر الليطاني في منطقة القطاع الشرقي للحدود، المسافة هي أقل بكثير من المسافة عن الحدود في القطاع الغربي، وبالتالي بداية الحديث عن إقامة ما يعرف بالخط الأصفر والسيطرة على هذه المنطقة العازلة بدأت من هذه النقطة تحديدا. غالبية الفرق العسكرية والقوات التي بدأت تتوغل في العمليات البرية كانت تحديدا من هذه المنطقة، منطقة القطاع الشرقي، عمليات نحو قلعة شقيف ونحو المرة الأولى التي تحدث فيها الجيش الإسرائيلي عن تجاوز نهر الليطاني كانت في تلك تماما زوتر الشرقية، كانت من هذه المنطقة، منطقة المنارة، مسقاف عام، هناك عدة قواعد للجيش الإسرائيلي. عمليا كل هذه الحشود العسكرية على جانبي خط الحدود وتحديدا هذه المنطقة العازلة، نقاط عسكرية كانت قبل بدء هذه المواجهة كان يدور الحديث عن 5 نقاط عسكرية للجيش الإسرائيلي أقامها بعد حرب عام 2023-24، ودار الحديث عن زيادة هذه النقاط بعدة نقاط ومواقع عسكرية أخرى داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، نسف منازل لتجنب إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية، والآن ماذا يحدث؟ تسلل إلى الجانب الآخر من الحدود الإسرائيلية، وهذا عمليا يعد إخفاق أمني كبير بالنسبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
1: مازن، ما الذي عرفته وعلمته من هذا التطور من معطيات حيث أنت؟
2: نعم، في الواقع سلمى، كي نفهم هذا التطور من الضروري أن نشرح الجغرافيا من الجانب اللبناني لتلك المنطقة. عمليا إذا ما حصل التسلل وفق ما تقول إسرائيل في منطقة تلال وجبال الرميم، أي في بلدة هونين الفلسطينية أو اللبنانية المحتلة، وهي تعتبر من البلدات السبع، القرى السبع اللبنانية التي كانت قد ضمتها إسرائيل واحتلتها قبل عام 48. هذه المنطقة تقابلها من الناحية اللبنانية 3 بلدات، مركبة، حول ميس الجبل. هذه البلدات الثلاث كانت ضمن إطار المواجهة المكثفة التي تعتبر فيها مراكز ومقاتلين من قبل حزب الله، ولكن هذه المنطقة وهذه البلدات الثلاث، وأعود لتذكير نتحدث عن مركبة، حولة، وميس الجبل، هي تقع ضمن المنطقة المحتلة من قبل إسرائيل أو ما تعرف بمنطقة الدفاع المتقدم أو المنطقة الصفراء وفق تسمية الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المنطقة هي بأكملها تحت السيطرة الإسرائيلية، وأقرب نقطة خارج إطار المنطقة المحتلة من تلك البلدات الثلاث تبعد نحو 7 إلى 8 كيلومترات، وبالتالي عمليا هنالك شبه استحالة لوصول مقاتلين يتسللون عبر كل تلك المنطقة للوصول إلى إحدى تلك البلدات، أي إلى ميس الجبل أو حولة أو مركبة، ومنها التسلل باتجاه هنين أو ما يعرف إسرائيليا بتلال الرميم، وهي تقع ضمن مثلث 3 مستوطنات هي مرجليوت، مسكاف عام، وكذلك المنارة. ضمن هذا المثلث وفق الإعلام الإسرائيلي يجري الحديث، والإعلان الإسرائيلي يجري الحديث عن التسلل، وبالتالي فهم هذه الخريطة يدلل على نقطتين أساسيتين. أولا، حزب الله عندما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم باتجاه العمق الإسرائيلي، عندما كنت أتواصل مع مصادر في حزب الله كانت تشير إلى أن مقاتلي الحزب في بعض البلدات ما زالوا يتمترسون في الداخل، في داخل تلك المناطق المحتلة، وبالتالي عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبور كل تلك المنطقة واحتلالها بقي هنالك مقاتلون، وهذا الأمر كان قد أفادني به مصدر من قبل حزب الله قبل أسابيع، حيث أكد بأن هؤلاء سينفذون عمليات حرب عصابات في تلك النقاط التي يتواجدون فيها. وبالتالي إذا ما ربط هذا الأمر مع البعد الجغرافي عن المنطقة المحررة والتي يتواجد فيها مقاتلو حزب الله، فهناك استحالة يصل من خارج المنطقة المحتلة إلى ذلك المثلث، وأذكر مركبة حولة وميس الجبل. وبالتالي الترجيح الذي يمكن أن نتحدث عنه هنا بأن بعض المقاتلين الذين يتواجدون هناك والذين باتوا تحت الحصار وتحت الاحتلال ممكن أن يكونوا قد اصطدموا بقوات الاحتلال أو دوريات منها وتقدموا، طيب، سواء عبروا الحدود أو اشتبكوا عند نقطة الحدود، وهذا الأمر الأكثر ترجيحا سلمى في مقاربة ما حصل هناك.
1: نعم مازن، نوه إلى هذه الصور التي نشاهدها مباشرة، غارة على صور في جنوب لبنان. نستفهم من كاترين حنا، أنت في قضاء صور، أطلعينا على طبيعة هذا القصف وأين استهدف هذه الساعة.
3: نعم سلمى، هذه غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية قبل لحظات على بلدة عين بعال، وهي محاذية تماما لمنطقة الحوش شرق مدينة صور، وهي من ضمن المناطق التي شملها الإنذار الإسرائيلي ظهر اليوم، والذي تم توجيهه إلى كل مدينة صور ومحيطها والأحياء المحيطة بها حتى المخيمات الفلسطينية، وهي ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين: البرج الشمالي، مخيم البص، وأيضا مخيم الرشيدية. وكنا قد شهدنا سلسلة غارات بعد صدور هذا الإنذار باتجاه هذه المدينة. كانت هناك غارة ظهرا باتجاه الواجهة البحرية لمدينة صور، أفدنا عن سقوط 5 جرحى وفقا لفرق الدفاع المدني. كذلك حصلت غارة أخرى من المقاتلات على مدخل مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، وأفدنا هناك كذلك عن سقوط عدد من الإصابات بين شهداء وجرحى، حسب ما يعني أفادتنا فرق الإسعاف التي توجهت إلى هناك على عجل، لأن تلك المنطقة يعني صحيح أنها شهدت حركة نزوح كثيفة منذ صدور الإنذار الإسرائيلي سلمى، ولكن دائما يبقى هناك الكثير من الناس، سواء من أبناء مدينة صور من اللبنانيين أو حتى من اللاجئين الفلسطينيين، لا يغادروا رغم الإنذار لأن ليس لهم بدائل، يمكن أن يتجهوا إلى أماكن أخرى لدى الأقارب أو لدى أماكن أخرى أكثر أمنا، أو استئجار شقق في مناطق في جبل لبنان أو في بيروت. هذا الأمر يتعذر على الكثير من هذه العائلات، لذلك نتحدث عن إصابات على الرغم من طلبات الإخلاء. قبل ذلك أيضا، قبل الإنذار بدقائق، كانت هناك مجزرة في منطقة المساكن الشعبية في محيط هذه المدينة التي قصفت بسلسلة غارات متتالية قبل دقائق من صدور الإنذار. بحسب فرق الدفاع المدني ووزارة الصحة، حتى هذه اللحظة 8 شهداء، أكثر من 30 جريحا، هناك مفقودون ما زالوا تحت الأنقاض، وما زالت حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل لانتشالهم من تحت الأنقاض. إذن كل هذا يؤشر إلى أن هذه المدينة ما زالت في مرمى الغارات الإسرائيلية، لسيما وأن الطيران الحربية الإسرائيلية الذي شن قبل لحظات كما ذكرنا هذه الغارة على عين بعال ما زال في أجواء مدينة صور. المناطق المهددة هي كثيرة، حتى هذه اللحظة نتحدث عن 3 غارات، ولكن المناطق المهددة هي تشمل مناطق أخرى، وصولا إلى ما يعرف بالحارة المسيحية، الحي المسيحي في مدينة صور الذي تم تهديده للمرة الأولى، وقد شهد حركة نزوح كثيفة، وكانت هناك مناشدات ونداءات للرؤساء الثلاثة من قبل الفعاليات في هذه المنطقة من أجل تجنيب المدنيين في صور، ولا سيما في تلك الحارة التي تختزن تراثا تاريخيا عريقا، من أجل تجنيبها أي قصف إضافي بناء على هذا الإنذار.
1: شكرا لك كاترين حنا من صور في جنوب لبنان. نبقى دائما في المعطى المتطور في جنوب لبنان، هذه المرة كارمن جوخدار الموجودة في قضاء مرج عيون. كارمن، أطلعينا أكثر على التطورات في هذا القطاع، خاصة مع الخبر الذي نقل عن حزب الله باستهداف مسيرة انقضاضية عربت نمرة إسرائيلية في محيط بلدة زوتر الشرقية في الجنوب في هذا القطاع.
4: سلمى، ما زال القطاع الشرقي وأيضا القطاع الأوسط يشهدان الثقل العسكري بالنسبة لحزب الله وعملياته. فقبل قليل أعلن الحزب كما أشرت عن عملية استهدف فيها آلية عسكرية إسرائيلية في زوتر الشرقي، ونعلم أن مثلث هذه المنطقة بين يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية الواقعة في بلدة أرنون بالإضافة إلى زوتر الشرقية تشهد عمليات مكثفة من قبل حزب الله، بالإضافة إلى المسيرات الانقضاضية التي يطلقها باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم.

0: اللحظة هذه القوات لم تستطع السيطرة على الغندورية ولم تستطع التقدم والسيطرة على وادي الحجير الذي ما زال حتى اللحظة يوصف بأنه قلعة وبوابة لوجستية أساسية بالنسبة لمقاتلي حزب الله. صحيح أن بلدة كونين وأطراف بلدة بيت يحون شهدت تقدما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولكن حزب الله يقول إنه يتصدى بمختلف الوسائط النارية بالنسبة لهذه القوات. ولكن قبل دقائق صدر موقف من رئيس الجمهورية جوزيف عون، قال قبل قليل إن وفي لقاء مع وفد من البرلمان الفرنسي والأوروبي إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطة الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة، أيضا يسحب المبرر لبقاء سلاح غير سلاح الشرعي للبنان. قال أيضا من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية لمسألة سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار في البلاد. مواقف اليوم الرئيس اللبناني تأتي عقب مساع على المستوى اللبناني كان لناحية التفاوض المباشر مع إسرائيل وما عقده من اجتماع مع السفير سيمون كرم الذي هو جزء أصيل من الوفد التفاوضي اللبناني تحضيرا للجلسة المرتقبة في 22 من الشهر الحالي، وأيضا الخطوات التي يقوم بها لبنان في هذا الإطار، بالإضافة إلى زيارة للعماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني في باكستان، وأيضا موقف كان لافتا من السفير الأمريكي في لبنان الذي تحدث عن خطوات مرتبطة بالمنطقة التجريبية.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا مع ديرام من قضاء مرج عيون. شكرا لك. معنا من جبل لبنان دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور جو، كيف تنظر إلى يعني دعوة الحزب السلطات اللبنانية من أجل الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان وإمكانية أن يحدث ذلك؟
2: نعم، هذا مرتبط بما حصل بالأمس. يعني هناك واضح الآن إيران بدأت تنظر إلى بعد الاتفاق مع أمريكا. واضح الضربة بالأمس كانت هذا التمهيد إلى حد كبير لإعادة تفعيل دورها بلبنان بعدما تعرضت لضغوط سياسية وعسكرية في الفترة الأخيرة. الآن انطباع بالنسبة لإيران على الأقل بأنها تحاول استعادة المبادرة تمهيدا لهذا الأمر، وأعتقد موقف حزب الله هو جزء من هذا من هذه العودة إلى إلى إلى حد ما. وهذا مرتبط أيضا بحراك أكبر. يعني أعرف أن الحدث كله الآن هو تركيز على البعد العسكري، لكن الأهم ما يجري الآن في لبنان هو البعد السياسي. كنا بالسابق نقول ربما الميدان سيحدث، ثم نقول انفصل الميدان العسكري عن الميدان التفاوضي. الآن أصبح التفاوض إلى حد ما هو الأساس. نرى حراك السفير الأمريكي، نرى تصريحات اليوم لرئيس الجمهورية مختلفة عن السابق، نرى بيان حزب الله. الآن بدأوا يتفاوضوا عبر الإعلام، على الأقل الخطوة الثانية ربما اللقاء بين الرؤساء الثلاث تمهيدا لمرحلة ما. هناك حراك إقليمي أعتقد، وإسرائيل تحاول عرقلته، تحاول الاستفادة من وقف إطلاق النار المحدود بأوسع نطاق ممكن في الجنوب وفي البقاع لتغيير المعايير لفرض بعض الأمور تمهيدا لربما اتفاقات. الانطباع الآن أن إيران أصبحت لأول مرة، نرى تصريح كاليباف عن موضوع الاتفاقات المقبلة. يعني هناك مؤشرات كثيرة في الأيام الماضية، حزب الله هو امتداد لها في الداخل اللبناني.
1: وهنا دكتور جو، يعني عندما تقول الرئاسة اللبنانية أن عون اطلع من رئيس وفد التفاوض على أجواء الجلسة الأخيرة في واشنطن وعملية التحضير للجلسة المقبلة، هنا كيف تغيرت أو هل تغيرت حقيقة مثلا المحددات والمعطيات على طاولة التفاوض في واشنطن طبقا لما جرى بالأمس بين إيران وإسرائيل؟
2: جزء منها بشكل غير مباشر نعم، كما أقر السفير الأمريكي، يعني لابد من تحسين شروط التفاوض بالنسبة للبنان. الاتفاق الأخير كان بداية لكنه غامض غير محدد، لابد من تحديد كثير من الأمور. لم يشرح الوفد اللبناني أو السلطة اللبنانية حتى الآن ما هو هذا الاتفاق. يعني قام بهذا الأمر، قام بتسويقه بالأمس السفير الأمريكي. يعني الكلام الذي قاله السفير الأمريكي حول طبيعة المناطق التجريبية، حول إسرائيل ستنسحب، أن إسرائيل ستطلق سراح الأسرى، كله كلام إيجابي. لكن هل إسرائيل على علم بهذا الكلام؟ هل سيتم ترجمته في الاتفاق؟

0: يعني لابد من الاجتماع الثاني، تحديد الأولويات، تحديد الآليات، التمهيد لهذا الأمر. الجيش لا يمكن أن ينتشر غدا، يعني لابد من تمهيد الأرضية الخارجية والداخلية لتمكينهم في ظروف معينة من الانتشار وفض الاشتباك ومحاولة، كما قال الرئيس اللبناني اليوم. لكن حتى الآن غير أمر غير موجود، يعني لابد من أخذ هذا الاتفاق. يعني ضربة الضاحية بالأمس هي فقط موضوع بيروت وشمال إسرائيل، هذا معادلة إقليمية، ليس طيب موضوع اتفاق ثنائي وحل النزاع. يعني لابد من الاستفادة من هذا المناخ لفضل.
1: وهل ترى بأن الوفد اللبناني يسعى للاستفادة من هذه المعطيات لتحسين شروط التفاوض، وبالارتكاز مثلا على ماذا تحديدا؟
0: يعني لا أعرف إذا الظروف نضجت لتسوية، يعني لابد من تحسين أداء الوفد اللبناني. يعني كان هناك تقدم مقارنة بالاجتماع الأول في واشنطن والبيان الذي لم يكن فعلا يمثل مصالح لبنان وصولا للبيان الأخير. هناك تطور كان، لكن بعده بعيد أعتقد عن تأمين بعض النقط الحساسة بموضوع الانسحاب، بموضوع حرية التحرك. لابد الآن من الاستفادة من هذا لمحاولة رفع سقف المطالب. لا أعتقد هناك أفق لاتفاق اليوم، لكن لابد من رفع السقف. الاتفاق الأخير لابد من إعادة النظر ببعض أولوياته والاستفادة من الجو الإقليمي، لكن لا أعتقد اجتماع 22 سيكون كافي إلا إذا وصلنا.
1: شكرا لك دكتور جو معكرون، شكرا لك، أعتذر منك. وصلنا إلى رأس الساعة، شكرا لك دكتور جو معكرون، وصلنا إلى رأس الساعة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا أطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات في صفوفه. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن المسلح نجح في التسلل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود وأطلق النار باتجاه القوات الإسرائيلية. من جانب آخر، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. كما أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور وبلدات في أقضيتها لقصف إسرائيلي بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات المحيطة بها. وفي الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 آخرون في غارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرا قضاضية عربة نمرة إسرائيلية في محيط زوطر الشرقية جنوبية لبنان. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. وفي الملف الإيراني، تم مشروع قرار أوروبي أمريكي طرح على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اتهم طهران بالإخفاق في التعاون مع الوكالة، ما يمثل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. من جهتها، وصفت بعثة إيران في مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار بالمسيس والاستفزازي. على كل، نذهب إلى مراسلتنا في الاستوديو نجوان سمري، مراسلة الجزيرة في فلسطين، حول تطورات في جنوب لبنان حتى الساعة، ما الذي يعني تم تجديده من معطيات حول عملية التسلل لمسلح عند نقطة الحدود في القضاء الشرقي؟
2: إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه تم استدعاء قوات خاصة، الوحدة المعروفة شياطة 13، وهي وحدة كوماندوز بحري للمشاركة في عمليات تمشيط في هذه المنطقة، وهذا إن دل على شيء سلمى يدل على أنه ما زالت هناك مخاوف من وجود مسلحين آخرين ربما تمكنوا أيضا من التسلل وتجاوز الحدود. هذا على الرغم مما نشرته صحيفة دعوت حرونوت قبل قليل نقلا عن مصادر في الجيش بأن المؤشرات حتى هذه اللحظة لا تفيد بوجود مسلحين آخرين، لكن الجيش يواصل عمليات التمشيط في مناطق واسعة في تلك المنطقة التي وقع بها الحدث. الجيش الإسرائيلي يقول إن هذا الحدث مستمر، ولنذكر بالتفاصيل عمليا. في الساعة الأخيرة أعلن الجيش الإسرائيلي عن مسلح وفقا لبيانه تمكن من تجاوز الحدود وفقا لما أكده أيضا مصدر أمني لوسائل إعلام إسرائيلية في منطقة القطاع الشرقي للحدود، المنطقة المعروفة بإصبع الجليل أو مرتفعات تلال راميم، وهي عند بلدات حدودية في القطاع الشرقي مسقاف عام، المنارة، مرجليوت، يفتاح. هذه المنطقة حدث بها عدة مرات أن قتل جنود، هناك حشود عسكرية كبيرة جدا على الجانب الإسرائيلي من الحدود، لكن أيضا كانت هي مدخل التوغلات البرية في المعركة الحالية. هذه المنطقة عن نهر الليطاني لا تبعد مسافة كبيرة، وبالتالي هي منطقة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة محتلة. وبالتالي إن صحت كل هذه التفاصيل بنجاح وتمكن أحد عناصر حزب الله من تسلل تلك المنطقة، هذا ينظر إليه في وسائل إعلام إسرائيلية وفقا لما يكتبه أيضا العديد من المحللين العسكريين بأنه إخفاق أمني وحدث استثنائي كبير، أولا بسبب الحشود العسكرية الكبيرة على الجانب الآخر من الحدود، ولكن بالأساس بسبب كل الإجراءات الأمنية التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه المعركة وما سبق أيضا هذه المعركة منذ بدء المواجهات في عام 2023. نقاط عسكرية أقيمت، وفي الأشهر الأخيرة تم تعزيز هذه المواقع، هذه النقاط، عمليات نسف لقرى بأكملها في تلك المناطق في الجنوب اللبناني بذريعة منع إطلاق الصواريخ. وهذا يعني بأن كل ما يتحدث عنه ربما الجانب الإسرائيلي عن تطهير لهذه المنطقة بالمصطلحات العسكرية التي يذكرها الناطق العسكري الإسرائيلي في بياناته، ربما الآن ستثير بعض الأسئلة لدى الإسرائيليين فيما يحدث أيضا في هذه المنطقة. ولكن أيضا دعيني أشير إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، على الأقل أحد الصحفيين، يقول إن هذا الحدث يؤكد ضرورة استمرار العمليات العسكرية وضرورة عمليات نسف المنازل في هذه المنطقة. وهذا يعيدنا إلى قضية توظيف أي حدث في الجنوب اللبناني لتبرير مواصلة هذا العدوان على لبنان. يعني ما يحدث اليوم في صور بررته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ذلك بسبب المسيرة التي رصدها الجيش الإسرائيلي هذا اليوم في منطقة الجليل الغربي. وبالتالي بالإضافة إلى خطورة هذا الحدث من وجهة النظر الإسرائيلية واعتباره كإخفاق أمني، لكن من الواضح بأن أيضا هناك الدعوات بدأت تظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية لضرورة استمرار العمليات في هذه المنطقة. حتى الآن أيضا هناك أوامر لسكان هذه البلدات الحدودية بالتزام المنازل حتى تنتهي عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خشية أن يكون هناك مسلحين آخرين في الموقع.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلتنا في فلسطين. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جمول، تفضل.
3: شكرا سلمى، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. كأنه عود على بدء، الحديث عن المعادلات عاد ليرسم علامات استفهام كبرى مع تجدد الإنذار الإسرائيلي لمدينة صور بأكملها بما فيها الحي المسيحي لأول مرة، وإعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قرار عسكري بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت دون العودة إلى المستوى السياسي وموافقته في حال تعرض شمال إسرائيل للصواريخ. أما في الداخل، الجدل ما يزال قائما بشأن المفاوضات مع إسرائيل وفصل المسارات. حزب الله دعا في بيان إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقة الدولة مع إيران بعد الرد الإيراني على إسرائيل والاستفادة من ذلك لتحقيق الأهداف الوطنية على ضوء تشكل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة عن مفاوضات إسلام أباد، هكذا يقول حزب الله في بيانه. أما الرئيس اللبناني فرأى أن من المهم اعتماد مقاربة لسحب سلاح حزب الله للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي. نبدأ بالواقع الميداني ودلالات هذا الواقع الميداني في جنوب لبنان على صعيد المعادلات العسكرية التي يحاول كل طرف أن يثبتها ويكرسها على الأرض. مازن إبراهيم من مدينة النبطية، من منطقة النبطية في جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة. مازن.
4: نعم حسن، في الواقع هو صراع معادلتين، المعادلة الإسرائيلية والمعادلة التي سعى حزب الله بالتقاطع مع الضربة الإيرانية لإسرائيل لتكريسها. ضمن هذه الثنائية، ثنائية هذه المواجهة هنا في جنوب لبنان بين المعادلتين، يمكن أن نرصد المعطى الميداني التالي: عشرات الغارات التي نفذتها إسرائيل اليوم، سواء كان هذا الأمر في قضاء صور أو قضاء النبطي، يأتي في محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي للتأكيد بأن كل ما شهدناه خلال الساعات 48 الماضية لم تغير من المعادلة التي كانت سائدة سابقا، والتي تقوم على استهدافات متكررة وعلى حرب مفتوحة تخوضها إسرائيل هنا في جنوب لبنان، وإن كانت قد كسرتها من خلال استهداف ضاحية بيروت الجنوبية قبل يومين، وجاء الرد الإيراني في حينه والصواريخ من جنوب لبنان من قبل حزب الله. ولكن من الواضح الاستهدافات المتكررة لمدينة صور ومحيط مدينة صور، كذلك الأمر بالنسبة لمدينة النبطية وكامل قرى قضاء النبطية. إنما يأتي في هذا الإطار محاولة إسرائيلية واضحة كي تقول بأن المعادلة التي سعت طهران لتكريسها من خلال ضم جنوب لبنان إلى المعادلة السابقة المرتبطة بثنائية ضاحية بيروت الجنوبية وشمال إسرائيل، تسعى إسرائيل للقول ولإسقاط هذه المعادلة والقول إن لا مجال لمعادلات جديدة، بل إن المعادلات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من خلال كم هذه الغارات الكبيرة التي تم تسجيلها في رقعة واسعة من جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. نتحدث عن عشرات الشهداء. نعم. والجرحى اليوم، أكثر من 11 جريحا بالإضافة إلى الشهداء. كل هذا حسن يأتي في ظل تصعيد سياسي في العمق اللبناني في مقاربة كامل الملفات المتعلقة بمسار الميدان والمسار. نعم. التفاوضي حسن.
3: طيب، في العمق السياسي هنا كان لافت بيان حزب الله الذي دعا الدولة اللبنانية إلى اغتنام هذه الفرصة واستثمار ما حصل في الأيام الأخيرة على مستوى الرد الإيراني الصاروخي على استهداف الضاحية الجنوبية، في مقابل أن رئيس الجمهورية ما يزال يدعو إلى اعتماد مقاربة لسحب سلاح حزب الله، لكنه تحدث أيضا عن أن انسحاب إسرائيل يمكن السلطة من بسط سلطتها وسيطرتها وإنهاء المظاهر المسلحة. كيف يمكن أن نقرأ هذين الموقفين المتعارضين إذا صح التعبير؟
4: نعم حسن، إن كان في الظاهر هنالك تعارض جوهري بين الخطابين، ولكن عملية تفكيك كل خطاب على حدة يمكن أن يؤدي إلى نقاط تقاطع، خاصة إذا ما عطف على كلام الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني والزيارة التي حصلت بالأمس من قبل السفير الأمريكي. تفكيك كلام رئيس الجمهورية اليوم يشي بالكثير، بمعنى أن المخرجات التي جاءت من اجتماع واشنطن وجولة واشنطن التفاوضية لم تأتي بشكل واضح وصريح على ذكر الانسحاب إسرائيلي وعلى مقاربة كيفية مقاربة سلاح حزب الله. اليوم الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية خلال لقائه مع برلمانيين أوروبيين يأتي ليوضح الكثير، هو يربط الانسحاب الإسرائيلي بأي كلام عن تنفيذ كل المخرجات المرتبطة بما صدر عن الحكومة بما يتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي في جنوب لبنان أو حصر السلاح. هذه نقطة مركزية لأنها تتقاطع أيضا مع الكلام الذي صدر قبل يومين عن رئيس البرلمان نبيه بري عندما أبدى مجموعة ملاحظات حول مخرجات جولة المفاوضات الرابعة. وبالتالي كلام رئيس الجمهورية اليوم كان واضحا، فليكن هنالك انسحاب إسرائيلي ومن بعدها نقارب كامل الملفات. أيضا عندما تحدث عن موضوع سلاح حزب الله قدم مقاربة جديدة، أو فلنقل هي مقاربة مختلفة، عندما تحدث عن سياقات سياسية اقتصادية اجتماعية لحصر السلاح. وبالتالي هنا بدأت السلطة اللبنانية متمثلة برئاسة الجمهورية والحكومة تقدم مقاربة تربط مجموعة معطيات وعوامل في كيفية حصر السلاح، وتحديدا عندما يجري الحديث عن البعد السياسي الاقتصادي الاجتماعي فإن لذلك دلالات كبيرة. أما بالعودة إلى بيان حزب الله الذي

0: إلى مفاوضات، إلى العودة إلى المفاوضات غير المباشرة والاستفادة من مسار إسلام أباد، فإنه يتقاطع أيضا عمليا مع كلام رئيس البرلمان، ويمكن أن نتحدث هنا عن مساحة رمادية قد تكون مشتركة بين كافة الأطراف في مقاربة المفاوضات في 22 من الشهر الجاري، لا سيما أن رئيس الجمهورية اليوم اجتمع مع سيمون كرم رئيس الوفد المفاوض. وبالتالي السؤال المركزي، هل نحن إزاء حركة دبلوماسية أمريكية من قبل السفير لإيجاد تعديلات على مخرجات ما صدر في الجولة الرابعة من المفاوضات؟ هذه النقطة. والنقطة الثانية، هل نحن داخليا إزاء مساحة رمادية، منطقة التقاء ما بين كافة الأطراف، ولا سيما من خلال الحركة التي يقوم بها رئيس البرلمان اللبناني من جهة، والكلام الذي يصدر عن رئيس الجمهورية من جهة أخرى؟
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت خليل نصر الله، الكاتب والمحلل السياسي، وجاد جحرور أيضا الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد خليل، انطلاقا مما ذكره زميلنا مازن، تحدث عن مساحة رمادية ربما تكون قد وجدت الآن تلتقي فيها الأطراف المتعارضة، كان رئاسة الجمهورية أو حزب الله أو حتى رئاسة البرلمان، ويمكن البناء عليها في إيجاد موقف لبناني مشترك.
2: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. بداية، زيارة السفير الأمريكي لعين التيني بالأمس وما صرح به من هناك تعطي مؤشرات على أن ما تم التوصل إليه من مخرجات في واشنطن فيما يتعلق بما يسمى إعلان واشنطن هي غير قابلة للتنفيذ لبنانيا قبل أن نتحدث عن البعد الإقليمي. هذا الأمر كان فهم من رد فعل رئيس مجلس النواب سيد نبيه بري، وكذلك الأمر فيما يتعلق بموقف حزب الله اللي أتى تقريبا بعد ساعات قليلة. الجانب الرسمي اللبناني بمقاله رئيس الجمهورية اليوم يبدو أنه خاصة بعد الرد الإيراني واليمني اللي حصل بالأمس، يبدو أنه بدأوا يقتربون بشيء من الواقع الموجود على الأرض، وفيما يتعلق بالموازين اللي بدأت ترسم في المنطقة، على أنه ما قدموه لا يفي بالمصلحة الوطنية اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بما يسمى منطقة تجريبية، ما يسمى بعدم ذكر الانسحاب، عدم ذكر عودة المهجرين، وما فهم من هذه الورقة على أنها تلبي مطالب إسرائيلية. بالتالي ما صرح به اليوم رئيس الجمهورية، وهو يناقض أيضا ما قاله بالأمس لقنوات أمريكية، هناك كان موقف أحاد يبين أنه ثمة التقاط إشارات لديهم على أنه هناك الخطوط اللي يفتحها الأمريكيون بعيدا عن السلطة بدأت تأخذ مساحة أكبر وأعلى، وبالتالي هذا الأمر ينسف كل ما يحكى عن احتمال أن يتم التوصل إلى أمور في واشنطن يكون عنوانه أن تجلس إسرائيل والولايات ولبنان بوجه بعضهما البعض.
1: إشارات إلى أن خطوط أمريكية تفتح تفرغ عمليا مفاوضات واشنطن من مضمونها وتعطي الأولوية لمفاوضات إسلام أباد، هذا ما نفهمه من السيد خليل بحديثه. سيد جاد،
3: أعتقد أن من الواضح يعني بعد الرد الإيراني إيران تريد ربط لبنان في هذه المفاوضات، ربط المسارين، بينما كانت تحاول الدولة اللبنانية، وأعتقد هذا هو مفهوم السيادة، أن يكون المفاوضات اللبنانية هي شأن لبناني فقط، وأن لا تدار أي حرب إقليمية على أرض لبنان من خلال حزب الله بدعم إيراني. أرى أن ضرورة متابعة المفاوضات ولو بوتيرة بطيئة في واشنطن هو مسار سيادي لبناني يجب أن يكمل مساره. ولنقول أن ما فعلته إيران في اليومين الأخيرين هو معطى جديد، أكيد يعني إطلاق الصواريخ بعد ضرب الضاحية الجنوبية هذا معطى جديد في المشهد العسكري والسياسي، ولكن السؤال من بعد إطلاق الصواريخ ما هي المعادلة؟ عدنا إلى مسار المفاوضات اللبناني وهو بتحييد الضاحية الجنوبية، يعني صواريخ إيران لم تقف الحرب في جنوب لبنان،
1: لم توقفها
3: والنازحون ما زالوا في الطرقات.
1: هذا موضوع طبعا هو السؤال التالي، ولكن عندما تشير إلى أن الدولة اللبنانية تريد فصل المسارات وإيران من خلال ما قامت به عادت وجمعت المسارين اللبناني والإيراني بعضهما ببعض، ولكن هذا كان معطى عسكري ميداني جنب الضاحية الجنوبية قصفا إسرائيليا وتهديدا إسرائيليا، هل هذا أزعج السلطة اللبنانية؟
3: ليس بالضرورة

0: فقط إزعاج، حماية اللبنانيين هو أمر أعتقد لا أحد يختلف عليه في كلا الطرفين السياسيين في لبنان، ولكن المسألة هو في بيع الأوهام. هنا يعني يطرح السؤال نفسه، هل تغيرت المعادلة بعد إطلاق صواريخ إيران؟ كانت إيران في المفاوضات الأخيرة اللبنانية محيدة، الضاحية الجنوبية كانت محيدة. من بعد إعلان واشنطن كما سمي في الآونة الأخيرة، استمرت الاعتداءات بين الطرفين ولم يكن هناك احترام لوقف النار، وبالتالي ليس هناك أي معطى جديد في بمعنى الحلحلة. إيران تقول أنها تعيد ميزان القوى، ولكن على الأرض لم يترجم فعليا.
1: طيب، هذه النقطة مهمة سيد خليل. عمليا يعني حتى بعد الصواريخ حيدت الضاحية، ما زال الجنوب، والآن الإسرائيليون يهددون إذا انطلقت صواريخ إلى شمال إسرائيل سيعودون لضرب الضاحية، بمعنى أن الصواريخ الإيرانية لم تؤتي أي نتائج.
2: بالبداية أول شيء الاعتداءات الإسرائيلية وليس اعتداءات الطرفين، يعني هناك فريق يدافع عن لبنان، إسرائيل تحتل، وبالتالي استمرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ اللحظات الأولى في محاولة لسلخ مسار لبنان عما يجري في كل المنطقة. ليست حرب لبنانية إسرائيلية أو بين إسرائيل وحزب الله كما يحلو البعض تسميتها في لبنان، هي حرب في كل المنطقة، وبالتالي ربط المسارات هو أمر مهم جدا من أجل الوصول إلى نتائج. المسألة الثانية، عندما نتحدث عن البعد السيادي أيضا يجب أن نستمع أيضا لما يقول السفير الأمريكي الشيخ نعيم قاسم، يفعل ما نريد ونحن أمريكا نفعل ما نريد، وبالتالي ليضرب بالسيادة الوطنية اللبنانية بالدرجة الأولى هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي استخدمت لبنان كمنصة للضغط على إيران، وهذا بقى واضح حتى من بعض التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي لديه أحيانا بعض زلات اللسان اللي ممكن أن نستشف منها بعض الأمور. فيما يتعلق بالمعادلة، أن تبادر إيران إلى إطلاق الصواريخ بعد 3 أشهر من الحرب عليها وتبسط يدها بهذا الشكل في الإقليم، هذا بحد ذاته تحول استراتيجي ينظر إليه الإسرائيليون والأمريكيون على أنه الدولة التي أردنا أن نسقطها وإلى آخره.
1: ولكن سيد جاد يقول لن تغير شيئا.
2: سأجيبه. ترسيخ المعادلة يحصل بالتراكم وليس بنفس اللحظة. اليوم لا إسرائيل ثبتت معادلتها بالمناسبة، ولا إيران والجميع ثبتوا معادلتهم، ما زال الكباش قائم حتى الآن. هم طرحوا مس أمر والآخرون طرحوا أمر آخر، هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا ما نتحدث عن مقبل الأيام، نعم قد يحصل من جديد اشتباك بمكان معين الآن. ألم يقل نتنياهو أنه أو نحن أعطينا الجيش خلص لا تعود للجانب السياسي، بغض النظر عن أنه هو يرمي الكرة بملعب الجيش نتيجة بعض الحسابات الداخلية واشتباكه مع أيال زمير وإلى آخره. إذا استهدف في الضاحية سنرى من جديد صواريخ إيرانية وصواريخ يمنية، وربما تذهب الأمور إلى خطوات أخرى. تثبيت المعادلة لا يحصل في يوم وليلة، وبالتالي مسألة الجنوب اللي وردت بمقر خاتم الأنبياء بالأمس هذه تعني أنه هذا المسار طويل، وربما في مرحلة المقبلة نعم يكون الجنوب هو عنوان للرد الإيراني. ذلك الاستعجال في بناء أن الأمور لم يحصل ولم يتغير شيء بالبعد السياسي والعسكري وحتى استراتيجي أيضا المرتبط بالبعد السياسي ومجري في إسلام أباد يجب أن يفهم.
1: أنت تسبقني في طرح النقاط والتي هي نقاط أسئلة مهمة، لكن هل لديك تعليق سيد جاد؟
0: رح أنطلق من الفكرة اللي عم بقولها بالتراكم.
1: تثبيت المعادلات لا يحصل بضربة واحدة
0: بالتراكم.
1: نعم.
0: إذن دعنا لا ننظر إلى ما حصل في اليومين الأخيرين على أنه تثبيت لمعادلة إيران في إطلاق صواريخها على إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية، وبناء على التراكم وبناء على الوقت، نحتاج الوقت لتثبيت هذه المعادلة وميزان القوى. الجنوب مدمر، منذ 2 كنا في 5 نقاط محتلة، اليوم إسرائيل لم تعد تهدد قرى بل تهدد محافظات، سقطت محافظات في الجنوب، لا يمكن للجنوبيين أن يعودوا لا بشهر ولا بشهرين ولا بأكثر من شهر إن وقفت الحرب الآن.
1: نعم.
0: فإذن
1: لكن هذا يعني نحن نتحدث عن سير العمليات حالي.
0: لا، ولكن لا يمكننا أن ننظر إلى أن ما قامت به إيران انتصار فوري أو أنه تثبيت لميزان القوى والجنوبيون ما زالوا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. يعني تبسيط هذه المسألة في حرب قائمة وكأننا لا نكترث لحياتها هؤلاء أو لأرزاقهم أو لحياتهم الطبيعية أو لتفاصيل حياتهم، هم ما زالوا في الأرض في الشوارع من دون أي أماكن لاحتوائهم، والحرب ما زالت في الجنوب قائمة، وإيران لم تردع هذه الحرب. فالحديث فيه نوع من يعني المبالغة بأن إيران وضعت في هذه الصواريخ هي أو اليمن معادلة جديدة يرتعب منها الإسرائيلي.
1: المبالغة، ألم يكن في بيان مقر خاتم الأنبياء نوع من المبالغة عندما شمل جنوب لبنان بوقف إطلاق النار، وإلا إيران ستطلق صواريخ؟ لم تطلق إيران صواريخ واستمر إطلاق، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ألم يكن في ذلك تسرع أو مبالغة؟
2: هو تساؤل مهم جدا، لكن دائما بإطار الحرب عندما يكون هناك تبادل للنيران تكون السقوف عالية. هذه بالحروب الاعتيادية، سواء من قبل الإيرانيين، من قبل إسرائيل، من قبل حزب الله، من قبل أي طرف. لكن عندما يبدأ صرف نتائج هذه الحرب وبعد انتهاء الحرب ووصول الاتفاق، كل هذه الأمور نتحدث عنها تنتهي، حتى فيما يتعلق بموضوع الانسحاب. المشكلة الأساسية بالمناسبة موضوع الانسحاب، أنه إسرائيل يجب أن تنسحب من جنوب لبنان. ما ضمنه بيان المقر خاتم الأنبياء يشبه ما تحدث به قبل أسبوع من استهداف الضاحية، بأننا سنطلق النيران إذا استهدفنا الضاحية. الآن وضع موضوع الجنوب، إذا صعدت إسرائيل في الجنوب بالمستويات اللي هم يتحدثون عنها، نعم ستحصل الأمور وتعود إلى خلط أوراق على كامل أنحاء المنطقة. مقاربة منطقة أستاذ حسن،
1: كي أكون أكثر وضوحا للمشاهد، هل يقصد بيان مقر خاتم الأنبياء لأنه جاء بعد إعلان إسرائيلي عن بدء عمليات برية محدودة في منطقة النبطية وتحديدا في مدينة النبطية كما حاول أن يقول الإسرائيليون، هل جاء بيان مقر خاتم الأنبياء ليلجم هذه الاندفاع باتجاه المدن الرئيسية أكان النبطية أو صور؟
2: صحيح،
1: هذا هو
2: بالضبط، لأنه الرأي ركز البيان قال صور والنبطية. اليوم إسرائيل مباشرة قالت نقوم بعمليات بالنبطية، وهم لم يتقدموا في أي منطقة في النبطية، ما زالوا في المناطق المتواجدين فيها، أطراف زوتر وأطراف يحمر وتحت الضربات. يعني واضح هم لا يكذبون، الإسرائيليين يتحدثون عنه. وفيما يتعلق بسور، حاول بالأمس من جديد للمرة العاشرة يمكن 12 في بيوت السياد، ولم يتمكن من التقدم في تلك المنطقة. إذن هو رسم له حدود معينة، باقي الأمور بالتفاوض اللي كيسو اسلام اباد. لبنان بند اساسي والانسحاب هو بند اساسي. وقف اطلاق نار بدون انسحاب بالنسبه حتى الامريكيين والجميع يعني ان هناك في المنطقه جبهه اسمها لبنان تبقى فتيل تفجير في كل المنطقه. هذه هي المقاربه الرئيسيه، ليست لبنانيه. اما فيما يتعلق بالجانب الرسمي اللبناني، الان اذا حزب الله الان خلص اوقفت كل شيء، ضمانه واحده فقط واحده بانه نعم الدوله اللبنانيه قادره على تحصيل الحقوق. هذا الامر
1: يعني يتحدث السيد خليل وكان الملف كله أصبح في يد إيران، أصبح في إسلام أباد، حتى أن إيران هي التي ترسم المعادلات على الأرض، وهي التي توقف الإسرائيلي ميدانيا، وبالتالي لا إمكان، بما أن الدولة اللبنانية ليست لديها قوة لفرض سلطتها، لا إمكان لها أن تفعل شيئا. ما رأيك؟
0: أعتقد أن من يتكلم بهذه القوة أضعف الإيمان أن يعطينا مثل واحد عن هذه القوة. يتكلم عن قوة، إفراط في القوة، أنه يستطيع أن يغير الموازين، أن يدمر إسرائيل بسبع دقائق، وفي أول دقيقتين تم تصفية المرشد، ومن ثم من بعدها حرب قائمة، وإن مس الإسرائيلي في الجنوب سوف نقصف إسرائيل وسوف نردع وسوف نعزز قوات حزب الله. واليوم عدد الشهداء يزداد يوميا، ليس فقط المدنيين بل في صفوف حزب الله، كرة جديدة تحتل يوميا ولا ومكانك راوح. فأين أريد مشهد واحد يترجم لهذه القوة.
1: قد يقول لك موضوع الضاحية الجنوبية، امتنعت إسرائيل عن ضرب الضاحية مجددا نتيجة التهديد الإيراني.
0: ممتاز، شو بيفرق عن 2024؟ ماذا يفرق هذا الوضع عن ما كنا فيه في العام 2024؟ لا فرق. الكلام والبيانات واللغة العربية تحتضن الكثير من المصطلحات، العزيمة، القوة، يعني موازين القوة، ولكن الترجمة أين؟ عدد الشهداء، لا أتكلم في السياسة، فلنتكلم بالأرقام. عدد الشهداء يزداد، القرى المدمرة تزداد، الناس ومشاكلها في الطرقات تزداد.
1: ألا توافق بأن إيران بالفعل استطاعت أن تعيد الإمساك بالملف اللبناني وتسحبه شيئا فشيئا من الدولة اللبنانية؟
0: أعتقد أن الدولة اللبنانية عليها أن تركز أكثر في مفاوضات واشنطن ومن دون أي ذبذبات من إيران. إن هذه الذبذبات إن كانت عبر بيانات، عبر استعراض لقوة ليست موجودة، سوف يعرقل التفاوض في واشنطن. نعم، التفاوض الأخير والبيان الأخير لا يضع لبنان في أحسن مواقفه، وهو يعني يستطيع أن يقال عنه أنه اتفاق ذل، ولكن الأساس كيف وصلنا إلى هذا الاتفاق؟ وصلنا إلى هذا الاتفاق من وراء ذراع إيرانية اسمها حزب الله.
1: سيد خليل،
2: أول شيء المقاومة في لبنان تاريخيا يعني هي مقاومة تشمل مختلف أطياف الشعب اللبناني، الجنوب يشهد على ذلك. وصف حزب الله بأنه ذراع إيرانية وأنه بالتالي حزب الله هم إيرانيون، هذا الأمر تدحضه الوقائع، وهذا الأمر خطاب غير مقبول، ويعني أنه هناك محاولة في ظل الحرب هذا الحديث شطب فئة من الشعب اللبناني، هكذا يفهم الأمر. أما فيما يتعلق بعداد الشهداء وعداد الضحايا وعداد الهدم، عندما توضع أمام خيارين، إما أن تقاتل لتدافع عن بلدك وإما أن تسلم لإسرائيل، من الطبيعي أن تختار القتال للدفاع عن بلدك. هذا الكلام كان يمكن أن نسمعه لتفضل فيه أستاذ جاد قبل الحرب، 500 شهيد يعني هلأ 3600 شهيد، 500 شهيد في ظل الدبلوماسية الدولة اللبنانية. إذن ترد الأمور إلى من يتحدث بمنطق الدولة أو منطق السلطة. منطق السلطة
1: لكن هو يقول لك لم يتغير شيء، يعني كل ما حصل. قل لنا ما الذي تغير عن عام 2024؟
2: واقع مختلف تماما عن هذه الحرب. نحن الآن في ظل حرب إقليمية ترسم الموازين في كامل الإقليم. بالمناسبة مش إيران تسحب من يد السلطة اللبنانية الملف اللبناني، الولايات المتحدة الأمريكية تناكف إيران بالملف اللبناني بموضوع حزب الله. ما حصل أيضا من أول من أمس كان جزء منه لردع هذه المسألة وأبعاد موضوع حزب الله موضوع لبنان عن الابتزاز. اليوم إذا نحن لدي دولة في لبنان فعلا هي تريد تأمين الانسحاب وما شابه، تستغل هذه الفرصة وتضع هذا الأمر على الطاولة.
1: هذا بيان حزب الله
2: جيد لتذهب بهذا الاتجاه، من يمنعها من ذهاب بهذا الاتجاه؟ لكن هم أصلا ذهبوا إلى واشنطن بعنوان لبنان مهزوم. طيب، وأن لبنان ليس بيديه.
1: قبل أن ندخل في ما يريده حزب الله، فقط هناك نقطة دائما تسأل. طيب، إذا كانت الدولة اللبنانية والولايات المتحدة بالفعل حريصتين على أن يبقى الملف في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، لماذا لم يقدم شيء ولا أي تسهيل ولا أي مبادرة بضغط أمريكي للحكومة اللبنانية كي تثبت وتثبت هذا الملف عندها؟
0: كيف نترجم ذلك وهناك حزب في لبنان لا يريد الدخول تحت جناح الدولة، وفي كل طاولة مفاوضات يخرج في بيانات وتهديدات ويعيد إطلاق النار، بينما هناك من يحاول التهدئة والذهاب إلى مفاوضات تحفظ أراضي
1: لبنان. لم تعطي الولايات المتحدة ولا أي إشارة إيجابية للدولة اللبنانية لاستخدامها حتى في مواجهة حزب الله.
0: أعطني مثل، يعني شو هي الإشارة اللي بدها تعطيها؟
1: يعني على الأقل وقف إطلاق نار.
0: ما يقال بالمفاوضات في وقف إطلاق نار، ومن ثم نرى أن إطلاق النار يخرج من لبنان ومن إسرائيل.
1: يعني حزب الله قال إنه يلتزم بوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل.
0: نعم، ولكن هل هو يلتزم وإسرائيل تلتزم إذا هو سحب سلاحه؟ هل هو سوف يضع السيادة اللبنانية والمسؤولية الوطنية أمام عيناه ويسحب سلاحه؟ لن يفعل ذلك، وبالتالي هو سوف يعرض اللبنانيين للخطر يوميا.
1: طيب، وهذه أيضا نقطة تحتاج إلى إجابة. لماذا تعطي الولايات المتحدة الدولة اللبنانية وهي الفاقدة للسلطة تجاه حزب الله؟
2: لأنه الملف بيد الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وليس بيد السلطة. يعني أعطيك مثل هيك حي، السفير الأمريكي بالأمس عندما زار عينتين وخرج ماذا قال للإجابة على الصحفيين؟ قلت له هل ذهب الموضوع إلى إيران؟ قال لها حتى لو ذهب إلى إيران المهم وقف إطلاق نار في لبنان.
1: هو حزب الله لم يعطي شيئا للدولة اللبنانية لتستخدمه كقوة،
2: أمنا لها وراء أوراق قوة كما حصل عام 2022. هو يقاتل يمنع الإسرائيلي من الاستقرار، إذا أرادوا أن يعبروا عن هذه المسألة هذه مشكلتهم. مشكلة أن رئيس جمهورية رجل عسكري ويعرف أن إسرائيل لم تستقر في أرض جنوب لبنان وأن هناك بيع وهم، هو يعرف هذا الأمر، لكن هم ذهبوا ويعتبرون بأن حزب الله هو المشكلة ووضعوه منذ اليوم الأول، حضروا نشاطه العسكري واعتبروه مجموعات غير شرعية على لبنان. إذا ما هي ورقة القوة التي سيعطيهم إياه؟ وشخص يدينك يقول لك أنت مجرم مثلا، يعني ثم تعطيه أنت ورقة قوة، هذه واحدة. اثنين بس نقطة مهمة، وقف إطلاق النار اللي أقر بواشنطن مشروط بأن حزب الله يوقف النار وليس إسرائيل من البند الأول. توقف إسرائيل إطلاق النار شرط أن يوقف حزب الله إطلاقه وينسحب من جنوب الليطاني، يعني من ما
1: تبقى سجاد. باختصار حزب الله يدعو الدولة اللبنانية إلى اغتنام هذه الفرصة التي حدثت من أجل استثمارها كان في المفاوضات أو بتثبيت الوحدة الوطنية.
0: فإذن هو يدعونا إلى فرصة ذهبية بوضع أوراقنا في المسار الإيراني، وهذا عكس ما يفترض أن نروج فيه في السيادة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك جاد شهرور الصحفي والمحلل السياسي، وشكرا لك سيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود الآن إلى سلمى في الدوحة.
3: شكرا لك حسن، ونتحول إلى الملف الإيراني، حيث اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي طرح على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اتهم طهران بالإخفاق في التعاون مع الوكالة، ما يمثل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. نذهب إلى مراسلنا، نبدأ من فيينا مع مراسلنا عيسى الطيبي، وقبل ذلك أرحب أيضا بمدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض أيضا فادي منصور. عيسى، نفهم معك أكثر التفاعلات وطبيعة المداولات حول هذا القرار.
4: الترويكا الأوروبية، برلين، باريس ولندن والولايات المتحدة الأمريكية قدموا هذا القرار، وزع اليوم على مجلس حكام الوكالة. التقرير كان تصعيديا للغاية، يتهم طهران بانتهاك اتفاق الضمانات ويدعوها للامتثال فورا، ويدعوها أيضا لاستقبال المفتشين، وحدد أيضا الأماكن وقال بأن المنشآت النووية وخصوصا التي تعرضت للقصف والمواد النووية التي لم تبلغ عليها طهران منذ عام تقريبا، لأن طلب الإحالة كان منذ 5 يونيو 2025. هذا هو العنوان الأبرز لهذا المشروع. المشروع يتوقف عند نقطة مهمة جدا، وهو مسألة الإحالة إلى مجلس الأمن، لأنه لم يذكر مسألة الإحالة ووضع الخيار الدبلوماسي في متناول طهران بحسب تعبيره، لكنه أيضا اتهمها صراحة بانتهاك وعدم امتثال اتفاق الضمانات، وأيضا عدم الكشف عن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب الذي تجهل الوكالة ويتجهل الترويكا والولايات المتحدة الأمريكية مصيره. أيضا حذر المشروع طهران مما سماه تحريف، استخدم كلمة تحريف المواد النووية بعد القصف، والتي لا تعلم الوكالة بحسب تعبير المدير العام أين ذهبت وكيف قامت الحكومة الإيرانية التعامل معها. إذن هذا البيان سيعمل على إيجاد نقطة أخرى تصعيدية مع طهران داخل مجلس الأمن. الآن المتوقع أن تتدخل الصين وروسيا لمعارضة هذا البيان، ثم يحال إلى التصويت داخل مجلس حكام الوكالة، ويتوقع أن يمر، لأن الترويكا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم كثر في المجلس، ويتوقع أن يتم تمريره، وبالتالي الوكالة الآن وكالة الطاقة الذرية ستصبح بيدها ورقة تصعيدية جديدة ضد طهران، مع العلم بأن القرار أو تقرير المدير العام أيضا اتهم طهران بهذا الانتهاك. والجميع الآن سواء حتى أصوات داخل الوكالة تعتقد بأن مشروع القرار للترويكا والولايات المتحدة الأمريكية كان أيضا بإعاز من المدير العام والوكالة، وخصوصا عدم قدرتها على الدخول إلى طهران وعدم استجابة كما يقول المدير العام عدم استجابة طهران لأي طلبات قدمتها. إيران اليوم اعترضت على هذا المشروع وقدمت ورقة واعتبرتها بأنه أسلوب سياسي للابتزاز وبأنها تريد دوما أن تربط الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على المفاعلات النووية الإيرانية ضمن أي صياغة لقانون أو قرار قد يصدر من مجلس الحكام. للعلم بأن الملف النووي الإيراني لغاية هذه اللحظة لم يتم مناقشته بحسب الترتيب الذي اطلعنا عليه في جدول مجلس حكام الوكالة، وبحسب بعض المصادر الدبلوماسية داخل الوكالة بأن الجميع سيناقش الملف النووي الإيراني صباح يوم غد، لكن سيطر الملف النووي الإيراني منذ اليوم الأول على التصريحات والتصعيد والبيانات. إلى غاية هذه اللحظة قدمت نحو 5 مشاريع قرارات كلها تذهب باتجاه طهران. الصين وروسيا اجتمعتا مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية غروسي قبل بدء المداولات وحذرتهم من اعتماد السردية الغربية بحسب تعبيرهم. إلى غاية هذه اللحظة المدير العام أيضا أعلن بصراحة معارضته للاتفاق الأمريكي الإيراني حول الملف النووي الإيراني، وقال بأنه يرغب ألا تقوم واشنطن وطهران بالتوقيع على هذا الاتفاق لأنه بحسب تعبيره لا يخضع لآلية التحقق السليمة، وبأن الولاية القانونية هي لوكالة الطاقة الذرية، هي من وحدها تمتلك الولاية القانونية على الملف النووي الإيراني. نعم،
3: شكرا لك عيسى الطيبي مراسلنا من فيينا. يعني نور الدين الدغير، كيف ينظر في طهران إلى كل هذا السجال السياسي في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق بحث مذكرة التفاهم؟
5: سلمى، بكل تأكيد الجانب الإيراني له روايته الخاصة فيما يحدث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن يبقى دائما الموضوع الأهم والنقطة الأساسية فيما يحدث الآن بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفيما إذا صدر القرار عن مجلس الحكام الوكالة أن هذا القرار هل سيتوجه إلى مجلس الأمن أم سيبقى أسير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عمليا ما هو يقال حاليا على أن هذا القرار هو قرار داخل حكام الوكالة، قد يطالب إيران بمزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكشف العديد من النقاط المرتبطة بالمنشآت النووية المرتبطة باليورانيوم المخصب والعالي التخصيب كذلك، لكن ليست هناك أي إشارة بحسب ما هو صادر لحد الساعة أن يتم تحويل القرار أو مطالبة الوكالة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، لأن هذه النقطة قد تشكل تمحورا وتحولا جديدا في الملف النووي الإيراني بأن يعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهكذا سيدخل في دائرة الجدال والسجال من أجل الحصول على عقوبات دولية تحت عنوان البرنامج النووي الإيراني. عمليا لا حديث حول هذا الموضوع حتى الساعة، لكن كيف تتعامل طهران؟ الأمر أصبح واضحا سواء من البيان الذي نشرته ممثلية إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من المواقف التي صدرت هنا من العاصمة الإيرانية طهران. هناك نقطة أساسية ومهمة تؤكد عليها طهران حينما تتهم بأنها لا تلتزم باتفاقيات الضمانات الشاملة. هنا طهران تقف عند مجموعة من المحددات. المحدد الأول تقول بأنه ما هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما حدث للمنشآت النووية الإيرانية. الضمانات الشاملة تطالب الوكالة بتوفير الحماية للمنشآت النووية للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هنا طهران ترى بأن الوكالة بحسب ما جاء في ممثلية ببيان ممثلية الوكالة إيران تقول بأن الوكالة لم تقدم حتى على إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وبالتالي لديها انتقاد شديد للوكالة وانتقاد شديد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. النقطة الثانية وهي مسألة التفتيش، تقول طهران بأن المنشآت النووية الإيرانية أغلبها وأهمها نطنز فورد وإصفهان تعرضت لهجمات ويبدو أنها خارج الخدمة حاليا، وهناك مجموعة من الإشكالات التقنية التي تمنع الوصول إليها وتحتاج إلى بروتوكولات وإجراءات ذات بعد سياسي وذات بعد أمني، خاصة حينما نتحدث عن تلوث نووي يمكن أن يسجل في المنطقة، ونتحدث عن مخاطر عسكرية ربما لوجود منظومات هناك أو وجود متفجرات في تلك المنطقة، وبالتالي تحتاج هنا تصر طهران على ضرورة ماذا؟ على ضرورة أن تكون هناك اتفاقية جديدة ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى التفتيش. وكذلك سلمى هناك نقطة أساسية وجوهرية ربما قد تكون نقطة محورية ومهمة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو أن طهران تريد أن تكون الاتفاقية مع الوكالة جزء كامل ومكمل لأي اتفاق لها مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن آليات التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. شكرا. والتحقق من تنفيذ إيران لما قد يتم التوصل إليه من توافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران. فادي في واشنطن، بالإضافة إلى كل هذا هذه الأجواء في فيينا، هناك تفاؤل لا زال موجود لدى ترامب ونائبه بقرب التوصل إلى اتفاق وشيك مع إيران، أطلعنا على هذا المسار.
6: نعم سلمى، مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يومين أو 3 أيام، وهو الموقف الذي أعلنه الأسبوع الماضي عندما توقع إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حلول نهاية الأسبوع الماضي. ومنذ شهر مارس آذار الماضي توقع الرئيس الأمريكي القرب الوصول من اتفاق مع إيران قرابة 20 مرة حقيقة، وفق الأرقام المتوفرة لدينا من تصريحاته سواء للصحفيين أو عبر منصة تروث سوشيال، لكنه هذه المرة يقول أنه لم يبقى هناك أي قضايا شائكة في إطار المفاوضات مع إيران أو قضايا عالقة أو خلافية في هذا الجانب، وهو يتوقع اتفاقا قويا وفق تعبيره، ويحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي وفق تعبيره. وهو أشار في تصريح ربما يشير إلى إمكانية إبرام هذا الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة سوف تعلن النصر على إيران في غضون فترة 2 أسبوع، بمعنى انتهاء هذه الحرب بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق الذي بموجبه سوف يتم فتح مضيق هرمز فورا وفق تعبيره، على أن ننتقل في مرحلة ثانية إلى التفاوض حول المسائل النووية. وفي هذا الإطار فصل قليلا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أشار إلى أن إيران عمليا تأتي إلى طاولة المفاوضات بمواقف جدية، وهي لا ترى مصلحة في استمرار الحرب مع الولايات المتحدة وفق تعبيره، لكنه يشير إلى أن الظروف التي تهيأت خلال الأشهر القليلة الماضية أو الفترة الماضية في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولكن أيضا إلى هذا الحصار البحري الذي يعتبر الرئيس دونالد ترامب أنه أفعل وأمضى من العودة إلى قصف إيران، لأنه يقدم للولايات المتحدة ورقة ضغط قوية على الاقتصاد الإيراني. جي دي فانس يقول أن هذه الظروف تهيئ لإمكانية التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران في عام 2015، لأنه لا يكتفي فقط بالتزامات منصوص عليها على الورق من إيران، وإنما أيضا آليات تفتيش تضمن أن أي اتفاق مع طهران سوف يضمن على المدى البعيد عدم قدرتها على حيازة سلاح نووي، وهذه هي الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ومصالحها. وفي هذا السياق أقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى الخلافات القائمة اليوم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما قال في بعض القضايا هناك تقاطع في المصالح المشتركة لكن هناك خلافات في أمور أخرى، وفي نهاية المطاف الولايات المتحدة سوف تسعى إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران سواء كان ذلك مقبولا لدى إسرائيل أو لا، أي بصرف النظر عن الموقف الإسرائيلي. سلمى
3: شكرا، شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. رحب بضيفينا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث والمختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن فيينا الدكتور هاينز غارتنر مدير معهد السلام الدولي والخبير بالملف النووي الإيراني. دكتور غارتنر أبدأ معك، وما الذي سيضيفه مشروع القرار الذي يجري بحثه في مجلس محافظي الوكالة إلى المشهد النووي الإيراني ومحاولات واشنطن أن تضبطه باتفاق والآن ضمن هذا المشروع، مشروع القرار في مجلس المحافظة؟
7: مشروع القرار هذا ليس جديدا حقيقة بحد ذاته، وهو يشير إلى القرار الذي صدر في 11 من حزيران 2025 قبل يوم من الهجوم على إيران، لكنه ينتقد إيران لعدم الامتثال لأنظمة التحقق، وأيضا تكرارا لما قيل في قرارات سابقة. والقرار حقيقة لا يأخذ بعين الاعتبار أن الظروف تغيرت على الأرض، وعندما يتعلق الأمر بالمفاوضات في بين الولايات المتحدة وإيمار، قد يكون للقرار تأثير، لأن هناك انتقاد شديد في مضمون القرار، وإيران قد تعتبر ذلك ذريعة لتأخير المفاوضات بسبب الانتقاد الشديد فيه لها.
3: إيران بطبيعة الحال كما تقول انتقدت هذا المشروع القرار ووصفته بالاستفزازي والمسيس، كيف تنظر إلى وجاهة هذه التوجهات أو هذه النظرة الإيرانية، خاصة لما تقول له يعني ما تقوله عن التاريخ، تاريخ التعامل للوكالة مع ملفها النووي وعدم أخذها بالمتغيرات التي تحدثت عنها والتي طرأت على البرنامج النووي منذ حزيران والاستهداف الأول للمنشآت النووية الإيرانية؟
7: أيضا إيران وانتقاداتها لمشروع القرار ليس جديدا أيضا، وهو يشبه ما سمعناه في الماضي. وبالطبع وبعد أن ما حصل في 12 من حزيران يونيو 2025 انتقدت إيران الأمين العام للوكالة غروسي بسبب إخفاقه في إدانة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. لهذا السبب إيران تقول إن الوكالة لا تتعامل بموضوعية، ومشروع القرار هذا الذي تصوغه بلدان أوروبية والولايات المتحدة يقول إن دعم الوكالة هو موضوعي من أجل ردع الانتقادات الإيرانية. بالطبع الوضع مختلف الآن بعد هجمات 28 من فبراير. أيضا إيران تتعامل بحساسية أكثر من ذي قبل حول ما يتعلق بمسائل التحقق.
3: وما الذي يمكن أن يسببه القرار يعني في حال صدوره، وهو متوقع أن يمر بالنظر لي يعني حجم التأييد للغربي والأمريكي ضمن الأروقة، ما الذي يمكن أن يسببه أو يعني يغيره في موضوع الملف النووي الإيراني في سياق ما يجري البحث عنه ضمن مذكرة التفاهم والاتفاق الإيراني الأمريكي؟
7: في الحقيقة هذا القرار طبعا قرار الذي سيصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مستقل عن المفاوضات، لكن قد يكون له تأثير خارجي. لو كان هناك اتفاق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، هذا لا يعني بالضرورة أننا سنقترب من التوقيع على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لكن من منظور آخر قد ينجح الأمر في حال وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني. هذا قد يكون له تأثير على الوكالة وأيضا صياغة القرارات التي تصدر عن الوكالة في المستقبل.
3: شكرا جزيلا لك السيد الدكتور هانز غارتنر، مدير معهد السلام الدولي والخبير بالملف النووي الإيراني، حدثتنا من فيينا. دكتور سليم، قبل أن نذهب للدكتور سليم زخور، نتابع هذه الصور لحزب الله لاستهداف تجمع وآليات إسرائيلية في بلدة إرشاف جنوبية لبنان جرت يوم السابع من يونيو الجاري.

أعود الآن لضيفي في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم، يعني هل سيشكل حالة ضغط يعني مثل هذا القرار، حتى وإن كان منفصل داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيشكل عامل ضغط على عملية

0: أن إيران تريد أن يكون هذا إطار مكمل مع الاتفاق مع الولايات المتحدة. أعتقد أيضا الولايات المتحدة تريد من دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يكون مكمل للاتفاق مع طهران، خاصة وأن استراتيجية الولايات المتحدة لا تقوم على الاعتماد على المؤسسات الدولية، ولكنها في كل فرصة تقوم باستخدام المؤسسات الدولية. بمعنى عندما نعالج قضية مضيق هرمز نلجأ إلى مجلس الأمن ونصيغ قرار بمجلس الأمن ونسعى لاستصداره، والآن بالموضوع الملف النووي أيضا نذهب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نصيغ مشروع قرار ونسعى إلى إصداره. ولكن التركيز الأساسي في الاستراتيجية الأمريكية هي التعامل المباشر مع إيران من أجل الوصول إلى ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه انطلاقا من مصلحتها الذاتية كولايات متحدة، وليس أن يدخل مجموعة من الدول في صياغة القرار أو صياغة النتائج قد لا تكون 100% كما تريده هي.
1: ما خيارات إيران ضمن هذه المقاربة؟
0: يعني أعتقد أن التركيز هو في المفاوضات بين الجانبين. الجانب الإيراني ما زال مصرا على تأجيل الموضوع الملف النووي. لا يوجد هناك خيارات كثيرة على مستوى إصدار القرار في الوكالة الدولية، ولكن خاصة أنه من المقرر أن يمر هذا القرار، ولكن ما تسعى من خلاله طهران هو رفع الكلفة السياسية على الدول التي ستوافق على هذا القرار، بمعنى وضع ضغوط على هذه الدول من أجل تحقيق مكاسب في أماكن أخرى، لأن وتقديم السردية الإيرانية أيضا وجهة النظر الإيرانية بهذا الموضوع هي مساحة للنقاش بشكل أكبر من مساحة بوضع ضغط خاصة بصيغة القرار كما هو معد.
1: ويعني إيران يعني لن تتحرك أكثر مما تحركت به ضمن المجموعة التي تستطيع أن تؤثر على هذا القرار، الصين وروسيا مثلا.
0: صحيح، خاصة أن يعني جزء كبير من الدول الموجودة في الوكالة الدولية هي دول غربية، وهي لم يكن لديها فرصة، يعني كانت مشاركة في السنوات الماضية في متابعة الملف النووي الإيراني، وكان هناك مجموعة من القرارات والوكالة الدولية متابعة لهذا الموضوع، ولكن منذ بداية هذه الحرب هذه الدول لم تشارك بشكل فعلي وبشكل حقيقي، وهذه فرصة من أجل أن تكون في النقاش وأن تكون.
1: شكرا لك دكتور سليم زخور. يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كابلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يوميا. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز

0: الطبيعي المسال، فقبل الحرب كان يعبر المضيق يومياً نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريباً. ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يومياً. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق، فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية. وفي آخرها قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا أطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات في صفوفه. وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن المسلح تجاوز الحدود إلى الجانب الإسرائيلي. من جانب آخر، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر قولها إن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. كما أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور وبلدات في أقضيتها لقصف إسرائيلي بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات المحيطة بها. بجهته قال حزب الله أنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. وفي الملف الإيراني اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي طرح على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اتهم طهران بالإخفاق في التعاون مع الوكالة ما يمثل عدم امتثال لاتفاق ضمانات. جاتها وصفت بعثة إيران في مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار بالمسيس والاستفزازي. نبدأ بالتطورات في لبنان وأيضا في شمال إسرائيل مع مراسل الجزيرة في إسرائيل في فلسطين عفوا هنا في الاستوديو إلياس كرام. إلياس، أبدأ من ملابسات تخطي مسلح الحدود باتجاه شمال إسرائيل، ما الذي تكشف؟
2: نعم، ودعنا نقول جلال أنه إسرائيل خرجت إلى حربها في 7 أكتوبر قبل 3 أعوام تقريبا لكي تمنع هذا الحدث، وإذ به يحدث مرة جديدة على الحدود، ورغم أن قواتها تحتل أراضٍ في داخل لبنان في عمق يصل إلى حوالي 8 أو 10 كيلومترات، وهذا ما من شك بأنه يحرج قوات الاحتلال الإسرائيلي ويحرج الجيش الإسرائيلي على قدر كبير. قواته متوغلة وهنالك عمليات تسلل تحدث من خلف ظهره وتصل إلى منطقة حساسة إلى مقربة من البلدات الإسرائيلية. نتحدث عن ما يعرف بريخس رميم، وهي المنطقة المطلة أو الجبال المطلة على كريات شمونة في منطقة المنارة ويفتاح ومرجليوت، وهي منطقة حدودية قريبة جدا أيضا من بلدات لبنانية متاخمة أيضا للسياج الأمني في تلك الحدود. الجيش الإسرائيلي قال بأنه اشتبك مع مسلح وقتله بعد أن أطلق النار على قوة عسكرية في تلك المنطقة، هكذا كان بيان الجيش الإسرائيلي. لكن إذاعة الجيش أكدت من مصادر عسكرية مؤكدة ومطلعة على أن المسلح تجاوز الحدود، تخطى الحدود واشتبك مع القوة العسكرية. الآن عمليات التمشيط ما تزال مستمرة جلال. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن حدث أمني في غاية الخطورة والحساسية، لا سيما على صعيد الإسرائيليين الذين يقطنون هذه البلدات. هم ما زالوا يعيشون هواجس 7 أكتوبر وما حدث في غلاف غزة، ودائما كانت هنالك تحذيرات من المؤسسة الأمنية بأن قوات الرضوان كانت تعد العدة أيضا لاجتياح الجليل ولاحتلال هذه البلدات الإسرائيلية الحدودية أو السيطرة عليها. لذلك هذه الهواجس الآن تتصاعد. هنالك قوات عسكرية من الكوماندوز البحري من وحدة النخبة المعروفة بهشيات 13 هي الآن تعمل في المنطقة. هنالك طيران حربي من روحيات عسكرية تحوم في المنطقة في محاولة الرصد والمتابعة والوقوف على إمكانية أن يكون هنالك أفراد أو فرد آخر تمكن من التسلل أيضا إلى داخل الحدود الإسرائيلية. إذن نحن أمام حدث ما زال متدحرج ومتطور. كل المؤشرات تشير إلى أنه كما يبدو ليس هنالك متسلل آخر مسلح آخر، لكن إسرائيل لا تخاطر في هذه الناحية، لذلك هي أرسلت قوات الكوماندوز لتمشيط المنطقة. هناك كما أشرت من روحيات عسكرية في الأجواء، والتعليمات أيضا صدرت للبلدات الإسرائيلية في القطاع الشرقي تحديدا في هذا المقطع الذي حدث فيه تبادل إطلاق النار للبقاء في المنازل لالتزام المنازل وتوخي الحذر والانصياع إلى تعليمات الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص.
1: نشرك معنا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، كيف ترصدون التصعيد في الساعة الماضية؟
3: هو تصعيد كبير على مستويات مختلفة. سأبدأ من مدينة صور التي نحن فيها الآن، والتي كان قد طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها بإنذار كان الأشمل والأوسع منذ وقف إطلاق النار، وشمل عددا كبيرا من المناطق داخل هذه المدينة وأيضا تلك المحيطة بها، بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. سنجول مع الزميل علي ماجد على جزء من هذه المنطقة المهددة بينما نتحدث عن الغارات التي أصابت هذه المدينة منذ حصول الإنذار. يمكن أن نتحدث عن أن الطيران الحربي الإسرائيلي جلال يعمل منذ 3 ساعات تقريبا وأكثر في أجواء مدينة صور. هو قصف هذه المنطقة التي نرصدها بالكاميرا الآن، وهي عند الواجهة البحرية الكورنيش البحري لمدينة صور، إضافة إلى مخيم البص الذي قصفت منطقة تقع عند مدخله مباشرة بغارتين. وفدنا عن عدد من الإصابات في الغارة الأولى 5 مصابين، في الغارة الثانية عند مخيم البص أيضا هناك شهداء وجرحى، ليس هناك من حصيلة نهائية حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى غارة إضافية على بلدة عين بعال المحاذية لمنطقة الحوش والتي تقع شرق مدينة صور، وهي كانت أيضا يعني ورد اسمها من ضمن البلدات والمناطق المهددة. البارز أيضا في هذا الإنذار الذي تلته حركة نزوح كثيفة جلال من مدينة صور ومحيطها هو أنه يشمل للمرة الأولى الحي المسيحي، ما يعرف هنا بالحارة المسيحية في مدينة صور التي شهدت بدورها حركة نزوح كثيفة، لا سيما وأن هذه المنطقة كانت محيدة طوال الحرب عن القصف وحتى عن التهديدات والإنذارات، وكان عدد من أبناء مدينة صور يلجؤون إليها عند ورود الإنذارات بإخلاء مناطقهم. أما الآن فهي باتت من ضمن التهديد، وهذا ما دفع بعدد كبير من المطارنة في هذه المنطقة ومن الفعاليات الدينية لإصدار بيان طالبوا فيه بضرورة تحييد هذه الحارة القديمة لأنها تضم أكثر من 1200 مواطن لبناني من مختلف الطوائف، ليس فقط من يعني الطوائف المسيحية، وطبعا لها أهمية كبيرة على مستوى التراث الثقافي والديني والحضاري. هي حارة قديمة معروفة بأحيائها وأزقتها ذات الطابع المعماري القديم، وهذا طبعا يمكن أن نجد في أكثر من منطقة في مدينة صور، هذه المدينة العريقة على المستوى التاريخي والحضاري والتي هي تضم كما هو معروف معالم أثرية كبيرة. إذن هذا الأمر يحظى بكثير من الأهمية، ولكن لابد من أن نربطه أيضا بالتطورات الميدانية الأخرى المتزامنة جلال، وهي أننا نشهد قصفا مدفعيا طوال هذا اليوم، وكان الأمر كذلك طوال الأيام الماضية على بلدة المنصوري، بلدة مجدلسون، بلدة شعيتي وكافة البلدات الأخرى المجاورة لها والتي تقع في قضاء صور، وذلك بعد أن كان حزب الله أصدر هذا الصباح بيانا تحدث فيه عن أنه كان طوال الليل وطوال ساعات فجر هذا اليوم يتصدى لمحاولة تقدم قوة إسرائيلية مدرعة من بلدة البياضة التي تقع هنا في قضاء صور وتحتلها القوات الإسرائيلية من البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد المحاذية تماما للبياضة. إذن كانت هناك محاولات للتقدم التقدم والتوغل بريا باتجاه بيوت الصياد. قال حزب الله إنه تصدى لهذه المحاولة بالصواريخ على دفعات متتالية، وفعلا كنا نسمع دفعات صاروخية طوال الليل، وقال إنه أجبر هذه القوة على التراجع. ربما نربط كل هذه التطورات الميدانية بطلب إخلاء مدينة صور وبهذه الكثافة النارية باتجاهها، علما أن منطقة المساكن الشعبية قبل صدور الإنذار بدقائق كانت تعرضت لسلسلة غارات من المقاتلات الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء. حتى هذه اللحظة تتحدث وزارة الصحة عن 8 شهداء وأكثر من 30 جريحا في منطقة المساكن الشعبية. هناك أيضا الحصيلة ليست نهائية جلال، وفرق الإسعاف والإنقاذ ما زالت تعمل لرفع الأنقاض بحثا عن مزيد من المفقودين والمصابين.
1: شكرا لك حتى الساعة كاترين حنا من صور في جنوب لبنان. إلياس، قبل قليل كشف عن إصابة حتى الآن 30 ضابطا إسرائيليا، عن مقتل 30 ضابطا إسرائيليا وإصابة حوالي 1300. هذا العامل كيف ينعكس على المستويين السياسي والعسكري؟
2: نعم، واضح بأن هذه العمليات العسكرية تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر وخسائر فادحة، ونحن نرى بأن حتى الجيش الإسرائيلي لا يقوم بتحديث هذه المعطيات بشكل شبه يومي، ويحاول أن يماطل أحيانا لأسبوعين، أحيانا لأربعة أيام، أو أحيانا لخمسة أيام لإعلان الأرقام. التحديث الأخير كان قبل 5 أيام، وكان العدد يقف على 63 ضابطا وجنديا في خلال 4 أيام. الآن مضت 5 أيام أخرى ونحن نتحدث عن رقم يصل إلى 48 ضابطا وجنديا أصيبوا، ونتحدث عن 30 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية العمليات، وهذا يرفع عدد الجنود الجرحى عمليا منذ بداية القتال أو منذ تجدد القتال عمليا في مطلع مارس الماضي إلى 1291 ضابطا وجنديا. العمليات واضح بأنها تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر على مستوى القتلى والجرحى، ولكن أيضا على مستوى العتاد العسكري. لذلك هنالك أيضا أصوات تسمع في إسرائيل أنه ما هي الغاية من وجود القوات الإسرائيلية في داخل جنوب لبنان، وهل إسرائيل تريد أن تعيد الكرة مرة أخرى كما حدث في بعد الحرب في 80s القرن الماضي بإنشاء هذا الحزام الأمني الذي كبد الجيش الإسرائيلي مئات القتلى على مدى سنوات الاحتلال، وخلق مقاومة أيضا للاحتلال الإسرائيلي في داخل الحزام الأمني. لذلك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمستوى السياسي الحالي في إسرائيل واضح بأنهم ماضون في هذه العملية، في عملية إنشاء الحزام الأمني، لكن الواضح أن هنالك أصوات أيضا تسمع في داخل إسرائيل التي تحذر من تبعات ذلك على الجيش الإسرائيلي كمؤسسة، وكذلك على الجنود الإسرائيليين الذين سيقتلون ويجرحون طالما أنهم موجودون بصفة جيش محتل في جنوب لبنان. ونسمع أصوات كهذه تقول بأن الجنود الإسرائيليون أصبحوا كالبط في مرمى في ميدان الرماية، أي أنهم أصبحوا هدفا سهلا للمقاومة اللبنانية. وهنالك أصوات تدعو إلى التوصل إلى حل وإلى سحب هذه القوات. ورأينا اليوم أن حتى نظرية إنشاء الحزام الأمني هي نظرية فاشلة كما يقول أيضا استراتيجيون في إسرائيل، لمجرد أن هذا الحزام الأمني الذي تتحدث عنه إسرائيل لم ينجح في منع هذا المسلح التابع كما يبدو لحزب الله من الوصول إلى الحدود واجتياز الحدود والاشتباك مع القوات الإسرائيلية، أو حتى في منع الطائرات المسيرة الانقضاضية من استهداف الجنود الإسرائيليين واستهداف البلدات الشمالية، وكذلك في منع الصواريخ التي تصل للقواعد العسكرية الإسرائيلية وتصل للبلدات الإسرائيلية. هذه أسئلة كثيرة جلال تثار في إسرائيل في خضم هذه الحرب.
1: شكرا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. نتابع بالتحليل السياسي مع ضيوفنا من بيروت السيد ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد ميشيل، على ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر وحتى في مناطق جديدة في لبنان، هل ما قامت به إيران بضرب إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت غير من معادلة الردع القائمة؟
4: مساء الخير زميلي، حتى الساعة لم يتغير شيء سوى عدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أما على صعيد مستوى الحرب الإسرائيلية على لبنان وتبادل الاشتباكات يعني استمرار القتال على نفس على الوتيرة نفسها واستهداف المدن كما حصل اليوم مع استمرار تهديد مدينة صور ومن ضمنها الحي المسيحي فيها، لم يتغير شيء سوى عدم استهداف الضاحية. نعم هذا أمر جيد عدم استهداف الضاحية الجنوبية، لكن المطلوب لبنانيا هو وقف الحرب في الجنوب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، يعني لا يوجد سوى هذا المتغير. أما إن يعني وضعنا الأمر في سياق الديناميكية البعيدة المدى للمفاوضات الإيرانية الأمريكية فهذا متروك للتقدم الذي يمكن قد يتحقق على ضوء المفاوضات المحتملة. لكن حتى الساعة للأسف الجنوب اللبناني لا يزال يدفع الثمن، لا يوجد رؤية، لا يوجد أفق. هناك ما يبنى عليه في المرحلة المقبلة سياسيا في انتظار النتائج بطبيعة الحال هو تصريح السفير الأمريكي ميشيل عيسى سفير أمريكي في لبنان بالأمس لجهة تعويله على المناطق التجريبية، تجديده على هذه المسألة وذكره مسألة الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأسرى وعودة اللبنانيين المبعدين إلى المناطق التجريبية وتسليمها إلى الجيش اللبناني. يعني هذا أمل، ولكن لا يوجد مسار حتى الساعة يحقق نتائج ملموسة في انتظار المزيد من المبادرات، في انتظار المزيد من الاتصالات وربما جولات جديدة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية الذي حتى الساعة لم يحقق أمرا ملموسا سوى الأحاديث عن مؤخرا المناطق التجريبية. حتى الساعة اللبنانيون والجنوبيون لا يزالون يدفعون الثمن.
1: سيد عادل، ما خلاصة المقاربة الإسرائيلية لمحاولة إيران فرض معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل؟
5: بالتأكيد أستاذ جلال أن هنالك إجماع في إسرائيل على رفض ذلك واعتباره تجاوز لكل الخطوط الحمراء التي تمس ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي، تحد من ما يسمى حرية العمل الإسرائيلي في لبنان. لبنان كان ينظر إليها إسرائيليا أنها جزءا من الأمن الداخلي في إسرائيل وقرارا إسرائيليا بعيدا عن التدخل الأمريكي. أصبح السلوك الإسرائيلي في لبنان محكوم بالقرار وبالسقف الأمريكي، وهذا يسجل على بنيامين نتنياهو وعلى إسرائيل أنه يعني بفعل الكثير من الأمور أصبحت ما يسمى بدولة تحت الوصاية الأمريكية، ولم يعد بنيامين نتنياهو الذي يقرر في مسائل حساسة مصرية تخص يعني أمن إسرائيل، وتحديدا ليس فقط ما يحدث الآن في لبنان إنما إمكانية إسقاط ما حدث بالضاحية قبل يومين على ساحات أخرى، وهذا الذي يعني يجعل الإسرائيليين يشعرون بالقلق أنه اضطرار الأمريكي للقبول بهذه المعادلة تحييد الشمال الإسرائيلي والضاحية عن المواجهة وحصرها في منطقة الجنوب هذا يفهم إسرائيليا وكأنه إعطاء شرعية لقتل وإصابة الجنود بهذه المنطقة بعد أن كان ينظر إلى حزب الله ووجوده أينما كان كجزء من حالة إرهابية وغير قانونية. الآن التعاطي مع هذا الموضوع وكأن ما يقوم به حزب الله الآن بالجنوب اللبناني وحسب ما تحدثتم عن 30 قتيل بالشهور الثلاثة الحالية من الحرب وإصابة أكثر من 1300 وهي الحصيلة تفوق عدد القتلى والمصابين الإسرائيليين في عام من الاحتلال الإسرائيلي للبنان من العام 82 حتى العام 2000، بالتالي هذا رقم عالي جدا. القلق في إسرائيل أنه لا ينظر لهذه العمليات على أنها عمليات إرهابية، لا بل أنها عمليات مقاومة شرعية، وأنه هذا يعني أن الوجود الإسرائيلي بات احتلالاً وغير قانون في الجنوب اللبناني الذي يهيئ لإمكانية انسحابه. أنا لا أرى انسحابا بالأفق نتيجة اعتبارين، الأول هو الوضع الداخلي في إسرائيل الذي يضغط على بنيامين نتنياهو الحكومة باتجاه مزيد من التصعيد. أكثر ما يزعج الإسرائيليين هو هذا العدد الكبير من القتلى والجنود والمصابين في ظل أصلا أزمة جدية يمر بها جيش الاحتلال، وخاصة أنه لم يعد الجيش الإسرائيلي الآن متحمسا لاستمرار الحرب في لبنان كما كانت عليه الحال قبل الثاني من أذار، حين كان يتوقع أن لا يكون حزب الله بهذه القدرة وبهذه الإمكانيات، كان يتوقع أن حزب الله سيكون كما كان عليه الحال طيلة 15 شهر الماضي، وأن تكون الحرب وتصعيد على لبنان بمثابة يعني نزهة ودون كلفة، وستحقق إسرائيل كل ما تريد وستعيد تشكيل لبنان ضمن المقاسات الإسرائيلية. الآن بعد هذا الأداء، بعد هذه المقاومة لحزب الله، وبعد التدخل الإيراني، أصبح هنالك إجماعا في إسرائيل أن موضوع لبنان ليس كما تخيلوا، وبالتالي احتمالية التوصل إلى وقف إطلاق النار مسألة واردة، ولكن أن نرى انسحابا إسرائيليا لا أعتقد أن ذلك بالأفق، طالما أن إسرائيل دخلت برمته في الموضوع الانتخابي، وبات أي موقف لبنيامين نتنياهو بمنطقة الجنوب اللبناني سيسجل عليه وعلى الليكود وعلى ائتلافه الذي يضغط ليس فقط كل المجتمع الإسرائيلي اليوم، حتى بعد الخطاب
1: طيب.
5: التصالحي الذي صدر عن رئيس الجمهورية في لبنان، والذي تحدث بشكل واضح أن وجهة لبنان باتجاه اتفاق سلام مع إسرائيل، استطلاعات الرأي في إسرائيل التي أجريت بعد هذا الخطاب لم تشير إلى أي تغير، لا بل ازداد الإسرائيليين
1: طيب أستاذ
5: تحمس
1: عادل،
5: باتجاه توسيع الحرب واستهداف
1: نعم
5: الضاحية.
1: سنعود إليك. نعرض الآن هذه الصور لإطلاق جيش الاحتلال قنابل مضيئة على منطقة المنصوري في قضاء صور. طبعا صور تتعرض لهجمات شرسة، غارات، وأيضا تهديد بإخلائها ومناطق محيطة بها ومخيمات أيضا. مباشرة إلى كاترين، نرصد معك الصورة كاترين عن قرب، تفضلي.
3: نعم جلال، ما إن أنهينا الرسالة السابقة معكم حتى بدأنا نرصد قنابل مضيئة باتجاه بلدة المنصوري. عدد من القنابل باتجاه تلك البلدة التي تقع في قضاء صور، بالتزامن مع رصدنا لإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. يبدو أن جزءا من الصواريخ سقط في بلدة البياضة المحتلة التي تقع مقابلنا مباشرة. سأطلب مجددا من زميلي المصور علي ماجد أن ننتقل معه بالكاميرا إلى بلدة البياضة المحتلة التي تتصاعد منها أعمدة الدخان في هذه الأثناء. كنا تحدثنا معكم جلال قبل قليل عن البياضة وما شهدته هذه المنطقة وهذا المحور طوال ساعات الليل وصولا إلى ساعات الفجر من هذا اليوم، حيث كانت القوات الإسرائيلية وفقا لبيان حزب الله تحاول التقدم من البياضة، وهي تلك البلدة التي نرصدها التي تقع على تلك التلة، كانت تحاول أن تتقدم منها بقوة مدرعة باتجاه بلدة بيوت الصياد المحاذية لها تماما في الأسفل من جهة البحر، ربما تظهر أيضا في الصورة. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تحصل محاولة تقدم من البياضة باتجاه بيوت الصياد، ولكن حزب الله قال إنه تصدى لهذه المحاولة برشقات صاروخية متتالية كما ذكرنا استمرت طوال الليل وطوال ساعات الفجر، وأنه أجبر تلك القوة على الانسحاب. إذن هذا المحور لا يزال ساخنا جلال، ربطا بما نشاهده الآن من استهداف من حزب الله لهذه البلدة المحتلة، ربطا كذلك بالقنابل الحارقة التي كنا قد رصدناها قبل قليل، الآن لم تعد الصورة متوفرة في هذه الأثناء، باتجاه بلدة المنصوري المحاذية أيضا لبيوت الصياد، وكذلك القصف المدفعي الكثيف الذي رصدناه طوال هذا اليوم طوال الساعات الماضية كذلك باتجاه بلدة المنصوري وعدد من البلدات المجاورة لها التي تقع في نطاق جغرافي واحد، بالتزامن مع طلبات الإخلاء لمدينة صور ومحيطها وهذه الكثافة النارية التي تحدثنا عنها معكم قبل قليل. كل هذا يؤشر إلى محاولات ربما تقدم بري مستمرة، وأيضا إلى تصد مستمر من قبل حزب الله لكل هذه المحاولات، طبعا بالتوازي مع محاولات التقدم الأخرى في القطاعات الأخرى كما نعلم باتجاه أطراف مدينة النبطية كما أعلن من الجانب الإسرائيلي قبل أيام، وكذلك في القطاع الأوسط باتجاه بلدة الغندورية في بنت جبيل، وأيضا من رشاف باتجاه بلدة حداثة، وباتجاه بلدة بيت يحون في القطاع الأوسط أيضا. هذه كلها مؤشرات على استمرار الوضع الميداني هنا في مزيد من السخونة ومزيد من التصعيد على وقع كل هذه المؤشرات الميدانية.
1: نعم شكرا لك كاترين، ستبقي معنا في حال ورود أي جديد على ضوء التطورات والتصعيد في صور. أعود إلى إلياس كرام. إلياس، تصريحات قبل قليل رئيس أركان الإسرائيلي ويقول فيها سنواصل العمل وتعميق الضرر الذي نلحقه بحزب الله وحماية بلدات الشمال. أشارت كاترين إلى احتمالية توغل في هذه المناطق التي رصدتها الكاميرا؟ ما المعلومات التي لديك؟
2: نعم، دعنا فقط نشير إلى بيان أخير للجيش الإسرائيلي الذي يؤكد فيه أن المسلح الذي تجاوز الحدود بالفعل تجاوز الحدود وأطلق النار على القوات الإسرائيلية. إذن لدينا الآن تأكيد رسمي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤكد هذا المعطى، لأنه حتى الآن في بياناته لم يشر إلى ذلك. هذه مسألة في غاية الحساسية والخطورة بالنسبة للإسرائيليين في تلك المنطقة. الخبر جاء عن إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدت أن المسلح تجاوز الحدود. الآن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي يؤكد ذلك، ويؤكد بأن الاشتباك معه حصل بعد وقت قصير من تجاوزه للحدود، وهم يحاولون التجديد على هذه النقطة بأنه كانت هنالك حالة من اليقظة والتأهب لدى الجيش
1: لم
2: الإسرائيلي ولم يتوغل كثيرا. وفي الإشارة أيضا يقول البيان جلال إلى أن قوات برية بما فيها قوات خاصة ومروحيات عسكرية ما زالت حتى هذه الساعة تواصل عملية تمشيط واسعة في المنطقة التي تسلل منها هذا المسلح، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ليس متأكدا بعد 100% أن المسلح كان وحيدا، وأنه يحتاج ربما لمزيد من الوقت ليتأكد من ذلك. لذلك هو يرسل هذه القوات البرية والقوات الخاصة للمنطقة لمواصلة عملية التمشيط. تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ربما أهمها هو أن ما قاله أن إيران حاولت أن تفرض معادلة جديدة وأن إسرائيل كانت لها بالمرصاد وفشلت في ذلك. هذا ربما أهم ما جاء في تصريحه.
1: شكرا لك إلياس. إذن بالعودة إلى ضيوفنا، سيد عادل، أشار إلياس إلى أهمية تخطي مسلح الحدود من لبنان باتجاه شمال إسرائيل على الأقل عسكريا، سياسيا ما وقع حالة كهذه في هذه المرحلة الحساسة؟
5: بالتأكيد أستاذ جلال، أي إخفاق عسكري وخاصة أن هنالك إجماع في إسرائيل أن ما حدث يشكل فشل كبير، فشل أمني عسكري عملياتي أن يتخطى هذا المسلح المنطقة، مع العلم أنه كان يفترض أن تكون هذه المنطقة خالية تماما من أي وجود لا مدني ولا عسكري، منطقة حربية، وتجاوز الحدود وأصبح على بعد 5 دقائق مشيا على الأقدام من مستوطنة مارجليوت. هذا معناه أنه ضرب الحالة النفسية والمعنوية، ضرب الأمن الفردي لكل المنطقة، خط المستوطنات المحادية للحدود الشمالية، وهذا يعني فشل كبير. بالتالي أي إخفاق هذا يتحمل مسؤوليته على المستوى السياسي قبل المستوى العسكري، وبالنهاية قرار الحرب وعدمه قرارا سياسيا من أعلى الحرم، رئيس الحكومة والحكومة، وخاصة أنه في حدث أنه هذا الحدث يحدث في ذروة حرب، عمليات عسكرية، سلاح الجو الإسرائيلي مسيطر، ادعى أنه طهر هذه المنطقة، لا بل ادعى أنه أخرج كل المقاتلين والمسلحين كيلوات شمالا. الآن سيعود الحديث الإسرائيلي ليس فقط بالشمال، بكل إسرائيل، إلى 7 من أكتوبر، إلى فرق يعني حديث الرضوان حين كان في حديث في إسرائيل حول يعني اقتحام الجليل واحتلال الجليل والسيطرة على الجليل. هذا موضوع بمنتهى الحساسية في إسرائيل، بالتالي بتقديري ستكون له الكثير من التداعيات، لأنه بالنهاية إذا كان هذه العمليات العسكرية وهذا التواجد العسكري الإسرائيلي منذ 2 لم يمنع مسلحا من العودة، هذا يعني في بنية تحتية، في أنفاق، وقد تكون هذه الأنفاق تحت المستوطنات والتي لم يتم كشفها حتى اللحظة، بس يفتح نقاش له أول ولا آخر له.
1: سيد ميشيل، حزب الله دعا السلطة اللبنانية إلى ما سماها الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان، أي الأهداف وهي وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. ما مدى اختلاف الرؤية ما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في تحقيق هذه الأهداف وطريقتها؟ طبعا
4: هناك اختلاف، يعني لبل تناقض كبير، لبل يمكن القول إنهما مساران متناقضان لا يلتقيان. يعني السلطة اللبنانية تيمم شطر وجهها واشنطن،
6: وتراهن على مفاوضات واشنطن لتحقيق نتائج على الأرض. أما حزب الله فيراهن من جهة على استنزاف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب على المستوى العسكري، ويراهن على المستوى السياسي على مفاوضات إسلام أباد، وخاصة بعد الضربات الصاروخية الإيرانية، بحيث بات لحزب الله تنظيميا وسياسيا وعسكريا أن يقول لبيئته وللبنانيين: أرأيتم، يعني لا يمكن أن نحمي أنفسنا إلا من خلال التحالف والتقاطع مع إيران والاستفادة.
7: سنحاول معك أن نفكك الرهانين
6: الأمريكية الإيرانية لكي نحقق نتائج.
7: طيب، نحاول معك تفكيك الرهانين. إذا بدأنا برهان السلطة اللبنانية على واشنطن في تحقيق وقف لإطلاق النار وانسحاب، ما الذي تحقق حتى الآن؟ معارضي هذا المسار، المسار التفاوضي المباشر، يقولون أن العكس يحصل تماما. إسرائيل تزيد من توغلها، من احتلالها، من قصفها، من قتلها كل يوم.
6: بواقعية وبموضوعية وبمراقبة على الوقائع في الأرض، لم تحقق حتى الساعة المفاوضات في واشنطن شيئا يذكر. يعني يمكن أن تحقق في المستقبل، يمكن أن يبنى عليها، لكن حتى الساعة لم تحقق. والحادثة أو القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للبنانيين هي استهداف الضباط والجنود نهار السبت، يعني عندما يغتال بهذه الطريقة ضابط برتبة عميد، برتبة رفيعة، ونقيب وجندي، فهذا يعني أن إسرائيل لا تكترث لأي شيء ولا لأي أمر، ولا تعير هذه المفاوضات أمرا حينما يتعلق الأمر بتوجيه رسائل أو بتوجيه ضربات أمنية مؤذية لأهم مؤسسة يعني يتطلع إليها جميع اللبنانيين. حتى الساعة لا يمكن القول أن هذه المفاوضات في حال حققت شيئا، لكن في حال بني على أمر ما، على تجربة في منطقة تجريبية ما بين مزدوجين، يمكن القول أن هذا المسار سوف يتقدم، لكنه حتى الساعة يمكن تشبيهه بقطار يضج ويصوفر وينفخ ولا يتقدم إلى الأمام. يعني هذا في تفكيك هذا الرهان. طيب،
7: في الرهان الأول. الثاني، في الرهان الثاني وهو
6: لا يوجد أي شيء مما يعطي. نعم،
7: في الرهان الثاني وهو تدخل إيران بشكل مباشر لقصف إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية كما تقول طبعا إيران، هذا هل أحرج برأيك السلطة اللبنانية التي لم تستطع حتى الساعة كما تفضلت بأن تحقق أي شيء في المسار التفاوضي المباشر؟
6: هي السلطة كسلطة لا تحرج، هي تراهن على أمر ما أو انخرطت في خيار ما، لكن إن كنا يعني نتحدث في شكل عملي عن مسار إسلام أباد وعلى هذا القصف الصاروخي، نعم تمكنا من تحييد الضاحية الجنوبية، لكنه مسار غير مكتمل أو رهان غير مكتمل، بمعنى أن المطلوب في النهاية هو أن تتوقف النار في الجنوب، وقف إطلاق نار في الجنوب، البدء بمسار حقيقي لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وكل المطالب اللبنانية باستعادة الأسرى وتحقيق أمن واستقرار مستدامين على الحدود اللبنانية الجنوبية. هذا المسار يحتاج إلى تثمير، إلى تجربة، إلى تقدم، وربما لو كانت السلطة تحسن يعني الربط بين مفاوضات واشنطن ومفاوضات إسلام أباد، يمكن الاستفادة من كل عناصر القوة اللبنانية، القوة الدبلوماسية بطبيعة الحال خاصة، في سبيل تحقيق نتائج عملية. لكن هذا الانقسام في الحقيقة هو أكثر ما يؤذي لبنان والدولة، وأكثر ما يؤذي أي محاولة لحصول لبنان على نتائج عملية على الأرض وفي الميدان، لأنه عندما تتوحد الشعوب والمجتمعات يمكن أن تحصل نتائج في المفاوضات، لكن طالما هي منقسمة يستبعد يعني، وعندما يمكن أن تحقق نتائج فهذه النتائج سوف تستخدمها في وجه الطرف الآخر. ونحن نشهد في الآونة الأخيرة تصعيدا كبيرا في الخطاب بين خاصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله من جهة ثانية.
7: شكرا لكما، السيد ميشيل أبو نجم في بيروت والسيد عادل شديد في الخليل. نتحول الآن إلى آخر التطورات في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس دونالد ترامب عن احتمالية الاقتراب من التوقيع على اتفاق مع إيران، هل تحمل التصريحات الأخيرة أي جديد في هذا المسار؟
8: أنت محق جلال، في غضون أيام قليلة توقع الرئيس الأمريكي مرتين التوصل إلى اتفاق في ظرف يومين أو ثلاثة مع إيران. تتذكر أنه قال الأمر نفسه الأسبوع الماضي وتوقع إمكانية إبرام اتفاق بنهاية الأسبوع الماضي الذي مر ومر معه تصعيد كبير وغير مسبوق بين إيران وإسرائيل عوض حدوث اختراق. وفق متابعتي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما ينشره، هذه تقريبا المرة العشرين التي يصرح فيها بقرب التوصل إلى الاتفاق مع إيران منذ مارس آذار الماضي. هو لم يقدم أي مؤشرات حول هذه الإيجابية سوى القول بأنه لم يعد هناك من نقاط عالقة أو خلافية مع الجانب الإيراني، وأضاف أنه هذا الاتفاق سوف يكون قوي وأنه سوف يحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. لكن في إشارة أخرى تؤكد هذا التوجه لديه بإمكانية التوصل إلى اتفاق، هو قال خلال فعالية انتخابية عبر الهاتف دعما لأحد المرشحين في الكونغرس تحديدا السناتور المقرب منه لينزي غراهام أنه يتوقع إعلان النصر الكامل على إيران في غضون أسبوعين، وبشر من كانوا على الخط بأنه سوف يتم الإعلان عن النصر الكامل على إيران في تلك الفترة، ربما في إشارة إلى توجهه إلى إبرام اتفاق وفي إطار هذا الاتفاق الإعلان عن نهاية الأعمال العسكرية مع إيران، وإن كانت إدارته أعلنت عن انتهاء هذه الأعمال تحت مسمى عملية الغضب الملحمي. لكن ربما الإشارات الأبرز جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن إيران تحمل إلى طاولة المفاوضات قضايا جادة وهي تقوم بالتفاوض وليس لديها أي مصلحة بالعودة إلى الحرب، وأضاف إن الظروف الأشهر القليلة الماضية أو الظروف التي أتاحتها الأشهر القليلة الماضية تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن لا تحصل إيران على سلاح نووي على المدى البعيد، وهذا الاتفاق سوف يكون أفضل من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما لأنه سوف يكون هناك آليات تفتيش متينة ومتماسكة تمنع إيران من العمل مرة أخرى على حيازة سلاح نووي وفق تعبيره. وفي هذا الإطار سلط الضوء على الخلافات الأمريكية الإسرائيلية إذ أقر بوجود خلافات ومصالح مختلفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مقاربة الملف الإيراني، وقال في نهاية المطاف المصلحة التي يراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي إبرام اتفاق يحول دون امتلاكها سلاح نوويا سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لم يعجبها.
7: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. نشير إلى الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن الجيش يطلب من سكان مسقف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها. قد يكون هذا الطلب مرتبطا بإعلان قبل قليل الجيش الإسرائيلي واعترافه بتسلل مسلح من داخل لبنان باتجاه أراضي شمال إسرائيل واشتباك قوات الجيش الإسرائيلي معه في هذه المنطقة. إذن نعود ونكرر بأن وسائل إعلام إسرائيلية الجيش يطلب من سكان مسقف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها، وأعود وأكرر بأنه قبل قليل كان الجيش الإسرائيلي قد اعترف بأنه فعلا هناك مسلح تجاوز الحدود من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وبأن قوات الجيش الإسرائيلي اشتبكت معه في هذه المنطقة. وأيضا أشار قبل قليل مراسل الجزيرة إلياس كرام هنا في الاستوديو بأن ما زالت هناك حالة من الاستنفار في هذه المنطقة والبحث على ما يشير إلى أن الحدث لا يزال مستمرا، ويأتي هذا الخبر العاجل ربما يكون مرتبطا به. أعود مرة جديدة إلياس كرام، هناك ارتباط عضوي إلياس؟
2: بطبيعة الحال نعم، وطبعا الجيش الإسرائيلي لا يصدر بيانات في هذا الشأن، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل ذلك عن السلطات المحلية أو عن السكان هناك، والواضح بأن الجيش الإسرائيلي لم يحرر السكان بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية إن كانت حياة طبيعية في ظل هذه الحرب، وبالتالي يفرض على سكان مسقف عام بألا يغادروا منازلهم وأن يبقوا فيها. وهذا ربما مؤشر جلال على ما كنا نتحدث عنه قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي ليس متأكدا بعد 100% أنه لا يوجد مسلحين آخرين نجحوا بالتسلل إلى الحدود. وفي بيانه الأخير الجيش الإسرائيلي يؤكد رسميا في بيان صادر عنه بأن عملية التسلل قد حصلت فعلا، لأنه حتى الآن فقط وسائل الإعلام الإسرائيلية هي التي تحدثت عن ذلك، تحديدا إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدت حدوث عملية التسلل إلى داخل إسرائيل والاشتباك الذي حصل في داخل إسرائيل مع الجنود. الآن بيان الجيش الإسرائيلي يؤكد ذلك ويقول بأن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ملابسات الحادث، ويؤكد في نفس الوقت على أن القوات البرية الإسرائيلية بما في ذلك قوات خاصة وسلاح الجو الإسرائيلي ما زالت حتى هذه الساعة تواصل عملية تمشيط واسعة في المنطقة. وهذا دليل جلال على أن الجيش الإسرائيلي ليس متأكدا بعد 100% أن هذا الحادث أصبح من خلفه، بمعنى أنه ربما يكون هنالك مسلحون آخرون قد تمكنوا من التسلل وهم موجودون ربما في مخابئ أو في مواقع معينة داخل الحدود داخل إسرائيل. ونحن نتحدث جلال على منطقة جبلية، الحدود كلها تقريبا

0: بين إسرائيل ولبنان هي منطقة جبلية ومتشابكة، وفيها في كثير من المواقع أيضا أحراش وأشجار، وبالتالي إمكانية التخفي فيها ممكنة. في أرض وعرة هي ممكنة.
1: بس كيف عام تقريبا كم تبعد عن الحدود؟
0: هي قريبة جدا. هي بمحاذاة الحدود تماما، يعني من يقف على قمة الجبل في مسقاف عام يستطيع أن يرى السياج الأمني الحدودي بمعنى المنحدر الشمالي للجبل الذي تقع فيه بلدة مسقاف عام هي أراضي لبنانية عملية. فهي على قمة الجبل وهي محاذية جدا للحدود ومشرفة أيضا على مناطق واسعة في جنوب
1: لبنان. وطبيعتها مستوطنات؟
0: وهي طبعا هي بلدات إسرائيلية صغيرة نسبيا، ليس فيها أعداد كبيرة من الإسرائيليين، ونحن نتحدث عن حوالي 14 بلدة تقريبا على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي عمليا متاخمة على نقطة صفر مع السياج الأمني. يعني السياج الحدودي هو يشكل حدود هذه البلدات الأربع عشرة في الحدود، وهنالك بلدات قريبة أيضا من الحدود لكنها ليست بهذا القرب، يعني لكنها ملاصقة تعد قريبة جدا على بعد كيلومتر أو كيلومترين، 28 بلدة كهذه، لكن نتحدث على الأقل عن 14 بلدة إسرائيلية على طول الحدود من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي مرورا بالأوسط بطبيعة الحال، هي بلدات ملاصقة تماما للسياج الحدودي الدولي. أي السياج الدولي هي حدود هذه البلدات الإسرائيلية، وبالتالي هي أيضا مواقع لتحركات الجيش الإسرائيلي. ومنذ السابع من أكتوبر عام 2023 الجيش الإسرائيلي كثف وجوده في هذه البلدات لأنه كان يخشى من وجود خطة لدى حزب الله لاجتياح هذه البلدات والتمكن من السيطرة عليها عسكريا والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي. وعندما خرجت إسرائيل في هذه العملية العسكرية في احتلال مزيد من الأراضي في جنوب لبنان في مطلع مارس الماضي وقدم مزيد من الأراضي، إحدى هذه الأهداف التي كانت وأعلنها نتنياهو بصراحة الأول هو منع اجتياح البري وإبعاد قوات الرضوان إلى شمال الليطاني، القوات النخبة التابعة لحزب الله، وإبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع. هم فشلوا في ذلك حتى الآن على الأقل، يعني عملية التسلل اليوم هي عملية تحرج جدا جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي أصبح في عمق الأراضي اللبنانية يتعمق بعمق 8 إلى 10 كيلومترات ربما أكثر في بعض المواقع، ومع ذلك عملية التسلل تحدث خلف خطوطه، يعني هذا شيء مخزي بالنسبة لأي جيش وهو يضع ثقله العسكري وقوات برية وعمليات رصد ومتابعة بالمسيرات مروحيات عسكرية تكاد لا تغادر سماء المنطقة، والمنطقة الحدودية مضبوطة بشكل أمني كبير بوجود عسكري بمعنى أن القوات الإسرائيلية ليست موجودة فقط في جنوب لبنان بل هي موجودة على الحدود وتضبط الحدود بشكل أمني لأنها تريد أيضا أن تشعر الإسرائيليين بنوع من الأمان، لأن الإسرائيليين بعد أن تجدد القتال في مارس الماضي صبوا جام غضبهم على الحكومة الإسرائيلية وقالوا بأن نتنياهو كذب علينا وهذه الحكومة كذبت علينا بأن العمليات العسكرية قضت على قوة وقدرة حزب الله في تشكيل تهديد على هذه البلدات، وإذ بحزب الله موجود على الحدود وقادر على المقاومة، مقاومة الجيش الاحتلال قادر ما زال على إطلاق المسيرات الانقضاضية بفاعلية أكبر حتى مما كان عليه في المواجهة عام 2024 و2023، وقادر على إطلاق الصواريخ وقادر أيضا على مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. فكان ذلك مفاجئا للإسرائيليين بأنهم ما زالوا موجودين في بلداتهم ولكن الخطر ما زال قائما. الآن أن تأتي عملية تسلل وبوجود الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية ويحتل هذه الأراضي، هذا ما من شك بأنه يشعر الإسرائيليين بكثير من الخوف ومن الذعر من تكرار سيناريو هجوم السابع من أكتوبر، وهو بطبيعة الحال فشل عسكري من الدرجة الأولى. لذلك حتى بيان الجيش الإسرائيلي يقول بأن تحقيقا سوف يجري في تفاصيل ما حدث، هذا أمر مقلق للإسرائيليين، لا سيما أن جلال تذكر أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية رفضت أن يتم إخلاء هذه البلدات في جولة القتال هذه، وقالوا لقد ارتكبنا خطأ فادحا في عام 2023 عندما أمرنا الإسرائيليين بمغادرة هذه البلدات، وهو ما أدى من وجهة نظرهم إلى تمادي حزب الله في قصف الجيش الإسرائيلي وإلى تبادل الضربات وإلى تدمير آلاف المنازل على امتداد الحدود في هذه القرى الحدودية التي ذكرتها قبل قليل. لذلك إسرائيل أصرت في جولة القتال الحالية أن يبقى السكان على اعتبار أن الأمان موجود، واليوم عملية التسلل طلع علامات سؤال كثيرة فيما إذا كان هذا الأمان حقيقيا.
1: طيب، إذاعة الجيش عندما ذكرت الخبر قالت بأن هناك اشتباك ولكن لا إصابات، الجيش الإسرائيلي أشار أيضا إلى هذه النقطة؟
0: نعم، أشار إلى ذلك وقال بأنه لا يوجد إصابات في صفوف جنوده، لكن عملية التسلل هي عملية وازنة بدون أدنى شك، وهنالك شكوك لدى الجيش الإسرائيلي على أن ربما هنالك مسلحين ما زالوا في الميدان. وكما ذكرنا نتحدث عن منطقة حدودية في كثير منها هي طبيعة جغرافية جبلية وأودية وأحيانا أشجار كثيفة التي يمكن للمسلحين أن يتخذوها ساترا أو أن يختبئوا فيها أو أن يبقوا حتى لساعات حتى في ظل عملية التمشيط، أن يبقى المسلح والمقاتل ليوم أو يومين ثم ربما يفاجئ بعملية أخرى كالتي حصلت اليوم. لذلك نحن نرى بأن الجيش الإسرائيلي لا يحرر سكان هذه البلدات ولا يقول بأن الإنذار قد انتهى، بل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية هو يطلب من الإسرائيليين على الأقل في منطقة بلدة مسقاف عام أن يلتزموا منازلهم ولا يغادرونها، وهذا يعني بأن لديهم ما زالت شكوك أن مسلحين ربما عبروا وتجاوزوا الحدود أو أنهم يريدون على الأقل أن يمشطوا بشكل أوسع ليتأكدوا من ذلك.
1: وما قلته أنت إلياس، الجيش الإسرائيلي يقوله الآن قوات خاصة وسلاح الجوي واصلان تمشيطا واسع النطاق ونجري تحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث. هذا يشي إلى أمرين، إلى خرق أولا وإلى عدم يقين بأن هذا هو المسلح الوحيد.
0: صحيح جلال، والجيش الإسرائيلي اعترف بعملية الخرق الاختراق، وهو كان يعرف بطبيعة الحال منذ اللحظة الأولى، لكن هو يشعر ربما بالخزي من هذه العملية لأنه هو موجود في العمق الأراضي اللبنانية ويفترض أنه يوفر الحماية للبلدات الإسرائيلية، وتحدث عملية تسلل من وراء ظهره وهذه مشكلة. فلذلك ربما حاول أن يبعد هذه الشكوك أو يمهد للإسرائيليين شيئا فشيئا بخصوص هذه العملية. فالبيان الأول أشار إلى عملية الاشتباك المسلح لكن لم يؤكد عملية التسلل. أوكي. ولكن من ناحية أخرى إذاعة الجيش أكدت ذلك من اللحظة الأولى. الآن بعد أن تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الموضوع في إطار أنه أكدت عملية التسلل بأنها حدثت، اضطر الجيش الإسرائيلي أن يصدر البيان الرسمي ويؤكد فيه عملية التسلل بأنها وقعت، وأراد أن يشدد في البيان جلال على أن الجيش الإسرائيلي تمكن من رصد والاشتباك مع المسلح بعد وقت وجيز من عملية التسلل، وأراد أن يؤكد على هذه الجزئية كنوع من الطمأنة للإسرائيليين. لكن بمجرد أن عملية التسلل حدثت هذا أمر مقلق، ومقلق للإسرائيليين الذين يعيشون في هذه البلدات الحدودية، لأن هذا المسلح لو أنه تمكن من التسلل وأراد أن ينفذ عملية داخل إحدى هذه البلدات لكانت النتائج كارثية بالنسبة إليهم. فهذا أمر لا يستهان به، وسنرى تداعياته على الأقل من جانب رؤساء البلديات الإسرائيلية الذين كانوا ممتعدين جدا حتى خلال لقائهم في الأيام الأخيرة مع رئيس الأركان ومع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي حضر إلى بلدة شلومي واجتمع مع رؤساء البلديات ووضع على طاولتهم موازنات هائلة في إطار تعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه البلدات وتوفير الحماية لهم وتعويضهم أيضا عن الخسائر الاقتصادية والسياحية والزراعية التي منيوا بها على مدى سنوات الحرب الماضية. هذه البلدات لم تنتعش اقتصاديا ولم تنتعش سياحيا ولم تنتعش زراعيا، وهي تعيش على هذه المكونات وعلى هذه الأسس. معظم هذه البلدات هي بلدات سياحية وزراعية وتضررت على نحو كثير. كثير من المزارعين الإسرائيليين لم يعودوا يفلحون الأراضي هناك ولا يزرعونها، وتضرروا بشكل كبير، ولذلك الحكومة ماطلت كثيرا أيضا في مسألة التعويض. لذلك حضر نتنياهو بنفسه ووضع موازنة ضخمة على طاولة رؤساء البلديات، وطبعا هذا كان أيضا هنالك من رآه بأنه جزء من حملة بنيامين نتنياهو السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة، لكن هذا لا يخفف جلال من أهمية وخطورة ما حصل بالنسبة لهم. كثير من الأسئلة سوف يطرحونها على الجيش وسوف يطرحونها على الحكومة الإسرائيلية، كيف يمكن لمسلح أن يصل إلى هذه النقطة، إلى قرب البلدات الإسرائيلية في وقت يعمل فيه الجيش الإسرائيلي ويحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان.
1: كثير معنا الياس لو سمحت تنضم إلينا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، التطورات وإذا ما كان هناك أي معلومات متوفرة عن عملية التسلل لمسلح من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل؟
2: جلال، لنبدأ فقط بوضع سياق جغرافي حين نتحدث عن مرجليوت ونتحدث عن مسكاف عام. هذه مناطق تقع في إصبع الجليل المقابلة للقطاع الشرقي حيث نتواجد. حين نتحدث عن مرجليوت فهي مقابلة لحولة ولمركبة ولهونين، هذه المنطقة التي تقع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذه المنطقة عند الحدود مباشرة مع القطاع الشرقي كما أشرنا، ولكنها منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أشار الزميل إلياس، وكما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمقت من تواجدها بنحو 7 كيلومترات بعيدا عن هذه الحدود. إذا ما صحت هذه العملية وما صح الحديث عن تسلل وتبناه حزب الله، فإن هذين الشخصين عبرا نحو 7 كيلومترات عن الحدود الجنوبية، ولكن هنا إزاء هذا المشهد لابد من العودة إلى ما كان قد تحدث عنه مصدر قيادي في حزب الله خلال الأسابيع الماضية. كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك خلايا تابعة لحزب الله، هناك مقاتلين هم ما زالوا عند الحدود الجنوبية للبنان وهم جاهزون للاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت والتي دخلت إلى أعماق مختلفة في جنوب لبنان تتفاوت على طول الحدود الجنوبية للبنان، وقد وصلت إلى نحو 10 كيلومترات عند القطاع الغربي من الحدود الجنوبية للبنان. هنا نتحدث عن البياضة، هذه نقطة. أما لناحية التطورات في جنوب لبنان فيمكن الحديث عن منطقتين أساسيتين يجري فيهما القتال بالأحرى بالنسبة لحزب الله، وهو يعلن تباعا عن عمليات في هاتين المنطقتين. المنطقة الأولى مرتبطة بقضاء النبطي، هنا أتحدث عن يحمر الشقيف، عن قلعة الشقيف التاريخية، عن زوتر الشرقية التي يعلن حزب الله تباعا عن استهدافه لتجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك النقطة. هناك نقطة ثانية مرتبطة بالقطاع الأوسط، عدد من البلدات يجري التقدم منها ومحاولات التقدم منها. نتحدث عن كونين التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات محتدمة، أطراف الطيري ومحاولة تسلل باتجاه بيت يحون. وصلت هذه القوات وفق بيانات حزب الله إلى أطراف بيت يحون، كما أن بلدة الغندوري كانت قد شهدت أيضا قتالا محتدما في هذه المنطقة، محاولات صد متكررة من قبل مقاتلي حزب الله لمحاولات التقدم في هذه المنطقة بالتحديد. اليوم استجد مشهد آخر في القطاع الغربي، هنا نتحدث عن بيوت السياد. هذه المنطقة تشهد قصفا متكررا، محاولات تقدم متتالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله خلال الأسابيع الماضية تحدث عن صد لمحاولات التقدم من البياضة والناقورة التي تحتل فيهما قوات الاحتلال الإسرائيلي وتتموضع في تلك المنطقة، وكنا سجلنا أكثر من مرة خلال هذه الأسابيع الماضية عمليات لحزب الله باتجاه آليات تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، حتى أن حزب الله في إحدى بياناته كان قد تحدث عن إغارة وقصف مكثف باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. أهمية هذه المنطقة جلال بعجالة بأنها تشكل تقدما عند الساحل البحري بما يضاعف السيطرة النارية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا المشهد لا يمكن فصل فصله أيضا عن الغارات والتهديدات التي تطاول أكان صور وتطاول قضاء النبطي، قضاء جزين، قضاء مرجع عيون وبنت جبيل، والقصف لا يهدأ. عدد الشهداء ناهز 14,000 بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية.
1: شكرا لك كارمن من قضاء مرجع عيون جنوب لبنان. ونعود للتحديثات المتعلقة بحدث تسلل مقاتل أو مسلح باتجاه شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا مسلحا قرب السياج الحدودي مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتياز الحدود بوقت

0: بالفعل. وهذه بطبيعة الحال أصبح حال الجنود الإسرائيليين اليوم في جنوب لبنان بهذه المسيرات الانقضاضية التي توقع فيهم قتلى وجرحى بشكل شبه يومي. في آخر تحديث للجيش الإسرائيلي وهو لا يحدث بياناته يوميا، لكن كل بضعة أيام، هذا اليوم حدث البيانات بعد 5 أيام من الانقطاع، وأشار إلى أن 48 ضابطا وجنديا أصيبوا في خلال 5 أيام الماضية. وهذا يعطيك فكرة عن حجم المعارك وعن حجم المواجهة في هذه المسيرات الانقضاضية. هذا يرفع عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 1291 منذ مطلع مارس الماضي، هذا بحسب ما ينشره ويعلنه الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي، بالإضافة إلى 30 ضابطا وجنديا قتلوا في إطار هذه المعارك. أكثر من نصفهم قتلوا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في أبريل نيسان الماضي، أو ما يسمى وقف إطلاق النار. إذن هي أرقام كبيرة، وبالإشارة إلى أيضا أن الإصابات هي خطيرة. دائما في إطار هذه الإصابات نتحدث أيضا عن ارتفاع عدد أو إحصائية الجنود والضباط الذين يصابون بجروح خطيرة ومتوسطة في آن معا، وهي بجروح لا يستهان بها. نتحدث عن 75 ضابطا وجنديا توصف جراحهم بأنها بالغة الخطورة، وحوالي 146 ضابطا وجنديا توصف جراحهم بأنها متوسطة. فأثر هذه المسيرات المفخخة الانقضاضية هو كبير على المستوى البشري، ويكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بين قتلى وبين جرحى. لكن ليس هذا فحسب، هو أيضا يحاول أن يضرب مواقع استراتيجية للجيش الإسرائيلي. رأينا المنظومات الدفاعية، القبة الحديدية التي أعلن حزب الله أكثر من مرة عن إصابتها بشكل مباشر، ورأينا ذلك من خلال المسيرات، عربات الاتصال والرصد والرادارات التي تحاول تعمية الجيش الإسرائيلي وإصابة عملية الاتصال بينه، إصابة مركبات لقيادات ولضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي بما فيها عربة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، واستهداف أيضا قائد الفرقة أو اللواء 401. كل هذه ليست عمليات اعتباطية، بل واضح بأنها هي تأتي بناء على رصد وعلى جمع معلومات وعلى تتبع كما يبدو لتحركات القادة البارزين في الجيش الإسرائيلي.
1: إلياس، هذه الأرقام الكبيرة كما ذكرت من القتلى والمصابين، صحيح بأن عقيدة إسرائيل تغيرت فيما يتعلق بالإصابات والقتلى خلال الحرب، ولكن ما انعكاسات هذه الأرقام خاصة في الأيام الماضية على الرؤية العسكرية لتحقيق أهداف في جنوب لبنان؟
0: لو نظرت إلى التصريحات العامة جلال، سواء كان ذلك من وزير الدفاع أو من رئيس الوزراء أو من رئيس الأركان، وحتى رئيس الأركان تحدث عن ذلك قبل قليل في مناورات عسكرية كبيرة شارك فيها اليوم، وقال بأن إسرائيل ماضية في تعميق الضرر وتوجيهه لحزب الله وتعمق من عملياتها العسكرية. الرؤية العسكرية هي أن هنالك حاجة عسكرية وأمنية لمواصلة هذه العملية، لكن على المستوى الشعبي هناك تشكيك ومخاوف كبيرة من عودة سيناريو الحزام الأمني الذي كان في ثمانينيات واستمر حتى العام 2000 قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي. كثير من المخاوف بأن تصبح مصيدة للجيش الإسرائيلي، أن يصبح هذا الحزام الأمني مصيدة للجيش الإسرائيلي يوقع قتلى وجرحى في صفوفه. وهناك أصوات كثيرة تتعالى بأنه لا جدوى من هذا الحزام الأمني ما دام هناك عملية تسلل ما زالت تحصل، مسيرات انقضاضية تجتاز الحدود، صواريخ تجتاز الحدود، وبالتالي يصبح الجنود الإسرائيليين وكأنهم رأس حربة تتعرض لهذا القتل ولهذه ولإصابات في صفوف الجنود المتوغلين والمحتلين لمناطق مختلفة في جنوب لبنان. هذا الخطاب ما زال موجودا على الأقل على المستوى الشعبي، لكن على المستوى السياسي والأمني هم يقولون بأنهم ماضون في العملية العسكرية وفي تعميقها وتعميق الضرر لحزب الله وتحصين ما ما سماه بنيامين نتنياهو تحصين حدود الحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم. لكن كما رأينا قبل انسحاب إسرائيل من عام 2000 أربع أمهات قادوا حركة شعبية كبيرة كان لها الأثر الكبير في حشد عشرات آلاف الإسرائيليين من خلفهن، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ القرار من جانب حكومة إيهود براك في حينه إلى تنفيذ الانسحاب وعلى عجل من جنوب لبنان وبدون

0: اتفاق سياسي. لذلك هنالك خشية كبيرة من تكرار العودة إلى نفس سيناريو الحزام الأمني وتكبيد الجيش الإسرائيلي بشكل يومي قتلى وجرحى.
1: شكرا لك إلياس، طبعا سنعود إليك بعد قليل لمواكبة هذا الحدث الذي لا يزال مستمرا، وهو توغل مسلح من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية. وفي آخر المستجدات قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا بعد اجتيازه من لبنان وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى، وأضاف أن قواته تواصل عمليات تمشيط واسعة في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مسقف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم. من جانب آخر، نقلت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن مصادر قولها أن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي أن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدة الشمال. كما أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور وبلدات في أقضيتها لقصف إسرائيلي. جاته قال حزب الله أنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. وفي الملف الإيراني اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي طرح على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اتهم طهران بالإخفاق في التعاون مع الوكالة ما يمثل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. جهتها وصفت بعثة إيران في مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار بالمسيس والاستفزازي. إذن نتحول الآن إلى مازن إبراهيم، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في بيروت. مازن، ما المعلومات المتوفرة عن ما يقول الجيش الإسرائيلي بأنه تسلل مسلح من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل؟
2: نعم، في الواقع جلال حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من حزب الله بطبيعة الحال، ولكن كي نفهم ما الذي يحصل في تلك المنطقة لابد من مقاربة جغرافية لطبيعتها وتمركز القرى هناك كي نفهم ما الذي يمكن أن يحصل تحديدا في تلك المنطقة. عندما يجري الحديث عن جبال الرميم وصولا إلى منطقة مسكاف عام ومرجليوت، هذا يعني بأننا إزاء منطقة هي كانت تعرف سابقا ببلدة هونين المحتلة، هي بلدة من القرى السبع اللبنانية تقابلها من الجهة اللبنانية ثلاث بلدات، نتحدث عن رب 30، عن مركبة، وصولا إلى حولة. ضمن هذه المنطقة يقع ما جرى الإعلان عنه إسرائيليا بأنه بمثابة تسلل لأحد المقاتلين أو أكثر باتجاه الأراضي الإسرائيلية. طبيعة تلك المنطقة، من المهم أن نعرف بأنه منذ أشهر وأكثر من شهر ونصف هذه المنطقة هي تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل تام. نحن نتحدث عن بلدات تقع في عمق ما تصفها إسرائيل بالمنطقة الصفراء أو منطقة الدفاع المتقدم، وهي تبعد عن أقرب نقطة محررة ولا التواجد فيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 7 إلى 8 كيلومترات. ما الذي يعني هذا الكلام؟ بمعنى آخر بأنه من الاستحالة بالنسبة لحزب الله إذا ما أراد أن يرسل مجموعات من خارج المنطقة الحدودية باتجاه تلك النقطة تحديدا في محيط مسكاف عام وجبال الرميم، فهذا يعني بأن على هؤلاء المقاتلين أن يعبروا كامل المنطقة الصفراء المحتلة كي يصلوا إلى عمق الأراضي الإسرائيلية أو على الأقل كي يجتازوا الحدود. وبالتالي هذا أمر بالغ الصعوبة نظرا لعمليات القصف والعمليات التي تحصل من مواجهات عند تخوم المنطقة الصفراء، أي نتحدث عن عمق يصل إلى 8 إلى 9 كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية، وبطبيعة الحال يبعد أكثر من 10 كيلومترات عن هذه النقطة التي يجري الحديث عن تسلل فيها من قبل المقاتلين. السيناريو الأكثر ترجيحا جلال بأنه في تلك البلدات تحديدا، نتحدث عن روب 30، عن حولة، عن مركبة، كان هنالك مقاتلون تابعون لحزب الله خلال المواجهات التي حصلت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك كان هنالك مقاتلون يتبعون لبعض الفصائل الفلسطينية لا سيما سرايا القدس. هؤلاء كانوا يتواجدون هناك. وفق معطيات كنت قد استقيتها من مصادر في حزب الله خلال الفترات السابقة، قوات الاحتلال الإسرائيلية عندما قامت واحتلت كل تلك المنطقة الصفراء، في بعض نقاطها وبعض بلداتها قامت بالالتفاف عليها وصولا إلى حدود المنطقة الصفراء في عمق الأراضي اللبنانية. هذا الكلام يعني بأنه في داخل تلك البلدات كان هنالك مقاتلون يعتمدون ما يعرف بحرب العصابات، وهم متموضعون في بعض المنازل وبعض الأنفاق المتواجدة في تلك البلدات. وبالتالي عندما يجري الحديث الآن عن تسلل عنصر أو عنصرين باتجاه تلك المنطقة وعبورهم الحدود، هذه منطقة قريبة جدا من البلدات التي ذكرتها، بمعنى آخر هي لا تبعد أكثر من كيلومتر إلى كيلومترين عن الخط الأزرق. وبالتالي السيناريوهات الأكثر ترجيحا جلال لما يحصل حاليا من خلال هذا الإعلان الإسرائيلي هو ربما أحد المقاتلين أو مجموعة من المقاتلين الذين كانوا يتموضعون في تلك البلدات والتي تقطعت بهم السبل يخوضون حرب عصابات، ممكن أن يكونوا قد تسلل أحدهم باتجاه نقطة ملاصقة للخط الأزرق ودار اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وهذا الأمر لا يعني حكما بأنهم من مقاتلي حزب الله، لأنه كما أشرت كان هنالك أيضا مقاتلون تابعون لفصائل فلسطينية يتواجدون في تلك البلدات. وبالتالي السيناريو الأكثر ترجيحا لما حصل حاليا في تلك النقطة تحديدا الملاصقة والمقاربة لبلدات رب 30 ومركبة وحولة، أي في الجهة الإسرائيلية تحديدا، نتحدث عن مسكاف عام ومرجليوت وما تعرف بجبال الرميم، أي بلدة هونين المحتلة السابقة. وضمن هذا المحور يمكن أن نفهم ما يحصل حاليا وما تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تطالب مسلحين هناك أو ثمة تسلل في تلك النقطة. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نفهم جلال ما يحصل تحديدا عند ذلك المحور.
1: ستبقى معنا مازن، أعود مرة جديدة إلى إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، هو معنا هنا في الاستوديو. مازن، شرح لنا السيناريو والواقع الجغرافي للمنطقة الجنوبية داخل لبنان. ما الذي نعرفه عن المنطقة في شمال إسرائيل وخاصة ما يقوله الجيش الإسرائيلي حتى الساعة؟
0: نعم، دعنا نشير الآن إلى ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي للتو، وهي تقول بأن عملية التمشيط الواسعة التي بدأها الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من ساعتين قد انتهت على الحدود مع لبنان دون العثور على عن متسللين آخرين في المنطقة، وأن الجيش أصدر التعليمات إلى سكان البلدات بأنه بإمكان الخروج من المنازل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بين هلالين. إذن حالة الطوارئ التي كانت معلنة حتى قبل رفعت دقائق قد رفعت بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. كما أشرنا أنه عمليا الجيش الإسرائيلي متوغل في جنوب لبنان بعمق 8 إلى 10 كيلومترات بقوات كبيرة، نتحدث عن منطقة جبلية وعرة، ومع ذلك يتمكن هذا المسلح بتخطي كل هذه القوات الإسرائيلية وأن يصل إلى الحدود ويتجاوزها ويشتبك أيضا مع الجيش الإسرائيلي. هذا يسبب حرجا كبيرا للجيش الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية دون أدنى شك، لأن هواجس 7 أكتوبر ما زالت ماثلة أمام الإسرائيليين وأمام الحكومة الإسرائيلية. وعلما أن الجيش الحكومة الإسرائيلية رفضت عندما تجددت هذه المواجهة، رفضت أن يتم إجلاء الإسرائيليين من هذه البلدات القريبة من الحدود، وقالت بأن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا في 8 أكتوبر عام 2023 عندما أصدرت تعليماتها للسكان بالمغادرة، وهو ما فتح المجال لحرب استنزاف شرسة وقوية امتدت على الأقل من 8 أكتوبر وحتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من عام 2024. استنزف فيها الجيش الإسرائيلي واستنزفت فيها هذه البلدات ودمرت آلاف المنازل وآلاف المرافق الحيوية والبنى التحتية في هذه البلدات. الآن أن يتسلل مسلح ومع وجود هذه القوات العسكرية الكبيرة هذا أمر محرج، وهذا أمر ما من شك بأنه يثير الرعب والريبة في صفوف ونفوس الإسرائيليين في هذه البلدات. نحن نتحدث على الأقل عن 14 بلدة جلال حدودها هي الحدود الدولية مع لبنان، بأنها معنى أنها قريبة جدا، ومنطقة مسقاف عام هي البلدة، هي موجودة على قمة جبل، والمنحدرات الشمالية منها هي أراضي لبنانية، بمعنى أنك عندما تقف على قمة الجبل في مسقاف عام أنت ترى كل البلدات اللبنانية بالطرف الآخر، البيوت قريبة ومتلاصقة بالإمكان رؤيتها بالعين المجردة وهي قريبة جدا. الطبيعة الجغرافية
1: ذكرها مازن رب 30 حولة ومركبة،
0: صحيح، وهي وأيضا الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق، نتحدث عن جبال وعرة، نتحدث عن وديان كثيفة وعن أشجار أيضا كثيفة في بعض المناطق على امتداد كل الحدود من القطاع الشرقي حتى الغربي، ما يجعل عملية التسلل يعني ممكن أن تكون سهلة، وممكن أن توفر غطاء أيضا لمن يريد أن يتسلل وينفذ عملية ضد قوات الجيش الإسرائيلي. في قبل الحرب اللبنانيون تمكنوا من الوصول إلى كريات شمونة، لم يكونوا مسلحين وتم القبض عليهم من قبل الشرطة المدنية. ولا ننسى العملية التي كانت في جنوب حيفا في منطقة في مرج بن عامر، عندما تسلل مسلح من حزب الله اجتاز الحدود ووصل إلى عمق 60 كيلومترا في منطقة مجدو قرب المعسكر معسكر الجيش الإسرائيلي والمعتقل، ونفذ عملية تفجير، وضع قنبلة، بمعنى أن عملية التسلل هي خطيرة جدا بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة للجيش الإسرائيلي. وواضح بأن بيان الجيش الإسرائيلي عندما يقول بأنه سيجري تحقيق في ملابسات ما حدث، ويعرف بأن ما حدث هو أمر خطير من المنظور الأمني ومن المنظور العسكري على حد سواء.
1: نعود إلى قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مع كارمن جو خضار لتنقل لنا آخر التطورات أيضا. كارمن،
3: آخر ما سجلناه جلال قبل دقائق، غارة من مقاتلة حربية إسرائيلية على محيط بلدة عرمتة في قضاء جزين، وها المقاتلات الحربية الإسرائيلية تعود إلى أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان خلال هذا النهار. المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية لم تغادر أجواء المنطقة، حيث نتواجد تشن الغارات على قضاء جزين، كما تشن الغارات على قضاء النبطي أيضا الذي كان في عين الاستهدافات الإسرائيلية. فالمقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت تحلق على طول الحدود الجنوبية للبنان وعلى طول القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان، تستهدف قضاء بنت جبيل، قضاء صور، ومدينة صور التي هددتها اليوم، هددت أحياء فيها وأيضا مخيمات فلسطينية فيها ومناطق وبلدات محيطة بمدينة صور، نفذت المجازر هناك على رأسها باتجاه المساكن الشعبية في مدينة صور. بالإضافة إلى ذلك الغارات كما أشرنا لم تتوقف على الجنوب، وفي هذه الأثناء نسمع تحليقا باتجاه قضاء جزين، سننتظر أين ستكون الاستهدافات التي لم تتوقف خلال الأيام الثلاثة الماضية، كانت مركزة باتجاه جبل صافي ومرتفعات سجد وأيضا وادي برغز، وكلها مناطق يمكننا أن نرصدها من موقعنا حيث نتواجد. بدوره حزب الله يكثف عملياته واستهدافاته كما كنا قد أشرنا قبل قليل باتجاه يحمر شقيف، زوتر الشرقية وقلعة شقيف، بالإضافة إلى استهدافه موقعا مستحدثا ومقرا قياديا مستحدثا باتجاه بلدة مارون الراس الحدودية عند القطاع أو في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. كما كان لافتا محاولات التقدم الإسرائيلية المتجددة والمتكررة باتجاه القطاع الغربي، وفي القطاع الغربي من جنوب لبنان نتحدث عن محاولة متجددة إلى بيوت السياد، هذه المنطقة المرتفعة التي حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقال إليها من بلدة البياضة التي بدورها أيضا هي بلدة مرتفعة، وأمنت لقوات الاحتلال الإسرائيلي إطلالة واسعة، كما أمنت لمرابط المدفعية المستحدثة فيها قصفا ووصولا ناريا وصل إلى قضاء صور من خلال دبابات الميركافا وأيضا مرابط المدفعية والمواقع التي استهدفتها. وكان حزب الله قد استهدفها بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية ونشر مقاطع مصورة لهذه الاستهدافات. اليوم هناك ترقب أيضا جلال لمآلات المشهد، خاصة أن لبنان يصر على السياق التفاوضي الذي تحدث عنه قبل قليل رئيس الجمهورية حين التقى وفدا من البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي، شدد فيه على السياقات الأمنية والعسكرية وكيفية أن تستلم كيفية استلام الدولة اللبنانية وحصرها لسلاح حزب الله والمسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما أن رئيس الجمهورية كان قد التقى سيمون كرم الذي يترأس الوفد اللبناني في التفاوض المباشر الذي يجري في واشنطن، ونعرف أن هناك جولة خامسة ستعقد في 22 من الشهر الحالي. إذن هناك ترقب على المستوى السياسي والتفاوضي وأيضا تصعيد في الميدان ما زال مستمرا.
1: شكرا لك كارمن ولياس كرام هنا في الاستوديو، ومازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. سنعود لكم فور ورود أي جديد. ينضم إلينا من جبل لبنان العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد الياس حنا، ما قراءتك العسكرية لتسلل المسلح من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل؟
4: جلال، هو الفارق يعني كم دمر جيش الاحتلال، كم احتل من أرض، يكفي حادث بسيط ليغير مفهوم وصورة النصر. اليوم جيش الاحتلال يعتمد على البعد التالي، الاستراتيجية الكبرى: العمق، التواجد، تدمير البنى التحتية للحزب، ومنع التسلل بالحد الأدنى. هذه المنطقة جلال هي 600 كيلومتر مربع، يعني اليوم ما يعمل داخل لبنان هما فرقتان داخل لبنان، الفرقة 36 والفرقة 91، وهذا المتسلل مقاتلي حزب الله أو ما شابه هو الذي يعمل من جهة الفرقة 91 اللواء 769. فإذا أنت أمام شيء جديد. اليوم جيش الاحتلال، يعني نتحدث عن أهمية الحدث بالمعنى الاستراتيجي أو حتى بالمعنى التكتيكي والعملاني جلال. اليوم جيش الاحتلال العمق والتواجد، يعني اليوم إذا أراد جيش الاحتلال التقدم لا يزال في عمليات المناورة، القتال في يحمر شقيف، في زوتر الشرقية، وفي كل هذه الأماكن. هذا المكان يعتبر على أنه الخلفية، ولكن جيش الاحتلال اليوم في موقع الحركية، الموبيليتي كما يقال، والمناورة. والامتداد الأقصى له قد يبدو أنه على تخوم بلدة أو قضاء النبطي أو مدينة النبطي. فإذا ينتقل جيش الاحتلال من الحركية إلى الثبات، وبالتالي ينتقل حزب الله من الثبات والدفاع إلى الحركية، وهنا ما يثبت الخوف المستقبلي من أن تكون هذه العمليات على التسلل في الخلف، وحتى يعني كما قال مازن إبراهيم مدير مكتب من بيروت أنه قد يكون محصور في تلك المنطقة، وأيضا هو الأغلب، ولكن قد يأتي من خارج المنطقة، ولأنه مقاتل فردي يعني ليس من ضمن مجموعة بسيطة أو أرهات تقاتل، قد يكون احتجز في هذا المكان. ولكن السؤال، لماذا ذهب باتجاه العدو وهو ليس قادر على فعلا إنجاز عملية مهمة؟ فإذن هو يعني في منطقة معينة قد لا يكون من ضمن مجموعة، قد يكون فردا منعزلا، ولكن هذا يفرض تغيير تكتيكي على المدى البعيد لجيش الاحتلال. إذا أراد أن يبقى في 600 كيلومتر مربع وتقريبا يعني أكثر بمرتين من مساحة قطاع غزة أو أقل بقليل، يستلزم جيوش وحدات وفرق كثيرة، وهذا الأمر الانتقال من الحركية إلى الثبات يعني التواجد، والتواجد يعني المزيد من الأهداف وبنك الأهداف، وبالتالي قد تصبح هذه العملية نموذجا للمرحلة القادمة، كأن يكون هناك عملية تسلل والقتال بالجرية أو حرب العصابات بامتياز. هذا شهدناه جلال في هذه المرحلة عندما استعمل حزب الله FPV أو المسيرات من منظار شخص أول، تستعمل الألياف الضوئية، غيرت التكتيك، يعني غيرت الديناميكية لحركية جيش الاحتلال، فغير وأصبح يمارس عملياته العسكرية 70 إلى 80% منها خلال الليل. غير حزب الله الأدابتيشن كما يقال، فبدأ يستعمل الكاميرات ذات المنظور الليلي، وبالتالي استمرت العملية بالكامل. نحن أمام شيء جديد اليوم، إذا يعني استمر وكان من ضمن استراتيجية حزب الله، هو سيؤدي إلى يعني أضرار جسيمة. يعني اليوم تتحدث عن هذه المنطقة، هذه المنطقة هي خلفية، يعني هناك من هو في الخيام، هناك من هو في مرج عيون، هناك من هو على يقاتل في زوطر الشرقية أو الذهاب إلى زوطر الشرقية والغندورية، هناك وادي السلوكي، هناك وادي الحجير، وبالتالي أنت في خلفية عسكرية مهمة جدا. الهدف الأساسي لها هو القتال شمال الليطاني في منطقة زوطر الشرقية،
1: طيب،
4: يحمر شقيف، وبالتالي القلعة، والذهاب إلى علي الطاهر.
1: إشارة إلى أن قبل قليل إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بأن الجيش أعلن انتهاء حالة الطوارئ في البلدات الإسرائيلية بالقطاع الشرقي بالحدود مع لبنان. وقع هذا التسلل العميد الياس حنا على الواقع الإسرائيلي في جنوب لبنان وأيضا في شمال إسرائيل، الذي يحاول جيش الاحتلال بأن يفرض هذه المعادلة وهي السيطرة على أكبر منطقة ممكنة تتاح له في جنوب لبنان.
4: جلال، نحن نتذكر ما قاله بنيامين نتنياهو أنه الهدف الأساسي لعمليات داخل لبنان هو عودة المستوطنات، ولكن هذه المستوطنات لا تزال تتلقى المسيرات، الصواريخ، واليوم نتحدث عن بعد ثالث قد يكون هو الخطر. وكان الهاجس الأكبر لنتنياهو ولجيش الاحتلال هو فرقة الرضوان، والتي كانت تخطط حسب ما يقول نتنياهو بعملية برية داخل فلسطين المحتلة. فإذا أنت تزيد من العبء التكتيكي، وبالتالي هذه الحادثة تحتم التوقف، تقييم الوضع، وبالتالي التفتيش والقيام بأي عملية داخل لبنان، يعني داخل الأرض المحتلة في لبنان. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانية ممكنة لأي تسلل في خلفية العدو، إن كان للقيام بكمين على سبيل المثال، أو حتى ضرب خطوط الإمداد. يعني أنت بدأت ترى جلال أنه جيش الاحتلال يذهب إلى نهر الليطاني، وبالتالي يصعد إلى شمال الليطاني. هذه العملية وهذه الطرق هي تعطي long line of communication كما يقال، أو خط لوجستي طويل، وهذا الأمر يسهل العمليات على من يقاتل في بيئة يعرفها topographically، جغرافيا، وحتى ديموغرافيا، وهو ابن المنطقة. يعني اليوم التسلل في هذه المنطقة له، أو في أي مكان، له علاقة بثلاثة أمور: واحد، التوبوغرافيا والجغرافيا،
1: نعم،
4: وثلاثة، إذا كانت فعلا عمليات عسكرية وتواجد جيش الاحتلال فيها، هو يفتش عن النقاط الضعيفة، الويك بوينتس كما يقال.
1: شكرا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي في جبل لبنان. ينضم إلينا من بيروت السيد علي الأمين الكاتب الصحفي، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور وسام، ما الرسالة من هذه العملية، تسلل مسلح من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل والاشتباك مع القوات الإسرائيلية؟
5: تحية لحضرتك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. يعني حتى الآن لم يعلن حزب الله مسؤوليته عن هذه المسألة، وبالتالي لا يمكن أن أحمل المسألة رسائل إلا حينما يصبح هناك تبني رسمي. وكما تفضل الأستاذ الياس كرام، هناك إمكانية لأن يكون أيضا يعني مقاتل فلسطيني من الجنسية الفلسطينية هو الذي فعليا اشتبك اليوم. ولكن بالخلاصة، أيا كانت خلفية هذا المقاتل، لا شك أن هذا اختراق كبير ينذر بما هو أسوأ بالنسبة للإسرائيلي. نحن لا نتحدث عن اختراق في الأيام الأولى أو في الأسابيع الأولى، نحن نتحدث عن اختراق بهذا النوع أو تواجد بهذا النوع لمقاتل، يعني بعد 3 أشهر بعمق يصل للأراضي الفلسطينية المحتلة. ما الذي يمنع أن يتكرر هذا الموضوع؟ ما الذي يمنع أن يعتمد هذا الموضوع فيما لو تطورت الأمور؟ يعني الإسرائيلي أمام مأزق حقيقي، لأنه كلما تورط في استحكام ما للمقاومة، على سبيل المثال الدرونات أو العبوات كما حدث في منطقة البياضة، العبوة التي انفجرت في أماكن تواجد الإسرائيلي أصلا، يعني هل كانت مزروعة قبل ذلك؟ أم أن المقاومة فكرت كيف يمكن أن يسلك الإسرائيلي وأبدعت بما يمكن أن يقال توقع حركة الإسرائيلي وزرعت هذه العبوة، إلى وصولا لوصول المقاتل في منطقة القوزح وقام بقتل الرائد وجها إلى وجه. يعني هذه المسألة لا يمكن اعتبارها الأولى فعليا، لأن هناك قرائن تفيد بأن بعض ما حصل في الميدان اللبناني، في الميدان جنوب لبنان المنطقة المحتلة، تفيد بأنه هناك إمكانية للدخول. هلا لماذا لا يتكرر أو لا يتوسع؟ هذه المسألة لها علاقة يمكن بطبيعة العمليات أو بطبيعة القرار الذي يمكن أن تتخذه المقاومة.
1: نعم سيد علي، على ضوء طبعا التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق والمطالبة بإخلاء مناطق جديدة وقصف أيضا مناطق جديدة ويتوسع هذا القصف، باعتقادك هل ما قامت به إيران من قصف لإسرائيل في محاولة إرساء معادلة جديدة غير شيء على الأرض؟
6: تحياتي لك لضيفك للمشاهدين الكرام. جلال، يعني يكاد يتمنى المرء أنه ما كان في رد إيراني، لأن واضح بعد الرد الإيراني صار تصعيد إسرائيلي كمان ضخم، خاصة بعد بيان خاتم الأنبياء بأنه في حال استهدف جنوب لبنان فأنه أيضا إيران ستتحرك. ما لاحظناه أنه إسرائيل صعدت في عدوانها على لبنان، وصل الأمر إلى صور ومنطقتها وعملية التهجير ما تبقى من السكان بالشكل الذي نراه اليوم، وأيضا حجم الغارات والضربات التي قامت بها إسرائيل خلال بعد يعني التهديد أو بعد يعني إطلاق الصاروخ الإيراني، وبعد محاولة القول بأنه استهداف جنوب لبنان سيؤدي إلى أيضا رد إيراني. لكن عمليا الحزم الاستراتيجي يعني لم ينفع إلا إذا كان هناك يعني المقصود الضاحية الجنوبية، وعدنا إلى كنا عليه سابقا، أي الضاحية مقابل الشمال الإسرائيلي. يبدو هذه المعادلة ترسخت، لكن مع فارق أن إسرائيل زادت من وتيرة الضربات، وكأنها تريد أن تقول أنها ستستمر في توجيه الضربات مع تهديد أيضا بيروت، يعني لكن بعد ما صار في ولا يعني ما صار في ضرب لبيروت، لكن في قول إسرائيلي دائم على أنه ليس بيروت والضاحية بمنأى في حال أرادت إسرائيل أن تقوم بعمل عسكري ما. بالتالي الحصيل اليوم لا، ما جرى الضرب الإيراني تسجيل موقف ربما تقول أنه نحن قادرون أن نفعل شيء، ولكن من ناحية العملية بدا الجنوب اللبناني مستباح وليس هناك من أي رد إيراني حتى الآن.
1: دكتور وسام، إذن ما قامت به إيران هو تسجيل موقف يقول السيد علي، وأتمنى بأنه لو لم تضرب إيران إسرائيل، لأنه ما نشهده الآن هو تصعيد إسرائيلي. ما الذي تحقق من هذه الضربة الإيرانية لإسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت؟
5: يعني بداية التصعيد الإسرائيلي لا ينتظر ضربة إيرانية، الإسرائيلي في مسار تصاعدي منذ بدء العمليات العدوانية على لبنان. ثانيا، المسألة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية تسجل كسابقة بنقطتين، النقطة الأولى أنها ابتداء وليس ردا فعليا، يعني حتى الوعد الصادق 1 والوعد الصادق 2 القصف الإيراني كان ردا على استهداف الأراضي الإيرانية، هذه كانت ابتداء وليس ردا. ومن ناحية أخرى كقصف لأجل حليف للجمهورية الإسلامية وليس لنفس الجمهورية الإسلامية، يعني هو موقف ابتدائي من أجل حليف وليس من أجل الجمهورية الإسلامية. هذا ما يمكن أن تقوم به الجمهورية الإسلامية بعدما أدخلت لبنان وسيادة لبنان لتحفظها على طاولة المفاوضات، حينما لم تقبل أن يفتح مضيق هرمز إلا حينما يعلن نتنياهو وقف إطلاق النار بضغط من الأمريكيين، والخرق الذي حصل يتحمل مسؤوليته الأمريكيون والدولة اللبنانية التي ساهمت بأن يتفلت الإسرائيلي من خلال تصريحاتها بأنه لا نريد من يفاوض عنا، علما أن الجمهورية الإسلامية لم تفاوض عن الدولة اللبنانية وإنما حرصت على عدم انتهاك السيادة اللبنانية. فإذا الآن تكرس الجمهورية الإسلامية حمايتها للبنان بما هو أرقى وأعلى من المسألة الدبلوماسية.
1: يسألك السيد علي عن الجنوب،
5: ماذا عن الجمهورية الإسلامية
1: يعرض تستبيح أمن. دكتور، يسألك السيد علي ماذا عن الجنوب؟ إسرائيل تستبيح مزيد من القرى والمدن المهمة جدا مثل النبطية وصور وتجبر أهاليها على مغادرتها. أسألك ماذا عن الجنوب إذن؟
5: صحيح، ولكن استكمالا للفكرة يجب أن لا ننسى أن الجمهورية الإسلامية عرضت أمن 90 مليون فعليا من أجل أن تحمي ولو جزء من أمن اللبنانيين، وهذا الذي هي فعليا بحدود قوتها وقدرتها قادرة عليه حتى الآن، وشحطين تحت كلمة حتى الآن، وعرضت منشآتها وعرضت انهيار مفاوضات أصلا فيما لو تدحرجت الأمور. يعني يجب أن نرى ما قدمته الجمهورية الإسلامية من هذا المنظر. تأتي مسألة الجنوب. المسألة بالعلاقة هي لها علاقة بالتراكم وبحدود القوة. يعني الجمهورية الإسلامية إلى الآن قادرة أن ترسم هذه المعادلة. لنرى ماذا يمكن أن يرسم معادلة من معادلات أصدقاء لبنان. يعني ماذا فعلت الولايات المتحدة؟ حسناً، قامت الجمهورية الإسلامية بتحييد بيروت والضاحية وإلى حد ما البقاع. سيد ماذا علي؟ فلتقدم الولايات المتحدة الجزء الآخر، أصدقاء لبنان فليقدموا الجزء الآخر.
1: سيد علي، يعني الجدل الآن بأن نتنياهو خرق المعادلة التي وصل إليها لبنان وإسرائيل في التفاهمات، وعاد واستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت على غير ما يريد الرئيس دونالد ترامب، وتأتي الآن إيران وتعيد تكريس هذه المعادلة بالنار. هل هذا يحرج الدولة اللبنانية ومسار التفاوض مع إسرائيل المباشر؟
6: يعني الأمر المطروح اللي اليوم إيران، وأنه دائما الحديث حزب الله عن الميدان وأن الميدان هو الذي يحسم، وإيران أيضا تقول بأنه ستدافع عن لبنان، وبالتالي هذا سؤال مطروح اليوم. التفاوض هو كان جاي عم بيقول المفاوض اللبناني أن فرص خلق توازن عسكري مع إسرائيل غير متاح، وأنه السلاح لم يعد يوفر وظيفة الردع ولا وظيفة الحماية، وربما أصبح يعني عبئا وذريعة تستخدم لمزيد من الدمار. بالتأكيد أي استقرار أي هدوء هو لصالح مسار وقف إطلاق النار. الحكومة اللبنانية تدرك وتضع أول نقطة على أي جدول أعمال هو وقف إطلاق النار، وحتى المشاريع التي تطرح على مستوى يعني في البيان الأخير الذي صدر عن المفاوضات هي المناطق التجريبية، هي أيضا في سياق وقف إطلاق النار والبدء باستعادة الأراضي، لأنه الميزان العسكري لصالح إسرائيل، الميزان السياسي الإقليمي والدولي لصالح إسرائيل، الدمار إسرائيل تستبيح وتدمر وتهجر من دون أن يقف أحد في وجه ذلك. وبالتالي هذا السؤال مطروح أيضا على إيران وحزب الله، إذا كان يهمها أهل جبل عامل، أهل الجنوب، عودة الجنوب، واضح أن السلاح لن يعيدهم، فإذا هناك فرصة وليس مؤكدة، فرصة التفاوض، هذا المطروح وهذا الخيار الذي يجب أن يؤخذ. أما ترك لبنان مستباحا، أنه إيران عرضت 90 مليون للخطر، يعني نحن مطلوب أنه أن نكون يعني ذبيحة وأن نكون أضحى لإيران، يعني ولو كنا مليون ومليون ونص، يعني هل لبنان يتحمل أيضا مثل هذا الخيار الذي يمكن أن يذهب به ويذهب بمناطق فيه إلى زوال؟ وهذا ما نرى. وأما الحديث عن أنه في بعض العمليات اللي عم بتصير فهي لا تغير بميزان القوى، رغم كل البطولات هذا البطل اللي قام بهذه العملية وهذه ترفع القبعة له، لكن تلك بطولات فردية، لكن بالمطلوب بالمعنى السياسي هذا لا يغير في واقع الحال. شكرا. واضح أن الميزان مطلق بيد إسرائيل وهي تستبيح، ونتنياهو يتصرف كما يشاء. ماذا تفعلون له؟ هل الجواب الإيراني سيكون لن نعرض 90 مليون للخطر كرما لكم؟ هذا ما يحصل اليوم.
1: شكرا لكما في بيروت، السيد علي الأمين والدكتور وسام نصيف ياسين. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث طالب مشروع قرار أوروبي أمريكي إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدتها من المواد النووية والمرافق النووية. وقال مشروع القرار الأوروبي الأمريكي إن أخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. وفي الرد الإيراني قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مشروع القرار في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية هو تستر على المعتدين بحسب وصفه. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نور الدين، نبدأ أولا مع هذا التطور وهو مشروع القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كيف يبدو بأن إيران تتعامل معه في هذا الوقت الحساس وهي تتعرض لحصار وحرب؟
2: جلال، قد لا يكون هذا هو القرار الأول الذي تعرضت له طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. ممكن الحديث على أنه قبل 3 أشهر في الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة كذلك صدر قرار من اجتماع حكام الوكالة يطالب إيران بالتعاون. لذلك يجب أن نضع هذا القرار في سياقه، وهو سياق اعتيادي داخل الوكالة الدولية عند اجتماعها عند رأس كل 3 أشهر لدراسة مجموعة الملفات وبينها الملف النووي الإيراني. ما يمكن قراءته سياسيا جلال من هذا البيان هو محاولة للضغط على إيران من أجل الانخراط بشكل أكبر في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما نعلم جلال على أنه بعد الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية حجم التعاون ما بين إيران والوكالة الدولية تراجع بشكل كبير جدا، بل أكثر من ذلك الجانب الإيراني الآن يطالب باتفاقية جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة مرة أخرى إلى إيران لأجل عمليات التفتيش. لكن بكل تأكيد هنا العنصر الأساسي والمهم الذي تحاول إيران أن تتجنبه هو يبدو أن القرار المصاغ الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لا يشير إلى هذه النقطة، وهي مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند المرحلة المقبلة بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للبث فيه. وهذا الإجراء إن تم قد يكون له تداعيات سياسية كبيرة جدا، خاصة في محاولة إعادة الملف إلى المجلس ومحاولة فرض عقوبات دولية جديدة على طهران. لحد الساعة لا توجد هناك أي مؤشرات على أن البيان الذي سيصدر عن مجلس حكام الوكالة بتوقيع أمريكي أوروبي قد لا يطالب الوكالة بأخذ الملف إلى مجلس الأمن، وهذه نقطة أساسية ومهمة. لكن إذا ما أردنا أن نتأمل في الموقف الإيراني، هناك محددات تبني عليها إيران رؤيتها. لماذا؟ وهذا السؤال، لماذا لا تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هنا الجانب الإيراني قبل قليل كان مساعد وزير الخارجية الإيرانية يتحدث في الموضوع، قبل ذلك البعثة الإيرانية في فيينا وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحدث عن الموضوع. والسبب يقول الإيرانيون هو الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية. بمعنى آخر تقول طهران بأنه لم تعد هناك حتى الساعة منشآت نووية، فورد ونطنز أصفهان قد تم استهدافها وهي المنشآت المكلفة بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي لا توجد هناك أي عملية لتخصيب اليورانيوم. هناك مشاكل ذات بعد بيئي، ذات بعد أمني، ترتبط بعملية التفجيرات التي حصلت بالمنشآت النووية وخصوصا التلوث النووي، وهذا يحتاج إلى إجراءات خاصة. لذلك يستحيل في ظل الظروف الحالية تقول طهران أن يتم التعاون مع الوكالة الدولية. لكن دائما السؤال الجوهري، ماذا تريد طهران؟ تقول طهران بأنها تريد أن تصل مع الوكالة الدولية الذرية إلى اتفاق آخر ربما يسهل مأموريتها للعودة، ينبني أساسا في الدرجة الأولى على إدانة الهجوم، الثانية يتعامل بنوع من الحرفية كما تقول طهران بالوصول إلى هذه المنشآت والتنسيق. لكن الأهم من كل هذا جلال، يبدو أن ملف الوكالة قد لا يكون منفصلا عن المفاوضات النووية المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنها ستكون عنصر أساسي ومهم في أي توافق نووي. وبالتالي إيران يبدو أنها تريد أن تترك هذه النقطة لحلها بشكل كامل عند الوصول إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنشآت النووية، لأن الوكالة سيكون لها دور مهم في التفتيش وفي الرقابة وبإعطاء التقارير.
1: شكرا نور الدين. وجد، طبعا الرئيس دونالد ترامب يعود ويكرر ويشير إلى احتمالية الاقتراب للتوصل لاتفاق مع إيران، هل هناك أي معطيات جديدة في هذا السياق؟
7: صحيح، يعود ويكرر لدرجة أن وسائل الإعلام الأمريكية أصبحت تحصي له كم مرة كرر هذه العبارة بأننا قريبون من اتفاق مع إيران، وشبكة CNN خلصت إلى أن الرئيس ترامب قال هذه العبارة 38 مرة جلال منذ نشوب الصراع الحالي بين الولايات المتحدة على إيران. ولكن بالنسبة للرئيس ترامب هذا التفاؤل هو مستمر، ولأنه متمسك بالحلول الدبلوماسية، لا يريد العودة العودة إلى حلول عسكرية. هذا ما قاله الرئيس ترامب الليلة الماضية، أكد بأن هناك من يرغب داخل الولايات المتحدة باستئناف الحرب ويضغط عليه باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لكنه عاد وأكد تمسكه بالاتفاق مع إيران، وأكد بأن هذا الاتفاق سوف يكون أشد وقعا وأفضل بكثير من استئناف العمليات العسكرية على حد وصف الرئيس الأمريكي، وأكد بأنه سوف يريد أن يكون فيه بند يشمل بأنه لن يكون بإمكان إيران شراء أسلحة نووية. وأكد أيضا الرئيس دونالد ترامب بأنه لا ينبغي لإيران أن تحصل على رفع العقوبات الأمريكية أو أن تحصل أيضا على الأموال المجمدة إلا بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي الشامل، بل وتطبيقها خطوات تؤكد حسن نيتها وبأنها تنفذ هذا الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه في نهاية المطاف بحسب ما يأمل الرئيس الأمريكي. طبعا كل ذلك على أمل أن لا تحدث أمور تخل بسير هذه المفاوضات من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم تسبق هذا الاتفاق، ومن بينها طبعا العامل الإسرائيلي الذي واضح موقف الرئيس ترامب وتحذيره الصارخ لنتنياهو بعدم توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل إيران كما فعل قبل يومين، وأكد له بأنه إذا تحول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب فإن إسرائيل قد تترك وحيدة في مواجهة إيران. حتى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد تمسك إدارة الرئيس ترامب بالمسار التفاوضي، نعم، وبرغبته بالتوصل إلى اتفاق، وكذلك قال بأنه سوف يتم التوصل إلى اتفاق وهذا الأمر قد لا يعجب إسرائيل لكن سوف يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: شكرا لك وجد في البيت الأبيض. كشفت حرب إيران على الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي، وفضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه بل تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن يتسبب إغلاقه في خلق حركة العبور وخنقها التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. مراسل الجزيرة نور الدين الدغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
8: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك.
9: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
8: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
9: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
8: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
9: وصلنا إلى جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية، وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور، باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
8: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: انضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم دكتور شرقاوي. انطلاقا من تقرير الزميل نور الدين حول مضيق هرمز، هل يمكن أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب؟
10: من الممكن إذا كان هناك توافق يشبع شروط إيران وشروط الولايات المتحدة دون أن تدخل إسرائيل مجددا على عرقلة هذا التوافق، بمعنى أن الجغرافيا السياسية تقر بأن هرمز يزداد قيمة حيوية بحكم أن هناك نسبة 20% من الملاحة البحرية تمر من هنا، لكن للأسف الآن تحول إلى ورقة استراتيجية تلعبها إيران. وربما قد يكون إذا توافق الإيرانيون والأمريكون قد يكون موضوع هرمز هو المفتاح إلى تسوية مجموعة من المشاكل العالقة. فبالتالي أعتقد أن الاستنزاف المتبادل، هناك استنزاف بسبب الحصار الأمريكي على إيران، وهناك استنزاف إيراني أيضا لقضية الطاقة والاقتصاديات في الغرب. هنا تكمن كلمة السر، هل يستمر هذا الاستنزاف وتبقى الأمور كما هي عليه، أم قد يحصل توافق؟ والسيناريو الثالث وقد أشار إليه المراسل أن هذا الهرمز قد يصبح أحمرا ليس بتربته الحمراء وربما بقصف وبضحايا. فالثلاث خيارات لا تزال قائمة، تجميد الوضع على ما هو عليه، توافق يبدأ لأن الملاحة ستنتعش والحلول الاقتصادية قد تساعد في الحلول السياسية بين طهران والبيت الأبيض، لكن في المقابل أيضا التوتر العسكري ليس لازال قائما، ولا أعتقد أن من السهل إزاحة عوامل العودة إلى الخيار العسكري.
1: دكتور صدقيان، إيران استخدمت المضيق ورقة سياسية وعسكرية في مواجهتها مع الولايات المتحدة تحديدا ومع إسرائيل. ما هي رؤيتها للمضيق بعد التوصل إلى اتفاق؟
11: إيران لا زالت تعتقد بأن هذه مياه دولية، مياه إيرانية وليست دولية، وبالتالي هي لا زالت تطالب بأن يكون هناك بروتوكول معين، قانون معين من أجل المرور الآمن في هذه المياه. الآن يبدو بأنها تنازلت بعض شيء استجابة للوساطة القطرية والوساطة الباكستانية في إرجاء هذا الأمر إلى المرحلة الثانية عندما يتم بحث الملف النووي، ويبدو بأن الجانب الأمريكي أيضا مرتاح إلى هذا الشيء. لكن الآن نحن أمام حالة تفاوضية فيها نوع
1: الأمريكي من يقول فتح المضيق تماما، الأمريكي لا يريد أن يرى لا رسوم ولا أغلاق ولا أي شيء. الأمريكي واضح على عكس الإيراني دكتور.
11: لا، الإيراني طبق الورقة التي سميت بإعلان مبادئ أو مذكرة التفاهم بمساعدة الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية يرجع هذا، يعني ينفذ القانون ينفذ المرور الآمن بقانون وبروتوكول معين. هذا أرجع الآن نأخذ رسوم، ما خدمات، ما هي الخدمات التي تقدم إذا سفينة عبرت ولا تريد أن تستفيد من هذه الخدمات أو تريد الاستفادة منها أو تقديم خدمات أمنية على سبيل المثال، لأن المضيق يجب أن يكون آمنا للمرور. هذه
1: كان آمنا دكتور، يعني قبل أن تلجأ إيران لاستخدام المضيق لم يكن هناك حوادث في مضيق هرمز،
11: لأنه
1: ليس هناك قراصنة، ليس هناك أي خلل أمني. ستحميه من ماذا؟ ستقدم خدمة أمنية لماذا؟
11: الإيرانيون يعتقدون بأن الحشود العسكرية الموجودة في القريب من المضيق هي أشد فتكا وخطورة من القراصنة، من قراصنة البحر، وبالتالي هم لا يعتقدون بأي أهمية لوجود هذه الحشود. لتخرج الحشود من هنا عند ذلك لكل حادث حديث، لكن الآن إيران لا تريد أن يكون هناك مرور لصواريخ تستخدمها القوات الأمريكية في القيادة الأمريكية الوسطى المتمركزة في البحرين، أو تنقل
1: هذه النقطة الأساس.
11: تنقل عبر هذه المياه الإقليمية الإيرانية تنقل تجهيزات عسكرية، تنقل صواريخ، تنقل كل شيء استفيد منها في حرب الأربعين يوما. طيب، على إيران
1: سيتم. يقول الدكتور صدقيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تزعزع وزعزعت أمن واستقرار مضيق هرمز من خلال تواجدها العسكري. مرد.
12: العرض بتقديم الخدمات الأمنية للحماية من الخطر، هذا ما تفعله المافيا في إيطاليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. تستولي على منطقة سكنية وتقول للسكان تدفعون لنا الأموال، ولكن الحماية تكون من المافيا، بالتالي ما من خطر إلا إذا ما دفع السكان للمافيا. هذا ما تقدمه إيران هنا. ما من تاريخيا ما من خطر في مضيق هرمز. ما من أحد على وجه الأرض يتفق مع إيران وأنه يجب أن تسيطر على مضيق هرمز. عندما بدأت إيران بإغلاق المضيق كان هناك بند على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من ضمن قرار بدعم من أكثر من 100 دولة، وقالت كل تلك الدول إن إيران مخطئة. ما من دولة في منطقة الخليج تقبل بالسيطرة الإيرانية، هناك 69 من المضائق في العالم. إذا ما اتخذت إيران هذا القرار هناك 68 دولة تسيطر على المضائق المتبقية ويكون العالم في فوضى. ما من أحد يرى أن إيران يجب أن تسيطر على هذا المضيق باستثناء إيران. وبالعودة إلى سؤالك الأساسي، هل من الممكن أن نعود إلى الحالة التي كانت قبل الحرب في المضيق، ليس ممكنا ولكن ضروريا. إذا ما قمنا بالمضي قدما على هذا المسار سوف يكون ذلك مع فتح كامل لمضيق هرمز بشكل حر كما كان تاريخيا.
1: أعطيك فرصة دكتور لأن نشبه ما تقوم به إيران بعمل مافيا في مضيق هرمز، سريعا لو سمحت قبل الانتقال إلى
11: وماذا
1: موضوع آخر.
11: وماذا نصف الحشود العسكرية الأمريكية الموجودة هناك وفرض حظر على الموانئ الإيرانية؟ ماذا نسمي ذلك؟ أليس هذه قرصنة أيضا بأنها تمنع السفن الإيرانية من المرور عبر مياهها الإقليمية للوصول إلى الموانئ الإيرانية؟ يعني يجب علينا أن نعترف إيران موجودة في هذه المنطقة، لكن الحشود الأمريكية من أين جاءت؟ هل جاءت من هذه المنطقة أم جاءت من وراء البحار وجاءت إلى هذه المنطقة؟ وهي التي يعني الجيش الأمريكي والولايات المتحدة هو الذي سبب في غلق المضيق، هو الذي حتى في الداخل الأمريكي الديمقراطيون الآن حتى في هذا القرار الذي صدر بالكونغرس وانضافوا إليه 4 من الجمهوريين، هؤلاء يقولون بأن ترامب خطأ في عدوانه على إيران، وهذه الحرب هي ليست حرب أمريكية، هذه الحرب هي حرب دولة أخرى ويقصدون بها إسرائيل. الآن نأتي ونقول بأن إيران هي التي تختطف المضيق؟ هذا كل الذي جرى الأوروبيين المنطقة المجتمع الدولي يدين الولايات المتحدة لأن الرئيس ترامب اقتنع بما قال له نتنياهو بأنه نهجم على إيران ودخل هذه الحرب التي سببت كل هذه الكوارث وهذه المشاكل لشعوب المنطقة وشعوب العالم أيضا.
1: أتحول إلى موضوع آخر وهو طارئ الآن دكتور شرقاوي، مشروع قرار أمام محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل تعتقد بأنه منفصل عن المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
10: من الناحية المعيارية هذه وكالة دولية

0: نتعاون مع هذه الوكالة أيام الاتفاق النووي، وليس هناك عيب في ذلك. الآن أعتقد المشكلة ليست في قرار المحافظين ولكن في التوقيت. السياق الزمني هو الذي يرعب بعض المؤولين بأن ترامب بعدما استحضر 100 خبير نووي في الولايات المتحدة بدأ في تصعيد خطاب لا إيران نووية حاضرا ومستقبلا، وأيضا يحاول أن يدفع بتدويل الملف النووي الإيراني. فماذا يفعل؟ ينادي على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيختلط التقني مع السياسي مع العسكري مع الاستراتيجي وتضيع الطاسة. فبالتالي الآن أرى أن الكرة في ملعب المسؤولين لدى هذه الوكالة، هل يؤكدون للرأي العام العالمي أكثر من الرأي الأمريكي أو الرأي العام الإيراني؟ هل لديهم خطة تعطيهم الحصانة التقنية أن عملهم هو هذا الحياد، ولهم ينصاعون ولهم يخدمون الأهواء السياسية لترامب؟ أعتقد هنا مكمن المفتاح إلى نجاح أو فشل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: إذن سيتم مشروع القرار أمام محافظي الوكالة الدولية، هل هو أداة ضغط أخرى للولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضاتها مع إيران لتحصيل مزيد من المكاسب الأمريكية في الملف النووي؟
2: لا أعرف ما إذا كانت تتصرف الولايات المتحدة لتحقيق المكاسب الإضافية. في الحقيقة الخصم الأكبر للولايات المتحدة تاريخيا كان الاتحاد السوفيتي. رونالد ريغان في الثمانينيات جلس مع قادة الاتحاد السوفيتي من أجل التوصل إلى اتفاق. غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي قال يجب أن نثق ببعضنا. ريغان قال يجب أن نثق نعم ولكن نتحقق. وبالتالي هناك انعدام أو هناك ثقة قليلة بين الولايات المتحدة وإيران، لذلك التحقق هو في غاية الأهمية. سواء كنا نتحدث عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخبراء من هذه الوكالة أو من وكالات أخرى، يجب أن يكون لدينا هيئة مركزية حيادية لا ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بإيران باستطاعتها أن تتحقق من تنفيذ الاتفاق بغض النظر عن ماهيته. نحن لا نعرف تفاصيل الاتفاق، ولكن بغض النظر عن بنوده يجب التحقق من تنفيذها بغض النظر عن التكهنات الآن. نحن بحاجة إلى هيئة ما باستطاعتها أن تقدم آلية التحقق هذه.
1: دكتور صدقيان، حتى الآن ليس واضحا، ولكن هل تخشى إيران أن يحول هذا مشروع القرار مرة جديدة إلى مجلس الأمن وبالتالي ينتج عنه عقوبات أخرى على إيران في ملفها النووي؟
3: بالتأكيد هذه خطوة غير مريحة بالنسبة إلى إيران. مرة كانت هذه يعني رحل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي، صدرت بحقه قرارات من مجلس الأمن الدولي، واستطاع الاتفاق النووي أن يزيل هذه القرارات. الآن بالسناب باك ربما عادت هذه القرارات مرة أخرى. لكن المشكلة الأساسية إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من أولويات واجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الحفاظ على المشاريع النووية التابعة التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا المشاريع السلمية. كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقارير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا لم يذكر أي تقرير من تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لم يذكر بأن إيران اتجهت إلى عسكرة برنامجها النووي. كل الذي قاله قال بأن إيران لديها إمكانية، ولكن على الواقع لم يثبت للمفتشين الدوليين ولم تثبت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي هناك مشكلة مع هذه الوكالة. أنا أعتقد أن تقصير الوكالة الدولية في الحفاظ على البرنامج النووي الإيراني، المنشآت النووية الإيرانية، مهم جدا كان إلى إيران. لكن للأسف الشديد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يستنكر حتى على مستوى استنكار.
1: شكرا لكم.
3: شكرا دكتور. الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقصف التي
1: الدكتور صدقيان
3: عمله الجانب الأمريكي بحق
1: الدكتور صدقيان، الدكتور شرقاوي وتيم كونستانتاين، شكرا لكم. ازدهار تتابع معكم التغطية.
4: شكرا جلال، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية.

والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحاً بعد اجتيازه من لبنان وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى، وأضاف أن قواته تواصل عمليات تمشيط واسعة في المنطقة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش طلب من سكان مسقاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم. من جانب آخر، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدة الشمال. كما أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة صور وبلدات في أقضيتها لقصف إسرائيلي. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. وفي الملف الإيراني، اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي طرح على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اتهم طهران بالإخفاق في التعاون مع الوكالة، ما يمثل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. من جهتها، وصفت بعثة إيران في مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار بالمسيس والاستفزازي. للوقوف الآن على آخر المستجدات والتطورات، معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. معنا أيضا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. للوقوف بداية عند حيثيات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، والرواية الإسرائيلية تقول بأنه تم القضاء على المتسلل من لبنان. ماذا في الرواية اللبنانية؟

0: كارمن إن كنت تسمعين الآن. إذن حتى نعود لزميلة كارمن جوخدار وتتضح الأمور بالنسبة إليها فيما يتعلق بوصول الصوت. نرحب بالزميل الياس كرام ورأس قناة الجزيرة في فلسطين للوقوف عند ذات التطور وما أعلنه الجيش الإسرائيلي في روايته.
1: نعم، حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا رسميا يعلن فيه انتهاء الحدث الأمني الذي حصل على الحدود مع لبنان في القطاع الشرقي، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بأن عملية التمشيط الواسعة قد انتهت ولم يتم العثور على متسللين آخرين، وأنه تم رفع حالة الطوارئ التي فرضت على بعض البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان. آخر بيان للجيش الإسرائيلي أشار وأكد بعد ساعات أن عملية التسلل حصلت فعلا، لأن بيانات الجيش الأولية لم تكن تشير إلى ذلك، لكن البيان الأخير المحدث أشار وأكد عملية حصول التسلل والدخول إلى داخل المناطق الإسرائيلية والاشتباك الذي حصل مع الجنود الإسرائيليين. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن عملية تمشيط واسعة جرت في المنطقة المشتبهة بمشاركة قوات برية وقوات خاصة استدعيت إلى المكان. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن الوحدة النخبوية، عن الكوماندوز البحري هشيات 13، وهي من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مروحيات عسكرية كانت تجوب أجواء المنطقة للرصد ومحاولة اقتفاء أثر ربما متسللين آخرين. تحدث عن منطقة جبلية متشابكة وعرة بإمكان أن يتخذها أي مقاتل كساتر وكغطاء وللتسلل. هذه عملية هي مخزية أمنيا وعسكريا للجيش الإسرائيلي، على اعتبار أن الجيش متوغل في عمق 8 كيلومترات إلى 10 كيلومترات في بعض المناطق. هنالك وجود عسكري هائل، هنالك عملية مراقبة ورصد، مسيرات لا تغطي سماء المنطقة بأكملها، ورغم ذلك تحدث عملية التسلل في منطقة محاذية للحدود. نتحدث عن مسقاف عام، هي إحدى البلدات التي يعتبر سياجها الأمني هو الحدود الدولية، وهنالك 14 بلدة إسرائيلية كهذه على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حدودها هي الحدود الدولية ومسقاف عام واحدة منها.
0: ولكن الياس، كيف يقرأ أيضا إعلان الجانب الإسرائيلي عن مثل هذه العملية في هذا التوقيت الذي يرى المراقبون أنه يسبب لها حرجا وربما يضعها في موقف لا تحسد عليه، خصوصا وأن التقارير الإسرائيلية كانت تتحدث عن أن هذه الأماكن ربما تكون آمنة، تم تدمير المنازل فيها، تم يعني تأمينها بالنسبة للجيش الإسرائيلي. كيف ينظر إلى الإعلان بداية عن هذا الأمر؟
1: لذلك قلنا بأنه حدث مخزي للجيش الإسرائيلي أمنيا وعسكريا، لأنه حصل من خلف خطوط الجيش الإسرائيلي المتوغل 8 كيلومترات وأكثر في العمق.
0: ولكن حتى تعلن عن، هل من رسالة؟
1: نعم بطبيعة الحال هي، ولكن انظر إلى الإعلان الأول. الإعلان الأول جاء مترددا، هم لم يقولوا أن هنالك عملية تسلل، لكن تسرب الخبر لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي أكدت عملية تسلل، فاضطر الجيش الإسرائيلي أيضا أن يصدر بيانا يقول فيه بأن عملية التسلل حصلت فعلا، لأن هذا الأمر ليس هينا وليس سهلا تحديدا بعد 7 أكتوبر. وعلينا أن نعلم ازدهار بأن إسرائيل تخوض حربا على جبهات متعددة منذ 7 أكتوبر لكي تمنع حدثا من هذا النوع، وبعد 3 سنوات تقريبا تحدث عملية تسلل. والأمر الأهم من ذلك ازدهار بأن الجيش الإسرائيلي والحكومة كانت تبيع أوهاما للإسرائيليين على هذه الحدود، تقول بأننا خضنا ونخوض العملية العسكرية وننشئ الحزام الأمني لكي نوفر لكم الحماية والأمن، وإذ بعملية تسلل هذه تحدث. وكما نريد أن نشير ازدهار إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذه المرة أن تقوم بإخلاء هذه البلدات، وقالت أنه لا داعي وكان خطأ استراتيجيا ما فعلناه في السابق.
0: نعم الياس،
1: ولذلك لم
0: عذر على المقاطعة، ولكن تطورت تفرض نفسها كما نشاهد الآن. هذه صور من قضاء مرج عيون لتجدد الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة. إذن غارة إسرائيلية جديدة على قضاء مرج عيون في الجنوب اللبناني في إطار تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة تم رصدها خلال هذا اليوم. أبرز هذه المناطق كانت مدينة صور وأيضا أقضية صور وما تعرضت إليه من إنذارات بالإخلاء أيضا. أما الآن فنتابع أثار غارة إسرائيلية جديدة على قضاء مرج عيون. لمتابعة هذا الملف معنا الآن في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نرحب بك العميد حسن. تطور لافت بحسب ما هو معروف، هذه المنطقة التي ضبط فيها ربما هذا المسلح وما أعلن عنه التقارير الإسرائيلية هي منطقة جبلية متشابكة. تفسير أن يصل المسلح إلى هذه المنطقة برغم كل ما تعرضت هذه المنطقة له من قبل الاحتلال؟
2: يعني بتقديري هناك احتمالين، لا أعتقد أن هناك ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون فعلا كان محاصرا في هذه المنطقة التي سيطر عليها جيش الاحتلال والتي تسمى المنطقة العازلة، وهي منطقة واسعة على كل حال وفيها من الأنفاق والمخابئ التي تسمح لمقاتل أن يبقى موجودا مدة طويلة، وربما كان يعتاش من الحواضر الموجودة، وربما واجه ظروفا صعبة وفقد الأمل من العودة باتجاه الداخل اللبناني، فقرر أن يقوم بهذا العمل في الداخل الإسرائيلي أو على التخوم. وقد يكون هناك نفق معين يؤدي إلى الداخل، من يدري. ولكن الاحتمال الثاني أن يكون فعلا هو يقوم بمهمة استطلاعية، يعني هو يمثل مجموعة معينة موجودة في مكان ما أو استطاعت أن تدخل إلى هذه المنطقة. وهنا أيضا نحن نتحدث عن منطقة مليئة ربما بالأنفاق التي كان جهزها حزب الله منذ سنوات طويلة، وهذه الأنفاق يعني ليس مؤكدا أنه تم تدميرها بالكامل. فإذا ربما يكون هذا المقاتل يقوم بمهمة استطلاعية فقط، لأنه لم يذهب لتنفيذ عملية بحكم هذه النتيجة التي تحققت، وإلا لو كان ذاهبا لتنفيذ عملية بمفرده، وهذا مستغربا أن يقوم بهذا العمل بمفرده، وإلا يعني ليس هذا النمط الذي يقوم به حزب الله الآن. فإذا قد يكون ذاهب لاستطلاع نواحي معينة وتم كشف أمره فاضطر للمواجهة والمقاومة،
0: ويعكس أيضا بأن هذه المناطق لا يزال فيها مقاتلين ربما.
2: هذه من ناحية.

0: هذه منطقة واسعة كان موجودا فيها حزب الله قبل أن يدخلها الإسرائيلي، يقاتل فيها حزب الله يعرفها جيدا، فيها أنفاق ومخابئ، مهما يعني رغم كل ما حصل فيها، فيها أنفاق ومخابئ. هذا يعني ربما، وأصلا الدخول إلى هذه المنطقة سيدة الزهار ليس مستحيلا حتى الآن، يعني الجغرافيا متشابكة التضاريس هناك، سواء بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية أو بين على الخط الأصفر يعني الذي لم يتم تثبيته حتى الآن من قبل جيش الاحتلال، وهناك اشتباكات على نقاط على تخوم الخط الأصفر، وبالتالي الدخول إلى هذه المنطقة بتقديري وأنا أعرف المنطقة جيدا، الدخول ليس مستحيلا، يعني لا يستطيع الجيش الاحتلال أن يقفل هذه المنطقة على المشاة، على تسللات للمشاة إذا أرادوا ذلك، وأنا أعتقد أنه يمكنهم الدخول والخروج والدخول إلى أماكن يعرفونها جيدا. أما من ناحية أخرى فأيضا لابد من الإشارة إلى الهشاشة التي هشاشة الأمن في هذه المناطق الشمالية، ومن ناحية وهذا الإرباك الكبير الذي تسبب به هذا المسلح، وبالإضافة إلى ذلك يعني المبالغة في الإجراءات المتخذة
1: وعملية تمشيط واسعة
0: كل هذه القدرات نعم، والطوافات والأجهزة الأمنية والفرق الخاصة كما تحدث إلياس، كلها هذه النتيجة يعني نوع من الرعب أصابهم وسوء تقدير موقف أو مبالغة في تقدير الموقف، يعني هو مسلح أطلق النار وتم تحييده كما قالوا، وبالتالي لماذا هذه المبالغة بتقدير الموقف؟ فإذا هم لا يملكون ثقة أمنية بالمنطقة الموجودون فيها.
1: دعنا نوصف الآن المشهد عسكريا، ما نشاهده على الشاشة الآن غارة على قضاء مرج عيون، وقبل قليل طبعا هذا ما نشاهده نقلا عن مراسل الجزيرة. إذن في هذا الخبر العاجل، غارة إسرائيلية على منطقة جبل الرفيع في إقليم تفاح جنوبي لبنان، ومشاهد أخرى لغارات كانت متواصلة ومتكررة خلال هذا اليوم. هذا ما نتوقف عنده مع الزميلة كارمن جوخدار المتواجدة حاليا في قضاء مرج عيون في جنوب لبنان. أبرز ما سجلته كارمن حتى اللحظة.
2: قبل قليل كما أشرت ازدهار الغارات، كانت سلسلة غارات على جبل الرفيع في إقليم التفاح، وهذه المنطقة وامتدادها باتجاه قضاء جزين كان عرضة للغارات الإسرائيلية. أتحدث عن مرتفعات سجد التي استهدفت أيضا بسلسلة غارات خلال هذا النهار. الغارات لم تتوقف على جنوب لبنان، كان ما رصدناه قبل قليل بعدسة الكاميرا، قضاء النبطي في عين الاستهدافات، أيضا بنت جبيل، قضاء بنت جبيل كان قد استهدف فأكثر من مرة في هذا النهار، بالإضافة إلى التهديد الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قضاء صور ومدينة صور والمخيمات الفلسطينية فيها، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات المحيطة بها. والقصف المدفعي لم يهدأ خلال هذا النهار على عدد كبير من البلدات الجنوبية. قبل قليل أيضا وقبل هذه الغارات رصدنا قصفا طاول بلدة بلاط المحاذية لنا، محيطنا بالأحرى كان قد شهد أيضا توغلا إسرائيليا عند منتصف الليل. نتحدث هنا عن بلدة دبين التي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت منها خلال الأيام الماضية، عادت وتوغلت إليها عند منتصف الليل وبقيت حتى الساعات الأولى من صبيحة هذا النهار. القصف الإسرائيلي كان من الغارات وأيضا من المدفعية، رفع عدد الشهداء إلى ما ناهز 14,000 بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. اليوم في صور كانت هناك مجازر أبرزها ما حصل في حي المساكن الشعبية، عدد كبير من الشهداء والجرحى، وننتظر التحديثات من قبل وزارة الصحة اللبنانية التي تحدث المعطيات المرتبطة بالقصف الإسرائيلي. عمليات حزب الله كانت مكثفة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، نتحدث عن استهدافات متكررة لمواقع مستحدثة قيادية في البياضة والنقورة، أيضا تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة كانت قد استهدفت أكثر من مرة، تجمعات للجنود وألياتهم أيضا. بالإضافة إلى ذلك حزب الله أعلن عن التصدي لمحاولة إسرائيلية جديدة للتقدم من البياضة إلى بيوت السياد، هذه البلدة التي حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية التقدم إليها والسيطرة والتموضع فيها، ولكن وفق بيانات حزب الله ووفق ما كان يرصد هذه القوات لم تنجح بهذه المحاولات للتقدم إلى هذه المنطقة بالتحديد، خاصة أنها تسيطر بالنيران من البياضة على منطقة جغرافية واسعة عند الساحل الجنوبي للبنان في القطاع الغربي.

0: أيضا يقول حزب الله أنه استهدف مقرا قياديا مستحدثا داخل بلدة مارون الراس الحدودية الواقعة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. ما زال قضاء النبطي يشكل عنوانا أساسيا بالنسبة للعمليات التي ينفذها حزب الله. يتحدث عن استهدافات تطاول المواقع المستحدثة، تطاول أيضا تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم، خاصة حين نتحدث عن يحمر الشقيف، عن زوتر الشرقية وعن قلعة الشقيف التاريخية. ولكن هذا المشهد التصعيدي الذي نرصده في الميدان يرتبط بشكل لصيق لمحاولة لإخماد نيران المشتعلة في جنوب لبنان، على رأسها المسار التفاوضي في واشنطن. اليوم رئيس الجمهورية اجتمع برئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، وكان قد أدلى بسلسلة مواقف على رأسها المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وما يمكن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على جنوب البلاد.
1: شكرا جزيلا لك من قضاء مرجع يوم في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. لزاوية النقاش معنا الآن في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. نرحب بك دكتور وسام. أي معادلة اليوم تفرض على لبنان في تقديرك؟
2: هي معادلة التوازي ما بين مع الصخب ومع تبادل الاتهامات ما بين السلطة اللبنانية وما بين حزب الله. كل واحد يعني عنده يتخيل كيف السبيل إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار على طريقته. حزب الله بالتعويل على احتدام المواجهة جنوبا، ثم المسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران، وبخاصة بعد الزخم الذي أعطته له الردود الإيرانية على الفعل الإسرائيلي حين استهدفت الضاحية الجنوبية وردت إيران. وبالتالي يبدو هناك معنويات أعلى عند حزب الله، عند جمهوره، وبما في ذلك هذا ينعكس بشكل أو بآخر على
1: ليس هذا فحسب. هو يدعو في بيانه هذا الحزب إلى أن تستفيد الدولة من الدعم الإيراني. كيف يمكن أن يتم تحقيق ربما توازن؟
2: هذه محاولات يعني إحراج داخلية لبنانية مفهومة، ولكن أعتقد بأن في لبنان كل طرف أخذ يعني المسار الذي يرتئي بأنه الصحيح. إما هناك تنافس بين مسارين يصبو كل منهما إلى وقف إطلاق نار، وبالنهاية إذا كان هناك انفراج على صعيد المنطقة سوف يترتب على ذلك انعكاسات في لبنان. وأما يعني وهذا عالي الرجحان أننا سوف نذهب لحالة من الاحتكاك الخشن في الداخل اللبناني بنتيجة هذا التوازي، وأكثر من التوازي، التوازي كلمة لبقة قليلة.
1: وهذه إحدى أبرز المخاوف اليوم.
2: نعم، المطروحة. هناك مشكلة في نهاية الأمر، أنه طالما هناك تفكيران مختلفان إلى هذه الدرجة في نهاية الأمر أن يصار إلى احتكاك خشن بينهما، وكل واحد يتبادل الاتهامات إلى آخره. ولكن ما لا شك فيه بأن الدولة اللبنانية أو السلطات اللبنانية ليس عندها جواب حتى الآن عن كيفية وضع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الأمريكي موضع تنفيذ. يعني في نهاية الأمر هذه ثغرة أساسية، وقعوا على اتفاق ولكن كيف السبيل إلى ترجمته؟ هذا الاتفاق يفترض من وجهة نظر الدولة اللبنانية كي يعمل أن تتوافق مع حزب الله، وإلا يعني هل عندها خطة يعني بديلة إذا كان حزب الله يرفض تطبيق هذا الاتفاق وبما يقتضيه من مناطق تجريبية ينتشر فيها الجيش بمعاونة الأمريكيين وينسحب ويسلمها الإسرائيليون للجيش والمساعدين الأمريكيين له؟
1: لكن يعني قد يتساءل البعض أن الموضوع لا يتعلق فقط برؤية كل طرف في الداخل اللبناني، بل يتعلق أيضا بالنوايا الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة المتعلقة بلبنان. وقف إطلاق النار حاليا هو هش كما يرى الكثير من المراقبين. اليوم إسرائيل تقول بأنه إذا تم إطلاق أي صاروخ من لبنان سيتم الرد على بيروت مباشرة، بالتالي يعني مدى خطورة الوضع فعليا فيما يتعلق بهذا المسار.
2: إسرائيل تتحرك بين حد أدنى وحد أقصى. الحد الأدنى الذي يعني تسعى جهدها أن يتحقق هو السحب الكامل هذه المرة لكامل مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، و تأمين ضمانات لعدم عودة نشاط أمني وعسكري لحزب الله في المنطقة الجنوبية. والحظ الأقصى هو الانتهاء من

0: حزب الله يعني. فبالتالي بما يتعلق بالحد الأدنى مفهوم ما تقوم به إسرائيل لجهة تدمير الكرة، لجهة عملية الأرض المحروقة، النزوح إلى آخره، والتمدد الجغرافي يعني في منطقة الاحتلال، غير المفهوم ما هي خطتها في حال استمرت هذه المنطقة حرب وسجال وعمليات غوار إلى ما هنالك، وغير المفهوم ماذا لدى إسرائيل من خطط فيما يتجاوز منطقة الليطاني. هل باستطاعتها المضي قدما؟ هل يمكن لإسرائيل أن تفكر جديا في تجاوز خط الليطاني ودخول إلى مدن أخرى، أو القيام بعمليات كوماندوس واسعة النطاق في سهل البقاع أو في الضاحية إلى آخره؟ هل يعني لدى إسرائيل هذا السقف، هذا الضوء الأخضر الأمريكي مثلا، أو
1: هذا
0: هل
1: في إطار التوسع؟
0: نعم،
1: هذا في إطار الانسحاب. يعني دعوة الرئيس السفير الأمريكي في لبنان بالأمس كانت محل قراءة وتحليل ومتغيرات ربما في الموقف الأمريكي.
0: الانسحاب الإسرائيلي،
1: تحدث عن انسحاب إسرائيلي، قضية الأسرى فتحت الآن.
0: الانسحاب الإسرائيلي ما لم يكن هناك ضغط أمريكي منهجي وجدي، وليس يعني في لحظة، أو ليس فقط موقف عابر إلى آخره، هذا الانسحاب لا أرى كيف له أن يتم من دون التوصل إلى تطبيق ما للإعلان اللبناني الإسرائيلي، إلا إذا كانت إسرائيل في وضع حرج للغاية، ويعني ينبغي أن على المراقبة.
1: ما الهدف من هذا الإعلان إذن؟
0: أن يكون حذرا يعني في
1: ما الهدف؟
0: في إعطاء يعني جرعة تفاؤل غير محسوبة. ما الهدف من ماذا؟
1: من الإعلان الأمريكي وهذه التصريحات في هذا التوقيت.
0: الأمريكيون يدوزنون يعني بين مختلف المسائل، عندهم يعني مفاوضات مع الإيرانيين، عندهم محاولة لاعتبار لطمأنة الداخل اللبناني ولطمأنة حلفائهم في لبنان بأن لديهم خطة لإرغام أو لدفع باتجاه سحب إسرائيل في مقابل انسحاب مقاتلي حزب الله، في حين أنه على الورق ليس فقط يعني مفارقة، الأمريكيون يطمئنون اللبنانيين ولو عرضا مثلما تفضلت في موقف السفير الأمريكي، في حين أن الطرف اللبناني الرسمي وقع على وثيقة لا تنص على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في مقابل انسحاب حزب الله، وبالتالي يعني عندنا مشكلة حقيقية في هذا المجال.
1: هذا التصريح أيضا سلط الضوء ربما على العلاقة الآن بين واشنطن وإسرائيل والرؤية بين الطرفين المتعلقة في لبنان، كيف تقرؤون هذه الجزئية؟
0: بمعنى
1: هناك من تحدث من المراقبين أن هذه التصريحات تنم عن خلاف ربما أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بالرؤية المتعلقة بلبنان، وإن كان الرئيس الأمريكي ترامب تحدث عن تفاهمات وعن هذا الاتصال الذي تم بينه وبين نتنياهو والذي كان جيدا.
0: بشكل عام كل الاختلافات الأمريكية الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بلبنان هي حرص أمريكي على إسرائيل من الشطط الذي يمكن أن تندفع إليه حكومتها، ومن أن تتوهم بأنه يمكنها أن تصعد في لبنان من دون الأخذ بعين الاعتبار المسار الإقليمي، وقد رأينا ذلك يعني في الموقف الأخير لترامب الذي يشدد فيه على أنه هو من يقرر متى التصعيد ومتى تخفيض حدة التصعيد في المنطقة. ولكن إسرائيل تتمتع حتى الساعة من قبل الأمريكيين بفترة سماح للاستمرار بعمليات التدمير وعمليات التوغل والتوسع في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. نتحول الآن إلى آخر تطورات ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز، حيث توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ألا ترتفع الحركة عبر مضيق هرمز لمستويات ما قبل الحرب قبل أوائل 2027، وقالت أيضا إنها تتوقع استئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الربع الثالث من 2026. لمتابعة التطورات شبكة مراسلين معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أرحب بكما. آخر التحديثات في المواقف الأمريكية نرصدها معك وجد، تفضل.
2: نعم ازدهار، لعل أبرز التصريحات التي كانت قد صدرت من الرئيس دونالد ترامب وقد أكد فيها بأنه سوف يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة، هذه الجملة التي كررها أكثر من 38 مرة بحسب ما ذكرت شبكة CNN، لأن وسائل الإعلام الأمريكية أصبحت تحصي للرئيس ترامب هذه العبارات المتفائلة والمتكررة عن قرب الولايات المتحدة من التوصل إلى إيران، رغم في الحقيقة والواقع بطء عملية التوصل إلى اتفاق وعدم حدوث أي انفراجات منذ أن بدأ الرئيس ترامب بالتصريح بهذه العبارة. طبعا بالنسبة للرئيس ترامب هو أكد بأن الاتفاق متى تم التوصل إليه سوف يكون أفضل بكثير للولايات المتحدة وأشد وقعا من العودة إلى العمليات العسكرية، وأقر بأن هناك ضمن إدارته ومن الكونغرس من يضغط عليه باتجاه استئناف العمليات العسكرية لإنهاء إيران أو القدرات العسكرية لها في غضون أسبوعين أو ثلاثة، ولكنه ما زال متمسكا حسب ما أكد بالحل الدبلوماسي الذي قال إن هذا الاتفاق سوف لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وبأنه يريد أن يتضمن هذا الاتفاق بندا أيضا لا يسمح لها بشراء السلاح النووي، وبأن الأموال المجمدة الإيرانية لن يتم رفع التجميد عنها إلا بعد التوصل للاتفاق النهائي الشامل، وبعد أيضا اتخاذها خطوات تنفيذية لهذا الاتفاق، وبأن الأمر ذاته ينطبق على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهذا عكس ما تتوقعه طهران من حدوث انفراجة متعلقة بالأموال المجمدة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم التي توقعها الرئيس ترامب كما قلنا في غضون يومين أو ثلاثة وليس في نهاية المفاوضات.
1: شكرا لك وجد وقفي، كنت معنا من البيت الأبيض. الآن إليك نور الدين الدغير أيضا لرصد المواقف الإيرانية خلال هذا اليوم.
3: ازدهار بكل تأكيد الموقف البارز كان هو التعليقات الإيرانية على التحرك الأمريكي على الأوروبي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولة إصدار قرار في مجلس حكام الوكالة، ربما قد يكون له طابع إدانة لإيران لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هنا طهران جاوبت وأجابت بشكل واضح سواء عن طريق ممثليتها في فيينا أو كذلك عن طريق مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بالحديث على أن أي توقف في التعامل ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سببه الولايات المتحدة الأمريكية وهجومها على المنشآت النووية، إمكانية الوصول ووصول المفتشين والوكالة كذلك، ربما هذا يرتطم بمجموعة من العراقيل التي أسفر عنها الهجوم، وجود مشاكل في قضية احتمالية التلوث البيئي، تدمير البنى التحتية للمنشآت النووية، بالإضافة إلى أن طهران تنتقد الوكالة لعدم انتقادها للهجمات الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى أن طهران تطالب الآن بتوافق آخر بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العودة إلى التفتيش، ويبدو أن هذا الأمر ازدهار قد يرتبط بشكل أساسي وكبير جدا بما سيمكن أن يؤدي إليه التفاوض الإيراني الأمريكي والتوصل إلى اتفاق، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون عنصر أساسي في العملية التفاوضية وعنصر أساسي في الرقابة والتفتيش بالإضافة إلى ممارسة عملها لكيفية إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني بما يتطابق مع المعايير الدولية وبناء على الاتفاق الإيراني الأمريكي. لكن رغم هذا فهذا جزء من المفاوضات الآن القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هذه المفاوضات يبدو أنها متقدمة نوعا ما، هناك تفاؤل كبير، لكن هناك بعض الإشكالات العالقة الآن ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الإشكال الأول يتمثل في جدولة تسلم إيران لأموالها المجمدة، هناك جهود لحل هذا الإشكال، كذلك حول مسألة وقف إطلاق النار وأن تشمل جميع الساحات، وهناك عنصر أساسي ومهم وهي الرؤية الإيرانية والأمريكية لمضيق هرمز، هل ستكون هناك رسوم أم لا تكون هناك رسوم؟ والآن يبدو أن هذا الموضوع، موضوع مضيق هرمز، هو موضوع حساسي وحيوي بالنسبة لإيران لأنه أصبح نقطة فارزة في قدراتها العسكرية وأصبح تحدي للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التوازن إلى سوق الطاقة. لمعرفة الأجواء في مضيق هرمز والجزر المحيطة بالمضيق، كنا قد قمنا بجولة في تلك المنطقة وأعددنا تقرير حول أهمية المضيق وأهمية الجزر في السياسة الدفاعية والأمنية لإيران.
4: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز. فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك. جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق. ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى. نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة. جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وصلنا إلى جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري. إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: الآن معنا من الكويت الأستاذ محمد أحمد العوضي المحلل السياسي، معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، وينضم إلينا من طهران الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أرحب بكم جميعا، ونبدأ مع ضيفنا من نيويورك جو بوريلي. بناء على المعطيات والتصريحات خلال هذا اليوم، من حل المؤشرات على المستوى الأمريكي في تقديركم في أي اتجاه يسير فيما يتعلق بمسار المفاوضات، وإن كانت قد تفضي فعليا للتوصل إلى اتفاق؟
5: Look, I think President Trump has been very clear about his intentions. He came out today and responded to journalists.
6: And ولدينا هذه التصريحات وقد استمعنا إليها من قبل، ولكن لسوء الحظ استمرت هذه التصريحات ووصلنا في نهاية المطاف إلى ضربات متبادلة. الرئيس يشعر بضغط سياسي بمستويات أعلى للتوصل إلى اتفاق، ولكنني لا أعتقد أنه سوف يقبل بالتوصل إلى هذا الاتفاق ببساطة من خلال تقديم التنازلات الكبرى. إن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لطالما وضعت نفس الأهداف، أن تتوقف إيران،
1: سنعود للحديث عن الأهداف الأمريكية
6: وفتح مضيق،
1: ولكن عذرا على المقاطعة ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني يقول فيها: نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر بكثير. بهذا التصريح أذهب إلى ضيفنا من طهران الدكتور فؤاد إزدي. ماذا نفهم من هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني الذي يقول أيضا سنتحول من لغة الدبلوماسية إلى لغة نجيدها أكثر من غيرها إذا أخللتم بالتزاماتكم؟ إذا أعود لضيفي من نيويورك جو بوريلي، ألا يعتبر هذا ردا إيرانيا جديدا يوضع ضمن المنحى الإيراني المتعلق بالمسار الدبلوماسي من جهة أو التصعيدي من جهة أخرى سيد بوريلي؟
6: لسوء الحظ أن نرى ذلك، هناك أمثلة رأينا فيها أعمالا عدائية بمستويات أعلى، وحصل ذلك في خلال هذا الأسبوع. إيران ووكلاء إيران تبادلوا الضربات مع إسرائيل. أما الرئيس ترامب فكان واضحا بخصوص هذه المعضلة، يود حلا دبلوماسيا. لسوء الحظ السيد كالي باف يتحدث بطريقة مختلفة، و إذا ما عدنا إلى العمل العسكري المباشر هذا لا يأتي بالمنفعة لا للاقتصاد العالمي ولا للمدنيين في كل أنحاء العالم. وبالتالي نود أن نستمع إلى بعض التفاصيل بخصوص المقترح وما هي الاعتراضات الإيرانية، ولكن لسوء الحظ هو من بين المتشددين في موقفهم الذين يقومون بإبعاد إيران عن الحل التفاوضي.
1: أستاذ محمد أحمد العوضي من الكويت، هذه التصريحات الأخيرة لقالي باف رئيس البرلمان الإيراني، هل ما تزال أبواب الدبلوماسية بناء عليها مفتوحة أم أن التصعيد يمكن أن يكون سيد الموقف في المرحلة القادمة؟
7: نعم، يعني بداية أمسي عليك بالخير أختي الزهار والأخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام. طبعا يعني في حقيقة الأمر يجب أن نؤكد المؤكد الذي قيل وسيقال وما زال يقال إلى اليوم، بأن منذ بداية الحرب نؤكد المؤكد أن من تاريخ 28 فبراير إلى اليوم، ودول المنطقة وتحديدا يعني إلى هذا اليوم دولة الكويت تنهال عليها الاعتداءات الغاشمة الغادرة العدائية الممنهجة. يعني إحنا من الماء

0: أطلق علينا من اعتداءات لدولة الكويت ودول المنطقة من تاريخ 28 إلى قبل 3 أيام يعني تكاد تفوق أضعاف مضاعفة مما أطلق على إسرائيل تحديدا. وهذا دائما يعني يتذرعون به الإيرانيين بأنهم يوجهون ضرباتهم إلى القواعد الأمريكية، وهذا يعني رواية إيرانية ركيكة بالية باتت يعني سمجة إلى حد كبير. بالمناسبة يعني هل اليوم ما يتم استهدافه في دولة الكويت ميناء شويخ هل هو قواعد أمريكية؟ هل اليوم موارد المياه والكهرباء في الكويت ودول المنطقة قواعد أمريكية؟ مطار الكويت تم استهدافه 8 مرات إلى قبل 3 أيام يتم استهداف مطار مدني. هل المطار المدني في مسافرين وتسبب في وفاة إحدى الجنسيات الوافدة المسافرة و63 إصابة منها بالغة، هل هذه أهداف عسكرية أو قواعد أمريكية؟ ولكن كل هذا دليل بما ينصب حتى أجيب على سؤالك الحالي بناء على التصريح الحالي، كل هذا ما يمثل
1: أستاذ محمد عدنا على المقاطعة
0: متأصل ودفين من
1: ولكن اسمح لي أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة. تصريح جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها: أبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. أيضا يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه التصريحات: سيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم. إذن هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بأنه سيتعين على الولايات المتحدة الرد إذن على هذا الهجوم المتعلق بطائرة الأباتشي في مضيق هرمز. وجد وقفي معنا الآن من البيت الأبيض للوقوف أكثر على تفاصيل هذه التصريحات.
2: نعم، حقيقة ازدهار لا نعلم حتى اللحظة طبيعة هذا الرد الذي توعد به الرئيس ترامب بسبب إسقاط إيران وقصفها لمروحية الأباتشي التي كانت تحمل 2 من السلاح الجو الأمريكي. طبعا هما الآن بحالة جيدة وقد تم إنقاذهما، وذلك وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية التي أكدت بأنه تم إنقاذهما بعد تعرض طائرتهما للنيران بالقرب من ساحل عمان، وبأن كل من سلاح البحرية الأمريكي مدعوما بالفرقة 82 المحمولة جوا وإضافة إلى مساعدة الأسطول 5 كلهم ساهموا في عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين، وتمت هذه العملية في غضون 2 ساعة وهما الآن في حالة مستقرة وفق بيان القيادة المركزية. الرئيس ترامب يقول: الآن علمنا بأن إيران هي التي استهدفت مروحية الأباتشي التي كانت تقل الطيارين. الليلة الماضية وفي السابق ازدهار الرئيس ترامب كلما سئل ما إذا كانت هناك خط أحمر يستوجب الولايات المتحدة للعودة لاستئناف العمليات العسكرية كان يجيب بأمرين: الأمر الأول هو عدم التوصل إلى اتفاق وفشل المفاوضات، والأمر الآخر وقالها بصراحة: إذا قتلت إيران عددا أو شخصا من القوات الأمريكية، أي أحد من القوات الأمريكية، في حالة هذين الطيارين العسكريين لم يقتلا وبحسب بيان القيادة المركزية هما الآن بحالة مستقرة، ولكن الرئيس ترامب يتوعد بالرد. لا نعلم كما قلنا ما هي طبيعة الرد، ولكن واضح بأن هذه العملية قد تعرقل سير المفاوضات بسبب انزعاج الرئيس ترامب. الرئيس ترامب الذي قال الليلة الماضية فقط بأن هناك ضغوط عليه من أجل استئناف العمليات العسكرية التي توقع أن تأخذ 3 أسابيع في حال استأنفها لإنهاء أمر إيران بحسب ما قال الرئيس ترامب عسكريا، ولكنه لا يريد ذلك بل يود التمسك بالمسار التفاوضي مع طهران. لا نعلم هل سيتأثر هذا المسار أم لا، ولكن ما نعرفه أن الرئيس ترامب الآن منزعج جدا من تعرض إيران لهذين الطيارين واستهداف مروحية الأباتشي التي كانت تقرهما قرب مضيق هرمز

0: أثناء قيامهما بدورية تفقدية عند مضيق هرمز وقرب ساحل عمان ازدهار.
1: في إطار ما سجلتموه في الفترة الماضية، هل تم تسجيل حوادث مشابهة أو استهدافات لطائرات أمريكية بذات الطريقة وذات الشكل وجد؟
0: لا، لم نسمع حقيقة عن استهداف مباشر لقوات أمريكية. يعني عندما تكون مروحية أمريكية، والأباتشي معروفة بأنها مروحية أمريكية، عندما تكون تحلق في الأجواء فهي معروفة لدى أي طرف بأن هذه مروحية أمريكية. وعادة الأباتشي هي ليست مسيرة، هي مروحية فيها سلاح الجو بداخلها، وبالتالي عملية استهداف المروحية هي استهداف مباشر ل الطيارين العسكريين الموجودان. لم يسبق وأن استهدفت إيران خلال فترة وقف إطلاق النار القوات الأمريكية. كانت في السابق وفي كل مرة كانت تحدث مناوشات قرب مضيق هرمز، كانت دائما القيادة المركزية تقول إن إيران حاولت عرقلة مسير السفن التجارية عند مضيق هرمز بمحاولة التعرض لها بمسيرات، وكان دائما يتم التصدي لهذه المسيرات الإيرانية بإسقاطها، وأيضا تنفيذ بعض الضربات الأمريكية للمكان الذي ترسل من هذه المروحيات باستهدافها، وذلك تجنبا لمزيد من هجمات المسيرات. لكن في هذه الحالة كما قلنا الزهار، هي أول مرة تتعرض فيها القوات الأمريكية بنيران إيرانية مباشرة، وهذا ما أكده الرئيس ترامب بأن إيران هي من كانت وراء استهداف هذه المروحية والطيارين الذين كانوا على متنها.
1: تزداد إذن التساؤلات في هذه المرحلة وجد عن تأثير مثل هذه الحادثة على المسار التفاوضي وعلى أي اتفاق قد يتم بين الولايات المتحدة وإيران، والكثير من التساؤلات عن طبيعة أيضا الرد الأمريكي المتوقع بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن قبل هذه الحادثة، المؤشرات تحديدا في أي اتجاه كانت تسير؟
0: كانت تسير باتجاه التمسك بالمفاوضات، المسار التفاوضي، وكانت التصريحات كلها بهذا الاتجاه، سواء كان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى بعد منتصف الليلة الماضية كان قد صرح بأنه ما زال متمسك بالاتفاق، وبأن الاتفاق هو أشد وقعا وأكثر تأثيرا سيكون على إيران من العمليات العسكرية وأقل مخاطرة وأقل تكلفة. هو درسها من هذه الناحية، وأكد تمسكه بالاتفاق رغم تعرضه لضغوط داخلية تدفع باتجاه استئناف الحرب. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد أيضا تمسك الولايات المتحدة بالاتفاق، حتى أنه قال أنه سوف يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في نهاية المطاف، وسوف تكون الولايات المتحدة هي المنتصرة فيه سواء قبلت إسرائيل أم لا. يعني كان تصريح واضح من قبل نائب الرئيس الأمريكي إزاء تمسك الولايات المتحدة بالمسار التفاوضي كخيار الأول والأفضل بالنسبة إليها، ولم تكن هناك أي مؤشرات تشير إلى أن الخيار العسكري هو خيار مطروح بالنسبة للإدارة الأمريكية، وإن كانت طبعا لا تسقطه عن طاولة الخيارات. يعني حتى بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم التي توقع الرئيس ترامب أن يتم خلالها أو في غضون يومين أو ثلاثة، كان الرئيس ترامب أكد بأنه لن يسحب القوات الأمريكية من المنطقة تحسبا لأي طارئ، ولكن لن يكون لديها دور قتالي، هي فقط سوف تكون هناك من ناحية الحيطة والحذر، لأن سحبها من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي شامل مع إيران سوف يكون قرارا متهورا. واضح بأن كما قلنا، يعني هذه الحادثة فاجأت الرئيس ترامب الذي كما قلنا أكد بأن إيران هي التي كانت من وراء استهداف هذه المروحية. طبعا لا نعلم كيف سيؤثر ذلك على مسار المفاوضات، ما إذا كان الرئيس ترامب متمسكا بالمفاوضات، ولكن يتوقع أن يقوم برد ما ومن ثم يركز مع إيران على المسار التفاوضي. هل إيران تسكت بعد الرد الأمريكي؟ لا نعلم حقيقة، وهذا سؤال آخر. لا نعلم كيف سيكون الرد الإيراني على الرد الأمريكي.
1: يسلط الضوء أيضا هذا الهجوم وجد، يسلط الضوء على وضع ربما القوات الأمريكية، حاملات الطائرات الأمريكية المتواجدة في هذه المناطق، والجيش الأمريكي. ما الذي يقال عسكريا عن أوضاعهم خلال الفترة الماضية أيضا؟
0: نعم، يعني عسكريا هم دائما بحسب بيانات القيادة المركزية المتكررة، وحتى هي تنشر فيديوهات لهذه المعدات، سواء كان حاملات الطائرات والطيارون على متنها، وكل السفن العسكرية في المنطقة هي عادة القيادة ما ترسل وتنشر فيديوهات على منصتها على في اكس، على حسابها في اكس، عن التجهيزات والعمليات الروتينية لهذه القوات بعمليات الاستطلاع والكشف والدوريات التي تنفذها في المنطقة، سواء السفن البحرية أو غيرها، بأنها دائما في حالة يقظة وتأهب، أي أن الحاملات ومن على متنها هم آمنون بحسابات القيادة المركزية نظرا لحالة التأهب واليقظة الدائمة والاستطلاع والاستكشاف المستمرين على مدار 24 ساعة. لكن يبدو وواضح من هذه العملية وهذا الاستهداف للأباتشي أن الأمر ذاته لا ينطبق على الطائرات الأمريكية، سواء كان الأباتشي أو حتى الطائرات المقاتلة الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة الزميلة وجد وقفي. أعود لضيوفنا في زاوية النقاش هذه للوقوف على هذا التطور. سيد جو بوريلي ضيفنا من نيويورك، ماذا فهمت من هذا التطور؟ هل من رسائل تعتقدون أن إيران تود إيصالها للجانب الأمريكي من خلال الهجوم على طائرة الأباتشي؟ وأيضا ما هو طبيعة الرد الأمريكي المتوقع والمرتقب؟
2: أعتقد أن إيران تحاول في هذه المرحلة ربما أن تستخدم أوراقا جديدة من خلال محاولة إنفاذ منطقة يمنع على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدمها عبر الجو أيضا، وبالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي. المشكلة هي أنه من بين الأمور الأساسية في هذه الحرب نرى أن البنى التحتية الإيرانية العسكرية والمدنية تم تدميرها، وهناك محدودية أو حدود للخسائر في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر بنفس المستويات. طبعا النتيجة هذه فقدان الطائرة المروحية الأباتشي، النتيجة ليست كبيرة، ولكن باستطاعتنا أن نقول إن الجيش الإيراني خسر كثيرا، ولربما في المستقبل سوف يتعرض لخسائر إضافية بحيث لا يتمكن من شن أي هجمات. أعتقد أن الرئيس ترامب بحاجة إلى الرد، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة مروحية أمريكية بشكل مباشر، وبالتالي يتعين عليه أن يرد.
1: الآن إلى ضيفنا من طهران الدكتور فؤاد يزيدي للتعليق على هذا التطور وانعكاساته، وما إذا كان يحمل أي رسائل إيرانية في هذه المرحلة. دكتور فؤاد، إذا كنت تسمعني دكتور فؤاد، أكرر السؤال من جديد حول طريقة تفاعل ربما طهران مع ما أعلن من هجوم إيراني على طائرة أباتشي في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس يقول أيضا بأنه يتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم. كيف يمكن أن تستعد طهران لتداعيات مثل هذا الهجوم أمريكيا؟ يبدو أن ضيفنا من طهران لا يسمعني بشكل جيد. أستاذ محمد أحمد العوضي، ما هي الانعكاسات المرتقبة لمثل هذا التطور ولمثل هذا الهجوم في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب؟
3: يعني احنا مثل ما تعودنا الان ايران خاصه في تريد ان تغرس معادله جديده بتوسيع ارض المعركه التي تشمل ولا شك دول المنطقه، ولكن يعني شيء بشيء يذكر الان يعني في ظل هذه الهجمات التي تنال دوله الكويت ودول المنطقه، بينما انت عندك الحاملات الطائرات الامريكيه على بعد 100 ميل ولا يجرؤ الايرانيون ان يعني يرمونها في اي مقذوفه كانت، ولكن كل المسألة هي شراء وقت للإيرانيين، ويريدون أن ينقلوا أرض المعركة إلى دول مجلس التعاون ليكون نوع من الضغط على الجانب الأمريكي ليعودوا لطاولة المفاوضات وينتهجون المماطلة مرة أخرى. يعني والشيء يذكر، يعني عندما يتم التصريح أن لغتنا اليوم في الدبلوماسية تكاد تكون أقل من لغتنا الأخرى وهي لغة الصواريخ أو ما شابه، يعني أريد أن أوضح لك نقطة مهمة جدا. اليوم النظام الإيراني بات أضعف مما يكون. النظام الإيراني ليس كما كان في تاريخ 28. إيه نعم توجد صواريخ توجد، ولكن دولة معزولة دبلوماسيا، معظم القيادات قد قتلوا، الشعب الإيراني يتضور جوعا يبحث عن قوت يومه، النظام الإيراني والقيادات العسكرية لا يوجد وسائل اتصالات بين حتى القيادات الصغرى.

0: 34 مرة تحديدا يصرح ان احنا على مشارف اتفاق استثنائي، تخيلي 37 مرة. اما فيما يتعلق في الرد فاتوقع ان قد يكون هناك رد، ولكن الجانب الايراني لن يجرؤ ان يعني يبادل هذا الرد على حتى الحاملات الامريكية، وانما يتذرع مرة اخرى لدول منطقة الكويت او البحرين او الدول المجاورة. فبالتالي انا ارجع واقول لك من هذا المنبر ان النظام الايراني اليوم لن يستسلم، وانما قد ينتحر. وهناك نموذجين خاصة في الحرب العالمية، النموذج الياباني وهو الاستسلام الياباني، وهناك النموذج الألماني، وبات يعني قاب قوسين أو أدنى اليوم النظام الإيراني وهو في مستنقع الوحل للحرب، فبدأ يتلاشى في نظام مهلهل وضعيف جدا سيسقط لا محالة.
1: نعم سيد جو بوريلي، ماذا عن اتفاق وقف إطلاق النار السائد حاليا بين الطرف الأمريكي والإيراني؟ هل يمكن أن يعرض هذا الاتفاق للانهيار في ظل هذه التطورات المتعلقة بالهجوم على الأباتشي؟
2: نعم، من السهولة بمكان أن نرى أن التقدم الذي تم إحرازه يمكن أن ينهار، وهذه العملية من شأنها أو باستطاعتها أن تغير في المعادلة برمتها، وأن الإيرانيين لربما يتخذون هذه الخطوات لتغيير الديناميات في الوضع القائم. من الصعوبة بمكان أن نتوقع ما الذي سوف يحصل، ولكنني متأكد من أن الرئيس ترامب سوف يواجه ضغوطا جمة، ويتعين عليه أن يرد بضربة عسكرية مباشرة متوقعة في الساعات المقبلة.
1: تقول بأنه سيواجه ضغوطا جمة، ممن سيواجه هذه الضغوط؟ ما هي الأطراف التي يمكن أن تضغط على الرئيس ترامب اليوم على المستوى الأمريكي من أجل الذهاب في اتجاه التصعيد؟
2: في الواقع لقد شاهدنا نقاشا مفتوحا على مستوى الحزب الجمهوري، هل هذه الحرب تستحق الأثمان المدفوعة؟ وما شاهدناه منذ أسبوعين، رأينا أن الرئيس ترامب دعم 200 مرشح في الانتخابات الأولية ولقد كسب في الانتخابات، وبالتالي نعم هناك جزء معارض للحرب من ضمن الحزب الجمهوري، ولكن الحقيقة هي أنه ليس مؤثرا، ويمكننا أن نركن إلى نتائج الانتخابات. نعم الرئيس ترامب سوف يرى ضغوطا من حزبه، أولئك الذين يودون أن تستمر الحرب التي تستهدف إيران التوصل إلى اتفاق أفضل.
1: ماذا عن الضغوط الإسرائيلية؟ هناك من المراقبين من يرى بأن هناك ضغوط إسرائيلية أيضا على الرئيس دونالد ترامب، الذي طلب الطرفين بالأمس الإيراني والإسرائيلي بوقف القتال ووقف إطلاق النار، وتمت الاستجابة بالأمس إلى مطلب الرئيس ترامب. ماذا عنه اليوم في تقديرك؟
2: رئيس مجلس الوزراء نتنياهو إذا ما كان يخاطب الرئيس ترامب الآن، أنا متأكد من أنه يقول له قلت لك ذلك، قلت لك ألا تثق بالإيرانيين وألا تعمل على المسار الدبلوماسي أكثر من المسار العسكري. إذا بالنسبة إلى الإيرانيين هذا التصرف يعزز حجج رئيس مجلس الوزراء نتنياهو، ولأن إيران قصفت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر الآن.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام أيضا الآن. ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها هذه التغطية للتطورات الأخيرة المتعلقة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول سيتعين على الولايات المتحدة الرد على الهجوم الذي استهدف طائرة أباتشي في مضيق هرمز. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه التصريحات: سنرد إذن على إسقاط إيران مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. ولا زلنا في إطار رصد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هذه التغطية التي تطرح الكثير من التساؤلات، ما إذا كانت طبيعة الرد الأمريكي كيف ستكون، وماذا تأثير هذا الهجوم وهذا التطور على مسار المفاوضات بين الطرف الأمريكي والإيراني. إذا نذكر بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه تم إبلاغه من قبل الجيش أن

0: إيرانيين أسقطوا الليلة الماضية مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وتوعد ترامب بالرد على إسقاطها قائلا إنه سيتعين على الولايات المتحدة الرد على ما وصفه بالهجوم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أن الطيارين اللذين كانا على متن مروحية الأباتشي بأمان ولم يصابا بأي أذى. الآن إلى شبكة مراسلين من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أرحب بكم، ولكن هذه المرة أبدأ معك نور الدين الدغير. هل من ردود فعل أو تصريحات إيرانية ردا على ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي؟
1: ازدهار لحد الساعة لا توجد أي ردود هنا من العاصمة الإيرانية طهران حول ما أعلنه الرئيس الأمريكي، ما أن إيران هي من استهدفت مروحية الأباتشي فوق المياه الخليجية هناك صمت هنا في إيران. وحتى اللحظة التي تم الإعلان عنها عن إسقاط هذه الطائرة صباح هذا اليوم لم يكن هناك أي رد فعل إيراني، بمعنى آخر ليس هناك لحد الساعة أي تبني رسمي إيراني لهذه العملية سواء من قبل الحرس الثوري الإيراني أو من قبل الجيش الإيراني، ونقصد القوات البحرية للحرس والقوات البحرية للجيش الإيراني، باعتبار أن مثل العملية تمت بالمياه الخليجية وبمضيق هرمز.
0: نعم نور، دعني أنتقل إلى وجد وقفي لرصد المواقف ردود الأفعال أيضا على المستوى الأمريكي في أعقاب هذه التصريحات للرئيس الأمريكي. وجد، أعود إليك من جديد.
2: يعني ازدهار حتى صباح اليوم، ساعة مبكرة من صباح اليوم ولدى صدور بيان القيادة المركزية الذي تحدث عن إسقاط مروحية الأباتشي وعلى متنها اثنين من عناصر السلاح الجوي الأمريكي. كان هذا البيان يقول بأن سبب إسقاط المروحية هو قيد التحقيق، أي أن القيادة المركزية الأمريكية أجرت تحقيقا، ويبدو أنه في نهاية هذا التحقيق اتضح بأن النيران الإيرانية هي التي أسقطت هذه المروحية. وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب، بأن إيران استهدفت، هي التي كانت وراء إسقاط مروحية الأباتشي وعلى متنها اثنين من القوات الأمريكية أو الطيارين الأمريكيين. الاتهام الأمريكي جاء بعد عملية تحقيق أجرتها القيادة المركزية دامت بضعة ساعات، وربما خلصت إلى هذه النتيجة وأوصلتها إلى الرئيس الأمريكي الذي نشر هذا المنشور. الآن هذا المنشور بموجبه يقول الرئيس ترامب يتعين على الولايات المتحدة للضرورة الرد على هذا الهجوم، أي أنه لا شك سوف يكون هناك رد أمريكي ربما مماثل لطبيعة الاستهداف. ولكن حقيقة السؤال الأكبر يكمن فيما إذا كانت إيران سوف ترد على الرد الأمريكي، ثم نعود إلى دوامة هذا الطرف قصف وذاك الطرف رد وهذا رد على الرد. إذا كانت إدارة الرئيس ترامب ستسمح بأن يتحول الأمر إلى هذا السيناريو، فإذا هذا سوف يؤثر بشكل سلبي جدا على المفاوضات، بل ويجمد المسار التفاوضي، وترغم الإدارة الأمريكية وإيران إلى العودة إلى استئناف العمليات العسكرية. ولكن هل سيسمح الرئيس ترامب بذلك أو سيرغب بذلك؟ حتما لا، لأنه حتى تصريحاته الليلة الماضية، ليلة متأخرة بعد منتصف الليل، كان قد أكد تمسكه بالمسار التفاوضي رغم الضغوط حوله للعودة إلى العمليات العسكرية وإنهاء القدرات الإيرانية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أو ما تبقى منها، وأكد أنه لا يريد ذلك وبأنه سيحصل على اتفاق مع إيران في غضون يومين أو ثلاثة، وبأن هذا الاتفاق سيكون أفضل للولايات المتحدة من استئناف العمليات العسكرية. إذن واضح بأن الرئيس ترامب ما زال حتى صدور نتيجة تحقيق القيادة المركزية المتعلقة بهذا الاستهداف يفضل المسار التفاوضي. هل سيسمح لهذه الحادثة أو العملية أو الاستهداف بتحويل الأمر إلى مستنقع تنجر إليه الولايات المتحدة، أم أنه سيرد بطريقة ربما يتم التفاهم عليها عبر الوسيط بطريقة ما وعلى نحو ما لا يصعد الأمر ليصل إلى مرحلة ردود عسكرية متبادلة بين الطرفين. وأن كنا نعرف أن ربما رئيس الوزراء الإسرائيلي يحبذ ذلك وكان على وشك أن يجر الإدارة الأمريكية إلى هذا الاتجاه، إلا أن الرئيس ترامب ضغط عليه وأجبره على وقف الهجمات على إيران، وإيران أيضا بدورها أوقفت الهجوم على إسرائيل. ولكن واضح من كل هذه المؤشرات أن الرئيس ترامب ضد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، لا يريد ذلك ويريد أن يركز على إحلال الاستقرار وإنهاء هذا الصراع عبر اتفاق سلمي لا عمليات عسكرية. هذه العملية حتما أزعجته، واضح هذا من حديثه ومن إصراره على أنه ينبغي للضرورة للولايات المتحدة أن ترد، والضرورة هي ربما لأسباب داخلية بسبب الضغوط التي يلجأ إليها داخليا سواء من الكونغرس أو بعض الأجنحة في الإدارة الأمريكية. لا ينبغي أن يصمت، لأنه كان قد قال في السابق إذا تعرضت القوات الأمريكية إلى القصف أو قتل أي منها هذا يستوجب العودة إلى العمليات العسكرية، وإذا فشل الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حصلت هذه الحادثة، مدى تأثيرها على تفكير الرئيس ترامب في صياغة الرد مع القوات الأمريكية حقيقة لا نعلم كيف سيكون ذلك، لكن واضح بأنه سوف يؤخر عملية التوصل إلى اتفاق بخصوص مذكرة التفاهم على ما يبدو.
0: نشير أيضا وجد إلى ما تنشره أكسيوس الآن عن مسؤول أمريكي، تقول التحقيق لم يحسم بعد إذا كان اصطدام المسيرة الإيرانية بالمروحية الأمريكية متعمدا أم لا، وأيضا بأن التحقيق الذي حصل في هذا الهجوم يتحدث عن أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية. إلى أي مدى يعتبر ما نتج أو خلص عن هذا التحقيق يخفف ربما من حدة أي سيناريو يتعلق برد أمريكي مرتقب أو متوقع بناء على تصريحات الرئيس ترامب؟
2: يعني يمكن القول بأنه بالنسبة للرئيس ولنائب رئيس متمسكان لهذه الدرجة بالمسار التفاوضي، يمكن القول بأن هذه الأنباء جيدة بالنسبة لرغبتهما بعدم استئناف العمليات العسكرية، وقد تساهم في تقليص حجم الرد الأمريكي على اعتبار أن المسيرة ضربت من غير قصد، ربما تقدم إيران هذا التبرير، وبأن الأحداث الأخطاء تحدث خلال العمليات العسكرية وقد حدثت بالفعل يعني فوق الكويت وكذلك في مناطق أخرى وحروب أخرى. ربما تقدم إيران تفسيرا كهذا، ومضاف إليه
0: نعود لنشير وجد إذا سمحتي لي
2: بأن المسيرات عن قصد
0: نعود لنشير نعم. إلى ما نشرته أكسيوس عن مسؤول أمريكي من جديد، تقول التحقيق لم يحسم بعد إن كان اصطدام المسيرة الإيرانية بالمروحية الأمريكية متعمدا أم لا، بانتظار المزيد مما نشرته أكسيوس، حيث نتابعه الآن في أخبارنا العاجلة، حيث قالت قبل قليل بأن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بمروحية الأباتشي الأمريكية. ماذا في تفاصيل هذا التحقيق الذي تشير إليه أكسيوس عن مسؤول أمريكي وجد؟ هل تم يعني إخراج هذا التحقيق ورشح عنه أي نتائج تتعلق بظهوره للعلن على سبيل المثال؟
2: يعني الجانب المحقق والمؤكد من هذا التحقيق، وهذه التحقيقات عادة تكون يعني تأخذ طابع السرية نظرا لحساسيتها، المؤكد منه هو أن إيران هي الجهة التي أرسلت المسيرة وارتطمت بالطائرة، لكن السؤال الآن هو ما إذا كان هذا الإرسال لهذه المسيرة واستهداف هذه المسيرة لطائرة الأباتشي كان عن قصد ومتعمد، أم أنه قد حدث بالخطأ. وواضح بأنه متى ما يحصل الرئيس ترامب على إجابة لهذا السؤال عندها هو والجنرالات الأمريكيين على الأرجح سوف يتناقشون كيفية شكل الرد الأمريكي على هذه العملية. لكن كما قلنا يعني ازدهار القوات الأمريكية والتعرض للقوات الأمريكية هو خط أحمر بالنسبة للرئيس ترامب، خاصة عندما تكون هناك حالة وقف إطلاق نار موجودة في المنطقة. ونعلم وكما يعلم الجميع بأنه بين كل فترة وأخرى تحدث مناوشات عسكرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني عند مضيق هرمز، عندما تحاول القوات الأمريكية سلاح البحرية وغيرها تسهيل عبور بعض السفن التجارية عبر المضيق. إيران تحاول منع ذلك بإرسال مسيرات. هل كانت هناك سفن عند مضيق هرمز تحاول العبور وإيران كالعادة أرسلت هذه المسيرات ثم أصابت المروحية خطأ؟ حقيقة لا نعلم، ولن يمكننا أن نعلم حتى صدور النتيجة النهائية لتحقيق القيادة المركزية الأمريكية. ولكن ما نعلمه وما قاله الرئيس ترامب هو أن إيران هي التي استهدفت المروحية.
0: بالتالي ما الذي تقوله القيادة المركزية الأمريكية من تصريحات تتعلق عن مدى خطورة الوضع في المضيق؟
2: طبعا هو بالغ الخطورة، لذلك القوات الأمريكية دائما تقول بأن هي التي تساعد في اقتياد السفن التجارية، بعض السفن التجارية عبر المضيق لتساعدها على العبور بأمان. وهذا أمر أكده الرئيس دونالد ترامب، وفقط هو رفض الإجابة عن عدد السفن التي ساعدها سلاح البحرية في عبور مضيق هرمز. وطبعا لأن هذه العملية تتم بالتزامن مع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، دائما إيران ما ترسل مسيراتها باتجاه تلك السفن لإجبارها على عدم العبور، ثم القوات المركزية القوات الأمريكية في المنطقة تتصدى لهذه المسيرات الإيرانية، وأحيانا تنفذ حتى عمليات من تستهدف فيها مكان صدور هذه المسيرات ومراكز سيطرة وقيادة متحركة ومتعلقة بها. واضح بأن القيادة المركزية الأمريكية دائما تحاول أن تكون على أهبة الاستعداد واليقظة، ولكن يصعب الأمر عندما تكون هناك طائرة أباتشي لم تتمكن من أن تصل إلى درجة الإشعار بخطر هذه المسيرة. قد تكون الأباتشي قريبة من الحدود الإيرانية، لذلك لم يشعر الطيارون بخطرها، ولكن واضح أن هذه الحادثة بالنسبة للرئيس ترامب لن تمر مرور الكرام كما يقال، وكما أكد الرئيس ترامب ينبغي للضرورة أن ترد الولايات المتحدة.
0: أيضا كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق باللغة المستخدمة؟ يتحدث بحزم، يتحدث بشدة، يقول سنرد وسيتعين على الولايات المتحدة، كل هذا ماذا يعكس وجد؟
2: يعني هذا يعكس بأن الرئيس ترامب كما يقول يفعل بأنه لن يتهاون في حال تعرض القوات الأمريكية للخطر من قبل إيران. هو صرح بذلك أكثر من مرة، وكان يعتبر هذا الأمر خطا أحمر بالنسبة له، لذلك يتعين عليه. وكما صاغ في منشوره اليوم الذي يبدو بأنه صاغه بحذر، لم يكن فيه عبارات قاسية أو ذم لإيران كما كان يحصل في بداية الصراع أو للقادة الإيرانيين، كان منشورا يبدو أنه درس بحذر بصياغة حاسمة وفيها الكثير من الحزم بأنه سيكون هناك رد. لكن عندما يقول ينبغي أن يكون هناك رد، هو يقدم عذره بشكل مسبق بأن الرد هو سوف يكون مستوجبا، وذلك لبشاعة الحادث بالنسبة إليه، ولأنه تطرق أكثر من مرة إلى أن هذا الأمر هو خط أحمر بالنسبة له ولإدارته، وهي سلامة القوات الأمريكية في المنطقة. وطبعا عدم رده ازدهار قد يفتح الباب إلى احتمال تعرض مزيد من القوات الأمريكية في المستقبل، خاصة وأن الرئيس ترامب أكد بأنه لن يتعجل في سحبها من المنطقة ولن يسحبها من المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وبالتالي عدم رده تركيزه على هذه الحادثة سوف يكون قضية حساسة وقد تشجع البعض في ربما تكرار مثل هذه الحادثة. لذلك كان ينبغي عليه أن يكون حازما في حديثه ليحسم فيه الأمر بأن بشكل مسبق بأنه سوف يكون هناك رد وبأن على إيران أن تتوقع هذا الرد. السؤال المتبقي هو شكل هذا الرد كيف سيكون.
0: شكرا لك حتى اللحظة، وسنعود إليك وجد مع ورود أي جديد. في إيران كان رئيس البرلمان الإيراني قد قال إن بلاده تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر بكثير. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان نرحب بك، هل رشح أي جديد يتعلق بأي تصريحات إيرانية تلامس هذا التطور ومهاجمة طائرة الأباتشي أو مروحية الأباتشي الأمريكية، وأيضا وقوفا عند تصريحات رئيس البرلمان الإيراني قريبا؟
1: نعم زهر، حتى هذه اللحظة لا توجد أي تحديثات أو تصريحات سواء من الحرس أو من مقر خاتم الأنبياء أو القوات المسلحة الإيرانية بخصوص هذه الحادثة تحديدا. لم يصدر أي تعليق بخصوص أي اشتباك مع القوات الأمريكية أو مع طائرات أمريكية بحسب ما جاء من واشنطن، ولكن نحن نتحدث عن معادلة يتعامل فيها الحرس الثوري بشكل دائم مع التطورات بمضيق هرمز بحسب التحديثات اليومية، بأنه يقول بمنع السفن المعادية من العبور، بمنع الطائرات والمسيرات من دخول الأجواء الإيرانية، بالحديث عن التصدي لهذه المسيرات، وهذا ما رأيناه عمليا خلال جولات عدة عمليا منذ وقف إطلاق النار. كان هناك أكثر من حادثة تتعلق بإسقاط مسيرات أمريكية في الأجواء الإيرانية، ولكن بخصوص هذه الحادثة على وجه التحديد لم يكن هناك أي تحديث. الحرس الثوري يقول بشكل دائم في بياناته بأنه يسير دوريات في تلك المنطقة ويتعامل مع أي تحرك عسكري ضمن الحدود المائية الإيرانية وأيضا ضمن الأجواء الإيرانية. لكن على أي حال نحن نتحدث ازدهار عن تطور يأتي في وقت حساس. رئيس البرلمان الإيراني كان قد تحدث عن أن طهران تفضل لغة الدبلوماسية ولكنها يعني تتقن لغات أخرى بطلاقة كبيرة، مشيرا إلى أن طهران قادرة أن تتحول من لغة الدبلوماسية إلى لغة تجيدها أكثر، في إشارة إلى المسار العسكري. وكانت لقليباف تصريحات أخرى قبل ذلك تحدث فيها عن أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على طهران خيار الحرب أو خيار التفاوض، وبأن طهران تتفاوض عندما ترى ذلك مناسبا وتخوض الحرب عندما ترى ذلك مناسبا أيضا. وهو يأتي بحسب التطورات ازدهار، نحن نتحدث عن مسار دبلوماسي كانت تشوبه ربما بعض التعليقات الإيرانية التي تشير إلى أن هناك نوعا ما عرقلة في هذا المسار. كانت هناك تصريحات قال فيها مسؤول إيراني للجزيرة بأن الجانب الأمريكي عدل في مذكرة التفاهم التي يتم العمل عليها، وكان هناك أيضا كانت هناك أيضا تصريحات لقليباف تحدث فيها عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الدبلوماسية ولا يريد الاتفاق. كل ذلك عمليا وقع خلال جولة التصعيد التي شاهدناها بالأمس والقصف المتبادل ما بين إيران وإسرائيل، حيث كان وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران وسلم رسالة إلى المرشد الإيراني، وكانت هناك أجواء تتحدث عن تقدم وتنازلات مرتقبة من الجانبين الأمريكي والإيراني ومقترحات تتعلق ببند الأصول المالية تحديدا. ثم بعد ذلك رأينا التصريحات تتتابع حقيقة، تتحدث عن تغييرات أمريكية، تتحدث عن ربما نستطيع القول عدم توافق على بعض التفاصيل التي كان قد تم الحديث عن أن هناك تطور وتقدم فيها، وبالتالي كانت هناك توقعات بأن هذا المسار ربما إلى حد ما قد تعرقل، ولكن لا يوجد حديث عن توقف الدبلوماسية ولا يوجد حديث عن توقف تبادل الرسائل. رسميا هنا في إيران ازدهار الحديث عن أن المسار الدبلوماسي مستمر وعن أن تبادل الرسائل مستمر، ولكن لا يعلم كذلك ماذا حمل معه الوزير الباكستاني عندما غادر طهران بعد هذه الزيارة وبعد هذا التصعيد الأخير. بشكل أساسي طهران
3: تصر على النقاط الأساسية المرتبطة بمضيق هرمز وبوقف إطلاق النار في لبنان بشكل أساسي، وتقول طهران إنه دون تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان فإنه لا يمكن التقدم في الاتفاق. وكذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز يقول الحرس الثوري وتقول الخارجية الإيرانية بأن هذه المعادلة السارية حاليا في ذلك المكان ينبغي أن تبقى قائمة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. هي عمليا مبندة في هذه المذكرة التي يقول الإيرانيون بأنهم يسعون إلى تحقيق معادلة تحقق بشكل أو بآخر ضمانة لهم في حال تم توقيع اتفاق، وهذه الضمانة هي ضد التنازلات الأمريكية أو التراجعات عفوا الأمريكية عن الالتزامات في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. إذا نحن نتحدث عن هذا التطور المهم، لكن حتى هذه اللحظة ازدهار لا توجد أي إعلانات لا من الحرس الثوري ولا من القوات المسلحة الإيرانية بخصوص هذه الحادثة تحديدا.
0: إذن بانتظار الرد الرسمي الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهامه لطهران بمهاجمة مروحية أباتشي أمريكية. شكرا جزيلا لك زميل عدنان بوريني. الآن إلى زوايا النقاش المختلفة، معنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، معنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، ومعنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كما سيكون معنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أرحب بكم جميعا، ولكن نقرأ بداية بالبعد العسكري والسيناريوهات المتوقعة ربما لهذا الهجوم أو ما جرى بين الأباتشي والمروحية. كيف تم استهداف مروحية الأباتشي في مضيقها؟
4: نعم، بداية لتوقع السيناريوهات لابد من الوقوف عند كيفية التفاصيل وحيثيات الحادث، لأن تختلف بناء السيناريوهات يختلف وفقا لظروف الحادث. إذا كان فعلا هناك حادثة ما أدت أو تعطل فني معين أدى إلى سقوط هذه الطائرة الطوافة أو الهليكوبتر، أو أن هناك فعلا إطلاق نار من قبل صاروخ من قبل الحرس الثوري أو البحرية الإيرانية، يختلف الأمر. حتى الآن أعلن ترامب أن هذا هجوم إيراني، ولكن هناك خبر ورد عبر موقع أكسيوس أن مسيرة أو حتى الآن ليس مؤكدا إن كان هجوم أو لا. فإذا أنا أريد أن أقول شيئا يتعلق تقنيا بأن طوافة أو هليكوبتر المعروف في يعني في وفقا للتسلح العسكري، الطوافات إذا ما أصيبت بصواريخ ما يؤدي إلى إسقاطها لا ينجو الطيارون منها، يعني هذا أمر معروف. لا توجد
0: هذا
4: إمكانية
0: إذا تعرضت لصاروخ،
4: لأنه لا يوجد إمكانية الإفلات من الطوافة كما هو الحال في الطائرات النفاثة. إذا تعرضت ربما لصاروخ هناك فرصة أن يستعمل
0: طب ما الخلل الذي يمكن أن تحدثه؟
4: فإذا بما أن الطائرات
0: إذا انتطمت
4: أنا لا أقول خلل، ربما هناك أمر ما أجبرها ربما على السقوط. فرضية المسيرة واردة على كل حال. فإذا هنا ما أريد أن أقوله بأن بقاء الطيارين أحياء بعد سقوطهم هذا يؤكد أو يشير إلى أن الطوافة لم تتعرض لصاروخ مباشر، وإلا لكان تم تفجيرها.
0: ربما سنبتعد كثيرا عن هذا السيناريو خصوصا مع التقارير الإعلامية والإعلانات المتتالية. CNN الآن عن مصدر مطلع تقول مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية. العميد حسن جون،
4: فإذا هذا ربما أقرب إلى المنطق بأن المسيرة ربما لم تفجر الطائرة إنما عطلتها بشكل جعل إمكانية هبوطها اضطراريا أو القفز منها على علو معين للطيارين ما أدى إلى نجاتهم. فإذا هذا ربما سيناريو أقرب إلى المنطق. على كل حال بكل الأحوال هذا حدث يعني يراكم التوترات التي تحصل في مضيق هرمز الذي بدأ يعيش حالة رمادية منذ فترة، يعني نحن نسميها حرب رمادية، هي ليست حالة حرب وليست حالة سلم أو هدنة، يعني هناك احتكاكات متكررة في مضيق هرمز بمعزل عن كل الساحة، ساحة الصراع هذا المضيق تنفرد فيه هذه الحوادث المتكررة التي أنا أعتقد أن ردودها وردود الفعل فيها ستبقى إلى حد ما يعني محدودة ومنضبطة رغم أهمية الحدث.
0: الآن المعطيات ليست كثيرة فيما يتعلق بهذا الهجوم إن كان هجوما فعلا، ولكن الرئيس الأمريكي يتحدث عن الرد الأمريكي، حدود الرد الأمريكي عسكريا إذا ما ذهبنا إلى سيناريو التصعيد العسكري.
4: إذا كان فعلا هناك استهداف مباشر من إيران لهذه الطوافة سواء بمسيرة أو بصاروخ، فهذا طبعا سيولد ردا حتميا من قبل الولايات المتحدة، ولكن حتى الرد هذا ربما يكون موجها ومحددا في نطاق المضيق وفي المحيط الذي يحتمل أن تكون قد تعرضت من خلاله الطوافة أو الهليكوبتر، وربما تكون تعرضت لمسيرة أطلقت من البحر من المضيق، لأن هذه المنطقة واسعة والاستهداف حصل في محيط بحر العرب بمنطقة قريبة من المضيق. فإذا ربما يكون هناك رد طبعا عنيف على المنطقة في نطاق المنطقة التي أطلقت منها الأسلحة أو المسيرات، وأعتقد أن هذا الرد يبقى محدودا، لا يؤدي إلى اشتعال الحرب مجددا. سيقبل الإيراني هذا الرد أو سيتقبله أو سيهضمه إذا صح التعبير، إذا ما كان فعلا هو من هاجم الطوافة، ليبقي على السخونة. الهدف هنا أن تبقى السخونة في مضيق هرمز التي تؤدي إلى عدم فتح المضيق، وهذا ما يريده الإيراني ويكتفي به. وأعتقد أن الأمريكي أيضا لا يريد الذهاب إلى الحرب مجددا، وهذا بدأ واضحا من خلال سياسة، من خلال يعني التدخل الذي قام به الرئيس ترامب بالأمس على أثر الاشتباك الصاروخي والذي الإيراني الإسرائيلي، وبدأ كم هو متحمس لإفساح المجال للتفاوض والاتفاق القريب.
0: نعم، نشكر دكتور محمد الشرقاوي بالأبعاد السياسية أيضا لهذا التطور، ماذا قرأت فيه وكيف كان يمكن أن يؤثر في المرحلة القادمة؟
5: وفقا للشاهد الذي استندت إليه رواية CNN أن هناك اصطدام بين مسيرة إيرانية ومروحية أمريكية، وهناك احتمالان أساسيان. الاحتمال الأول أنه ربما قد تكون هناك عملية غير مقصودة أو ما يسمى بالكولاترال دامج أو الضرر غير المقصود، وقد تأتي الرواية الإيرانية في هذا الاتجاه، لكن في المقابل قد تكون المسألة مدبرة من قبل الإيرانيين، وهذا ما ينطوي عليه حديث ترامب أنه يأخذ المسألة كأنها مقصودة بضرورة تحطيم هذه المروحية. إذن بالنسبة للتداعيات السياسية، أرى أنه من الناحية الذهنية يحدث الآن تحول جوهري في كيفية تفكير ترامب فيما حدث. بالأمس كان يريد أن يهدئ من روع نتنياهو ومن روع الإيرانيين وكفى، وهو رجل داعية سلام أو على الأقل داعية استتباب الهدنة، لكن الآن عندما يقول أو يتوعد بالرد هو كمن أصبح كما كان من قبل، بمعنى تتغير القراءة وتتغير
0: الحسابات بناء على تطورات.
5: يبقى الآن المهم، هل يكتفي فقط بضربة مواتية بمعنى تيت فور تات أو رد الصاع بصاع فقط؟ هذا مقدور عليه، قد يحتويه ترامب، قد يحتويه الإيراني،
0: هذا في حال كان الهجوم مقصود،
5: إذا كان الهجوم مقصود وإذا كان الصاع فقط يثير صاعا أمريكيا. لكن إذا كان ترامب ومن خلفه بعض الصقور مثل هيكسيت ومثل لينزي جراهام وهؤلاء الذين يريدون افتعال الموقف، بمعنى بدل أن يكون الصاع صاع يعني الصاع صاع تصبح المعادلة الصاع صاعين، إذا وصلنا إلى مرحلة الصاعين الأمريكيين على الضربة الإيرانية، أعتقد الآن تنفلت الأمور. نأتي إلى الموقف في طهران، يعتقدون أن هناك خيار الحرب ضروري، فأخشى أن المسألة كلها لا تبقى ضمن دائرة احتواء الموقف، ولكن التحول النفسي
0: حدود أن تخرج من هذه الدائرة.
5: أعتقد الآن هذا يعزز فرضية أننا إن كنا نعتقد أن نسبة تجدد القصف هي 50%، أرى للأسف أن فترة الهدنة بدأت منذ 8 أبريل وانتهت هذا الأسبوع، هذه مرحلة جديدة. الآن تداعيات الحرب المتجددة أو القصف المتجدد بين إيران وإسرائيل، وبعدها بأقل من 48 ساعة يحدث هذا الاصطدام، أخشى ما أخشى أن ربما النفسية عسكرت الموقف من جديد، هي التي ستفرض نفسها خلال يومين القادمين.
0: استضاح الموقف الأمريكي أكثر الدكتور توماس ووريك، ما بين تصريحات الرئيس الأمريكي يتحدث فيها عن هجوم إيراني، يتحدث عن إسقاط أباتشي وكأن الأمر كان متعمدا، تأتي تقارير أخرى إعلامية تتحدث عن تحقيقات خلصت إلى اصطدام مسيرة إيرانية بمروحية الأباتشي، لا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان هذا الهجوم مقصودا أم لا. ما بين هذا التصريح وذاك، أين يقف الموقف الأمريكي؟
6: الطابة مساءكم أولا ولضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. دعوني أبدأ ببعض النقاط الواضحة. لو أن الطيارين نجيا هذا يعني أنها كانت الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض، لا أعتقد أنها ضربت بمسيرة شاهد. ربما كان إذا كانت مسيرة كانت مسيرة من نوع أصغر، لكن يبقى السؤال، لا نعرف إن كان العمل مقصودا أو لا. طبعا المسيرات إذا ما أريد استخدامها بشكل مقصود يجب أن تصطدم مباشرة موجهة نحو الطائرة. ربما اعتبر الإيرانيون أن هذه المروحية كانت تحلق قرب مكان بالنسبة إليهم كان حساسا ومهما، وربما هذا هو ما حصل. وفي هذه الحالة قد يكون الرد الأمريكي ردا واحدا فقط، لكن من يدرس نفسية الرئيس ترامب ويرى أنه الطريقة التي يرى نفسه رئيس، لا يمكن له أن يقبل أن هجوما إيرانيا يقع على مروحية عسكرية ويسكت على ذلك. هو عادي جدا له أن يقول لرئيس الوزراء نتنياهو أن لا نضرب أو تضرب أو تطلق صواريخ على أماكن قد لا يتأثر بها أحد من المدنيين، لكن هذه المسألة مختلفة، هذه مختلفة عن الطريقة التي يرى بها الرئيس ترامب علاقته بنتنياهو. ولو فهم الإيرانيون ذلك وبعد الرد الأمريكي نعود إلى حالة الحرب الباردة.
0: ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد اعتراض صاروخي في سماء نهرية بدون إنذار مسبق، وهذه صور الاعتراضات التي تحدثت وأشارت إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن اعتراض صاروخي في سماء نهرية بدون إنذار مسبق، تطور لافت جديد في المشهد الإسرائيلي. لا تفاصيل أكثر تتعلق بهذا الإطلاق الصاروخي، مصدر الإطلاق، ما إذا كان من لبنان أم من إيران، إلا أن المؤكد حتى اللحظة وما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية وما تؤكده هذه الصور هو اعتراض صاروخي إذن في سماء نهرية بدون إنذار مسبق. سنعود لهذا التطور فور ورود المزيد من التفاصيل المتعلقة به، وسنشرك في تفاصيله زميل ياس كرام الذي سينضم إلينا في سياق هذه التغطية لاحقا. أما الآن مع الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي لقراءة التطورات الأخيرة. قبل ذلك ينضم إلينا إذن إلياس كرام الآن في الاستوديو لاستيضاح الموقف وآخر ما نشر فيما يتعلق بهذه الاعتراضات الصاروخية. إلياس أهلا.
7: إزدهار، نحن نتحدث عن حدث أولي ونشاهد بالصور هذه الاعتراضات التي تحصل في سماء نهرية وفق وسائل إعلام إسرائيلية. على الأقل هنالك اعتراضان صاروخيان، نشاهد هنا على الأقل واحد منهم، وهذا يعني بأن ربما صواريخ أو مسيرات قد تكون أطلقت من لبنان وتجاوزت الحدود الإسرائيلية. نتحدث عن نهرية على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الدولية مع لبنان في القطاع الغربي على ساحل المتوسط، وهذا يقودنا إلى المعادلات التي جرى الحديث عنها طيلة هذا اليوم، وتحديدا بعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوم أمس، وما سربته على الأقل القناة 14 الإسرائيلية، وهي قناة محسوبة على اليمين المتطرف في إسرائيل ومقربة من نتنياهو ومن اليمين. قالت نقلا عن مصدر بأن القرار الذي اتخذ في اجتماع المجلس الوزاري المصغر هو الرد فورا على أي اختراق صاروخي أو
0: باستهداف العاصمة بيروت،
7: باستهداف العاصمة بيروت ودون الرجوع إلى المستوى السياسي، بمعنى أن القرار قد صدر ولا حاجة للعودة للمستوى السياسي من أجل توجيه ضربة للعاصمة بيروت، لأن مسألة ضرب بيروت كانت منوطة ومشروطة بقرار مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الإقدام عليها. ولذلك القناة تقول بأن المعادلة التي وضعت هي أنه يتم الرد فورا على بيروت دون الرجوع إلى المستوى السياسي. وهذا عمليا ما تحاول كل وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الليلة في نشراتها الإخبارية الرئيسية التأكيد عليها، وهي أن إسرائيل ترفض بشدة أي معادلات، أن أي تصعيد أو ضرب في بيروت أو حتى في جنوب لبنان، أي تصعيد عسكري في لبنان يرد عليه من طهران، لن تقبل هذه المعادلة. بل وذهبت هيئة البث الإسرائيلية إلى حد القول هذه الليلة نقلا عن مسؤولين عسكريين بأن الجيش الإسرائيلي كثف من عملياته العسكرية في جنوب لبنان لكسر هذه المعادلة. ورأينا بالفعل هذا اليوم تصعيدا على الأقل في منطقة سور وفي مناطق عدة في جنوب لبنان، وكأن إسرائيل أرادت أن تقول بأنها ماضية في عملياتها العسكرية وتكثفها وتسعى إلى توسيعها دون الالتفات إلى التهديدات الآتية من طهران. وهذا ما أكد عليه أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي كان يشارك في مناورة عسكرية كبيرة للقوات البرية هذا اليوم على الحدود الشمالية، عندما قال بأن محاولة إيران فرض معادلات وتغيير الواقع سوف تفشل، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل على تعميق ضرب حزب الله وتوسيع عملياتها العسكرية. إذن نحن أمام تطور لافت. من الغريب أن صافرات الإنذار لم تدوي أيضا في هذه الاعتراضات الصاروخية، وعلى من المرجح بأن عملية الاعتراض جرت قبالة نهرية أو يعني فوق البحر وليس فوق المدينة، لذلك لم تدوي صافرات الإنذار، لكنها تعد أيضا ضمن الأجواء الإسرائيلية لأن الاختراق قد حصل. حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان رسمي يتحدث فيه عن ذلك، ونحن نتابع فيما إذا أصدر بالفعل أي بيانات بهذا الخصوص، لكن على الأقل هنالك تقاطع من خلال وسائل إعلام إسرائيلية عدة تؤكد أنه تمت عمليات اعتراض، على الأقل اعتراضان في منطقة نهرية. الواضح من بعد الصورة ازدهار، نلاحظ بأن عملية الاعتراض تبدو وكأنها بعيدة، هذا ما يرجح بأن عملية الاعتراض ربما تمت فوق البحر وليس فوق
0: المدينة. هل هذا يغير في المعادلة شيء؟
7: لا أدري، لكن ليس كثيرا، لأنه عمليا إذا أرادت أن إسرائيل أن تمشي حسب ما وضعته من معادلة هذا اختراق للأجواء الإسرائيلية حتى لو كان فوق البحر.
0: طيب، مدى الإجماع الإسرائيلي خصوصا بعد الأحداث بالأمس وحجم المفاجأة التي تم التعبير عنها، الغضب الإسرائيلي بالأمس ومن ثم وقف لإطلاق النار انصياعا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناريو الذهاب إلى التصعيد باستهداف العاصمة بيروت إذا ما تعرضت مناطق الشمال إلى أي إطلاق صاروخي من لبنان، مدى الإجماع بخصوص أي تصعيد مرتقب؟
7: واضح على الأقل على مستوى الحكومة الإسرائيلية هنالك دعوات واضحة وصريحة من جانب وزراء الحكومة إلى تثبيت هذه المعادلة، ورئيس الوزراء يعلن عنها جهارا، كذلك وزير الدفاع وحتى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هم يقولون لن نقبل بأي معادلات تفرض على إسرائيل بأنه أي قصف في بيروت أو قصف في جنوب لبنان أو تصعيد عسكري سوف يرد عليه من طهران. هم يريدون كسر هذه المعادلة والفصل بين الجبهتين، لأن ما جرى من رد فعل من جانب إيران على استهداف إسرائيل للضاحية كان عمليا توحيد للساحات وتوحيد للساحة الإيرانية مع الساحة اللبنانية، رغم أن إسرائيل أرادت أن تفصل بين الساحتين وكذلك الولايات المتحدة تعمل على ذلك. على المستوى السياسي والعسكري على ما يبدو أن هنالك إجماع برفض هذه المعادلات والمضي قدما حتى في عملية التصعيد في لبنان كنوع من التحدي لإيران. ما كان لافتا ما سربته أيضا هذه الليلة وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع المجلس الوزاري المصغر ليلة أمس في هذه المسألة تحديدا، عندما قال بنيامين نتنياهو وفق ما نقلت عنه القناة 15 الإسرائيلية هذه الليلة بأن نتنياهو قال للوزراء أن إسرائيل قد تضطر لمواجهة إيران وحدها بمعزل عن الإدارة الأمريكية، وأن هذا الأمر ازدهار من شأنه أن يقود إلى كلفة معينة بالنسبة لإسرائيل، سواء كان ذلك في مسألة التسليح، وربما يقصد التسليح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أن تدخل إسرائيل في عزلة دولية. هو يقول لا نريد أن نصل إلى ذلك، إلى هذه المرحلة، لكن قد نصل، والأقوال لنتنياهو.
0: إلياس كرام، نعود إلى التطور الأخير المتعلق بالهجوم الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مروحية أباتشي أمريكية. الآن نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تقول غير واضح إن كانت المفاوضات مع إيران ستستأنف بعد تعهد ترامب بالرد على إسقاط المروحية. أذهب إلى ضيفنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، تعليقكم بداية على هذا التطور، وكيف يمكن أن تدار هذه المرحلة إيرانيا، وتستعد طهران لأي رد فعل أمريكي بناء على تصريحات الرئيس ترامب؟
8: أحييك ست الزهار والضيوف والمشاهدين. في الحقيقة لحد الآن لم يصدر خبر رسمي على الأقل من مركز قيادة خاتم الأنبياء أو القوة البحرية للحرس الثوري أنه حصل مثل هذا الحادث، وكان لإيران دورا لهذا الحادث، لأنه حادث مهم، وإذا لم يكن مهما لم يشر إليه السيد ترامب ويريد أن يرد، مع أنه هناك ما زال غموضا، هناك التباس في حتى الرواية الأمريكية أنه هل حقيقة هذا كان حادثا مفتعلا من الطرف الإيراني، أو أنه حادث غير مقصود وحصل لهذه الطوافة الحادث. وكما أشار أحد ضيوفكم في الاستوديو أنه عادة هذه الطوافات أو الهليكوبترات الأباتشي لا يمكن إذا ضربت أن ينجو الطيارين، لأنه لا يمتلكون الباراشوت أو المظلة كي يقفزوا من الكابينة لهذه الطائرة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، استبق ترامب موضوع الرد كأنه خبر اليقين بأنه إيران هي تسببت بهذا الحادث، بالرغم من أنه الآن نقرأ عن مسؤولين أمريكيين، وحسب الروايات ما تنقله أكسيوس أو مصادر أخرى، من أنه لم يثبت لحد الآن أنه كان لإيران ضلوعا متعمدا في هذا الحادث. ولكن على كل حال، إذا بادرت في الحقيقة القوات الأمريكية في المحيط في الهندي أو البحر العرب أو المياه الخليجية إلى ردة فعل، أكيد سيكون هناك رد فعل مباشر من الجانب الإيراني، سواء من جانب القوة الجوفضائية أو من جانب القوة البحرية للحرس الثوري، وحتى القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامي، لأن هناك الآن تواجد مكثف وهناك اصطفاف في مواجهة القطاع العسكري الأمريكية وكذلك القوات الإيرانية حرسا وجيشا.
0: هذا السيناريو،
8: في كل الأحوال
0: السيناريو أيضا يطرحه مراقبون
8: اليوم إلى هذا الموضوع.
0: أنتقل به إلى الدكتور محمد الشرقاوي. إذا ما ردت الولايات المتحدة في حال تبين طبيعة هذا الهجوم حقيقة، وبالتالي سترد إيران وسندخل ربما في معادلة جديدة ونعود إلى المربع الأول، ضربة مقابل ضربة أو هجوم، إذا التصعيد هو السيناريو الأقرب في هذه المرحلة، خصوصا أن مسار المفاوضات أصبح مهددا في عقب التصريحات.
5: ويبدو أن التطورات التي أعقبت الحادث تعزز منحى التصعيد، بمعنى أن القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم قالت إنه تم إنقاذ الطيارين اللذين كان في المروحية، لم يصاب بأي جروح، و ذلك خلال ساعتين بعد وصول أو بعد اصطدام المسيرة مع المروحية. لكن المثير أيضا على ما يبدو أن هذه المروحية كانت قد عطلت مرور ناقلة نفط إيرانية عبر مضيق هرمز، فيبدو أن هناك قارنة بين هذا الحادث وكيف تحركت المسيرة الإيرانية. فالآن السببية خلف الحادث تتضح، وهذا أيضا ما يستقيم مع ردة فعل ترامب بأنه قال إنه سوف يرد، بمعنى هناك إجراء مرتقب. تأتي رواية نيويورك تايمز عن نقل عن بعض المسؤولين وتتضح الصورة أكثر، أن هناك الآن ضربة محتملة قد تكون أكثر من مجرد تحطيم مروحية أو قصف موقع محدد في إيران، بمعنى كما قلت قبل قليل أن المسألة ليست صاعا مقابل صاع، ولكن صاعان أمريكيان على صاع إيراني. إذا حدث هذا وأمعن ترامب وأمعن الجيش الأمريكي في استهداف موقع أو ما يكون أكثر قيمة استراتيجية من مجرد استهداف الإيرانيين للمروحة، هذا يضعنا خطوة أبعد من تمسك طهران وتمسك ترامب بخيط المفاوضات. فأخشى أن الآن كل هذه الوساطة الباكستانية التي اشتغلت لعدة أسابيع تجد نفسها أمام اختبار عسير هذه الليلة، وترامب الآن ليس من الذين يتريتون بحكم أنه انفعالي أحيانا. باختصار صوت الصقور هو الذي يتحدث الآن داخل البيت الأبيض.
0: العميد حسن جوني، إذا ما ذهبنا في سيناريو التصعيد بناء على تصريحات الرئيس ترامب الذي يقول فيها بأنه سيتعين الرد، وبالتالي متوقع أيضا رد إيراني على الرد الأمريكي، حدود التصعيد على المستوى العسكري في هذه المرحلة خصوصا مع الحديث عن ضرب مقدرات عسكرية إيرانية، ما الذي تملكه إيران اليوم لتتمكن ربما من الرد على الرد الأمريكي؟
4: يعني أنا قد لا أعرف تقديرا دقيقا لما تملكه إيران اليوم، ولكن الولايات المتحدة تعرف ماذا تملكه إيران، ولذلك تقدير الموقف الاستراتيجي الذي أعده الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون كل فيما يعنيه ويخصه أفضى إلى أن لا جدوى من إعادة الحرب أو من العودة إلى الحرب. هذا التقدير الموقف هو الذي أوقف الحرب، وهو الذي أقنع وتحديدا الأمريكيين وترامب، لأن قيادته العسكرية التي أعد

0: كل هذا التقدير الموقف الاستراتيجي هي التي يعني حددت للرئيس ترامب ما هي الإنجازات التي يمكن تحقيقها بالآلة العسكرية، وبالتالي وجد أن الدبلوماسية أفضل والحصار البحري أفضل لحل هذه المسألة مع إيران. لذلك هذا التقدير الموقف وهذا القرار النابع عن أسس، يعني قرار عدم العودة إلى الحرب يرتكز على أسس كما ذكرت، لا يمكن أن يخرق بحادث مثل هذا الحادث على أهمية الطائرة المروحية وعلى أهمية الحادث، ولكن ليس هذا الحادث يجر دولة مثل الولايات المتحدة للدخول في حرب مجددا مع إيران. هي كانت اقتنعت أن هذه الحرب لا جدوى لها وقررت السير بالدبلوماسية التي أوصلتها حقيقة كما قال الرئيس ترامب يعني تكاد توصلها إلى اتفاق. لذلك أنا يعني لا أرى أن هناك احتمال تصعيد يعني أساسي كبير يعيدنا إلى الحرب. نعم سيكون هناك رد أمريكي على هذه الحادثة، ولكن حتى هذا الرد تحديد مستوى الرد أيضا ينتظر دقة تحديد الحادثة كيف حصلت، هل هي فعلا مسيرة، هل متعمد الإصابة لهذه المسيرة. وهنا أيضا يعني مسألة أن تكون هذه الطائرة أو الطوافة تواكب ناقلة أو تمنع ناقلة إيرانية من العبور، يعني أعتقد أن يعني عسكريا هذا الكلام ليس دقيقا، لأنه هناك إمكانية لحصار هذه الناقلات في البحر دون إرسال طوافة وأدخالها في مدى أسلحة ووضعها ضمن مخاطر معينة، وهذا ما كان يحصل في آلية الحصار الأمريكي منذ بدء الحصار، وكانت فعلا يعني تمنع الناقلات النفط الإيرانية من العبور في بطريقة أكثر أمنا.
1: سيد هادي أفقهي من طهران، هل ما يزال هناك فرص لتسوية سياسية بالمسار الدبلوماسي خاصة مع التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان التي يقول فيها نجيد لغة الدبلوماسية لكننا نجيد لغات أخرى أكثر بكثير، في إشارة ربما إلى القدرات العسكرية الإيرانية، ماذا فهمتم من هذه التصريحات؟
2: يعني أنه يفضلون الحل الدبلوماسي، وكذلك نفس المقولة قالها السيد بوزيشيان رئيس الجمهورية من أنه نحن نتحرك في الحقيقة على محورين، المحور الأول هو الدبلوماسية ونفضلها، والمحور الثاني إذا أراد في الحقيقة ترامب أن يهددنا فنحن مستعدون للمواجهة. إذن هذا هو المنطق السائد الآن والأجواء السائدة الآن في إيران على مستوى المتحدثين والناطقين السياسيين البرلمانيين وكذلك القادة العسكريين. ولكن أنا أردت أن أشير إلى أنه هذا الحادث مع ما ادعته الآن وسائل الإعلام الصهيونية أنه هناك اعتراض لصواريخ، وربما في الحقيقة تتحرك إسرائيل لضرب الضاحية الجنوبية، ويتحرك من جهة أخرى كما وعد مقر خاتم الأنبياء، فهناك التباس في الموقع، وأرجو أن لا نصل إلى هذه الحالة، وربما الرابح الأول في الحقيقة
1: عذرا على المقاطعة، ولكن وسائل الإعلام تناولت نقطة تتعلق بالاعتراضات في إسرائيل. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول في هذا الخبر العاجل الاعتراضات التي شوهدت في نهرية تمت فوق جنوب لبنان. إذن نؤكد من جديد بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أيضا المنظومات الدفاعية اعترضت في جنوب لبنان، بل اعترضت مسيرتين أطلقهما حزب الله. تطور جديد إذن نذكر به من جديد ونشير إليه. وسائل إعلام إسرائيلية تقول المنظومات الدفاعية اعترضت في جنوب لبنان مسيرتين أطلقهما حزب الله. أعود إلى ضيفي من طهران، المسارات القادمة وفرص التسوية دبلوماسيا هل ما تزال قائمة؟ هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل، بالإضافة إلى الوسطاء وتحديدا الوسيط الباكستاني، ما هو موقعه في هذه المرحلة؟
2: يعني مكوث الوسيط الباكستاني أي وزير الداخلية الباكستاني في طهران لمدة غير متعارفة وطالت في الحقيقة، ربما هناك أمل في ردم الهوة أو تقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل الذي يعني لم يتوقف لحد الآن، وتصريح جيدي فانس مساعد ترامب من أنه حتى لو حصل شيء بين إسرائيل وبين الجنوب اللبناني هذا لا يؤثر على مسار المفاوضات بين

0: بيننا وبين الإيرانيين، ربما هناك الأمل أكثر إن لم يخترق هذا في الحقيقة المسار الدبلوماسي بما هدد به الآن ترامب. من حنه كنت أشير إلى أنه هذا التناقض لم يتأكد ترامب، وما زالت الرواية في الحقيقة مضطربة فيما يتعلق بحقيقة هذا الحادث، ولكن ربما يصدر أوامر وهو شخصية انفعالية كما عبر أحد الضيوف، وهذا ربما سيعقد المشكلة ويصعب في الحقيقة يصعب مهمة الوسيط الباكستاني.
1: نعم، بهذه الجزئية أعود إليك دكتور محمد الشرقاوي. أهمية دور الوسيط الباكستاني أشرت إليها قبل قليل أيضا في سياق حديثك، ولكن ما الذي يمكن أن يقدمه اليوم الوسيط الباكستاني إذا ما ذهبت الأمور لرد أمريكي ومن ثم رد إيراني وسيناريو التصعيد؟
2: عادة ما يكون نجاح أي وساطة في أي صراع مسلح مرتبط ب الزخم السياسي والتواصلي بين الأطراف، وأعتقد أن هذه اللحظة كانت قبل 18 يوما، يوم تسليم مسودة مذكرة التفاهم من الإيرانيين عبر الوسطاء إلى البيت الأبيض. بعد مرور هذه الفترة أرى الآن أن هناك نوع من الخمود أو نوع من الفتور في ما ينبغي أن يكون حيوية الوساطة، فمن الصعب الآن أن الوسيط الباكستاني أن يعيد أو ينفخ روح جديدة في هذه الوساطة. الأحداث أيضا تعكس أن هناك إرادة أولية عند ترامب في البيت الأبيض وعند أهل الحل والعقد في طهران بأنهم يريدون المفاوضات، ولكن الأحداث الميدانية لا ينبغي التقليل من أهميتها وتنعكس سياسيا كما تنعكس نفسيا وذهنيا على أصحاب القرار. أعتقد أنه كلما تماطل ترامب خلال الأسبوع الأول ثم قدم شروط جديدة وبدأ الإيرانيون أيضا بالتماطل المضاد، كلما أضاع الطرفان فرصة حقيقية، بمعنى أن هناك الآن نوع من الخيبة لدى الوسيط الباكستاني أنه كان من الممكن خلال يومين ثلاثة أيام وهي والمسألة ساخنة، لكن الآن إذا برد الحديد يصعب صهره أو طرقه من جديد. أرى أن على الوسيط الباكستاني أن يبحث عن مدخل جديد للإمساك بقضية واحدة يتفق عليها الطرفان، هل هي العقوبات، هل هي الأرصدة المجمدة؟
1: تقديركم ما هو المدخل الأسهل ربما لجمع الأطراف من جديد؟
2: أولا الاتفاق على صيغة للانسحاب الأمريكي وللانسحاب الإيراني وفك العزلة عن مضيق هرمز. أهمية هرمز مهمة على أساس أنها هي اللبنة الأولى التي تؤكد ثقة الطرفين في بعضهما البعض، وأيضا تعزز هذا الزخم يبدأ من هنا، ثم تتدرج الأمور إلى القضية الأخرى، الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات، قضية مدى كانت الولايات المتحدة تقبل بوقف الحرب على كل الجبهات، ونهاية باليورانيوم عالي التخصيب وموضوع الملف النووي. لا يمكن حصر كل هذه القضايا الشائكة في نقطة واحدة، ولكن ينبغي هذا التدرج. هذا ما كان الإيرانيون يعتقدون أنهم ينجحون فيه، لكن عندما انتقل الأمر إلى ترامب أصبح يفكر بنظرية الجملة.
1: المشهد يزداد تعقيدا دكتور محمد، إذا ما ربطنا ما يجري بالأمس بتطورات اليوم. يعني بالأمس تم وقف إطلاق النار بين الإيرانيين والإسرائيليين، وإيران تحدثت عن معادلة الضاحية ومن ثم أضافت إليها جنوب لبنان، الآن الضاحية الجنوبية. تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت في المقابل عن أنه أي صاروخ سيستهدف مناطق شمال إسرائيل من لبنان ستتعرض
2: بالضبط
1: يعني بيروت للقصف من جديد. نحن في سلاسل، في دوائر تتلاصق وتتداخل بشكل كبير. يعني
2: وأضيف أيضا أن قضية أنه كما تفضلت أنه إذا استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية أو حزب الله ستقوم طهران مباشرة بقصف الشمال الإسرائيلي، هذه قرينة جديدة لم تكن للولايات المتحدة ولا إسرائيل تعول عليها في منذ 14 أو 4 شهور عند بداية الحرب. الآن كنا نتحدث خلال الأشهر الماضية قبل هذا الأسبوع عن ثلاثة أطراف رئيسية، أمريكا، إسرائيل وإيران. الآن تغيرت تركيبة الصراع، أصبحنا نتحدث عن 5 أطراف رئيسية إذا أضفنا حزب الله وأضفنا الحوثيين. فبالتالي عندما تتعدد هذه الأطراف تتشابك التعقيدات ويصبح الوسيط أمام تحديات متزايدة بلا هواد.
1: الدكتور توماس وورك الأنظار، تتابع

0: النطاق ولا أتوقعها أن تشمل طهران. الرئيس ترامب ربما سيستمع إلى مستشاريه العسكريين والاستخباريين حول سبب هذا الهجوم، وطالما يبدو الأمر وكأنه جهد محلي لم يكن مقصودا منه بأوامر من القيادة الإيرانية أو الخنادق التي يختبئ فيها القادة العسكريون في طهران، وكان هجوما واحدا فقط على أمل أن تكون الرد الأمريكي لا يقابل برد إيراني ونعود إلى ما كنا عليه قبل عدة أسابيع.
1: ماذا عن فرص أي تسوية سياسية في هذه المرحلة تحديدا في أعقاب هذا التطور؟
0: الأمر الذي قال، أنا أريد أن أعلق على كلام الدكتور الشرقاوي، وهو أن الرئيس ترامب لن يستطيع أن يفعل أي شيء حول تخفيف العقوبات لحين قيام إيران بتفكيك برنامجها النووي، بما في ذلك التخلص من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية. ومسألة التدرج والتي كانت مسألة صعبة، وكل من القيادة الإيرانية والأمريكية تفترض أن الطرف الآخر يجب أن يفعل شيء ثم هم يفعلوا شيء، هذا يعني أن الرئيس ترامب لن يرفع العقوبات ولن يفرج عن الأموال المجمدة لحين تفكيك البرنامج النووي وإنهاء هذا الملف. لهذا السبب كثيرون منا يرى أن هذا لن يحصل، وقد نعود إلى حالة من الحرب الباردة وليس الحرب الساخنة التي تطلق فيها النيران، خاصة بعد الانتهاء من حادثة هذا اليوم وبعد الرد الأمريكي. وطبعا يجب أن نرى هل سيكون هناك رد إيراني أيضا، وقد نعود إلى ما كان عليه الوضع مما يسمى بين مزدوجين، وضع طبيعي بعد بضعة أيام.
1: كيف تستعد إذن الولايات المتحدة في هذه الحالة لمثل هذا السيناريو وهو الرد الإيراني على الرد الأمريكي؟
0: البنتاغون لابد وأنه قد أعد عددا من السيناريوهات وفيها توصيات لخطط يقدمها أمام الرئيس، وأنا متأكد من أحدها أنه إسقاط طائرة مروحية، بحيث يقدمون حزمة من المقترحات لكي يرى الرئيس أيهما قد تلجأ إليه إيران في ردها، وبعد الانتهاء من ذلك الهجوم أيا كان طبعه سيرون ما هي ردة فعل الإيرانية، ثم يخرجون مجموعة من المقترحات والخطط المقدمة أمام الرئيس. لكن إحدى الخيارات.
1: شكرا لك ولضيوفنا الكرام أيضا. الآن ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية، ونبدأها من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية الليلة الماضية فوق مضيق هرمز، وتوعد ترامب بالرد على إسقاطها. هذا ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، وأضاف أن التحقيق لم يحسم بعد ما إن كان الاصطدام متعمدا أم لا. ورغم عدم صدور أي تعليق من الجانب الإيراني، كان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد قال إن طهران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر بكثير. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاعتراضات التي شوهدت في نهرية تمت فوق جنوب لبنان، وأضافت أن المنظومات الدفاعية اعترضت في جنوب لبنان، بل اعترضت مسيرتين أطلقهما حزب الله. وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. بالمقابل أعلن حزب الله عن عمليات عدة استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتوقف الآن عند تحديثات الساعة.

0: على الأخيرة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. وأبدأ معك وجد، تفضل.
1: نعم ازدهار حقيقة ساد صمت بعد هذا المنشور للرئيس ترامب الذي توعد فيه لإيران بالرد على استهداف مروحية أباتشي أمريكية، وكان على متنها طيارين أمريكيين بما يبدو كما ذكر موقع أكسوس وكأنه مسيرة إيرانية نجم عنها إسقاط هذه المروحية ونجاة الطيارين اللذين يبدو أنهما قفزا من المروحية قبل سقوطها وإنقاذهما من قبل قوات سلاح البحرية وأيضا قوات أخرى موجودة في المنطقة بعد نحو ساعتين من وقوع هذا الحادث الذي تم أمس بالساعة 7:33 مساء بحسب ما ذكرت القيادة المركزية في بيانها. طبعا القيادة المركزية كانت قد ذكرت في بيانها الذي صدر صباح أمس بأن هناك تحقيقا متعلقا بهذه الحادثة، وواضح مما ذكره موقع أكسيوس بأن هذا التحقيق خلص إلى الاستهداف بهذه المسيرة، لكن حتى الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمرا فيما إذا كانت إيران قد أرسلت هذه المسيرة لاستهداف المروحية عمدا أم أن ذلك حدث دون قصد، هذا ما لم يخلص إليه التحقيق. بالنسبة للرئيس ترامب هو يرى بأنه ينبغي ويتعلم عين على الولايات المتحدة الرد، وذلك طبعا لاعتبارات كثيرة بعضها داخلية وأخرى خارجية. الداخلية متعلقة بالجناح الذي يدفع الرئيس ترامب ويضغط عليه منذ أسابيع طيلة فترة وقف إطلاق النار باستهداف بالعودة إلى استئناف العمليات العسكرية، وهو يقاوم ذلك لأنه يرى بأن هناك تقدما كبيرا طرأ على المفاوضات السياسية مع إيران. والسبب الآخر الخارجي طبعا متعلق بنتنياهو وأيضا بالخطر المستقبلي على القوات الأمريكية في حال لم ترد الولايات المتحدة على هذه الحادثة، وحتى لو أنها لو تمت من دون قصد. إذن ما نفهمه من منشور رئيس ترامب بأنه سوف يكون هناك رد أمريكي، ولكن واضح ازدهار من طريقة صياغة الرئيس ترامب لمنشوره بأنه لا يرغب ربما بأن لا يؤثر أي رد قد يقوم به على سير المفاوضات، ذلك أنه كان منشوره متحفظا جدا من حيث العبارات التي اختارها بعناية. كان هناك حزم بأنه سوف يكون هناك رد، ولكن لم يتعين أو لم يضم المنشور أي عبارات فيها نوع من التوعد بمسح إيران عن الخارطة أو محو الحضارة الإيرانية كما كان يفعل في السابق خلال العمليات العسكرية، بل على عكس ذلك كان منشوره في صياغته بالغ التحفظ والعقلانية، وفيه رسالة مسبقة لإيران بأنه سوف يكون هناك رد أمريكي على هذه العملية. الآن شكل هذا الرد طبعا سوف يناقشه الرئيس ترامب مع قادته العسكريين، مع الجنرالات، مع مجلس الأمن القومي، وكذلك الرد الإيراني. يعني ينبغي أن تكون هناك ربما في هذه الأثناء اتصالات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني لمعرفة احتمالات أو تقصي محاولة تقصي احتمالات الرد الإيراني، لأن العودة لا. إلى دوامة طرف ضرب وآخر رد ثم طرف آخر سوف يضع الولايات المتحدة في مستنقع عسكري قد لا تتمكن من الخروج منه، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي، خاصة وأن المحادثات أحدثت تقدما في المسار.
0: ابقي معنا وجد، ربما نعود إليك في سياق هذه التغطية عندما تتضح أمور أكثر تتعلق بهذا التطور. الآن معك عدنان بوريني لرصد ما رشح حتى اللحظة على المستوى الإيراني، وإن كان هناك أي تصريحات رسمية إيرانية تتعلق بهذا التطور.
2: نعم زيار، ما زلنا نتابع حقيقة ونحاول رصد صدور أي تصريحات سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد العسكري فيما يتعلق بهذه الحادثة. لا توجد أي إشارة حقيقة ولا أي تصريح يتعلق بهذه الحادثة بعينها، ولكن أما وقد أصبحنا عمليا أمام رسالة مباشرة موجهة من الجانب الأمريكي ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد، فاستنادا لواقع التصريحات الإيرانية السابقة والمنطق الإيراني السابق في التعامل مع الحوادث، فإننا نستطيع الحديث أن هناك تعامل ربما واقعي، خطة بمعادلة الرد بالرد، بمعنى أنه إذا استهدفت إيران فإيران قالت بأنها وألزمت نفسها حقيقة بالرد، وهذا ما رأيناه خلال الأيام الماضية عندما كان المشهد التصعيدي والمواجهة مع إسرائيل. الآن نحن أمام عمليا سيناريوهين، في حال كان هناك أي استهداف أمريكي بحسب التقديرات الإيرانية هنا، إذا كان الاستهداف في نطاق مضيق هرمز بمعنى التعامل مع الواقع على اعتبار أنها اشتباك في مضيق هرمز، فربما نتحدث أيضا عن رد إيراني بنطاق مضيق هرمز، وهذا كما قلت لك نحن نستند عمليا إلى الوقائع السابقة. أما إذا كان الرد أوسع من ذلك بمعنى الأراضي الإيرانية بأكملها، فإن إيران قالت في وقت سابق وكررت تصريحاتها بأن أي استهداف جديد للمدن الإيرانية عمليا سيرد عليه باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة باعتبارها الهدف المتوفر في المنطقة. هذا ما قالته التصريحات الإيرانية في أكثر من مناسبة، ولكن عمليا إذا ما أشرنا إلى ما يحدث في مضيق هرمز في هذا فيما يتعلق بهذه الحادثة بعينها ازدهار، فإننا نستطيع الحديث عن أكثر من واقعة شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين كانت على نفس الوتيرة لنقول، بمعنى أن طهران كانت تعلن وقوع استهدافات واشتباكات إما لسفن تصفها بالمعادية، إما لمحاولة عبور سفن عسكرية أمريكية، إسقاط مسيرات أمريكية دخلت الجوار الإيرانية، وكان بعد ذلك يحدث رد أمريكي ثم ترد طهران ويبقى الاشتباك محصورا في تلك المساحة. ولكن عموما نحن نتحدث عن هذا التصعيد الكلامي عمليا الذي يأتي في ظل أجواء دبلوماسية ما زالت مستمرة حقيقة، لا يوجد حديث عن قطع المسار الدبلوماسي، وإنما يوجد حديث عن استمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية، ولكن ربما نستطيع الحديث عن نبرة ارتفعت قليلا سلبيا إنجاز التعبير. المسؤول الإيراني كان قد تحدث عمليا بالأمس عن أن الجانب الأمريكي غير في مذكرة التفاهم أو مسودة مذكرة التفاهم، وبأن إيران لن تتخلى عن نقاط أساسية ولن تذهب للاتفاق دون الاتفاق على هذه النقاط، خصوصا عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة وعندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضا وجه رسائل قوية عمليا عندما تحدث عن مساحة الحرب في القرار السياسي الحالي في إيران، مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي عمليا إحدى اللغات، وبأن طهران تجيد لغات أخرى، وبأن طهران ستتحول من لغة الدبلوماسية إلى لغة تجيدها أكثر إن لزم الأمر. قبل ذلك صرح أيضا قليباف إلى أن طهران عمليا غير ملزمة بخيار إما الحرب وإما التفاوض، هي تستخدم التفاوض عندما يكون ذلك مناسبا وتلجأ إلى خيار الحرب عندما يكون ذلك مناسبا. كل هذه الرسائل عمليا ازدهار تأتي في وقت عمليا نحن نشهد فيه تصعيد، خصوصا وأن هناك نقاط عالقة في مساحة الدبلوماسية.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من طهران الزميل عدنان بوريني. لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والإعلان عن إسقاط مروحية أباتشي أمريكية، معنا الآن في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل ذلك نتوقف مع الزميلة سلام خضر وهذا العرض على الخارطة التفاعلية. سلام.
3: شكرا ازدهار. إذن مما بات معلوما بشكل مؤكد حتى الآن أن طائرة أمريكية مروحية من نوع أباتشي، وهذه واحدة من الطائرات المذكورة المروحية، هذه الطائرة التقطت لها الصورة أثناء واحدة من الدوريات الجوية فوق مضيق هرمز، واحدة من هذه الطائرات المروحية يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها سقطت وتحطمت، والمعلومات حتى الآن متضاربة. المؤكد أن هذه المروحية اصطدمت بطائرة مسيرة إيرانية من نوع شاهد، وهذه واحدة من النماذج من طائرات شاهد الإيرانية. غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت مسيرة شاهد كانت تقصد بالفعل ارتطام بالطائرة المروحية أم أن الحادث وقع عرضا؟ المهم أن المروحية سقطت، ووفق المعلومات فإن القطع البحرية التي تستضيف طائرات على متنها أمريكية موجودة في مكان ما في بحر العرب. هذه القطع البحرية تتكون من حاملتي طائرات إضافة إلى واحدة من ما تشبه حاملات طائرات اسمها USS تريبولي، وتستضيف على متنها عدد من طائرات المروحية التي تعمل تحت القيادة المركزية. الطائرة كما يبدو المروحية سقطت في مكان ما قبالة خليج عمان وفق المعلومات الأولية ومن المصادر المفتوحة. كما هو معلوم الحصار

0: الإطار البحري الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية هو عن هذا الخط، وبالتالي يمنع على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية اجتياز هذا الحاجز. بمعنى آخر، يتوقع أن تكون الطائرة المروحية قد سقطت في مكان ما قبالة خليج عمان وفي بحر العرب. اللافت في هذا الحادث هو ليس فقط تأكيد سقوط الطائرة، ولكن بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن عملية الإنقاذ لم تستغرق أكثر من ساعتين، وللمرة الأولى القيادة المركزية الأمريكية تفعل وحدة خاصة تاسك فورس 59 التي تعمل تحت قيادتها. غرض هذه الوحدة أو من أهم ما تقوم به هذه الوحدة هي أنها تستخدم أنظمة الذكاء الصناعي، وتستخدم سواء قوارب غير مأهولة وأيضا قوارب استطلاعية غير مأهولة. هذا واحد من القوارب التي يعتقد أنه نفذ مهمة إنقاذ الطيارين اللذين كانا على متن الأباتشي في غضون ساعتين. سبق إرسال هذا القارب غير المأهول إرسال ما تعرف بالدافر راي، وهي أيضا عبارة عن مسيرة مائية سطحية تعمل بالذكاء الصناعي، تقوم بعمليات الاستطلاع، تجمع المعلومات على أن يرسل وفق المعلومات التي تجمعها هذه المسيرة يذهب الزورق السريع لانتشال الطيارين. ويعتقد أن هذا النظام دخل الخدمة الفعلية في ساحة قتال النشطة للمرة الأولى خلال عملية الإنقاذ. كان يتم تطوير هذه النماذج خلال السنوات الأربع الماضية من قبل القيادة المركزية، وهذا هو أول استخدام فعلي كما يبدو وفق المعلومات، عندما استخدمت لإنقاذ طاقم الطائرة المروحية، طائرة أباتشي المروحية التي أكد الرئيس دونالد ترامب قبل قليل أنها سقطت بفعل ارتطامها بمسيرة شاهد الإيرانية. ويبقى أن نعرف ازدهار ما إذا كان الحادث مفتعل، بمعنى كان هناك قصد إصابة هذه الطائرة، أم أن الحادث وقع خطأ.
1: هذا ما سنقرأه طبعا مع العميد حسن جوني، وإن كانت المعلومات لا تزال شحيحة وضئيلة، ولكن ما اتضح حتى اللحظة من معلومات العميد حسن بماذا يشي، وما إذا كانت هذه سابقة أم أنها حدثت في الفترة الماضية.
2: حقيقة كطائرة مروحية أباتشي هي المرة الأولى التي يحصل أن تسقط طائرة أمريكية من هذا النوع، طائرة هجومية أمريكية طبعا متطورة، تسقط في محيط مضيق هرمز أو حتى في الأجواء الإيرانية أو في ظل في سياق هذا الصراع وهذه الحرب التي انطلق نشبت منذ بداية آذار الماضي أو 28 شباط. وبالتالي طبعا سقط طائرات أمريكية في الداخل الإيراني في أحداث مختلفة، ومنها ربما تعرضت مروحيات لإصابات ولكن لم تسقط. أما ما حصل اليوم فهو فعلا سابقة في هذه المواجهة. الآن يبقى السؤال، هل هذه الطائرة فعلا أصيبت؟ يعني حتى الآن المعلومات تقول أنها مسيرة، هل فعلا هو يعني تعمدت استهدافها بمسيرة، وهل تؤدي مسيرة إلى إلى إسقاط طائرة بهذه يعني المميزات المتطورة، طائرة أباتشي هجومية أمريكية تعتبر يعني متطورة جدا وهي مفخرة في السلاح الجو الأمريكي. والسؤال الثاني يعني إذا ما كانت فعلا مسيرة فهل هي متعمدة موجهة إلى هذه الطائرة، أم أنها بالصدفة أو صودف مرور هذه المسيرة بطريقة أو بأخرى. لا أدري هنا إلى مدى يمكن أن يكون فعلا نسبة احتمال أن تكون مصادفة هذه المسألة في هذه الأجواء، المسألة تحتاج إلى تدقيق.
1: خصوصا الرئيس الأمريكي يتحدث عن هجوم، وربما يعطي هذا انطباع أكثر بأنها يعني كان حادثا مقصودا أو هجوما مقصودا على مروحية الأباتشي.
2: دون شك هو يتحدث عن هجوم فعلا، وهو على الأغلب هو هجوم ربما من خلال مسيرة طبعا وليس صاروخا، لأن كما ذكرنا قبل ذلك الطيارين سقطوا أو يعني نزلوا من الطائرة قبل ربما تحطمها أو انفجارها أو سقوطها. الحقيقة هذا مشهد كيف سقطت الطائرة وماذا حصل لها.
1: هذا لا يزال مسيرة
2: نعم
1: من تعطيل أو إسقاط أو تحطم طائرة أباتشي.
2: نعم تستطيع طبعا، الطائرة الأباتشي حساسة جدا، ويعني لدرجة أن هناك ما يسمى برغي أو يعني حلقة معينة تربط المراوح مروحيات يعني بجسم الطائرة، يسمونها يطلقون عليها الطيارين اسم حلقة الله نظرا لخطورتها وحساسيتها. وبالتالي أي اصطدام طبعا سيؤدي إلى تعطل الطائرة ومنعها من إكمال مهمتها، وبالتالي قد يكون هناك هامش من الوقت ضيق جدا يتيح للطيارين السقوط من الطائرة، القفز من الطائرة المروحية.
1: متى يستشعر الطيار الخطر حتى يذهب باتجاه سيناريو الخروج أو القفز من الطائرة؟
2: عندما تتعطل وظائف الطائرة أمامه وهو يعني يدرك بشكل سريع إذا ما تعطلت قدرة صمود الطائرة في الجو أو القدرة على توجيه الطائرة، وبالتالي هنا تذهب الطائرة باتجاه يعني عشوائي أو عبثي أو وإما قد يكون يعني قد حصل ربما احتراق معين أو اصطدام معين ببعض أجزاء الطائرة، فإذا الطائرة طبعا متطورة ويعني في داخلها مستشعرات لكل الأحداث التي ممكن أن تحصل في جسم الطائرة ولكل الوظائف التي يمكن أن تتعطل، لأن مجموعة وظائف في الطائرة لكل وظيفة مستشعر يحدد للطيار أن هذه الوظيفة لم تعد فعالة كما يجب، وبالتالي يعرف ويدرك الطيار اللحظة التي لم يعد هناك إمكانية توجيه الطائرة ومتابعة التحليق بها، وبالتالي قد يكون
1: هناك الكثير
2: قفز منها الطيارين بسلام.
1: من التساؤلات المطروحة على المستوى الفني المتعلق بالطيارين
2: خاصة في ظل غياب المعلومات حتى عن الطائرة
1: حتى اللحظة. ما واضح الآن هو أن هناك إعلان أمريكي من الرئيس ترامب يقول يتعين على الولايات المتحدة الرد على الهجوم الإيراني. حدود الرد الأمريكي في تقديركم على المستوى العسكري؟
2: تماما، هذا الرد الذي أعلن عنه الرئيس ترامب وأعتقد أنه سيحصل أيضا يرتبط مستوى الرد بحيثيات الحادث تماما. إذا ما كان هناك استهداف متعمد وإن كان بمسيرة هذا يعتبر هجوم يعني بالمقياس العسكري هذا هجوم، وإن لم يتم تدمير الطائرة، ولكن إذا كان متعمد فإذا يكون الرد بمستوى أعلى، وإذا كانت المسيرات بالصدفة يعني مصادفة وحادث بالخطأ أيضا يكون مستوى الرد منخفض. بكل الأحوال أنا أعتقد أن الرد سيكون مدروسا بطريقة لا يؤدي إلى إشعال الحرب من جديد، وخاصة أنه لا توجد خسائر بشرية في هذه الحادثة، والطيارين تم إنقاذهم أحياء، وبالتالي هذا يعطي هامش أكبر.
1: استغرقت عملية البحث عنهم ربما أكثر من
2: ساعة أو ساعتين
1: ساعة من ساعة.
2: ولكن هذا يعطي هامش للقيادة الأمريكية بأن يكون ردها إلى حد ما مدروس، وطبعا الأهداف ستكون متناسبة مع طبيعة الهجوم على الطوافة بمعنى المسيرات أو مناطق إطلاق المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، وسنقرأ مع ضيوفنا في إطار هذه التغطية طبعا الرد الأمريكي المرتقب والتوقعات في هذا الإطار. معنا الآن من ولاية ويسكونسن مارلين هاردن ييجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. ولكن قبل أن أتوجه بالسؤال أتوقف إلى مع هذا الخبر العاجل الذي نشير إليه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم، سواء إثر خطأ بشري أو حوادث عرضية أو وقوعها بمرمى تبادل النار. وأيضا يقول وزير الخارجية الإيراني إن انسحاب القوات الأجنبية المتمركزة قرب أراضينا هو أفضل حل لتقليل المخاطر المعرضة لها، بانتظار المزيد من التصريحات من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. يقول أيضا نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نجيد لغات أخرى أيضا، وهذا يصب أيضا في إطار التصريحات التي أشار إليها وتحدث عنها رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف. ويبدو أن ما جاء في هذه التصريحات يأتي ردا على هذا التطور المتعلق بطائرة الأباتشي الأمريكية. مارلين هاردن ييجر، ماذا قرأتم في الرد الإيراني من خلال تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي؟
3: شكرا لكم. ما شاهدناه في خلال الساعات القليلة الماضية يثبت لنا أن القدرات العسكرية لا تزال قائمة، بحيث يتمكن الطرفان من القصف المتبادل والاستهداف المتبادل. وكما شاهدنا الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترد على إسقاط المروحية. بالنسبة إلى الإيرانيين يتحدثون عن مبادئ لطالما أشاروا إليها، وفي هذا العاجل الذي قرأتموه تحدثوا عن القوات الأجنبية، ولكن في هذه المرحلة لربما من خلال هذا التصريح بالإشارة إلى إمكانية حدوث خطأ ما يمكن العودة إلى مسار الدبلوماسية، ونأمل أن يتم خفض التصعيد في هذه المرحلة والعودة إلى المسار التفاوضي بعد تصعيد شهدناه في الساعات الماضية. وبالتالي نأمل أن هذا الرد سوف يسمح لكلا الطرفين أن يتخذ خطوة إلى الوراء بعد هذا التصعيد.
1: إذن هل ما تزال هناك فرص للدبلوماسية في تقديركم والمسار التفاوضي؟ يعني هل ما تزال الفجوة كبيرة أم أنها تضيق بهذا الرد الإيراني؟
3: نعم، هناك هو لا تزال كبيرة بالنسبة إلى المواقف التي تم الإعلان عليها أو عنها في وسائل التواصل الاجتماعي. لربما في الولايات المتحدة الأمريكية آن الأوان للعمل من خلال القنوات الخلفية، القنوات الدبلوماسية، لتحديد الأولويات وترتيبها لإعادة إطلاق عجلة المسار التفاوضي. في اليومين الماضيين يبدو أن المفاوضات قد عرقلت، ولربما هناك فرصة الآن للعودة إلى المسار التفاوضي، ولكنني أعتقد أن الإدارة الأمريكية يجب أن تخطو الخطوة الأولى.
1: نعم، اسمح لي أن أرحب سيد مارلين بضيفنا في الاستوديو الآن، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وأرحب أيضا بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما. دكتور حسن، ماذا فهمنا من تصريحات عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني؟ هل هي رد على الاتهامات الأمريكية؟
4: طبعا لاحظي أنه الإيرانيون شهدوا أن الولايات المتحدة تصعد في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية في هرمز وفي الحصار وكذلك في لبنان بإطلاق يد إسرائيل، ولذلك تأتي الردود الإيرانية اليوم بطريقة مختلفة، أي توجه ضربات على القوات الأمريكية التي تحاول نزع الأوراق من يد إيران شيئا فشيئا، أولا بالحصار ثم بالهرمز، هاجمت الولايات المتحدة عدة أماكن واليوم تحاول أن تسيطر جوا على هرمز، والإيرانيون يردون عليها. بعبارة أخرى، ما تريده الولايات المتحدة داعما لدبلوماسيتها على الطاولة اليوم يحاول الإيرانيون قلبه. الوزير العراقي يكرر نفس السردية، أنه مستعدين للدبلوماسية لكن لا تحاولوا أن تفرضوا أشياء بعد وقف إطلاق النار، لأن كل هذه جرت بعد وقف إطلاق النار من يعني الهجمات على هرمز والبنى التحتية التي تدير من خلالها إيران الملاحة هناك، من خلال فرض الحصار ومن خلال الاعتداءات في لبنان، هذه كلها أتت بعد وقف إطلاق النار وكان المفترض أن تتوقف ويذهب الطرفان للدبلوماسية، لكن ارتأت كما يبدو الولايات المتحدة أن تذهب بالمسارين لتضغط على إيران وتحملها على التراجع على الطاولة. الإيرانيون،
1: طب ألا تذهب إيران أيضا بالمسارين؟ ألا تذهب للمفاوضات من جهة وتستعد أيضا لسيناريو تصعيد عسكري من جهة
4: أخرى؟ تريثت كثيرا إيران في الرد على التصعيد الأمريكي منذ أن فرض الحصار، إيران تريثت، ثم جرت استهدافات، إيران تريثت، لكن في الأسبوعين الماضيين بوضوح إيران اجتازت هذه المرحلة، تقول للولايات المتحدة إن فرضتم شيء ستضربون، وبذلك مثلا ضرب برج في جزيرة قشم، ضربت ثلاث قواعد أمريكية أمامه، والاعتداء على الضاحية ضربت إيران إسرائيل، واليوم الأباتشي تقترب من مياه إيران الإقليمية وفي مياه إيران الإقليمية
1: يعني
4: الإقليمية
1: المعادلة
4: تضرب.
1: الإيرانية تغيرت فيما يتعلق بسياسة الرد أو نعم. الردع ستكون هي المبادرة يعني على سبيل المثال في أي رد عسكري؟
4: هو رد على التصعيد من الجهة الأخرى من الولايات المتحدة وإسرائيل، الردود تريثت إيران فيها أملا بأن الطاولة تفضي إلى حل، لكن يبدو أن الولايات المتحدة كانت ذاهبة باتجاه التصعيد للضغط على جهود إيران الدبلوماسية. إيرانيون يقولون لا، نفاوض لكن إذا كانت هناك مواجهة في الميدان نرد عليها بذات الطريقة.
1: طيب دكتور محمد الشرقاوي، تابعت معنا في الساعة الماضية تصريحات الأمريكية، التهديدات بالأحرى قبل الرئيس ترامب على أنه يتعين على الولايات المتحدة الرد على الهجوم الإيراني، ومع عقبه أيضا من تقارير إعلامية وما أشارت إليه وسائل إعلام عن تحقيقات لم تنتهي حتى اللحظة. الآن يأتي الرد الإيراني، تصريحات السياسيين الإيرانيين، ماذا قرأت في الرواية حتى اللحظة؟
5: إذا اعتمدنا أدوات تحليل الصراع، خاصة استخدام منهج تحليل الخطاب السياسي، نلاحظ أن ترامب يقول يتعين على الولايات المتحدة الرد. The United States must retaliate. هناك نية قائمة بذاتها أن المسألة ليست حادثا عابرا، بمعنى ليس هناك يعني نوع من التساهل مع حقيقة أن هناك مسيرة إيرانية استهدفت مروحية أمريكية وأسقطتها الأرض. في المقابل أيضا نجد أن تصريح عراقجي وزير الخارجية الإيراني ماذا يقول؟ يقول إن إيران في حالة تأهب ومستعدة لعدة خيارات. إذا للأسف الآن منطق المفاوضات، منطق الدعوة إلى السلام، أو منطق إدارة هذه التحول بطريقة سلمية تتراجع.
1: لكن التصريحات الإيرانية لم تنفي ولم تؤكد يعني ما تقوم به إيران في متعلق بهذا الهجوم.
5: لم تنفي، ولكن الآن لم
1: وضعت كل السيناريوهات مفتوحة في هذه الحالة.
5: ولكن أيضا هناك تحول ينبغي أن ننتبه إليه، لم يعد ترامب ولا الإيرانيين يتحدثون عن طبيعة ما حدث، ليس الحادث هو المهم بقدر أن على كل طرف أن يتعامل معه بطريقته. ترامب يقول على الولايات المتحدة أن ترد، بمعنى أن هناك نية للانتقام وهناك نية لتوجيه ضربة معينة ضد الإيرانيين. في المقابل ماذا يقول عراقجي؟ يقول إن إيران في حالة تأهب، لذلك منسوب التصعيد يزداد أهمية هذا الخطاب، هذين الخطابين مهمة من ناحية أنها تكشف لنا أن ما يفكر فيه ترامب وما يستعد له الإيرانيون أن هناك حقبة جديدة في التصعيد العسكري بمعنى لغة السلاح تفرض وجودها. ولا أرى الآن لا في ثنايا خطاب ترامب ولا في ثنايا خطاب عراقجي ما يلمح أن هناك تمسك وتشبت بأنه لا يمكن أن نفقد خيط المفاوضات. فيمكن أن نعتقد أن هذا يوم من الأيام الحرجة، وإن كان لا زال الأمل في أن الوسيط الباكستاني قد يبتكر شيئا.
1: سنعود إلى هذه الجزئية بعد قليل، لكن دكتور حسن، ربما طبيعة التصريحات تفتح الكثير من التساؤلات حول سيناريوهات قد تحصل فعليا إذا ما رد الولايات المتحدة على هذا الهجوم كما يقول رئيس الأمريكي ترامب. بطبيعة الحال سيكون هناك رد إيراني، سنعود من جديد إلى مربع الأول وهو مربع التصعيد وسيناريو الحرب. إدارة إيران لهذه المرحلة كيف يمكن أن تكون، وما هو طبيعة الرد الإيراني في هذه الحالة المرتقبة؟
4: لاحظي ازدهار، عندما ضربت إيران إسرائيل اتضح أن الإيرانيين جاهزين للذهاب لأبعد المستويات لحرب شاملة كما حدث في 40 يوم، أي أنهم بدوا في جهوزية لكافة السيناريوهات، وإلا لما ضربوا. يعني من الغباء استراتيجيا أن تقوم بهكذا فعل ولا ترى السيناريوهات المتتالية التي قد تذهب باتجاهها. هذا تقديري أنه أرسل إشارات واضحة للأمريكيين وللإسرائيليين بأن إيران لن تقف مكتوفة أيدي أمام التصعيد. واليوم هذا الفعل تقديري أنه في ذات السياق. ما الذي سيحدث؟ الولايات المتحدة تقديري ستقوم بضربة صغيرة، وإيران ترد على قواعدها، قاعدة، قاعدتين أو ثلاثة، وينتهي الأمر. لأنه المشكلة في واشنطن اليوم وفي إسرائيل أيضا لا يستطيعون، لأنه الوضع تبدأ وانكشفت الكثير من الأمور بعد الحرب، لا يستطيعون حتى تحديد أهداف في الصراع العسكري مع إيران، لأنه اتضح أنه لا يمكن تحقيق الأهداف بسهولة. هناك طرف يمنعهم من تحقيق الأهداف، بل ويراكم الأوراق أمامهم. ولذلك نحن إذا تغيير في المعادلة، إيران تضرب بثقة، الولايات المتحدة تحاول أن تتفادى التصعيد لأنها لا تستطيع تحديد أهداف أمام إيران. ولذلك أتوقع ضربة صغيرة ورد إيراني وينتهي الأمر. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل ستبتلعان الضربة كما حدث في إسرائيل، ونمضي إلى المرحلة الآتية. إما نذهب باتجاه الاتفاق أو اتفاق إطاري، أو تستمر هذه المناوشات.
1: نشرك ضيفنا من ولاية ويسكونسن السيد مارلين. إذا ما تابعنا تصريحات الرئيس الأمريكي بالأمس التي طالب فيها الإيرانيين وأيضا الإسرائيليين بوقف فوري لإطلاق النار، وتمت الاستجابة لمطلبه هذا اليوم. هو نفس الرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن رد أمريكي وقد يذهب إلى تصعيد عسكري. ما المتغيرات في تقديركم والتغير في الحسابات الأمريكية اليوم؟
3: ممتاز، شكرا لك. أعتقد أن الفرصة قائمة هنا إذا ما استمعنا إلى المواقف الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، نرى أن العمل الدبلوماسي لا يزال قائما. إذا ما كان الرد العسكري محدودا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعة الطرفين أن يبقيا من ضمن هذه القيود ويعملان على تعزيز عمل المسار التفاوضي من خلال الوسيط الباكستاني. وفي هذه المرة نرى أن المفاوضات يجب أن تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن تستمر من خلال الجلوس وجها لوجه ومن خلال القنوات القائمة وإعادة ترتيب الأولويات للابتعاد عن إمكانية النزاع العسكري.
1: هل هذا ممكن؟ المفاوضات وجها لوجه، يعني بدأت هذه المفاوضات وجها لوجه لكنها لم تستمر، هل هذا واقعي اليوم في تقديرك؟
3: أقول إنه ممكن، ولكن هذا يتطلب من أحد الطرفين أن يأخذ الخطوة الأولى، وهذا ما ننتظره منذ أسبوعين. من هي الجهة التي سوف تخطو باتجاه الجهة الأخرى؟ نعم، هناك حاجة إلى العمل على ترتيب الأولويات، ولكن في الوقت نفسه العمل لسبر المجالات غير المعروفة بعد للتوصل إلى اتفاق. نعم، هذا ممكن من خلال الوساطة الباكستانية.
1: محمد الشرقاوي، من يمكن أن يأخذ المبادرة ويبدأ بالخطوة الأولى في هذه الحالة في ضوء ما ذكره ضيفنا الأمريكي قبل قليل؟
5: للأسف بعد كل هذا الوقت، على الأقل منذ 11 أبريل عندما التقى الوفدان الأمريكي والإيراني في إسلام أباد، كانت الفرصة مواتية لمزيد من التفاعل، مقايضة، شطرنج، تبادل التنازلات والمكاسب. ضاعت تلك الفرصة، جاءت الفرصة الثانية قبل 18 يوما عندما سلم الوسيط الباكستاني مذكرة التفاهم. للأسف تعدنا عن هذه الأجواء، بمعنى أن هناك سيكولوجية المفاوضات، وكما قلت من قبل تحتاج المسألة إلى مومنتم، إلى زخم مضطرد، والزخم هو الذي يحفز الطرفين أو الأطراف إلى المضي قدما إلى الأمام والتوافق على تسوية معينة. للأسف أيضا هناك،
1: يعني حتى التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة لم تجبر الأطراف على الوصول إلى اتفاق بشكل سريع،
5: ولن تجبر. ولاحظي أنه الآن، يعني خلال الفترة الأخيرة، أصبح هناك تباطؤ وتماطل متبادل. ترامب لا يريد التوقيع على مذكرة التفاهم، والإيرانيون لا يردون على الشروط الجديدة التي اقترح عليهم. أضعنا قرابة الأسابيع الثلاثة الماضية في حالة،
1: قد يتساءل البعض ماذا يستفيد الطرفين من عملية التباطؤ أو التماطل كما ذكرت قبل قليل.
5: إذن افتقدنا أو ضاع منا خيط المومنتم أو الزخم، وأرى الآن أن هناك سيكولوجيا بديلة. هذا التصعيد ينبئ أيضا أنه كل طرف يحتمي بأنه أيضا هو قادر على المواجهة، بمعنى أن المفاوضات لم تصل بما يكفي من التحفيز النفسي والسياسي لكي تبعد الطرفين عن فكرة تجدد القصف. أصبحنا بميزانية 50-50، وللأسف هذا الأسبوع بالذات أعتقد أن منسوب القصف المتجدد ترتفع أكثر بكثير من نصف المعادلة بين طهران والبيت الأبيض.
1: حسن، الطرح الأمريكي على لسان ضيفنا بأن تصبح المفاوضات وجها لوجه، هذا ما يجب أن تسير عليه الأمور الآن، وبأنها لم تثمر في المرحلة السابقة إن كانت عن طريق التغريدات أو تبادل الرسائل بين مع الوسطاء، يجب أن يجتمع الطرفين على طاولة واحدة. إيرانيا هل هذا ممكن؟
4: لا أبدا. لاحظي أنه ربما يمكن إضافة شيء على ما قاله الضيف، هو أنه إيران لم تفشل في الحرب، الولايات المتحدة فشلت، لذلك لا تحدد الولايات المتحدة كيف تمضي المفاوضات. الإيرانيون يقولون بأنه لا حاجة للقاء الأمريكيين، هناك شروط يطرحوها للوسيط ونحن نطرحها للوسيط. الإيرانيون ينظرون للقاء بالأمريكي باعتبار إعطائه امتيازه، لذلك لن يقوموا.
1: طب لماذا تتفاوض معه إذن إيران؟
4: تتفاوض لإنهاء حالة الحرب.
1: إذا لم تكن بحاجة للتوصل إلى اتفاق لماذا
4: بكل تتفاوض؟ تأكيد هي تحتاج، ما هذه المفاوضات يعني إن كانت مباشرة ذلك له معنى مختلف، إن كانت غير مباشرة أيضا له معنى مختلف. إيران لا ترفض التفاوض لكن بشكل غير مباشر عبر الوسطاء للوصول لإنهاء حرب والإتيان بمخرجات اقتصادية لإيران بعد فرض حرب عليها. إن لم يحدث هذين الأمرين، إنهاء الحرب إقليميا ومخرجات اقتصادية لإيران، فنحن مقبلون على تصعيد في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام أيضا. إذا ظل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مفتوحا رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلة اشتباك جديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي، نتابع.
6: تكريس للمعادلات بلغة النار وربما خلق أدوات ردع جديدة، هذا هو عنوان ما بعد قصف إيران لإسرائيل لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت. فهذا ما قاله المسؤولون في إيران الذين يعتبرون إنهاء الحرب على كافة الجبهات جزءاً من وقف إطلاق النار، وانتهاكه يعني بالضرورة تأثر المسار الدبلوماسي حتى وإن لم يتوقف. لطالما أصر طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن، أصبحت تتحدث عنه اليوم كمعادلة مشروطة تحاول تكريسها كمعادلة ردع، وتحديداً حين يدور الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق تؤكد التصريحات الأمريكية وجود تباين في بعض المواقف مع إسرائيل التي تستمر بتوجيه ضربات للجنوب اللبناني، رغم أن طهران ترفض علناً الفصل بين مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي. فهددت بإغلاق باب المندب كما هرمز، وجاء ذلك بعد مشاركة أنصار الله في استهداف إسرائيل بصاروخين. كل ذلك يزيد التشدد في شروط اعتبرتها طهران أساساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتحدث عن ملفات عالقة تعقد التفاهم حيناً وعن الاقتراب من الاتفاق في حين آخر. وفي طهران سلمت باكستان رسالة موجهة للمرشد الأعلى في ذات اليوم الذي عاد فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل. ترجح وسائل إعلام إيرانية أن يكون فحواها عبارة عن مقترحات وعروض لتشجيع طهران على القبول بالملاحظات الأمريكية الأخيرة في مذكرة التفاهم المقترحة، لا سيما أن شرط طهران المتعلق بالإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج قد تحول إلى حجر عثرة أساسي في المباحثات. فترجح ذات المصادر أن تحمل الرسالة الباكستانية ضمانات تتعلق بهذا العنوان. يكثر الحديث عن الضمانات في هذه الفترة التي تريدها إيران مقابل أي التزامات تترتب عليها وتريدها أمريكا في الملف النووي تحديداً، مع إضافتها لشرط التحقق من الالتزام، تحقق طالب به أيضاً نص مشروع أمريكي أوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من حالة المواد والمرافق النووية الإيرانية. وما بين تفاصيل تقييد النووي الإيراني الذي تشغل واشنطن بالدرجة الأولى وتفاصيل رفع العقوبات والحصار وضمان إنهاء الحرب على كافة الجبهات التي تشغل بال طهران، تحاول إيران رسم معادلة بين الدبلوماسية والقدرات العسكرية. هي معادلة لإرضاء الشارع في الداخل بكافة توجهاته ولتوجيه الرسائل للخارج، مفادها أن أدوات الردع لم تستنفد بعد طالما أن الخلافات قائمة.
1: الآن إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وآخر التحديثات. الآن معنا في الأستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، كما سينضم إلينا من مدينة النبطية جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مرحب بكم إلياس كرام، تابعنا سويا تلك المشاهد للاعتراضات الصاروخية، هذا ما أعلنت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، ما الذي اتضح بعد ذلك؟
7: نعم، وكانت بدون إنذار مسبق، وتوقعنا أنها لم تكن فوق مدينة نهرية لأنها كانت بعيدة كما بدت في الصور، كنا نظن أنها فوق البحر، ولكن تبين وفق المصادر الإسرائيلية بأن الاعتراضات التي شوهدت من نهرية كانت
1: عذرا إلياس، ولكن للضرورة أحكام نشير الآن إلى مجموعة من الأخبار العاجلة تتعلق بالملف الإيراني في ضوء الحديث وتصريحات الرئيس الأمريكي عن هجوم إيراني على مروحية أباتشي. الآن مسؤول إيراني يقول للجزيرة مروحية الأباتشي الأمريكية لم تكن تحلق فوق المياه الدولية. إذا مسؤول إيراني يقول للجزيرة أيضا

0: سنرد بقوة وبشكل فوري على أي هجوم أمريكي تتعرض له إيران. لازلنا نرصد تصريحات هذا المسؤول الإيراني للجزيرة في إطار رد الفعل الرسمي الإيراني على توعد الرئيس الأمريكي برد على الهجوم الإيراني. نعود من جديد إليك إلياس كرام. تطورات كثيرة كانت على المشهد، منها الاعتراضات الصاروخية وأيضا ما يتعلق بالمسلح الذي أعلن الجيش الإسرائيلي قتله ربما قبل وصوله إلى الجهة الإسرائيلية.
1: نعم، هو اجتاز الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهذا ما أكده بيان الجيش الإسرائيلي ازدهار. لكن مزيد من المعلومات تكشف بأن عملية اكتشافه كانت عن طريق الصدفة، محض صدفة مؤكدة كما تقول المصادر الإسرائيلية. حريق اندلع في تلك المنطقة، وفرق الحراسة التابعة لمستوطنة مرجليوت أو لبلدة مرجليوت أبلغت الجيش بذلك. وعندما انتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي لتتفحص ما جرى، اشتبهوا بهذا المسلح الذي كان يختبئ في موقع في ثكنة عسكرية قديمة للجيش الإسرائيلي على الحدود، وهي ثكنة عسكرية متروكة من قبل الجيش، واشتبكوا معه وقتلوه في داخل إسرائيل. هذه الحادثة ينظر إليها في إسرائيل على أنها خطيرة للغاية، ذلك أنها تخطت كل الدفاعات الأمامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في عمق 8 إلى 10 كيلومترات. أن يتم عملية تسلل من وراء ظهر الجيش الإسرائيلي، هذا أمر مخزي على المستوى الأمني والعسكري. لذلك رأينا أن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي هو الذي تولى بنفسه التحقيق الأول في الميدان، والآن من يتولى التحقيق بنفسه هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وهذا يعطيك فكرة ازدهار على خطورة الموقف وعلى الأهمية التي يوليها الجيش الإسرائيلي للتحقيق في هذا الحادث. وبالتالي رئيس الأركان بنفسه هو من يجري عملية التحقيق في عملية التسلل. المصادر الإسرائيلية تقول بأن التخطيط المسلح كان أن يدخل أو يتسلل إلى إحدى البلدات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية. هواجس كثيرة وغضب كثير في داخل هذه البلدات، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي خرج في حملته في جنوب لبنان من أجل حماية هذه البلدات، ودخول المسلح إلى منطقة قريبة من مرجليوت. المسلح تم الاشتباك معه على بعد نحو 1 كيلومتر فقط. نعم، من بلدة مرجليوت. هذا يثير كثير من الهواجس،
0: هذا مقابل أيضا استمرار الغارات وتواصلها على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. ماذا تقول بيانات الجيش الإسرائيلي؟
1: بيانات الجيش الإسرائيلي كانت مقتضبة جدا في هذا الجانب هذا اليوم، لكنها أشارت إلى أنها واصلت العملية العسكرية والغارات الجوية باستهداف مقرة تابعة لحزب الله، تحديدا في منطقة سور. وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت أيضا عن مصادر عسكرية قولها بأن الجيش الإسرائيلي كثف ربما عمدا عملياته العسكرية في سور لكسر المعادلة التي حاولت إيران فرضها على الساحة اللبنانية، بأن أي قصف للبنان أو أي تصعيد في لبنان أو أي ضرب للضاحية يرد عليه من طهران. هذا ما قاله الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي حضر مناورات عسكرية كبيرة اليوم في المنطقة الشمالية، وقال بأن إيران حاولت أن تفرض معادلات جديدة عليها. نعم، وفشلت في ذلك، وستفشل في فرض أي معادلة على إسرائيل الذي سيمضي وعلى الجيش الإسرائيلي الذي سيمضي في تعميق عملياته وضربه لحزب الله في
0: جنوب. نرصد الآن الياس التطورات الميدانية مع مازن إبراهيم الجانب اللبناني. الغارات تتواصل، مراسلة الجزيرة الآن تؤكد غارة إسرائيلية على بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. ماذا يضاف لما ورد في هذا الخبر مازن؟
2: في الواقع ازدهار الاشتعال في الجبهة الجنوبية للبنان مستمر، وهذا الأمر مفهوم لأن من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإعادة تثبيت القواعد السابقة التي كانت تعمل بموجبها ما قبل المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ومحاولة طهران إدخال جنوب لبنان ضمن دائرة المعادلة التي تقوم على ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية وشمال إسرائيل أو إسرائيل بشكل عام. وبالتالي هذه الغارات التي تم تنفيذها ضمن مروحة واسعة من البلدات والقرى والمدن اللبنانية في جنوب لبنان تأتي في هذا الإطار، علما بأن وضع مدينة النبطية وقضاء النبطية وكذلك مدينة صور ومحيط مدينة صور ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي إنما يأتي أيضا في إطار تعزيز هذا الاستهداف المتنامي والمتعاظم من قبل قوات الاحتلال.

0: الاحتلال الإسرائيلي، والذي يأتي ليؤكد بأن مساحة جنوب لبنان وجغرافية جنوب لبنان كلها مستهدفة. بالنسبة لما جرى الحديث عنه على مستوى الاعتراض الصاروخي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وما بدا للحظات بأنه استهداف أو على الأقل اعتراض فوق نهرية، من الواضح بأن حزب الله أطلق مسيرات ومحلقات انقضاضية باتجاه موقع رأس الناقورة البحري، وهو يقع تماما عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبالتالي هو يبعد نحو 6 إلى 7 كيلومترات عن نهرية. ومن هنا يفهم بأن تلك الصواريخ الاعتراضية إنما جاءت في مواجهة تلك المحلقات الانقضاضية التي أرسلها حزب الله. أما فيما يتعلق بمحاولة التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية واجتياز الخط الأزرق، فمن الواضح بأننا إزاء عملية منفردة قام بها بعض المقاتلين الذين يتواجدون داخل المنطقة اللبنانية المحتلة، تحديدا في ما يعرف بالمنطقة الصفراء، وذلك نتيجة تموضعهم هناك، ولا سيما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من دخول كافة البلدات، وبعض البلدات لا زال يتمركز فيها مقاتلو حزب الله.
1: ولكن التصريحات والمواقف السياسية
0: مع التصعيد الميداني
1: في الاتجاه الآخر إلى ماذا تشير؟
0: تماما ازدهار. هنا لابد من الإشارة إلى سياق سياسي متنامي ومتعاظم على المستوى الداخل اللبناني، ويقوم به من جهة السفير الأمريكي في بيروت، بالإضافة إلى مساع من قبل رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. من الواضح بأننا إزاء محاولة إعادة تعديل لكل المخرجات التي ظهرت وخرجت من إعلان واشنطن بعد الجولة الرابعة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل، حينها كان هنالك ملاحظات عديدة على أن وقف إطلاق النار كان مشروطا استجابة حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني ووقفه لإطلاق النار دون ذكر إسرائيل، بالإضافة إلى عدم ذكر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذا الأمر كان مدار سجال كبير، وضعت بعض النقاط من قبل رئيس البرلمان اللبناني وسلمت للسفير الأمريكي، الذي قال بأنه سيسعى لتضمين موضوع الانسحاب الإسرائيلي ضمن إطار وقف إطلاق النار، والذي وصفه بالشامل. وهنا ضمن كواليس السياسة في لبنان من الواضح بأنه يجري العمل على صيغة معدلة لذلك الإعلان، وذلك من خلال تواصل ما بين الرئاسات الثلاثة، نعني بها رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة، وأيضا رئيس البرلمان، في محاولة لإيجاد مساحة مشتركة تتقاطع عندها كل الأطراف بما فيها حزب الله، الذي أبدى رفضه بشكل قاطع لما خرجت به تلك الجلسة التفاوضية الرابعة في واشنطن. وبالتالي الحراك السياسي الدائر في لبنان، تبادل الرسائل، وأيضا ما طرح على السفير الأمريكي وما حمله إلى رئيس البرلمان نبيه بري، يوحي بأننا إزاء محاولة لتعديل تلك المخرجات وإن كانت بشكل يرضي جميع الأطراف، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن، وهي ستعتبر الجولة الخامسة من المفاوضات. هذا الأمر يحصل بينما هنالك رؤية لبنانية رسمية تسعى وضمن
1: ماذا عن رؤية حزب الله
0: لفصل المسارات أو على الأقل
1: وتصريحاته في هذا الإطار حتى وإن
0: عن المسار
1: تم
0: الإيراني.
1: تعديل هذه المخرجات؟
0: نعم، في الواقع وفق حزب الله كان يشير بشكل قاطع وحاسم إلى أنه يرفض المفاوضات المباشرة ويدعو إلى مفاوضات غير مباشرة، ولكن لابد من الإشارة ازدهار إلى أنه ضمنيا حزب الله يؤيد الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، على أن يكون متبادلا من الطرفين وأن توضع جدولا لإعادة الانسحاب والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبالتالي في حال الوصول إلى تعديل لتلك المخرجات، وإن كان هنالك رفض مبدئي من قبل حزب الله لموضوع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولكن إذا ما وصلنا إلى لحظة يتم فيها تثبيت وقف إطلاق النار شامل من كلا الطرفين، فإن حزب الله وفق كل الرسائل التي وصلت إلى رئيس البرلمان اللبناني يؤكد بأنه سيمضي قدما بتلك الخطوات، وإن كان يعترض بشكل مبدئي على موضوع المفاوضات المباشرة. ولكن ضمن كل هذه التقاطعات، إذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار بشكل قاطع بشكل جازم من قبل كل الأطراف، بالإضافة إلى جدولة الانسحاب والشروع بما يعرف بالمناطق التجريبية التي تقوم وبعجالة ازدهار على ما قاله السفير الأمريكي بأنها ستكون منطقة يتواجد فيها الجيش اللبناني، يحصر فيها السلاح، يعود إليها السكان وينسحب الاحتلال، يتوقف القصف في تلك المناطق، فهذا يعني بأنها قد تكون مناطق تجريبية يمكن أن تفتح المسار إلى الأمام.
1: وضح زميل مازن إبراهيم، شكرا
0: والشروع قدما في هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك للنقاش. معنا الآن في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، أهلا بك من جديد. دكتور وسام، على المستوى السياسي، هل يمكن فعليا العمل على إيجاد صيغة يقبل بها أو تقبل بها جميع الأطراف اللبنانية؟
2: يعني الحسابات والانتظارات متقلبة جدا، سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد اللبناني، كأنها هي بورصة وهرج ومرج حول كل ما يتعلق بهل هناك انفراج، هل هناك يعني وقف إطلاق نار إلى آخره. وفي لبنان لا شك بأن الإعلان اللبناني الإسرائيلي الأمريكي اصطدم بعوائق، أبرزها أن حزب الله ليس بصدد الاستجابة لهذا النوع من الاتفاقات ولهذا النوع من عملية انسحابه من جنوب الليطاني في مقابل بقاء المسألة ضبابية فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي. فمن ناحية طبيعة المواجهة التي احتدت في الجنوب والتدخل الإيراني للرد على ضرب الضاحية من قبل إسرائيل، واستشفاف بأن هناك مسار قد يفضي إلى اتفاقية يعني أو انفراج بين الأمريكيين والإيرانيين، كل هذا أعطى مؤشرات بأن الأمريكيين بصدد يعني تعديل عملي للإعلان اللبناني الإسرائيلي بشكل يمكن أن يسهل الأمر لناحية وقف إطلاق نار في الجنوب. ولكن
1: ألا يعتبر هذا الكلام نظري أكثر يعني من الواقع؟ أرض الواقع التصعيد هو سيد الموقف، لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة في جنوب
2: ليس
1: لبنان.
2: ليس فقط أنها نظرية، وأيضا أنها مسألة
1: رد
2: نظرية.
1: المقاومة يعني مستمر
2: هذا.
1: أيضا
2: هذا يعني احتمال أقرب ما يكون إلى التصادف، يعني بمعنى أنه مرتبط برزنامة الاتفاق الشامل الإيراني الأمريكي. صحيح، يعني بشكل عام إذا كان هناك انفراج على الصعيد الإقليمي العام سوف ينعكس ذلك بشكل أو بآخر على الجبهة في لبنان، ولكن متى يحدث ذلك يعني لا يمكن للمراقب أن يعني يقرر سلفا أو أن يتفائل سلفا فيما يتعلق بهذا الأمر. وبالطبع النمط الحرب الدائرة الآن تشير إلى أنها حرب بكل ما للكلمة من معنى، يعني ولأنها حرب بكل ما للكلمة من معنى فهي يعني سوف يعني تجد نفسها يعني مجبرة، إذا كانت هي حرب بكل ما لكلمة من معنى في الجنوب، لأن تتمدد. لا يمكن أن تكون هذه الحرب طاحنة بهذا الشكل. نعم. وأن تبقى في هذا النطاق.
1: ولكن دكتور سعادة، هذا يطرح أيضا تساؤلات عن مدى قدرة لبنان واللبنانيين على تحمل المزيد من الأعباء الآن إذا ما استمرت هذه الحرب، طال أمد هذه الحرب وتوسعت أيضا في لبنان.
2: يعني هذا أمر يعني صحيح، ولكن لا يمكن للمرء أن يعرف أيضا متى هذه الشحنة الزائدة من الأزمة الديموغرافية ومن الأزمة الاقتصادية ومن يعني كمان الأزمة السياسية، بما أن قنوات التواصل الداخلية شبه معدومة بين الفرقاء وسقف الشتائم والتخوين إلى آخره عالي للغاية بين حزب الله وما بين رئيس الجمهورية، يعني الفريق الموالي لرئيس الجمهورية إلى آخره، يعني ولكن حتى الساعة كل هذا لم يسفر عن مواجهة داخلية في بلد يعني كان سخيا بالمواجهات الداخلية في الأعوام السابقة.
1: من القادر اليوم على جمع الفرقاء؟ وهنا نتحدث عن رئاسة الجمهورية ونتحدث مباشرة عن حزب الله.
2: لا أعتقد أن هناك، وهذا هي المشكلة في لبنان، ليس هناك لا طرف داخلي قادر على جمع أو فتح يعني قنوات اتصال جدية في الفترة الحالية، وليس هناك أيضا حتى أطراف إقليمية قادرة على القيام بهذا الأمر. وهذا شيء جديد في لبنان، عادة كان هناك دائما حد أدنى من الحوار الداخلي أو حد أدنى من الرعاية الإقليمية للمشكلات اللبنانية. اليوم اللبنانيون في مناخ انقسام غير مسبوق، وفي نفس الوقت ليس هناك قنوات اتصال فيما بينهم وليس هناك رعاية إقليمية.
1: غياب قنوات الاتصال أم عدم رغبة من قبل الأطراف في الجلوس على طاولة واحدة، الوصول إلى تفاهمات تتعلق بمصلحة لبنان بالدرجة الأولى؟
2: لا ليست عدم رغبة أو رغبة، يعني المسألة أن هناك يعني سرديتان مختلفتان. هناك في نهاية الأمر سردية تعتبر بأن حزب الله لجأ إلى هذه الحرب من دون

0: منهما أسانيده إلى آخره، واللبنانيون ينقسمون بشكل ضارب بين هاتين السرديتين، وينقسمون أيضا حول أي الطرق أي السبل يمكن أن تسفر عن وقف إطلاق النار. يعني بالنسبة لحزب الله الذي يمكن أن يسفر عن وقف إطلاق النار هو الاستمرار في المواجهة جنوبا، فتح القنوات، التعديل على الاتفاق من خلال الرئيس نبيه بري، وعلى ما يحصل يعني بهذا التلاقي ما بين بري والأمريكيين، وتعويل استراتيجيا على موقف إيران وعلى المسار الأمور بين إيران والولايات المتحدة. وهناك الموقف الآخر الذي يعتبر بأنه من الآن فصاعدا يعني المسار هو وقف إطلاق نار مرتبط بإنهاء حالة الصراع التي وصفها رئيس الجمهورية بأن إنهائه إلى الأبد بين لبنان وإسرائيل.
1: الموقف
0: نحن أمام انقسام واضح. عميق.
1: طب الموقف الأمريكي، قراءة في هذا الموقف بناء على كل المعطيات المتعلقة به.
0: ليس هناك موقف أمريكي ثابت، يعني هناك في بشكل عام رغبة أمريكية في ضبضبة سلاح حزب الله، في حصر السلاح بيد الدولة إلى آخره، ولكن هناك استشعار أمريكي بأن هذه العناوين وترجمتها ليس هناك يعني خارطة طريق واضحة من أجل ذلك. هناك دائما ضغط على السلطات اللبنانية كي تفعل شيئا ينم عن رغبتها في ضبط سلاح حزب الله إلى آخره، وأن تقوم أيضا بشيء ينم عن رغبتها في إنهاء حال الصراع والبحث في مسألة السلام والتطبيع مع إسرائيل. ولكن الأمريكيون في نفس الوقت يبدون براغماتية اليوم على ما نرى، يعني فيما يتعلق بموقفهم الذي يعمل على عدم القطع مع نبيه بري، عدم القطع مع الطرف الذي يمكنهم التحاور معهم ضمن الثنائي الشيعي أمل وحزب الله. وهذا الثنائي على ما يظهر هو لا يزال صلب، يعني لا يزال هناك صلابة في التعاون بين بري وبين حزب الله. وفي نفس الوقت هذا لم يمنع الأمريكيين من التواصل مع بري، على الرغم من أنهم لم تمر فترة، يعني منذ أيام قليلة كانت هناك عقوبات فرضها الأمريكيون على رجال في الدولة إلى آخره، يعني يوالون بري.
1: الدكتور وسام سعادة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع زميلة إلسي أبي عاصي.
2: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. خطيرة وغير مضمونة النتائج والتبعات هي محاولة رسم حدود القوة باللعب على حافة الهاوية والتمادي في اختبار الإرادات التي وسمت الوضع في مضيق هرمز وحوله منذ سيطرت عليه الحالة الرمادية بين الحرب والسلم طوال ما يزيد عن 60 يوما. ففي سياقها أسقطت مروحية أباتشي أمريكية الليلة الماضية، قد تأخذ إلى المجهول مكان حتى قبيل الإعلان عن هذه الحادثة مسارا دبلوماسيا تخدمه وسائل أخرى من بينها الاحتكاكات العسكرية محسوبة القدر والأهداف. يقول الأمريكيون إن مسيرة إيرانية هي المسؤولة عن إسقاط مروحيتهم في انتظار الكشف عما إذا كان ذلك حادثاً عرضياً أو عملية مخططة، رغم أن ترامب توعد بالرد عليها من دون الإشارة لنتائج تحقيق. أما الإيرانيون الذين قالوا إن المروحية لم تكن تحلق في المياه الدولية وأنهم سيردون بقوة على أي هجوم أمريكي، فقد اعتبروا الحادثة مناسبة لتجديد دعوتهم لانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، المسؤول الطبيعي من وجهة نظرهم عن وقوع مثل هذه الحوادث. ليس من الواضح ما قد تؤدي إليه حادثة الأباتشي، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الحادثة وقع في سياق مفاوضات واعدة، وأنه من غير المعلوم ما إذا كانت هذه المفاوضات ستتواصل من حيث انقطعت أم أنها ستغرق في مياه هرمز التي قد تشكل نجاة طياري المروحية منها. المخرج المحتمل من هذا المأزق الذي

0: لا يريده فيما يبدو أحد. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. والدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميع ضيوفنا، ونبدأ من حادثة سقوط المروحية الأمريكية وتهديد الرئيس الأمريكي وقوله اليوم إن الرد عليها حتمي. تيم كونستانتاين، نبدأ معك، ماذا نتوقع؟
1: لننتظر لنرى، لأن واحدة من الأمور التي قالها الرئيس ترامب في بداية اليوم إننا على بعد يومين أو ثلاثة من التوصل لاتفاق، وهو لم يدخل طبعا حتى دخل في بعض التفاصيل مثل الملف النووي ومضي قرمز. عندما سئل عن النقاط الشائكة قال لا توجد نقاط عالقة أو شائكة، لكن لاحقا في نفس الأمر أين واحدة من هذه النقاط العالقة؟ طبعا ما زلنا ننتظر نتائج التحقيق، هل كان الأمر مقصودا أم عرضيا. وطبعا قال بعض المسؤولين الأمريكيين إن المروحية أسقطت من خلال مسيرة إيرانية. طبعا أعتبر أن هذا صعبا أن يكون عرضيا، لأن المسيرات لديها مساحة واسعة تحلق فيها بدلا أن تضرب الطائرة. الرد الأمريكي هو متوقع، لكن مدى شدته هي محل تساؤل. لو أن الرئيس ترامب يعتقد حقيقة أنه كان هناك اتفاق قريب أو على وشك الحدوث، سيكون الرد محدودا ورمزيا، لكن لم يكن يعتقد ذلك، وكان ترامب يسوق ويأمل ويعبر عن تمنياته ولا يوجد تقدم حقيقي. ثم حصل هذا الحادث، أعتقد أننا سنرى ردا أمريكيا قويا جدا. طبعا لسنا متأكدا مما سيحدث،
0: لكن هل تعتقد أن الرد حتمي؟ لأن وزير الخارجية الإيراني لمح قبل قليل إلى أن يعني ما جرى قد يكون بسبب أخطاء بشرية أو حوادث عرضية كما قال. هل الرد حتمي في كل الحالات من وجهة نظرك؟
1: مرة أخرى أعتقد أننا لو أن إيران أقرت علنا أن الأمر كان خطأ واعتذروا عن ذلك الخطأ، الرئيس ترامب قد يأخذ ذلك بعين الاعتبار. الاعتذار سيكون ضروريا، قد يكون صعبا عيرانيين، لكنهم فعلوا ذلك، ترامب قد يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
0: دكتور صدقيان،
2: يعني إذا كانت الحرس الثوري أو الجيش الإيراني أسقط هذه الطائرة كان يتباهى وهو يريدها، يعني هذا إسقاط طائرة أباشي أمريكية في هذه المنطقة، هذا نصر إلى إيران، وسكوت إيران معنى أنها لم تكن وراء هذا الحادث. حتى من عندما أعلن الرئيس الأمريكي بأن هذه الطائرة أسقطت أو سقطت وتم يعني مساعدة الطيارين وإنقاذهم، الإيرانيون لم يتحدثوا. وأنا أعتقد بأن إذا كان الإيراني سواء الحرس الثوري أو الجيش كما قلت وراء هذا الحادث كان يفتخر به. هذا الافتخار يفيده بالداخل الإيراني ويفيده أيضا للمستوى خارج إيران، لأنه هو أسقط طائرة أباشي أمريكية. الآن عندما هو سكت يعني هو ليس وراء هذا الحادث، تبقى الأمور معلقة بنوايا الرئيس ترامب.
0: إذا يقول السيد كونستانتاين دكتور صدقيان إنه في حال جرى الإقرار بأن ما جرى بشكل علني وواضح أن ما جرى هو حادث عرضي وربما الاعتذار عنه قد يجنب ذلك إيران ردا أمريكيا، هل باعتقادك المسؤولون في إيران على استعداد للقيام بخطوة كهذه؟
2: أولا الإيرانيون لا يعتذرون من الأمريكيين مهما كان الثمن، هذه واحدة.

0: اثنين، لو كان الإيرانيون وراء ذلك لا طبل لها الإيرانيون بإسقاط هذه الطائرة وهم يحتاجون إليها. لكن الآن المشكلة عند الرئيس ترامب، كيف يريد أن يتعامل مع هذا الحادث؟
1: إلى أين
0: وهل أعطوا هذه المعلومات؟
1: إلى أين سيأخذنا هكذا تصعيد عسكري إن حدث؟
2: تمام، يعني تم ذكر نقطة مهمة جدا، وهي أن ربط الرد ترامب اللي هو في التصعيد العسكري بمدى الاقتراب من الاتفاق. ودعني أذكره أنه اليوم CNN نشرت بأنه عدد المرات التي أكد فيها ترامب أنه اقترب من توقيع الاتفاق مع إيران 38 هذا يعني يا سيد تيم أن مصداقية الرئيس ترامب في قضية الاقتراب من الاتفاق قد تلاشت، لأنه 38 مرة وتطلع كلها غير صحيحة. فهذا الربط باعتقادي يعني غير
3: دكتور
2: صحيح.
3: دكتور متأكد أنه 38؟
2: هذا ما نشرته
3: عندنا 37
2: ما نشرته CNN.
3: طيب.
2: النقطة الثانية أنه أريد أن أعيد الذاكرة اللي هو لـ 2019 لشهر تموز 2019 عندما أسقطت إيران الطائرة لجلوبال هوك أيضا بنفس المكان فوق مضيق هرمز، مضيق هرمز وبنفس المكان أسقطت الطائرة هناك، وكانت كل الأنظار تتجه إلى الرئيس ترامب نفسه، ترامب 2019.
1: طيب.
2: وكان المتوقع أن يرد ولم يرد،
0: والإيرانيون وقال
2: بأنه بما أنه لم يكن هناك أرواح فأنا لن أرد. أيضا هذه المرة لا يوجد هناك أرواح، أنا لا أقول أنه لن يرد، ولكن من الضروري جدا اللي هو أخذ تصريحات ترامب ضمن سياقها التاريخي أولا، واثنين اللي هي الأطر الأخرى حتى نعرف مدى مصداقية.
1: ما رأيك دكتور لقاء؟ على كل يعني أكثر من مرة هدد الرئيس ترامب بأعمال عسكرية وتراجع عنها في سياق هذه الحرب وخلال الأيام الستين الماضية، هل يمكن أن يكون هذا تكرار للسيناريو نفسه أم هناك شيء جديد طرأ قد يدفعه إلى استخدام الأسلوب العسكري من جديد؟
4: هو قال سأرد، يعني في تغريدته وتدوين تقال أنني مضطر للرد حتى وإن لم تكن هناك خسائر بالأرواح، لكن يبدو أن الرد سيكون على غرار ما جرى في عين الأسد في 2019، نهاية 2019 اللي هي رد محسوب متفق عليه في مكان معين بطريقة معينة. هل إيران ستقبل؟ لأنه إيران قالت إذا رد علينا سنرد عليه، لأنه هي العملية أصلاً لا يستطيع عدم الرد، من المستحيل. يعني إسرائيل ردت رغم طلبة منها بإلحاح، فكيف هو رئيس الولايات المتحدة؟ فهي طائرة أباتشي في مكان كذا، بعدها طائرة المسيرة الشاهد إيش كانت تعمل بالأجواء؟ يعني وين رايحة أصلا؟ ماذا تريد أن تقصف؟ هذه مش طائرة استطلاع، هي طائرة قصف. فهي بالتأكيد هناك يعني شيء عملته إيران، سواء كان استهدفت الأباتشي أو لم تستهدفها. عدم الرد سيؤدي به إلى مزيد من المشاكل، لكن أظن سيكون رد بسيط محدود أو هكذا يريد. وإيران يجب أن تقرر هنا، هل تريد أيضا الرد بطريقة تجعلها يضطر للرد وفي متوالية، أم أنها حينها ستكتفي بذلك وتعتبر الأمر
1: بالكامل؟
5: يعني يجب التذكير أيضا بحادثة الطائرة الأوكرانية. يعني إذا عدنا بالزمن 2020 أخذ الموضوع مع الإيرانيين حوالي 4-5 أيام من أجل أن يعترفوا أنهم أسقطوا الطائرة، وكانت
1: هذا في إشارة إلى طائرة أوكرانية مدنية جرى قصفها عن طريق الخطأ وهي تقلع
5: عن طريق الخطأ، بمعنى عن طريق الإرباك من الحرس الثوري، وتم قصفها. وكانت الدبلوماسية الإيرانية وقتها في حالة إرباك ونتيجة الضغوط الدولية لمعرفة ما الذي حصل، بمعنى أن الروايات الإيرانية تختلف وقد لا تكون صحيحة بحسب الأحداث. الآن ما سيحدث هو الحدث ليس كبيرا، وأنا الواضح أن الرئيس الأمريكي هو يضخم هذا الحدث، ولكن الرد الأمريكي أو النية في الرد الأمريكي واضح من المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي. هو يعتذر سلفا أننا نحن مضطرون للضرورة أن نقوم بالرد، يعني وقد يكون تضليل أيضا يعني من غير واضح، ولكن المعطيات في المنطقة تقول أننا في لحظة فعلا قريبة من الوصول إلى اتفاق، وليس من مواقف رئيس ترامب بل من الأفعال الإيرانية. ما حصل في الأيام الماضية هو سعي من قبل طهران من أجل لملمة الأوراق، إعادة تموضع كل الحلفاء والوكلاء ولملمة كل الأوراق وتحديد المواقف بشكل أنه في حال ذهبنا إلى الاتفاق تكون الأمور واضحة بالنسبة للبنان، تكون الأمور واضحة بالنسبة لجماعة الحوثي في اليمن، وهذا ما أكد عليه المسؤولون الإيرانيون في مواقع مختلفة، خاصة موضوع ما قاله قاني بالنسبة لخط النار من الخليج إلى باب المندب.
1: دكتور صالح لمطيري،
3: أنا بظني بس اسمحي لي ألسي، لماذا لم تعلن أو تتفاخر إيران وهي بالفعل يعني عليها أن تفتخر بإسقاط طائرة متقدمة جدا، لأن ببساطة هم في هدنة وهذا الاستهداف المباشر سيكسر الهدنة إذا ما تبنت إيران هذا الاستهداف بشكل مباشر، هذا بظني. لكن ألسي اسمحي لي، نحن منذ شهرين تقريبا أو أكثر الآن ونحن نسمع الأخبار كما ذكر الدكتور إبراهيم 37 38 مرة الرئيس ترامب يقول توصلنا وهناك تقدم، نحن قريبين جدا، لم نكن أقرب من هذه المرة، دون أن نعرف يعني حقيقة من غير هذه التصريحات سواء من الإيرانيين أو من الأمريكيين تحديدا إجابات على أسئلة رئيسية، يعني ما الذي كتب تحديدا في هذه المسودة، ما الذي تم التوصل عليه أو اتفق عليه الأطراف، ما الذي بقي مؤجلا إلى المرحلة اللاحقة. على الأقل يقول ترامب في تغريدة أو في تدوينة كما قرأ قبل أيام ما تبقى أمور بسيطة جدا غير ذات أهمية والبقية قد اتفقنا معهم. إذن مع هذه الحركة السياسية المستمرة بين أطراف الصراع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الاحتكاكات الآن هي محسوبة غير محسوبة، هذا التصعيد ممكن إدارته من عدم إدارته مثل هذه الطيارة، لكن صرنا الآن ليس فقط في التوصيف السياسي أنه لا حرب لا سلم، لا الآن صار ضربة محدودة مقابل ضربة محدودة، مدينة مقابل مدينة، هدفا هنا مقابل هدف. أنا بظني كل هذه الأمور توحي بأن الاتفاق تم والخطوط العريضة قد تم الانتهاء منها بوساطة بغير وساطة بشكل مباشر، لكن هذه رتوش محتاجينها للصورة النهائية واللي هي بعيدة عن الوضوح نتيجة الضغوط الداخلية.
1: دكتور محجوب الزويري، هل تعتقد أن ما يجري هذه التهديدات المتبادلة لسيما تهديد الرئيس الأمريكي هو مؤشر إلى ما يؤشر بالنسبة للاتفاق والمسار الدبلوماسي؟
6: هو يعكس حالة الليكويديتي السيولة في المشهد الذي يمر فيه الصراع، هناك حالة من السيولة، بعبارة أخرى الدول المنخرطة في الصراع سواء كان ذلك إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل هي عمليا غير قادرة لا على ضبط المشهد العسكري ولا قادرة على تغييره للذهاب إلى مواجهة مباشرة. وهذا الأمر تحدثت في حلقة سابقة وتحدثت عن الدومينو الذي بدأ في الخليج وشاهدنا فصولا منه في القصف هنا وهناك في مناطق في مياه الخليج أو حتى في أهداف دول الخليج ثم ذهب ثم شاهدنا انعكاساته في إسرائيل ثم بيروت ثم لبنان عفوا، والآن نجد الآن عدنا إلى منطقة الخليج مرة أخرى. هذه السيولة في الحدث تعكس أمرين أساسيين، أولا أن الأطراف المنخرطة في الصراع لديها مشكلة في التواصل مع بعضها، لأنه عادة في مثل هذه المحطات المهمة من الصراع المفترض أن يكون في نوع من الخطوط الساخنة لضمان التهدئة وعدم الذهاب إلى عمل عسكري. واضح أنه العداء القديم غير لا يخلق هذه الديناميكية. المسألة الثانية هو قناعة الطرفين ربما وحرصهما غير المعلن أنهم لن يعودوا إلى الحرب، واضح أن الطرفين لا يريدوا العودة إلى الحرب كما أوقفت ولا يريدوا الانخراط في مواجهة عسكرية
1: حتى في ظل هذا الحادث.
6: حتى في ظل هذا الحادث باعتقاد الرئيس الأمريكي هو يريد
1: لا تؤشر هذه التهديدات المتبادلة إلى ربما افتراق عن ما ساد في المرحلة الماضية؟
6: على الأقل أنا قراءتي الشخصية أن الطرف الأمريكي والإيراني غير عازمان وفق القراءة الدقيقة لموقفهما إلى الذهاب رغم الحرب الكلامية وصلت إلى أقصى مما الآن، يعني في مواقف سابقة على ظروف أقل من الطائرة وصلت أقصى من ذلك لكن ما ذهبوا إلى الحرب. معنى ذلك أنه ما الذي سيدفع الرئيس الأمريكي الآن في ظل اعترافات بتأثير اقتصادي ضغوط داخلية عليه حول موضوع الحرب وصلاحيات الحرب إلى غير ذلك أن يذهب إلى خيار عسكري أو خيار مواجهة عسكرية؟
3: لكن الاتصالات مستمرة بينهما لم تنقطع، الاتصالات المباشرة باعتراف الطرفين بأنهم يعني القنوات موجودة مفتوحة
6: في فرق خلينا نميز

0: في مثل هذه الظروف الاتصالات السياسية تختلف عن الاتصالات العسكرية. لا لا أقول لك أنا أقول لك الاتصالات العسكرية بين الطرف الأمريكي والإيراني في أدناها يعني حسب اعترافات من الطرفين عندهم مشكلة في أولا طبيعة الأجهزة التي يستعملونها، طبيعة المعلومات التي يزودون بها. الإيرانيون لا يثقوا بمنح الإيرانيين أي الأمريكيين أي معلومات، يعني في
1: قواعد اشتباه غير واضحة.
0: بالضبط.
2: طيب. أحسن دكتور علي أحمد، كيف باعتقادك يمكن أن يتطور المشهد في ظل هذه التهديدات؟
3: أنا أعتقد في مكان ما ترامب لا يرغب بالذهاب إلى حرب واسعة، خاصة أنه حتى بالأيام الماضية هو سارع إلى لم المشهد مع الإسرائيلي بشكل سريع جدا، رغم أن الإيراني كان واضحا قام بتنفيذ.
2: ربما أتت المفاجأة بهذا الموقف الذي أدى.
3: المفاجئ هنا أنه رغم أن الموضوع يعني مضى عليه عدة ساعات وساعات طويلة، حتى مش ببداية النهار قام قدم هذه التغريدة وكتب هذه التغريدة، انتظر وقت حتى إعلان الموضوع.
1: كان نايم يا كان
3: لا ما هو حتى بعد يعني بعد وقت طويل يعني مش إنه بال
1: في فرق بين
3: يعني قبل ساعتين لا لا ما نعم نحكي بالتوقيت يا دكتور ما نحن موجودين بالهذا فالفكرة طول الوقت لحتى هل ما هو المستجد الذي دفعه للحديث عن هذه النقطة، خاصة إنه الطيارة بحد ذاتها يعني طيارة الأباتشي مروحية الأباتشي المرورها في هذا المكان هي أصلا معرضة لأي عملية استهداف، لأنه هذه الطائرات المروحية بهذا المكان أي مضادات جوية البسيطة ممكن
2: أن تطلع، ولكن المفترض أن هناك هدنة،
3: ولكن هذه الهدنة هي أيضا أنه الطيارين لم يتم يعني بقيوا أحياء وتم استعادتهم، وعادة هذا النوع من الأحداث بهذا الطائرات الطيارين مفترض أنه دغري مباشرة أنه ما في إمكانية للهبوط الاضطراري وغيره. المشهد هون أنه هل سيذهب ترامب باتجاه فتح حرب تجاه هذه القضية؟ أنا لا أعتقد ذلك، والدليل ما مر والدليل على ما كان أنه كان يعني اللي مر بالأيام الماضية دليل أنه ما بده الأمور. ولكن هل هو مستعد الآن للذهاب إلى الحرب؟ أنا أعتقد أن ترامب يعتمد استراتيجية الوقت في هذه الأوقات، هو كل يوم يدفع بنقطة جديدة لتأخير أو تأجيل أو زيادة المساحة والعمل وأخذ النقاشات إلى أماكن أخرى وإلى قضايا أخرى، بحيث كل يوم إذا ملاحظ بالسياق كل يوم في قضية وكل يوم في نقطة يتم الحديث أنه غدا أو بعد غد سيتم الاتفاق، وإذ تأتي قضية تفصيلية بسيطة جدا يمكن أن تؤدي إلى تأخير الأمر يومين وثلاثة أيام.
1: يعني بنفس
3: الأمر
2: من الذي يؤخر من وجهة نظرك ترامب؟ لأن الحديث
3: يعني هذا الواضح حتى الآن
2: الرهان بالنسبة للرئيس الأمريكي، يعني لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يراهن على الوقت لأنه مستعجل ويريد نتيجة
3: أنا
2: سريعة.
3: أنا برأيي أنه اليوم الأمريكي يراهن على الوقت على اعتبار أنه كل ما طال أمد المعركة وطول ما أمد الحصار وفكرة الحصار كل ما يمكن أنه أن يحقق نتائج أو بالحد الأدنى بالنقاشات الداخلية أن يحقق نتائج، وهذا ما حصل بالفترة الماضية. يعني عندما قدم أمر في موضوع الأموال أموال مجمدة حاول سحب ملف لبنان عبر الإعاز الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر على قصف الضاحية
1: نسمع أن إيران تراهن على الوقت وليست
3: حاليا إيران انتهت من الصبر الاستراتيجي إلى المسار المباشر والعمل بشكل مباشر.
4: The comment that the United States would like this to be over.
5: تعليق أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الأمر بسرعة واضح. كلنا في هذه الطاولة نريد رؤية هذا النزاع ينتهي عاجلا وليس آجلا. لكن لا أرى كيف أن الرئيس ترامب وإدارته تريد أن تقايض أي شيء مقابل الزمن. هم يريدون اتفاقا جيدا يحقق أهدافهم حتى لو طال الأمد عليه. نادرا ما نرى أن البلدان مثلا ترامب لا يفكر بهذه الطريقة. إذن الافتراض بأنهم يريدون عمل شيء عاجلا وليس أجلا فقط فكرتان أخريتان. الولايات المتحدة لديها التكنولوجيا لتعرف من أين جاءت هذه المسيرة، هم سيعرفون من خلال بدون أي شك هل كان هذا أمرا مقصودا أم لا، وهذا سيكون له تأثير على ردهم. لكن أريد أن أعود إلى نقطتي السابقة، لو أن الاتفاق كان قريبا حقا إذا سيكون الرد صغيرا. إذا كان فقط ترامب يسوق أهدافه والحل ليس قريبا سنرى ردا غامرا قويا وسنعود إلى المواجهة.
2: يعني حجم الرد سيكون دليل على مدى قرب أو ابتعاد الطرفين عن اتفاق. ما
6: لدي نقطة بهذا الموضوع بالتحديد.
2: دعنا نستمع للدكتور.
6: أولا لحد الآن لا توجد صور، والكل يتحدث بأن 70% أن طائرة إيرانية مسيرة هي التي اصطدمت بطائرة الأباتشي، لكن لا توجد صور، لا توجد إحداثيات. طيب. ولا يوجد يقين بأن الطائرة
2: والتحقيقات أصلا ما زالت مستمرة.
6: النقطة الأخرى، عندما يعلن رئيس ترامب بأن هذه الطائرة أسقطتها طائرة مسيرة إيرانية في مثل هذا الوقت، في الوقت الذي يتم الحديث أنه حتى أن الرد الإيراني أرسل أو الموافقة الإيرانية أرسل إلى واشنطن بناء على التعديلات الأمريكية، في مثل هذا الظرف أنا أعتقد بأن هناك شيطنة أنه قبل التوقيع على الاتفاق، خصوصا أن الرئيس ترامب قال بأن الاتفاق ربما يوقع الثلاثاء والأربعاء، يعني اثنين ثلاثاء أربعاء. بالتالي أنا أعتقد بأن في مثل هذا الوقت يريد أن يضغط أكثر على الجانب الإيراني، لكني أعتقد بأن إذا ما فكر ترامب أن يوظف مثل هذه المعلومة التي هو قالها ويضرب إيران بأي منطقة كانت، لأنه قال أنه يضرب إيران في المضيق، سواء كانت بالمضيق أو ستكون بداخل إيران، أنا أعتقد بأن الرد الإيراني سوف يتم بشكل قوي جدا، وربما يتم تأجيل التوقيع فيما إذا كان فعلا أن يكون الرئيس،
2: حتى لو كان ضربة بسيطة وصغيرة.
6: أنا أعتقد بأنه سوف تؤجل هذه يؤجل التوقيع الآن ربما أيام أو أكثر.
7: على النقطة نفسها إلسي اللي سألتيه، وهو سؤال مهم جدا، أنه حتى الآن لم يتم التطرق ما هو دافع إيران للقيام بهذا العمل. الدوافع لم نذكر ما هي الدوافع، وباعتقادي الدكتور لقاء لمسألة أنه طائرة ماذا كانت تفعل، وأتفق معاه بذلك. يعني من المستبعد، لا يبدو أنها عفوية المسألة، وأن هناك فعلا أهداف إيرانية وراء هذا الموضوع. وهذا يجيب على سؤالك، أحد الاحتمالات السيناريوهات أنه ربما فعلا هناك اقتراب من مفاوضات حول توقيع الاتفاق، وأن إيران أرادت أن تضيف من الدافع هذا تكتيك تفاوضي يضغط على الإدارة الأمريكية، بأن الوضع الأمني الأمريكي في مضيق هرمز هو غير مستقر، والدليل على ذلك مثل هذا الموضوع. فهذا أحد السيناريوهات التي ممكن يدفع بهذا الشكل.
1: لماذا لا تتبناها؟
2: وزير الخارجية الإيراني
7: القوة أن لا تتبناها بالحقيقة، هي القوة أن لا تتبناها
2: بانسحاب القوات الأمريكية. دكتور محجوب،
0: في ملاحظتين سريعات لو سمحتي لي ألسي. الملاحظة، نتحدث عن الوقت، قيمة الوقت في هذا الصراع هي في الوقائع التي تخلق في هذا الوقت. بعبارة، دعوني أذكر، عندما عملت إدارة ترامب لوقف الحرب والإبادة على الفلسطينيين في غزة، ماذا كان استراتيجية الجيش الأمريكي؟ هي إطالة مدة الهدنة، وسرب حينها أن كلما كانت الهدنة أطول كلما خلقت وقائع جعلت الأمر صعب على الجيش الإسرائيلي أن يعود الحرب. والآن نفس الأمر، عمليا طول فترة الهدنة تخلق وقائع جديدة، لكن الأهم هناك ما يسمى اختبارات الهدنة، كما حصل في الضربة الإيرانية على إسرائيل. أنا باعتقادي ما في فرق بين الضربة الإسرائيلية على إيران على إسرائيل واليوم. طيب. لأنه أنا باعتقادي هناك نشاطا عسكريا مكثف.
2: وبالحديث عن إسرائيل دكتور لقاء مكي، لدينا في خلفية كل هذا المشهد اليوم تصريحات متشددة وقاسية من جانب المسؤولين الإسرائيليين. نتنياهو تحديدا يقول قد نضطر لمواجهة إيران بمفردنا من دون أي دعم أمريكي، ونتحمل كل التبعات العسكرية والسياسية. كيف يمكن فهم أولا ما الذي يلمح إليه وما الذي يرمي إليه هذا التصريح، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الجو في إسرائيل أيضا على عودة التوتر الإيراني الأمريكي بهذا الشكل؟
8: هو العكس صحيح، لأنه واضح أنه يريد السيطرة على الاندفاع اليمينية في حكومته من أجل تصعيد الموقف في لبنان أو حتى مع إيران، واعتبار أن هذا التصعيد هو معيار لوجوده السياسي أو لبقاء السياسي في الحكم أو حتى في إعادة انتخابه. هو يريد القول نعم أنا أذهب معكم، لكن حطوا ببالكم أنه إذا استمرينا بالقتال قد نقاتل وحدنا وفي ظل عزلة وبظل نقص ذخائر. فيضعهم أمام المسؤولية حتى ما يظل

0: لذلك هذا النمط من الـ من الـ من التصعيب القتال هو محاولة للضغط عليهم كي يهدون، أي لا يعتبرون تراجعات التكتيكية هو تراجع سياسي استراتيجي يستحق عليه العقوبة، العقوبة الانتخابية. الأمر اللي فقط أشير إلى أن الضربة اليوم على الأباتشي هي بالحقيقة، بغض النظر أنا ما أريد أفتي أنه هي مقصودة وغير مقصودة، لكن في صراعات من هذا النوع في ظل الهدن الطويلة، نعم يحصل نمط من الاختبارات للقدرة العسكرية للقوات المعادية. يعني وبعدين صارت، يعني هي مو أول مرة، ما هي كانوا يضربون سفن أمريكية أو محاولة للضرب والأمريكان يردون بقصف قشم، يعني هذا الجزيرة أكثر شيء. فالقصد كان هناك يعني مواجهات محدودة بين الأمريكان والإيرانيين. هذه الضربة قد تكون منتبه بمسيرة وليست بصاروخ، الصاروخ سيؤدي فورا إلى اتهام إيران باستهداف مباشر ومقصود، لكن المسيرة يخلوا لها حجة راح تقصف ما أدري، ما أعرف من يعني حقيقة
1: ترصد
0: ما ترصد الأواتشي
1: يعني مثلا
0: الشاهد ما لها علاقة بالاستخدام،
2: يعني يخلون شاهد بعد ما تحدد يعني هي مسيرة اصطدمت هذا
1: لكن دائما من المسيرات ما يتبناها، ممكن
0: قالوا شاهد. القصد أنه في هذه الحالة قد يكون هناك محاولة تعرض إيرانية محدودة لاختبار رد الفعل الأمريكي، أولا لاختبار الجاهزية العسكرية، واثنين لاختبار الإصرار السياسي للرئيس الأمريكي على الاتفاق وعلى الصراع. إذا في هذه الظروف وتسقط عنده طائرة أباتشي ويضع أمام مسؤولياتك قائد أعلى القوات المسلحة ويهدأ ويتعامل بهدوء، معناته أنه ما عنده إرادة قتال، والعكس صحيح. هذه تجرب، يعني هذه من أجل وضع الرؤية الاستراتيجية للمستقبل.
3: دكتور سليم زخور، كيف فهمت دلالات هذا الحديث من جانب نتنياهو عن أن إسرائيل قد تضطر للذهاب منفردة إلى حرب مع إيران، بموازاة أيضا تصعيد من المستوى العسكري، المستوى يعني أكثر من مستوى عسكري يتحدث عن أن المعركة مستمرة لا تزال بعيدة عن نهايتها، يتحدثون عن أن جولة مواجهة جديدة قد تندلع قريبا مع إيران، هذه كلها تصريحات مسؤولين عسكريين. كيف يمكن تقييم هذه الأجواء في إسرائيل؟
4: يعني لا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي محرج تجاه الداخل الإسرائيلي، وخاصة تجاه حزبه أو تجاه اليمين الإسرائيلي، لأن الموقف الأمريكي واضح طوال هذه الحرب أنه هو من يقود هذه العملية، والجانب الإسرائيلي هو يتبع الجانب الأمريكي بطريقة واضحة، خاصة بعد الكشف عن المكالمات الهاتفية أكثر من مرة واللغة التي استخدمها رئيس ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو. وما حصل خلال الأيام الماضية بين إسرائيل وإيران هو إشكالية كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، بمعنى أن هذه قد تكون من الحوادث الأولى التي تطلق إيران صواريخها باتجاه إسرائيل وتقوم إسرائيل بالرد، ولكن حتى الضغط الأمريكي من أجل التوقف كان كبيرا، كان من الممكن أن يكون في مرات سابقة هذا الضغط كبيرا على الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه المرة هذه التراشق أو هذه الحادثة الكبيرة بالنسبة لإسرائيل تطرح إشكالية كبيرة، بمعنى أن الأمن القومي الإسرائيلي مهدد ولا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي، رغم أنها ردت، ولكن على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقدم تطمينات للداخل الإسرائيلي، بمعنى أنه لو اضطرينا في المستقبل أن نذهب منفردين سنذهب منفردين، خاصة وأن الخطر كان كبيرا ولا يمكنه أن يكون دائما تحت المظلة الأمريكية. الآن الظروف مختلفة عن الحروب السابقة، وهذا ما يسعى الرئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل تبريره للداخل الإسرائيلي.
3: دكتور صالح المتاري.
1: عموما أنا يعني قد أتفق مع ما طرح بأن قد يكون هذا الحادث عرضي أو هو من باب الجأز، لكنها ليست المرة الأولى وبظني لن تكون الأخيرة
3: حتى في مسألة إسرائيل، يعني وما
1: أنا فاهم، بس أنا كان ودي أعلق لأن الحوادث كثيرة حتى الشواهد، يعني مثلا العراق ضرب مدمرة أمريكية في الخليج في 87 US
0: ستارك،
1: وثم بعد ذلك كان العراق يقول بأنه عن طريق الخطأ، إيران أيضا أسقطت لها ب88 طائرة مدنية. من وقتل فيها ركاب مدنيين، ولم تعترف أمريكا قانون لكن دفعت تعويضات لأهالي الضحايا، لكن لم تتحمل مسؤولية أو تعتذر. الحوادث العرضية كثيرة، ربما هي عرضية حقيقة أو قد تكون متعمدة. الآن على الجانب اللبناني هنا التحدي إذا سمحت لي، وبالأمس كنا قد تحدثنا إذا على ما أذكر تحديدا عن هذه الخطوط أو هذا ما جاء في الخطاب الإيراني الآن أخيرا، بأنه غيرنا المعادلة. المعادلة الجديدة تقول بأن إيران لن تتخلى عن حلفائها، لن تتخلى عن من وقف معها، وبالتالي الضاحية خط أحمر مقابلها شمال إسرائيل. الآن لا، مددت كذلك بتصريحات إيرانية أمس بأنه الجنوب اللبناني أيضا خط أحمر وسيكون هناك رد. لليوم قاعد تضرب، اليوم مأساة كبيرة في صور هجر اليوم بشيء يعني مقزز ولا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، سكان هذه المدينة الكبيرة، وما زالت تضرب وما زالت الأهداف أيضا في لبنان بهذه، دون الآن تلويح حتى من الجانب الإيراني بأنه تعليق هذه المفاوضات أو حتى الرد على إسرائيل. إذا لاحظتي لما ضرب مبنى في الضاحية على طول بنفس يعني بعد 6-7 ساعات جاءت هذه القضية، قضية أمس ضرب إسرائيل بالصواريخ. فأنا ظني أنه الملف اللبناني اليوم وحتى حديث الرئيس اللبناني كان واضحا بهذا الاتجاه، يعني لا نريد أن نرتهن لبنان لمصلحة دولة أخرى.
3: دكتور علي، ما قراءتك لما ذكره الدكتور المطيري تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب رغم التحذير الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء بأن الجنوب مشمول؟
1: شكر الحزب أيضا لإيران،
3: الجنوب مشمول.
2: أنا في نقطتين، النقطة الأولى التي تحدثت عنها قبل قليل عن موقف نتنياهو هي مرتبطة جزئيا في هذا المسار. نتنياهو اليوم هناك مأزق كبير جدا في الداخل الإسرائيلي تجاهه، الاستطلاعات ليست في صالحه بشكل كبير جدا، وهناك مطالبات ومزايدات عليه في الموضوع الأمريكي حتى من قبل بعض الأحزاب هي التي لديها علاقات كبيرة جدا مع الأمريكيين أكثر من ذلك. لذلك الخطاب الأمريكي، الخطاب الإسرائيلي وخطاب نتنياهو بالتحديد في جزء كبير منه للداخل الإسرائيلي وللقول أننا لدينا الكثير من التحديات وكي لا يتحمل لوحده كل هذه القضايا، مع العلم أنه أخبر في مجلس الوزراء المصغر أن هنا سيكون هناك جولات مع إيران وستكون متكررة وستكون حاجة انتخابية له سيتعامل مع هذه القضية. أما بالملف اللبناني بواقعية شديدة، ما حصل، نحن أمام معركة كبيرة جدا في لبنان. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المعركة فيها أجزاء، تم في المسار الأول تحييد بيروت وتحييد الضاحية، تم محاولة كسر هذه القاعدة، أتى الرد الإيراني بشكل واضح وتم تثبيتها بشكل واقعي حتى على لسان السفير الأمريكي البارحة عندما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن هذه القضية. لكن بالمقابل الحديث الإيراني عن جنوب لبنان وهو واقع، لكن هيدا ضمن القضايا التي يتم العمل عليها، خاصة أنه حزب الله يعمل والمقاومة تعمل بشكل كبير جدا في الجنوب، لكن لا ينكر أحد أن لدى الإسرائيلي حتى الآن قدرات على التدمير وقدرات على المجازر.
3: هناك سؤال إزاء هذه المقاربة هناك سؤال في لبنان، لماذا هناك تشديد من جانب حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري عندما يكون يأتي وقف إطلاق النار من طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هناك تشديد على أنه يجب أن يكون شاملا برا بحرا جوا مع اشتراطات لا تنتهي، وعندما يأتي من طاولة إسلام أباد كما يقال يتم التسامح بهذا الشكل مع وقف إطلاق النار ويعتبر أنه يعني معلش الجنوب مستثنى، هذا أكثر ما استطعنا.
2: لا لا، في هناك فارق كبير جدا. لا لا أبدا، لا لا لا لا لا لا لا دكتور، لا لا لا لا خليني بس، هناك فارق كبير جدا بالموضوع. النقطة الأولى هي معادلة للتحييد، القضية الثانية هي اتفاق على وقف إطلاق النار منقوص، هذا هو الفارق. هناك اتفاق بطروح على الطاولة للقول أنه تنتهي الحرب بوقف إطلاق نار منقوص ينطق السيادة اللبنانية، غير موضوع، لا يوجد له لا توقيت لا آلية عمل، لا بل بالعكس الآليات هي آليات تنتقص من السيادة اللبنانية.
3: ما رأيك دكتور؟
2: أما هناك معادلة إيرانية للقول أننا في سياق الحوار، في سياق المفاوضات، هناك قضية تم حلها وهي تحييد بيروت. هذه القضية عندما تم محاولة كسرها تم العمل على إعادة
3: تفويت هذا المحاور. ما رأيك دكتور سليم؟ يعني وقف إطلاق النار هذا يختلف عن وقف إطلاق النار ذاك.
4: في البداية يعني يجب أن ننتظر لنرى إذا تم تحييد بيروت أم لم يتم تحييد.

0: بيروت، لأنه يجب أن نعود قليلا إلى الوراء. إيران طرحت في البداية وقف الحرب على كل الجبهات، حرب في إيران وحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، وتخلت عن هذا الطلب وقبلت بوقف إطلاق النار، وحاولت فرض وقف إطلاق النار في لبنان ولم تنجح. عندما كانت في مفاوضات إسلام أباد وهددت بعدم الذهاب إلى المفاوضات، وأتت الصيغة التسوية مع الجانب الأمريكي بتحييد الضاحية الجنوبية وتحييد بيروت، وخرقت هذه المعادلة أكثر من مرة. إحدى المرات التي نذكرها هي عملية اغتيال نفذتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية ولم تحرك إيران أي من صواريخها. وكنا فيها على هذه الطاولة نقول أنه عندما لا يعود هناك أوراق عند الجانب الإيراني، بمعنى عندما يتم الاتفاق لن يبقى إلا الصواريخ، وهل ستستخدم الصواريخ؟ هي استخدمت الصواريخ مرة وحيدة منذ يومين، وهذا في التوقيت الإيراني وليس في التوقيت اللبناني. بمعنى إعادة رسم قواعد الاشتباك على مستوى المنطقة، إعادة تحديد أوراق القوة الإيرانية في المنطقة، وليس للبنان. الجنوب اللبناني ليس لبناني، الناس الذين ينزحون ويقتلون في جنوب لبنان ماذا عنهم؟ يعني لماذا هذا الإصرار؟ يعني لماذا لا يطلق 100 صاروخ كل يوم من أجل حماية أهل الجنوب؟ يعني ما الذي يمنع ذلك؟ لذلك أقول أن ما تقوم به طهران هو في صالحها، في توقيتها، في مصالحها الاستراتيجية. صحيح يتم إخراج الصورة، وكما حصل خلال اليومين الماضيين، أن هذا دعم للبنان ولحزب الله تحديدا، ولكن عمليا هو في خدمة المصالح الاستراتيجية الإيرانية بشكل مباشر.
1: اسمحوا لي، هناك أخبار عاجلة ننقلها عن مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي يقول للجزيرة: إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز. إذن نفي رسمي وواضح من جانب وزير أو مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة الذي يقول إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز.
2: دكتور صادق يان نفى قبل المساعد وزير الخارجية، يبدو
1: كونستانتين. كيف يمكن لهذا الموقف أن يطور، أن يؤثر على كل المشهد؟
3: سنرى مرة أخرى. أنا قلت أن الولايات المتحدة لديها القدرات التكنولوجية من الأقمار الصناعية، يمكن تتبع مسار المسيرة، قد يصعبون من هذا الإنكار. أنت أثرت موضوع دوافع إيران، أنا سأقدم فكرة مختلفة. إذا ما تذكرنا أننا قبل 100 يوم معظم القيادات في إيران لم تكن أمواتا، وكان هناك صراع على القوة. الرئيس، طبعا تسمع رئيس إيران يقول شيء ووزير خارجية يقول شيء، والذي لا يشبه ما تسمعه من الحرس الثوري أو من مجلس الأمن القومي، هي كلها رسائل متفاوتة. إذا ممكن أن هناك ربما مجموعة أو نشاط مارق من الحرس الثوري، بحيث حتى كان الاتفاق قريبا، أنا أقول لا ندري، لكن بعض أركان الحكومة الإيرانية أو مجلس الأمن القومي أو الحرس الثوري لم يرد لذلك، وحاول استفزاز الولايات المتحدة.
1: لدينا عاجل آخر أيضا، مساعد وزير الخارجية الإيرانية تحدث للجزيرة قائلا: لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز، وهناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة.
4: هذا ما كنا نتحدث عنه إرسي، هذا ما كنا نتحدث عنه قبل قليل. هذه أجواء، هناك بالتأكيد تحركات عسكرية على كل المستويات، سواء كانت هليكوبتر أو مسيرات أو حتى قطع بحرية صغيرة قوارب. وأنا باعتقادي، يعني لاحظي، حكى كلمتين. أولا قال استهداف متعمد، ثم تحدث عن لم نصب اصلا نهائيا،
1: الاستهداف غير متعمد.
5: في تناقضات كثيره بالتصريح،
4: يعني الان في العواجل في 3 تناقضات لغويه على فكره. يعني ثم يمكن ان تحدث مثل هذه الحوادث،
2: يعني بالصدفه.
6: اسمحي لي، اولا هو المساعد وزير الخارجيه لم يتصل به مراسل الجزيره حتى يكلمه، هو اتصل بمراسل الجزيره طال تصريح، يعني الإيرانيين
1: لا نعرفه لكن هذا المرجح
5: في الحرب تحليل ولا معلومة
6: الإيرانيين في ظل الحرب يعني
4: تحليل ولا معلومة
6: تصريحات ما يطلوا تصريحات هكذا
3: أنا أدري بالإيرانيين وقلت مو هم ضاربين الطائرة
6: طبعا طبعا
3: أنت مدريك
4: أنت بعد لك المسج
5: أو حتى لو هيك ما بت يعني
6: هو يريد
1: أن يوصل الرسالة
6: يوصل الرسالة من خلال الجزيرة قبل عراق يتحدث بنفس السياق تقريبا يعني قبل قليل معنى هذا أن الإيرانيين حريصين على إيصال رسالة مباشرة وسريعة للأمريكان أنهم لم يتعمدوا مو من غير مسؤولين لم يتعمدوا لأن الطائرة إيرانية شو تسوي ما نعرف يعني ماذا كانت تعمل في الأجواء لكن هم لم يتعمدوا إصابته وهذا أعتقد مؤثر عند ترامب ترامب يعني واحتمال طبعا رساله وصلت من خلال
5: السلم هذا تعليق بسيط
6: بالضبط
1: لكن هو يعني حديث صريح بان ايران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرض
6: عليه انا اريد متناقض لا تقف وبعدين
4: ممكن يكون غير متعمد
5: اريد ان اذكر بان التصريحات الرسميه بمثل هذه الامور لا يؤخذ بها بالكامل 100% انه يعني مصدقه معظم الأعمال العسكرية التي تكون فيها إسرائيل لا تتبناها وحتى تنفي في بعض إيران. الأحيان وكذلك إيران هذا التصريح لا يضيف شيء ولكن في نقطة مرة أخرى هنا ذكرت مهمة اللي هي قضية أن يخرج التصريح بهذا ربما يكون السلم فعلا الذي تم تقديمه لترامب من أجل أن ينزل ومن أجل أن لا يرد
1: أنا
4: أتفق مع الدكتور إبراهيم مبنى مطار مبنى كبير تيرمينال في الكويت ضربت وصورت وقالوا مو احنا فما بالك بطياره بليل يعني تعودنا هذا يمكن من باب المناوره لكن اسمحي لي انا فقط ان اقول يعني تعليقا على مثل هذه الاخبار المتناقضه او اكمالا لما ذكر الزملاء بالفعل قد يكون الانكار في البدايه لمحاوله لكن ايضا انا بظني بان هناك اتصالات عبر القنوات مره اخرى لعدم الرد وهذا ما يشير الى انه بالفعل هناك اتفاقا وشيكا ربما نهاية هذا الأسبوع لا يراد إفساده من خلال هذه الحوادث العربية
1: من المهم أن نسأل تيم كونستانتاين كيف يمكن أن يتعامل الرئيس الأمريكي الذي وعد بالرد مع هذه التصريحات مع القول أن إيران لا تقف وراء هذا الهجوم
3: مرة أخرى أنا أكرر المرة الثالثة هناك تكنولوجيا ستمكن أمريكيين من تقفي هل جاءت المسيرة من إيران أو لا فكرة أن الأمر عارض أو الأباتشي لديها قدرة مناورة رائعة جدا لو كان شيء جاء عرضيا ممكن
5: ولكن سيد لكن المسألة هي لا تتعلق أنه فعلا إيران أسقطته لا المشكلة بالنسبة لترامب كيف يستثمرها سياسيا هذه الورقة يعني هو لا يكترث أسقطتها أم لم تسقطها ليس هذه هي القضية كما حدث في 2009 هو يريد أن يرى كيف تخدمه سياسيا بالوقت الحالي ولا أستبعد أن يكون هذا التصريح هو جاء نتيجة وساطة معينة نعم.
4: أنا بالضبط
5: بأن يعطى المبرر أن لا يرد
1: نسمع عن جواب
3: I will respond to that. نعم سأرد على ذلك بالقول هو يهتم وهو معني بذلك إذا كان الأمر متعمدا أم لا لكن كما قلت هناك مناورات لتفادي هذا طبعا فكرة أنه هذا لم يكن مقصودا هذه
1: سيستثمرها
4: بأنه الوسطاء
5: سيستثمرها
4: إذا سمعت لي عفوا دكتور إبراهيم سيستثمرها بأن الوسطاء والعقلاء من المنطقة قد اتصلوا بي وطلبوا بي ألا أرد
1: دكتور
4: صدقية هذا رد الرئيس
3: الآن نحن نتحدث عن آلية سقوط الطائرة كيف سقطت أنا أعتقد بأننا يجب أن نبحث في تداعيات هذا السقوط الطائرة سقطت وهناك إنقاذ لطيارين لكن تداعيات هذا السقوط يبدو لي بأن الكرة عند الرئيس ترامب كيف يريد أن يتعامل مع هذا الحادث يريد أن يصل إلى نتيجة مع الإيرانيين وهو قال بأن يوم الاثنين ثلاثة أربعة يمكن أن يوقع وأنا أعتقد بأن في مثل هذه الفرصة وألعاب كأس العالم بدأت أو سوف تبدأ الأربعاء أنا أعتقد بأن يحتاج الرئيس ترامب عندما استيقظ من النوم إلى أن يتخذ القرار الحاسم أو يسكت يعني ربما يسكت ولا يتحدث شيء لأن الرئيس ترامب يعني شخص لا يمكن الوثوق بما يقول
7: وهو حسب السي ان ان كثير من الامور يقولها غير حقيقيه، وهو عندما يتحدث مع الداخل الامريكي ايضا يتحدث بغير واقعيه ويتحدث كل شيء لاهداف معينه ليس بالضروره ان تكون حقيقيه.
1: وضحت الفكره. معلش حتى يعني نستفيد من الوقت دكتور صدقيان، كنا نتحدث في مساله جنوب لبنان، هناك الان يعني هذا التهديد الذي كان وجهه مقر خاتم الأنبياء فيما يتعلق بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، وأنها مشمولة بالهدنة والمعادلة التي حاولت إيران بالأمس فرضها بانتظار التنفيذ.
7: هذا صحيح، يعني هناك الكثير من العتب.
1: هل سيتم التنفيذ؟
7: هناك الكثير من العتب من جنوب لبنان ومن اللبنانيين، لماذا أن التهديد فقط عند بالضاحية الجنوبية ولماذا لم يكن من جنوب لبنان؟ أنا أعتقد بأن لحد الآن إيران لم تتراجع عن قولها بإنهاء الحرب، ليس في إيران وإنما في لبنان أيضا، هذه نقطة أولى. ولا زالت قضية،
1: هل الأولوية هي إنهاء الحرب فعلا أم توجيه رسالة بأن لبنان لا يجب أن يكون في المسار مع واشنطن، إنما يجب أن يكون فقط مرتبطا حصريا بالمسار الذي تريده إيران ولذلك خرجت الصواريخ في هذا التوقيت؟
7: إيران لا تريد أن توظف الاعتداءات الإسرائيلية لمصالحها أو لمصالح المفاوضات، وهي تعلم جيدا إذا كانت إيران تريد أن توظفها لمصلحة المفاوضات كانت تركت هذا الأمر أصلا، يعني ولا تتدخل فيه. لكنها انخرطت في هذه القضية باعتبارها قضية إنسانية يجب أن يتوقف.
1: قضية إنسانية
7: بالضبط. يعني تهديم القرى والبلدات وتوسع في ضرب الجنوب اللبناني، هذا شيء، والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي والإقليمي كله ساكت.
5: لكن ما رأيك
1: إيران تدخلت لأن الموضوع في الجنوب قضية إنسانية
7: يؤخذ على إيران، لكن أعتقد إذا سمعت لي دكتور لقاء هذا أيضا يؤخذ على إيران
5: في غزة،
7: لكن أعتقد بأن الإيرانيين يأخذون كل هذه الأمور بنظر الاعتبار ويردون بشكل آخر، ليس بالضرورة أن يكون بالمثل، ليس بالضرورة أن يكون اليوم. وأنا أعتقد بأن الإيرانيين يعني يجب علينا أن لا نختبرهم في دفاعهم عن غزة، عن لبنان، عن جنوب لبنان أو عن
1: هم وعدوا ووفوا بالنهاية.
6: إلسي أولا إيران لا تتدخل لأغراض إنسانية، إيران أصلا متهمة بانتهاكات إنسانية واسعة النطاق ومتعددة وليس لها حدود، وجرائم أكبر بكثير مما فعلته إسرائيل في هذه المنطقة خلال
4: فانيسا. لا دكتور، لا لا لا لا لا لا لا
6: يعني اسمح لي،
4: لا هاي الجرائم أكثر من إسرائيل، يعني صار في مشكلة.
1: ستردون دعوه يكمل.
4: أكثر من إسرائيل يعني في مشكلة.
6: ما فعلته إيران في سوريا يتجاوز ما فعلته إسرائيل في فلسطين.
5: ليس صحيحا،
4: ليس صحيحا.
5: لا لا لا لا لا، هذا لا يعني تبرئة. لا لا، ما هو
6: إذا كان
5: لا أقلل من ما فعلته إيران في سوريا وهو مدان. نعم. وجرائم، ولا أقلل من ذلك، ولكن أنه يتم اللي هو
6: شنو معيارك؟
5: تبرئة إسرائيل.
6: شنو معيارك؟
5: إسرائيل هي أساس المشكلة. قبل أن يأتي هذا النظام في إيران. من المشكلة من وعد بلفور 1917.
6: مين أنت؟ لا لا لا. مين برا إسرائيل؟
5: أنت.
6: لا أبدا.
5: بتقول إنه أكثر مما فعلت إسرائيل.
6: يعني هذا مش أكثر. هذا لا يعني أن إسرائيل بريئة. هذا ما قلت.
5: بس قلت أكثر.
6: أنت تقولني سيدي، هذا كلام مو صحيح. أكثر نعم.
1: بس لا ليس أكثر.
6: نعم. على كل حال أنا مسؤول عن كلام.
4: عدد القتلى مثلاً.
6: شوف سيدي، أولاً إسرائيل.
1: لو نعود إلى لبنان.
6: إسرائيل نعم إلى لبنان. لا أتكلم عن الوضع الإنساني. ما هو الأخذ يريد دكتور يريد يحاججني بهذا. إسرائيل لم تقتل 1,000,000 إنسان في فلسطين طوال 80 سنة. لم تقتل. هجرت 5 مليون. إيران هجرت 10 مليون.
8: على كل حال
9: حتى بالارقام يا دكتور لقاء ما هي يعني الارقام ما كمان منا دقيقه يا دكتور
8: منا دقيقه واني
9: يعني هذه موجوده يعني ولغه الارقام ممكن الواحد هلا بيقعد يحكي فيها والارقام تصبح يعني وجهات نظر
8: اذا صار نص مليون كويس
9: لا لا المساله لما كرمال ما تكون الارقام وجهات نظر
8: اذا صاروا 5 مليون جيد يعني
1: دعونا نعود الى مساله لبنان وجنوب اللبنان
8: بمعنى اخر ايران قامت في لبنان في الضاحيه تحديدا بالرد على اسرائيل بعد فترة طويلة من القصف الإسرائيلي وهذا جيد لكن لأسباب

0: تتعلق بالأهداف الاستراتيجية الإيرانية في هذه المرحلة لتوقيتات مثل ما قال الدكتور، توقيت إيراني يتعلق بالصراع الجيوسياسي. هذه لحظة مفصلية في علاقة النفوذ الإيراني الإسرائيلي في المنطقة. احنا راح تكلمنا عن هذا الموضوع إذا تذكرين. حزب الله الآن في مرحلة مفصلية حقيقة ما بين مطالبة حكومية بنزع سلاحها وما بين هجوم إسرائيلي لتصفيته في مناطق محددة، مناطق نفوذ الحقيقية، وما بين ضغط حتى على نبيه بري للتخلي عنه أو التخلي عن جنوب الليطاني بشكل ما، وما بين دفع أمريكي وموافقة أمريكية على كل هذا. على هذا الأساس إيران تريد أن تثبت حقيقة أن حزب الله أولا ليس لوحده، ثانيا حزب الله وجوده مرهون بأمور كثيرة منها الاتفاق الإيراني الأمريكي، بمعنى أن أمريكا لا يمكن أن تجد مصالح لها في الإقليم بدون أن توافق على وجود معين لحزب الله ولو بترتيبات محددة. خسارة سوريا بالنسبة لإيران
1: هل نجحت تعتقد في
0: لا حتى الآن؟ هو الصراع هذا لا يأخذ مرة واحدة، يعني بالتأكيد إسرائيل ستقاوم هذا الاتجاه، لكن ترامب بالنسبة له، ترامب قال أنا كلمت مع حزب الله، يعني حزب الله ليس إرهابي، يعني ممكن طيب. يتكلم معه. هذا ترامب براغماتي ومن الممكن أن يقوم بذلك. إسرائيل ترفض هذا، مو بس إسرائيل، حتى أطراف في داخل لبنان. على هذا الأساس هذا النمط من الصراع، القصف اللي صار هو لإثبات المعادلة، بس هي معادلة مو إنسانية، المعادلة سياسية.
2: أولا لحتى السؤال بالأصل يجب أن يكون ليس فقط ماذا فعلت إيران، الأصل ماذا فعلت المسارات الأخرى حتى حصل ما حصل. اليوم إيران قدمت نقطة أساسية وثبتت معادلة بيروت مقابل الشمال، لكن بالمقابل المسار في واشنطن قدم ورقة حتى معارضي حزب الله لم يقبلوها واعتبروها ناقصة تنتقص من السيادة اللبنانية. لذا عندما نريد أن نتحدث عن حل هذه القضية وعن لوم إيران لماذا لم تفعل في الجنوب، ماذا فعل الملف الآخر؟
1: ما الخيارات الآن اليوم ماذا؟ يعني في ظل هذا التغول الإسرائيلي الجاري في الجنوب، في ظل القصف الكبير الذي يطال حواضر أساسية ومهمة في الجنوب، ما هي الخيارات إن طال الموضوع الأمريكي الإيراني؟
2: المسألة بكل بساطة لا خيار إلا المقاومة، لأن الخيارات الثانية خيارات استسلامية. يعني ماذا يعني أن يأتي الورقة الأمريكية تتحدث عن وقف اطلاق نار غير معروف متى،
1: ولكن كيف غير معروف تقرأ التفاصيل دكتور علي، أكثر من هيك دكتور علي تطلب كيف تقرأ اليوم اللقاء الذي أعلن عن حدوثه بين كتلة حزب الله والرئيس نبيه بري لدراسة ما نجم عن طاولة مفاوضات في واشنطن؟ ألا يشي ذلك بأن هناك بالفعل استعداد ربما بسبب ما يحدث في الجنوب للذهاب ويعني دراسة ما يمكن أن ينجم عن هذا المسار؟
2: إذا بدنا نجي نتحدث عن هذا الموضوع فهو إعادة القول أن مسار واشنطن الذي تحدثت عنه والمسار الذي أخذته السلطة للذهاب للقول أنها تستطيع أن تذهب بدون أن تفاوض بدون رأي الرئيس بري، عاد الجميع وعاد البارحة السفير الأمريكي في بيروت إلى عند الرئيس بري للقول أن هذا هو الاتفاق ولدينا نقاط شرح لم يتضمنها الاتفاق.
1: لا ولكن هذا يعني أن هناك استعداد للتعامل مع هذا المسار.
2: لا الفارق وين؟ أن الرئيس بري كان واضحا كل النقاط التي قدمها السفير الأمريكي بالبارحة، أنه 2300 شخص من حزب الله يجب أن يغادر ورفضها، رفض أصل فكرة البايلوت زون لأنه نموذج غزة أريحة واضح، والبايلوت زون مهين للجيش اللبناني، الجيش اللبناني عليه أن يعمل تحت امتحان يومي عند الإسرائيليين هل قدم ولم يقدم. الرئيس بري كان واضحا مع السفير الأمريكي الذي تحدث لأول مرة أن الحل يمر من هنا، هذه نقطة أساسية قد تزعج البعض من الموجودين في لبنان الذين حاولوا تحييد الرئيس بري، وإذ بالجميع أنه المسار لا يمكن الحل إلا من هنا.
1: مسألة النقطة الأخيرة الرئيس بري كان مسار واشنطن.
2: الرئيس بري كان واضحا أن هناك وقف إطلاق نار غير مشروط والانسحاب من جنوب الليطاني الذي ليس جديدا، يعني دكتور لقاء قال أنه تخلي عن جنوب الليطاني وحزب الله يتخلى، لا هذا المسار بهيم. كان يتحدث عنه صادقا واليوم بشكل الانسحاب يجب أن يكون متوازي.
1: وضحت الفكرة دكتور
3: بشكل سريع المناطق، يعني يجب الاستفادة من التجربة الفلسطينية.

0: على انها تخرب في لبنان، بس مش قادر تقدم حلول. بس اذا سمحتي لي بس نقطه بشكل سريع لانه صار عليها جدل، القضيه المقارنه ما بين ايران واسرائيل هذه قضيه انا برايي من المبدا مرفوضه. القضيه مش بعدد انه الناس قديش، ولو انه حسبنا الاعداد اسرائيل قتلت اكثر وهجرت اكثر من اي شيء ثاني. الفكره انه اسرائيل دوله مصطنعه، مشروع استعماري غربي في
1: رد المنطقة. دكتور سليم
2: السيطره على المنطقه يعني اذا دول المنطقه مش مسموح لها
1: دكتور سليم معنا دقيقه لو سمحت.
2: دول المنطقه مش مسموح لها تقتل بينا
3: اذا كان
2: الصهاينه الجوي بالجوي من مختلف العالم، بس دوله في المنطقه مش ممكن تقتل يعني.
0: بالتاكيد لا، ليس مسموح لا لإيران ولا لغيرها تقتل أي مواطن عربي.
2: شو الفرق؟
1: بس صحيح
3: إنه يعني باختصار إذا كانت المفاوضات هي خيار استسلام، ما يحصل في الجنوب هو خيار انتحار. الآن بالنسبة يعني باختصار لموضوع، هناك قرار حرب السلم الذي تسعى إليه الدولة اللبنانية. دائما نقول أن قرار السلم هو في مسار واشنطن، وقرار الحرب في مسار إسلام أباد. الآن هناك مسار عين التيني، وهو مسار الرئيس بري الذي سيجمع بين المسارين. الذي سيجمع بين المسارين، بمعنى سيعود من جديد دول الرئيس بري، ولكن من دون أن يتم إلغاء السلطة اللبنانية أو الدولة اللبنانية، بمعنى أن يكون الرئيس بري هو جزء من الدولة اللبنانية وليس ممثلا لحزب الله.
1: شكرا.
3: في هذه الصيغه
1: معلش دكتور علي، دكتور علي لو سمحت،
4: هو قال ليس باسم طيب. حزب الله.
1: شكرا لكم، شكرا لكم ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعه برنامجنا نقاش الساعه. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، الان عوده الى غرفه الاخبار لمتابعه التفاصيل.
5: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. ما زلنا في متابعة دقيقة ولصيقة لآخر التطورات في المنطقة، التصريحات تتتالى وكذلك التطورات. إذن أهلا بكم الآن ونحن على رأس الساعة، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة للوضع في مضيق هرمز وحادثة إسقاط المروحية الأمريكية أباتشي. وفي أحدث رد إيراني قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن طهران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له هذه المروحية فوق المضيق، وأكد عدم وجود أي استهداف متعمد من قبل بلاده، كما أضاف أن هناك احتمالا بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل إيران مسؤولية إسقاط المروحية أثناء قيامها بدورية الليلة الماضية فوق المضيق، متوعدا بالرد على هذا الإسقاط. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن التحقيق الخاص خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها. كالعادة نبدأ بجولة مع مراسلين، طبعا نبدأ من طهران. معنا مدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. نور الدين، كيف يمكن فهم هذا التصريح لمساعد وزير الخارجية الإيراني في خصوص حادثة إسقاط الأباتشي؟ تفضل نور الدين.
6: نعم محمد، هو محول لرسم رؤية سياسية هنا من قبل مساعد وزير الخارجية الإيراني لما حدث لطائرة الأباتشي التي تم إسقاطها في المياه الخليجية. هناك مجموعة من المستويات. المستوى الأول، مساعد وزير الخارجية يصرح للجزيرة بأن ليس لإيران أي مسؤولية بهذه العملية. النقطة الثانية يتحدث فيها بأن الأمر لا يعني ليست هناك أي أمر متعمد من قبل الجانب الإيراني باستهداف أي طائرة ومنها طائرة الأباتشي الأمريكية. بالحديث كذلك على المستوى الثالث، وهو مستوى الأخطاء الغير المتعمدة التي يمكن أن تقع في مثل هذه الحالات، خاصة محمد نعلم على أننا نحن في منطقة تعيش حالة من التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك انتشار للقوات الأمريكية، هناك انتشار لقوات الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، وهو ما عبر عنه كذلك وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتي حينما تحدث عن احتمالية الأخطاء في مثل هذه الحالة المتوترة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المشهد الآخر الذي يرسمه عباس عراقتي يقول بأن وجود قوات أجنبية بالمنطقة بكل تأكيد هو مهدد لأمن والسلم وقد يؤدي إلى وقوع العديد
5: ومع ذلك من ومع ذلك نور الدين يعني يبدو هناك توجها أمريكيا تهدئة الموقف.

0: آخر ما نقل عن ترامب لول ستريت جورنال القول بأن حادثة المروحية ليست بالأمر الجلل والطيار بخير. إذن هذا تطور مهم من قبل واشنطن. تفضل واصل.
1: نعم، بكل تأكيد هذه هي الحالة السياسية التي تحاول إيران أن ترسمها، سواء من حديث مساعد وزير الخارجية الإيرانية للجزيرة، سواء من حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في تفصيله للحوادث ووجود قوى أجنبية بالمنطقة، وكذلك حالة التوتر التي تعيشها المنطقة. هنا لا بد أن نشير كذلك لوجود مثل هذه الحوادث ما بين الفينة والأخرى، ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الجميع يحاول أن يتفادى الذهاب إلى التوتر، الذهاب إلى المواجهة انطلاقا من طهران إلى واشنطن، وبالتالي هنا يبرز دور الوسطاء لمحاولة تخفيف أي توتر يمكن أن ينشأ ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن الوسطاء لعبوا دورا مهما في هذه الحالة، لأنه كما سمعنا وعلمنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد رفع من نبرة لهجته باتجاه طهران وتحدث عن ضرورة الرد على استهداف الطائرة الأباتشي. لكن يبدو أن الحالة السياسية التي تشكلت هنا في طهران بأن طهران غير متورطة في المنطقة، بأن المنطقة تعيش حالة توتر واحتمالية الخطأ كذلك واردة، وبأن أي عمل ربما إذا حدث قد لا يكون حدثا متعمدا في حد ذاته، ربما قد يكون هناك خطأ عسكري خطأ أمني قد وقع خلال هذه الحالة من التوتر القائم بين طهران وواشنطن. إذن يبدو أن هذه الحالة هي حالة حاولت ما أمكن أن تستوعب التوتر الذي كان يمكن أن يكون ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية والأساسية التي يبدو أن لها دور أساسي ومهم، وهي دور الوسطاء الذين يلعبون بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن وسيطين مهمين يتحركان في ظل المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نتحدث عن الوسيط الرئيسي باكستان وعن الوسيط القطري. إذن يبدو أن هذه الوسطات يمكن أن يكون لها دور كذلك في الحد من هذا التوتر ما بين الجانبين. لماذا؟ للسماح للبلدين طهران والولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في المفاوضات التي وصلت إلى منطقة متقدمة من التفاوض ما بين البلدين في حل الإشكالات. لذلك الجميع يحاول أن يهرب من دائرة التوتر والبقاء في دائرة السياسة أملا في أن يصل الطرفين إلى حالة من التوافق.
0: أيضا في آخر ما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لول ستريت جورنال القول بأن الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى هذا الحصار ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك. ننتقل الآن إلى البيت الأبيض ومعنا وجد وقفي. وجد، آخر هذه التصريحات للرئيس الأمريكي تشي برغبة واضحة في احتواء ما جرى.
2: احتواء ما جرى واستمرار المفاوضات محمد، وإن كان قد توعد برد حتمي للضرورة بحسب ما قال الرئيس الأمريكي في منشوره، إلا أن هذه المقالة التي نشرتها وول ستريت جورنال قبل نحو ثلث ساعة فقط، أي أنها بعد المنشور منشور الرئيس ترامب الذي تحدث فيه عن أنه بلغه من القوات من القيادة الأمريكية بأن إيران هي من تقف وراء حادث إسقاط طائرة الأباتشي، وبأنه ينبغي على الولايات المتحدة للضرورة أن ترد على هذا الحادث. جاء هذا الحديث الذي يقلل من أهمية ما جرى على اعتبار أنه ليس أمرا كبيرا وبأن كلا الطيارين بخير، وكانت القيادة المركزية قد ذكرت بأنه تم إنقاذهما عبر قارب مخصص للمسيرات في غضون ساعتين فقط بعد أن سقطا لدى شعورهما بخطر هذه اقتراب هذه المسيرة. مسؤول أمريكي أبلغ نيويورك تايمز بأن هذه المسيرة كانت بالفعل إيرانية وهي من طراز شاهد. طبعا يبقى السؤال بالنسبة للجانب الأمريكي، ما إذا كان هذا الحادث هو مجرد حادث عرضي أم أنه قامت إيران باستهداف طائرة الأباتشي بشكل متعمد. طبعا هذه هي الحادثة الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 8 أبريل الماضي. لم يسبق وأن تعرضت أي من القوات الأمريكية منذ وقف إطلاق النار لأي خطر مباشر ضدها، وكما قلنا هذه هي الحادثة الأولى. وواضح من حتى صياغة منشور الرئيس ترامب الذي توعد فيه لإيران بالرد بأنه لا يرغب بالتصعيد، لا يرغب بأن يعود إلى دوامة الرد والرد المقابل، يريد أن يركز على مسار مفاوضات المفاوضات، على الأقل هذا ما يستشف من تصريحه قبل قليل لوول ستريت جورنال، وتقليله من أهمية ما حدث ومن صياغة منشوره الذي خلا من أي كلام قاس ضد إيران أو حديث كمحو الحضارة الإيرانية كما كان يتوعد في السابق خلال العملية العسكرية. كان منشوره حازما ولكن في الوقت ذاته خال من أي عبارات قد تثير غضب الجانب الإيراني وتستفزه أو تؤثر سلبا على مسار المفاوضات. واضح بأن الرئيس ترامب حريص على استكمال المسار التفاوضي مع إيران، حريص على مواصلة انتظار الرد الإيراني على مذكرة التفاهم، وهذا الرد توقعه أن يتم خلال يومين أو ثلاثة. ما نعرفه، لا نعرف شكل الرد الأمريكي على هذه الحادثة، ولكن نعلم بأن الرئيس ترامب الآن حاليا موجود في المكتب البيضاوي الرئاسي، وهو عادة هناك إما للاجتماع بمستشاريه بكبار المسؤولين الأمريكيين أو لإجراء اتصالات. فواضح بأن الرئيس ترامب ما زال يدرس الرد الأمريكي على إيران، هذا إذا تم بالفعل على هذه الحادثة إسقاط مروحية الأباتشي، وهي أول مرة يتم فيها إسقاط مروحية أباتشي خلال هذا الصراع. شكل وحجم هذا الرد لا نعلم، ولكن يبدو من تصريحاته الأولية ومن منشوره أن الرد في حال تم بالفعل قد يكون ردا محدودا. محمد،
0: شكرا لك وجد وقفي. الآن معنا الآن في الاستوديو في جولة تحليلية عدد من الضيوف، معنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، معنا كذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور حسن أحمديان، يعني كيف ترى اللهجة ترامب في البداية ثم هذه التهدئة السريعة؟
3: لاحظ أنه كل شيء يبنى على الذي أفضت إليه الحرب الماضية والدبلوماسية التي نتجت عنها. إيران تقديري أنها انتقلت منذ أسبوعين لوضع مختلف عندما تهاجم إسرائيل ردا على قصف بيروت، هذا يعني أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود، أي أن السيناريوهات للتصعيد قائمة حتى حرب كاملة. بينما الآن مثلا عند ضربها وتقول بأنه هذا قد يكون خطأ أو لم تكن مسيرة إيرانية، لكن بكل الأحوال هو يجري في ذات السياق أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغير قواعد المثبتة على الأرض نتيجة الحرب والتي بني عليها وقف إطلاق النار ولا تلقى ردود إيرانية. ولذلك شهدنا ضرب أمريكي للأراضي الإيرانية لقشم وردود إيرانية قوية، ضرب إسرائيلي لبيروت وردود إيرانية قوية، ضرب أمريكي لأراضي إيرانية ردود على القواعد. هذا تغيير منذ أسبوعين. الولايات المتحدة إيران تعلم بأنها لا يمكنها أو يصعب عليها جدا أن تقوم بحرب كاملة. إيران مستعدة للذهاب لأبعد الحدود، لكن تعلم أن الولايات المتحدة لا تستطيع ذلك، لذلك تضغط عليها على الأرض لتترجم ذلك على الطاولة.
0: اسمح لي، حتى قبل تصريح ترامب بدت أيضا طهران ميالة إلى التهدئة، تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني أيضا كانت في نفس السياق.
3: طبعا تصريح مساعد وزير الخارجية نفى أن تكون مسيرة إيرانية، لكن قبل ذلك كان هناك شيئا من الضبابية يلف الذي حدث وأتى بعد تصريح ترامب. تصريح ترامب أيضا يوحي بأنه نتحقق إذا كان مقصود أو غير مقصود، أي أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد، ولذلك أسباب، يعني لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد الحدود. ماذا إذا فعلت شيئا وردت عليها إيران بشكل أقوى؟ إلى أي السيناريوهات ستميل؟ المشكلة يا محمد، أنا أتصور أنه الولايات المتحدة الآن في وضع لا يمكنها تحديد أهداف واضحة لأي حرب قد تقوم كبيرة بينها وبين إيران، لأنه الحرب السابقة ظهرت أنه الوصول للأهداف صعب جدا، وأن هناك دولة أخرى ممكن أن تمنعهم وبل تراكم أوراق كما حدث في هرمز وضد القواعد الأمريكية. لذلك زمنيا إيران أيضا تختار التوقيت المناسب لضرب إسرائيل والرد على الولايات المتحدة.
0: لنرى ماذا تقول ضيفتنا التي تنضم إلينا الآن من واشنطن، الدكتورة كيلي فلاوس، وهي مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي. أهلا وسهلا بك دكتورة. هذه التهدئة السريعة من الرئيس ترامب بعد التهديد برد بحكم الضرورة كما قال، كيف ترينا؟
4: في الواقع أنا أرى أننا في لحظات تشوبها توترات متعددة. أنا أعرف أن الرئيس ترامب يود حقا أن تستمر المباحثات كما قال يوم أمس، وهو تحدث عن اتفاق وشيك أو اختراق وشيك. حادث من هذا النوع يمكن أن يقلب المعادلة رأسا على عقب، وشعر بالضغط للرد بقوة إذا ما تبين أن الحادث متعمد وأدى إلى إسقاط المروحية. سوف يتعرض لضغوط في واشنطن للرد بالمثل. لقد أعرب عن هذا الموقف وقال أن الخط الأحمر الذي رسمه هو إلحاق الأذى بأي جندي أمريكي. هذا خط أحمر بالنسبة إليه، وبالتالي سوف يعود إلى الأعمال العدائية بمستويات أعلى لاستهداف إيران إذا ما حصل ذلك. وبالتالي الجميع في مرحلة من الترقب. الإيرانيون قالوا كما شاهدنا أنهم لم يتصرفوا بشكل متعمد لإسقاط المروحية. يتعين علينا أن ننتظر الخطوات التالية من البنتاغون والبيت الأبيض.
0: ومع ذلك هل تتوقعين أن يكون هناك رد أمريكي؟ ولكن سيكون لطيفا إنجاز لنا التعبير.
4: لا أعرف، ليس لدي أي معلومات باستطاعتي أن أركن إليها، وبالتالي لا أود أن أذهب باتجاه التكهنات. هذا السيناريو هو السيناريو الأفضل، ولقد شاهدنا بالفعل ردود محدودة في خلال الأشهر الماضية، سواء كان ذلك بين الإيرانيين والأمريكيين أو الإسرائيليين. كان هناك قصف للسفن من جانب إيران على سبيل المثال، والولايات المتحدة الأمريكية ردت بطريقة محدودة. إذن باستطاعتنا نعم أن نشهد ردا محدودا في هذه المرة، ولكن هنا نتحدث عن جنديين أمريكيين، ولو أن حالتهما مستقرة بحسب الوكالة الوسطى أو القيادة الوسطى الأمريكية، هذا من شأنه أن يشكل ضغوطا إضافية على الرئيس لكي يتشدد بالرد.
0: واضح يا دكتور محمد شرقاوي أن سواء طهران أو واشنطن سارعة إلى عدم ترك الأمر يستفحل بسرعة، كيف ترى ذلك؟
5: خلال 4 ساعات لاحظنا أن موقف ترامب تغير بدرجة كبيرة. قال، ولغة مهمة هنا، إنه يتعين على الولايات المتحدة الرد، وكأن هناك نية مبيتة من قبل طهران. لكن أيضا ولاحظنا أيضا عراقجي أيضا جار نفس الخطاب بأننا أيضا مستعدون، وكأن التصعيد مسألة حتمية. بعد 4 ساعات يتغير الموقف، وربما يعزى هذا إلى أن القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم بعثت بتقييم أولي، وربما أثار انفعالا أو ربما وضع ضمن فكرة المؤامرة، وأن طهران تعمدت إسقاط هذه المروحية. لكن بعد إنقاذ الطيار وتبين أن الإصابة ليست بتلك الفداحة، بدأ ربما هناك نوع من التراجع عن موقف التصعيد، وبدأت المسألة تميل إلى أنه ربما هذه من الأضرار الجانبية أو الاستهداف غير المقصود. فعلى الأقل خلال 4 ساعات تم احتواء الموقف من قبل ترامب وأيضا من قبل الإيرانيين، وأعتقد الآن أن هناك أدلة تدفع باتجاه أن النية لم تكن مقصودة من قبل أهل الحل والعقد في القيادة العسكرية في طهران.
0: متعمد أو غير متعمد العقيد نضال أبو زيد، هل من السهولة أن نصل إلى استنتاجات في ساعات قليلة هكذا؟
6: نعم محمد، يعني أعتقد أن التوصية العسكرية للمطبخ العسكري الأمريكي كانت متعجلة، ويبدو أنها صعدت فيما يتعلق بهذا الحدث، الأمر الذي أدى إلى ظهور لغة الخطاب المتصاعدة من قبل الطرفين. لكن يبدو أن تصريحات الجانب الإيراني وعلى رأسها تصريحات مساعد أو نائب وزير الخارجية الإيراني أدت إلى تبريد أزمة حادثة طائرة الأباتشي. عسكريا هذه المنطقة يجب أن لا نغفل أن هذه الحادثة لا تنفك ولا تنفصل عن عدة حوادث حدثت قبل عدة أيام سابقة. حدث هناك اعتراض لطائرات مسيرة إيرانية، كان هناك استهداف أيضا لمعدات بث للطائرات المسيرة في غورك في سيرك وفي جزيرة قشم من قبل الجانب الأمريكي. بالتالي هي منطقة احتكاك عسكري أصلا، وبالتالي هذا الحادث لا ينفصل عن عدة حوادث سابقة كانت موجودة. هنا نتحدث عن الأباتشي، نتحدث عن طائرة مكلفة جدا وتعتبر فخر الصناعة الأمريكية، 35 مليون ثمنها. وهذه الطائرة في العرف العسكري تعتبر من طائرات المدرعة، في بعض الجيوش تعتبر من أسلحة الدروع وليس من أسلحة الطيران. لأن هذه الطائرة أيضا مكلفة في التحصين وفي التدريع، لذلك إسقاط طائرة بهذا الحجم هو الذي أثار حفيظة الجنرالات الأمريكيين، ويبدو أن تقريرهم كان متسرع. بالمقابل الجانب الإيراني أعلن أو التقرير أشار ولمح إلى طائرة شاهد الإيرانية. طائرة شاهد الإيرانية هناك نوعين من طائرة شاهد، طائرة شاهد 139 تحمل 50 كيلوغرام، و50 كيلوغرام لا تسقط طائرة مدرعة كطائرة الأباتشي. ما يرجح أن الاستهداف تم بطائرة شاهد 149 التي تحمل 500 كيلوغرام من المتفجرات. لذلك كل هذه المساقات وكل هذه التوصيات التي صدرت متعجلة من الجانب الأمريكي يبدو أن هي التي أدت إلى تسخين لغة الخطاب الأمريكي. لكن
0: اسمح لي، كيف يمكن أن نتأكد من أن هذا الحادث متعمد أو غير متعمد؟ هذا يفترض تحقيق يستغرق أيام، يعني هل هو اصطدام؟ هل هو استهداف؟ يعني لا أحد يدري.
6: أولا أشكرك على هذا السؤال أستاذ محمد. بداية لو كان الحرس الثوري الإيراني لديه معرفة ومتأكد من أن الحادث متعمد لما فوت الفرصة ليستثمر بذلك على أقل تقدير إعلاميا ويقول أنه أسقط طائرة أباتشي، ولكن يبدو أن الحرس الثوري لم يكن يعلم بأن طائرة شاهد قد اصطدمت بهذه الطائرة وأسقطتها، سيما أن السقوط كان بالقرب من السواحل العمانية وعملية الإنقاذ استغرقت ساعتين بالمجمل. لذلك أعتقد أن الحرس الثوري لا يعرف بأنه تم استهداف هذه الطائرة، وهذا ما يرجح بأن الحادثة لم تكن متعمدة من قبل الجانب الإيراني.
0: دكتور أحمديان، عندما نرى تصريحات عباس عراقجي في البداية ثم تصريحات مساعد الوزير، نرى تفاوتا لا أقول كبيرا ولكن اختلاف في اللهجة. عراقجي كان إلى حد ما لا أقول هجوميا ولكن أراد أن يظهر الموضوع على أنه له علاقة بالوجود الأجنبي، بأي احتكاك يمكن أن يحدث، ثم مساعده يهدئ. هل هو تنسيق مفهوم؟
3: بكل تأكيد، يعني مساعده هو الذي أعلن بعده أنه لم يكن هجوما إيرانيا. كما تفضلت يتطلب الأمر تحقيقا، لكن تقديري أنه في النهاية أنت إذا حدث لا يمكن أن يكون صدفة أو حادث، يعني في المسيرة تذهب وتصطدم بمقاتلة أو نفاثة، هذا لا يحدث صدفة على الأغلب. ولذلك يعني الطرفين تقديري أنه يضعان سقفا على التصعيد، لأنه لا الولايات المتحدة تقديري أنها لا تستطيع في هذا الضرب خوض حرب واسعة، ولا إيران تريد حرب واسعة، لكنها أيضا تريد أن تفرض على الولايات المتحدة أن الوضع الموجود وتصعيدها بحدود دنيا لا يمر دون كلفة. ولذلك تقديري أنه حتى لو كان حادثا فهو ربما مطاردة أو أي شيء حدث وأدى لسقوطها، في النهاية نحن إزاء تغيير، هذا التغيير يرغى لمستوى تقديري التغيير الذي حدث في الضربة الإيرانية على إسرائيل، تغيير في المعادلة أنه إذا شغلتم إيران هناك كلفة تدفع، هي إما حرب إما اتفاق، لا يمكن أن تبقوا على حصار على إيران، تشاغلون إيران في مياه هرمز وإدارتها للمضيق وتضربون الضاحية وتتوقعون إيران وحلفائها أن يبقوا مكتوفي الأيدي. أنا أراه في هذا السياق. لماذا اختلفت التصريحات؟ طبعا تقسيم أدوار للتهدئة وعدم الذهاب إلى أبعد الحدود.
0: انطلاقا من هذا الكلام دكتورة كيلي فلاوس، ألا يدل ما جرى رغم أن ترامب يحاول أن يهدئ الأمر، ألا يدل على أن لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تستمر هكذا بالمراوحة بين التهديد العسكري أحيانا والحديث عن مفاوضات أحيان أخرى؟ عليها أن تحسم الأمر لأن الأمر قد يفلت من يديها.
7: They absolutely have to be decisive.
4: بكل تأكيد يجب أن تحسم أمرها. ترامب بدأ في الأسبوع الماضي بالحديث مع بنيامين نتنياهو وطلب منه أن يتوقف عن قصفه لبيروت، ولقد رسم هذا الخط، وإيران كذلك. إسرائيل استمرت في قصفها للبنان ولضاحية الجنوبية لبيروت كما تفضل الضيف الكريم. بالفعل إيران قامت بالرد وقصفت إسرائيل، وإسرائيل ردت في المقابل، وقال ترامب توقفا. بالتالي الآن وصلنا إلى هدوء معين في هذه المعادلة، وإسرائيل امتنعت بعد ذلك عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكنها تستمر في عملياتها في الجنوب اللبناني، وهذا يهدد كل المفاوضات، لأن إيران تقول إنها لن تقبل بأي حل أو بأي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا ما لم تتوقف إسرائيل عن قصفها للبنان. وأوضحت إيران أن لبنان هو جزء من المعادلة، وبالتالي ترامب هو في حيرة من أمره الآن. هو يود الاتفاق، ولكن يتعين عليه أن يكون حاسما مستويات أعلى مع بنيامين نتنياهو، ولكن بنيامين نتنياهو لسوء الحظ يعاني من ضغوط داخلية خاصة به. طبعا ترامب تشدد في موقفه وظهر وكأنه وبخ نتنياهو عبر المكالمة الهاتفية الأسبوع الماضي، وبالتالي تعرض بنيامين نتنياهو للانتقادات الحادة من قبل المعارضة الإسرائيلية، لأنه لم يتشدد في مواجهة ترامب ولم يحافظ على مصلحة إسرائيل، وأنه يتلقى الإملاءات من ترامب. ويجب أن نتذكر أن ترامب اتهم بأنه يتلقى الإملاءات من نتنياهو في مرحلة ما، وبالتالي هنا الشخصيتان يجب أن تحللا. وهنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في حرب وتواجه صعوبات للخروج منها، ولكن ليس باستطاعتها أن تستمر على هذا المنوال، وذلك بسبب التبعات الاقتصادية، ولكن أيضا التبعات العسكرية. ليس باستطاعتنا أن نترك مجموعات حاملة الطائرات في منطقة الخليج إلى ما لا نهاية لفرض هذا الحصار على الموانئ الإيرانية، وبالتالي ترامب في موقف صعب. إذا ما عاد الأمر إليه بالنسبة إلي، أعتقد أنه يستمر على المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق ما، وهو لا يود أن يعود إلى الأعمال العسكرية المباشرة، ولكن الأمور تصبح أصعب مع هذه المناوشات كما تفضل الضيف الكريم.
0: ولكن دكتورة، هل تعتقدين بأن عليه أن يحسم بسرعة، لأن هذه المراوحة بين العسكري والسياسي قد لا يستمر طويلا؟
4: Absolutely. بكل تأكيد، بالضبط، نعم، ولكن نتحدث هنا عن نقاط شائكة. لقد قال للشعب الأمريكي وقال للأسرة الدولية بأنه يود أن يقضي على كل عملية تخصيب اليورانيوم، واليورانيوم عالي التخصيب الذي تستحوذ عليه إيران، وبالتالي إيران لن تقبل بأن تستخرج الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليورانيوم على التخصيب، ولن تقبل بأن يدمر من قبل الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية. هذه نقطة شائكة. إيران طالبت بفك تجميد الأصول، وطبعا هو يود شيئا بالمقابل، وبالتالي نتحدث هنا عن بعض المشكلات، الأمور العالقة في هذه المباحثات. إذن نعم، إذا ما أراد ترامب أن يتخلى عن نهجه بالضغط الأقصى ورفع النبرة والحديث عن تدمير اليورانيوم على التخصيب والقضاء على البرنامج النووي، إذا ما لم يغير بهذه النبرة لن يذهب باتجاه الحل. يتعين عليه أن يقدم التنازلات، ولكن الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إليه، لأنه تشدد في موقفه أمام الشعب الأمريكي، ولقد شن هذه الحرب التي استهدفت إيران بسبب البرنامج النووي، بالإضافة إلى تغيير النظام، وهو لم يحقق الهدفين. وكما تفضلت، الأمر يصبح ملحا، وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية والعسكرية. نعم، هو في موقف صعب، ويصعب عليه أن يخرج على وجه السرعة من دون تقديم التنازلات لإيران.
0: هل نحن إذن في وضع الدكتور شرقاوي بأن واشنطن أكثر تورطا من طهران فيما يجري حاليا؟
5: أعتقد أن مسألة التباطؤ والتماطل المتبادل خلال الأيام 18 الأخيرة، خاصة بعد أن وصلت مسودة مذكرة للتفاهم الأولية من الوسطاء إلى البيت الأبيض، لاحظنا أن ترامب أخذ على الأقل 10 أيام ولم يحسم بها، ثم قدم شروط جديدة تباطأت طهران بدورها. أرى أن كليهما يعتقد أنه في بحبوحة استراتيجية، بمعنى أن ترامب لا يرى هناك استعجال، وإن كان هناك هاجس الضغط من قبل الجمهوريين، يرى أن البورصة تنتعش، أسعار الطاقة تنخفض نسبيا، أن سعر البرميل الواحد نزل عن $100 الآن بحدود 95-97

0: بها الحدود، المؤشرات الاقتصادية لم تعد تؤرقه ولم تعد تخيفه إلى حد كبير. في نفس الوقت أهل الحل والعقد في طهران،
1: العكس ما تقوله الضيفة الأمريكية فيما يتعلق بالاعتبار الاقتصادي الضاغط،
0: هناك هي ضغوط على المواطن الأمريكي، لكن هل يتفق ترامب في قراءته مع المواطن العادي؟ هنا تختلف المسألة، لأن مستشاري في البيت الأبيض يدفعون باتجاه أنه يحسن إدارة هذا الصراع، وليس هناك ضيق من حيث الوقت. بالنسبة لطهران، المسؤولون يعتقدون أنهم جاهزون لأي لحظة يتجدد فيها القصف. هذا هو فحوى كلام عرقجي، وأيضا هم منفتحون على تهدئة الأوضاع على احتواء مثل هذه المواقف كما جاء في كلام مساعدي. إذا لا أرى من حيث إدارة الصراع، لا أرى هناك ضغطا من حيث الوقت أو من حيث الظروف الداخلية، لذلك لازلنا إلى هذه اللحظة في مرحلة إدارة الصراع، ولم نصل بعد عن قناعة الطرفين بأنه يتوجب عليهما الانتقال إلى مرحلة تسوية الصراعات. وإن كان الرافد التفاوضي يتحرك كمسار إجرائي، ولكنه ليس وظيفيا، لا ينتج لنا اتفاقا أو لا ينتج لنا ذاك الزخم الذي ينبغي أن يحدث. يعني الآن أكثر من أسبوعين ونحن ننتظر، ترامب يتمهل الإيرانيين ليس في عجلة من أمرهم. إذن أرى أن ربما أن هذه المسألة ستطول، وما سيزيد في طول الفترة الزمنية أننا أحيانا نبسط المسألة، نعتقد أنه صراع مسلح بين طرفين، إيران والولايات المتحدة، ولكن في حقيقة الأمر الزاوية الإسرائيلية مهمة، وهي ما يؤرجح الانتقال الضمني من الاقتراب من المفاوض، وسرعان ما تنسحب الأمور وتعود إلى فكرة القصف والقصف المتبادل. إذن ما لم يتم احتواء الموقف الإسرائيلي كلية من قبل ترامب في البيت الأبيض، لا يمكن أن نستبشر خيرا بالمفاوضات. بل أكثر من هذا، أود أن أختزل حتى لا أطيل، لا يمكن إنجاح أو نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلا إذا حدث شيء ما على ساحة المفاوضات غير المباشرة بين إيران وإسرائيل. أعتقد هذا هو مكمن الضعف الاستراتيجي الحال، بمعنى هذا هو المرض الأصلي، والعداء الأمريكي الإيراني هو مجرد أعراض للمرض الأصلي.
1: هذا الوضع المعقد عقيد أبو زيد، هل يعقد أكثر الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟ لأن أيضا بقاء عسكريين في المنطقة لفترة طويلة وهم يرون الساحة مرة إلى تهدئة ومرة إلى اشتعال، يجعل من الصعب ضبط إيقاع واضح من الناحية العسكرية.
2: يعني محمد، هذا يفرض بعدين، في البعد الاستراتيجي والبعد التكتيكي. في البعد التكتيكي، في العرف العسكري هناك شيء يعرف بفقدان الثبات الانفعالي. طول مدة الحشد العسكري، هنا نتكلم من زاوية عسكرية، طول مدة الحشد العسكري تضغط على الجنود وعلى مطبخ العسكري بفقدان الثبات الانفعالي، لذلك نجد أنه أحيانا يكون هناك انفعالات في القرارات العسكرية. أما فيما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي، أعتقد أن التموضع الأمريكي في مستواه الحالي، الأرمادة الأمريكية أو حتى التانكرز، طائرات الإرضاع الجوي، أو حتى التموضع العسكري للطائرات الأمريكية، كل هذا التموضع تموضع عملياتي وليس تموضع لوجستي، أي ليس للإسناد، بمعنى أنهم جاهزون لتنفيذ أي عمل عسكري بعد اتخاذه من قبل المسار أو من قبل المطبخ السياسي. لذلك لا أعتقد أن طول المدة على الجانب الأمريكي ضاغطة، لأن الجانب الأمريكي معتاد على مثل هذا النوع من الحشدات، لكنه ليس معتاد على عمل عسكري طويل تقليدي بري أو جوي لفترات طويلة. بالمقابل أيضا هذا يضغط على الجانب الإيراني ويضغط أكثر، لأنه في العرف العسكري المتضرر من معركة الوقت هو المدافع وليس المهاجم. لذلك الجانب الإيراني دائما في حالة تأهب قصوى، اقتصاده تقريبا ضاغط، الحالة السياسية والدبلوماسية كما تفضل الدكتور قبل قليل أيضا ضاغط، لذلك كل هذه العوامل تضغط على الحالة الإيرانية التي تترقب أي رد إسرائيلي أو رد أمريكي في أي لحظة. لذلك معركة الوقت هي مماحكة بين الطرفين، لا يمكن أن نقول أنها مؤثرة على الجانب الأمريكي، ولا يمكن أن نقول أنها مؤثرة على الجانب الإيراني، لأنها تضغط على كلا الطرفين.
1: ولكن حادثة الأباتشي الآن تقريبا يمكن القول جرى احتواؤها بشكل كبير، ولكن ما الذي يمنع من أي من أن أي احتكاك عسكري مستقبلي قد يفسد كل ما نتحدث عنه الآن، لأن تصبح الأمور غير قابلة للإدارة بشكل واضح.
2: يعني هذه الحادثة على المحك بين الطرفين، هناك خطاب تصعيدي راديكالي من الحرس الثوري الإيراني حين قال أن الطائرة، وحتى لا يكون الكلام إنشائيا، بأن الطائرة لم تكن في المياه الدولية، ما يعني أنه يريد أن يقول أن في الأجواء هو يريد أن يكون أن الطائرة كانت في الأجواء الإقليمية الإيرانية، هذا أمر. بالمقابل كان هناك أيضا خطاب راديكالي من جنرالات الجيش الأمريكي حين قدموا التوصية مرتفعة الحدة للجانب الأمريكي، لكن ما ذهب إلى تبريد هذه الأزمة هو خطاب السياسيين الذي يبدو أنه أخذ المسار الدبلوماسي بعد التلميحات الإيرانية من نائب وزير الخارجية الإيراني حين قال أن الحادثة ليست متعمدة. هذه يبدو أنها أشبعت غرور ونرجسية ترامب بأن ذهب وقال أن هذا الحادث ليس حادثا جلال. بذلك ديسكورس أناليسيس، تحليل لغة الخطاب بين الطرفين، يبدو أنها تبرد الأزمة رغم، وهنا الجملة مشروطة، رغم عدم ثقتنا بتصريحات ترامب الذي دائما يفاجئنا بعمل عسكري رغم تبريد الأزمات.
1: دكتور أحمديان، هذه المرة الثانية التي يجري فيها لملمة سريعة لتطور خطير، إيران وإسرائيل، وقع الأمر لملمته بسرعة، الآن إيران والولايات المتحدة لملمته بسرعة، هل هذا يعكس بالنسبة بتقديرك بالنسبة لطهران رغبة متبادلة سواء من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية في أن تعطى الأولوية لأي مسار تفاوضي وليس لأي تصعيد عسكري؟
3: بكل تأكيد، أنا منذ أسبوع أستاذ محمد أقول بأنه نحن متجهين لتصعيد، وهذه ما حدث هذا الأسبوع يوضح ذلك، لأنه الولايات المتحدة صعدت في ثلاث جبهات إلى يعني هرمز والحصار وكذلك لبنان ضد إيران وحلفائها، وبالتالي اتجهنا نحو التصعيد. إيران تبرز أنها غير متخوفة من التصعيد، لا لأنها تريد التصعيد بل لأنها ترجح وتريد الدبلوماسية، لكن التريث الأمريكي يقول لها بأنه يريد تغيير الأرضية للاتفاق للضغط على إيران أكثر. وهنا الإيرانيون يحاولون ليس فقط موازنة الولايات المتحدة دبلوماسيا بموازنتها على الأرض بالقول بأننا مستعدون لكل السيناريوهات، وهذا يدفعني باتجاه أنه سنشهد تصعيد أكثر في المستقبل الذي يعني اعتدنا تاريخيا في السنوات الماضية.
1: تصعيد بالمعنى العسكري تقصد؟
3: بالمعنى العسكري، إيران فيها قرار بضرب الحصار الأمريكي منذ أسبوعين، فيها قرار بأن إسرائيل لا تترك يدها مفتوحة في جنوب لبنان وفي الضاحية، فيها قرار بأن أي استهداف لإيران لأرض إيران أو جزر إيران يرد عليه بأضعاف. هذه قرارات يتضح من الذي يحدث على الأرض أنها قرارات بالردود الإيرانية، ولذلك نحن متجهين نحو تصعيد أو قبول الولايات المتحدة بما تريده إيران نتيجة الحرب التي فرضتها، أي مخرجات اقتصادية تأتي لإيران بعد هذه الحرب وفق يعني تحرير الأموال المجمدة، تصدير النفط الإيراني، إلغاء بعضا من العقوبات خاصة في قطاع الطاقة. لاحظ أخ محمد، الذي يحدث هو، لماذا أنا دائما أقول أن الوقت يمر بصالح إيران، لسبب يعني بنيوي وأسباب أخرى، السبب البنيوي هو الأساس، الإيراني لا يستطيع أن يهزم أو يفشل في هذه الحرب لأنه سيقضى عليه. الأمريكي يستطيع تحمل الهزيمة رغم أنه يعني سيواجه بانتقادات داخلية، لكن إيرانيا مستحيل أن يقبل أي إيراني أن يهزم أو يتراجع، لأنه أي خطوة للوراء ستأتي على الدولة وشعبها وتجزئتها، يعلم كل إيراني ذلك. ولذلك حتى باستمرار الوقت تجد أنه ما زالت الشوارع مليئة بالناس، 100 يوم والناس بالشارع يدعون للانتقام، ما زالوا عندما تضرب إيران إسرائيل يحتفلون بالشوارع. يعني هذا شعب أدرك أن بلاده مستهدف، أن وجوده في خطر، ولذلك الوقت يمر بصالح إيران. يعني الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقي كل هذه الأصول لمحاصرة إيران وهي تضرب، هناك قرار بضربها، بينما إيران على أرضها، يعني دائما أنت على أرضك تدافع، ولذلك لديك زخما في رد المعتدي، ولذلك أرى بأن الوضع يمر بمر الوقت لصالح إيران.
1: واضح هنا دكتور فلاهوس بأن العنصر الإسرائيلي مهم في كل ما يجري، وآخر ما أوردته الصحف الإسرائيلية قبل قليل سواء جيروزالم بوست أو معاريف بأن هناك تخوف إسرائيلي من أي اتفاق أمريكي إيراني، ويعتبرونه سيئا في كل الأحوال، ويعتبرون أن المواجهة المقبلة قد تكون فيها إسرائيل بمفردها. هل ترجحين ذلك؟
4: أنا أعرف لماذا تبرز هذه الشواغل في إسرائيل. إسرائيل ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق. دعونا نكون واضحين، الإسرائيليون أرادوا أن تقصف الولايات المتحدة إيران، وأرادت إسرائيل أن تغير النظام، وأقنعت الولايات المتحدة بضرورة الانخراط في هذه الحرب بسبب البرنامج النووي. لا تود تقاربا أمريكيا إيرانيا، ولا تود اتفاقا نوويا، تود القضاء على النظام وزرع الفوضى في البلاد والقضاء على أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، إذا ما كان شبيها مثلا بخطة العمل الشاملة المشتركة اتفاق أوباما عام 2015. هذا خسارة في إسرائيل. تود إسرائيل أن تستمر في أفعالها في لبنان، في غزة، في الضفة الغربية. هذه الأمور كلها ليست في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، والشعب الأمريكي سئم من ذلك. أحد الضيوف قال إن الضغوط ليست مرتفعة بالضرورة على الرئيس ترامب لوضع حد لهذه الحرب، ليس في عجلة من أمره. أنا لا أتفق معه بتاتا. أنا أعتقد أن بعض الأشخاص من حوله يعطوه الانطباع بأنه يدير الأمور بشكل حسن وأن الأمور جيدة على المستوى الاقتصادي، ولكن الشعب الأمريكي له رأي مغاير، واستطلاعات الرأي المتتالية تقول بضرورة وضع حد لهذه الحرب. وهناك شواغل اقتصادية، نحن لسنا أغبياء. كل هذه السفن أن تكون عالقة هناك في خليج عمان وفي الخليج الفارسي وليس باستطاعتها أن تخرج من المنطقة، هذا سوف يؤثر على سلاسل الإمداد. والأشخاص يرون أن أسعار الطاقة ارتفعت، أسعار الوقود انخفضت بعض الشيء، ولكنها ارتفعت بسبب الأحداث الأخيرة التي جرت بين إيران وإسرائيل. ترامب يود أن يخرج من هذه الحرب لأنها خسارة سياسية، وهناك انتخابات للتجديد النصفي، والشعب سئم من هذه الحرب، من حالة الحرب هذه، وكميات كبيرة من أسلحتنا ذهبت باتجاه إسرائيل للتصرف بطريقة تتنافى مع مصالحنا. إسرائيل لديها الأجندة الخاصة بها التي تدفع بالحرب قدما، سواء مع إيران أو في لبنان. نحن يجب أن نعمل على نهاية الحرب، الخروج من المنطقة، وأن نعيد التركيز على المسائل الوطنية المحلية. هناك تناقض بين الأجندتين. في مرحلة ما سوف يتعرض ترامب للضغوط للقول لإسرائيل كفى، وإلا يستمر الحال على ما هو عليه حتى نهاية عهدته. وكما تفضل أحد الضيوف، هي مسألة وقت قبل أن نشهد تصعيدا جديدا، وإيران لن تتراجع عن مطالبها. وبالتالي كما سبق وأسلفت، هو في موقف صعب للغاية. أعتقد أنه يتعين عليه أن يصغي للشعب الأمريكي وليس لإسرائيل. هناك ضغوط يتعرض لها وسوف تستمر في فصل الصيف.
1: ولكن هل من السهل على ترامب أن يقول لإسرائيل كفى حتى وإن ذهبت هي منفردة في حرب مع إيران؟ لأن ذهابها في هذه الحرب سيربك حسابات الولايات المتحدة وقد يجبرها بشكل أو بآخر على التدخل.
4: بكل تأكيد الأمر لن يكون بالسهولة، بالأمر السهل أبدا. هناك أشخاص في إدارته وعددهم كبير يدعمون الأجندة الإسرائيلية. في الحقيقة هم من دفع باتجاه الحرب مع إيران، وخيار الحرب كخيار بديل عن الدبلوماسية. كما تتذكرون، الرئيس وفريق الرئيس كانوا قد انخرطوا في مباحثات مع إيران حول البرنامج النووي قبل أن يتخذ القرار في فبراير بقصفهم، وحتى في يونيو 2025 حصل ذلك. ولكن هناك أشخاص في داخل الإدارة الأمريكية البيت الأبيض والبنتاغون يعملون بلا كلل لتنفيذ المصالح الإسرائيلية، ويرون أن تغيير النظام الإيراني هو السبيل الوحيد قدما، وأن قصف إيران هو الطريقة الوحيدة للقضاء على برنامج إيران النووي، ودفعوا قدما بهذا الاتجاه. وها هو ترامب يجلس الآن في مكتبه ويحاول أن يصبر الطرق للخروج من هذا المأزق. ولكن بالنسبة إلى الدعم أو الحلول العسكرية، هذه المشكلات لا تزال قائمة. هم لا يزالون في صدد تشجيع ترامب للركون إلى الحل العسكري، وهم يقولون لا بأس باستطاعتنا أن ندير الأمور، ويقولون إن إيران تم القضاء عليها وأن الأمور جيدة بالنسبة إلينا، ولكن الحقيقة تختلف بشكل جذري. وآمل أن الأصوات الواقعية سوف ترتفع في الإدارة الأمريكية لتقول إن المسار الدبلوماسي هو المسار الأفضل، ويتعين على الرئيس أن يركز على المسار الدبلوماسي. أنا أعتقد حقا أنه يركز على المسار الدبلوماسي. كما تشاهدون في حادثة المروحية هذه، لم يتشدد في تحركه، لم يرد بعد، يحاول أن يحتوي الموضوع، يحاول أن يحتوي الموضوع لأنه لا يريد أن يشعل فتيل القتال مجددا كما رأينا في شهر فبراير ومارس. المسار الأفضل بالنسبة إليه هو الاتفاق والخروج من هناك.
1: واضح دكتور شرقاوي بأن ضيفتنا في واشنطن من بين أولئك الذين لا يحبذون هذا التناغم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل، ترى مصلحة أمريكية ومصلحة إسرائيلية ليست بالضرورة على وتيرة واحدة. هذا النهج في التفكير في السياسة الأمريكية، هل تراه الآن صار، لا أقول أغلبي، ولكن صار يحاول أن يفرض نفسه أكثر من السابق؟
0: ما تفضلت به الضيفة هو امتداد لنقاش بدأ منذ 20 عاما حول متى يقف البيت الأبيض عن خدمة مصالح إسرائيل ويهتم بمصالح أمريكا. كتاب ستيفن وولت وجون مرشايمر الشهير حول اللوبي الإسرائيلي كان بادرة في احتدام النقاش، والآن يزداد هذا النقاش. لكن أعتقد ما حدث اليوم، خاصة أسلوب ترامب في التعامل مع قضية المروحية وأيضا الرد من طهران، هو مثال له دلالة خاصة، ويساعدنا في استشراف وتيرة الصراع أو على الأقل إدارة الصراع من الطرفين في الأسابيع وربما حتى الأشهر المقبلة. ينبغي ألا نقرأ الصراع بعدسة نتنياهو أو بحسابات إسرائيل. لماذا؟ لأن هناك دوغمائية نتنياهو أنه ينبغي التصعيد بشكل أو بآخر ونصف أي جهود الوساطة. والآن حتى السيناتور الجمهوري لينزي غراهام انضم إلى جوقة المشككين في مسار إسلام أباد. لكن في المقابل يبدو أن ترامب في البيت الأبيض وطهران اتفقتا على أن الخيار هو عدم التصعيد بأي شكل من الأشكال. إذن الحاجة إلى حل دبلوماسي مطروحة على الطاولة والقناعة تزداد، لكن الطريقة إليها أو القضية المفتاح التي يمكن أن تشجع الطرفين لم تحدد بعد. وينبغي أيضا أن نهتم بمسألة أخرى، أن لا نقرأ تطورات الصراع وهو في الأسبوع الثاني من الشهر الرابع، بمعنى المدخل الزمني لقراءة هذا الصراع، كما كان في بداية مارس أو حتى قبيل الوصول إلى الهدنة. سيرورة الصراع أيا كان تتغير مع الزمن، وتتغير بالتالي استراتيجيات الطرفين. الحصيلة الآن أن هناك كما قلت إدارة الصراع وبحث عن نصر دبلوماسي يحفظ ماء الوجه لطهران من ناحية، وأيضا لترامب في البيت الأبيض. لكن ينبغي أن نهتم بما نسميه بالسبويلر أو العنصر المخرب، وهو أن نتنياهو لا يريد أي إقبال على هذا المسار التفاوضي، فبالتالي الآن المسؤولية مضاعفة عند ترامب. كيف يحمي مسار المفاوضات والتوافق أو مشروع التوافق مع الإيرانيين من تدخلات نتنياهو؟ هذا أعتقد هو التحدي الذي يفصل بين هل فعلا سيتحقق السلام بحضور ترامب أم أن التصعيد يظل على مراحل قادمة.
1: على كل، التلفزيون الإيراني ينقل عن مصدر عسكري أننا لم ننفذ، أي إيران، أي عمليات عسكرية هجومية جوية بمضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. هنا العقيد نضال أبو زيد تأكيد مرة أخرى على أن لا علاقة لإيران بأي نية هجومية إن صح التعبير، لكن هذا لا ينفي ما وقع ولكن ليس بنية مبيتة لإسقاط الطائرة.
2: والأهم محمد أن التصريح جاء مصدر عسكري إيراني، بالتالي يبدو أن التهدئة أيضا انتقلت إلى مربع العسكر الإيراني الذي كان يصعد في بداية حادثة الأباتشي وخاصة مقر خادم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني. الآن هذا التصريح ملفت أنه جاء من المصدر العسكري الإيراني الذي أيضا بدأ يهدئ لأنه شعر أن التصريح أو التصعيد الأمريكي ليس من صالح الجانب الإيراني. نقطة ملفتة ومهمة في المسار العسكري أن الصراع العسكري انتقل من مربع جغرافيا إيران العمق الإيراني إلى مربع جغرافي جديد وهو مضيق هرمز. هذا المربع انشمل على عملية انتقلت عملية الاحتكاك المعتادة منذ عدة أسابيع بين الطرفين إلى مواجهة مباشرة في هذا المربع الجغرافي. هنا نستطيع أن نقول أن الأمر سيكون مرهق ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضا لإيران، ويكون أيضا مرهق للمنطقة. سلاسل التوريد كلها ضمن هذه المنطقة ستغلق ضمن مضيق هرمز، والمواجهة في منطقة جغرافية ضيقة عسكريا في هذا الكتف الجغرافي ستكون مرهقة للأرمادة الأمريكية قطع البحرية ولما تبقى من الحرس الثوري الإيراني بحرية الحرس الثوري الإيراني أو ما يعرف بالزوارق الخفيفة والسريعة التي يستخدمها الحرس. لذلك الكل يدرك مدى مخاطرة وخطورة الذهاب باتجاه الخيار العسكري في هذه البقعة الجغرافية الضيقة على المنطقة وعلى الجانب الإيراني. لذلك أنا أعتقد أن تبريد الأزمة هو الخيار المرجح، رغم وهنا أؤكد مرة أخرى رغم عدم ثقتنا بتصريحات ترامب الذي لم نعتد على أنه يذهب إلى تبريد مثل هذا النوع من الأزمات.
1: هذا التصريح دكتور حسن أحمديان من مصدر عسكري، هل يعني أن الجانب العسكري على اتفاق كامل مع الجانب السياسي؟ لأنه عادة في التصريحات لهجة الجانب العسكري أقوى وأشد من الجانب السياسي وهذا طبيعي. هذا التناغم في التهدئة كيف تراه؟
3: وفي النهاية لاحظ كان هناك كلام كثير عن الخلافات في داخل إيران على مستوى القيادة، وكنت أقول منذ شهرين منذ الحرب التي يعني قبل انتهائها المجلس الأعلى للأمن القومي هو المحور في اتخاذ القرارات ويجتمع فيه العسكري والدبلوماسي والسياسي، ولذلك يعني الخلافات قد تطغى على الخطاب واللهجة لطرف إن كان عسكري خطابه مختلف عن الدبلوماسي، لكن هذا لا يخرج عن سياق التنسيق العام على مستويات عليا. لذلك عندما يصدر الوزير الخارجية يعني موقفا بهذا المستوى على الأغلب يتدرج بالانتقال إلى المستويات الأخرى. لا أعلم التفاصيل بالفعل هذا ما جرى أم هناك شيء آخر أريد أن يهدأ، أم أن هناك رسائل أتت من الخارج تقول لإيران من الضروري لنزع الفتيل الأزمة الحد من هذا من هذه التصريحات الحادة. لا نعلم الذي حدث، الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة ستوضح أكثر، لكن بكل الأحوال هناك قرار اتخذ بأنه هذا يجب تهدئته ولا يوجد خلاف عليه كما يبدو من التصريحات الدبلوماسية والعسكرية.
1: وهذا التصريح أيضا هل يشي بأن ما كان يقال في أسابيع مختلفة بأن من يحدد السياسة الإيرانية هو التيار العسكري والحرس الثوري هو الذي يتحكم في الطبقة السياسية وفي القرار السياسي، هذا جاء ربما ليؤكد بأن الأمر ليس كما يروج؟
3: هناك الكثير من الأمثلة أستاذ محمد،
1: لكن هذا آخره على الأقل
3: بكل تأكيد. يعني العارف بالنسق السياسي في النظام الإيراني يعلم بأنه غير ممكن لجهة أيا كانت أن تأخذ النظام باتجاه ما، هناك موازنات في الداخل النظام لا تعطي الفرصة لأي طرف أن ينفرد بالقرارات. هناك مستويات عليا تنضم فيها 13 أطراف رئيسية في النظام، هو المجلس الأعلى للأمن القومي، هو الطرف الذي يحدد الاستراتيجية العليا للبلاد. لا يمكن لطرف من هذه الأطراف 13 أن تنفرد، لأن هناك موازنة تحدث أمامها إن كانت عسكري إن كان استخباراتي إن كان دبلوماسي سياسي اقتصادي كلها موجودة. وبالتالي الكل يعني القرار يتخذ بالتصويت هناك ثم يعرض على القائد الأعلى في إيران وهو يؤيد أو يعدل أو في النهاية له حق الفيتو. هذا كان يحدث أثناء الحرب، ثم حدث مباشرة بعد الحرب عندما قررت إيران أن ترسل فريق واضح المعالم إلى باكستان للتفاوض، ثم حدث في الضربة أخيرا على إسرائيل. يعني لا يمكن إذا لم يكن النظام يعني هناك قرار واضح المعالم ونظم تتخذ القرار بدقة على مستويات مختلفة من النظام أن يحدث هذا بهذا المستوى من التنسيق العسكري والدبلوماسي، وهذا الحادث كما تفضلت يوضح ذلك مرة أخرى.
1: نعم دكتورة فلاوس، في واشنطن قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي يقول لسي بي أس الخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل، نائب الرئيس الأمريكي لسي بي أس يقول قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل. أن يقال مثل هذا الكلام بعد فترة قصيرة جدا من توتر خشية البعض أن يتطور أكثر، كيف تفهمينه؟
4: أعتقد أن هذه الأنباء ممتازة، وكما سبق وأسلفت أعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم التوصل إلى اتفاق. نحن لا نعرف تفاصيل الاتفاق، ولكن الرئيس ترامب طبعا في البداية تحدث عن أقصى السقوف وأعلى السقوف، ولكنه لن يحصل على هذه السقوف العالية في البرنامج النووي الإيراني. ربما هذه مؤشرات بأن تنازلات سوف تقدم، وهذا جيد. أنا أعرف أيضا أن جي دي فانس قال إن المصالح الأمريكية تختلف في بعض الأحيان عن المصالح الإسرائيلية، وهذا مؤشر أيضا بأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بالتوصل إلى اتفاق والخروج من هذه الحرب. ومن بين الطرق الضرورية هي أن تتوقف إسرائيل عن قصفها للبنان. إيران قالت إن أي اتفاق سوف يشمل لبنان، أي أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وإسرائيل تتوقف عن قصفها للبنان وتوسعها في جنوب لبنان. إسرائيل تستمر في تصرفاتها هذه بشكل يمنع الاتفاق. أعتقد أن نائب الرئيس الأمريكي يقول إننا هنا في صدد مصالح لا تلتقي. إسرائيل لديها المصالح الخاصة بها بتصرفاتها في لبنان الآن، ولكن ذلك يؤثر على قدرتنا بأن نخرج من هذه الحرب. وبالتالي قبل أن تتوقف إسرائيل لا يمكننا أن نتوقع توقيع الاتفاق الشامل. إذن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بأقصى درجة ممكنة أن تقول للحليفة وللشريكة في هذه الحرب أنه يتعين عليها أن تتوقف. وجي دي فانس من خلال تصريحاته ومن خلال القول الآن في هذا العاجل الذي قرأتموه أن الاتفاق قاد قوسين أو أدنى، هذا يبرز لنا أن الإدارة الأمريكية ملتزمة، ويقول لنا أيضا أن إيران ملتزمة بالاستمرار بهذا المسار للتباحث بغض النظر عما يقوله إيران في أي يوم من الأيام حول الإيرانيين وإيران والأسلحة النووية والقضاء على إيران وتفجير البنى التحتية. أعتقد أن الالتزام الكامل مستمر بالتباحث.
1: دكتورة فلاوس، وأنت تتحدثين عن لبنان، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بصدور إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان يستهدف كريات شمونة ومناطق عدة شمالي إسرائيل. هنا السؤال، برأيك استمرار هذا التوتر وهذا القصف المتبادل اللبناني الإسرائيلي إلى أي مدى يربك الحسابات الأمريكية في التعامل مع الملف الأساسي وهو إيران؟
4: في الحقيقة كما سبق وأسلفت إن استمرار الحرب هناك يؤثر بشكل جذري على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لكل الأسباب التي سبق وذكرتها. طبعا البيت الأبيض عمل لربما يمكننا أن نتحدث عن هنا عن اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات حصلت في واشنطن وذلك للعمل على المسار التفاوضي ولوضع حد للحرب في لبنان من دون دعوة حزب الله ليجلس إلى طاولة المفاوضات. لدينا الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإيقاف القصف الإسرائيلي للبنان ونزوح المواطنين اللبنانيين والتوسع الإسرائيلي نحو الجنوب اللبناني، ولكن حزب الله لم يشارك في هذه المباحثات. إذن حتى عند

0: إذن عندما ترد
1: territory in
0: إسرائيل
1: southern Lebanon.
0: يكون
1: So
0: الرد
1: yes,
0: كبيرا وتستمر
1: it
0: إسرائيل
1: absolutely
0: في توسعها
1: complicates
0: واستحواذها على الأراضي في جنوب لبنان. إذن نعم بكل تأكيد هذا يعقد المسارات التفاوضية للوصول إلى أي سلام ممكن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وإيران قالت إنها سوف تدافع عن لبنان، وإيران قصفت إسرائيل للمرة الأولى دفاعا عن طرف ثالث ألا وهو لبنان يوم الأحد.
2: إذا نذكر مرة أخرى بمقالة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان يستهدف كريات شمونة ومناطق عدة شمالية إسرائيل. معنا الآن من رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي، ونحن ننتظر رأس الساعة أبرز ما يقال. فاطمة،
3: نعم محمد، أبرز ما يقال حيال هذه المسألة بأن الحدث قد انتهى نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بمعنى لم يتم تفعيل صفارات الإنذار على الرغم من وجود هذا الإنذار المبكر الذي حذر سكان مدينة كريات شمونة والبلدات المحيطة فيها في إصبع الجليل. ولكن هذا يظهر حجم التأهب الإسرائيلي على تلك الجبهة، ويتضح الأمر بأن حزب الله على ما يبدو قام بإطلاق صواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، والتي أيضا تعمل على مقربة من هذه المدينة ليتم تنفيذ عمليات اعتراض داخل الأراضي اللبنانية.
2: سنعود إليك بالتأكيد فاطمة، ونحن الآن على رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. البداية بملف إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لول ستريت جورنال إن حادث مروحية الأباتشي ليس بالأمر الجلل وأن الطيارة بخير. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له المروحية الأمريكية. وأضاف المسؤول الإيراني للجزيرة أن هناك احتمالا بوقوع حوادث كهذه عن غير قصد بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. بدوره نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري القول أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية جوية بمضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول أن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، موضحا أن التحقيق لم يحسم بعد ما إن كان الاصطدام متعمدا أم لا. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لشبكة CBS إننا قريبون جدا، كما قال، من التوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل. أما على الصعيد الملف اللبناني فقد قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا بعد اجتيازه الحدود من لبنان، وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى. هذا وقد قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدات الشمال. وقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا جراء غارتين إسرائيليتين على منطقتي المساكن الشعبية ومخيم البسط في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلتنا وجد وقفي، ومعنا كذلك من طهران مراسلنا عمر هواش. ونبدأ من وجد وقفي، تفاعلات التطورات الأخيرة في العاصمة الأمريكية وجد.
4: يعني التصريحات التي تصدر الآن من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لقناة CBS نيوز تبدو متفائلة للغاية. نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن القرب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، يعني هو لا يتحدث فقط عن مذكرة تفاهم، هو يتحدث وكأن مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق بشيء بشأنها أمر محتم، وقفز عنها بالحديث عن

0: الاتفاق النووي وهو الاتفاق النهائي الشامل الذي ينبغي أن يتوصل إليه الطرفين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في غضون نحو 60 يوما. وقال إن الطرفين يتقدمان بشكل كبير ويقتربان من التوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني، وقال إن ملامح هذا الاتفاق سوف تتضح للجميع قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، أي قبل شهر نوفمبر المقبل. الرئيس الأمريكي في لقاء مع وول ستريت جورنال مقتضب جدا صرح بأن الجنديين بخير اللذين وقعا جراء حادثة إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية من قبل مسيرة إيرانية من طراز شاهد، وقلل من أهمية هذه الحادثة واعتبر بأنها ليست أمرا كبيرا. وهذه إشارة واضحة محمد إلى أن الرد الأمريكي الذي توعد به الرئيس ترامب في منشور فور علمه وما قال أنه تأكد بأن إيران هي التي أسقطت المسيرة، واضح بأن الرد الذي تحدث عنه على هذه الحادثة في حال تم بالفعل قد يكون محدودا وليس كبيرا أو واسع النطاق، لأن تصريحاته كلها تتعلق بالتقليل من أهمية هذا الحادث، ذلك أن كلا الطيارين بخير، هما أصيبا ولكن تم إنقاذهما في غضون ساعتين وتم إخضاعهما للعلاج، وبالتالي لا يعتبر الرئيس الأمريكي بأن هذا أمرا جللا على حد وصفه لوول ستريت جورنال. يتبقى طبيعة الرد الأمريكي كيف سيكون وحجمه وشكله، وكما قلنا التوقعات تشير إلى أنه ردا محدودا. الرئيس ترامب ما زال في مكتبه الرئاسي منذ بضعة ساعات، وواضح بأنه يحاول أن يقيم هذا الرد الأمريكي وما إذا كان سيرد أو لا. هو تحدث عن حتمية الرد في منشوره وقال إن هذا الرد ينبغي أن يتم وذلك للضرورة، وهي حقيقة ضرورة داخلية وأيضا خارجية. داخليا هناك جناح داخل الإدارة الأمريكية يضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية حتى قبل هذا الحادث، لذلك يرى أن الرد حتمي، لأن أنه في حال عدم الرد على الصعيد الخارجي هذا الأمر قد يعرض القوات الأمريكية للخطر بمجرد عدم الرد، ذلك أن الأمر قد يشجع جهات أخرى بالتعرض مستقبلا للقوات الأمريكية. لذا هو يرى بأنه ينبغي أن يكون هناك رد. القضية الآن المتبقية متعلقة بشكل هذا الرد. الرئيس ترامب ونائبه فانس يركزان على مسار المفاوضات، يتحدثان عن القرب من التوصل إلى اتفاق، وإن كان الرئيس ترامب قد كرر هذه الجملة عدة مرات، ولكن نائب الرئيس الأمريكي في تصريحاته الحالية التي ما زالت مستمرة لشبكة CBS يتحدث بتفاؤل كبير عن المفاوضات مع إيران، وبأن كلا البلدين يقتربان من اتفاق نووي وليس فقط اتفاق بشأن مذكرة التفاهم، حتى إنه قال بأن إيران لا تمارس المماطلة مع الرئيس الأمريكي في هذه المفاوضات الحالية. فبالتالي هناك حديث إيجابي من نائب الرئيس الأمريكي حتى بعد حادثة الطائرة، وهذا ما قد يرجح الفرضية بأن الحادثة تمت بشكل عرضي. وإن كانت القيادة المركزية الأمريكية حتى اللحظة لم تتأكد ما إذا كانت الحادثة عن عمد وقصد أم إذا كانت عرضية، وحتى اللحظة ما زالت تجري تقييمها وتحقيقها المتعلق بأسباب هذه الحادثة. محمد،
1: شكرا لك وجد. ماذا عما يتردد في طهران عمر هواش؟
2: نعم محمد، هناك نفي واضح لمسؤولي طهران عن هذه الحادثة. آخر ما صدر كان عن مسؤول عسكري صرح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال بأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي هجوم جوي في منطقة مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. كذلك كان لدينا تصريح خاص للجزيرة من مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي قال إن إيران لم تسقط تلك المروحية، مروحية أباتشي في مضيق هرمز، وقال إنها لم تقم بإسقاط أي مروحية بشكل متعمد. لكن كلمة متعمد هذا يفتح الباب أمام احتمال أن يكون هناك خطأ ما. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار بوضوح إلى هذا الأمر، قال إن القوات الإيرانية كذلك القوات الأمريكية في المنطقة هي في حالة تأهب وحالة استعداد تام، وبالتالي في هكذا حالات قد يحدث أحداث ناجمة إما عن أخطاء إنسانية أو أحداث عرضية، أو ربما تكون بعض القوات في مرمى نيران قوات أخرى. وبالتالي يقول إن المنطقة التي جرى فيها الحادثة بطبيعة الحال هي منطقة إيرانية عمانية، لأن وفق الرواية الإيرانية، وفق ما تقول طهران، وفق ما صرح عباس عراقجي وزير الخارجية، فإن مضيق هرمز هو عبارة عن مياهين إقليميتين تابعة لإيران ولسلطنة عمان. وبالتالي هذا هنا يتساءل عراقجي عما كانت تفعل القوات الأمريكية هناك، ماذا تفعل مروحية أباتشي في تلك المنطقة في أجواء مضيق هرمز. لذلك أيضا يؤكد بأنه يحتمل أن يكون هناك قد حدث أي حادث من غير قصد، وطالب القوات الأمريكية بطبيعة الحال بالانسحاب، وقال إنها ستكون في مأمن إذا ما ابتعدت عن المناطق التي تتواجد فيها القوات الإيرانية. بطبيعة الحال نعرف أن الحرس الثوري متواجد بشكل مكثف في محيط مضيق هرمز ضمن الاستعدادات وحالة التأهب التي تعيشها القوات الإيرانية منذ الحرب، حرب الأربعين يوما التي نعيش وقف إطلاق نار فيها. لكن القوات الإيرانية بطبيعة الحال تؤكد دائما أنها مستعدة لكل الاحتمالات الآن. وقد يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل ولو كان محدودا، هنا المصدر العسكري الإيراني وحتى مساعد وزير الخارجية الإيراني قال للجزيرة إن إيران سوف ترد على أي عمل عسكري مضاد. وهذا يأتي بطبيعة الحال ضمن التصريحات التي يكررها المسؤولون الإيرانيون حيال أي تهديدات عسكرية سواء من أمريكا ومن إسرائيل، ويؤكدون دائما أنه أي عمل ولو كان محدودا يطال المصالح الإيرانية، السيادة الإيرانية، فإن إيران سوف ترد على ذلك بشكل مقابل. لكن يمكن القول أن الأجواء هنا في طهران تسعى إلى التهدئة عبر ما صرح به المصدر العسكري للتلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية لم تنفذ أي هجوم جوي خلال 24 ساعة الماضية في منطقة مضيق هرمز. وهذا حرص واضح من قبل الإيرانيين للدفع قدما بالدبلوماسية وليس الدفع بالقتال أو استئناف العمليات العسكرية، لأننا نعرف أن الوسيط الباكستاني وزير الداخلية محسن نقوي لا يزال متواجد في العاصمة الإيرانية طهران منذ أيام، وهناك حديث عن تقدم في المفاوضات، وإيران تقول دائما إنها تفضل الحديث بالدبلوماسية. هذا ما أكده أيضا عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، كذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف قال إن إيران تفضل الحديث باللغة الدبلوماسية، وهذا مؤشر إلى أن الإيرانيين يفضلون الخيار الدبلوماسي أولا. نعم. لا سيما كما ذكرنا أن هناك تقدم في المفاوضات، إيران ربما تستعد للرد على آخر المقترحات الأمريكية التي وصلتها قبل أيام، وبالتالي إيران تؤكد أنها مع الخيار الدبلوماسي، لكن في حال اختارت أمريكا أي خيار عسكري فإنها أيضا ستكون مستعدة لذلك.
1: شكرا لك عمر. الآن إلى فسحتنا التحليلية، معنا هنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، معنا كذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا بسيد باتريك مارا، آخر تصريح لنائب الرئيس الأمريكي في مقابلته مع سي بي اس، وهي المقابلة التي ما زالت متواصلة، يقول نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج الملف النووي على المدى البعيد. كيف تفهم هذا التصريح؟
3: في الواقع إن جي دي فانس ما كان ليقول أي شيء لو لم يرد ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة المثيرة للاهتمام هي أن جي دي فانس هو الشخص الذي يدفع باتجاه الانعزالية وعدم التدخل كدور للولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية، ولربما سوف يترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات، وهو تدخل أيضا بخصوص التدخل في إيران وعبر عن رأيه عندما اتخذ الرئيس القرار ب.

0: قصف إيران. برأيي حصل على الضوء الأخضر جي دي فانس لكي يقول إننا على شفا اتفاق، وكل المؤشرات حتى اللحظة التي وصلنا فيها لتبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل تقول لنا أننا اقتربنا من اتفاق. الرئيس كان قد قال الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، يوم غد هو الأربعاء، وبالتالي أيضا تحدث عن فترة الأسبوعين في السابق، لكن يبدو أننا اقتربنا.
1: قبل ساعتين تقريبا كان الكل يضع يده على قلبه خشية تدهور الوضع في مضيق هرمز. الآن نائب الرئيس يتحدث عن اتفاق، وليس فقط اتفاق مرحلة، اتفاق على المدى الطويل. هذا الصعود المفاجئ في نبرة التفاؤل هل هو مفهوم؟
0: نعم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا أن ننتظر موقف الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب قد يرد حتى مع موقف الذي تم التعبير عنه من قبل المسؤول الإيراني بخصوص إسقاط مروحيات الأباتشي. يمكن أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرس الثوري لم يتصرف بشكل متعمد، ولكن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى هجوم عسكري محدود، لربما تلجأ إلى عقوبات اقتصادية إضافية أو ضربة كبيرة، ولكن هذا من غير المرجح لأن الولايات المتحدة تود أن تتوصل إلى اتفاق ما. ولكن أعتقد أن هذه الإشارات من جي دي فانس بخصوص الاقتراب من اتفاق ما كان ليقول ذلك من دون ضوء أخضر من البيت الأبيض، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن نشهد عملية عسكرية محدودة أو مناوشات إضافية أو عقوبات إضافية.
1: مع ذلك دكتور أحمديان، أن يقول هذا الكلام نائب الرئيس الذي حضر جولات تفاوض سابقة، هل تراه مبشرا فعلا بما قاله؟
2: تقديري أنه يدخل في سياق الخطاب الأمريكي حول المفاوضات. ما وصل إليه الطرفان هو ليس اتفاقا طويل الأمد، هو اتفاق إطاري ولم يصل له حتى الآن. يعني الخلافات ما زالت بمكانها بين الطرفين، فجوات ما زالت موجودة، ولم يجري رأب الصدع حتى الآن في قضايا رئيسية في الاتفاق الإطاري الذي كان سيكون المرحلة الأولى، ثم ننتقل للموضوع النووي وغيره من المواضيع الشائكة. ولذلك تقديري أنه ربما يدفع باتجاه التهدئة عسكريا، يؤخذ بطريقتين إيرانيا تقديري، أنه إما هم يهدئون لمباغتة إيران بضربة، أو بالفعل يحاولون تجاوز هذا الحدث الذي حدث في مضيق هرمز. في كلتا الحالتين لا يملك الإيرانيون إلا الاستعداد دبلوماسيا وعسكريا.
1: فهمك كلمة لهذا التصريح الدكتور فريحات؟
3: يعني دعني بالبداية أشير إلى ما نقلته CNN اليوم، حيث ذكرت أن الرئيس ترامب تحدث 38 مرة عن أننا اقتربنا من اتفاق ولم تحدث. هل ستحدث الرقم 39؟ يعني دعنا نلاحظ. ولكن أن تصدر من نائب الرئيس، أيضا نائب الرئيس يعني لا ينطق إلا بضوء أخضر
1: مثل ما قال ضيفنا
3: كما ذكر الضيف. بالحقيقة يعني ترامب يغير رأيه في أي لحظة، فلا يمكن القياس سواء الآن أو بعد ذلك، هو يقرر بآخر دقيقة. فالكل أنا برأيي كل السيناريوهات هي موجودة على ما زالت على الطاولة. واعتقادي هذا التطور الذي حدث اليوم، إسقاط الطائرة، ربما، وأنا أقول ربما لأنه لا نعرف وليس لدينا دلائل مؤكدة على أن إيران أقدمت على مثل هذه الخطوة، وأنا أستبعد نظرية الإسقاط العفوي أو بطريق الخطأ. إذا أسقطتها إيران فستكون لهدف، وربما يكون اللي هو أحد التكتيكات التفاوضية من إرسال رسالة بأن الوضع هو ليس مستقر، الوضع الأمني في منطقة هرمز، مضيق هرمز ليس مستقر، أن تأخذ وقتك إلى الأبد وأنت تفكر وتماطل وتفاوض وإلى آخره، بل أن تضع ضغطا على الإدارة الأمريكية، وهذا يشكل ضغط كبير بالمناسبة.
1: ولكن لو فعلتها بهذا المعنى، نعم، ربما مثل ما قلت،
3: نعم،
1: لو كان الأمر كذلك ما كان للولايات المتحدة أن تبلعها بهذه السهولة.
3: نعم، ولكن ولهذا السبب تأتي دور الدبلوماسية وتقول بأنه أخطأنا وأنه كانت بالخطأ، وكما رأينا بالتصريحات الإيرانية.

0: يعني هناك تناقضين أو ثلاثة فيها، وهو دليل على أن الموضوع لم تكن عفوية. يعني أستبعد كثيرا أن تكون عفوية، اللي هو طائرة مسيرة أن تضرب أباتشي بهذه الطريقة يعني. وهذا واحد. اثنين، أنه أصلا الحكومات ومنها إسرائيل طبعا الكثير يعني لا تتبنى الأعمال التي تقوم بها، إما أن تصمت، وإما أن تقول ليس لنا علاقة، وإما أن تكون بطريقة الخطأ. وهذا جزء من الرسالة، من الرسالة بأن بإمكاننا أن نلحق الأذى ثم لا نتحمل المسؤولية ولا نعترف بها ونقول بطريقة هذا أو ليس مننا. كان هناك تصريحات أنه إيران بالبداية، أن إيران دبلوماسية، أن إيران ليست هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة. فهذا لا يعني أبدا أن المسألة عفوية، وأن جزء من الرسالة هي أن تكون بحالة من هذا الغموض، أن توقع الأذى وتحدث حالة من اللا استقرار، وتوصل الرسالة أنه ليس بإمكانك أن تأخذ وقتا طويلا كما تريد، ثم لا نتحمل المسؤولية بذلك.
1: نعم. خبر عاجل يقول بأن القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران. يعني كنا نتحدث عن احتواء الموقف، الآن القصة أصبحت مختلفة تماما. هنا نسأل العقيد نضال أبو زيد، هل كنت تتوقع فعلا أن تتم هذه الضربة رغم كل ما قلناه عن احتواء الموقف؟
2: يعني في النشرة السابقة معك أستاذ محمد قلنا أنه لا يمكن الوثوق بتصريحات تبريد حادثة الأباتشي من قبل ترامب، وبالتالي جاء هذا العاجل الذي يشير بكل وضوح. والملفت فيه، لاحظ في العبارة الأمريكية، بدأنا شن ضربات دفاعية وليست هجومية، بمعنى أننا أمام مشهد عملياتي قد يشمل غورك، سيرك وقشم. نعود إلى النموذج الذي حصل قبل أسبوع من الآن عندما تم استهداف هذا المثلث، وبالتالي الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد عندما قال أننا أمام عمليات دفاعية ليست هجومية، أي بمعنى أننا أمام ضربة محدودة لما يعرف عسكريا أو في تحليل لغة الخطاب بالفيس ثريتنينج أكت، أي بمعنى ضربة حفظ ماء الوجه للجانب الأمريكي. فيما يتعلق بما أشار له الدكتور فريحات حول تبني العملية أو تبني استهداف الأباتشي، هنا أتكلم من وجهة نظر عسكرية. الشاهد الإيرانية لا تستطيع إسقاط الأباتشي الأمريكية التي تعتبر سلاح مدرع لأنها مصفحة، لسبب رئيسي: أولا ارتفاعها المنخفض، ولو كان فعل الحرس الثوري أسقط الأباتشي متعمدا لما ترك هذه الفرصة واستثمر بها إعلاميا ليحقق إنجاز بذلك. أما موضوع أن نقول أن التصريحات الإيرانية تعمدت أن لا تتهم نفسها بإسقاط هذه الطائرة، أعتقد أن ذلك غير وارد، وهذا الاستهداف الأمريكي يعزز هذا الخيار.
1: نعم. سيد باتريك مارا، الآن حسب القيادة المركزية الأمريكية بدأت عمليات ضرب ضد إيران في رد على حادثة الأباتشي، كيف يمكن أن نفهم ذلك رغم أن تطورات الساعة الماضية كانت تشي بأن الأمر انتهى وأن هناك نوع من التفهم بأن الأمر هو حادثة؟
3: في الواقع يبدو أننا نتحدث عن هجمات عسكرية محدودة تشبه ما رأيناه في مرحلة سابقة. الولايات المتحدة الأمريكية وبعد إطلاق الصواريخ والمسيرات التي استهدفت أو التي استهدف بها الدول الخليجية الشريكة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإسقاط المسيرات وقامت بقصف الرادار أيضا، وبالتالي أعتقد أنها تقوم بقصف القدرات الإيرانية تحضيرا أيضا لفتح المضيق في مرحلة لاحقة. هذا أمر أساسي، إما يتعين على إيران أن تزيل هذه المقدرات العسكرية أو يتعين على الولايات المتحدة أن تتخلص منها لتأمين المنطقة.
1: لنحاول فهم الصورة بشكل أفضل معنا من البيت الأبيض وجد وقفي، وجد ما الذي يجري ثم نذهب إلى عمر هواش. وجد ما الذي يجري؟
4: بداية محمد، بحسب القيادة المركزية الأمريكية ذكرت بأنه واستجابة لأوامر من قائد القوات المسلحة الأمريكية أي الرئيس الأمريكي، فأن القوات الأمريكية بدأت في الساعة 5 مساء بتوقيت واشنطن، أي 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، بعملية الرد على إسقاط طائرة الأباتشي. فقرة مهمة جدا أنهت بها القيادة المركزية منشورها.

0: أن ذكرت بأن المهمة هي استجابة متناسبة للعدوان الإيراني غير المبرر، متناسبة ومتلائمة. طبعا نتذكر بأن الرئيس الأمريكي تحدث قبل نحو ساعة إلى وول ستريت جورنال وقال إن هذه الحادثة ليست بالأمر الجلل، أي أنها ليست أمرا كبيرا، قلل من أهميتها وقال إن الطيارين بخير. وبالتالي القيادة المركزية هنا تؤكد بأنها بدأت بالفعل بعملية الرد قبل 23 دقيقة بالضبط، وبأن هذا الرد سوف يكون متلائما مع هذه الحادثة، ما يعني بشكل واضح بأن العملية سوف تكون محدودة النطاق بالاستناد إلى وصف الرئيس ترامب بأنها لم تكن أمرا جللا والطيارين بخير. وهذا يؤكد ما كنا نقوله طيلة اليوم محمد، من أن الرئيس ترامب ونائبه هذا البيت الأبيض يركز على المسار التفاوضي، يرى بأن هذه المفاوضات تحرز تقدما. قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن إيران لا تماطل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وتحدث بإيجابية كبيرة عن هذه المفاوضات، وحتى إنه يعني قفز في حديثه عن احتمالات التوصل إلى مذكرة تفاهم في غضون يومين أو ثلاثة كما كان الرئيس ترامب قد قال، ولكن بدأ يتحدث عن الاتفاق النووي وهو الاتفاق النهائي الشامل الذي سيضم خطة تحد من البرنامج النووي الإيراني، خطة تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أو حتى شراء أي مواد تمكنها من إنتاج سلاح نووي. هذا ما يتحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي، وهذا مؤشر إلى أن بالفعل المفاوضات الأمريكية الإيرانية قطعت شوطا بالفعل، وبأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تضيع كل هذه الإنجازات مع الجانب الإيراني على صعيد المفاوضات الدبلوماسية هباء لمجرد وقوع حادث. حتى اللحظة إيران تقول بأنه عرضي، وواضح بأن الإدارة الأمريكية لا تريد تصعيدا عسكريا مع إيران، وتريد الحفاظ على استمرار المسار التفاوضي دون أي عراقيل. وهذا بدأ واضحا حقيقة كما قلنا من منشور القيادة المركزية الأمريكية الذي أكدت فيه بأن الرد سوف يكون متناسبا وملائما لحجم العملية ذاتها التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها ليست أمرا جللا. محمد،
1: شكرا لك وجد. عمر في طهران الآن هذا التطور الحاصل الآن نذكر به مرة أخرى قبل أن نستمع إلى عمر، القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا بشن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، وتضيف بأن هذه الضربات على إيران تأتي ردا على إسقاط مروحية الأباتشي التابعة للجيش الأمريكي، وتقول بأن هذه المهمة تعد ردا متناسبا مثل ما ذكرت قبل قليل وجد، متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. عمر، هل من أخبار من طهران؟
2: نعم، تذكر وسائل إعلام إيرانية بأنه سمع أصوات انفجارات في مناطق جنوب إيران، تحديدا في ميناء سيريك الواقع في المياه الخليجية قرب مضيق هرمز، فضلا عن مدينة بندر عباس أيضا المطلة على المضيق، إضافة إلى جزيرة قشم الواقعة أيضا شمالي مضيق هرمز. وبالتالي تتحدث الأنباء فقط حاليا عن سماع صوت انفجارات، كذلك بعض وسائل إيرانية قالت أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في تلك المناطق. يمكن القول محمد أن العمليات العسكرية الأمريكية إذا بقيت في المناطق الجنوبية الإيرانية فإنها عمليات محدودة، لكن إذا توسعت نحو العاصمة طهران أو مدن كبرى فإننا يمكن القول أننا أمام عملية كبيرة. لكن وفق ما ذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية فإنه تم استهداف بعض المواقع في المناطق الجنوبية الإيرانية، وهذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مواقع في جنوب إيران، حتى خلال عملية وقف إطلاق النار، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار شهدنا العديد من هكذا عمليات، لكن لم يكن يعلن عنها بشكل مباشر مثلما جرى هذه الليلة. كانت العمليات تلك تشن ردا على إسقاط إيران لمسيرات أو ردا على استهداف لسفن ولو بعيارات تحذيرية التي كانت تحاول العبور من مضيق هرمز من دون التنسيق. لذلك بقيت تلك العمليات توصف بأنها محدودة ولم تؤدي إلى نشوب حرب شاملة بين الطرفين واندلاع عمليات عسكرية كبيرة، حتى أن إيران عندما ردت كانت ترد على بعض المصالح الأمريكية في المنطقة، تحديدا بعض القواعد الأمريكية في الكويت وفي البحرين، وكان هنا في طهران يوصف بأنه كان ردا محدودا. لذلك نحن محمد لا نتحدث عن تصعيد كبير بين واشنطن وطهران، عمليات عسكرية يمكن أن نصفها بالمحدودة جنوب إيران حتى هذه اللحظة، لكن علينا أيضا أن نرصد الآن ما هو الرد الإيراني، لأن الإيرانيين كانوا قد حذروا بأن أي عمل عسكري ضد الإرادة الإيرانية فإنه سوف يواجه بعمل مقابل. هذه العمليات بقيت محدودة حتى كما ذكرنا طيلة فترة وقف إطلاق النار، لأن الجانبين من الواضح أنهما لا يريدان التصعيد، لا يريدان استئناف الحرب، لأن هناك مفاوضات جارية بالموازات، ولو كانت هذه المفاوضات تحت النار أحيانا. هناك الوسيط الباكستاني لا يزال متواجد في العاصمة الإيرانية طهران، الوسيط القطري أيضا فاعل بشكل ملحوظ مثل ما يقول الإيرانيون على خط العلاقة بين طهران وواشنطن. ورأينا كيف أن الأنباء من الولايات المتحدة الأمريكية جاءت هذه الليلة بشكل إيجابي بشأن حدوث بعض التقدم في المسار التفاوضي. هنا الإيرانيون أيضا يتحدثون بين الفينة والأخرى عن بعض التقدم، على الرغم من أنهم يصرحون أن هناك محاولات أمريكية لتغيير بنود مذكرة التفاهم وتغيير في المواقف وتغيير في المطالب بين الفينة والأخرى. إذن حتى هذه اللحظة نتحدث محمد عن عمليات لا تزال محدودة في جنوب إيران. كما ذكرت سمعت أصوات انفجارات في مدن بندر عباس، هذه المدينة هي مدينة مهمة استراتيجيا بالنسبة لإيران، تضم بعض القواعد البحرية، إضافة إلى أن هناك القوات المسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري متواجدة بشكل أساسي في جزيرة قشم المطلة على المضيق ضمن القوات التي تشرف وتحكم السيطرة على المضيق، إضافة إلى أن هناك أيضا الرادارات موجودة، القوات البحرية موجودة، منصات لإطلاق الصواريخ متواجدة هناك. قد تكون كل هذه القطع العسكرية الإيرانية المتمثلة بالرادارات أو القوات أو منصات الصواريخ قد تكون هدفا للقيادة المركزية الأمريكية عبر هذا الهجوم الذي تم الإعلان عنه. نحن بانتظار مزيد من التفاصيل هنا من الجانب الإيراني، ما الذي استهدف، ما هي حجم الخسائر، وما هو الرد الإيراني المحتمل على هذا الفعل العسكري الأمريكي هذه الليلة.
1: شكرا لك عمر. تحديدا هذه المسألة دكتور حسن أحمديان، رغم ما يقال من أن العمليات محدودة ومتناسبة، تتوقع أن تقبل طهران بذلك دون رد؟
3: أبدا، نتوقع الرد الإيراني سيأتي بسرعة. الإيرانيون لا يفرقون بين ضربة محدودة وضربة غير محدودة. كما قلت في النشرة السابقة، عندما ضرب برج اتصالات واحد في جزيرة قشم، إيران ضربت ثلاثة قواعد، ولذلك أتوقع رد إيراني مهم في الساعات أو ربما الدقائق القادمة. الذي حدث أستاذ محمد هو تغيير في العقيدة الدفاعية الإيرانية، لأنه أي ضربة ولو كانت بسيطة يجب الرد عليها بقوة، وهذا أتى نتيجة المماطلة الأمريكية وتدرجها في زيادة الكلفة على إيران ومحاولة زيادة الكلفة على إيران. تقديري أن الإيرانيون سوف لن يقفوا مكتوفي الأيدي، سيردون بقوة، أيضا لأن الحساب لديهم أنهم مستعدين لخوض الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع، زمنيا لا تستطيع، عندها مشاكل كثيرة، عسكريا لا تستطيع. أعلنت القيادة المركزية، لكن نعلم أن القيادة المركزية بناها التحتية حسب الواشنطن بوست أكثر من 220 أصل من أصولها، منها الرادارات، انتهت خلال الحرب. أي أن القيادة المركزية لا نعلم من أين تصدر بياناتها وكيف، يعني مغرها ربما في تامبا فلوريدا، لكن الذي يضرب إيران نعلم أن قواعده انتهت. ولذلك نحن إزاء واقع عسكري يدعو الإيرانيين للرد وبسرعة وبقوة.
1: أنت تتحدث عن مماطلة أمريكية، ونائب الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران لا تماطل، يعني في النهاية أصبحت المماطلة أمريكية تقريبا يبدو، على الأقل وفق ما تقوله. دكتور فريحات، هل هناك خوف الآن من أن تخرج المسألة عن السيطرة، لأن هناك إدارة لا أقول حكيمة ولكن إدارة مضبوطة للموضوع الآن، هل يمكن أن تفرط؟
4: يعني أولا دعني أؤكد، هذا التطور الذي حدث يؤكد تماما ما كنا نتحدث فيه قبل الأخبار، بأن الإدارة الأمريكية هي تأكدت فعلا أن إيران هي المسؤولة المباشرة عن إسقاط هذه الطائرة، ولم تنفع التصريحات الدبلوماسية الإيرانية، ولم تخدم كالسلم الذي يمكن أن تنزل عنه الإدارة الأمريكية، وأصرت على توجيه الضربة. الآن هل من الممكن أن يؤدي هذا إلى خروج الأمور عن السيطرة وتسعى، أو بالأساس هل من الممكن أن ترد إيران وبطريقة قوية؟ وارد، من الوارد تماما، بدليل أو المؤشر على ذلك أن أصلا التصعيد هذا بإسقاط الطائرة، أنا حسب قراءتي أنه هو مقصود، وكان الهدف منه إعطاء رسالة بأنه الوضع الأمني غير مستقر في مضيق هرمز، فربما تكون فعلا إيران جاهزة للتصعيد بناء على هذا السيناريو من التفكير وهذا المنطق. ولكن بنفس الوقت الدبلوماسية هي لها دور، والتصعيد وبدون ضوابط هذا ليس بمصلحة جميع الأطراف، ولهذا السبب من الممكن أيضا أن نرى هناك سيناريو آخر، أن نرى أن إيران أن تسمح بضربة محدودة كما حدث مع هنا بالقياس على النموذج الإسرائيلي، أن إسرائيل ضربت بالمقابل وإيران اكتفت عند هذا الحد ودون أن تكون، وكانت قد استثمرت سياسيا في هذا الموضوع. فهذا ما يحدد طبيعة الرد الأمريكي وإلى أي مدى سيكون عميق وكبير وواسع إلى آخره. لذلك أيضا لا أريد أن أقلل من دور الوسطاء في هذه المرحلة، لأنه الوسطاء ينشطوا بشكل سريع بهذه الأثناء. العامل الأخير الذي ضروري التذكير فيه أيضا أن الإدارة الأمريكية نفسها هي ليست معنية بالتصعيد، ولذلك من الممكن فعلا أن نرى أن هذا الموضوع قد تم احتواءه بضرب مقابل إسقاط الطائرة، وتتوقف الأمور هنا ويتم الاستئناف في موضوع المسار الدبلوماسي.
1: ولكن ما الذي يضمن عقيد نضال أبو زيد أن يكون الرد الإيراني محدود مثل ما توصف به الضربة الأمريكية حاليا؟
5: الإجابة المباشرة على سؤالك شكل الرد الأمريكي أو شكل العملية الأمريكية،
1: إن تتضح أكثر
5: يعني. نعم، إن انحصرت الجغرافيا الأمريكية في مثلث غورك سيرك قشم، هذا المثلث الذي يحتوي على معدات البث التي تتحكم بالمسيرات الإيرانية، وضرب قبل هذه المرة مرتين من قبل الجانب الأمريكي، بالتالي إن لم يتجاوز الجانب الأمريكي إلى العمق الإيراني أعتقد أن الرد الإيراني سيكون متناسب ومحدود ضمن المعادلة التي يتبعها دائما الحرس الثوري، ومعادلة التناسب والتدرج، بالتالي لن يذهب بعيدا. لكن إن انفلتت الأمور أكثر من ذلك وذهب الجانب الأمريكي إلى العمق الإيراني أعتقد أننا أمام تصعيد، ولكن ضمن كل المؤشرات الموجودة أعتقد هذا التصعيد العسكري هو تصعيد مضبوط، أي بمعنى لن نشاهد عملية عسكرية كبيرة، ويبدو أن هناك رؤية أمريكية بعدم التصعيد لأن الرغبة الأمريكية بالعودة أو بعودة الجميع إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم، في آخر الأخبار، مسؤول أمريكي للجزيرة يقول قواتنا تواصل شن ضربات ضد إيران دفاعا عن النفس والعملية ما تزال مستمرة. هنا نسأل السيد مرة، موضوع الدفاع عن النفس هل يمكن أن يقع قبولها سياسيا عندما تتحدث واشنطن عن أن ما يجري الآن هو دفاع عن النفس؟
6: نعم، لأن إيران سواء كانت بشكل متعمد أو غير متعمد قامت بإسقاط أباتشي أمريكية، ما أن يفتح المضيق كل هذه المعدات، كل المسيرات، كل الصواريخ سوف تشكل مشكلة للمضيق وللشركاء في الخليج. إذن نعم، هذه عملية دفاعية، الولايات المتحدة تدافع وتحمي الشركاء في الخليج وتحمي خطوط الملاحة البحرية والجنود الأمريكيين في المضيق. طبعا عندما يتم إسقاط طائرة مروحية أباتشي هذه مشكلة، لأن مروحيات الأباتشي طبعا ليس باستطاعتها أن تدافع عن نفسها، نتحدث عن مروحية عسكرية وليست مدنية. عندما يعاد فتح المضيق يطرح السؤال بخصوص كل المسيرات والرادارات والصواريخ.
1: ما تفسيرك سيد مرة بين ما قاله ترامب من أن ما حدث ليس بالأمر الكبير وهذا أعطى انطباع بأن الأمور تسير نحو التهدئة ثم تبدأ في ضربات. هل من تفسير لذلك؟
6: في الواقع عندما دخلت إلى الاستوديو الليلة تحدثت عن إمكانية ترقب عمليات عسكرية أو ضربات محدودة. أنا لم أتحدث مثلا عن تصعيد واسع النطاق. هذا ينسجم مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ردا على إطلاق إيران للمسيرات والصواريخ التي استهدفت الحلفاء في الخليج والسفن. هذا ينسجم مع الموقف السابق. وإذا ما استمعنا إلى موقف الرئيس أو ما يقوله جي دي فانس نائب الرئيس الآن، الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل على الدبلوماسية.
1: في انتظار اتضاح الصورة أكثر دكتور أحمد ديان، هل يمكن القول أن واشنطن الآن فرضت على إيران طبيعة الرد، بمعنى أنه إذا كانت ضربات إيران محدودة، ضربات أمريكا عفوا لإيران محدودة، مجبرة طهران على أن يكون ردها محدودا هو الآخر، لا تستطيع أن تصعد أكثر مما تعرضت له؟
3: فعل إيران في الأيام الماضية كان غير ذلك. كما قلت ضرب مقر واحد أو برج واحد، ضربت إيران ثلاثة قواعد، ولذلك أنا أتوقع ردا إيرانيا أكبر، لأنه في النهاية أنت إزاء عملية ردعية إيرانية وعملية عدوانية أمريكية منذ يعني الحرب
1: على ذكر
3: اليوم.
1: العدوانية الأمريكية، اسمح لي، ترامب الآن يقول لإي بي سي أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما نفعله الآن. إذن لم نعد أمام عمليات محدودة، المسألة لا تبدو هكذا الآن،
3: ولذلك إيران سترد بقوة تقديري على مصادر النيران الأمريكية والقواعد الأمريكية. أتوقع أن يكون الرد قوي جدا، لأنه حتى لو كان محدودا بالنسبة لإيران الضرب بمستويات على مستوى التصعيد الأمريكي يعني إعطاء الولايات المتحدة إمكانية للسيطرة على مستوى النار، وهذا لا يصب في مصلحة إيران ولا ردعها. إيران تريد أن ترسم القواعد على الأرض كما فعلت إزاء إسرائيل أمام الولايات المتحدة أيضا. ولذلك في الأيام الماضية شهدنا سلوكا إيرانيا مختلفا عن الماضي، يراد فرض الأمور على الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك أقدر بأن إيران ستذهب أبعد من ذلك، حتى لو كان في ذلك مخاطرة لحرب شاملة لن تقف دون المستوى الأمريكي.
1: هل يمكن أن نسير في هذا الاتجاه دكتور؟
4: يعني دعنا أولا يعني نلاحظ أنه من الممكن فعلا أنه حدث تغيير في العقيدة الدفاعية أو الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الإيرانية، والدليل المؤشر على ذلك هو المبادرة بقصف إسرائيل باليومين الماضيين، هذا غير مسبوق يعني اللي حدث بهذا الموضوع. فلدينا مؤشر قوي يقترح بأنه فعلا قد يكون حدث، ولكن بنفس الوقت أنا لا أريد أن أغلق الباب أمام الدبلوماسية. بهذه الأوقات الوسطاء ينشطون بشكل سريع جدا وفعال جدا وقوي جدا من أجل احتواء الأوضاع، نعلم هذا كحقيقة. الأمر الثاني الذي نعلمه كحقيقة أن التصعيد الغير منضبط هو يضر بجميع الأطراف، بجميعها، وأؤكد على جميع الأطراف، الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة أيضا. فهذه مصلحة يمكن أن يجتمع عليها الجميع أيضا، مما يشكل دينامية أو ميكانيزم من أجل ضبط التوتر. ولكن إذا كان تحديدا وهو ما لا نعلمه أن المسار التفاوضي هو مرتبك ولا يوجد هناك تقدم، فمن الممكن فعلا أن يكون الإدارة الأمريكية تسير باتجاه التصعيد وإيران ترد بشكل أكبر. ولكن حدثي حتى هذه اللحظة وضمن المؤشرات المتوفرة أن هذا التصعيد سيتم احتوائه.
1: ولكن عندما يقول ترامب الرد سيكون قويا جدا وحازما للغاية، هل هذا يعود بنا إلى ما قلته قبل قليل من أنك ترجح بأن ضربة الأباتشي هي متعمدة؟
4: طبعا طبعا طبعا، ضربة الأباتشي يعني لا نعرف كحقيقة طبعا، ولكن ضمن الحسابات والمؤشرات المتوفرة لدينا لا يوجد أي طرف آخر أسقط هذه الأداة إلا إيران. يعني واضح المسألة كما توقعنا قبل أن يبدأ التصعيد، وأن تلجأ الإدارة الأمريكية للتصعيد هذا يعني سبب أو مؤشر كافي على هذا الموضوع. ثم أيضا مسألة العفوية والخطأ والآخر، هذا يعني منتشر بالدبلوماسية كلها، ولهذا السبب الرد الأمريكي لم يتأخر، لأنهم يفهمون أو فهموا الرسالة بشكل جيد وواضح وصريح أن إيران هي غير قابلة لاستمرار حالة التوتر الأمني في الخليج، أو يرفضون مسألة التطبيع الأمني للوجود الأمريكي العسكري في مضيق هرمز. وهذا مرة أخرى ممكن أن نربطه بتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمنية أو العقيدة الأمنية الإيرانية التي تحدثنا عنها منذ قليل، ولذلك صعدت مع إسرائيل والآن تصعد مع الولايات المتحدة. وهذا طبعا يعني ليست من مصلحة إيران الاستراتيجية الأمنية أن يتم تطبيع الوجود العسكري الأمريكي في الحصار في مضيق هرمز. ولهذا السبب نرى أن مثل هذا التصعيد إذا فعلا أقدمت عليه إيران، وأنا أعتقد أنها أقدمت، تحليل وقد أكون مخطئا يعني لأنه إحنا بالنهاية نحلل، فهو ينسجم، أنا يعني أميل إلى هذا التحليل لأنه ينسجم مع الرؤية الكلية للاستراتيجية الأمنية وما هو أمنيا لصالح إيران وليس لصالح إيران. فمصلحة إيران الأمنية أن لا يتم تطبيع وجود العسكر الحصار الأمريكي في المنطقة، ولهذا السبب لجأت إيران إلى التصعيد.
1: الآن ترامب عقيد أبو زيد يقول بأن هذا الرد الذي يجري الآن هو رد على إيران فقد أسقطوا مروحية. الآن هو لم يعد يتحدث بأن الأمر ليس بالأمر الجلل وقد يكون حادث عرضي وقد يكون أسقطوا مروحية، هذا يؤكد على أن الأمر قد يكون على الأرجح بالفهم الأمريكي على الأقل بهذا السياق مسألة متعمدة. برأيك إذا كانت الضربات قوية أمريكياً والرد الإيراني قد لا يتأخر وقد يكون قويا هو الآخر، احتمال عودة الحرب كما كانت في السابق واردة؟
5: الإجابة مباشرة لا. كلا الطرفين ذهب باتجاه أو يريد الاتجاه باتجاه الدبلوماسية، ولكن هذا التصعيد لكسر الجمود الذي حصل في المسار الدبلوماسي لغاية الآن. بالإجابة على الشق الأول من سؤالك أستاذ محمد، لغاية الآن نراقب جغرافيا العمليات العسكرية، جغرافيا الضربة الأمريكية محصورة ما بين قشم وما بين سيرك وما بين المنطقة الغربية من إيران، أي بمعنى أنها لم تتجاوز لغاية الآن مضيق هرمز، وهذا عدم التجاوز بالعمق الإيراني سيجعل العملية العسكرية مضبوطة. إيران ستفهم هذه الرسالة وتضبط ردها، حتى إن ردت تضبط ردها ضمن مقاسات لا تستفز بها الجانب الأمريكي للذهاب إلى التصعيد أكثر من ذلك.
1: إلى متى سيد ما سيد مارا، إلى متى يمكن أن يستمر ترامب في هذا اللعب بين الضرب والقصف وبين التعويل على المسار التفاوضي؟
6: أعتقد أنه إذا ما أراد أن يعول على المفاوضات تكون هذه العمليات والضربات العسكرية محدودة و مدتها الزمنية محدودة أيضا، ولهذا تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن دفاع عن النفس. يبدو أنها دفاعا عن النفس، نرى أن الاستهدافات تتضمن المنشآت التي ترتبط بالمسيرات والصواريخ، وهي لا تستهدف العمق الأراضي الإيرانية ولا تقوم باستهداف المواقع العسكرية طبعا التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التي تلتقط الصور الخاصة بالأراضي الإيرانية. طبعا من وجهة نظري لا يمكن أن نقول أبدا مع الرئيس ترامب، ولكن بالنسبة إلى الدبلوماسية لكي تكون قائمة هذه الضربة يجب أن تكون محدودة، ويجب القول إنها دفاعية وتنتهي في غضون ساعات أو نهار.
1: عندما يقول جيدي فانس قبل قليل بأن إيران لا تماطل في المفاوضات، الآن وقد ضربتها القوات الأمريكية مرة أخرى، هل من الوارد أن تعود إيران بشكل مختلف للمفاوضات؟ لأن لا يمكن أن تستمر ربما بنفس الوتيرة بعد أن تلقت هذه الضربات.
6: الحرس الثوري باستطاعته أن يعتمد نهجا مغايرا، والمؤكد هو أن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على العملية. طبعا الرئيس ترامب أراد أن يرد بطريقة دفاعية، إذا ما أتى الرد الإيراني بطريقة أدى إلى قتل مثلا جنود أمريكيين أو إصابة جنود أمريكيين، ربما يستهدف ذلك القواعد في الدول الشريكة في الخليج، أو باستطاعة الحرس الثوري أن يستهدف المقدرات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، قد يطول أمد هذا الأمر، وذلك تبعا للرد الإيراني. بالنسبة إلى ما يقوله جي دي فانس وما يقوله الرئيس ترامب، يبدو أن هذا الجسر المؤقت، هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، يمكن التوصل إليها بغض النظر عن هذه التذبذبات التي
1: ما يقال عن الولايات المتحدة. دكتور أحمد ديان، يمكن أن يقال عن إيران كذلك، هذه المراوحة بين اللهجة العسكرية وترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات. إلى متى يمكن أن تظل إيران قادرة على اللعب بين الحبلين؟
3: إيران لأنها في حرب وجودية لا يمكنها أن تتراجع أمام الولايات المتحدة، وهذا مهم فهمه. نهاية أنت إذا دولة هوجمت مرتين في حرب عدوانية والحرب مستمرة ونحن نتكلم، الولايات المتحدة فرضت حصار، وحسب التعريف في القانون الدولي الحصار هو فعل حربي، لذلك كلام الرئيس ترامب عن أنه هذا فعل دفاع عن النفس كلام في غير محله، لأنه هو يفرض حرب على إيران. والمروحية إذا تأكد أنه إيران ضربتها فهي ضربت في مياه إيران الإقليمية، وبالتالي لا يوجد تبرير لهذا العدوان، ولذلك الرد الإيراني سيجري عليه حسب المعتاد بشكل قوي، لأنه الهيمنة على التصعيد في إيران مهم جدا في هذه المناكفة مع الولايات المتحدة. أما المراوحة بين الدبلوماسية والميدان، هذان يكملان بعضهما البعض. لفترة، لشهر ونصف تقريبا، إيران تركت الدبلوماسية أن تأخذ مسارها، والولايات المتحدة تصعد في الميدان، فرضت حصار بعد وقف إطلاق النار، قامت بعمليات ضد جزر وأماكن في داخل إيران، إيران لم ترد عليها، صعدت وتركت إسرائيل تقوم بجرائم كبرى في جنوب لبنان ولم ترد عليها. وصلنا للأسبوعين الأخيرين، السلوك الإيراني تغير، الإيرانيون اليوم يقولون بأن الدبلوماسية تمضي لكن الميدان أيضا يمضي، وهذان يكملان بعضهما البعض. وتقديري أن الرسائل تصل إلى الولايات المتحدة بوضوح، أنك لا يمكنك أن تغير الواقع على الأرض وتأمل أن تصل لنتائج دبلوماسية أفضل، إيران سترد عليك على الأرض ثم تأتيك بالدبلوماسية. لذلك في هذه العملية والرد الإيراني ستتريث إيران في الذهاب باتجاه الدبلوماسية بعده، لأنها دائما ما تقول، وهذا تقليد استراتيجي في إيران، أنك لا تفاوض تحت الضرب، لا تفاوض والآخر يظن بأنك ضعيف، تترك الأمور ميدانيا تثبت حسب ما تراه مناسبا لك ثم تذهب باتجاه الدبلوماسية. ولذلك تقديري أن الوضع تغير في إيران، لكن لا يوجد يعني في الإدارة الأمريكية هناك جهل عميق بما يحدث في إيران، لذلك يتكلم الرئيس يوما عن أنه لا نعلم المرشد أين، يوم ثاني أريد أن أفاوضه شخصيا ألتقيه، يوم ثالث هناك الحرس الثوري يقرر، يوم رابع لا نعلم من هو متخذ، يعني كلام ينم عن بالفعل جهل في هذه الإدارة حول إيران وما يحدث فيها وسياستها. ولذلك تقديري أنهم لم يفهموا التغيير لكن سيفهموه في الميدان.
1: أيمكن دكتور فريحات، أيمكن أن يكون نتنياهو الآن أكثر شخص ربما منشرح، لأنه مرة أخرى اشتبك الإيراني والأمريكي، ولن يكون نتنياهو وحيدا في أي مواجهة؟
4: هذا كان يعني رد فعلنا الأولي عندما علمنا بإسقاط الطائرة الأمريكية، أن أسعد شخص على وجه الأرض اللي هو بهذه الأخبار هو نتنياهو، على اعتبار أن هذه فرصة له يستثمر بها بتحريض الإدارة الأمريكية على إيران، والاستثمار في رفع حالة الغليان وعدم التوقيع للاتفاق ما بين الإدارة الأمريكية وإيران، لأنه دائما منذ اليوم الأول للحرب الحكومة الإسرائيلية هي ضد توقيع أي اتفاق مهما كان شكله، وكانت تهدف له فقط وما زالت إلى إسقاط النظام وربما حتى تفكيك الجغرافيا. يعني هذه الأهداف الإسرائيلية لهذا الأمر. وطبعا الإدارة الأمريكية لا تذهب إلى هذا البعد، ولهذا السبب أنه وجد نوع من الاختلاف على الطريقة ما بين الحكومتين. الآن بالعودة إلى الحكومة الإسرائيلية، كانت التصريحات اليوم اللي هو من الحكومة نتنياهو بأننا إذا تم توقيع اتفاق سنذهب إلى هذه الحرب لوحدنا، وسنواصل الحرب اللي هو مع إيران في موضوع إيران وفي موضوع لبنان. فهذه فرصة ذهبية بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية للاستثمار فيها. من يدفع الثمن الأكبر أنا برأيي اللي هو طبعا الإدارة الأمريكية وإيران من نتيجة هذا التصعيد، على اعتبار أن الطرفين متضررين بشكل كبير من هذا التصعيد. ولكن أيضا محمد، البديل بالنسبة إلى إيران تحديدا بحالة المماطلة هاي وحالة اللا حرب واللا سلام هي الأسوأ بالنسبة إلى إيران وليس الإدارة الأمريكية، خصوصا أن الوقت تحول ضد إيران على اعتبار أن إيران يوجد عليها حصار بحري، وبنفس الوقت الإدارة الأمريكية استطاعت أن تضبط أسعار البترول. يعني سعر البرميل النفط نزل من 120 إلى 87، فالضرر الأمريكي من حالة الانتظار هاي خف كثيرا، ولهذا السبب بقيت إيران تدفع ثمن. ولهذا السبب استمر في فرضية أن إيران لجأت إلى هذا التصعيد بقرار وبوعي من أجل أن تمنع حالة اللا حرب واللا سلم هذه والمماطلة التي تدفع بها هي الثمن الأكبر، في حين أن الإدارة الأمريكية ليست مستعجلة وبإمكانها أن تنتظر. ولهذا السبب مشت إيران باتجاه سندفع الثمن كلينا يعني بهذه الرسالة،
1: محاولة استعجال الحسم.
4: طبعا محاولة طبعا أنه لن أدفع الثمن لوحدي، وليدفع الثمن كلينا بهذا الشكل أو بهذه الطريقة. وطبعا نتنياهو جاهز للاستثمار بمثل هكذا معادلة. والخطأ هو من الإدارة الأمريكية، يعني بالإدارة الأمريكية يعني لا يجب أن تسمح بأن تستغل بهذه الطريقة من الحكومة الإسرائيلية.
1: ما زلنا سيد مارا مع تصريحات الرئيس ترامب المتناقضة وأحيانا الغريبة. الآن يقول لي ABC بأن الرد الأمريكي هو رد قوي، ولكن هناك اتفاق جيد جدا مع إيران، وأعتقد أنه سيبقى كذلك. يعني كيف يتوقع أن يواصل الضرب ويطمع في اتفاق جيد جدا، ليس حتى جيد، جيد جدا؟
6: في الواقع أنا أعتقد أن الاتفاق تقريبا انتهى، هناك عمل على النسبة الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على بنوده. الرئيس ترامب يود أن يعطي الختم الخاص به، ولذلك نستمع إلى هذه التصريحات. ولكن ما من سبب يقول لنا أن العمل العسكري لا يمكن أن يتم، وفي الوقت نفسه تعمل الدبلوماسية. يمكن أن يتم العمل على المسارين بالتوازي، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمعنا إليه في خلال الأشهر الماضية هو أننا في صدد ضربات دفاعية تستهدف الرادارات ومواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات، ويجب أن تتم هذه العملية في مرحلة ما على أيها.
1: هل من السهل عقيد أبو زيد أن المعارك أو الضربات إذا عادت أساسا قادرون على أن يظل الأمر محصورا في نطاق محدد؟
5: حسب طبيعة الساسة، هنا نتحدث عن من يدير الصراع ويهيمن على القرار في إيران هو العقلية الراديكالية لعلي عبد اللهيان مقر خاتم الأنبياء، أحمد وحيدي الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى القوة الجيوفضائية موسوية. بالتالي بيقابل ذلك أيضا عقلية راديكالية أمريكية وعقلية راديكالية للكيان الصهيوني. بالتالي نحن أمام صراع يدير جنرالات متطرفين من ثلاث أطراف رئيسية. الآن ما يحكم حجم الصراع هو حجم الرد الإيراني. إن فهمت إيران الرسالة الأمريكية ولم ترد نحن أمام مسار دبلوماسي، وإن لم تفهم إيران الرسالة الأمريكية وقامت بالرد وذهبت باتجاه التصعيد أعتقد أننا سننزلق إلى عمليات محدودة تعتبر بالعرف العسكري احتكاك بين الطرفين في منطقة جغرافية ضيقة وهي مضيق هرمز.
1: نعم دكتور فرحات، هل من السهل الآن توقع ما يمكن أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة في ضوء ما كنا نخوض فيه الآن؟
4: نعم، السيناريوهين موجودين على الطاولة، اللي هو أولا سيناريو التصعيد لأيام قادمة بالرد والرد المعاكس، هذا سيناريو لا يمكن نفيه، مع أني أميل بالوقت الحالي ضمن المؤشرات المتوفرة لدينا أن الرد بالنهاية، يعني لو حدث رد أو رد مقابل مرة مرتين بالنهاية سيكون محدود، والاستبعاد الحرب المفتوحة الشاملة، لأنه مرة أخرى أعتقد أن عرقلة حالة الاستقرار هذه هي إيران وصلت إلى ما تريد بأن

0: في إيقاع هذا المد والجزر بين السياسي والعسكري؟
1: حقيقة الطرفين يعني بإمكان، وهذه المشكلة بهذه الحرب بأنه بإمكان أي طرف اللي هو أن يصعد، أن يستمر بحالة التصعيد. يعني الإدارة الأمريكية بإمكانها أن تبقى تصعد، لديها القدرة بذلك، وأيضا إيران لديها القدرة بذلك، بحيث أنه أن تلجأ إلى ردود قوية ويعني في أكثر من مكان وتصعد أيضا، فهي أيضا بإمكانها أن تقوم بهذا الموضوع. فالأمر متروك إلى الطرفين، والوسطاء بهذه الحالة يكون لهم دور في محاولة للاحتواء. وأراهن مرة أخرى على أن الهدف أو المصلحة، ليس الهدف، المصلحة المشتركة ما بين الطرفين هو أن لا تنفلت الأمور إلى حرب شاملة.
0: شكرا لك دكتور فريحات، ولكل الضيوف. التغطية مستمرة مع غنوة إبراهيم.
2: إذن أهلا بكم مشاهدينا، نحن على رأس الساعة، هذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة للضربات العسكرية التي أعلنتها الولايات المتحدة على إيران. وقالت وكالة تسنيم إن مناطق في سيريك وجزيرة قشم وميناء تعرضت لهجمات من قبل طائرات أمريكية، فيما أعلن التلفزيون الإيراني تعرض موقعين جنوبي إيران في مدينة جاسك وقرية تعرضت أيضا للقصف. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تشن ضربات على إيران ضمن إطار الدفاع عن النفس وردا على إسقاط مروحية أباتشي، معتبرة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاق جيد جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. وقد نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله: نعتقد أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. لمتابعة هذا المشهد ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما، أبدأ معك هم عمر، وكيف يتطور الموقف الإيراني إزاء هذا التصعيد المحدود؟
3: نعم، آخر ما ورد هو ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم بأن إيران، القوات الإيرانية سوف ترد على هذا الهجوم الأمريكي مثل ما كانت قد توعدت في السابق. وميدانيا تجري الأنباء أو تتوافد الأنباء تباعا بسماع دوي انفجارات في عدة مدن ومناطق في جنوب إيران، نتحدث تحديدا عن جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، أيضا مدينة بندر عباس سمعت فيها أصوات انفجارات وهي قريبة أيضا من المضيق، مدينة سيريك أيضا سمع فيها دوي انفجارات، مدينة أو بندر جاسك أيضا القريب من سواحل عمان أو خليج عمان أيضا سمعت هناك دوي انفجارات. تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عن أنه تمت إصابة مواقع في جزيرة قشم ومدينة سيريك، وبالتالي نتحدث عن هجوم أمريكي مستمر خلال الساعة الماضية على عدة مناطق، لكنه متركز بشكل واضح على المناطق الجنوبية الإيرانية. وإذا ما حاولنا غنوة أن نرتب الصورة، فهذا التصعيد بدأ عندما اتهمت طهران بإسقاط مروحية من طراز أباتشي في مضيق هرمز. هذا الأمر قال هنا مصدر عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي إن طهران لم تنفذ أي هجوم جوي في منطقة مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وهذا أيضا ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة عندما قال إن إيران لم تسقط عن عمد أي مروحية أو أي وسيلة قتالية أمريكية خلال الأيام الماضية. لكنه ذكر كلمة غير متعمد يفتح الباب أمام احتمال أن يكون هناك خطأ ما، أو تم إسقاط المروحة بشكل غير متعمد مثل ما قال هذا المسؤول مساعد وزير الخارجية للجزيرة. وهذا أيضا ما ألمح إليه وزير الخارجية عباس عراقجي في تغريدة على منصة إكس عندما قال إن القوات المسلحة الإيرانية هي دائما في حالة تأهب، وعندما تكون القوات في حالة تأهب يمكن القول إنها قد ترتكب بعض الأخطاء، قد يكون هناك عمليات ناتجة عن أخطاء إنسانية أو عن أحداث عرضية، أو تكون قوات في مر

0: ما النيران. وبالتالي يضيف أن المروحية الأمريكية أباتشي كانت في منطقة مضيق هرمز، وهذا المضيق وفق ما يقول عراقجي هو تابع للمياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، متسائلا عما كانت تفعل القوات الأمريكية في تلك المنطقة، وإنها إذا أرادت أن تكون في مأمن فإنها ينبغي أن تغادر المنطقة من حيث جاءت. ويؤكد أن إيران أيضا تفضل التعامل في الوقت الحالي بالدبلوماسية، استمرار العمل الدبلوماسي، لكنه أكد أيضا أن إيران تدرك لغات أخرى وتتقن العمل بها في إشارة إلى الخيار العسكري. الآن نتحدث عن هجوم أمريكي، لا يزال وفق ما نشاهد ونلاحظ أنه يبقى محدودا في المناطق الجنوبية الإيرانية. وفي الحقيقة غنوة، هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها إيران في المناطق الجنوبية طيلة فترة وقف إطلاق النار التي استمرت منذ 8 إبريل الماضي. كانت تلك الأحداث عبارة عن بدء لإسقاط إيران مسيرات أمريكية كانت تجوب منطقة مضيق هرمز، أو إطلاق إيران لعيارات تحذيرية تجاه سفن كانت تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه من دون التنسيق مع القوات الإيرانية، وكانت إيران ترد بهذا الأمر، وترد عليها الولايات المتحدة الأمريكية بضرب مناطق في تلك المدن التي نتحدث عنها أيضا اليوم، بندر عباس أو سيريك أو حتى جزيرة قشم، كانت تضرب هناك مقار للرادارات أو منصات لإطلاق الصواريخ، وهذا الأمر يتكرر هذه الليلة. لكن الفارق هو أنه في المرات الماضية لم يكن هناك إعلان سريع وواضح ومباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحرس الثوري عن ذلك الفعل، وكانت تتأخر بيانات الطرفين، لكن هذه المرة هناك تحذير أمريكي واضح سبق هذه العمليات، ثم نفذت هذه العمليات وتم الإعلان عنها من قبل القيادة المركزية الأمريكية. والآن وكالة أنباء تسنيم قالت إن إيران سوف ترد على هذه العمليات العسكرية الأمريكية التي توصف هنا بالعدوان، لكن علينا أن نترقب هل ستبقى الضربات الأمريكية محدودة. نحن لا نتحدث عن استهدافات لمدن كبرى كالعاصمة طهران أو المدن الأخرى كشيراز أو أصفهان، نتحدث عن مواقع بقيت في الجنوب الإيراني، لا نتحدث عن عمليات عسكرية واسعة مثل ما كان الوضع عليه في الحرب الأخيرة بين الطرفين التي استمرت لنحو 40 يوما. وبالتالي الآن السؤال، ما هو الرد الإيراني الذي سيكون؟ خلال الفترة الماضية عندما كان هناك احتكاكات بين الطرفين، كانت طهران ترد بإطلاق مسيرات تجاه القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في بحر العرب، وكذلك ردت باستهداف القواعد الأمريكية في الكويت ومركز تواجد الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين. الآن السؤال، كيف سيكون الرد الإيراني؟ هل سيكون محدود؟ هل سيكون واسع النطاق؟ لكن الإيرانيون كما الأمريكيين أيضا يأخذون بالاعتبار بأن هناك مسار تفاوضي لا يزال متقدم يوازي هذا المسار العسكري الذي تصاعد هذه الليلة. وكما رأينا أن هناك حرص أمريكي لمسناه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس بأن هناك تقدم في المفاوضات وأن هذا التصعيد لن يؤثر على المسار الدبلوماسي، هذا الأمر أيضا هناك يوازى هنا في طهران بأن الإيرانيين أيضا يقولون أن الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأفضل، وهذا ما أكده عباس عراقجي وزير الخارجية قبل ساعات، لكنهم أيضا يقولون أنهم مستعدين للخيار العسكري في حال كان هناك تصعيد أمريكي واضح خلال المرحلة المقبلة.
1: طيب ابقى معنا عمر، أتحول لك وجد، يعني رغم أن هذه الضربات أتت بإيعاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق جيد مع الإيرانيين، كيف نفهم الموازنة الأمريكية ما بين تصعيد محدود وما بين استكمال لمسار المفاوضات؟
2: يعني غنوة، واضح بداية من أن الإعلان عن هذه الضربات جاء عن طريق القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصتها على إكس، وليس إعلان رسمي من قبل الرئيس الأمريكي. عادة الرؤساء الأمريكيون هم من يعلنون عن انخراط القوات الأمريكية خلال أي عمليات

0: عسكرية كبرى، وهذا مؤشر واضح إضافة إلى منشور القيادة المركزية الأمريكية من أن العملية هذه تتلائم مع الفعل وهو إسقاط المروحية. واضح بأنها تأخذ طبيعة العملية العسكرية المحدودة والتي قد تنحصر فقط جنوبي إيران المعذرة جنوبي إيران عند مضيق هرمز. وحسب ما قال مسؤول أمريكي هو ذكر بأن هذه العملية تنحصر باستهداف الأجهزة أو الأنظمة الدفاعية الإيرانية وكذلك منشآت متعلقة بمنصات إطلاق هذه المسيرات. إذن نحن نتحدث على الأغلب عن عملية عسكرية محدودة النطاق وليس واسعة، ولا يحتمل أو لا يوجد أي مؤشر لاحتمال أن تمتد إلى مدن إيرانية أخرى عدا عن انحصارها عند مضيق هرمز. طبعا هذا إلا إذا ردت إيران برد فعل كبير أدى إلى سقوط جنود أمريكيين وإلى ذلك. الرئيس ترامب عندما تحدث لأي بي سي عن هذه العملية العسكرية وقال أنه ينبغي أن نرد، والرد هو الآن في هذه الأثناء يتم وسيكون قويا، هو رد قوي نعم لكنه محدود في هذه المنطقة عند مضيق هرمز لاعتبارات كثيرة، الضغوط الداخلية على الرئيس الأمريكي من قبل الجناح الذي يدفع باتجاه الحرب، وكذلك لا ننسى هيبة ومكانة أمريكا، هذه طائرة أباتشي مروحية تم إسقاطه وعلى متنها جنديين سواء كان متعمدا أم لا، وبالتالي فمكانة أمريكا وهيبة أمريكا أيضا، وإضافة إلى عامل آخر وهو عملية الردع حتى لا تكون هناك عمليات مستقبلية تستهدف القوات الأمريكية. وبالتالي يرى الرئيس ترامب لزاما بأنه ينبغي الرد، لكن هذا الرد حتى اللحظة ومن المؤشرات الأولية كما قلت كون الإعلان عن الرد جاء عن طريق يعني عن طريق ليس وزير الحرب، ليس الرئيس الأمريكي، ولكن عن طريق منشور للقيادة المركزية الأمريكية، هذا مؤشر واضح إلى أن الإدارة الأمريكية تريد لهذه الردود ولهذه العملية أن تكون بالفعل محدودة النطاق وأن لا تمتد إلى مدن إيرانية أخرى.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، كما أشكر من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ولكن نتابع هذا المشهد مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أيضا السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ودكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وأيضا الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد باتريك. إذن القيادة المركزية الأمريكية هي من أعلنت عن هذه الهجمات الأمريكية المحدودة التي اقتصرت فقط في نطاق جنوب إيران، منطقة المحاذية من مضيق هرمز، رغم أنها أشارت إلى أن هذه الهجمات أتت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، ولكن ما هو التوجه الأمريكي بعد هذه الضربات؟
2: الرئيس الأمريكي سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا يجب عليه أن يرد، ما من رئيس لا يرد إذا ما تعرض الجيش الأمريكي إلى الهجوم. وأعتقد أنه من الأهمية بما كان أن نوضح أن القيادة الوسطى الأمريكية كانت واضحة بشكل لا لبس فيه، هذه ضربات دفاعية وهي محدودة، وهذه رسالة في الوقت نفسه لإيران مفادها أن أي هجمات تستهدف القوات الأمريكية سوف تلقى الرد، وهذه نقطة في غاية الأهمية في المسار التفاوضي، ويمكن العمل على المسار التفاوضي بالتوازي مع الضربات الدفاعية نتيجة للإجراءات الإيرانية.
1: دكتور أحمديان، برأيك هل سترد إيران على هذه الضربات رغم استكمال مسار المفاوضات؟
3: قلت أنه في التغطية السابقة أنه في دقائق أو ساعات سترد إيران بشكل قوي. الآن هناك خبر فعلت الدفاعات الجوية في بعض من الدول لدى التي تضم قواعد أمريكية. الإيرانيون لن يتوانوا في الرد القوي على الولايات المتحدة، لأنه في النهاية نحن إزاء حرب وجودية فرضت على إيران، والإيرانيون يعلمون أنه أي خطوة للوراء ستؤدي إلى تدمير البلاد، ولذلك لا يملكون إلا أن يضربوا ردا على الولايات المتحدة ويتفاوضوا في نفس الوقت، لأن العمليتين مكملتين. أنا تقديري أنه في يعني ستستمر الضربات الإيرانية لتصل إلى مستويات أعلى من الضرب الأمريكي لإيران، لأن هذه هي القاعدة التي تحاول إيران تثبيتها في مياهها الإقليمية ولكن أيضا في لبنان.
1: طيب دكتور أحمد ديان، الآن في خبر عاجل بوليتيكو تنقل عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. في الداخل الإيراني، المسؤولون الإيرانيون كما الحرس الثوري، كيف يقرؤون هذه التصريحات الأمريكية؟
3: سمعنا الكثير من الأحاديث في إيران الرسمية التي تقول بأنه ينطق غير الذي يفعله، الرسائل التي يرسلها مختلفة تماما عما يقوله، النقاط الخلافية ما زالت قائمة، لا يوجد اتفاق حولها، لكن كل دأبه هو التهدئة في الداخل وتهدئة أسواق الطاقة كما يبدو، لأنه رسالته الأخيرة ركز على ثلاثة نقاط خلافية واضحة بين الطرفين منذ بدء التفاوض إلى اليوم، لم يتغير الخلاف حولها. الوسطاء حاولوا رأب الصدع باستحداث أو بالوقوف في الوسط بين الأطروحتين، لكن لم يقبل بذلك وطرح نقاطا مختلفة، ولذلك هو يرسل شيء ويعلن شيء آخر.
1: طيب دكتور فريحات، إذن المناوشات والاحتكاكات كنا نشهدها في الأيام السابقة، حتى أن هذه الضربات المحدودة يعني لم تنزلق الأمور حتى الآن إلى جولة واسعة، وبالتالي ما هي قواعد التعامل من كلا الطرفين وفق مراقبتك؟
4: يعني المبدأ الذي يحكم أو قواعد الاشتباك التي تحكم بأن الفعل يقابله رد فعل يعني مساو له بالمقدار تقريبا، أنه بنفس المستوى. المشكلة كانت ستكون أكبر بكثير لو أن هذه الطائرة يعني وقع فيها خسائر بالأرواح، يعني الطيارين اللي كانوا موجودين فيها أنه قتلوا بهذه العملية. هنا يدخل عامل آخر وبعد آخر للعملية، يتطلب ردا قويا بنفس المستوى من قبل الإدارة الأمريكية على إيران، ولكن بالوقت الحالي هي مسألة خسائر مادية ومسألة قضية رمزية أن الولايات المتحدة لا تسمح بإسقاط طائرة ثم لا ترد على ذلك. وباعتقادي من الجهة الأمريكية أن توجه مثل هذه الضربات تكون قد حصلت على ما تريد، وليس لها مصلحة بالاستثمار بمواجهة عسكرية ما بعد ذلك. فإذا قواعد الاشتباك برأيي ما زالت مضبوطة، وهي التي تحكم سير العمليات.
1: وأشير إلى هذا النبأ العاجل وفق التلفزيون الإيراني، فإن موجة الهجمات الأمريكية انحسرت في الجنوب. وهنا أسألك، إذن عقيد نضال، دلالات هذا الإعلان الذي يضيف وفق التلفزيون الإيراني أن عودة الهدوء إلى قشم وجاسب وسيريك وجبل مباركة بعد العمليات المعادية؟
5: يعني لازلنا منذ النشرة السابقة نتبع جغرافيا الأهداف التي لا تزال جغرافيا الأهداف محصورة في مربع جغرافي واحد لم تتوسع. الملفت بالاستهدافات هي قوة مبارك. هذه المنطقة لماذا ملفتة؟ لأنها هي المنطقة التي حددها الحرس الثوري الإيراني على أنها منطقة المسؤولية البحرية لمضيق هرمز، وبالتالي استهدافها يعني استهداف المنطقة العمليات التي حددت من الحرس الثوري الإيراني. لم تتسع دائرة العمليات لغاية الآن. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد إن ردا دفاعيا مضبوطا ضمن هذه المنطقة الجغرافية، ولكن الخطورة تكمن في طبيعة الرد الإيراني، هل سيكون ردا أيضا محدود أم ردا شامل على القواعد الأمريكية في المنطقة؟ لذلك نترقب شكل الرد الإيراني، وأعتقد جازما أنه سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، وبالتالي شكل الرد الإيراني يحدد هل المسار الدبلوماسي الغالب على طبيعة الصراع، أم أننا سنعود إلى المربع الأول وهو مربع العمليات العسكرية.
1: أشير أيضا إلى ما تنقله بوليتيكو عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد. هنا أسألك سيد باتريك، كيف لهذين المسارين أن يسيران من دون أن يتقاطعان سويا؟
2: في الواقع كان هذان المساران يسيران بالتوازي كل هذه الفترة. الرئيس ترامب لطالما شدد على أن قنوات الدبلوماسية مفتوحة والمفاوضات مفتوحة، وحتى هذه المرحلة الضربات الأمريكية منذ وقف إطلاق النار كانت دفاعية بطبيعتها، ردا على الهجمات الصاروخية وبالمسيرات، واستهدفت الرادارات أيضا، وذلك بعد هجمات من الحرس الثوري استهدفت دول الخليج والسفن. إذن هي ضرورية، وفي الرد الإيراني يجب أن تعمل إيران على عملية حسابية. هل لا نزال نود المسار الدبلوماسي أو نود أن ندخل في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة؟
1: منذ قليل الدكتور أحمد يان أشار إلى أن التصريحات الأمريكية لا تعكس حقيقة الموقف الأمريكي، لذلك أسألك ما أوردته بوليتيكو أيضا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، لا شيء تغير في الموقف الأمريكي من الاتفاق مع إيران، وهنا أشير وفق ما يقول هو لا يزال قريبا، أي الاتفاق رغم الضربات. هل ترى في ذلك انعكاس لحقيقة الإرادة الأمريكية؟
2: في الواقع من الواضح أن الرئيس ترامب يود التوصل إلى اتفاق، ويود أن تنتهي هذه الحرب وأن يخرج منها، ولذلك يمكننا أن نتحدث أيضا في هذا السياق عن الضغط من بنيامين أو أنه مارس الضغوط بالأحرى على بنيامين نتنياهو وحماس. وأيضا هناك ورقة لبنان، ورقة لبنان تستخدمها إيران. المسار الدبلوماسي سوف يبقى مفتوحا إلا في حال حصلت تطورات دراماتيكية، لربما من خلال عمليات عسكرية إيرانية عالية السقف، إذن يمكن أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحا.
1: طيب أسألك دكتور أحمد يان، إذن ما يأتينا من أجواء في واشنطن أن هناك إرادة أمريكية لاتفاق وهو قريب جدا مع إيران، لماذا لا ترى، يعني هل ترى أن ذلك فعلا ما كنت أسأله للسيد باتريك يعكس حقيقة القناعة الإيرانية بهذه الإرادة الأمريكية، خاصة أننا تبعنا في الأيام السابقة محاولة أمريكية لكبح جماح نتنياهو بعدم الرد على إيران، وبل أيضا السيطرة على نتنياهو بطريقة أو بأخرى في الساحة اللبنانية وعدم انزلاق الأمر إلى الضاحية الجنوبية لبيروت؟
3: أنت تقديري هناك أمرين مختلفين في هذا السؤال. لاحظي أنه الولايات المتحدة لا تريد حرب شاملة، هذا يدركه الإيراني، يدركه الأمريكي والإسرائيلي أيضا، وضغطه على نتنياهو لمنع انخراط الولايات المتحدة في حرب مع إيران، لأنه ببساطة لا يستطيع أن يحقق شيء. يعلم الأمريكي أنه حتى تحديد أهداف لهكذا حرب الآن يتعذر عليه، ولذلك لا يريد أن يذهب باتجاه حرب شاملة. لكن في نفس الوقت وكان يفاوض إيران، لكن أيضا على الأرض يحاول تغيير المعادلة. في هرمز كان يستهدف أهداف إيرانية، فرض حصار وحاول التغيير في إسرائيل. اليوم في الأسبوعين الماضيين إيران استهدفت الثلاث، تستهدف الحصار، تستهدف القدرات التي تستخدم في المضيق لضرب المضيق، وتستهدف إسرائيل. عبارة أخرى، إيران ترى العمليتين التفاوضية وفي الميدان مترابطتين، ولذلك التصعيد الأمريكي يجري الرد عليه في الميدان، والمفاوضات يجري الرد عليها عبر الوسطاء، ولذلك لا يمكن فصل الاثنين. لكن بالنسبة لفهم إيران لما تقوله الولايات المتحدة، لاحظي أنه الأمريكيون كانوا يأتون برسائل عبر الوسطاء ويحاولون تغيير الموقف الإيراني على الأرض، أي إضعافه وإفراغه مما يستند عليه على الطاولة. الإيرانيون يحاولون الحفاظ على تلك الموازنة على الأرض التي نتجت عن الحرب، ولذلك نشهد تصعيد إلى جانب المفاوضات.
1: دعني أسألك عما ينقله مجددا التلفزيون الإيراني أن هناك تراجع لموجة الهجمات الأمريكية في قشم وسيريك وجاسك في جنوب البلاد، والأوضاع باتت شبه هادئة. عندما يخرج التلفزيون الإيراني بهكذا خبر، هو معني فقط كرسالة للداخل كطمأنة، أم أن هناك مشهد ما يحاول أن يخرج إلى الخارج؟
3: تقديري أنه يعلنون الأخبار في النهاية. كانت هناك هجمات أعلنوا لها، الآن أعلنوا عن أنها انتهت. الآن الكل في إيران تقديري ينتظر خلف التلفاز ليرى الرد الإيراني، ينتظرون الرد. وهناك لاحظي حتى في الثقافة العامة الإيرانية، ناهيك عن الثقافة الاستراتيجية غنوة، وصلنا إلى حال أن الناس عندما تستهدف البلاد يضغطون باتجاه الرد، أن هؤلاء يجب إيقافهم في الميدان، ليست فقط قضية لأن المخيال الخارجي قد يقول بأن هناك متطرفين يريدون الدفع بهذا الاتجاه. أبدا، هناك شبه إجماع على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي أن العدو يأتينا بحرب علينا، علينا أن نرد عليه وإلا يتوسع باستهدافنا كما حدث في الحربين الماضيتين. لذلك تقديري أن التلفزيون ينقل لهم وهناك استعداد للرد.
1: ولكن هنا لا تعبئة في هذا السياق.
3: عفوا؟
1: لا تعبئة. طبعاً. يعني إن كان هناك نفس للتصعيد سيكون ظاهرا.
3: طبعا
1: لذلك كنت أسأل عن فحوى ما ينقله التلفزيون الإيراني.
3: طبعا أنا تقديري أن الرد سيكون رد صاروخي على الأغلب مسيرات، يعني لا حاجة للتعب. هناك والناس في الشارع بالمناسبة هذه 100 يوم التي مضت، الناس الذين يدعمون الوقوف أمام الولايات المتحدة وإسرائيل في الشارع يوميا.
1: أسألك دكتور فريحات، إذن برأيك هذا التصعيد المحدود الذي يتكرر هل يشي إلى قرب اتفاق ما، يعني وكأنها يعني تثبيت المواقف أو تثبيت مظهر كل طرف يريد أن يظهر بأنه المنتصر، وبالتالي ما نترقبه هو اتفاق ما؟
4: ليس بالضرورة، ولكن الهدف هو ذلك، بمعنى أن هذا التصعيد المحسوب المتوازن لدرجة لحد معين الهدف منه هو كسر حالة الجمود، وقد نجح بذلك. يعني إذا تحدثنا عن حالة المأزق التفاوضي الذي تمر به المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هو يكسر حالة الجمود هاي ويحاول أن يخرج من المأزق التفاوضي بالوقت الحالي.
1: وبرأيك من حرك هذا؟
4: هذا التصعيد العسكري، هذا التصعيد العسكري الذي حدث أقصد. وهو إيران، إيران. يعني أنا بدأت أقول منذ البداية أن هذا تصعيد إيراني محسوب وبقرار، والهدف تحليل طبعا. ليس لدي معلومات، ولكن ما هو موجود بين أيدينا وهو كل المؤشرات والتطورات التي سارت حتى هذه اللحظة هي تؤكد ذلك، بأن إيران تضررت من حالة الجمود وحالة المأزق التفاوضي، خصوصا بعد أن تغلبت الولايات المتحدة وسيطرت لحد كبير على أسواق الطاقة ونزلت سعر الأسعار النفط في الولايات المتحدة، وبقيت إيران هي التي تدفع الثمن الأكبر. فإذا هذا التصعيد لكسر حالة الجمود، واعتقد نجح بذلك. فمن المتوقع أن نرى دبلوماسية نشطة بهذا الموضوع، لأنه إذا يعني من الممكن أحد السيناريوهات أنه الولايات المتحدة هي تسيطر بعد هذا التصعيد، وهو كما رأينا أن الهجمات خفت وتراجعت وهذا يسير بما كنا نتحدث فيه، فمن الممكن أن تعود حالة الجمود مرة أخرى يعني من قبل الولايات المتحدة، خصوصا أن الولايات المتحدة هي بالموقف الأقوى أنها تفرض الحصار البحري ولا تتضرر بشكل مباشر. فهذا من الممكن أن تستمر حالة الجمود لفترة أخرى وتعود مرة أخرى إيران للتصعيد بهاي الحالة. ولذلك اعتقادي أن الرسالة وصلت وواضحة بأن حالة الجمود هذه إما نخسر كلينا أو أن يتم الدفع باتجاه التوصل إلى حل بهذه المفاوضات.
1: طيب قبل أن أتحدث عن الفهم انحسار هذه الضربات، ولكن أسألك سيد باتريك، إذا فعلا ما كانت وفق ما يقول الدكتور فريحات أن إيران تحاول أن تكسر حالة الجمود لتحريك المسار الدبلوماسي، برأيك هل تلقفت هذا الأمر إدارة ترامب؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الحل الدبلوماسي، ولطالما سعت إلى الحل الدبلوماسي الأصوات الصادرة من الإدارة الأمريكية كانت في غاية الوضوح أنها تفضل المسار الدبلوماسي. وحتى في خلال نهاية الأسبوع عندما طرح السؤال، عندما كان يزور الرئيس ترامب مجموعة من المزارعين، عندما سئل عن نهاية الحرب، قال أن كل شيء سوف يعود إلى طبيعته في شهر سبتمبر، وهذا طبعا ينسجم مع ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية، 60 يوما نصل إلى انتخابات التجديد النصفي. أعتقد أن الرئيس ترامب يقوم بعملية حسابية

0: أفادها أنه من خلال المسار الدبلوماسي يمكن الحل في غضون شهر سبتمبر.
1: يعني بعد مرور الاستحقاق هذا الذي أشرت إليه، هل من الممكن أن يتغير توجه ترامب وكيف؟
0: أن يتغير التوجه تجاه إيران؟ أعتقد أننا نأمل أن الدبلوماسية سوف تضعنا على مسار لا نعود فيه في حالة نزاع عسكري يومي مع إيران، وأن نعمل على سحب القوات الأمريكية التي نشرت في المنطقة من ضمن نطاق هذه الحرب، وأن يفتح المضيق. طبعا هناك مشكلات متعددة مرتبطة بالمضيق والمواقف العلنية التي اتخذتها إيران بخصوص السيطرة على مرور السفن، بالإضافة إلى الألغام البحرية المزروعة، وبالتالي يجب العمل على تأمين حرية الملاحة البحرية. ولذلك نحن بحاجة إلى الجسر المؤقت هذا، ألا وهو مذكرة التفاهم، لكي نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق.
1: طيب عقيد نضال، الآن نيويورك تايمز تتحدث عن مسؤولين إيرانيين أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية. هذه الأهداف كيف تقرأ من حيث حجم الضربات الأمريكية؟
2: غنوة، بداية الصراع قبل العملية، قبل حادثة الأباتشي وقبل الضربة الإسرائيلية، وصل إلى ما يعرف عسكريا باستراتيجية ليمبو، الانسداد في الأفق الدبلوماسي والاستعصاء في العمل العسكري، لا يوجد حل، وبالتالي كان لابد من مثل هذا النوع من العمليات لكسر هذا الجمود من الطرفين، بالمناسبة ليس من الطرف الأمريكي فقط بل أيضا من الطرف الإيراني، لكسر استراتيجية ليمبو. الآن كسرت هذه الاستراتيجية. نلمس أمر مهم، أن الجانب الأمريكي بعد الضربات بدأ يرفع من حدة الخطاب التادئة، بدأ يتحدث عن الدبلوماسية، ما يعني أن هناك رغبة أمريكية بالذهاب إلى الدبلوماسية. الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بموضوع شكل الأهداف، هذا الكتف الجغرافي الذي استندت عليه 5 مواقع رئيسية من الأهداف ليس بجديد، استهدفته الجانب الأمريكي قبل عدة أسابيع وقبل عدة أيام 4 مرات، في قشم، في غورك، وفي سيرك. بالتالي هذه المنطقة وهذا المثلث
1: لا شيء جديد،
2: لا شيء جديد فيه، وهذا ما يعزز مسارات التهدئة. هناك مؤشر آخر، إذا ما عدنا إلى مواقع السنتكم، لا يوجد تحركات أمريكية عسكرية على الأرض ملفتة، التانكرز في مكانه، أي بمعنى في العرف العسكري إذا تحرك التانكرز وهي طائرات الإرضاع الجوي يعني أن هناك مزيد من موجات العمل العسكري الجوي. الآن لم تتحرك التانكرز، لا تزال في قواعدها، ما يشير أن لا موجات مستقبلية قادمة. الآن كل ذلك يعتمد على مستوى الرد الإيراني أين سيكون. أعتقد أن الرد الإيراني سيكون قريب لسبب ولمؤشر عسكري واضح. بدأنا نلمس إذا ما عدنا إلى بعض المواقع مثل ISW اللي نستطيع ستادي أوف وور والجلوبال فاير باور، إيران فرضت نوتام قبل عدة دقائق من الآن على غرب إيران. النوتام وهو المؤشر الذي يعطى للطائرات المدنية والعسكرية بعدم الطيران في الأجواء، ما يعني أن إيران قد ترد خلال ساعات. ننتظر كيف سيكون شكل الرد الإيراني، وأعتقد أنه مضبوطا.
1: وفي السياق الذي ذكرته عرقجي الآن يقول أن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. هنا أسألك دكتور أحمديان عرقجي، وهو أحد عربي المسار التفاوضي، كيف نفهم رسالته هذه؟
3: هو بالفعل الدبلوماسي الأول في إيران، لكن لاحظي أن الدبلوماسية لا تحدث في فراغ. الذي حدث هو أن عملية دبلوماسية بنيت على ما نتجت عنه الحرب، والآن الحرب مستمرة، إذن الميدان يحكم. الدبلوماسية هي ترجمة لسياقات عسكرية أدت بنا إلى هذه العملية الدبلوماسية. الولايات المتحدة خرقت عمليتين سابقا بفرض حروب، الآن قد تذهب لثالث مرة في ذات الاتجاه. ولذلك نحن إذا تأهب إيراني لأي فعل عسكري أمريكي للرد عليه، لعدم ترك الأمور أن تتغول الولايات المتحدة تصل لفرض حرب شاملة، يعني لا يملك الإيراني إلا أن يرد، ويرد بقوة لردع الولايات المتحدة لعدم تصعيدها، وبالتالي تستمر العملية الدبلوماسية. إذا أفرغت العملية الدبلوماسية مما يسندها عسكريا لا أتوقع أنها ستصل إلى أي نتيجة، هذا يدركه كل دبلوماسي إيراني أو غير إيراني، إذن هو يحتاج إلى دعم من الميدان وهذا ما يحدث وهذا ما يتكلم عنه.
1: طيب دكتور، إذا فقط أشير إلى ما يقوله عراقجي أيضا، إن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة. هنا أسألك دكتور فريحات، يعني لاحظ معنا أن جزء من خطاب عراقجي فيه نوع من شد العصب أيضا، كيف يقرأ؟
4: نعم، الخطأ الكبير الذي وقعت به الإدارة الأمريكية أنها لجأت إلى استخدام الخيار العسكري. الخيارات العسكرية من ناحية سياسية ومن ناحية الاستثمار الأقصى فيها هي تكون للتهديد فيها وليس لاستخدامها، لأنه طالما هي يتم التهديد فيها فالسقف مفتوح إلى مدى الدمار الذي ممكن أن تحققه، ولكن عندما يتم اختبارها كشفت، وهذا ما وقعت به الإدارة الأمريكية الخطأ الحالية. الإدارات الأمريكية السابقة رفضت استخدام القوة، إدارة أوباما بقيت تفاوض وتهدد بالخيار العسكري دون أن تستخدمه، وهذا يفسر السلوك الإيراني بالوقت الحالي، أن القوة العسكرية التي وتصريحات عراقجي أن القوة العسكرية التي استخدمتها الإدارة الأمريكية في هذه الحرب هي قد كشفت وعرف مداها، وهذا المدى هو غير كافي لإسقاط النظام في إيران من جهة، ومن جهة أخرى أنه الولايات المتحدة أصبحت لا يوجد لديها أهداف أو بنك أهداف أخرى تستخدمها، وأصبح أيضا النقطة الثالثة ليس لدى إيران الكثير لتخسره، وعندما يكون الطرف الآخر ليس لديه الكثير ما يخسره إذن كل الخيارات أو السيناريوهات هي أفضل من الوضع الحالي لديه، وهذا يفسر تفسيرات عراقجي، وأنا أتفهم من أين يأتي عراقجي بهذا الموضوع، لأنه الأهداف الكبيرة التي كانت موجودة ضربت. الولايات المتحدة ضربت 13 إلى 14 ألف هدف خلال الحرب، فلم يبقى الأهداف الكبيرة التي تخاف عليها إيران، ولهذا السبب الآن بالنسبة لإيران هذا قوى موقفها وانكشف الخيار العسكري الأمريكي ومحدوديته، ولهذا السبب نرى مثل هذه التصعيدات، ولا نستغرب أن يكون التصعيد من جانب إيران، لأن الآن لدى أمريكا أكثر لتخشى عليه مما هو لدى إيران بهذه الحالة.
1: وهنا أسألك سيد باتريك، مما هي الخشية الأمريكية في سياق هذه الحرب مع إيران؟
0: الشاغل رقم واحد يرتبط بأي أذى يمكن أن يلحق بالجنود الأمريكي، ثانيا الشواغل التي ترتبط بالشركاء في الخليج، وثلاثة خطوط الشحن في المضيق. ولكن الواضح هو أنه إذا ما شاهدنا أي شكل من أشكال التصعيد الشديد بحيث يعرقل المسار الدبلوماسي، هذا مبعث قلق حقيقي للرئيس ترامب، لأنه ذكر منذ أيام في كل يوم منذ فترة أن الدبلوماسية على قدم وساق، وأن مذكرة التفاهم قاب قوسين أو أدنى، وبالتالي هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التفاوض.
1: سيد باتريك، يعني صحيح أنت كنت الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ولكن دعني أسألك، أين أخطأ ترامب برأيك؟ هل ترى كل قراراته في هذا التصعيد كانت صائبة؟
0: في الواقع ما من أحد مثالي بنسبة 100%. يمكنني أن أقول في هذا السياق أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها أوراق قوية في البداية، إيران كانت تلعب بأوراق سيئة ولكنها لعبتها بطريقة جيدة، ويمكنها أن تعمل على الحاق ضرر محدود بالطرف الآخر، وهذا يؤدي إلى التأثير سلبا على المسار التفاوضي برمته. ولكن في هذه المرحلة نتحدث عن الأرواح الأمريكية التي خسرناها 13 جنديا، وهذا قياس مهم في أوقات الحرب في الولايات المتحدة. لو خسرت الولايات المتحدة الأمريكية عددا أكبر من الجنود، لربما يكون من الأسهل أن نتحدث عن أخطاء الرئيس ترامب في هذه المعركة. ولكن في هذه المرحلة إيران لديها 440 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، ويمكنها أن تعمل على سلاح النووي إذا ما ذهبت بهذا الاتجاه. إذن لربما من الصعوبة مكان أن نقول ما هي الأخطاء من دون النظر بالصورة الشاملة.
1: طيب عقيد نضال، إذن ما هو متوقع أن يكون هناك رد إيراني؟ هذا بدأ واضحا من خلال تصريح عراقجي، ولكن برأيك عسكريا هل ستنتهي الأمور عند هذا الحد؟ خاصة أن الفعل كان أمريكي، وأما جاء الرد الإيراني سيكون رد فعل.
2: رغم التصعيد العسكري بين الطرفين غنوة، إلا أن كلا الطرفين يفهم رسائل الطرف الآخر، بمعنى إيران تفهم رسائل الأمريكية والجانب الأمريكي يفهم الرسائل الإيرانية، وسيتيح مجال للجانب الإيراني للرد بالمناسبة. ولا أعتقد أن الرد الإيراني سيكون ردا شاملا، سيكون ردا موازي ومكافئ للرد الأمريكي، ليس ضعفا حتى نكون موضوعين بالطرح، ولكن لأن إيران تتبع هذه التكتيك منذ بداية الحرب، وهي استراتيجية التناسب والتدرج، أن يتناسب الفعل مع رد الفعل. في العرف العسكري هذا يعرف بالتيت فور تات، العين بالعين أو الضربة بالضربة. لذلك الرد الإيراني سيكون لكنه ردا محدودا، لن يتجاوز مربع جغرافي شمل الرد الأمريكي. الآن نلمس أيضا من خلال تتبع النوتام أن النوتام يتوسع باتجاه شرق إيران. كنا نقول قبل قليل أنه كان غرب طهران، الآن وصل إلى شرق طهران، بالتالي بدأ أعتقد التحضيرات في العرف العسكري للرد الإيراني. كل ذلك مكشوف أمام الاستطلاع الأمريكي بالمناسبة، ولا نجد أن هناك ردا فعلا أمريكيا ما يشير ويعزز إلى أن الجانب الأمريكي قد يقبل بردا إيرانيا لكنه ردا محدودا.
1: طيب دكتور أحمد يان، لنفترض أن هذا التصعيد المحدود سيحرك المياه الراكدة في مسار المفاوضات، برأيك ما شكل التحرك الذي قد نشهده في مسار المفاوضات؟
3: أنا تقديري أنه كما حدث في لبنان عندما استهدفت إيران إسرائيل، ضغط الرئيس ترامب على نتنياهو وحاولوا أن يخرجوا بصيغة للحل الدبلوماسي، وهم يضغطون الآن في ذلك الاتجاه. هنا أيضا تظهر إيران بأن الجمود ومحاولة فرض أمر الواقع عليها لن يمر دون كلفة، وهذا تقديري أنه يدفع الإدارة للتفكير مليا قبل أن تحاول الضغط على إيران وعدم إعطائها الاستحقاقات الاقتصادية التي نتجت عن الحرب. أن الحرب عندما تفشل الطرف الذي يفشل عليه أن يتحمل التبعات. الولايات المتحدة كان كل دأبها التمصل والفرار من هذه التبعات. اليوم إيران تقول بأنه إذا لم نصل إلى اتفاق إطاري، لا يوجد اتفاق شامل، اتفاق إطاري يحرر جزءا من الأموال الإيرانية ويترك الأمور الشائكة للمستقبل، فالتصعيد هو الحل الأمثل. أن تضغط إيران دون أن ترد ذلك لن يحدث، وهذا تقديري أنه يؤثر على الفعل الأمريكي دبلوماسيا. النهاية نحن إزاء عملية أمريكيا محدودة بسقوف زمنية واستحقاقات داخلية واستحقاقات عالمية. إيرانيا هناك ضغط، لكن هناك أيضا وحدة داخلية للوقوف أمام الولايات المتحدة، ولأن إيران أمام حرب وجودية فهي متماسكة إلى حد كبير أمام الفعل الأمريكي. بينما نسمع الخلافات في الولايات المتحدة كثيرة، كثير 7 أو 8 أشخاص حتى الآن استغالوا من الإدارة الأمريكية منذ الحرب إلى اليوم. لذلك نحن إذا عدم تكافؤ في هذا المنظور تعول عليه إيران وتبني عليه.
1: طيب دكتور فريحات، إيران إذا ما تتبعنا مسار المفاوضات يعني قدمت مجموعة من التنازلات، ولكن المسؤولون الإيرانيون يقولون إن السقوف الأمريكية عالية بعد هذا التصعيد المحدود. برأيك هل نشهد نوع من التنازلات الأمريكية أم كيف سيسير الأمر في هذا الصدد؟
4: يعني هذا يعطي المواجهة هذه المحدودة يعطي ورقة قوة إضافية للجانب الإيراني بأنها لديها القدرة على زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن الخليج والوجود العسكري الأمريكي في الخليج غير آمن، ولكن ليس كثيرا حتى لا نبالغ بأهمية هذه الورقة. لأنه بالنهاية الولايات المتحدة إنه يعني سيكون في هناك طاولة المفاوضات هي الحكم، فهي تعطي إيران قليلا من الدعم ولكن لا باعتقادي ليست كافية لتضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو تنازلات جوهرية إيرانية أمريكية آسف أمريكية. المقصود هنا أن الإدارة الأمريكية عليها أن تواجه هذه الحالة، ومن المتوقع إذا لم يكون هناك استجابة أمريكية من المتوقع أن نمر بفترة هدوء قادمة أيام ربما أسابيع ثم نعود إلى نفس المشهد، لأنه الوضع الحالي من الصعب جدا أن يحتمل لا على الإيران ولا على دول المنطقة. يعني حالة اللا حرب ولا سلم هذه هي تربك الكثير، تربك اللي هو حالة التنمية في المنطقة، السياسات التي تسنها الدول، تنشل عملية التخطيط في المنطقة. فلذلك المنطقة كلها تدفع ثمن هذا اللا استقرار أو حالة عدم اليقين التي تمر بها المنطقة. ولذلك باعتقادي أنه إذا لم تمتثل الإدارة الأمريكية وتتقدم بحلول معقولة أو مقبولة لدى الطرفين، من الممكن بعد فترة الهدوء التي أتوقع أن تمضي لفترة معينة أن نرى التصعيد وربما بأشكال أخرى. يعني هذه المرة لم يحدث خسائر بالأرواح، من الممكن أن تكون المرة القادمة بخسائر بالأرواح، لأنه بالنهاية الذي ليس لديه ما يخسر الكثير أي مواجهة عسكرية هي بتكون لصالحه، على اعتبار أن الطرفين بهذه الحالة بيخسروا وليس طرف واحد.
1: دعنا نتحدث بالتفصيل أكثر، هكذا نوع من النزاعات الذي نشهده بين إيران وواشنطن، ما هي السيناريوهات لإنهاء هكذا نوع من النزاعات؟ يعني ما هي الاحتمالات المرجحة؟
4: الحقيقة إنهاء هذا النزاع يعني صعب جدا بهاي الطريقة اللي هو الإنهاء على المدى البعيد، لأنه المشكلة ليس فيما يتعلق بالقانون الدولي. إذا احتكمنا للقانون الدولي، القانون الدولي هو لصالح إيران، على اعتبار القانون الدولي يكفل لكل الدول وليس فقط لإيران، اللي هي مسألة التخصيب النووي لأغراض سلمية. فاتفاق 2015 مع إيران والولايات المتحدة هو كان يضع إيران ضمن هذا القالب، اللي هو تخصيب بنسبة 3.6% من أجل أن يكون للأغراض السلمية. المشكلة أن الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل التي كان لها الدور الأساسي والرئيسي بهذا الحرب هي ليست معنية بقضية التخصيب 3.6 ولا 2 ولا 5 ولا 10، معنية بإسقاط النظام، لأنه لا يوجد يعني مسألة وجود حرب وجودية بهذا الموضوع. لهذا السبب مسألة الحلول الوسط التقليدية التي تحكم الصراعات هي يعني صعبة جدا في هذا الصراع، ويبقى الأمر أن الحل اللي هو الإجابة على سؤالك أن تنتصر الإرادة أو البوث الإرادة والإدارة الأمريكية على ضغط اللوبيات الإسرائيلية باتجاه التصعيد والحرب، وتهتم بالمصلحة الوطنية الأمريكية التي اهتم بها باراك أوباما، وتعطي إيران النسبة التخصيب اللي هو للأغراض السلمية، ثم ويكون بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي قبلتها إيران، ثم تنتهي هذا المسألة. لكن جذور المشكلة هي أصعب من ذلك بكثير، هي جذور سيطرة وهيمنة، وكما يقول نتنياهو إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط اللي هو في المنطقة. هذه هي جذور المشاكل والتي يصعب التواصل إلى حلها.
1: وأسألك سيد باتريك، إلى أي مدى ترامب معني بترحيل هذا النزاع لإدارة لاحقة، أم أنه معني بإنهائها بطريقته؟
0: بإنهاء هذا الصراع في خلال عهدته في أسرع فرصة ممكنة، وأعتقد أن المباحثات الأساسية التي تجري بين إسرائيل ولبنان تؤدي بنا إلى تفاؤل حول إمكانية تحقيق تقدم مهم في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف موحد بخصوص مسألة لبنان، استطلاعات الرأي تغيرت عبر السنوات، ولكن ما من مؤشر الآن بأن الرئيس ترامب يود أن تحل إدارة أخرى مسألة إيران، وإذا ما رحلت إلى إدارة أخرى بكل تأكيد سوف تكون مشكلة أساسية من ضمن الحملة الانتخابية في 2028.
1: طيب، أشير إلى مجموعة الأنباء العاجلة التي ينقلها التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع. لم تتعرض أي من موانئ تجارية في جزيرة قشم لاستهداف بمقذوفات معادية. أيضا خزان مياه بمنطقة بيماني في سيريك تعرض، أو خزان مياه تعرض للقصف، ما أدى بالتالي لانقطاع مياه الشرب بالمنطقة. ويضيف التلفزيون الإيراني بالقول إن العدو لم يستهدف أي ميناء تجاري في جزيرة قشم جنوبية البلاد. أسألك إذا عقيد نضال، حجم الأضرار؟
2: هذه العواجل التي ذكرتيها كلها غنوة هي مؤشرات تبريد وليست مؤشرات تسخين، بمعنى أن الجانب الإيراني رسم ملامح الضربة التي ستكون بعد ساعات من الآن، بمعنى أنه قدم للشارع الإيراني أن ما ضرب خزانات مياه، ما ضرب لم تقصف الموانئ، حتى يعطي إشارة للداخل الإيراني بأن ردنا إن كان محدودا، لأن الرد الأمريكي أصلا كان محدودا. بالتالي ضمن هذه العواجل التي ذكرت قبل قليل على الجزيرة، لا أعتقد أن الرد الإيراني سيكون بعيدا. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، الملفت في التصريح والبيان الأمريكي أن قصفنا كان عمليات دفاعية ليست هجومية، بمعنى أن ما استخدم في القصف ليست الطائرات الأمريكية، أي بمعنى لم تستخدم القواعد الأمريكية بالمنطقة، استخدمت التوماهوك من اليو اس اس لينكولن الموجودة على بعد 250 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية. بالتالي الإشارة وعبارة دفاعية ليست هجومية لإيران، حتى لا يكون رد إيراني وتتحجج أو تتذرع بالقواعد الأمريكية في المنطقة. المنطقة لا علاقة لها، الصراع أمريكي إيراني والرد أمريكي إيراني.
1: وبالتالي كل هذا المشهد كيف سينعكس على الحركة في مضيق هرمز؟ يعني صحيح هناك حصار، ولكن نحن نتتبع يوميا مرور مجموعة من السفن بالتنسيق.
2: غنوة، أعتقد أن الرد لن يتجاوز ساعات صباح غدا، بمعنى ضرب هنا وانتهى هنا، وبالتالي مع ساعات صباح غدا ستعود الأمور طبيعية بأن الجانب الأمريكي ضربه أو قصفه والجانب الإيراني رد عليه، وكلاهما ردا محدودا بين الطرفين، ليسير بعد ذلك كسر الجمود في المسار الدبلوماسي والعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب، أسألك دكتور أحمديان، وفق ما يرى بعض المحللين فإن هذا النزاع يعني لن يحل في القريب العاجل، وإنما هو صراع يعني سيطول حتى لو تم التوصل إلى إطار اتفاق، إنما هو مرحلي. بالتالي هذا النظام في إيران الذي تعرض لمجموعة من الضربات لا ننكر أنها كانت موجعة بالنسبة له من قبل واشنطن، كيف يقارب هذا الصراع؟ كيف سيتماهى معه، خاصة أنه يعني لم يتم هناك بعد مواءمة ما بين الأطراف الجديدة التي دخلت على المسار في إيران لاتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم؟
3: لحظة، هناك ربما إجابتين لما تفضلت بذكره. أولاً، المقاربة الدبلوماسية الإيرانية، يعني إن عدنا لعام 2013 إلى 15، الإيرانيون كانوا ينظرون للدبلوماسية باعتبارها إطاراً لحل الصراع مع الولايات المتحدة، وبالفعل وصلوا لاتفاق عام حول البرنامج النووي، قبلوا بأن يستثنوا في مستوى الرقابة على برنامج إيران عالمياً، وبالتالي ضحوا عن أجزاء من حقوقهم قانونية دولياً بغية الوصول لهذا الحل. كانت تلك العقلية أن الدبلوماسية يمكن أن تعطينا إطار للتفاهم مع الولايات المتحدة. اليوم المقاربة مختلفة، الولايات المتحدة فرضت حربين على إيران، الولايات المتحدة قتلت الغيادة السياسية في إيران، الولايات المتحدة قتلت أطفالا في مدارس إيران. لذلك الولايات المتحدة اليوم موجود مختلف عما كان عليه، والدبلوماسية معه للتهدئة المرحلية فقط. هذا العدو لا يبحث عن حل. القضية الثانية التي أردت أن أذكرها هي أنه الآن هناك شبه إجماع أن القضية ليست أنه كيف نتعاطى يعني أمريكيا كيف نتعاطى مع إيران، القضية هي استقلال إيران وسيادتها، وهذا كان موجودا من السابق، لكن الآن هذا أصبح يطأ على الساحة السياسية الإيرانية، أنه هؤلاء مشغولون بضرب استقلال إيران وسيادتها في النهاية إسقاط إيران كقوة إقليمية ومنعها من النهوض مرة ثانية. بالتالي نشاهد أنه أساساً الرؤية الإيرانية للحل مع الولايات المتحدة اختلفت. الإيرانيون الآن يتكلمون عن التدرج، وهذا التدرج قد يأخذ أعواماً ليراكم الثقة التي انهدمت بشكل نهائي. يعني إن كانت الثقة على مستوى صفر قبل الحرب وصلت إلى يعني تحت الصفر بأعداد، لأن الولايات المتحدة خانت كل ما كما يقول المسؤولين الإيرانيين، خانت كل الثقة التي وضعت بها دبلوماسيا. وحتى الوسطاء، وزير الخارجية العماني كان يقول بأن وصلنا إلى اتفاق مقبول، بعدها فرضوا حرب على إيران، عمان انزعجت وانسحبت من العملية برمتها. ولذلك يعني النزاع لا يحل بسهولة، كل هذه التركات الثقيلة التي تركتها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني وعلى المجتمع الإيراني وعلى القيادات الإيرانية وعلى الثقافة السياسية العامة والثقافة الاستراتيجية على مستوى القيادات، هذه أمور لا تحل بسهولة. تقديري أنها ستوجه العداء، كل ما يجري في العمل عليه هو تأطير هذا العداء بشكل يحد من الكلفة ويأتي بمخرجات اقتصادية على إيران ليس إلا.
1: طيب دكتور إبراهيم، في الفترة السابقة يعني كل طرف كان يعد العدة لهكذا سيناريو كان مطروحا على الطاولة، سيناريو التصعيد. الآن هذه الأطراف المتنازعة ستعد العدة لمرحلة جديدة أم أنها بالنسبة لها ستكون الحسم؟
4: باعتقادي سؤال مهم، إعداد العدة هو لا يتوقف، لأنه نحن ندخل في مرحلة كل الخيارات دائما موجودة على الطاولة، ولا يمكن الفصل ما بين الخيار الدبلوماسي والخيار العسكري، العكس تماما. هو يقال في علم التفاوض أن موازين القوى على الأرض هي التي تعكس هي التي تفرض الأجندة التفاوضية، وأن النتيجة التفاوضية أو الاتفاق هو انعكاس لموازين القوى، ولهذا السبب لا يجوز الفصل فيما بينهما، بالعكس تماما. عندما تذهب إلى التفاوض وهو كما في الحالة اللبنانية بدون أوراق قوة، بشكل آخر يعني أنت تذهب وكأنك جاهز للاستسلام، لأنه الطرف الآخر سيفرض عليك أن السيناريوهات التي نوع. ولهذا السبب نرى مثلا أن الحكومة الإسرائيلية تفرض ما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان وإلى آخره من هذه السيناريوهات. إذن حالة الإعداد، بالعودة إلى سؤالك، الإعداد سيستمر وحالة التوتر ستستمر، لأنه الدول التي تتضرر من حالة اللا استقرار، هاي اللا حرب واللا سلم، هذه يعني غير قادرة على احتمالها، وستبحث دائما عن سيناريوهات مختلفة من أجل تكسيرها والخلاص منها. ثم ولهذا السبب الإعداد، العدة ستستمر، وربما نرى أن الولايات المتحدة تتضرر بشكل أكبر، لأنه الطرف الآخر وقتها سيلجأ إلى سيناريوهات تضر بالولايات المتحدة إذا لم تستجيب إلى هذه المرحلة، خصوصا كما ذكرنا قبل قليل بأن عدد المرات التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن التسوية قد اقتربت، كما نشرت CNN اليوم 38 مرة، وهذا يعني أننا يعني نسير بمسلسل لا نهاية له، يبقى يقولنا أنه اقتربنا ثم لا يوجد هناك ضوء بنهاية النفق. ولهذا السبب اعتقادي الأطراف المتضررة سيصعب عليها تحمل حالة اللا استقرار هاي.
1: أسألك سريعا سيد باتريك وأختم معك، لماذا الإدارة الأمريكية السابقة وقت باراك أوباما تمكنت من الوصول إلى اتفاق مع إيران، الآن لماذا ترامب لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق؟ هل هو لا يريد أم أن هناك شيء يعرقل استراتيجيته؟
5: Well, it's a work in progress.
0: نحن نتحدث عن صيرورة. اليوم يعمل على هذا الموضوع الرئيس، وعبر في تصريحه هو ونائب الرئيس، قال إن الاتفاق وشيك، ويوم أمس قال ذلك، والأسبوع الماضي كذلك، وبالتالي يكرر

0: مريفي واشنطن، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، ونذكر بآخر التطورات، حيث أعلن التلفزيون الإيراني تراجع موجة الهجمات الأمريكية في قشم وسيليك وجاسك في جنوب البلاد، وأن الأوضاع باتت شبه هادئة. وكانت وكالة تسنيم قالت إن مناطق في سيليك وجزيرة قشم ومناب تعرضت لهجمات من طائرات أمريكية، فيما أعلن التلفزيون الإيراني تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية جنوبي إيران. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات على إيران ضمن إطار الدفاع عن النفس وردا على إسقاط مروحية أباتشي، معتبرة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاق جيد جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. وقد نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. لمتابعة تطور هذا المشهد ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. وأبدأ معك عمر، إذن كيف يقرأ تصريح عراقجي الأخير كما مجموعة الأنباء التي وردت عن التلفزيون الإيراني الذي أشار إلى حجم الأضرار نتيجة الضربات الأمريكية المحدودة في جنوب إيران؟
1: نعم غنوة، التلفزيون الإيراني يرد تباعا بعض نتائج الهجوم ويؤكد أن الوضع بات هادئا في إعلان عن انتهاء الهجمات الأمريكية على المناطق الجنوبية التي شهدناها خلال الساعات الماضية. يؤكد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مصادره بأن الأوضاع في مناطق جزيرة قشم، مدينة سيريك، كوه مباركة وميناء جاسك قد عاد إلى الوضع الطبيعي، هناك الهدوء مستتب بعد موجة من الانفجارات والهجمات التي شهدتها تلك المناطق خلال الساعات الماضية، حيث كنا نتحدث وفق مصادر التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام الإيرانية وكالات الأنباء الرسمية عن وقوع 6 انفجارات على الأقل في جزيرة قشم. هذه الجزيرة هي جزيرة مطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، وحتى أن المدن الأخرى التي سمعت فيها أصوات الانفجارات مثل سيريك وجاسك وكوه مباركة، كل تلك المناطق هي في منطقة مضيق هرمز، وبالتالي يمكن القول أن الهجوم الأمريكي كان محصورا على منطقة مضيق هرمز ولم يتجاوز الأمر إلى مناطق أوسع. نحن لا نتحدث عن حرب أمريكية تطال مدن كبرى مثل ما كان الوضع في حرب 40 يوما الماضية، وبالتالي يمكن وصف الهجوم هنا في إيران على أنه كان هجوما محدودا طال مناطق جنوبية إيرانية. نتحدث تحديدا عن 4 مناطق، هي جزيرة قشم، كوه مباركة، قرية مباركة، إضافة إلى ميناء جاسك ومدينة سيريك. أما ما هي نتائج الهجوم حتى هذه اللحظة وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن في مدينة سيريك تم استهداف خزانين للمياه في إحدى مناطق المدينة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة لا توجد أي أنباء هنا في وسائل الإعلام الإيرانية عن استهداف مواقع عسكرية، ربما الأنباء سوف ترد تباعا، نحن نتحدث عن هجوم انتهى قبل وقت قصير، وبالتالي هناك تقييم حاليا يبدو للأضرار للمواقع التي تم استهدافها. كذلك كان هناك نفي من قبل التلفزيون الرسمي الإيراني عن أن الميناء التجاري في جزيرة قشم قد استهدف، لكن نؤكد أن جزيرة قشم قد استهدفت. كان هناك

سماع دوي 6 انفجارات في المنطقة. ويؤكد التلفزيون الإيراني أن أحد الانفجارات لم تكن في الميناء التجاري الذي يقع في تلك الجزيرة. عقب الهجوم كانت هناك تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم مما وصفها بهزائمها خلال الحرب الأخيرة، لكنها اختارت مجددا أن تختبر عزيمة إيران، وأكد أن إيران سوف ترد على أي هجوم أو حتى على أي تهديد يطال الأراضي الإيرانية. هذا التصريح لوزير الخارجية الذي جاء عبر منصة إكس يمكن أن نقرأه على أنه تهديد إيراني بالرد، ويمكن أن نتوقع أن يكون هناك رد إيراني على هذه الهجمات خلال الساعات المقبلة. كذلك يمكن أن نقول غنوة في هذا المجال أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المناطق الجنوبية الإيرانية، على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ 8 إبريل الماضي. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تبادل إطلاق النار بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. خلال الأسبوع الماضي تحديدا 10 أيام الماضية كان هناك عدة احتكاكات، حيث كانت سفن تجارية تحاول عبور مضيق هرمز من دون التنسيق مع القوات الإيرانية، وكانت القوات الإيرانية في الحرس الثوري أطلقت عيارات تحذيرية تجاه تلك السفن، أصابت بعدها تراجعت بعض السفن إثر ذلك. وفي ذلك التوقيت كانت ترد الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهداف رادارات ومنصات لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم وفي بندر عباس تحديدا، وحتى في مدينة سرك أين تحدث عن نفس المناطق التي استهدفت هذه الليلة. وكان الرد الإيراني يطال في ذلك التوقيت إما القطع البحرية الأمريكية عبر إطلاق صواريخ أو مسيرات، إضافة إلى استهدافات كانت تطال قواعد أمريكية تحديدا في دولة الكويت ومقر للأسطول الخامس الأمريكي في مملكة البحرين. وكانت أيضا إيران تسقط مسيرات أمريكية كانت تجوب منطقة مضيق هرمز في تحذير من قبل إيران إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخترق أو تنتهك وقف إطلاق النار. على الرغم من كل ذلك لم يعلن أي من الطرفين أن وقف إطلاق النار قد انتهى وأن العمل العسكري أو الحرب قد استؤنفت، لذلك هذا الأمر لا يزال ساري حتى هذه اللحظة هنا في طهران. لم يعلن حتى الآن عن انتهاء وقف إطلاق النار، لا يزال الطرفان متمسكان بهذا الأمر. حتى أن حادث طائرة أباتشي التي تحدث عنها الأمريكيون واتهموا طهران بها بشكل مباشر، هنا المصادر الإيرانية مصدر عسكري على سبيل المثال كان قد قال للتلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تنفذ خلال الساعات 24 الماضية أي هجوم جوي في منطقة أو محيط مضيق هرمز، وهذا مؤشر واضح من قبل إيران على نفي هذه الحادثة. لكن أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني قال في تصريح خاص للجزيرة إن القوات الإيرانية لم تسقط بشكل متعمد طائرة أباتشي أو أي طائرة أخرى في منطقة المضيق. وبالتالي عندما نركز في مصطلح غير متعمد يمكن القول أنه ربما تكون إيران قد أسقطتها عن طريق الخطأ، خاصة أن القوات المسلحة الإيرانية هي على أهبة الاستعداد. وحسب ما نرصده من تصريحات لمسؤولين عسكريين كان هناك تصريح لافت خلال الأسابيع الماضية قال فيه أحد المصادر العسكرية إنه تم إعطاء الأوامر لكافة الوحدات القتالية لكافة الجنود لكافة القوات الإيرانية بالرد على أي تهديد يطال الأراضي السيادة الإيرانية أو الأجواء الإيرانية البر الإيراني أو حتى المياه الإيرانية من دون الرجوع إلى القيادة العسكرية. وبالتالي هذا الأمر ربما كان قد حدث مقابل طائرة أباتشي، وهذا ما أشار إليه حقيقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل الهجوم الأمريكي بالقول إن القوات المسلحة الإيرانية هي على أهبة الاستعداد على الرغم من سريان وقف إطلاق النار. وقال إنه عندما تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد يكون هناك أو قد يكون هناك أحداث تتم عن طريق أخطاء بشرية أو أحداث عرضية أو عن طريق أن تكون في مرمى النيران. وبالتالي يضيف أن الطائرة الأمريكية كانت بطبيعة الحال في مضيق هرمز، ومضيق هرمز وفق ما يقول عراقشي هي مياه إيرانية عمانية إقليمية. وبالتالي يتساءل ماذا تفعل

0: القوات الأمريكية في تلك المنطقة. ويؤكد كما قال بعد الهجوم أيضا على منصة إكس بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت الأمان لقواتها العسكرية المسلحة فعليها أن تغادر المنطقة. إذن في المجمل غنوة يمكن القول أن الهجوم الأمريكي قد انتهى مبدئيا، الآن لا توجد أي هجمات أي انفجارات في المناطق الجنوبية الإيرانية، وهناك توعد إيراني بالرد ربما نشهده خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
1: طيب ابقى معنا عمر، ولكن أنتقل لك أحمد الرهيد. إذن مجموعة من التصريحات عن مسؤولين أمريكيين لوسائل أعلام أمريكية، كما ما ورد على لسان ترامب من مجموعة مواقف حيال هذه الهجمات الأمريكية المحدودة التي انحصرت فقط في جنوب إيران. إذن ماذا يقرأ في سياقاتها وكيف يبنى على هذه المواقف الأمريكية، أو ماذا يبنى عليها؟
2: نعم، وهناك تأكيد أمريكي واضح في الحقيقة للفصل ما بين المسار التفاوضي والمسار العملياتي. القيادة المركزية من اللافت أنها هي التي أعلنت عن الرد الأمريكي وليس الرئيس الأمريكي الذي كان يتابع هذا الرد الذي قامت به قوات الجيش الأمريكي في المنطقة على إسقاط إيران لهذه المروحية. من اللافت كان إعلان القيادة المركزية لهذا الرد وليس الرئيس الأمريكي، وهذا يقرأ هنا في عدة اتجاهات. الأول تثبيت لمسألة أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد من خلال هذا الرد، وهذا ما أكده أيضا بيان القيادة المركزية الذي وصف الرد الأمريكي بأنه يأتي في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فهو يضعه في الإطار الدفاعي وليس في الإطار الهجومي وفي إطار الرد على إسقاط إيران لمروحية أباتشي الأمريكية. أيضا تؤكد القيادة المركزية بأنها تعتقد بأن عمليات الرد أو الدفاع عن النفس هي تأتي في سياق ما تصفها بالأعمال العدوانية الإيرانية غير المبررة في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وإذا تابعنا اللغة التي تستخدمها القيادة المركزية على مدى الأيام الفائتة وفي سياق ردودها على الهجمات والصواريخ والمسيرات الإيرانية، دائما ما تستخدم ذات العبارة، عبارة الدفاع عن النفس، وأنها تأتي أيضا في سياق ما تصفها في مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية غير المبررة في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا يعني تمسكا أمريكيا باتفاق وقف إطلاق النار وعدم الرغبة في التصعيد والإبقاء على المسار الدبلوماسي والتفاوضي على حاله. هناك تأكيد أمريكي من قبل مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحيفة بوليتيكو يقول فيها إن الإجراء العسكري والرد العسكري ينفصل عن الإجراء التفاوضي، وهذا يؤكد الرغبة الأمريكية بحسب متابعين هنا في العاصمة واشنطن في الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وفي المسار التفاوضي. هذا المسؤول أيضا يقول إن الاتفاق مع إيران ما يزال في الأفق، وبالتالي هو يعتقد بأن هذا الرد الأمريكي وكذلك إسقاط إيران لهذه المسيرة قد لا يؤثر على مسار المفاوضات طالما تمسكت الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، وطالما هناك رغبة من الولايات المتحدة وإيران في المضي في المسار التفاوضي وحل القضايا الخلافية. هناك من يعتقد بأن هذا التصعيد قد يؤثر على المزاج العام للتفاوض وقد يؤخره، ولكن البعض الآخر يعتقد بأن الأمور تسير بشكل متوازي، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن إسقاط إيران لهذه الطائرة، طائرة أباتشي أو المروحية، ليس حدثا كبيرا الذي لا يستدعي الذي يستدعي ردا كبيرا، وإنما هناك تقليل أيضا لحجم هذا الحدث، مسألة إسقاط المروحية. هكذا تحدث ترامب لوول ستريت جورنال، قلل من إسقاط هذه المروحية، ولكنه في ذات الوقت أكد على أهمية أن يكون الرد الأمريكي قويا، وهذا يوضع في إطار الردع الأمريكي لإيران وعدم الصمت الأمريكي لأي محاولة من قبل إيران لاستفزاز الجانب الأمريكي بإسقاط مروحية أو باستهداف أصول وأفراد أمريكيين. الجيد في الأمر كما يقول الأمريكيون هنا أن الجنود الأمريكيين والطيارين تم إنقاذهم، وبالتالي عدم وجود خسائر في صفوف الجيش الأمريكي.

0: في هذه العملية قلل أيضا من المخاوف إزاء التصعيد غنوة.
1: ابقى معنا أحمد. أعود مجددا لعمر هواش مراسلنا من طهران، وأشير معك عمر إلى هذه الأنباء التي تنقلها وكالة مهر عن دوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبي إيران. سياقات هذه الانفجارات؟
2: نعم، هي انفجارات جديدة. يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية. كنا قبل قليل نتحدث عن انتهاء الهجمات الأمريكية، لكن الآن تقول وكالة أنباء مهر إن سكان محافظة جاسك وأطراف المدينة الرئيسية، ونتحدث عن بلدات وقرى في تلك المنطقة، سمعوا أصوات انفجارات متعددة في المحافظة. محافظة جاسك أو مدينة جاسك هي ميناء يقع في شرق مضيق هرمز قريب من سواحل خليج عمان، وتعرض خلال هذه الليلة إلى هجمات. كنا نتحدث عن ميناء جاسك، عن قرية كوه مباركة وهي قرية أيضا في محافظة جاسك، وهي قريبة جدا من مضيق هرمز. وهذا الهجوم هو الثاني على هذه المناطق. حتى اللحظة لا توجد أنباء مفصلة حول طبيعة الهجوم، الهدف الذي استهدف الذي ضرب، مع ورود تقارير غير رسمية في الحقيقة غنوة عن أن هناك مسيرات أمريكية كانت تحلق في سماء المحافظة. هذا الخبر لم يتم تأكيده من مصادر رسمية، لذلك يمكن القول أنه قد يكون الهجوم عبر مسيرة، أو قد يكون كما الهجمات السابقة خلال الساعات الماضية عبر المقاتلات الأمريكية. حتى اللحظة الأمر غير واضح بشكل كامل، لكن يبدو أن هناك تجدد للهجمات الأمريكية، وأن الهجوم الأمريكي لم ينتهي وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر. كنا نتحدث خلال الساعات الماضية عن هجمات أمريكية طالت محافظة جاسك، طالت أيضا قرية كوه مباركة وهي ضمن المحافظة ذاتها، إضافة إلى مدينة سيريك، وستة انفجارات دوت في جزيرة قشم. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إحدى الهجمات أصاب خزانات للمياه في إحدى مناطق مدينة سيريك في جنوب البلاد، ما أدى إلى انقطاع المياه عن تلك المنطقة. إذن نتحدث حتى الآن عن هجوم جديد يطال محافظة جاسك. هناك أصوات انفجارات أبلغ بها سكان، ونقلت هذا الخبر وكالة أنباء مهر، بانتظار المزيد من التفاصيل بشأن هذا الهجوم الجديد.
1: وسنكون معك في المتابعة، ولكن أسأل العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي معنا هنا في الاستديو، هل نحن فعلا أمام موجة ضربات أمريكية جديدة على مدينة جاسك؟
3: يعني جاسك غنوة مرتبط بكوة مبارك. كوة مبارك هي المنطقة التي حددت من قبل الجانب الإيراني كمنطقة عمليات تمتد من كوة مبارك إلى الفجيرة، وهذا كان الخط الجنوبي لمنطقة العمليات. بالتالي نتحدث عن خط تماس عسكري تم قصفه وتم الاستمرار به. أنا أعتقد أن هذا ليس استمرار للعمل العسكري للقصف الأمريكي. أعتقد أنه إعادة تقييم، لأنه في كل العمل العسكري تبدأ القصف ثم بعد ذلك تعبر طائرات المسيرة تقيم القصف، ثم بعد ذلك تأتي الموجة الثانية للتعديل على القصف الأول. بالتالي أعتقد أن كوة مبارك لم يشملها القصف المرة الأولى، وهذا ما يفسر حديث الذي تحدث به مندوب الجزيرة قبل قليل، وقال أن هناك حديث عن طائرة مسيرة كانت في أجواء كوة مبارك، ما يعني أن الطائرات المسيرة قيمت الأهداف، قيمت التارجتينج في العرف العسكري، ثم بعد ذلك جاءت الموجة الثانية لتحقق ما كانت تريده ولم يتحقق في الموجة الأولى.
1: أذهب بهذا السؤال لأحمد الرهيد بالنسبة لإدارة ترامب. طيب أذهب مجددا لعمر هواش حال أن يتوفر معنا لاحقا الرهيد. أشير مجددا إذن إلى هذه الأنباء التي تتناقلها وكالة مهر عن دوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبي إيران. لاحقا سنكون في المتابعة مع مراسلين لهذه التطورات، ولكن أعود مجددا لك عقيد نضال أبو زيد، وينضم إلينا في هذا النقاش من ميامي كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، أيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم جميعا، ولكن أسألك مجددا

0: عقيد نضال. إذا نحن نترقب رد إيراني، كان هذا واضحا من خلال تصريحات عراقجي. محدودية هذا الرد في خضم ما وصلنا إليه حتى الآن؟
1: يعني أعتقد من خلال أيضا تتبعنا للنوتام، والنوتام مهم في أي عملية عسكرية. النوتام للتوضيح هو النوتس إير ميشن، هذا الذي يعطى للطائرات المدنية حتى لا تعبر الأجواء. النوتام يتوسع في إيران. إيران فرضت قبل قليل نوتام في مناطق شمال طهران، كنا نتحدث عن الغرب ثم الشرق، طهران الآن في شمال طهران، ما يعني أن تقريبا بدأ يتبلور الرد الإيراني على القصف الأمريكي. أعتقد أننا أمام ساعات إن لم يكن دقائق لينضج الرد الإيراني، لكن أعتقد أن الرد الإيراني أيضا سيكون محدود ولن يتجاوز مستوى الرد الأمريكي، لأن إيران أيضا تقتنع تماما وتدرك تماما وتلتقط الإشارة الأمريكية بأنها لا تريد توسيع دائرة الصراع، لأن ذلك سيؤدي إلى الانزلاق إلى عمل عسكري قد يكون غير محسوب النتائج.
0: أنت أشرت أيضا إلى أن طبيعة الأهداف التي أعلن عنها التلفزيون الإيراني جراء هذه الهجمات ما نجم عنها تشي بأن ربما واشنطن لم تستخدم قواعدها في المنطقة.
1: يعني الرد الأمريكي كان واضحا، أن الرد الأمريكي بعبارة دفاعية. في العرف العسكري دائما دفاعية هي لا تستخدم موجات الطيران. هناك مؤشر آخر، التانكرز، طائرات الإرضاع الجوي، التزود بالوقود لم تتحرك. لم يعلن السنت كوم في بياناته كالمعتاد بأن هناك تحركات للتانكرز الأمريكي في المنطقة، ما يعني أن القصف الأمريكي قد يكون خرج من البوارج الأمريكية في منطقة العمليات، وخاصة من يو اس اس لونكولن التي يبدو أن القصف كان بصواريخ التوماهوك وليس بالطائرات، ما يعني أن قواعد الأمريكية في المنطقة لم تستخدم في عمليات الرد. لذلك كنا نقول قبل قليل أن المواجهة إيرانية أمريكية بعيدا عن المنطقة.
0: لذلك أسألك، وفق تقديراتك الإيرانيون كيف سينظرون إلى هذا العامل في تحديد طبيعة رد الفعل الإيراني؟
1: إيران لن ترد على القطع الأمريكية كالمعتاد، في علما أن يو اس اس لينكولن تبعد عن الشواطئ الإيرانية 250 كيلومتر، وهي أقرب لإيران من القواعد الأمريكية في المنطقة. لكن اعتدنا أن نرى أن الرد الإيراني دائما يكون إلى دول المنطقة وإلى القواعد الأمريكية في المنطقة، بغض النظر عن القواعد، لكن المنطقة ليست طرفا في هذا القصف بالتحديد بناء على البيانات الموجودة على الأرض.
0: ينضم إلينا مجددا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد من واشنطن. ومنذ قليل كنا نتابع هذه الأنباء عن وكالة مهر الإيرانية تشير إلى انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبي إيران. أود أن نتأكد من التوجه لدى إدارة ترامب الآن، هل بالنسبة لها انتهى الرد الأمريكي أو الهجمات الأمريكية المحدودة على إيران؟
2: لا، في الحقيقة لا يمكن التأكيد غنوة، لأن القيادة المركزية الأمريكية في تصريحها الأخير كانت قد بدأته بأنها بدأت في الهجوم، ولم تلحق ذلك ببيان لاحق تؤكد فيه انتهاء الهجوم الأمريكي أو الرد الأمريكي بدقة، الرد الأمريكي على إسقاط إيران لمروحية أباتشي. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن اجتماعا كان قد عقد في غرفة العمليات هنا في البيت الأبيض، ضم الرئيس ترامب ونائبه وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى جانب رئيس مجلس النواب الذي تحدث عن هذا الاجتماع، والذي قال إنه ناقش الملف الإيراني والتطورات مع إيران إلى جانب ملفات أخرى. ورئيس ترامب أيضا كان قد تحدث أثناء الهجوم لشبكة سيب. نعم،
0: ونحن نتحدث الآن يخرج هذا النبأ عن أكسيوس التي تنقل بدورها عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن موجة ثانية من الهجمات في إيران قد بدأت تستهدف أنظمة الدفاع الجوي والرادار. أن يخرج هذا الإعلان بهذه الطريقة وليس بشكل رسمي عن القيادة المركزية الأمريكية، بماذا يشي أحمد؟
2: هذا يؤكد ما كنا نقوله قبل قليل بأن القيادة المركزية غنوة قالت في بيانها الأخير بأنها بدأت الضربات، تصفها أنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس ضد إيران، ولم تقل إن هذه الضربات انتهت حتى الآن. وفي العادة عندما تنتهي هذه الضربات هي أيضا تلحق ذلك ببيان تؤكد فيه ما جرى وتفصل فيه الأهداف التي استهدفتها من خلال هذه الضربات التي تأتي ردا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية. وتقول القيادة المركزية إن هذه الضربات التي بدأت، وفي الحقيقة للتأكيد أن القيادة المركزية كانت قد أعلنت ذلك قبل نحو ساعتين من الآن، وبالتالي ربما أن هذا الرد الأمريكي يأتي في سياق موجات وليس موجة واحدة، بحسب ما ينقل موقع أكسيوس قبل قليل عن مسؤول أمريكي بأن موجة ثانية من الرد الأمريكي تأتي. وهذا أيضا يؤكد نقطة مهمة هي ذكرها الرئيس الأمريكي، بأن الرد الأمريكي سيكون قويا ولكن في ذات الوقت سيكون محسوبا محدودا، وليس المراد منه الاستمرار في التصعيد، وإنما يأتي كرد على إسقاط إيران لمروحية أباتشي، وهو حدث حساس في مسار هذه الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة وأن هذا الحدث كاد أن يتسبب في خسائر بشرية في صفوف الجيش الأمريكي، وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تثبت معادلة الردع تجاه إيران من خلال هذا الرد الذي يقول مسؤولون أمريكيون إنه محسوب وإنه لن يؤثر على مسار المفاوضات.
0: ابقى معنا أحمد، أتحول لك مجددا عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. هذا الإعلان الذي جاء عبر أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى ببدء موجة ثانية من الهجمات في إيران تستهدف أنظمة الدفاع الجوي والرادارات، كيف يتقاطع مع ما أعلنته وكالة مهر كذلك التلفزيون الإيراني عن دوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبي إيران؟
3: نعم، هي يتقاطع في الحقيقة مع ما ذكره التلفزيون الرسمي وقبل ذلك وكالات أنباء مهر. التلفزيون يؤكد أن هناك هجمات أمريكية وصفها بالإرهابية ضد عدة مواقع في مدينة جازك، وأضاف أنه تم سماع دوي انفجارات أو عدة انفجارات في تلك المدينة. ويمكن القول أن نتحدث عن موجة جديدة من الهجمات. هذا الهجوم في مدينة جازك وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني وقع في تمام الساعة 2:35، أي قبل نحو 20 دقيقة هنا حسب التوقيت المحلي. نتحدث عن هجمات جديدة تختلف عن الهجمات السابقة في الموجة الأولى من الهجوم الأمريكي. الهجوم الأول كما ذكرنا كان قد استهدف جزيرة قشم ومدينة سيريك ومحافظة جاسك أيضا التي حصل فيها الهجوم الجديد، فضلا عن قرية كوه مباركة في محافظة جاسك نفسها. الملاحظ غنوة أن كل تلك الهجمات هي تقع في منطقة محصورة في جنوب إيران أولا، وفي محيط مضيق هرمز ثانيا، وبالتالي لا نتحدث عن هجمات واسعة ضد مدن إيرانية كبرى مثل ما كان عليه الحال خلال الحرب التي استمرت نحو 40 يوما ولا نزال نعيش فترة وقف إطلاق نارها. وبالتالي لا يمكن الحديث حتى الآن عن هجمات واسعة أمريكية ضد أهداف إيرانية، حتى أن الإيرانيين حتى هذه اللحظة لم يعلنوا عن المواقع التي تم استهدافها حتى هذه اللحظة، باستثناء ما صرح به التلفزيون الإيراني عن أن إحدى الهجمات استهدفت خزانين للمياه في مدينة سيرك، مما أدى إلى انقطاع المياه عن تلك المنطقة. هنا في طهران لا يجري الحديث عن أي أهداف عسكرية حتى هذه اللحظة. يبدو أن الإيرانيين لا يزالون يقيمون الضربات، ما هي المواقع المستهدفة، ما هي نتائجها. كذلك يبدو أنهم يستعدون للرد، لأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد قال بعد موجة الهجمات الأولى بأن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم مما وصفها بهزائمها خلال الحرب الأخيرة فإنها تريد اختبار عزم إيران مجددا، مؤكدا أن إيران سوف ترد على أي تهديد وأي عدوان يطال الأراضي الإيرانية والسيادة الإيرانية. إذن في المجمل غنوة يمكن القول أننا أمام هجمة جديدة أمريكية، موجة جديدة، لا نعرف هل سوف تستمر، هل سوف تطال مدن أخرى مثل ما كانت الموجة الأخرى، بانتظار المزيد من المعلومات والتفاصيل عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أو ربما بيانات رسمية قد تصدر عن المؤسسات العسكرية.
0: شكرا لكما حتى اللحظة في حال استجد جديد عمر هواش من طهران وأحمد الرهيد من واشنطن. ولكن أسأل ضيوفنا، وهنا السيد كينيث كاتسمان من ميامي،

0: ما حاجة موجة ثانية من الهجمات الأمريكية المحدودة وفي نفس المواقع في جنوب إيران؟ ما حاجة ذلك بالنسبة لإدارة ترامب؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا البرنامج. القيادة الوسطى والمسؤولون الأمريكيون قالوا إنه سيكون هناك رد على عملية إسقاط مروحية أباتشي، وقالوا إن هذا الأمر سيكون متناسبا مع عملية الإسقاط، بمعنى أن عملية الرد لن تكون كاسحة واسعة النطاق، ومعظم الأهداف ستكون في منطقة مضيق هرمز، سواء تعلق الأمر ببندر عباس أو مناطق أخرى مثل كشم أو مدينة جاسك، تلك المناطق التي تعتبر قريبة من المنطقة، منطقة مضيق هرمز، وذلك بسبب العمليات التي تمت. هذا ما يريد الرئيس الأمريكي التركيز عليه عندما تكون هناك عمليات عسكرية، وكما رأيتم إنه يركز كذلك على الاتفاق الدبلوماسي. لكن عندما يكون هناك عمليات عسكرية في المسار العملياتي، فهو يريد خفض أي تهديدات قد تنجم عن اعتراض السفن، وهذا ما يقوم به في هذه العملية العسكرية ضد إيران. يريد أن تعود موجة التدفقات الملاحية إلى ما كانت عليه من حالة استقرار سابقا.
0: طيب، أسألك سيد مختار، كيف ستتعامل طهران مع هذه الضربات الأمريكية المحدودة؟ هي تتجدد بموجة ثانية في الوقت الذي تتحضر فيه طهران وفق ما قال عرقتشي للرد على هذه الهجمات الأمريكية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني إيران لن ترى الأمر بأنه أمر محدود، أو الولايات المتحدة مثلا تريد أن تقوم فقط بعمليات قصيرة المدى. إيران ترى بأنها هي مسؤولة عن الرد على هذه الإجراءات الأمريكية التي تعرض منطقة مضيق هرمز، بحر عمان والخليج الفارسي إلى الخطر من خلال هذه الإجراءات العسكرية. يعني الآن من يعرض هذه المنطقة إلى الخطر الأمني والعسكري هي الولايات المتحدة، فلذلك باعتقاد الرد الإيراني سيكون سريعا وواسعا، يعني لن يكون رد محدودا كما يفكر الأمريكي، وإيران ستستهدف أي نقطة انطلقت منها العمليات. يعني الآن لا نستطيع أن نتحدث أين هذه النقاط، هذه النقاط يحددها القوات المسلحة الإيرانية، لأنه هي لديها يعني القدرة للتعرف على الإحداثيات، أين تكون هذه المناطق التي انطلقت منها العمليات باتجاه إيران، وحتما تلك المناطق سيتم استهدافها، يعني تلك القواعد تكون سفن أمريكية، بوارج أمريكية. يعني في نهاية المطاف هذا الأمر يحدده أو تحدده القوات المسلحة الإيرانية.
0: طيب،
2: ولكن
0: سيد مختار،
2: باعتقاد إيران سترد. نعم،
0: بالنسبة لإدارة ترامب فإن المسار العسكري والمسار الدبلوماسي يسيران كل واحد على حدة، هل ذات الفهم بالنسبة للإيرانيين في هذه المرحلة؟
2: في الحقيقة إدارة ترامب لا فهم لها لا للمفاوضات ولا للمسار العسكري، يعني ما زال الرئيس الأمريكي يفكر بالإجراءات الأمنية والعسكرية، وهذا خلال يعني أسبوعين، ونرى عدة مرات الولايات المتحدة تقوم بالتحرش تجاه القوات الإيرانية بالمنطقة، بالرغم من أن يتم تحذيرها بأن لا تأتي إلى منطقة مضيق هرمز، لا تقوم بتحركات عسكرية، ونتحدث عن أي مفاوضات. يعني المفاوضات التي أوصلها الرئيس الأمريكي إلى طريق مسدود، هذه حقيقة الأمر، يعني هناك لا يوجد أي تقدم الآن في المفاوضات مع الجانب الأمريكي نظرا لما قام به الرئيس الأمريكي بالتغييرات الجذرية في أهم بنود المفاوضات. يعني يقول لا أريد لا رفع العقوبات، لا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، لا أريد رفع الحصار على الموانئ حتى ولو فتحت إيران مضيق هرمز، وهناك الكثير يعني من التطورات في هذا المجال، فلذلك الأمر ليس يعني بهذا الشكل الإيجابي الذي يتم كذلك توصيفه.
0: أسألك عقيد نضال أبو زيد.

0: التلفزيون الإيراني إذن يتحدث عن عدة انفجارات في مدينة جاسك جنوبي البلاد. أريد أن أسلط الضوء معك عن النقاط المهمة في هذه المدينة كأهداف بالنسبة للأمريكيين، الذي ينقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنها تستهدف أنظمة الدفاع الجوي والرادار في مدينة جاسك.
1: شكرا غنوة على هذا السؤال، لنوضحه عسكريا. الآن خط الجغرافي أو خط الأهداف بدأ من غورك إلى سيرك إلى جاسك، ثم امتد إلى قشم. بمعنى من غورك إلى سيرك 9 كيلومتر المسافة، من سيرك إلى قشم 89 كيلومتر. ما يعني أننا أمام مثلث بثلاث أضلاع، هذه هي منطقة الاستهداف الرئيسي. ماذا يعني ذلك في العرف العسكري؟ هذا التموضع من الأهداف يشير إلى أن الاستهداف كان يركز بشكل رئيسي على معيدات البث وعلى الرادارات وعلى الدفاعات الجوية. معيدات البث أعني بذلك هي الأبراج الاتصالات التي يتم توجيه طائرات مسيرة من خلالها. لماذا ذهبنا أو خلصنا إلى هذا التقييم؟ لأنه في العرف العسكري دائما تموضع معيدات البث يكون بشكل مثلث، تموضع الرادارات بشكل مثلث، أنظمة الدفاع الجوي بشكل مثلث، لسبب أن هذه تقوم على عملية الاتجاه العكسي والاتجاه الأمامي لرصد الأهداف. ما يعني أن الجانب الأمريكي استهدف معيدات بث، رادارات، دفاعات جوية لرصد وتوجيه الأهداف الإيرانية.
0: طيب، صحيح أن استهداف هذه المنطقة ليس بجديد، ولكن ما تأثيره على قدرات الحرس الثوري الذي يعني يؤمن كل هذه المنطقة المحيطة بمضيق هرمز؟
1: نعم، جاسك فيها ميناء رئيسي، هذا الميناء يستخدم من قبل القطع البحرية المدنية الإيرانية، ويستخدم أيضا من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، وهي نتكلم عن بحرية غير تقليدية، بمعنى ليست قطع بحرية كبيرة وإنما زوارق سريعة صغيرة تستخدم من الحرس الثوري الإيراني. هذا جزء. الجزء الآخر أن ما يعرف بأسطول البعوض الذي يستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني للتشويش على القطع البحرية في منطقة جغرافية ضيقة وهي مضيق هرمز، أيضا موجود في مناطق أو جزء منه موجود في مناطق جاسك. المناطق الأخرى مثل غورك وسيرك وقشم هي عبارة عن مناطق للرادارات والدفاعات الجوية ولتوجيه طائرة المسيرة. يعني بالعرف العسكري لا نستطيع أن نقول أن الجانب الأمريكي استهدف ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، بالأهداف عالية القيمة، بقدر ما هي أهداف تكتيكية تم التركيز عليها لشل القدرات الإيرانية وخاصة قدرات الحرس الثوري على التحكم في منطقة عمليات مضيق هرمز.
0: إذا ما البدائل بالنسبة للحرس الثوري في هكذا وضع؟
1: يعني استهدف قبل هذه المرة أكثر من مرة قشم وسيرك وغورك، وتم إعادة بناء معيدات البث من قبل الحرس الثوري الإيراني، ووجهت من خلال طائرات المسيرة في هذه المنطقة من العمليات. لكن أعتقد أن الجانب الأمريكي الآن حد من قدرات الحرس الثوري من خلال هذا الاستهداف.
0: أسألك سيد كينيث كاتزمان، يقال وفق مراقبين أن هذا التصعيد المحدود قد يحرك مسار المفاوضات والركود الذي شاهدناه مؤخرا، برأيك كيف سيتم تطبيق ذلك، خاصة أن تصريحات ترامب والتصريحات في وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى أن هناك نوايا أمريكية باستكمال المسار التفاوضي، بل وهم معنيون بذلك؟
2: شكرا جزيلا لهذا السؤال. بالنسبة للتقارير التي وصلتنا اليوم بشكل خاص بالولايات المتحدة والتي تتابع تصريحات الحكومة الأمريكية والرئيس، كل التقارير تقول إن المحادثات هي تمضي بالاتجاه الصحيح، على الرغم من إسقاط مروحية الأباتشي، على الرغم من المناوشات على الأرض وكذلك الضربات الإيرانية على إسرائيل ورد إسرائيل كذلك على إيران. إن وسائل الإعلام تقول إن التصريحات التي تأتي من الإدارة الأمريكية كلها تقول إن المحادثات هي تتقدم، وهناك جسر للفجوات الموجودة ما بين الطرفين، والمرحلة أو المدة الزمنية التي ستعلق فيها إيران تخصيبها لليورانيوم. بالنسبة للعقوبات، فإن الرئيس الأمريكي قال إنه سيخفف من وطأة العقوبات وكذلك الأصول، كذلك يريد أن يفرج عنها بعد رؤيته لبعض الامتثال، ليس فوراً، ليست مسألة لبناء الثقة، وإنما تكون متناسبة مع مستوى امتثال إيران. وكل الفجوات يبدو لي بين الطرفين يتم جسرها، لكن الأمور يلتفها الكثير من الغموض، ونأمل ألا تخرج الأمور عن المسار الخاص بها بسبب المناوشات التي تجري في مضيق هرمز. نأمل أن هذه الاحتكاكات قد تتوقف حتى يتم التوصل إلى اتفاق جدي من خلال مذكرة تفاهم.
0: سيد كينيث، إذن ترامب يقول إن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية، هذا يتقاطع أيضا مع كلام وزير الداخلية الباكستانية كذلك عن قرب التوصل إلى اتفاق، إلى أي مدى هذا واقعي برأيك؟
2: أعتقد أن الأمر هو واقعي جدا، لكن من الصعوبة بمكان أن نعرف، لأننا عندما نستمع إلى وسائل الإعلام الإيرانية وإلى المسؤولين الإيرانيين لم يقوموا بأي تنازلات، يقولون إن الاتفاق غير وشيك، وننظر إلى التعليقات التي تخرج من إيران والتي هي مختلفة تماما عن ما يقوله الرئيس ترامب وحكومته، حيث إنهم يقولون إن المفاوضات تجري بشكل جيد، وبالتالي من الصعوبة بمكان بالنسبة لمن ليسوا على اطلاع مباشر ولا يتحدثون بشكل مباشر إلى المسؤولين، فيكون من الصعوبة بمكان أن نعرف إذا كان هناك اقتراب من اتفاق أو ليس هناك أي اقتراب من أي اتفاق.
0: سيد مختار حداد، بالنسبة للمفاوض الإيراني، هل الوقت قريب اتفاق مهما كان شكله مع واشنطن كما يجري الحديث أمريكيا وحتى من الوسيط الباكستاني الذي زار طهران منذ أيام معدودة؟
3: يعني أنا سوف لا نتحدث عن تحليل الآن عن بعض المعلومات، لأن المعلومات تفيد بأنه هناك لا نحن نقترب من هذا الاتفاق. يعني هذه التصريحات تحدث بها الرئيس الأمريكي، يعني حتى اليوم ممكن 38 مرة أو 37 مرة خلال فترة قصيرة، كل مرة يتحدث أننا قريبين من الاتفاق. بعض هذه التصريحات تأتي آخر الأسبوع من أجل التأثير على الأسواق، وأصبحت معروفة يعني لمن يتابع تصريحات الرئيس الأمريكي. ولكن أن نقول الآن نحن قريبين من الاتفاق، لا، هذا لم يكن يعني بشيء، لم نقول بأنه حقيقي. وهذا الأمر الذي يؤكد ذلك هو يعني عدم تراجع أمريكا عن تلك التعديلات. يعني ما دام أن الرئيس الأمريكي لا يريد لا رفع عقوبات، لا هناك يقوم برفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، لا يريد يعني أمام فتح مضيق هرمز رفع فوري للحصار على الموانئ، حتما هناك إيران لا تقبل بمثل هذه الصيغة من الاتفاق. خاصة هو بدأ يربط مرة أخرى القضايا النووية التي تأتي في البند الأخير، أو في أعتقد البند ما قبل الأخير من الاتفاق، الذي يقول أن هناك خلال 60 يوما يتم بحث برنامج إيران النووي من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. ولكن بدأ يتحدث مرة أخرى عن اليورانيوم المخصب، عن تخصيب اليورانيوم، وهذه الأمور أصلا واضح متى سيتم بحثها. كما أن يعني تحركات الولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة في مجلس الأمن الدولي، هذه كذلك لا توحي بأنه الأمر يعني يكون حقيقي، بل هناك نحن سنشهد يعني هناك تصعيد بين إيران والولايات المتحدة من ناحية الخلافات السياسية. يعني الإجراءات التي تقوم بها أمريكا الآن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا لا يوحي بأنه أمريكا تريد حل للمشكلة أو لهذه الأزمة، بل هي يعني تريد التصعيد من خلال الضغط على إيران، من خلال استغلال دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعني أمور أخرى. فلذلك ما يتحدث به المسؤولين الإيرانيين هو حقيقي. نعم، نحن لسنا قريبين من الاتفاق. متى نحن كنا قريبين من الاتفاق؟ اليوم الذي جاء قائد الجيش الباكستاني بالصيغة من الاتفاق، وإيران وافقت على تلك الصيغة من الاتفاق، وكان يعني فيه يعني الحديث عن رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وفي عدة مراحل، فتح يعني أو رفع الحصار على الموانئ ورفع للعقوبات. ولكن فجأة رأينا الرئيس الأمريكي يتراجع، وهذا التراجع متى بدأ؟ عندما هو اعترف، قال أنا أرسلت صيغة من أو نسخة من الاتفاق إلى الجانب الإسرائيلي. ومرة أخرى رأينا يعني هناك العامل المخرب المعروف في هذه المفاوضات دائما وهو الكيان
0: واضح.
3: الصهيوني بدأ يلعب دوره، والرئيس الأمريكي متأثر يعني ما زال من الكيان الصهيوني ورئيس وزراء العدو الصهيوني.
0: طيب أسألك عقيد نضال وأشير معك. الآن جاء التأكيد عن التلفزيون الإيراني أن الهجمات هي أمريكية، طالت مدينة جاسك وهناك دوي انفجارات. عندما نناقش هذه الهجمات المحدودة لابد أن نتطرق لنتائجها، تأثيرها على المياه في المنطقة، المياه الإقليمية. ماذا نتوقع في هذا السياق؟
1: أولا غنوة، ما يجري الآن يعرف عسكريا بإدامة زخم الهجوم، بمعنى أن الجانب الأمريكي يستمر بعمليات القصف، ليست بنفس الوتيرة لكن يستمر بعمليات القصف لتحييد الرد الإيراني أو تأخير الرد الإيراني. لذلك نرى أن هناك تضارب بين العواجل، أن هناك قصف على جاسك أو انتهى القصف والجانب الأمريكي يعلن. الجانب الأمريكي فتح العملية العسكرية، فتح عملية القصف لكنه لم يغلقها لغاية الآن ببيان رسمي، لم يصدر شيء عن القيادة الوسطى الأمريكية. بالتالي نحن أمام إدامة زخم الهجوم حتى يتم على أقل تقدير تأخير أو تحييد الرد الإيراني. الآن
0: لماذا تأخير الرد الإيراني بتقديرك؟
1: أعتقد أن هناك ترتيبات تجري من قبل الجانب الأمريكي لتلافي أي تأثيرات كبيرة للرد الإيراني، لذلك تجري مثل هذا النوع من العمليات. لكن بالمجمل أعتقد أن الرد الإيراني قد يحصل يعني حتى وإن تأخر. فيما يتعلق بموضوع تأثيرات هذا النوع من الرد، الآن من خلال شكل الأهداف التي يتم الإعلان عنها دفاع جوية، رادارات، بطاريات الدفاع الجوي في جاسك، أعتقد هذا ما يندرج عسكريا بما يسمى بعملية التجريد، أي بمعنى عملية تنظيف هذه المنطقة تحسبا إلى موجات أو إلى ما يعرف عسكريا بتطوير العمل الممكن أو تطوير الهجوم فيما بعد. تكون الأرضية جاهزة، البيئة الجوية جاهزة، وتوفير بيئة كوريدورات جوية لعبور الطائرات الأمريكية. لغاية الآن كل ما يجري هو المرحلة الابتدائية، لم نتجاوز إلى التطوير أو إلى العمليات المرحلة الثانية. بالتالي كل ما يجري الآن من قبل الجانب الأمريكي، رادارات، دفاعات جوية لم تصل إلى الموانئ، هذه هي عمليات التحضيرية. بالتالي الجانب الأمريكي
0: ما هي ملامح هذه المرحلة الثانية التي أشرت إليها؟
1: الآن هذه لن تحصل المرحلة الثانية، هذا هو الذي يعرف عسكريا بتطوير العمل الممكن، تطوير الهجوم اعتمادا على ما ستقوم به إيران. الآن إن إيران ردت ردا شاملا واسعا، يدخل الجانب الأمريكي في المرحلة الثانية وهي مرحلة تطوير العمل الممكن الذي تحدثنا عنه. تكون البيئة أصلا قد تم تنظيفها من بطاريات الدفاع الجوي أو من الرادارات. وإن كان الرد الإيراني محدودا، يبقى وتيرة وزخم ونمط الهجوم الأمريكي بالوضع الحالي.
0: طيب أسألك سيد كينيث، هذه الاحتكاكات والهجمات يعني لا تزال محدودة ومدروسة بين الأمريكيين والإيرانيين في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، ولكن إلى أي مدى ستبقى إدارة ترامب وسيبقى هذا التصعيد محدود مضبوط موزون بهذا الشكل الذي نراه؟
2: شكرا جزيلا لهذا السؤال. أعتقد أن الأمر سيبقى محدودا طالما أنه ليس هناك قتل لأي من القوات الأمريكية، ولقد أشار الرئيس ترامب وقال ذلك عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية. قال إنه الأحدث الوحيد الذي سيدفعه للعودة إلى عملية قتالية كبرى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إذا ما تم استهداف وقتل قوات أمريكية. قال ذلك كذلك للول ستريت جورنال. وأعتقد أن الجانب الإيراني هو يدوزن عملياته لتبقى محدودة ولا تطال ولا تؤدي إلى قتل أفراد من الجيش الأمريكي. ربما قد يكون هناك استهداف لبعض المنشآت

0: وهنا لا يكون هناك استهداف لأي قوات، ربما قد يتم استهداف قطاع أو ما شابه طالما أن الأمر لا يخرج عن السيطرة، وطالما أننا لا نعود إلى عمليات قتالية كبيرة، فهذا ما يريد الرئيس أن يتم حتى يتم خفض التصعيد في هذا النزاع الجاري والعودة مجددا إلى المسار التفاوضي. لا أعتقد أن الرد سيتم توسيع دائرته طالما أن الهجوم لا يستهدف أي من القوات الأمريكية.
1: طيب سيد كينيث، هذا التصعيد المحدود كيف سينعكس على السقوف الأمريكية في مسار المفاوضات؟
0: أعتقد أن السيد ترامب يختار أهداف محيطة بمنطقة هرمز، لأن النية هي إضعاف قوة إيران حتى لا تشكل تهديدا بالنسبة للملاحة الأمريكية والهدف أو الملاحة بالمنطقة. و أعتقد أن هذا الأمر قام به الطرف الأمريكي للإيفاء بالأهداف التي وضعها الرئيس الأمريكي. نحن نريد أن نتذكر أن عملية إسقاط مروحية أباتشي هي كانت جزء من عملية إرشاد السفن للمرور من المضيق، وهذه البعثة هي تحقق نجاحاً أكبر، وهناك توتر نلمحه ونشهده في إيران. هناك المزيد والمزيد من السفن التي تغادر المضيق بمساعدة البحرية الأمريكية، وهذا الإسقاط تم من قبل الحرس الثوري، وذلك من أجل عرقلة هذه العملية. يبدو أن هناك اصطدام، لسنا متأكدين إذا كان هناك عملية إسقاط. عادة لا يتم استخدام مسيرة لإسقاط مروحية، ربما هناك خطأ ما، لابد أن ننتظر عمليات التحقيق الجارية، لكن مروحية أباتشي كانت جزء من العملية التي ترافق وترشد أي من السفن التي تمر عبر المضيق.
1: أسألك سيد مختار، الموانئ الإيرانية لا تزال تحت الحصار كما الوضع على حاله في مضيق هرمز. إيران ترى أن إبقاء الحصار على موانئها وهذه التحشيدات العسكرية في المنطقة هي السبب في عرقلة التقدم في مسار المفاوضات. إذن إما بقي الأمر على حاله ولا تراجع أمريكي عن رفع الحصار، برأيك إلى أي مدى ستبقى إيران في هذا النفس بالإبقاء الأمور على حالها؟
2: الإيران يعني 47 عاما تواجه مثل هذه الإجراءات الأمريكية من حصار، من عقوبات، وكثير من الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس يعني أول سنة مثلا نرى مواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني نتذكر حتى في أواخر الحرب، يعني في آخر أشهر من حرب العراقية الإيرانية، هناك يعني حدثت مثل هذه المواجهات، ورأينا تلك العملية الإجرامية الأمريكية التي تم فيها استهداف الطائرة المدنية الإيرانية التي استشهد فيها 290 من ركاب تلك الطائرة التي كانت متجهة إلى دبي. ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية إذا تريد أن تستمر بهذا السلوك، وعلى فكرة هذا السلوك الأمريكي لم يخرج أي سفينة من المنطقة، فقد يأتي من أجل القيام بعمليات عسكرية، وهذه العمليات العسكرية أكثر من أن يكون هدفها يعني إخراج تلك السفن هي خلق المشاكل في تلك المنطقة. وكما قلت يعني التحرش بالقوات الإيرانية، أو هناك بالرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي بأنه أوقف ما كان يسميه عملية الحرية، لا هو مستمر بذلك السلوك، يفتكر بأنه من خلال هذه العمليات يستطيع أن يقوم بشيء من خلال الإجراءات العسكرية. ولكن في نهاية المطاف إيران لم تغلق، يعني الآن تقول إيران هناك السفن التي تريد أن تمر تنسق معنا وتمر، ولكن في المقابل بعض هذه السفن تعرضت للمشاكل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما نسقت مع إيران عبرت من منطقة مضيق هرمز، شاهدت مضايقات من جانب القوات الأمريكية عندما أرادت أن تخرج تلك السفن من تلك المنطقة. فلذلك باعتقادي هذا ما دام هذا السلوك الأمريكي مستمر

0: الأمير، يعني إيران لن تتراجع عن مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية. وقلت لكم يعني هناك إيران لديها
1: طيب
0: يعني باعتقادي نفس طويل في هذه المواجهة، نظرا ل 47 سنة يعني من تجربتي في مواجهة مثل هذه الإجراءات وهذا الحصار الأمريكي.
1: طيب سيد مختار عرقجي الذي يتابع مسار المفاوضات كما قالباف، عرقجي يقول إن القوات المسلحة الإيرانية قوية، لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. بأي نفس يتحدث الرجل؟
0: هناك السيد عراقچي وضح موقف إيران، هو وزير خارجية إيران، هو المسؤول عن المفاوضات. تعرفون يعني وزارة الخارجية مسؤولة عن متابعة هذه المفاوضات تحت إشراف يعني الآن كبير المفاوضين، وهو السيد محمد باقر قالبوف، ويتوجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه أنتم تتحدثون عن مفاوضات ولكن تقومون بإجراءات عسكرية، ويتحدث يعني عن قدرة القوات المسلحة الإيرانية. ونقول لكم إيران لن ترى الموضوع بأنه هو إجراء محدود من جانب أمريكا، عمليات محدودة توصف بعمليات خفيفة، عمليات مثلا تكون نطاقها فقط في بعض المناطق، لا، في نهاية المطاف هذه إجراءات عسكرية تستهدف الأراضي الإيرانية، تستهدف منشآت مدنية إيرانية هذه الليلة، يعني تستهدف خزانات مياه المواطنين في مدينة سيريك، يعني هم يعيشون على هذه المياه ويتم انقطاع مياه على أبناء هذه المدينة هذا. فلذلك إيران يعني لن ترى الأمر محدود واستهداف رادار واستهداف شيء، لا، هناك إيران حتما أنا باعتقادي وكالمرات السابقة إيران سيكون لديها رد قوي وواسع على هذه الإجراءات الأمريكية، لأنه إذا أصلا لا ترد على هذه الإجراءات الأمريكية يكون ردها محدود، يعني أمريكا ستكون مستمرة وستستمر بهذه الإجراءات، ونرى هذه الإجراءات أصبحت شبه يومية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تقتصر مثلا بمرة أو مرتين، بل هناك عشرات المرات الآن تحدث مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما يتم استهداف قشم، هذه أكبر جزيرة في خليج فارس أو في بحر عمان، أو مثلا هناك عندما يتم استهداف بندر عباس، هذه إحدى المدن الإيرانية الكبيرة، يعني ليست
1: نعم
0: استهدافات عادية إيران تصفها أو مثلا عمليات محدودة كما يريد وصفها الجانب الأمريكي.
1: عقيد نضال، أريد أن أفهم معك تحديد المستوى الهجمات الأمريكية، بمعنى منذ أيام عندما كان الفعل إيراني بتوجيه ضربات إلى إسرائيل كان هناك مطلب أمريكي من إسرائيل بأن لا يتم الرد، بل وأن واشنطن لم تتصدى للصواريخ الإيرانية. الآن هذه الطائرة الأباتشي لم يتم التأكد إما كان سبب إسقاطها هو بفعل إيراني. واجهنا تابعنا هجمات إيرانية كرد فعل على إسقاط الأباتشي، كيف نفهم تحديد المستوى الأمريكي بالتحرك عسكريا؟
2: هناك مشكلة في سلسلة القرار العسكري والسياسي الأمريكي، هناك راديكالية تتعلق أو تتحكم في القرار الأمريكي. كان يمكن للجانب الأمريكي أن يستغل التصريح الإيراني بأنها غير متعمدة أو لم تكن في المياه الإقليمية الدولية ويستغل ذلك ويستثمر بذلك لدفع المسار الدبلوماسي، لكن على غير العادة لم يستثمر بذلك لا إعلاميا ولا سياسيا من الجانب الأمريكي، وذهب باتجاه هذا الرد الذي سيشهد أيضا ردا إيرانيا ضمن مبدأ التيت فور تات، وهو الرد مقابل الرد. بالتالي هذا الأمر مرده الخلل في سلسلة القرار بين الطرف، بين القرار الأمريكي العسكري والقرار الأمريكي السياسي. أعتقد أيضا بالجهة المقابلة والإجابة على السؤال أن الراديكالية الموجودة في القرار الإيراني والتي يتحكم بها التطرف في الحرس الثوري الإيراني يقابلها راديكالية أيضا في الجانب الأمريكي ويتحكم بها المطبخ الجمهوري الأمريكي.
1: إذن نحن في متابعة إذا كنا آخر مرة رصدناه هو موجة ثانية من الاستهدافات الأمريكية المحدودة التي طالت مدينة جاسك في جنوب إيران، ووفق ما تبعناه من آخر تصريح رسمي إيراني عن لسان عرقجي فيبدو أنه سيتم الرد، ولكن حتى الآن نحن في ترقب وهذه